0: ارتكاب الجريمة. وننبه مشاهدينا إلى أن المقطع يتضمن مشاهد حساسة وعنيفة وقد تكون غير مناسبة لمن هم دون 18. نتابع.
1: هلا علمهم. طيب والله علمهم.

0: مشهد قاسي طبعا لمن تابع، ولكن على ما يبدو بأن القاتل لم يأبه. عقب إعادة تداول فيديو كاميرات المراقبة، قال رئيس فرع المباحث الجنائية في محافظة حماة حسن النصيف، قال إن الإجراءات القانونية اتخذت بحق مطلق النار منذ القبض عليه، وإنه سيمثل أمام القضاء المختص من دون أن يكشف عن دوافع ارتكاب الجريمة. على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون مع هذا المقطع. أحمد كتب: إبراهيم إنسان آدمي وخلوق، ولك إذا نبرة الصوت بتزعله، الله يرحمك يا رب يا صديقي. جاد يقول: هذه نتائج السماح بمحلات بيع الأسلحة المتواجدة في المدينة. عصام كتب: هالأعصاب الباردة مع هالابتسامة الخبيثة ما شفناها بعمرنا ولا حتى بمسلسل وادي الذئاب. تعليق من أمينة عم بتقول فيها: لطيف بكل دم بارد، الله لا يقسي قلوبنا على بعض، والله شي بيخلي العائلة جن عم يضحك ومبسوط وهو عم يأوسو يا لطيف الحقد لجواته. نبقى مع ظاهرة انفلات السلاح، هذه المرة من ريف حلب الشمالي تحديدا في بلدة بيانون. تخيل أن تخرج من منزلك لأداء الصلاة ثم تعود إليه وكأن معركة اندلعت حوله. هذا ما حصل مع رجل سوري من بيانون، كان مغتربا في بلجيكا وعقب تحرير سوريا قرر أن يعود إلى بلدته والإقامة فيها. نتابع مشاهدين ما حصل معه.
1: يا شباب، أنا كنت متغرب 11 سنة، 9 سنين بتركيا وببلجيكا، طلعت على اوروبا سنتين، ونزلت من وقت ما انقلع بشار الجحش، عيش السامعين بشار الحيوان الاسد، انقلع من وقت ما انقلع سقط النظام، حملت حالي كسرت كل شيء في بلجيكا ونزلت على ريف شمالي حلب، ريف شمالي بيانون، قريه بيانون. اليوم الصبح صليت الصبح الفجر، عم اصلي الفجر بالبيت، هي البيت هون عم اصلي الفجر، منقوم منسمع صوت رصاص، مخزن فشك كامل، تفرجوا على البيت، هاد حرمة منزل هون، نحن بنقول حرمة منزل. طيب يا جماعة هون جوا ما في ولد، ما في بنت، بلكي في مرة نايمة، بلكي في ولد، بلكي في شيء جوا. طيب ما بتعرفش في جوا، عم تيجي بتنشق رصاص وبتمشي. نحن بأمن وأمان صرنا، لا يعني انا والله العظيم صرت احس حالي يعني جاي، تركت الدنيا كلها وجاي على سوريا على الامن والامان. تفرج، طلع كم طلع ها، طلع واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 فرغة شلتهم من الأرض. يلا فرجوا، طلع لا بطارية لا شيء، قرب لعندي طلع من هون طلع من ساعة التابلو، ساعات التابلو هلا من هني، طلع علي
2: ابني. وهون الأمبلة هون طبت،
1: وفوق المتللون وفوق المنة شلف وأنبلة لهون، طبت هون فجرت هون. تفرج، وأنا في عمري مالي عدو، أنا كل العالم بتحبني وبحترمه.

0: إنسان مقتدر الله يرزق الجميع. أخي ركب كاميرات أفضل لك. مأمون الحمد لله على سلامتك، ولازم يتحاسبوا على هالفعل. أبو آدم لك يا رجل، حدا بيكون قريب على هازارد وبيرجع؟ يلا خير إن شاء الله، الحمد لله على سلامتك. طبعا يقصد هازارد اللاعب السابق لنادي ريال مدريد، وهو بلجيكي بالمناسبة. مشاهد أعيد تداولها من عرس أقيم في بلدة دير قانون بوادي بردة في ريف دمشق، تظهر الفنان أسامة السمرة وهو يغني ويحيي شخصا يدعى همام، قائلا إن شاء الله برجعة همام الغالي، فرحتنا كبيرة يا دير قانون. ربما إذا مررت على هذا المقطع لن تقف على الاسم، لكن أهالي منطقة وادي بردة يبدو أنهم استطاعوا معرفة من المقصود. إنه همام حيدر الذي ارتبط اسمه بالتعامل مع قوات ومسؤولي النظام المخلوع، وهو متهم بتهجير أهالي عين الفيجة وبسيمة وغيرها من قرى وادي بردة بريف دمشق. لنتابع هذه المادة من إنتاج قسم نيو ميديا.
1: وإن شاء الله برجعة همام الغالي، فرحتنا كبيرة يا دير قانون، فرحتنا كبيرة.

0: ريف دمشق، وادي بلده، قرية عين الفيش، آثار قصر بالبراميل.
1: الله أكبر عليك يا بشاوي.

عقب انتشار المقطع المصور تداولت حسابات ومصادر إعلامية محلية أنباء عن توقيف الفنان أسامة السمرة على خلفية التحية اللي وجهها خلال العرس في دير قانون. فريق ريبوست تواصل مع مسؤول في مديرية إعلام ريف دمشق والذي أكد لنا صحة خبر توقيف الفنان أسامة السمرة وتحفظ على سبب التوقيف، لكن مصادر محلية أكدت لمراسلنا في دمشق أن سبب التوقيف بالفعل هو المقطع المتداول بشأن تحية المدعو همام حيدر. حول المقطع المتداول وخبر اعتقال الفنان أسامة السمرة علق السوريون. أبو أسامة عم يقول يا جماعة المطرب ما دخله، يعني لو قايلي له أهل العرس حيي أو غني لأبو لهب كان غنى. شادي بلكي قصده همام حوت، ما حكى الكنية، يعني محامي صغير بطاله.

0: فادي عم يقول أول شيء صار عند بيت خالته، تاني شيء بهيك نوع من العراس هو ما بيغني أو بيذكر حدا غير على طلب أصحاب العرس، وكمان بالفيديو في صوت إطلاق رصاص كمان يجب المحاسبة. ثائر بزمناته ضل هربان على لبنان سنتين لأنه غنى للثورة، وهلأ انحبس لأنه غنى لواحد من الفلول. وين يهج هالزلمة ينتف شعراته لتنبسطه؟ زين عم يقول يعني والله ما بعرف، كمان مطرب بيمدح شخص ما بيعرف شو فصله وأصله وبيحط حاله بهيك موقف، يعني طيب مين طلب منه يمجد هاد هما؟ ظاهرة التسول في مدينة حمص باتت حاضرة بشكل لافت في الشوارع والتقاطعات والأسواق، لكن خلف بعض القصص التي تستدر تعاطف المرة تتحدث فرق مكافحة التسول عن حالات استغلال منظم تشمل استخدام الأطفال واختلاق روايات إنسانية للحصول على المال، وأحيانا اللجوء إلى التهديد والعنف عند محاولة ضبط المتسولين. ولهذا يعمل متطوعون من جمعية البر في حمص بالتعاون مع مكتب مكافحة التسول، يعملون في حملات ميدانية تهدف إلى رصد الحالات وتوجيه المحتاجين فعليا نحو الجهات الاجتماعية المختصة. وخلال الساعات الماضية انتشر مقطع مصور من حمص يوثق ملاحقة أحد المتسولين قبل أن يشهر سلاحا أبيض خلال محاولته الفلات. نتابع.
1: شايفين هذا؟ هذا الشاب عم يسحب علي موس، متسول وعم يسحب علي موس.
2: مكتب التسول اليوم عنا سحر، عنا حب موس، هاي العدة تبعيتهم.
0: إذا تابعنا بالفيديو نقود، وأيضا يعني كان يحمل لوحة مكتوب عليها طبعا للتسول بطبيعة الحال، ولكن ما أثار الاستغراب هو أنه يحمل موسا كما قال الشاب في هذا الفيديو. قبل ذلك نشر صحفي في حمص مقطع فيديو لمكتب مكافحة التسول من منطقة الدبلان يوثق ضبط سيدتين كانتا تطلبان من المرة ثمن علبة حليب للأطفال، لكن بحسب ما أظهره المقطع عثر بحوزتهما على نحو 1.5 مليون ليرة سورية، قيل إنها جمعت خلال أقل من ساعتين. نتابع.
2: معنا الحالة المتسولة اللي بالدبلان تنتين عم يلموا علبة حليب لابنه، هي أول حالة، هي علبة حليب

حسابات تفاعلت مع المقطعين على موقع فيسبوك بين من اشتكى من كثرة المتسولين ومن حذر من خطورتهم ومن دعا لعدم إعطائهم الأموال. ياسر علق: العالم فهماني غلط، هدول ما عم يجمعوا حق معمل حليب بعدهم بأول طريق. ريم: كرهنا نمشي بالشارع من كثرة المتسولين اللي بيوقفونا وأساس بدهم يسألوا سؤال بيطلعوا بدهم يشحدوا. أبو علي: يا أخوان هذا الشاب عامل عصابة مبارح كمشوع على طريق الشام، بيبيع ورد وجايب 6 أولاد صغار حاطهم تحت إيده وبيضربهم لما بيسمعوا كلمته طبعا بطبيعة الحال. يزن عم يقول: الحق على اللي بيعطيهم مصاري، هدول أغنى منك، لا حد يعطيهم، في عالم كتير فقرة وأيتام وعندهم عزة نفس، صدقني الفقير ما بيشحت.

0: ينضم إلينا محمد وائل شيخ فتوح المنسق الميداني لحملة مكافحة التسول في حمص معنا من حمص مباشرة. أهلا ومرحبا بك معنا في ريبوست.
1: أهلا أستاذ فرات محترم، حياكم الله.
0: أهلا بكم. شاهدنا في أحد المقاطع سلاحا لدى أحد المتسولين، يعني لو تحدثنا عن المظاهر الخطيرة التي يعني لربما يقومون بفعلها أن تجد متسولا لديه سلاح، أمر خطير لربما.
1: الله يعطيكم العافية، وبالبداية نبدأ نشكر إذاعتكم الكريمة أنه متغطي موضوعه بغاية الأهمية، ونحن كنا بحاجة الوصول للإذاعات لحتى نغطي الخفايا اللي عم تصير بحملة مكافحة التسول بمحافظة حمص. اليوم مهامنا كمنسقين ما بين محافظة حمص، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، مكتب مكافحة التسول، نحن يوميا عندنا مثل هاي المقاطع اللي عم تعرضوها حضرتكم، سواء للمواد المحظوره اللي عم يتعاملوا فيها، او حتى للشبكات اللي عم يشتغلوا فيها، او حتى عماله الاطفال اللي عم يتم لتهريب المواد الممنوعه. المشكله اللي عم تكون بظاهره التسول، واللي هي ترك النظام البائد تستشرق بالمحافظات السوريه، ببعض المحافظات لما عم تطلع عم تلاقي افواج على الاشارات، نحن اليوم بحمص متجاوزين هاي المرحله، حاليا بمرحله المنتصف. المشكلة انه بداية التسول بيكون متسول عم يتعامل بالعاطفي، بحاول يستجر الفريق انه هو بحاجة و بعد لما عم نعمل زيارات ميدانية تم الاكتشاف انه من اصل 1900 حالي للمتسولين لم نتجاوز 200 مستحق للمساعدة، الباقي هم اما مجهولي القيد او حتى هني من اللي نحن بنسميهم البريكات، مكتومي القيد، او حتى مثلا من محافظات ثانيه هربان من اهله وجاي عم يتسول وعم يشغلهم شخص او شخصين. المواد اللي عم نلاقيها مع المتسولين موس كباس، سكين حادي، حتى مع النساء للاسف، مواد مخدره بكافه انواعها، الشعلي مع الاطفال بشكل واضح وصريح وملفت. للاسف عانينا كثير من وعي المجتمع انه نحن التعاطف مع المتسول بضره ما بينفعه. نحن كثير نوهنا انه الألف ليره للمتسول عم تكلفنا مئات الالوف لحمله مكافحه التسول بمدينه حمص، وبالتالي انا اذا بدي اساعد المتسول ما اعطيه المال بهاي الطريقه، اروح ساعده ببيته. الناس لما عم تشوف الفريق شو عم يتعرض، المقاومه الشرسه، اوقات عم نلاقي سلاح ناري، اوقات سكين، بنات او شباب عم يتعرضوا لعمليات طعن، وبالتالي هو عم يقاتل على شيء عم يجلب له المال بكميات.
0: طيب سيد محمد
1: كبيرة.
0: لو سمحت لي المقطع فضل. اللي عرضناه قبل شوي كان في هذا الشخص اللي حامل موس كباس بايده وحاول يعتدي على احد الاشخاص اللي كان عم يلحقه، هل هذا الشخص كان من الحمله اللي عم تكافح التسول في حمص؟
1: طبعا بينزل بالحمله شابين صبيتين وعنصرين شرطه. كانوا عناصر الشرطه حسب التقرير الميداني كانوا عم يجيبوا الشابين اللي موجودين معه، بقي هذا حامل كف حشيش معه، وبالتالي هو اذا التقط بده يفوت بباب المخدرات بالاضافه للتسول، فكان يحاول يقاوم باكبر قدر ممكن لحتى ما يلتقط، ظنا منه اذا قتل المتسول بيهرب، لكن لله الحمد انه اهل المجتمع واهل الحي اللي عم يكون في المتسولين هن عم يطلبوا انه اخي تعالوا ونحن بنساعدكم عليهم. بالبدايه كانت الناس تتعاطف، كان معدل الاموال اللي تنجمع للمتسول خلال 6 ل 8 ساعات مليونين ليره. اليوم نحن عم نحكي خلال 6 ل 8 ساعات انخفض المبلغ لل 500 او 600 الف، لكن موسم السياحه اللي صار بسوريا وجيه المغتربين خليتهم ينتشروا بطريقه اكبر، لانه لقينا دولار، لقينا يورو، لقينا عمله تركيه، لقينا مئات والاف الليرات السوريه اللي حصلوها خلال موسم السياحه. طيب وبالتالي هو عم يكون عنده قتال شرس.
0: لو سالتك بخصوص موضوع الطرق اللي بيلجؤوا لها المتسولين لحتى هن يستدروا لربما تعاطف الناس ويحصلوا على اكبر قدر ممكن من الاموال، لانه تابعنا بالفيديو قبل شوي انه في كميات كبيره من الاموال، حتى في مصاغ ذهبي كان في بعض الحقائب.
1: احد المتسولين اجانا بلاغ عنه من محل صاغه مشتري 3 ليرات ذهب، فهو عم يتم عمليه الشراء، جبنا دوري من الشرطه وتم توقيفه بلحظتها، 3 ليرات ذهب، فانت لك تتخيل انه هذا شخص من مجموعه اشخاص واقف على اشاره حيويه عم يجمع المال. المبالغ يعني هو عم يمشي تجارة المواد الممنوعة وبنفس الوقت عم يجمع مال. عرضنا فيديوهات سابقة عن رجال مثل حاطين لباس نساء ليستعطفوا الناس، عن حالات عاملين إجبار للإجرين، عن حالات قاعدين على كراسي متحركة، من أصل 214 إعاقة لم نتجاوز 4 ذوي احتياجات خاصة فقط.
0: بدي أشكرك كثير محمد وائل شيخ فتوح المنسق الميداني لحملة مكافحة التسول، كنت معي من حمص.
1: الله يحفظك.
0: سهرة عابرة، أغنية اشتغلت لثوان وفيديو أشعل الغضب ووصل بأصحابه إلى مخفر الشرطة. في فيلا بمنطقة معربة بريف دمشق كان عدد من الشبان واليافعين يقضون سهرة ويستمعون إلى الأغاني بصوت مرتفع سمع في محيط المكان، لكن خلال تشغيل الأغاني ظهرت فجأة أغنية يا هلا ربع الشرطة المعروفة بتمجيدها لبشار الأسد المخلوع. لم تستمر الأغنية طويلا قبل أن تغير إلى أخرى، لكن حظهم العاثر إن كان هناك من التقط الفيديو الذي أظهر موقع الفيلا والأغنية الصادرة منه. تم نشره على موقع التواصل، سرعان ما أعادت حسابات وصفحات تداول المقطع ومصحوب كان بتعليقات غاضبة. نتابع.

0: وعلى إثر انتشار الفيديو، تحركت قوى الأمن الداخلي في مخفر معربة وأوقفت عددا من الشبان للتحقق من ملابسات الحادثة، وتجمع عدد من الأهالي في وقت لاحق أمام المخفر وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم. صفحات محلية تداولت طبعا في معربة تداولت بيان نسب إلى أبناء مدينة معربة: لم نتمكن من التحقق منه، قال إن ما جرى لم يكن تمجيدا للنظام المخلوع، وأوضح أن الشبان واليافعين كانوا في نزهة ويستمعون إلى أغاني عبر اليوتيوب، وأن الأغنية ظهرت تلقائيا بعد انتهاء أغنية أخرى وقاموا بتغييرها على الفور. كما أعرب البيان عن رفضه استغلال الواقع لتشويه صورة مدينة معربة وأهلها أو إلصاق اتهامات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. بعض التعليقات على هذا الموضوع، نأخذ أول تعليق من حساب عودي بيطار: والله كل مين بده يستخف بهيبة الدولة بده ينال جزاته، ومفروض أن الدولة تلغي لهم هالعنتريات تبع بيجوا كبار لمنطقة ومدري شو لحتى يطلعوا المذنب من السجن. محمد: نعم، تشغيل هيك أغاني غلط ومرفوض وماله أي تبرير، بس اللي مو مقبول إنه يطلع لك كم صفحة وكم واحد ما بيعرف من تاريخ معربة غير اسمه ويبلش يرمي كلام شبيحة خونة مع النظام. ازدهار عم تقول القصة كلها مو حرزانة ولا مقصودة، حاطين أغاني على اليوتيوب بالغلط طلع مقطع ودغري غيروا الأغنية، بس ما بعرف ليش مكبرين السيرة. محمد الخطيب عم يقول: أهالي الشباب وخاصة أخونا الغالي رياض شحادة يعتذرون من كل أهل البلدة ومن كل من تابع هذه القضية على الخطأ الغير مقصود الذي حصل مع أبنائهم، وكلنا يد واحدة بإذن الله بما يرضي الله. تعليقات أخرى فضلنا عدم إرادها أيضا انتشرت وبكثرة، وللأسف حملت طابعا مناطقيا، وذهب بعضهم على مواقع التواصل لوسم أهل المنطقة كلها بأنها موالي للنظام المخلوع، وجاءت ردود أخرى تدافع وتسمي مناطق مجاورة بذلك. وهو ما دفع الشيخ محمد الخطيب الخروج بمقطع فيديو ليحذر من التعميم ويذكر فضل أهالي معربة أو يذكر بفضل أهالي معربة والبلدات المجاورة في الثورة السورية.
1: الأمر بشبان يستمعون لأغنية تمجد بشار الأسد في أحد سهراتهم في أحد الفيلات، تم اعتقالهم وإيداعهم في مخفر معربة. خرج أهاليهم في اليوم الثاني يطالبون بأبنائهم وبالاكتفاء بهذه المدة، ويطالبون المخفر بإطلاق سراح أبنائهم. تم تضخيم الملف وتضخيم الأمر وتصويره على أنه مظاهرة ضد النظام وفلول وشبيحة، وتصوير معربة وكأنها بؤرة للإجرام وللشبيحة على مدار الثورة السورية. وزاد الطين بلة تلك المواقف المناطقية المقرفة التي صارت تنظر إلى منطقة على أنها شبيحة بأكملها، وإلى المنطقة الأخرى على أنها ثورة بأكملها، والتعميم الذي هو من قمة العمى. يا جماعة الخير، معربة مثل كل بلدات الريف الدمشقي، مثل كل بلدات سورية، كتب الله عليها قدرا معينا، لا نستطيع أن نعمم على كل أهلها البلدة. البلدة يا جماعة فيها ثوار، فيها أحرار، فيها شرفاء.
0: تخيلوا نهرا امتلأ بالنفايات والبلاستيك والطحالب، ثم قرر شاب في 21 أن ينزل إليه وحده وينظفه بيديه. هذا ما حصل في الهند من دون تمويل وبأدوات بسيطة. بدأ شاب هندي تنظيف مجرى نهر أجنار في بلدة بياورة وسط الهند. الشاب المعروف باسم بيتو تباهي طالب جامعي قرر أن ينظف مجرى النهر وبدأ بمساعدة بعض الأصدقاء، لكنهم انسحبوا تدريجيا من المهمة وبقي هو وحده يواصل التنظيف. وصار يتردد إلى المكان يوما بعد يوم ويجمع القمامة والنفايات منه. هل تعلمون كم استغرقت عمليات التنظيف؟ بدأت في كانون الثاني يناير 2026، أي قبل نحو 9 أشهر. انظروا إلى صور النهر قبل وبعد التنظيف، يعني تغير كبير جدا في هذا المشهد. لا ينبغي الاستهانة بالمبادرات الشخصية، ففي سوريا أيضا نجد من يبادر إلى ردم الحفر أو إغلاقها، فيشكك البعض في المبادرة أو في نواياه ويقولون إنه يفعل ذلك من أجل الإعجابات، لكنه في النهاية يسد حفرة ويبادر ويقدم فائدة للمجتمع. مبادرة بيتو لقت يعني صدى كبير ولفتت الأنظار، حيث أصبحت حديث الناس على مواقع التواصل، وقدمت بالتالي بلدية بياورة آليات ثقيلة لإزالة النفايات والردميات المتراكمة، وانضم سكان محليون إلى جهود التنظيف، كما استقبله رئيس وزراء ولاية ماديا براديش موهان يدف، طبعا هذا اسمه موهان يدف، وأشاد بمبادرته وبكرمه. مشاهدينا، نصل وإياكم بهذه القصة إلى ختام حلقة ريبوست هذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة كالعادة. إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كثير من السوريين وجدوا في العراق بيوتا فتحت لهم وعائلات احتضنتهم في أصعب الظروف، وما زالت تقدم لهم الدعم حتى اليوم. وفي المقابل تعرض بعض السوريين بحسب شهادات ومشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي للترهيب والاعتداء على يد مجموعات أو فصائل ما تزال تتخذ مواقف معادية للحكومة السورية الجديدة، أو تنظر بعين المعادي إلى سوريين يؤيدونها في العراق. السوريون الموجودون في العراق بعضهم دخل البلاد بصورة قانونية وحصل على وثائق إقامة أو حماية، في حين دخل آخرون بناء على إقامات صادرة في حكومة إقليم كردستان العراق، وهي إقامات لا تخول حاملها وفق السلطات العراقية الإقامة في بغداد والمحافظات الاتحادية الأخرى، إلا أن كلتا الحالتين تعانيان في بعض من الجزئيات، خاصة مع تجديد إجراءات الإقامة والعمل والتنقل، ليجد عدد من السوريين أنفسهم في مواجهة صعوبات قانونية وأمنية. شهادات تحدثت لوسائل الإعلام عن تعرضها لاعتقالات واعتداءات طالت بعضهم رغم حيازتهم وثائق رسمية. وفي سوق العمل يواجه السوريون إجراءات أكثر تشددا، حيث تؤكد السلطات العراقية أن دخول بغداد أو المحافظات الاتحادية يتطلب استيفاء شروط محددة والحصول على سمات دخول رسمية. وهنا يتعرض من لا يملك أوراقا نظامية للاستغلال من أصحاب العمل. وهنا تجب الإشارة إلى أن الحكومة العراقية حذرت مرارا من السماسرة الذين يزيدون المشكلة تعقيدا، لأنهم يستغلون حاجة بعض السوريين إلى الإقامة والعمل ويقدمون وعودا بتسوية أوضاعهم مقابل مبالغ مالية، والوعود بتضل الوعود. مع التقارب السياسي المتزايد بين بغداد ودمشق، يأمل السوريون أن تحمل هذه المرحلة تغييرات إيجابية على أوضاعهم القانونية والمعيشية، لكن المخاوف الأمنية والانتهاكات تبقى حاضرة في شهادات عدد منهم. في هذه الحلقة من المهجر نفتح ملف السوريين في العراق ونرصد واقعهم القانوني والأمني والإنساني ونضعها في سياقها السياسي والقانوني. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. نتعرف في هذا التقرير عن وضع السوريين في العراق مع الزميل علي البرغوث.
1: يواجه السوريون في العراق تحديات معيشية وأمنية متزايدة في ظل تصاعد الخطاب المعادي وتشديد الإجراءات المتعلقة بإقامتهم وعملهم، ورغم دخول كثير منهم بصورة نظامية وحيازتهم وثائق حماية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدائمة في وزارة الداخلية، فإن ذلك لم يمنع تعرض بعضهم للاحتجاز. تتجذر المشكلة في تضارب توصيف وضع السوريين بين المؤسسات العراقية، فوزارة الهجرة تتعامل معهم بوصفهم نازحين لا تنطبق عليهم قوانين اللجوء، بينما تصنف وزارة العمل العمالة السورية ضمن العمالة غير القانونية، في حين تشدد وزارة الداخلية على ضرورة وجود كفيل محلي وسمات رسمية لدخول المحافظات الاتحادية، ولا تعترف بالإقامات الصادرة عن إقليم كردستان فيها. هذا التعقيد الإداري والقانوني جعل السوريين عرضة للاستغلال، بدءا من سماسرة الإقامات ووصولا إلى شبكات الاحتيال والاستيلاء على أموالهم بذريعة تسوية أوضاعهم أو تأمين فرص عمل. وبالتوازي مع ذلك سجلت اعتداءات وتجاوزات أمنية بحق بعض المقيمين في ظل تحريض مجتمعي وضغوط من جهات وفصائل نافذة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارب سياسي بين بغداد والحكومة السورية، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل السوريين في العراق في ظل تعدد المرجعيات القانونية وتشدد الإجراءات الأمنية، ما يجعل وضعهم القانوني والمعيشي أكثر هشاشة ويترك مستقبل إقامتهم مفتوحا على احتمالات عديدة.
0: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور عبد الرحمن العبيدي، رئيس لجنة الدفاع الإنساني العراقي عن حقوق اللاجئين السوريين، معي من بغداد، والأستاذ رشيد علي جان، سفير السلام العالمي لحقوق الإنسان وممثل الجالية السورية في العراق، أيضا معي من بغداد. مرحبا بكما ضيفاي الكرام. سأبدأ معك دكتور عبد الرحمن، بالنسبة للوضع القانوني للسوريين في العراق، كيف تقيم هذا الوضع؟
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. بالنسبة للوضع الأخوة السوريين داخل العراق، هم يتواجدون في 9 مخيمات رئيسية مثبتة في الأمم المتحدة ومثبتة لدى السلطات العراقية، سواء الإقليم الكردستاني أو الحكومة الجزائرية في بغداد. طبعا المخيمات 4 في أربيل، و4 في دهوك، وكذلك في السليمانية أيضا موجود مخيم. الأخوة السوريين موجودين في العراق ما يقارب تقريبا 310 ألف سوري موجود داخل العراق. أما بالنسبة تتكلم عن أوضاعهم، لا شك أن حكومة السيد الزيدي تختلف عن سابقا كثير، حيث أن الحكومة منفتحة على أشقائها العرب، وكذلك علاقاتها السياسية والاقتصادية والمجالات الأمنية، وأيضا تبادل الخبرات مع الأشقاء السوريين. أما بالنسبة للمواثيق، مواثيق معاهدات العراق مع الأمم المتحدة في 1970 نصت على عدم التقييد وعدم الرجوع القسري، فالسوريين صح هنالك أزمة ضربت الشرق الأوسط، خصوصا مشاكل الصراع ما بين الولايات المتحدة وكذلك إيران ومن جانب وإسرائيل من جانب آخر، فقلل ذلك تواجد اكتظاظ وأزمة اقتصادية، وما دفع العراق أيضا يشمل بهذه الأزمة، فقل الوظائف وفرص العمل تواجدة مثل ما يتصور.
0: نعم. دكتور سعود لك دكتور، لأن هناك مشكلة للأسف في الصوت، لحين حل هذه المشكلة سعود إليك للحديث بتفصيل عن النقاط التي ذكرتها، وأعود أرحب بالأستاذ رشدي علي جان. مرحبا بك أستاذ رشدي. بالنسبة لمفوضية اللاجئين السوريين في العراق، ما الذي تقدمه لي اللاجئين السوريين سواء كانوا داخل المخيمات، وما هو وضع السوريين خارج المخيمات؟
3: الخير أستاذ حسن، أهلا لك كافة الأخوة المشاهدين. للتصحيح، رشيد علي جان وليس رشدي علي جان.
0: أستاذ رشيد علي جان،
3: شكرا لك. حقيقة نحن نتابع أمور اللاجئين السوريين في العراق منذ عام 2019، وظهرنا على الإعلام وعلى قناتكم الموقرة وفي برامجكم عدة مرات.
0: صحيح.
3: موضوع اللاجئين السوريين في العراق. حقيقة اللاجئين السوريين في العراق يختلفون من بغداد ومن أقليم كردستان من حيث القوانين ومن حيث الإقامة.
0: صحيح.
3: سوف نبدأ من بغداد. بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما تفضلوا ضيفك الكريم، هناك 9 مخيمات في إقليم كردستان، 4 في محافظة دهوك و4 في محافظة أربيل ومخيم في محافظة السليمانية. المقيمين في داخل المخيمات لا يوجد لديهم أي مشاكل قانونية أو مشاكل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جميعهم يحملون فورمة اللجوء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا يحملون إقامات مجانية تمنح من حكومة إقليم كردستان إلى ما يزيد عن 300 أو 310 ألاف لاجئ سوري موجودين في هذه المخيمات. المشكلة الكبيرة تقع في مناطق الواقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية في بغداد وفي جنوب العراق وفي الموصل وفي كركوك.
0: ما هي أستاذ ما هي المشكلة التي يعاني منها السوري الموجود في بغداد وباقي المحافظات العراقية، خاصة من لا يمتلك أوراق رسمية أو جاء إلى العراق من إقليم كردستان العراق؟ هنا الإشكالية أعتقد.
3: إلى الموضوع يعني قليلا سيدي الكريم سيد حسام،
0: تفضل.
3: اللاجئين السوريين أو الذين دخلوا إلى العراق بطرق مشروعة أو سواء عن طريق مطار بغداد أو عن طريق مطار أربيل ودخلوا إلى بغداد، حتى لو كان معهم فورمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بغداد فهي لا تحميهم في كل الأوقات. يعني الكثير من السوريين موجودين في بغداد يحملون الفورمة التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع ذلك لا تحميهم ويتم اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في بغداد وفي باقي المحافظات والحكم عليهم بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر مع الترحيل مع دفع غرامة نتيجة عدم حصولهم الغرامة الرسمية البالغة 4,000 دولار في بغداد. وهذا المبلغ على العمال السوريين أو القادمين السوريين إلى بغداد، لذلك يتعرضون للسجن والترحيل ويتعرضون إلى الغرامات ويتعرضون إلى الابتزاز من السماسرة ومن بعض تجار البشر. المشكلة الأساسية منذ عام 2019 إلى هذا اليوم نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة مع وزارة الداخلية في بغداد، وتواصلنا عدة مرات مع وزارة الداخلية وإدارة الإقامات في بغداد ومع السيد قاضي قضاة العراق السيد فايق زيدان، أصدر قرار بعدم ترحيل السوريين إلى سوريا. ومع صدور هذا القرار لم تتقيد وزارة الداخلية ومديرية الإقامات في بغداد بقرار السيد فايق زيدان بعدم ترحيل السوريين. الحكومة العراقية تقول أنزين السوري نازح من دولة إلى دولة لا يعتبر نازح، هذا يعتبر لاجئ. النازح عندما يكون داخل دولته من محافظة إلى محافظة أخرى هذا يعتبر نازح، أما لاجئ شخص قدم من دولة إلى دولة حسب القوانين والأنظمة الدولية يعتبر لاجئ، وخاصة في أثناء الحرب وفي أثناء المعارك يعتبر لاجئ إنساني أو لاجئ سياسي حسب الصفة التي تمنحها الحكومة لهذا الشخص.
0: نعم أستاذ جان،
3: ما يعاني منه حقيقة
0: أستاذ جان
3: أو المواطنين السوريين بغداد وفي جنوب بغداد وفي المحافظات الأخرى يعني يعانون بشدة، يتعرضون إلى الابتزاز من أرباب العمل، تؤكل حقوقهم، تؤكل أموالهم، يعني تصل مبالغ العمال السوريين التي استولى عليها أرباب العمل وضعفاء النفوس في محافظات العراق إلى أكثر من 22 مليار دينار عراقي، إلى أكثر من 22 مليار دينار عراقي أكلها أرباب العمل على العمال السوريين الذين يعملون لديهم ويهددهم بعدم حصولهم على الإقامة أو عدم وجود إقامة معهم، ويحجزون جوازات سفرهم ويحجزون أوراقهم وثبوتياتهم ويستغلونهم في عدة أمور وفي عدة أعمال أخرى. حاولنا أن نجد صيغة أو نجد حل عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وقمنا بإقامة صحفي أمام مبنى المفوضية السامية في أربيل، وتواصلنا مع بغداد حتى الآن منذ عام 2019 والآن وفي هذه اللحظة منذ قليل تواصل معي عديد من اللاجئين في بغداد، هناك أكثر من 800 معتقل في سجون بغداد، أكثر من 800 معتقل صدرت بحقهم مذكرات ترحيل إلى سوريا.
0: نعم أستاذ جان تفضل بالبقاء معي، أنت يعني أنت تتحدث بمواضيع ومعلومات في غاية الأهمية الحقيقة، ولكن لكي أكسب وجودك معي بالحصول على معلومات أكثر وأيضا الدكتور عبد الرحمن لنكون النقاش فيما بينكم. دكتور عبد الرحمن، الأستاذ جان قال بأن هناك من يملك أوراق رسمية في العراق ربما يتعرض للاعتقال والابتزاز، ومن يريد أن يحصل على إقامة تكلف هذه الإقامة 4,000 دولار، وأيضا هناك استغلال للعمال السوريين، وهناك أيضا ابتزاز للعمال السوريين، والآن يوجد 800 سوري موقوف رهن الاعتقال في السجون العراقية من السوريين. ما ردك على هذا ولماذا هذه الأمور بحق السوريين؟
2: ما تفضل به السيد جان طبعا فيه نوع من الصحة ولكن ليس بالكامل، لأن هو رجل يعتمد على تقارير أو على مصادر بعض الوسائل الإعلام أو منصات موثقة أو غير موثقة، أو ربما من مواصل عن مواقع التواصل الاجتماعي. لكن أنا أتكلم، لماذا السيد جان لم يتعانى؟ لأننا نقود حملة كبيرة لتكليف محامين وحقوقيين في داخل العراق، ونعمل ونجمع التبرعات من أجل إطلاق سراح المعتقلين، منهم الأبرياء المعتقلين الذين لا يرتكبون جرم ولا جنحة، يعني الذين يتم اعتجازهم وتوقيفهم. نعم
0: أكمل دكتور.
2: فتكلم السيد جان أن لهم إقامة في إقليم كردستان مجانية. أنا أقول له أن الإحصائية الأخوة السوريين الموجودين داخل العراق هي تعتمد على هم 310 ألف سوري موجودين داخل العراق. طبعا هو أتكلم عن موضوع أنه لهم إقامة مجانية. الإقامة ليس مجانية، إنما تعتمد على ورقة الفورم UNCR اللي تعطيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأيضا السوريين بالنسبة لهم يعملون في المطاعم ويعملون في الأسواق ويعملون في محلات البيع والشراء، وأيضا كذلك عمال. لكن هنالك تحدث مثل ما أتفضل الأخ السيد جان، نعم أنا أؤكد ذلك، يوجد مبتزين ويوجد انتزين ووصولين يسرقون أموال هذه الفقراء ويقومون عليهم دعاوى كيدية، ونحن ولازمنا نتابع قضاياهم ونكلف حقوقيين ومحامين من أجل إطلاق سراحهم في القضاء عن طريق المحاكم. احنا نريد أن نعمل معكم سوية، نريد أن نفتح خطوط عمل سوية.
0: نعم، وهذا وهذا المرجو يعني لفتح يعني الخطوط للأخذ بيد هؤلاء إن صح التعبير. دكتور عبد الرحمن، بالنسبة للسوريين في العراق هناك تجاوزات بحق هؤلاء، وهو ما أكدت حضرتك وأكد أيضا الأستاذ رشدي، ولكن بعد سقوط نظام الأسد هناك من يقول بأن فئات، بعض الفئات التابعة لجهات خارجية في العراق تمارس ضغوط وترهيب وابتزاز واعتقال وما إلى ذلك بحق أي مدني بيطلع بوشهم من السوريين. هل هذا صحيح؟ وأن كان صحيح، ما موقف القانون العراقي من ذلك؟
2: نعم سيدي، حكومة الزيدي تختلف عن الحكومات السابقة. حكومة السيد الزيدي هي منفتحة على الأشقاء السوريين، وفي ما بينهم تبادل أمني وسياسي واقتصادي وتبادل خبرات أيضا. فالذي تتحدث فيه أنت هذا يوجد بأشياء جدا قليلة، 1%،
0: جيد،
2: 1 في المليون يوجد، إن وجد انتهاك أو خطأ أو عمد من قبل حاقدين أو عابثين أو منتمين لجهات خارجية مثل ما تفضل جنابك. لكن السوريين اليوم الوضع، الأزمة الاقتصادية الموجودة في العراق هي نفسها تشمل الأخوة اللاجئين السوريين بداخل العراق. يعني هم السوريين ليس نازحين، هم لاجئين مؤقتا. تعاملهم الحكومة العراقية بأنهم نازحين مؤقتا. من يرغب بالعودة له الحق أن يعود، والذي لا يرغب بالعودة فأهلا وسهلا به، هو باقي في العراق على ورقة UNCR اللي هي الصادرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أما موضوع الإقامة، نعم الإقامة عليها رسوم ومكفلة، وموجودة دائرة خاصة بالهجرة والإقامة في بغداد تابعة لوزارة الداخلية، وتقدم التسهيلات لكل الجنسيات وليس فقط للسوريين مع دفع رسوم مالية، ليس مجانا.
0: صحيح. عود إلى الأستاذ رشدي، يعني الدكتور عبد الله أيدك في بعض النقاط أستاذ رشيد، وخالفك في بعض النقاط، وقال بأن ما يتعرض له السوري من انتهاكات هو لفئات محددة جدا، وبأن هناك حقيقة تقارب سوري عراقي. ما تعليقك؟
3: صدقني، شكرا دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، لي تعليق بسيط على ما تفضلت حضرتك به. الآن يوجد سجينين في سجن العامرية، في سجن تصفير الإقامات العامرية، من عملت الفورمة المفوضية للاجئين في العراق ومعهم إقامة السليمانية، وهم مسجونين منذ سبعة أشهر تقريبا، وهم موجودون الآن في سجن العمرية، وصدر قرار بترحيلهم رغم أنهم يحملون الفورمة ويحملون إقامة إقليم كردستان إقامة السليمانية. مع ذلك صدر قرار بترحيلهم، وعائلاتهم موجودة في السليمانية. حاولنا بشتى الوسائل إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى سليمانية، ومنذ شهرين وأنا أتابع موضوعهم ولم نصل إلى النتيجة. أنت تتفضل وتقول أن من يحمل فورما لا يتم ترحيله. أنا لدي أكثر من 400 اسم كانوا يحملون الفورما وتم ترحيلهم إلى سوريا في عهد نظام بشار الأسد، وأيضا الآن ومنذ أكثر من شهرين تم ترحيل أكثر من 180 إلى 190 سوري من بغداد، من مطار بغداد إلى دمشق. نحن نحصل على المعلومات من خلال اللاجئين والعاملين السوريين في بغداد. أنا كسفير سلام عالمي لحقوق الإنسان ومتابع لشؤون اللاجئين السوريين، الناس تتواصل معي يوميا بالمئات. أما من تتحدث عنهم المحامين، هناك أكثر من 5 محامين أو 6 محامين أسماءهم موجودة لدي، يحجزون أوراق وثبوتيات وجوازات السوريين ويبتزونهم، وهم محلفون يمينا أن يقوموا بواجبهم الإنساني اتجاه اللاجئين، لكنهم يبتزون اللاجئين وأخذوا من أكثر من $4,000 من كل سوري. يعني لا أعلم أنت تتحدث عن محامين اليون سي آر أم تتحدث عن المحامين الباقين في بغداد. الكثير من المحامين الخاصين الذين يعملون مع شركات خاصة تصدر الإقامات ويقومون بالنصب والاحتيال على السوريين وابتزازهم وزجهم في أعمال أخرى. لدينا انتهاكات كثيرة مسجلة ومثبتة في بغداد، لدينا أسماء كثيرة تم ترحيلها يا سيدي. يعني حقيقة لا يوجد في العراق، في خاصة في جنوب العراق وفي بغداد، احترام لحقوق الإنسان بالشكل المطلوب وبالشكل المرجو. الكثير من العراقيين يطلبون بترحيل السوريين، والبعض منهم يطالب ببقاء السوريين ويعتبرهم أخوة. لا نستطيع أن نعمم في هذا الموضوع أن جميع العراقيين يريدون من السوريين الرحيل وترحيلهم. لا، هناك عراقيين يطالبون بمناصفة السوريين وإعطائهم حقوقهم ومنحهم صفة اللجوء. حتى الآن منذ عام 2011 إلى هذا الوقت، السوريين الموجودين في العراق طالبين لجوء وليسوا لاجئين، لأن العراق لم يوقع على المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين حتى هذا اليوم، ولا في معاهدة دولية تم التوقيع من العراق من قبل العراق باستقبال اللاجئين واعتبارهم لاجئين رسميين.
0: نعم أستاذ رشيد، هل هناك أي معلومة أخرى؟
3: جاءوا عن طريق المطارات. نحن نتحدث عن السوريين الذين جاءوا عن طريق المطارات، سواء المطار بغداد أو سواء المطار إقليم كردستان. هؤلاء جاءوا بفيز.
0: نعم.
3: تختلف ميزتهم عن ميزة من دخل بطريق التهريب إلى العراق أو إلى إقليم كردستان وحصل على اللجوء. من يدخل إلى العراق عن طريق المطار لا يمنح صفة لاجئ ولا يمنح بطاقة إقامة لاجئ. من يحملون البطاقات المجانية أو الإقامات المجانية في إقليم كردستان هم من دخلوا تهريب إلى الإقليم، أو دخلوا عن طريق معبر في شخابور أثناء الحرب عام 2011 وعام 2012. هؤلاء أكثر من 285 تم منحهم إقامات مجانية كونهم لاجئين.
0: طيب
3: أما من يدخل إلى في إقليم كردستان كانت الإقامة $550 كل سنة.
0: صحيح.
3: أما في بغداد $4,000.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني لكي أكسب وجودك معي والدكتور أيضا، يعني الوقت يعني ثلاث دقائق وسينتهي وقت البرنامج. أكمل الفكرة، لأنه ثلاث دقائق وسينتهي الوقت، لكي أيضا يعني يأخذ الدكتور عبد الرحمن حقه في الإجابة.
3: 25,000 أو 30,000 دينار يوميا، من أين يحصل على مبلغ $4,000 حتى يحصل على إقامة لمدة سنة أو سنتين؟
0: تمام أستاذ رجدي. يعني دكتور عبد الرحمن وأستاذ رجدي، يعني الآن هناك فيما بينكم، يعني ما هي الميزات للسوري في إقليم كردستان وفي بغداد وما إلى ذلك، وما يتعرض له بعض السوريين من انتهاكات اليوم؟ دكتور عبد الرحمن، كيف سيتم معالجة ملف السوريين في العراق بشكل إيجابي؟
2: ممكن تعيد السؤال استاذ؟ ممكن اعاد السؤال؟
0: اليوم كيف سيتم معالجة ملف السوريين الموجودين في العراق بشكل إيجابي يعود عليهم بالنفع وعلى العراق أيضا؟
2: نعم سيدي الكريم، تكلم الأخ سيد جان أنه ورقة الفورم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يتعامل بها في بغداد، لأن الإقليم له خصوصية وإدارة وحكومة منظمة متكاملة شبه منفصلة عن بغداد. زين؟ شبه منفصلة عن بغداد، فالصلاحيات التي تمنح في الإقليم تختلف تماما عن التي تمنح في بغداد. أما تكلم عن الأخوة السوريين المسجونين الذين تم إلقاء القبض عليهم في منطقة العامرية، نعم كلامه موجود صحيح، وتحدث عن أشخاص هم يحملون الفورم المفوضية في الإقليم في السليمانية، وذهبوا إلى بغداد بشكل يشبه بالنقل بالسيارات واختراق السيطرات الرسمية. نعم. التي
0: دكتور
2: هي
0: دكتور بالأساس. نعم دكتور عبد الرحمن انتهى. يا دكتور الله يخليك، انتهى وقتي في دقيقة واحدة بالماكس من الوقت. هل هناك أي إجراءات تعمل عليها الحكومة العراقية اليوم لحل أزمة اللاجئين السوريين أو النازحين السوريين في العراق، خاصة مع التقارب السياسي العراقي السوري؟
2: نعم، سوف تخفف عنهم تكاليف الإقامة للذين دخلوا للعراق بالشكل الرسمي. أما بالنسبة للاجئين فيبقون هم لاجئين مؤقتا بإشراف الأمم المتحدة.
0: نعم، شكرا لك الدكتور عبد الرحمن العبيدي رئيس اللجنة العراقية الإنسانية عن حقوق اللاجئين السوريين. شكرا أيضا موصول للأستاذ رشيد علي جان سفير السلام العالمي لحقوق الإنسان وممثل الجالية السورية في العراق. شكرا لكم على هذه المداخلة وهذه التفاصيل. مشاهدينا، نهاية حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بألف خير.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتي.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة مستجدات مجلس التنسيق الأعلى المشترك، ويستعرض معه التطورات في المنطقة. سبعمائة عائلة تعود من مخيمات الحسكة إلى مناطقها الأصلية في رأس العين، والحكومة تقول إن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة. الرئيس أحمد الشرع يمنح طلاب الجامعات الحاملين لثمان مواد أو أقل ترفعا إداريا، ويسمح لطلاب السنة الأخيرة بدخول امتحان تكميلي فيها. اعتراض صواريخ إيرانية فوق مدن أردنية، والولايات المتحدة تشن هجمات ضد الحرس الوطني. إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، واستعراض آخر التطورات في المنطقة وفق ما نقلته وكالة سانا. هذا وكان الشيباني قد التقى في 6 آب الماضي نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم بارك. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. شارك وفد من إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية برئاسة عادل الشمري في أعمال المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة. وافتتح المنتدى الذي يعقد تحت شعار من الجذور إلى الآفاق نائب الرئيس التركي جودت يلماز، بحضور معاون الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات المعنية بشؤون المغتربين والشتات. وناقش المنتدى عددا من المحاور أبرزها القضية الفلسطينية، ولا سيما الحرب على غزة، إلى جانب سبل مواجهة الإسلامفوبيا وخطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومؤسسات الشتات.

0: قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس، قال إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية في قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا. داعي مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
1: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل وللإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: وفي سياق آخر قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، مشيرا إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
0: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها. وسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قرباً من المجتمعات المتضررة. وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى، وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفاً منظوراً أمام قاضي الإحالة، و 1147 ملفاً قيد التحقيق، ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
0: قالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعاً بوتيرة إعادة الإعمار وتقدماً بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيب

0: في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
1: هذا وأعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل سري.
0: ما يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع تواغل ودوريات ومداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل المدنيين بمن فيهم قُصّر.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بسماع عدوي انفجارات في أنحاء مختلفة من المحافظة، سببها صواريخ إيرانية أطلقت من إيران باتجاه الأردن. وقال مراسل تلفزيون سوريا قال إن رشقة من الصواريخ الإيرانية رصدت في سماء درعا وهي متجهة إلى الأردن، مبينا أنها عبرت الأجواء دون التسبب بأي حوادث في الأجواء السورية. من جانبها قالت قناة الإخبارية السورية قالت إنه تم التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف إيران. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين العبد جنوبي القنيطرة، وأضاف مراسلنا أن عناصر الدورية دهموا منازل مدنيين وفتشوها بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق. ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيشة أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي، وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدورة للاطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط بعملية سرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد. وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي في آخر آب الماضي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق، وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقق من وجود شركاء محتملين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى.

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب إلى دورة استثنائية للأفراد الذكور للالتحاق بقوى الأمن الداخلي مخصصة للمشاركين في الثورة السورية. واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سوريا ومن مواليد الفترة بين عامي 1985 و1994، وحاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي وعدم صدور أحكام جنائية أو عقوبات مخلة بالشرف بحقه، وألا يكون مفصولا من جهة عامة مع إثبات مشاركته في الثورة السورية. شارك وفد من وزارة الداخلية في مؤتمر الأمن والسلامة المتكاملة، والذي أقيم خلال فعاليات معرض إكسبو بمدينة قازان الروسية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبمشاركة متخصصين في تدريب وحدات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكفاءات والفرق التطوعية. وحضر خبراء ممثلين أو ممثلون عن مؤسسات روسية معنية بالدفاع المدني وإدارة الكوارث. وترأس الوفد قائد أمن البادية العميد سفيان الشيخ صالح، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر في المنشآت النفطية وخطط الإخلاء، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في مواجهة الطوارئ وحماية المنشآت الحيوية. هذا وركزت جلسات المؤتمر على محاور رئيسية من بينها الأمن الاستراتيجي وإدارة المخاطر في منشآت النفط وإدارة الأزمات واستراتيجيات مكافحة وخطط الإخلاء في ظل التحديات المعاصرة.

0: عادت مئات العائلات من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين، وذلك ضمن قافلة عودة، وذلك استكمالا لعودة العائلات لمنازلها بعد سنوات من النزوح. وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. كاميرا تلفزيون سوريا التقت مجموعة من الأهالي العائدين من مخيمات الحسكة ورصدت انطباعاتهم حول العودة، وذلك قبيل مغادرتهم لأحد المخيمات نحو منازلهم في رأس العين بعد سنوات طويلة من النزوح.
1: هذا اليوم اللي تمنينا، واتمنى ان يرجعون بيتنا مثل اولي، واريد بلادي يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله وفرحانين اليوم فرحه، يعني ايش قد اقول لك، واتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
2: اليوم احلى لحظه بحياتنا ان نرجع على راس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعه، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا احنا واطفالنا سالمين قائمين.
3: احنا من مهجرين راس العين، اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من الحر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل ولا لو اولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامره وتهدمت بيوتنا كليات على الارض، واحنا اليوم فرحانين ومبسوطين انه راجعين.
4: وعانينا كثير من الحر والبرد والمأساة، وبيوتنا كلها مهدمه على الارض. احنا نشكر القيادات كل شيء قام بهالترحيل.
5: اني اشكر كل المعنيين، الجهات المعنيه بساهمت برجعه هالعالم وهالامه هاي، لانه احنا كان راس العين حلم لنا، انه اني ارجع على راس العين هاي حلم، لانه ارضي وبيتي وجيراني واهلي، احنا قاضي كل المكونات كنا اهل واخوان، ما كان بي تفرق، ولسه بدنا نضل اهل واخوان، وتفرق ما حد يقدر يفرقنا.
6: اي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا، والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمره بس نحب ترابها، والله كنا هنا بالمخيم ميتين هلكانين، ناب وتعشنا وما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين، والحمد لله رب العالمين من فضل الدوله، ان شاء الله الله يقويهم، الله يسترهم، الله يحفظهم ان شاء الله الجميع يا رب العالمين.
0: كما التقت كاميرا تلفزيون سوريا عددا من الاهالي عند وصولهم الى اطراف مدينه راس العين ضمن خطه عوده النازحين الى مناطقهم.
7: كان الوضع بالمخيمات يعني قد ما حاولوا يسووه يعني كويس وكذا، بس يعني مو مثل الرجعه وشعور الرجعه والبيت والامان وكذا، والمخيمات مو بيئه سكنيه يعني. الحمد لله رب العالمين ورجعنا بخير وسلامه على بيتنا وديارنا.
8: والله فرحتنا ما توصف، بعد 8 سنين يرجع على بيته ويرجع على اراضي ويرجع على ميته ويرجع على بياره، فرحتنا ما توصف، كنا فرحانين ومعامله طيبه معامله حسنه، الحمد لله رب العالمين. اتمنى ترجع المدارس، اتمنى ترجع المي، اتمنى ترجع الخدمه في اولي واحسن، اتمنى كل شيء يتفعل، اتمنى كل شيء في سوريا يتفعل.
0: قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا تركيا، أوضحت أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. وشددت على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها. مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار.
9: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حاليا تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قراراً بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة القامشلي بناءً على قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن المكتب التنفيذي المؤقت يتألف من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس المدينة ونائبه، وأشار القرار إلى أن المكتب يمارس صلاحيات واختصاصات مجلس مدينة القامشلي ومكتبها التنفيذي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يسمح بنقل طلاب الجامعات الذين يحملون 8 مقررات على الأكثر إلى سنة أعلى، سواء كانت هذه المقررات إدارية أو غير إدارية ومن مختلف السنوات الدراسية. ويطبق هذا الإجراء مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة، كما نص المرسوم على نقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، والسماح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل 8 مقررات على الأكثر بدخول امتحان تكميلي فيها، وذلك للعام الدراسي 2025-2026 فقط. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء الأهالي في دير الزور بشأن انعكاسات الانتقال من منهاج الإدارة الذاتية إلى المنهاج الموحد والتغييرات التي أحدثها دمج العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين والأسر.
10: منهاج توحد 100%، أما قبل على دور قسد كان لهم منهاج خاص بهم والحكومة لها خاص بها منهاج ككتب يعني. أما بالنسبة للطلاب ولا واحد استخدم منه ولا حرف، وإحنا بالمدرسة ما استخدمناه قولا واحدا خالص. أما جابوا لنا على المدرسة بس ما استخدمناه. طبعا معلمين قسد بمنهم كانوا أولي معلمين بال عدور النظام، وسع عودوهم من العمل رجعوهم، بمنهم لا من برا بالشهادات، بمنهم تاسع بكالوريا، بمنهم مو مخلص، بمنه تزوير، كان بتزوير كثير بعدهم. طبعا المناهج سابقا كانت متفرقة بين قسد والحكومة وما حد استخدم، اليوم صار المنهاج كله موحد قولا واحدا الجمهورية العربية السورية.
11: والله مدرسة فاشلة بصراحة، ما بها انسات لا استاذ، والله من سنة ما ندرس، عرفت المدرسة من 3 سنين،
12: طيب تعرف تقرأ وتكتب؟
11: لا بالله ما أعرف صراحة ده. والله ما بعرف خالص لا أبد.
12: طيب أسا ليش ما ترجع على المدرسة اليوم صار بي منها أول إيش منهاج بي؟
11: ها؟
12: أول كم منهاج كان بي؟
11: شلون فهمني زين
12: مناهج ما تعرف تكون يعني مناهج؟
11: لا بالله ما أعرف.
12: طيب اليوم بالحكومة السورية استلمت هاي المناطق وصار بيها منهاج جديد، ليش ما ترجع؟
11: إن شاء الله نرجع بس مو هسه، قام أشتغل وين ترجع؟
12: راحت عليك.
11: إي والله راحت.
13: المهم ما هي مدارس، كلها فوضى فوضى فوضى، ما يستفيدون شيء. المعلمين جايبينهم حي الله ما عنده شهادة حطوه يدرس.
14: والله كنا بالمخيمات أولي ما بي لا تعليم ولا كل شيء. 14 سنة إحنا هاجين. هاني عمره اليوم 14 طلعنا وما جينا وهسه تيان احنا بمدينة الحسيرية ما يريدوننا الله صف كاسة واني لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب.
0: سنوات الحرب والتسرب المدرسي وسعت شريحة من يعانون الأمية ورفعت الحاجة إلى برامج لمحوها. وزارة الثقافة عبر مديرياتها في المحافظات تتولى تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار. حماه واحدة من المحافظات التي تشهد هذا البرنامج لكنها تواجه تحديات في الوصول إلى جميع من يحتاجونه إضافة إلى تحديات مالية ولوجستية.
15: الإرادة تبدد الصعاب شعار اتخذته أم علي للتغلب على الأمية التي رافقتها طوال 45 عاما من عمرها. اليوم تحاول أن تطوي صفحة من الحرمان وتخطو أولى خطواتها نحو التعلم بعدما حالت الظروف المعيشية السابقة دون ذلك.
16: الله يفتح عليك يا رب. هلا عم بتعلم واستفدت وبدي أعلم إن شاء الله أولادي أولاد أولادي كمان بعلمهم وبروح بمشفى عيادة بستفاد يعني بقرأ اسم الدكتور أقرأ اسم العيادة اسم المشفى أو على طريق أو رحت على سفر بعرف لوين رايحة يعني من خلال التعليم هذا والقراءة.
15: يبلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في حماة نحو 225 دارسا ودارسة موزعين بين مرحلتي التأسيس والتمكين غالبيتهم من النساء. تتراوح أعمار الفئات الأكثر حضورا بين 30 و34 عاما إضافة إلى طلاب بأعمار صغيرة انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الثورة.
17: بالنسبة لمراكزنا بحماة نحن عندنا مركز المدينة بحماة و15 مركز تابعين للمدينة بمناطق الريف. وبالنسبة للإقبال إن شاء الله بعد التحرير صار 50% تقريبا زاد عن قبل ورح نحاول نحن نتوسع أكثر ونزيد نشاطنا.
15: برنامج تعليم الكبار في حماة يعد محدود الانتشار ولا يغطي جميع المناطق ويواجه جملة من التحديات المالية واللوجستية إضافة إلى غياب المراكز المتخصصة. فمديرية الثقافة تتعاون مع جهات أخرى لتأمين أماكن التدريس.
18: تعليم الكبار يمنح من فاتتهم فرصة التعليم بابا للتعويض ضمن مراحل تبدأ بالتأسيس وتصل إلى التمكين والتمهيد، لكن اتساع هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بالتغلب على الصعوبات والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعليم. على أسود تلفزيون سوريا ريف حماة الغربي.
0: سجل منفذ باب الهواء الحدودي مع تركيا عبور أكثر من 600 ألف مسافر في كلا الاتجاهين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم نحو 64 ألف سوري عادوا طوعاً إلى سوريا. وعبرت المنفذ خلال الفترة نفسها أكثر من 95 ألف شاحنة تجارية محملة بأكثر من 2 مليون طن من البضائع، بالتزامن مع استمرار أعمال توسيعته وتطوير مرافقه الخدمية والجمركية وتطوير ساحات الشحن وصالات المسافرين والمرافق الجمركية لرفع طاقته الاستيعابية وتسريع حركة العبور.

0: قال مدير مؤسسة العمل للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار، قال أن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن أعمال صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلومتر من منطقة البحصة أو البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب. وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر الرابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسيطة. انطلقت فعاليات الورشة الحوارية ناقل نحو إطار متكامل ومبتكر للنقل الذكي في سوريا برعاية وزارة النقل وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنظيم الفرقة الفتية الدولية وبمشاركة وزير النقل والاتصالات وممثلي عدد من الجهات الحكومية. وناقشت الورشة توسيع التشريعات الحالية لتشمل خدمات نقل الطلبات والتوصيل، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والبيانات لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز السلامة المرورية. وأكد وزير النقل يعر بدر، أكد أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار الناظم للنقل الذكي، بما يسهم في تحقيق تنقل أكثر أمانا واستدامة، فيما عرضت الورشة مؤشرات حول أعداد الرحلات والمستخدمين وانتشار التطبيقات ومستوى جودة الخدمة. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للابتكار في الرعاية الصحية والبحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي ووزير الاتصالات وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والكوادر الطبية. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية ويستمر لثلاثة أيام إلى تعزيز الابتكار وتطوير جودة التعليم العالي والتدريب الطبي من خلال محاضرات وجلسات متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات في الرعاية الصحية والبحث الطبي. كما أقيم في دمشق المؤتمر السوري الدنماركي للعلاج الفيزيائي برعاية وزارتي التعليم العالي والصحة وبمناسبة اليوم العالمي للعلاج الفيزيائي، ويستمر المؤتمر لمدة 2 يوم وبمشاركة معالجين فيزيائيين من دول عربية وأجنبية بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية ورفع سوية المهنة وتعزيز دور المهن الصحية في منظومة الرعاية الصحية الأولية. حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية إلى أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا. وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادرة المياه أو مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع المزيريب بالكامل، إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. هذا وقال مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عباد مبيض للتلفزيون سوريا إن سوريا ما تزال تشهد جفافا بفعل المواسم السابقة رغم تحسن الوارد المائي نتيجة للهطولات المطرية.
1: نشهد تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف، بالرغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل، بالرغم من وجود عدد كبير من السدود او عدد لا باس به من السدود استعاده المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتاكيد افضل من السنوات الماضيه، ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عمليه التبخر نتيجه ارتفاع درجات الحراره، عمليه استهلاك المياه في الري في عملية الري الزراعي، في عملية استهلاك في مياه الشرب، وعملية الاستهلاك للأنشطة الأخرى الصناعية أو السياحية أو أي نوع نشاط بشري آخر. بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مرشد.
0: وأضاف مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة أن الوزارة تعمل على استجرار المياه من فائض سد الفرات أو الساحل إلى مناطق وسط سوريا، وبدأت بدراسات لبدء العملية.
1: خطط على سبيل المثال جر مياه نهر الفرات والفائض من مياه نهر الفرات إلى مناطق وسط سوريا، تحديدا إلى حمص، وحتى ممكن أن تصل إلى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل أيضا ممكن أن يتم استجراره، ويتم العمل حاليا على دراسات، أو بدأنا بدراسات مع عدة شركات عالمية لإجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا، وجر هذه المياه إلى أيضا مناطق البادية وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها، ممكن أن تصل حتى إلى المناطق الجنوبية في درعا والسويدة وقنيطرة. طبعا نحن لازمنا في مرحلة دراسات الجدوى.
0: يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة، سواء المرخصة وغير المرخصة، قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة، وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
2: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
3: هذا القرار بيجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضد، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة، واهلا وسهلا فيكم.
2: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
4: والله انه حل بديل، ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالو نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
2: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
5: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
2: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضحايا في محافظات قلقيلية ونابلس وطول كرم، لترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 100 منذ بداية العام الجاري. هذه وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد ميداني متسارع تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، مع تواصل الاقتحامات العسكرية اليومية واعتداءات المستوطنين حتى 8 أيلول. أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حكومة بلاده تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، وأكد أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية وعقوبات على أفراد وشركات تسهم في توسيعها ضمن إجراءات ضد الاحتلال ورفضا لتدمير حل الدولتين. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي قال أن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية. اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أن العقوبات التي أعلنتها بريطانيا بحق مستوطنين إسرائيليين تشكل تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، واصفا تصريحات وزير الخارجية البريطاني بالاتهامات المشينة والكاذبة على حد تعبيره. وقال سعر أن إسرائيل سترد على العقوبات البريطانية معلنا منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل، إضافة إلى وقف السماح لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أعلن سعر أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات. رحبت الخارجية القطرية بفرض بريطانيا حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة مهمة لردع سياسات الاستيطان. ودعت الخارجية القطرية في بيان إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مؤكدة ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان واحترام القانون الدولي، كما جددت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أصدر وزراء خارجية كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بيانا ندد بسلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، واعتبر أنها تقوض إمكانية الوصول لحل الدولتين، حيث اعتبر البيان أن الوضع يتدهور بسرعة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات. وبحسب البيان فقد أكدت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية عزمها على تخفيض تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية وذلك بموجب القانون الدولي، حيث دعت هذه الدول إسرائيل إلى وقف فوري للتوسيع الاستيطاني ولضمان المساءلة عن العنف أو عنف المستوطنين، مع التأكيد على حماية حل الدولتين وستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم. هذا وشاركت في البيان إلى جانب كندا كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وإسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي أحمد زكارني معي من رام الله. مرحبا بك يا أستاذ أحمد. بداية تعليقك على التصريحات البريطانية والأوروبية والقطرية بشأن إسرائيل وإقامة المستوطنات غير الشرعية وقطع علاقة بريطانيا مع السلع التي تأتي من هذه المستوطنات.
6: صباح الخير عليك أخي حسام وعلى المشاهدين الأكارم. يمكن أن نقرأ هذه التحركات على شكلين أساسيين. الأول هو يرحب بكل تأكيد بكل خطوة ترفع من تكلفة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وما يعني ذهبت إليه بريطانيا وفرنسا والدول 11 اليوم، هي خطوة متطورة لا يمكن أن ننكرها، ويجب ألا نقلل منها بكل أحوال، لأن أوروبا بهذا المعنى يعني بدأت تتحرك خطوات للأمام من مربع الإدانة السياسية إلى محاولة بناء كلفة اقتصادية وقانونية على الاستيطان. ولكن في الشق الآخر هناك أسئلة ترتبط بالفاعل المرتبط بسؤال الذي يمكن أن نسميه السؤال الذي يفصل بشكل تعسفي ما بين الاستيطان كجريمة يدينها للجميع وما بين الدولة الإسرائيلية المعتدلة ما بين مزدوجين، وهذا فصل تعسفي لأن الأمر لم يعد يخص الاستيطان وحده ولم يعد يخص المستوطنين وحدهم، هو انتقل من فعل جماعات أيديولوجية متطرفة إلى سياسة الدولة، وهذا يعني يلقي باختبار كبير على الموقف الأوروبي إلى أين ستذهب، غير أن يعني تأجيل تنفيذ هذه الخطوات من قبل الجانب البريطاني لستة أشهر أو تسعة أشهر قادمات يعني أن الحكومة الحالية لن تتضرر وأن الأيام يعني الآن لن يوقف هذا القرار الإجراءات على الأرض، خاصة مع حكومة متطرفة هي عمليا ومن خلال يعني وزير الخارجية تقر بأن الأمر لا يخص المستوطنين ولكن يخص الدولة الإسرائيلية، ولذلك اتخذت مثل هذا الموقف المتطرف بطرد يعني سفراء أو دبلوماسيين بريطانيين وإغلاق القنصلية إلى آخره. وبالتالي ما أعلن اليوم لا يمكن أن يعني نقفز عنه، بل نشكره ونراه خطوة جيدة للأمام، خاصة وأن بريطانيا تتحدث هنا عن يعني حظر استيراد البضائع بضائع المستوطنات وإنشاء نظام عقوبات شامل لربما يشمل بعض الشركات والأفراد والبنوك البريطانية وليست الإسرائيلية، وهذه يعني نقطة لربما بحاجة إلى نقاش. أضف على ذلك محاولة تشريع أو الوصول إلى تشريع يقر بعدم قانونية هذا الشكل، غير أن المحكمة الاستشارية التي صدرت قرارا في العام 2025 تحدثت عن كامل الاستيطان ولم تميز ما بين استيطان غير شرعي وشرعي، وما جاء في البيان هو يتحدث عن الغير الشرعي الاستيطان غير الشرعي، وهل هناك استيطان شرعي على سبيل المثال؟ وبالتالي هذه أسئلة أعتقد بأنها بحاجة إلى إعادة النظر. أضف على ذلك بأن هذه الدول الأوروبية اتخذت هذه الخطوات أيضا لأجل مصالح سياسية داخلية، لأن الجمهور الأوروبي والمجتمع الأوروبي لم يعد يحتمل التجاوزات الإسرائيلية، بل ذهب بعيدا وبات يطالب بتحرير فلسطين من الماء إلى الماء، وهذه كلفة سياسية قد تكون يعني عبئا كبيرا على النظام الأوروبي في حال أن تكون المطالبات الجماهير الأوروبية هي فكفكة الدولة الإسرائيلية وليس الاستيطان الإسرائيلي، وبالتالي يعني استهداف المستوطنين وحدهم لا يحل المشكلة بشكل عام. نحن نشكره ويعني ننظر إليه بشكل إيجابي، وهي خطوة متقدمة لا شك، ولكنها قد لا تكون كافية، خاصة بأن نحن نتحدث عن استيطان يتم دعمه سياسيا وأمنيا وتشريعيا، حينما يعني نلحظ بأن الكنيسة الإسرائيلية يعني يصدر قرارات وتشريعات تدعم هذه العملية. المشكلة في الفصل التقليدي ما بين المستوطن والتطرف الاستيطاني وما بين الدولة الإسرائيلية. سموتريتش وزيرا للمالية، وهو بالتالي هو يتبنى هذا الاتجاه. بنفير وزيرا في الحكومة ويتبنى هذا الاتجاه. رئيس الوزراء هو من يأتي بالدعم التشريعي في هذا الاتجاه. هناك دعم مالي وخصخصة للأراضي، وهناك يعني عديد النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها بشكل مسهب إن أردنا في اتجاه يقول بأن الحكومة الإسرائيلية هي من تتبنى عملية الاستيطان، وحتى اعتراف ساعر بأن هذه الإجراءات ضد الدولة الإسرائيلية ولم يقل أنه ضد أنها ضد الاستيطان. هذا يؤكد بأن ما يجري على الأرض فعليا هو سياسات دولة وليست سياسات جماعات متطرفة.
0: انعكاس هذه القرارات من دول أوروبية على إسرائيل، وكيف ستتصرف إسرائيل، وهل سيؤثر يعني ذلك، وهو السؤال الأهم، على توجه إسرائيل الاستيطاني؟
6: للأسف هو سيؤثر بلا شك. يعني نحن مرة أخرى نشكر هذه التحركات، وسيؤثر ولكن تأثيره لن يكون كبيرا
0: مع الأسف.
6: التأثيرات الإيجابية يمكن أن نقرأها على ثلاث مستويات. المستوى الأول له علاقة بمسألة التحول من موقف سياسي يعني مدين لهذه الممارسات إلى مخاطر قانونية ومالية ستقع على البنوك والشركات والمستثمرين المشاركين والداعمين للاستيطان، وهذا مهم في حقيقة الأمر، ويعني يرفع التكلفة على الاستيطان. رقم اثنين هو يعني يدفع باتجاه تمييز لمبدأ قانوني يجبر إسرائيل على إعادة النظر في الأراضي التي تصادرها وتقيم عليها هذه.
0: هذا ما نتمناه، وهذا الضغط الأوروبي على إسرائيل. شكرا لك الأستاذ أحمد زكارني، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من رام الله.
6: أهلا.
0: قال الجيش الأردني في بيان إن البلاد تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، في حين سقط صاروخان في مناطق خالية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات. أفاد مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية ما تزال مستمرة، مؤكدا أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على محاولات شن هجمات ضد سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. هجوم أمريكي يستهدف ناقلات نفط إيرانية وطهران. وفي المقابل قال التلفزيون الإيراني إن القوات الأمريكية هاجمت سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة جسك في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف مرتبطة بإيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني إن قواته البحرية اعترضت إحدى أحدث الغواصات الذكية غير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي في عملية استندت إلى معلومات استخبارية ودعم عملياتي، مشيرا إلى أن الغواصة مزودة بتقنيات متطورة وكانت قد سلمت إلى الأسطول الأمريكي عام 2025. نهاية هذه الساعة الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ذهبوا إلى حمص، وبمجرد أن بدأت أكتب عن حمص كانوا قد وصلوا دمشق.
1: وصل الثوار إلى مدينة دمشق وحررت دمشق، فماذا قلت؟ الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشاعر، حتى ظن بعضنا أنه سوري.
0: أمسك بي وقال لي: أنت في حمص وتقرأ لحماه، هل تعلم أن حمص يمانية وحماه قيسية؟ نحن عندما ننادي شخص صاحب لقب أو صفة أو بعيد باسمه المجرد، فإن الدافع الأول والأهم هو الحب. أيلوم أشباه الرجال مناضلا لم يدخر لرثاء جثته، فما رفعته نخوته، فعاش معلما حرا ومات كما يشاء معلما. هذه مأرب. أنا لو أخذت منك وقت الحلقة للحديث عن مأرب لما كفاني. وعجبت من عبد إذا حررته خان الهوى وعاد للأسفاد يبكي على جلاده، وكأنه يوم السقوط بمأتم وحداد.

0: سلام من أريج حميري يعانق قاسيون وأهل بصرى، ومن سد بمارب فيض حب يعشعش في الفرات بكل مجرى. في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعر اليمني الكبير الأستاذ عامر السعيدي. مرحبا وسلام.
1: سلام على الشام من شاعري على ضوء أقمارها ساهري، سلام على الصبح في لمعان العيون وفي سلوة الخاطر، سلام على كل هذا السلام العميم وهذا الغد الماطر، سلام على الياسمين الحزين وما فيه من أمل عاطر، سلام على كل هذا الخراب البشير بمستقبل عامري، سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر، سلام على قاهر المستحيل على شعبها الثائر الثائر. فديتك يا شام أين الطريق التي جئت منها إلى الحاضر، خذي بيدي فأنا كالبلاد وحيد شريد بلا ناصر، وهات لأحلامنا نجمة تسيل على قلق السائر. هوانا اليماني قبل الهوى استفاق ولكن على غادر، وكان لنا من جلال الربيع الصباح فما ارتاح في ناظري، ظماء نطارد ماء البقاء ونرجع بالغيمة العاقر، سلام على وطني في دمي يضيء وفي حيرة الحائر. أنا طائر الحزن والأغنيات فلا عشت يا حزن في طائري، أغني وفوق فمي صخرة وأهزأ بالعجل والسامر، أغني على أمل في الوقوف ووثبة شعب على جائري، وأكتب للثائرين كتابا جريئا على جرأة الفاجر، وفي كل نزف شريف أرى مغامرة للدم الخاثر، أرى ما رأته المآذن في الشام من زائر جل من زائري، أرى قمرا في نعاس الصغار يدل على قدرة القادر، أرى ما رأته المآذن في الشام من زائر جل من زائر، على جهة القلب مد اليقين السلام لطمأنة الصابر، سلام على الشام نور الطريق إذا ضاع في حظنا العاثر. لقد كنت قبل اخضرار الربيع أسيرا فثرت على آسري، لقد كنت مثل الأذان غريبا فعاد على فرس طاهر، تصلون في الجامع الأموي ويأنس في مأرب خاطري. أحبك يا شام حب البلاد التي جئت من جرحها الغائر، أنا الشاعر الجرح هذا النزيف بلادي وهذا الهوى قاهري، شجي كأغنية في شفاه البنات عصي على الكاسر. أحب القصائد شامية وأغفو على صدرها النافر، وأعشق صنعاء لكنها جحيم على العاشق الخاسر، يمشط قلبي لها شعرها وتطعنه بالغد الكافر، وقلبي غفور على ما به فلم أرك الحب من غافري. سلام على ساكبين القلوب رواء لكل غد ضامر، سلام على دمعنا في البروق على دمنا الهادل الهادر، سلام على شهداء الربيعين في الخلد كالشجر الزاهر. ويا شام أنت السلام القديم وأنت السلام بلا آخر.
0: يا سلام يا سلام.
1: بهذه أبدأ ويكون المبتدأ وهي قصيدة.
0: وأي ابتداء هذا؟ حمدا لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: وسلام لك ولإخواننا في اليمن.
1: وهو سلام كل يمني تعلق قلبه بسوريا، ونحن وسوريا منذ الزمن البعيد يمنيون وشاميون، شاميون ويمنيون، جسد واحد وان اختلفت الجهات.
0: يا مرحبا، يا مرحبا بالأستاذ عامر. مرحبا. أي سلام عاطر هذا
1: تليق بالشام وأهلها.
0: أعتقد أنك تعود إلى دمشق
1: للمرة الثانية، كما يعود آدم إلى الجنة وكما تعود الروح إلى الجسد.
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالأستاذ عامر. بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم وهذا السلام الذي يملأه الحب وتملأه الذكريات. كما تملأه الآمال، الآمال لشعبينا وللأمة العربية والإنسانية أيضا في سوريا وفي اليمن. هناك غصص كثيرة مرت في سلامك كانت يعني تتعلق بالوضع اليمني، وأسأل الله لإخواننا في اليمن حياة مليئة بالاستقرار، بالطمأنينة، بالرغد كما يحبون ويشتهون.
1: أمين.
0: وكما
1: أمين.
0: هي أهل لليمن،
1: أتمنى ذلك قريبا إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا. في منازل القصيد عرفك جمهور منازل القصيد قبل أن يحضر شخصك.
1: نعم.
0: وكنا نقرأ شعرك هنا وأنت تعيش معنا معركة التحرير، معركة ردع العدوان، الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام.
1: نعم.
0: حتى ظن بعضنا أنه سوري، فكانوا يسألون هذه الأبيات التي تتناقلونها لشاعر يمني كأنه يعيش بين السوريين، يعرف مدنها، يعرف تفاصيلها، يعرف مشاعر أهلها، يدرك هويتها المجتمعية ويكتب. من منبر منازل القصيد غنيت يوم حررت دمشق أبياتا لك ثم طارت في الآفاق، اليوم يومك يا حمات والقول ما قال الأبات، ولكن إذا حضر الماء بطل التيمم. فبماذا تبدأون وكيف تحركتم مع الثوار؟
1: في البداية نحن أنا ككثير كملايين من اليمنيين قريب من سوريا ومن الشعب السوري منذ اللحظة الأولى للثورة، منذ أول قطرة دم، منذ أول هتاف للحرية، كنا مع سوريا مثل ما كنا مع اليمن، مثل ما كنا مع كل الشعوب المتطلبة.

0: في حماه كنا قريبين، وكانت الأبيات التي طارت من على هذا المنبر وبإلقائك الجميل والفاتن، والتي وصلت إلى الآفاق، والتي قلت أنا لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق عندما سجلتم منازل القصيد وقرأتم نصوص منها: اليوم يومك يا حمات، والقول: ما قال الأبات القادمون إليك من في زهو الملوك وهم حفاة، يمشون بالمعنى كما يمشي بأرضهم الفرات، من كل برق يقفزون وهم على الدنيا ثبات، ولهم جهات الأرض إن وثبوا وهم فيها الجهات، وهم الرجال هم الكرام هم الفدا والأمنيات، هذا الربيع ربيعنا والأغنيات الأغنيات.
1: يا سلام.
0: وبقينا نسابق الثوار، نلاحق الثوار لا نسابقهم. فذهبوا إلى حمص، وبمجرد أن بدأت أكتب عن حمص كانوا قد وصلوا دمشق. لدي بيتين ومعهم نكتة ظريفة حصلت معي في حمص، أرويها بعد قراءة البيتين. قلت: إنها حمص يا حكايات، حمص وكتاب على الكرام ينص، إنها حمص أمنيات وصبح واكتمال ما في نعانيه نقص.
1: يا سلام.
0: في حمص عندما ذهبنا في زيارة السابقة للشام إلى حمص، عندما كنا في الأمسية بالمركز الثقافي، أنا بدأت الأمسية بقراءة أبيات حماة، وكان فيه أحد الكهول ربما يتجاوز عمره 80 عاما بالكاد يمشي، جاء نزل من آخر قاعة المركز الثقافي إلى القرب من المنصة، وبمجرد أن نزلت من على المنصة أمسك بي وقال لي: أنت في حمص ها وتقرأ لحماة؟ هل تعلم أن حمص يمانية وحماة قيسية؟ لفتني فيه استدعاء، لفتني فيه استدعاء الصراع التاريخي الذي كان في الشام وفي الأندلس بين القيسية واليمانية. فضحكت واستغربت يعني من أن الشام كلها لا زالت تعيش ماضيها كما تعيش حاضرها، لكنها أصبحت الآن تحمل الشمس في يد وتحمل الأحلام والورد والياسمين في يدها الأخرى، وتنظر إلى الغد نظرة الحالم الذي لم يعد في طريقه شوكا ولا نارا ولا حروب إن شاء الله.
1: يا سلام يا سلام، يا أهلا وسهلا، يا أهلا
0: وسهلا. وفي دمشق أيضا كانت الأبيات التي أشرت إليها، لا أدري إن كان وهي أبيات من قصيدة كتبتها في العام 2012
1: لما فتحت دمشق.
0: في دمشق.
1: لكن كيف استطعت أن تصالح حمص مع حماة؟ يعني هل وجدت صدى لهذه المصالحة؟
0: لا، هما في قلبي البطين الأيمن والأيسر، لا أستطيع التفريق بينهما.
1: أكلت الحلاوة، حلاوة الجبن؟
0: أكيد حلاوة.
1: أين أكلتها؟
0: في حماة وفي حمص. أنا لم أزر حماة على فكرة، أكلتها في حمص، وأنا مع ادعاء الحمصيين أنها خاصة بحمص بعد كلام الكهل الذي وجدته. خلاص أنا يماني الهوى في حمص.
1: مرحبا بك في كل بقعة من بقاع سوريا.
0: مرحبا بكم.
1: إذا زرت حمص فأنت حمصي، وفي حماة
0: كل نعم كل
1: حموي
0: أزورها،
1: وفي الشام شامي.
0: شامي.
1: ونحن نسمي دمشق الشام.
0: شام أعرف.
1: يعني نركز في
0: وكان
1: التسمية.
0: في اليمن زمان حتى أجدادنا يسمون صنعاء اليمن.
1: هكذا يطلقون الكل على الجزء.
0: نعم، يطلقون على صنعاء اليمن، يقولوا سافر اليمن.
1: وصل الثوار إلى مدينة دمشق وحررت دمشق، فماذا قلت؟
0: خيول بني أمية لم تزل في سوريا تثب، وما زالت دمشق لهم وما زالت لهم حلب، وثوار الشام إلى معاوية لهم نسب، وفيهم من هشام ما تضيء بنوره الشهب. سلام يا بلاد الشام نرفعه كما يجب، ومجد يملأ الدنيا ويمشي بعده العرب.
1: يا سلام.
0: ومجد يملأ الدنيا ويمشي بعده العرب.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: تتحرك حركة الحياة والنصر والحرية ويدور علينا يعني دورة السعادة،
0: دورة السعادة، وتعود صنعاء كما عادت دمشق. وبمناسبة الحديث عن دمشق، كان بقدر الفرحة التي صاحبت تحرير دمشق، كنا نحن في اليمن نعيش على نقيضين من المشاعر: فرحة تحرير دمشق
1: وغصت
0: الخيبة والخدمة.

0: زلان في اليمن وفقدان صنعاء، وبالتالي ذهبت في نفس الليلة إلى قصيدة فتح الشام التي حظيت بقدر كبير من الشهرة والانتشار في وقتها في سوريا وفي اليمن.
1: يا فاتح الشام، يا فاتح من الشام، ذا يفتح اليمن.
0: نعم،
1: هل تكرمنا بهذه القصيدة؟
0: يا فاتح الشام، من ذا يفتح اليمن، ومن يرد إليها وجهها الحسن، ومن يصد علوج الفرس عن دمها، ويستعيد لهذه الأمة الزمن، ومن سيذهب لليرموك ثانية، ويدخل القدس منصورا ومؤتمنا، لا خالد من أهالينا ولا عمر، ولا جيوش هشام تحرس المدن، في كل كسرة أرض من خريطتنا كسرى، وفي كل عذق لليهود جنى. راحت فلسطين، ماذا من ملامحها باق ليأخذ منه المسلمون سنة؟ نام الظلام اليهودي الكثيف على شموسنا يا صلاح الدين، وافتهنا، وأطفأ الظل أقمار الكرامة في دمائنا، وأمات الأمنيات بنا. يا فاتح الشام، برق ما على قلق أطلك الحلم في نوم وأيقظنا، يا ليت فيه نهارا من معاوية ومن سيوف المثنى حدة ومنى، يا ليت فيه من الأنصار ما نصروا، ومن صلاة رسول الله طيف سنة. الأمة اليوم في شوق إلى بطل يرد من قامة التاريخ من دفنا، يرد مجد الأولى من كان واحدهم بألف ألف زعيم حيثما سكنا، ومن إذا أغضبته الأرض أوقفها، فلا تدور به إلا إذا أذنا. هذا الربيع الدمشقي الطويل دما أضحى خضرارا سماويا وخضرنا، ومد أغصانه في كل أمنية، وسال في كل طفل جائع اللبن، ورد غيم الهتافات التي انكسرت، وشد ميل الزمان النذل فاتزنا، زاد المآذن طولا فوق قامتها، وأمنا حين صلينا وعممنا، أعادنا من منافينا، وعوذنا من الغياب، ولاقانا وقبلنا، وصب قهوته الحمراء في كرم، وصان في أعين الجدات قهوتنا، لا خيب الله ظنا في طهارته، ولا أضاع على شطآنه السفنا. نحن انتظرناه في صنعاء فانسرقت منا، وقالت دمشق قد أتيت أنا. يا بنت عمي ويا أمي ويا شغفي ويا عمامة جدي، قد أتيت لنا، في كل أمنية فينا وأغنية، دم ودمع ربيعي يوحدنا، وبيننا من رضاع الصبح حرية، سندفع العمر في إطعامها ثمنا، والحر للحر في شام وفي يمن، وهكذا قدر الثوار للجبنا.
1: يا سلام،
0: نعم،
1: صح لسانك.
0: وهي قصيدة على
1: ركبت علينا دينا،
0: لم أقرأها منذ نشرتها، يعني عهدي بها عندما كتبت.
1: ركبت علينا دينا وأنت بعيد،
0: والله
1: وأنت قريب روحا، واليوم أتيتنا تركب ديونا أخرى.
0: لا، هو حق للشام، نحن وأنتم أهل، ودم مختلط امتزج عبر قرون طويلة من الزمن.
1: كيف وجدت قهوة دمشق؟
0: وجدت دمشق كلها، قهوتها وياسمينها وأهلها وجمالها وكرمها وتاريخها، وجدت فيها كل شيء، كل شيء.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: أنا أشعر أنني في حلم.
0: لا، نحن أنتم إذا كنتم تشعرون، إذا أنا سمعتك قبل يومين تقول إنه مر عامان على التحرير، ولا زلنا
1: لا نصدق أننا
0: نعتبره كأنه مجرد حلم يعني. أما نحن فنراه يقينا لأننا أبعد منكم قليلا يعني.
1: يا أهلا وسهلا. نص باذخ، نصوص باذخة، لغة شعرية خاصة لا يقلد فيها عامر السعيدي، لا البردوني ولا المقالح ولا غيرهم، تحمل هوية عامر السعيدي. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نصور منازل القصيد، قلت لي الشاعر أنس الحجري أنس من دون ألقاب، فتذكرت قولك وأنت تناديني يوم كنا ذاهبين إلى حمص. أصلاً نعم، كنت معكم.
0: نعم.
1: يا حسين حسين تناديني بهذا الشكل، فاستحضرتها لعلك رأيتها
0: في رأيتها في الحلقة. على فكرة يعني نحن عندما ننادي شخص صاحب لقب أو صفة أو بعيد باسمه المجرد، فإن الدافع الأول والأهم هو الحب. أنا لو كان فيه مسافة بسيطة بيني وبينك ممكن أقول يا دكتور يا أستاذ يا كذا يعني، لكن كنت أنا في تلك الزيارة أشعر أنني اقتربت منكم حد الإخاء حد الحب يعني، فأسقطت كل الحواجز ولم يكن يخطر ببالي أنك لازلت تحتفظ بها في
1: ذاكرتي. أحتفظ بها لأنني أحببتها، أحتفظ بها لأنها لمست في قلبي وتراً، عزفت معزوفة خاصة، فأنا سأكمل كامل الحلقة وأنا أقول لك عامر.
0: حبا وكرام.
1: لن تسمع مني أستاذ ولن تسمع مني
0: أنا أحب اسمي المجرد فعلا يعني.
1: سنكسر اليوم التقاليد في منازل القصيد. مرحبا بعامر السعيدي.
0: مرحبا أخي حسين.
1: أهلا وسهلا. كل هذا الحب الذي تكتبه للشام وأنت تتجول فيها قبل أن تصل إليها، وتحبها وتحب أهلها وتتبنى قضاياهم وتمازج ما بين اليمن والشام، فتشعر بالفرحة هنا وبالغصة هناك، وتكاد ترقص هنا فرحا وتكاد تتعذب هناك، وأنت تتطلع إلى ما هو أفضل لليمن واليمنيين وهم يستحقون. كل هذا لما هو خارج الخريطة اليمنية، فماذا تركت إذن لليمن وأنت من مأرب صحيح؟
0: في مأرب أنا نعم، عشت قضية سنوات الحرب في مأرب. اليمن معي حتى وأنا أقرأ للشام، كانت اليمن حاضرة يعني في كل تنهيدة، في كل قصيدة، في كل مطلع، في كل بيت، في كل كلمة، وفي كل وجع، لأن الوجع مشترك، لكن اليمن حاضرة. أما اليمن ماذا تركت لليمن؟ أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء وهي معي في كل مكان. ومأرب كعبة قصائدي، أنا كتبت أجمل قصائدي وأفضلها في مأرب، وعشت كل سنوات الحرب في مأرب، ورفضت الخروج رغم أن لدي فرصة، كان يموت الناس من أجل الوصول إلى بلدان أنا كنت أستطيع أن أصل لها بسهولة، ولكني اخترت مأرب لقيمتها التاريخية ولقيمتها النضالية، وكتبت واحدة من أجمل قصائدي في
1: مأرب. لعينيك نكتب ما نكتب،
0: لعينيك نكتب ما نكتب،
1: فتلمع عينك يا مأرب.
0: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عينك يا مأرب. لعينيك وحدك يا أمنا نصلي نصلي فلا نتعب، لنكش على كف أسطورة وقفنا، فطار بنا الكوكب، لأغنية في فم الأغنيات طربنا، ونسواننا أطرب، لبلقيس لا ساقها لافت ولا العرش من تحتها يذهب، لكل الذي لا يراه الكلام، وما قلت فيك وما أحجب، لقد مسني منك ما مسني، ومن مسه الحب لا يعتب، أهذا هو القلب أم هذه بصدري تلوعني مأرب. ومأرب ما أتعبت عاشقا ولكنني عاشق متعب، أحدث مأرب عن نفسها وحين تحدثنا تسهب، ومأرب فيها بكل يد لسان يقول فنستعذب، وفي كل بيت هنا تبع جسور وعبهلة أصعب، تربي الخرافة خرفانها سنينا وتأكلهم مأرب، تجير الزمان إذا جاءها وتدهسه حين يستذئب، ومأرب كالسد معطاءة وكالجبل الصلد لا تغلب، تفوح وتحسبها وردة وفي كل عود بها مخلب، ومأرب تعرف من تصطفي ومن تفتديه ومن تصحب، وتعرف من يدعي حبها وخلف مزاعمه عقرب، ومأرب تجمع أطرافها وتضرب أعداءها تضرب، تجيء السيول فتمتصها وتأتي الجيوش فلا تذهب، ومن فرط عزتها لا ترى ذليلا على ريحها يركب، وما بين أبنائها قائم، وما بين أبنائها قائم إذا قام من حتفه يهرب، وكم ظنها طامع لعبة فصارت بأشلائه تلعب، ومأرب ما طاولت غيرها، لأن السماء لها أقرب، تنقط بالشمس تأريخها فتشرق منها ولا تغرب. لقد حاول الليل إطفاءها فبدده صبحها الطيب، كذبنا على النور في بيته وفي معبد الشمس لا نكذب. على حجر واقف في الهواء اتكأنا، ومن حجر نشرب، نرد السلام على يكرب، وفي كل مستبسل يكرب. تقول البلاد إذا يتمتها الحروب لمأرب، أنت الأب، ومأرب تعشق أولادها وفي وصل أحبابها ترغب. تمد لصنعاء أغصانها، فما بال صنعاء لا تعشب. سكبنا دمانا فدا مأرب، وأغلى من الدم ما نسكب. دم في التراب، دم في الهواء، دم في الحلوق، فلا تعجب. ومأرب محروسة بالرجال، وبالله محفوظة مأرب.
1: حفظ الله مأرب،
0: حفظ الله
1: وصنعاء
0: مأرب. وصنعاء
1: وتمد لها إن شاء الله
0: قريبا يدا. إن شاء الله سنراك فيها.
1: ما هذه اللغة العالية يا أستاذ عامر؟ عفوا، ما هذه اللغة العالية يا عامر؟
0: هذه مأرب. مأرب أنا لو أخذت منك وقت الحلقة للحديث عن مأرب لما كفاني. هذه مأرب هي قلب اليمن. مأرب المدينة اليمنية الوحيدة في الحرب التي جمعت اليمنيين من كل محافظة ومن كل قرية، والتي قدم اليمنيون من كل محافظة ومن كل قرية أرواحهم فداء مأرب. ولدينا أقارب وأصحاب وكل يعني شهداء وجرحى في مأرب. كل الناس في مأرب حتى تكاد أن تقول أنها هي اليمن.
1: حفظ الله اليمن.
0: آمين.
1: وأهلها.
0: آمين.
1: ومأرب وصنعاء وكل من
0: آمين
1: يعني يعيش على تلك الأرض التي وصفتها ببيت شعري، يعني كدت أن أطير من مكاني. آمين. وأنت تتحدث عن صورة العز والعزة في الريح.
0: نعم.
1: وأنت تحب الريح في شعرك كثيرا، يعني ترد هذه المفردة كثيرا.
0: أسكن في قريتي التي ولدت فيها أعلى جبل يطل على تهامة وعلى البحر، ولا تكاد تتوقف الريح يعني في لحظة من اللحظات،
1: حتى تهب على أوراق شعرك،
0: تهب على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى قرانا وعلى أشجارنا وعلى ذكرياتنا. فأجد الريح أنا في طريقي في كل قصيدة تقريبا.
1: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك، فشكلت حدثا أو كان لأحداثها ارتدادات شعرية في ديوانك وفي قصائدك؟
0: بالنسبة لي كشاعر فيه مرحلتين أضافت لي في تاريخ مسيرتي الشعرية، واحدة منها مأرب، الأخرى سنتحدث فيها لاحقا رغم أنها الأولى. لكن مأرب هذه انتقلت إليها الحالة اليمنية بكل تفاصيلها، انتقل إليها الشاعر فصار عصفورا يغني، وانتقل إليها المعلم. وهذه بالذات أنا حضرت معي شيء له علاقة، قصيدة لها علاقة بمأرب وبالمعلم. أنا التقيت كثير من المدرسين الذين درسوني في المدرسة، وبكثير من المعلمين الذين أصبحوا أبطالا ورموزا للقضية اليمنية في مأرب. منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عندما قام الانقلاب الكهنوتي بتفجير المدارس وتشريد اليمنيين، وجدنا المعلم في مدرسة أخرى في مأرب، مدرسة النضال والحرية. ووجدنا أيضا خصوما لا ينتهون يشنون حملات تشويه على المعلم. لماذا ترك المدرسة وذهب إلى الجبهة؟ لأننا لم نجد الجيش ليقف للدفاع عن الجمهورية، وجدنا المعلم. وكان لهذا أثر كبير في قلبي. أنا لا أكتب القصائد عشوائية، لا تستطيع أن تأتي إلي وتغريني بأي شيء لأكتب قصيدة، لكن عندما أكتب يكتب قلبي قبل يدي.
1: فماذا قلت له؟
0: شرف كبير أن تكون معلما وتكون للأحرار بعدك ملهما، يا حامل الدنيا على كتفيك، لا قلقا على الدنيا ولا مستسلما. تعطي الصباح المدرسي حمامة، وإذا ادلهم الليل كنت الأنجما. في كل مدرسة رسول قلبه قوس، وسهم للإله إذا رمى. قلم البداية منذ أول نقطة في اللوح كان على سواه، مقدما حين انحنى رأس الرئيس لساقط وقف المعلم للجنود ولا الدماء الواقف الجبار فرط شموخه ناداه كبر النخل يا خال السماء هو جنة الأطفال في روضاتهم فإذا الكفاح دعاه صار جهنما ولقد رأيت الجيش في مستنقع تلهو به الديدان حين استسلم تركوا الكرامة للرياح فصانه الأستاذ في عينيه كي نتعلم لم ينكشف كالجند للأعداء لم يحمل على الكتف النحيلة مجرما أخذ المعلم قلبه ومحى به عار الركوع محى الهواء المعتمى فتح الكتاب على الخلود فلم يزل رغم الأنوف هو الكتاب الأعظم لم ينكفئ في البيت حين تخثرت أرواحنا رفع السلاح وأقدم ضم البلاد إليه شم ترابها وسقاه من فرط الوفاء لها دما أعطى جهات الأرض بعدا خامسا لتراه حين يسل عينيها العمى الله الله كم قد شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى يوم الفداء فدى البلاد بكلها ومضى خفيفا كالغمام إذا هما علم البلاد عليه كان صديقه من أول الطابور كانا توأما من أول الطابور حتى ضمه علم البلاد به شهيدا مفعما دمه الطهور دمه الطهور وأعد درسا كاملا للسائرين على الطريق دما دما ما قال للطلاب كونوا بعدنا جرحا ولكن قال كونوا بلسما
1: يا سلام
0: كونوا
1: عليك.
0: زهورا في نوافذ أهلكم لا واقعا بالطارئين ملقما كونوا سياجا للبلاد فإنها أم يعز علي أن تتألم لا تعبدوا الأحزاب أو أصنامهم فبهذه الأصنام لا يحمل حما لا يدخل الأغراب من أخطائكم فخيانة الأوطان ليست مغنما لو لقمة لتعيش من يد خائن دعها ومت مثل الرجال مكرما لا تخلع الباب الأخير فخلفه لا عاصما تلقى ولا مستعصما سترون مأجورين يأكل بعضهم بعضا ويتحدون كي نتقسما سترون بعد الدرس هذا واقعا لزجا وشعبا بالمتاهة مقرما سترون وجها للخرافة ناعما جدا ووجها بالخليج معمما هو ليس ثأر كليب أكتبه هنا لكنه وطن نموت ليسلم أنا لست شيخ قبيلة أو ناشطا أو كاتبا بالآخرين مسمما أنا واحد منكم أخاف على غدي وعلى شعاع الفجر أن يتحطما علمت أهلي الحب حين تركتهم ما مات من عشق البلاد وعلم أيلوم أشباه الرجال مناضلا لم يدخر لرثاء جثته فما رفعته نخوته فعاش معلما حرا ومات كما يشاء معلما
1: يا سلام يا سلام يا سلام جر أذن الموت
0: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى
1: أوجد بعدا خامسا
0: وأوجد بعدا خامسا
1: ما شاء الله جميل
0: نعم
1: ضغط نفسي كبير حتى تستطيع أن تكتب مثل هذا
0: ألم وحب وملاذ أخير نحن نكتب عن عن المجازفة التي نعيشها يعني ربما في لحظة من اللحظات تجد كل شيء انهار وهذا الأمل الواقف سقط فلن ينفع الأدعياء ولن ينقذك أحد
1: لم أجد القصيدة في الديوان هذا
0: كل القصائد التي أقرأها أغلبها كتبت في مأرب وكثير منها بعد طباعة الديوان
1: كأنك تأخرت في طباعة الديوان الأول
0: تأخرت ولدي أكثر من 6 دواوين ثلاثة منها على وشك أن تصدر بإذن الله قريب ولكن كان هذا الديوان الأول
1: أغنية
0: راعي الريح
1: راعي الريح من نعم. جديد الريح
0: نعم الريح في كل مكان
1: عامر السعيدي وهو يكتب لمأرب عامر السعيدي وهو يكتب لحمص لحلب عامر السعيدي ويكتب لدمشق لسوريا للشام عامر السعيدي ماذا يقول لليمن؟
0: موحد موحد يا وطني موحد فأنت من كل عناد المستحيل أعند، يا نقطة الكون التي على الوجود تشهد، يا صخرة من الخلود لم تحركها يد، لو ذابت الأرض وسال الأفق المجمد، فإن هذا الوطن الغالي بنا مؤبد، لو سقط القطب الشمالي وغاب الفرقد، فسوف تصعد البلاد في السماء تصعد، نحن لنا إلى السماء نسب مؤكد، وبيننا وبينها علاقة وموعد، للشمس في بلادنا حكاية ومعبد، ومنزل للقمر المحبوب فيه يرقد، وللبلاد في السماء حافظ مؤيد، يبارك البلاد من عليائه ويسعد، ويلهم الأبطال رفض الظلم حيث يوجد، نشكره على اهتمامه بنا ونحمد، ونحن دائما على عهودنا نؤكد، موحد موحد يا وطني موحد، لك الجلال كله والمجد والتفرد، يا موطنا من نفسه كالمستحيل يولد، صدى نشيدك العظيم في الجبال مسند، وللرجال من معاني نقشك التجلد، وللبلاد يكرب وللبلاد أسعد، موحد يا وطني موحد موحد.
1: يا رب أن يكون موحدا على خير حال تشتهونها
0: إن شاء الله دائما.
1: كأنه نشيد وطني،
0: نشيد قلبي أنا لليمن.
1: الإيقاع الذي كتبت عليه، البحر الذي اخترته،
0: لا
1: طريقة المفردات والتراكيب،
0: ربما يعني كان ما يشبه النشيد، لكن النشيد الوطني اليمني لا يعلى عليها، أنا أعتبره أعظم نشيد وطني في العالم، ولا يمكن لأحد أن يجاريه أو يقترب منه.
1: ماذا كان مطلع النشيد؟
0: رددي أياتها الدنيا نشيدي وأعيدي وأعيدي، عشت إيماني وحبي أممية خاتمته، وسيبقى نبض قلبي ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: يا سلام يا سلام. نحن على مشارف أيلول.
0: نعم.
1: سبتمبر.
0: نعم.
1: في 26 من سبتمبر.
0: نعم.
1: عام 1962 و1900.
0: نعم.
1: كان هناك ذكرى قيام الجمهورية اليمنية.
0: نعم.
1: أو قامت الجمهورية اليمنية،
0: قامت ثورة الجمهورية
1: في سبتمبر أيضاً 2014، كان هناك ذكرى الانقلاب.
0: نعم.
1: اليمني، الانقلاب اليمني.
0: نعم.
1: أنت مقبل على أيلول.
0: نعم.
1: نحن في الشام نقرأ لنزار، أتى أيلول أماه فجاء الحزن يحمل لي هداياه، ويفتح عندنا نافذتي مدامعه وشكواه. نحن نقرأ للأصدقاء وهم يرثون أنفسهم، كما فعل صديقنا الدكتور حكمة شافي الأسعد، واختار أيلول في قصيدته: بعدي ستنمو على ذكر التراتيل، وبعدي ستلهو بأوراق القناديل، إلى أن وصل إلى أيلول. فبماذا يعني يخاطب أيلول، وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
0: سبتمبر أصبح لدى اليمني يشبه العقيدة، أما أنا فإني على ذكر سبتمبر أتذكر بيت للشاعر الكبير أبي الأحرار محمد محمود الزبيري، حين قال: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناها بأيدينا، وأنا هنا معي شمس أيلول كاملة. يا حبيبي لقد أتى أيلول، ولنا فيه موعد وهديل، جاء كالصبح في يديه غيوم، وعلى حاجبيه شمس تسيل، جاء أيلول يا حبيبي، وعندي لك من ماء قلبه سلسبيل، ها هو الحب في جلالك يلهو، ويصلي على اسمه المستحيل، إن أيلول يا حبيبي أذان وصلاة ومصحف ورسول، خبأ الله في أغانيه سرا، فالأغاني إلى السماء دليل، إنني الآن يا حبيبي أغني، وعلى الأرض من هوايا هطول، أعزف العود في يديك بقلبي، فيطول النشيد فيك يطول، صاغه ليلة الخميس قضاء، وتغنى بأهله جبريل، والمحبون واقفون أمامي، يأخذون الهواء مما أقول، إن أنفاسنا صباحات يوم ما لنا عنه في الحياة بديل ما تنفست يا حبيبي لوحدي إننا كلنا هواء عليل كل حر له سماء يقين وله فوقها المقام الجليل ينهض الفارس الأبي وتمشي في أعاليه أنجم وخيول والمسافات لا تقاس بجرح يذهب الجرح والمعاني تصول
1: الله.
0: شمس أيلول في السماء ولكن شمس أيلول وحدها لا تميل في الرجال المجللين بهاء كيف يأتي على الرجال الأفول ها هنا من صباح أيلول أهل وعلى كل دمعة منديل أقرأ الآن في العيون حديثا لا تخون العيون فيما تقول
1: الله.
0: أعين الثائرين أعرف عنها غير ما قاله الزمان الخذول يا حبيبي يلومني فيك غصن وأنا فيك أدمع وحقول كل ما في من يديك فزدني إن صمت الحبيب بعد خجول وأنا يا بعيد منك قريب وأنا يا قريب فيك قتيل قربتني عن البلاد بلادي ودعاني إلى الذهول الذهول وأنا يا حبيب قلبي جرح وأنا في يديك رمح طويل وسوى الفرس خلف ظهرك فرس وإلى جانب المغول
1: مغول
0: أحمل الثأر لو بقيت وحيدا وأمامي جحافل وفلول لا أبيع النهار لو خذلتني الشمس ما باع وجهها مخذول يا حبيبي تعبت لكن قلبي أم مستبسل وصبري نخيل هي تدعو ودعوة الأم فتح مستقيم والحر وعد نبيل واقف كالنبي من غير ذل فإلى الحق لا يقوم ذليل جاء أيلول يا حبيبي لماذا جاء والأفق حوله مسدول جاء كي يرفع السماء قليلا ولكي لا يذوب هذا القليل لم يخف عتمة الفصول ولكن جاء كي تستضيء فيه الفصول وهو كالأرض واحد لا يثنى وهو كالشعب ثابت لا يزول أحسن الوثب في سواد الليالي مثلما أحسن النشيد الفضول رددِيه استقامة وخلودا واتركينا فنحن لحن عجول أين أيوب أينه من دموعي أدخليني عليه أنت الدخول طهريني من الذبول فكلي فيه من قربة الغناء ذبول في العصافير في النقوش برأسي من سعال الرياح رمل ثقيل كيف يشدو وكيف يرقص طير وبلادي مناحة وعويل عاد أيلول يا حبيبي غريبا ما إلينا ولا إليه سبيل أخذ الميكروفون رعد جبان وتغطى به الخطاب العميل والإذاعات كلهن لعاب وكلاب ورغوة ووحول وحده الثائر الممزق حبا في الزمان البخيل نزف جزيل كشهيد على البنات أسيف وعشاء البنات فقد مهول والفساتين حين يحلمن سهوا يأكل الحلم والبنات الوكيل عاد أيلول والبنادق حبلا واندفاع السيول شيخ كهول واحتفلنا كما يليق بعرس وانصرفنا كما تساق العجول هل سألنا عن الهزائم فينا وهل استل سيفه مسؤول يأمر العجز في الرجال وانهى وعلى عزمنا ينام الخمول أنا لا أغمض الكلام وأبكي كالدراويش بل أقول نحن ذنب الضياع منذ انكسرنا وتخلى عن الخليل الخليل يكذب النفط للدماء علينا فإلى من يحدق البترول أيها المارد العظيم أعذنا من ليالي رؤوسهن ذيول أنت يا شعب قادر فلماذا لا تشد المدار حين يميل إن من يدخل الكفاح بصدق لا يداري به ولا يستقيل وعلى العهد لا نزال رماحا وجراحا كأنها تنزيل ألف ألف من الصباحات تتلى وجبال من الهوى لا تزول يقف الطفل وهو يحمل عرشا سبئيا تغيب فيه العقول في اسمه من أبيه شمس وبأس وعلى رأسه التاج والإكليل وهو يمضي على الزمان ويمضي على المكان ويمضي به الوصول ما وصلنا لكننا في طريق كل ماش بها أصيل أصيل وعلى كل خطوة من دمانا في طريق العلا شهود عدول والشهيد الذي يموت لنحيا هو حي وعجزه المقتول جاء أيلول يا حبيبي وهذا حزنه الآن من يدي يسيل وأنا أصعد النزيف بكبر ليس في النزف يا حبيبي نزول قدر الثائر الكبير كبير وعذاب الصعود هذا جميل نحن كبر الجبال نحن ذراها نحن نور السبيل نحن السبيل عاد أيلول يا حبيبي وعدنا من حنينا ولن حنى أيلول.
1: الله الله الله الله يا عامر السعيدي. شوف بدأت أسقط الألقاب أنا ملتزم.
0: لا استمر.
1: معلقة هذه نفسك طويل في كتابة الشعر.
0: أحياناً ليس دائماً.
1: هل كنت تقلد نزار جاءت تشرين يا حبيبة عمري أحسن الوقت للهوى تشرين؟
0: تشرين وهذا حق
1: أتراها تحبني ميسون؟
0: والله ممكن حضرت من وعينا الباطل لكن كتبت هذه في سبتمبر كان لا وقت فيه لاستدعاء النصوص كتبت كان هنالك فعالية في مأرب وطلب مني الحضور إليها فعالية أمسية طبعاً أمسية شعرية شاركت فيها أنا وصديقي الشاعر هشام الباشا وكانت كتبت في ليلة واحدة القصيدة
1: البردوني يستعمل سبتمبر
0: سبتمبر أشواق
1: وأنت تستعمل أيلول هل تعمدت ذلك؟
0: لا أنا كتبت سبتمبر
1: البردوني يتحدث عن صنعاء وأنت تتحدث عن مأرب هل تعمدت ذلك؟
0: لا أبدا
1: نزار كتب جاء تشرين يا حبيبة عمري أنت تقول جاء أيلول يا حبيبة هل تعمدت ذلك؟
0: لا والله لكنه أنا أقول لك في هذه القصيدة ربما الشغف قديم وكبير بنزار حضر يعني استدعاه وعينا الباطن
1: يا سيد يا عامر يا سعيدي ويا متكلم هذه بصراحة سؤالي المعتاد أيهما أشعر نزار قباني أم البردوني؟
0: أنا كيمني الانتماء سأقول البردوني ولكني كشاعر سأقول نزار
1: يا رجل
0: نعم
1: لأنك في الشعر
0: أنا كشاعر أقصد أنا كشاعر سأختار نزار
1: فهمت.
0: وكيمني سأختار البردوني
1: فهمت
0: وأقدمه على الجميع
1: يعني أنت الآن في الشام لعلك زرت بيت نزار قباني
0: نعم.
1: وذهبت هناك وشممت رائحة الياسمين والآن يعني ربما من الصعب أن تقول البردوني بصراحة
0: لا مش ليس من الصعب البردوني شاعر كبير جدا ومن أكبر شعراء العصر الحديث ولا أحد ينتقص منه ولكني أنا أختاره كيمني وأختاره كانتماء يعني يمني أقدمه على أي أحد سواء
1: ولكن
0: إن سألتني أنا الشاعر عامر السعيدي سأقول نزار
1: نزار
0: نعم
1: ولو سألتني أنا سألني
0: ماذا عنك أيضا؟
1: أنا كوني سوري سأختار نزار أما لو سألتني المهتم في شؤون الأدب والشعر فسأختار البردوني
0: شوف من الطبيعي إذن فأنا أجد لغتي ولغة نزار يعني أقرب لهذا لكن البردوني كبير أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني أنا ربما قرأت لشعراء كثير قبل أن أقرأ البردوني
1: صعب الميراث
0: مش صعب خوفا من الوقوع في البردوني أغلب شعراء اليمن تأثروا بالبردوني يعني.
1: أنا قلت لأحد الأصدقاء هنا في منازل القصيد مرة لولا أن عمر أبو ريشة له بيعة في عنقي لبايعت البردوني وأنا لا أقول ذلك ممازحا يعني أقول هذا جدا
0: أنا أيضا عندي ملاحظة على تقديم عمر أبو ريشة رغم أنه شاعر كبير على نزار عندك
1: نحترم ذلك نحترم يعني.
0: في الأخير المسألة نسبية وليست حتمية وليست قطعية
1: السيد عامر هل تنتمي إلى أي جهة اتحاد كتاب عرب حزب
0: أبدا
1: تنظيم
0: لم أنتمي
1: جماعة من تحت الطاولة
0: لا أنا ربما كان لدينا حركة مشروع سياسي صغير تولد من الثورة اسمه مجلس شباب الثورة، أعمل فيه ولا زلت يعني ضمنه كشباب مستقل ليس لها انتماء، لكني لم أنتمي لأي اتحاد أدبي، لم أشارك في أي تكوين ثقافي، لم أخرج من المؤسسات الثقافية، ولا يوجد لدي أي ارتباط من أي نوع بالجهات الثقافية ولا السياسية.
1: لكنك تربط بين فبراير وعامر.
0: أنا أنت يا فبراير،
1: ثورة الربيع اليمني فبراير واضحة تماما في
0: نعم
1: في قصائدك نعم. وتتحرك مع عامر السعيدي نعم. تفضل.
0: أنا أنت يا فبراير وأنا بفضلك عامر، فيك اكتملت كأنني المعنى وأنت شاعر، لم يبق منا للزمان سواك يا فبراير، إن كنت معصية فسوف أعيدها وأجاهر. أنا قرأت لك بيتين من قصيدة في ديواني قصيدة فبراير، لأنك كان أنا أعتقد أن هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة، لأن ثورة فبراير وثورة الربيع اليمني كانت بالنسبة لي هي ميلادي الشعري،
1: لم ميلاد الثوري،
0: ميلادي الشعري قبل الثوري. أنا قبلها كنت أكتب الشعر وأتخلص من الورقة في اليوم التالي، لم أكن أحلم أو أفكر أنني يوم سأنشر قصيدة في صحيفة، سأشارك في مهرجان، سأغادر اليمن لتمثيله في دولة ما. لكن فبراير وشباب الثورة، الثورة وشباب الثورة كانوا أجنحتي التي طرت بها، أخذوني إلى السماء وفي مقدمتهم، وأنا أحب ذلك وأحبهم، وفي مقدمتهم أيضا الأستاذة توكل كرمان التي كانت معي من اللحظة الأولى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وكانت من أكثر الناس الذين دعموا مشروعي الشعري ووقفوا وشاركوا قصائدي وساهموا في انتشارها، وهي واحد من الشباب، كل شباب ثورة هم الذين نشروا قصائدي، كنت أكتب في الفيسبوك وتنتقل يعني بشكل كبير، حتى جاءت إلي الصحف وحتى جاءت إلي الدعوات دون أن أدخل مؤسسة ثقافية، دون أن أشارك في أمسية أو لقاء شعري أو ثقافي في صنعاء إطلاقا، وقفت وحيدا وكانوا هم الأجنحة التي حلقت بها في البعيد، وأنا اليوم في الشام وأنا في تونس وفي القاهرة وفي الرياض وفي أبوظبي وفي
1: عواصم. ماذا قلت للثورة والثائرين؟ ماذا قلت للثائر؟
0: أنا من أقمت قيامة الجلادي وأخذته بذنوبه وعنادي، وكسرت بالثوار رأس غروره، وخلعته خلعا على الأشهاد، ومحوته من كل سطر ناصع، وتركته كالصفر في الأعداد، ألقيته في أسفل الدنيا بلا شرف ولا حرس ولا إمداد، ورميته من عرشه رمي الدمى في قاع كل خسارة وكساد، كل الجهات بوجهه أغلقتها، ومنعت عنه المشي في الأبعاد، وجعلته يمشي على أحلامه في النوم لا في أحمر السجاد، حاصرته في وهمه وقميصه، ودفنت قصته بكف رمادي، وعلى الذي بي منه جئت كأنني شمس الضحى وحلاوة الأعياد، ولكل طاغية أقول أنالها، فالأمر أمري والبلاد بلادي، والله يشهد لا أصالح ظالما أبدا ولو هو كان من أولادي، أنا ثورة من بدء تكويني إلى أن أنتهي من آخر استبدادي، قدري مقارعة الطغاة وقدرتي أعلى من الترويض والإخماد، لا ألزم الصمت اللئيم لأنني حر وقلب الحر ليس حيادي، ونظرت عمري للنضال فأينما وجهت وجه انهار عرش فسادي، مشغولة الروح بحصد عروشهم وأصابعي بهزائم الأوقاد، ولقد أخذت من الكرامة رأسها وتركت لعن الليل للنقاد، وقنعت من عمري بيوم واحد أحياه في رفض وفي استعدادي، لم تلتفت روحي إلى طاغ ولا يبكي على أيامه أولادي. وإذا مشيت إلى الملوك فإنني أمشي كحد السيف في الأجساد. وإذا أتيت أتيت برقا واثبا والرعد صوتي والسماء جوادي. وإذا كتبت فلن ترى في دفتري صنما على يده يسيل مدادي. في حب أهل الطيبين قصائدي ولكل شعب ثائر إنشادي. ورموش عيني للبلاد فرشتها حتى تنام على الرموش بلادي. ولكل مظلوم يداي ونخوتي وسنابلي ومعاولي وجيادي. وعجبت من عبد إذا حررته خان الهوى وعاد للأسفاد. يبكي على جلاده وكأنه يوم السقوط بمأتم وحداد. ويلاعن الشمس التي في نورها يمشي ويشتم لحظة الميلاد. ويحمل النزف الشريف ذنوب ما في ذمة القناص والصياد. مستمتع بهوانه ويلومني في طول أغصاني وطهر مرادي. ما لي وما للراكعين وما لهم مني ومن حزني ومن أمجادي. الله أكرمني بهدم قصورهم وأهانهم بالشتم والأحقاد. أنا للبلاد وهم لمن أحرقته وخلعته خلعا على الأشهاد.
1: يا سلام يا سلام. نعم. بين الثورة وبين الشام وبين نعم. اليمن وبين صنعاء وبين مأرب وبين نعم. حرية الإنسان وكرامته نعم. وبين ذكرياته الراحلة وبين مستقبله المنشود. أين المرأة في شعرك يا سيد عامر؟
0: المرأة أنا قلت يوما يا ليتني في الحب قلت قصائدي لكنني بمصائبي مشغول. أنا أتمنى أنني كل شعري كتبته للمرأة، للطفل، للحب، للجمال، للحياة، لكل شيء وكل قيمة جميلة. لكن مصائب أوطاننا، مصائب بلداننا أخذتنا بعيدا. ولكن المرأة حاضرة في قصيدتي، حاضرة كثائرة، حاضرة كأم، حاضرة كحبيبة، حاضرة كزوجة، كبنت، في كل المجالات. و
1: كلكم تقولون هكذا في عالم
0: الشعر؟ لا، في الحقيقة أنا يعني لدي الكثير من القصائد في هذا المجال
1: مثلاً.
0: وهنا مثلا أقرأ قصيدة كانت حاضرة معي بالأمس، وهي واحدة من أحب القصائد التي أقدمها على سواها في ما كتبت في هذا الموضوع. قول: الله من شفة السماء أسالها، فرأيته لما مررت خلالها، شفافة كالحزن، واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها، تتشمس الكلمات في فمها، أنا أدري وأطعم في فمي موالها، يا لثقة في العود، هز نشازها قلبي، فمال القلب ثم أمالها، ما كل من حمل الكمنجة عازف، أو كل من سمع القصائد قالها، الشاعر المسفوح بين يديك، لو طلب النجوم من النهار لنالها، لو قلت مت يوما وعد لي ساعة مات الصباح ولم يعد إلا لها، في غفوة الحناء حين يجف لا في الكف مشنقة تمد خيالها، كم شاعر في النقش ذا أغراه ما أغرى الفراشة حين ألقت حالها، كم شاعر قبلي أضاع لسانه في هذه الحلوى وعاش ضلالها. لا أعرف الشعراء، أعرف أنني وحدي وتعرف كل بنت خالها، الكرم لي وهشاشة العنقود في يد عاصر ولي الكؤوس ومالها، أترين ساقا في القصيدة عاريا أو دهشة تغري بها خلخالها، أترين راقصة سواك بخاطري أو رغبة أخرى لكي أغتالها، لا شيء إلا أنت، إلا هذه الفوضى ترتب في الفراغ سعالها، لا شيء إلا نجمة محمومة تهذي، أنا لا أستطيع جدالها، فستانها قلق وريح زمانها نعسانة والليل لا يأسى لها، وأنا الذي أعطيت كل جميلة وجها وأعطيت الوجوه جمالها، ومنعت عن نصف النساء قصائدي شهرا فطلقت النساء رجالها، لولا انفعالاتي وإنسانيتي ما لفت امرأة بخصر شالها، علمتهن الرقص فوق مطالعي وتركت حزني يدعي إكمالها.
1: يا سلام يا سلام، بدنا نخرق البروتوكول ويصفقوا لك الشباب لهذه القصيدة. يا سلام
0: بكرا.
1: يمين، هذا نزار قباني.
0: أجمل من نزارك.
1: أنا قلت أخفقت في مع البردوني لاستفزازك، قلت لعلي يعني أنجح في استفزازك عند نزار. ما شاء الله،
0: شعراء كبار ونحن نحلم أن نكون مثلهم أو أطول منهم، وهذا حقنا كشعراء، لكننا حتى الآن لم نصل.
1: يا ما شاء الله، قامة شعرية كبيرة يا عامر السعيدي.
0: شكرا.
1: يعني وقتنا انتهى، لكن أنا أتجاوز شيئا فشيئا.
0: شكرا.
1: سلام على الإنسان فيك
0: لا في ضميره رماد ولا إنسانه فيه يهزم،
1: وسلام على هذا الشعر الرائع.
0: سلام عليك.
1: سلام على محبتك لي. شوف أقول لك شيئا، هذا الشعر النفيس الذي تقرأه عندي في جبل من ذهب، لكن حبك لي على المستوى الشخصي في في في ثلاثة جبال.
0: أنت صديق وأخ وملهم والله العظيم، وأنت قدمت للشعر ما لم يقدمه أحد ومن كل الوطن العربي، ولا تفرق بين أحد، أينما وجدت الشعر كنت له الصوت والفضاء.
1: بارك الله فيك، شكرا على هذا الديوان الهدية.
0: العفو.
1: وكل محبتاً. الذي قرأت لم يكن في هذا الديوان.
0: لا، ليس، لا توجد قصيدة واحدة في الديوان.
1: سيكون إن شاء الله.
0: إن شاء الله دواوين قادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: سعيد أنا بك، وسعيد أنني من دمشق وفي دمشق أقرأ، وسعيد جدا أنني أمثل اليمن، وأنني أحمل معي محبة اليمن للشام وأهلها.
1: شكرا جزيلا لهذا الحب ولهذا الشعر ولهذا الحضور، الشاعر اليمني الكبير عامر السعيدي، شكرا جزيلا.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السادسة، ونبدأ بالعنوين. الشيباني يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة ويبحث معه التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية. 700 عائلة تغادر مخيمات الحسكة باتجاه رأس العين، وعودة النازحين إلى منازلهم متواصلة. الرئيس أحمد الشرع يمنح طلاب الجامعات الحاملين لثماني مواد أو أقل ترفعا إداريا، ويسمح لطلاب السنة الأخيرة بدخول امتحان تكميلي فيها. الجيش الأردني يعلن التصدي لهجوم صاروخي إيراني، ويقول إنه دمر 18 صاروخا دون وقوع إصابات. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيرها التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة آخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، واستعراض آخر التطورات في المنطقة، وذلك وفق ما نقلته وكالة سانا. هذا وكان الشيباني قد التقى في 6 آب الماضي نظيره تركيا هاكان فيدان في أنقرة خلال زيارة رسمية إلى تركيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. شارك وفد من إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية برئاسة عادل الشمري في أعمال المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة. وافتتح المنتدى الذي يعقد تحت شعار من الجذور إلى الآفاق نائب الرئيس التركي جودت يلمز بحضور معاون الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات المعنية بشؤون المغتربين والشتات. وناقش المنتدى عدد من المحاور أبرزها القضية الفلسطينية، لا سيما الحرب على غزة، إلى جانب سبل مواجهة الإسلامفوبيا وخطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومؤسسات الشتات. قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية في أو من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قصرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
1: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل والإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: وفي سياق آخر قال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين أنجزت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي، مشيرا إلى إطلاق برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالمفقودين أنجزت خطوات هامة في بناء هيكلها المؤسسي وأطلقت مشاورات لإعداد الإطار التشريعي الناظم لعملها بالشراكة مع عائلات الضحايا وروابطهم والمجتمع المدني، وافتتحت مراكز لاستقبال العائلات، وأطلقت برنامج أثر الوطني للإبلاغ عن المفقودين، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات مركزية وتنفيذ 194 حالة استجابة ميدانية مرتبطة بالمفقودين والمقابر.
0: وأضاف الفرحان أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة، مشيرا إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين وسط آلاف الملفات قيد التحقيق والمحاكمة.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنجزت خطوات واضحة في بناء مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. أعدت مشروع قانون العدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في تصميم وتنفيذ برامجها. وسعت حضورها في عدد من المحافظات لتكون أكثر قربا من المجتمعات المتضررة. وساهمت مع القضاء المختص في بناء ملفات الأدلة. وفي إطار تنفيذ مسار قضائي وطني يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والدولية، شهدت المرحلة الانتقالية أحكام قضائية صدرت بحق عدد من كبار المجرمين. فصلت محكمة الجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية في 5 دعاوى، وتستمر في النظر ب 12 دعوى أخرى، إضافة إلى 69 ملفا منظورا أمام قاضي الإحالة، و 1147 ملفا قيد التحقيق، ونحو 1333 ملف لدى النيابة العامة، إضافة إلى حالات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة للمتهمين بحوادث جديدة.
0: قالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعا بوتيرة إعادة الإعمار وتقدما بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
2: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، ونسعد بالمجازات حول النازحين ومسائل أخرى، وثمة مساع لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفظائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: هذا وأعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
2: ما يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتأصلة مع توغل ودوريات ومداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.

كانت تستهدف الأردن. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين العبد جنوبي القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن عناصر الدورية دهموا منازل مدنيين وفتشوا بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا. أصيب 3 أشخاص من جراء اندلاع حريق داخل مستودع للأدوية الطبية في منطقة بيت سحم بريف دمشق. ونقلت وكالة سانا عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ في جرمانة وليد كبيش أن فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على النيران والحد من انتشارها قبل استكمال عمليات التبريد. كما أشار كبيش إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أعلنت عدلية ريف دمشق الإفراج عن عدد من السجناء المستوفين للشروط القانونية في سجن عدرا المركزي. وجاء الإفراج خلال جولة تفقدية أجراها المحامي العام في ريف دمشق القاضي سامر قدور للإطلاع على واقع السجن، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون وفق عدلية ريف دمشق. ألقت مديرية أمن طرطوس القبض على متهم بإطلاق نار على أحد الأشخاص بالقرب من كراجات القدموس، وذلك بعد ملاحقته إثر فراره من المكان. وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد مكانه وضبطه، في حين تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط بعملية سرقة متلبسا في أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الرواد. وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبي مسروق. وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والتحقق من وجود شركاء محليين أو ارتباطه بعمليات سرقة أخرى. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب إلى دورة استثنائية للأفراد الذكور للالتحاق بقوى الأمن الداخلي مخصصة للمشاركين في الثورة السورية. واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سوريا ومن مواليد الفترة بين عامي 1985 و1994 وحاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي وعدم صدور أحكام جنائية أو عقوبات مخلة بالشرف بحقه، وألا يكون مفصولا من جهة عامة مع إثبات مشاركته في الثورة السورية. شارك وفد من وزارة الداخلية في مؤتمر الأمن والسلامة المتكاملة والذي أقيم خلال فعاليات معرض إكسبو بمدينة قزان الروسية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمشاركة متخصصين في تدريب وحدات الأطفاء والإنقاذ وإدارة الكفاءات والفرق التطوعية. وحضر خبراء وممثلون عن مؤسسات روسية معنية بالدفاع المدني وإدارة الكوارث. وترأس الوفد قائد أمن البادية العميد سفيان الشيخ صالح، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر في المنشآت النفطية وخطط الإخلاء في المنطقة.

0: نزوح. وكان عضو مجلس الشعب مصطفى عبدي قد أشار إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتأمين عودة الأهالي، مشيرا إلى أنها تعود إلى مناطقها بشكل طوعي. وأوضح عبدي أن العودة تأتي بعد إتمام إزالة العوائق والألغام وتأمين متطلبات العودة، لافتا إلى أنه جرى تأمين المساعدات الإنسانية والغذائية للعائدين وتوفير حافلات وشاحنات لنقل الأهالي وأمتعتهم. كاميرا تلفزيون سوريا التقت مجموعة من الأهالي العائدين من مخيمات الحسكة ورصدت انطباعاتهم حول العودة، وذلك قبيل مغادرتهم لأحد المخيمات نحو منازلهم في رأس العين بعد سنوات طويلة من النزوح.
1: مش هذا اليوم اللي نريده وتمنينا، واتمنى ان يرجعون بيتنا مثل اولي، واريد بلادي يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله وفرحانين اليوم فرحه، يعني ايش قد اقول لك، وش اتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
2: اليوم احلى لحظه بحياتنا ان نرجع على راس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعه، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا احنا واطفالنا سالمين قانمين.
3: احنا من مهجرين راس العين. اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من الحر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل ولا لو اولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامره وتهدمت بيوتنا كليات على الارض، واحنا اليوم فرحانين ومبسوطين انه راجعين.
4: وعانينا كثير من الحر والبرد والمأساه، وبيوتنا كلها مهدمه على الارض. احنا نشكر القيادات كل شيء قام بهالترحيل.
5: اني اشكر كل المعنيين، الجهات المعنيه بساهمت برجعه هالعالم وهالامه هاي، لانه احنا كان راس العين حلم لنا، انه اني ارجع على راس العين هاي حلم، لانه ارضي وبيتي وجيراني واهلي، احنا قاضي كل المكونات كنا اهل واخوان، ما كان بيه تفرق، ولسه بدنا نظل اهل واخوان وتفرق، ما حد يقدر يفرقنا.
6: اي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا، والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمره بس نحب ترابها. والله كنا هنا بالمخيم ميتين هالكانين، ناب وتعشنا وما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين، والحمد لله رب العالمين من فضل الدوله، ان شاء الله الله يقويهم، الله يسترهم، الله يحفظهم ان شاء الله الجميع يا رب العالمين.
0: كما التقت كاميرا تلفزيون سوريا عدد من الأهالي عند وصولهم إلى أطراف مدينة رأس العين ضمن خطة عودة النازحين إلى مناطقهم.
7: كان الوضع بالمخيمات يعني قد ما حاولوا يسووه يعني كويس وكذا، بس يعني مو مثل الرجعة وشعور الرجعة والبيت والأمان وكذا، والمخيمات مو بيئة سكنية يعني. الحمد لله رب العالمين ورجعنا بخير وسلامة على بيتنا وديارنا.
8: والله فرحتنا ما تتوصف، بعد 8 سنين يرجع على بيته ويرجع على اراضي ويرجع على ميته ويرجع على بياره، فرحتنا ما تتوصف، كنا فرحانين ومعامله طيبه، معامله حسنه، الحمد لله رب العالمين. اتمنى ترجع المدارس، اتمنى ترجع المي، اتمنى ترجع الخدمه في اول واحسن، اتمنى كل شيء يتفعل، اتمنى كل شيء في سوريا يتفعل.
0: قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا تركيا أن اتفاق 29 من كانون الثاني ووفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة، في حين ما يزال تسجيل عناصر الأمن الداخلي ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مستمرا. هذا وشددت على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلن بعيدات عن مواقع صنع القرار.
9: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة. هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قراراً بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة القامشلي بناءً على قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن المكتب التنفيذي المؤقت يتألف من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس المدينة ونائبه. هذا وأشار إلى أن القرار أو أن المكتب يمارس صلاحيات واختصاصات مجلس مدينة القامشلي ومكتبها التنفيذي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يسمح بنقل طلاب الجامعات الذين يحملون 8 مقررات على الأكثر إلى سنة أعلى، سواء كانت هذه المقررات إدارية أو غير إدارية ومن مختلف السنوات الدراسية. ويطبق هذا الإجراء مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما نص المرسوم على نقل طالبي السنة التحضيرية إلى السنة التالية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، والسماح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل 8 مقررات على الأكثر بدخول امتحان تكميلي فيها، وذلك للعام الدراسي 2025-2026 فقط. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء الأهالي في دير الزور بشأن انعكاسات الانتقال من مناهج الإدارة الذاتية إلى المنهاج الموحد والتغييرات التي أحدثها دمج العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين والأسر.
10: منهاج توحد 100%، أما قبل على دور قسد كان لهم منهاج خاص بهم والحكومة لها خاص بها منهاج ككتب يعني. أما بالنسبة للطلاب ولا واحد استخدم منه ولا حرف، وإحنا بالمدرسة ما استخدمناه قولا واحدا خالص. أما جابوا لنا على المدرسة بس ما استخدمنا. طبعا معلمين قسد بمنهم كانوا أولي معلمين بال على دور النظام، وسعوا عودوهم للعمل رجعوهم، بمنهم لا من برا بالشهادات، بمنهم 9 بكالوريا، بمنهم مو مخلص، بمنه تزوير، كان بتزوير كثير بعدهم. طبعا المناهج سابقا كانت متفرقة بين قسد والحكومة وما حستخدم، اليوم صار المنهاج كله موحد قولا واحدا الجمهورية العربية السورية.
11: والله مدرسة فاشلة بصراحة، ما بها انسات لا استاذ، والله من سنة ما ندرس، عرفت المدرسة من 3 سنين.
12: طيب تعرف تقرأ وتكتب؟
11: لا بالله ما اعرف صراحة، والله ما بعرف خالص للأبد.
12: طيب أسأل ليش ما ترجع على المدرسة اليوم صار بي منهاج؟ اولي كم منهاج بي؟
11: ها
12: اولي كم منهاج كان بي؟
11: شلون فهمني زين؟
12: مناهج ما تعرف تكون يعني مناهج طيب اليوم بالحكومة السورية استلمت هاي المناطق وصار بيها منهاج جديد، ليش ما ترجع
11: ان شاء الله نرجع بس مو هسه قام اشتغل وين ترجع
12: راحت عليه
11: اي والله راحت
13: المهم ما هي مدارس كلها فوضى فوضى فوضى ما يستفيدون شيء المعلمين جايبينهم حي الله ما عنده شهادة حطه يدرس
14: والله كنا بالمخيمات اولي ما بلا تعليم ولا كل شيء 14 سنة احنا هاجين هاني عمره اليوم 14 طلعنا وما جينا وهسه تيان احنا بمدينة الحسين يا ما يريدوننا الله صف كاسه وانا لا اعرف لا اقرا ولا اكتب.
0: سنوات الحرب والتسرب المدرسية وسعت شريحة من يعانون الأمية ورفعت الحاجة إلى برامج لمحوها. وزارة الثقافة عبر مديريتها في المحافظات تتولى تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار. حماة واحدة من المحافظات التي تشهد هذا البرنامج لكنها تواجه تحديات في الوصول إلى جميع من يحتاجونه إضافة إلى تحديات مالية ولوجستية.
15: الإرادة تبدد الصعاب شعار اتخذته أم علي للتغلب على الأمية التي رافقتها طوال 45 عاما من عمرها. اليوم تحاول أن تطوي صفحة من الحرمان وتخطو أولى خطواتها نحو التعلم بعدما حالت الظروف المعيشية السابقة دون ذلك.
16: الله يفتح عليك يا رب. هلا عم بتعلم واستفدت وبدي اعلم ان شاء الله اولادي اولاد اولادي كمان بعلمهم وبروح بمشفى عيادي بستفاد يعني بقرا اسم الدكتور اقرا اسم العياده اسم المشفى او على طريق او رحت على سفر بعرف لوين رايحه يعني من خلال التعليم هذا والقراءه.
15: يبلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في حماة نحو 225 دارساً ودارسة موزعين بين مرحلتي التأسيس والتمكين غالبيتهم من النساء. تتراوح أعمار الفئات الأكثر حضوراً بين 30 و34 عاماً إضافة إلى طلاب بأعمار صغيرة انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الثورة.
17: بالنسبة لمراكزنا بحماة نحن عندنا مركز المدينة بحماة و15 مركز تابعين للمدينة بمناطق الريف وبالنسبة للإقبال إن شاء الله بعد التحرير صار 50% تقريبا زاد عن قبل ورح نحاول نحن نتوسع أكثر ونزيد نشاطنا.
15: برنامج تعليم الكبار في حماة يعد محدود الانتشار ولا يغطي جميع المناطق ويواجه جملة من التحديات المالية واللوجستية إضافة إلى غياب المراكز المتخصصة فمديرية الثقافة تتعاون مع جهات أخرى لتأمين أماكن التدريس.
18: تعليم الكبار يمنح من فاتتهم فرصة التعليم باباً للتعويض ضمن مراحل تبدأ بالتأسيس وتصل إلى التمكين والتمهيد لكن اتساع هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بالتغلب على الصعوبات والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعليم. على أسود تلفزيون سوريا ريف حماة الغربي.
0: سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا عبور أكثر من 600 ألف مسافر في كلا الاتجاهين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينهم نحو 64 ألف سوري عادوا طوعا إلى سوريا وعبرت المنافذ خلال الفترة نفسها أكثر من 95 ألف شاحنة تجارية محملة بأكثر من 2 مليون طن من البضائع بالتزامن مع استمرار أعمال توسعته وتطوير مرافقه الخدمية والجمركية وتطوير ساحات الشحن وصالات المسافرين والمرافق الجمركية لرفع طاقته الاستيعابية وتسريع حركة العبور.

عادت مئات العائلات من مخيمات محافظة الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين، وذلك ضمن قافلة عودة، وذلك استكمالا لعودة العائلات لمنازلها بعد سنوات من

0: قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن المؤسسة تعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في عدة محافظات. وأوضح نجار أن عمل صيانة أوتوستراد اللاذقية أريحة تمتد لنحو 100 كيلومتر من منطقة البصة في اللاذقية وصولا إلى أريحة في إدلب، وتشمل الأعمال صيانة 3 جسور وإعادة تنفيذ جسر الرابع ومعالجة الحفر والأضرار في الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى إصلاح هبوط في منطقة مرج الزاوية على طول 200 متر وتنظيف قنوات التصريف وإعادة تأهيل الحواجز الوسيطة. انطلقت فعالية الورشة الحوارية ناقل نحو إطار متكامل ومبتكر للنقل الذكي في سوريا برعاية وزارة النقل وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنظيم الغرفة الفتية الدولية بمشاركة وزيري النقل والاتصالات وممثلي عدد من الجهات الحكومية. وناقشت الورشة توسيع التشريعات الحالية لتشمل خدمات نقل الطلاب أو الطلبات والتوصيل، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والبيانات لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز السلامة المرورية. وأكد وزير النقل يعرب بدر أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار الناظم للنقل الذكي بما يسهم في تحقيق نقل أكثر أمانا واستدامة، فيما عرضت الورشة مؤشرات حول أعداد الرحلات والمستخدمين وانتشار التطبيقات ومستوى جودة الخدمة. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للابتكار في الرعاية الصحية والبحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي ووزير الاتصالات ومشاركة نخبة من الأكاديميين والكوادر الطبية. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية ويستمر لـ3 أيام إلى تعزيز الابتكار وتطوير جودة التعليم العالي والتدريب الطبي من خلال محاضرات وجلسات متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات في الرعاية الصحية والبحث الطبي. كما أقيم في دمشق المؤتمر السوري الدنماركي للعلاج الفيزيائي برعاية وزارتي التعليم العالي والصحة وبمناسبة اليوم العالمي للعلاج الفيزيائي. ويستمر المؤتمر لمدة 2 يوم بمشاركة معالجين فيزيائيين من دول عربية وأجنبية بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية ورفع سوية المهنة وتعزيز دور المهن الصحية في منظومة الرعاية الصحية الأولوية. حذرت محافظة درعا من تدهور متسارع في واقع المياه بالمحافظة بعدما تراجعت الغزارة الإجمالية للينابيع والمشروعات المائية المركزية إلى أكثر من 6700 متر مكعب في الساعة وفق الغزارة التصميمية إلى نحو 960 مترا مكعبا فقط، وبلغ الانخفاض أكثر من 85% وفق المحافظة التي حذرت من اتجاه مصادر المياه أو من اتجاه مصادر المياه في درعا نحو الاختفاء التدريجي، مشيرة إلى جفاف نبع المزيري بالكامل إضافة إلى جفاف المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الثورة. هذا وقال مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عباد مبيض للتلفزيون سوريا إن سوريا ما تزال تشهد جفافا بفعل المواسم السابقة رغم تحسن الموارد المائية نتيجة للهطولات المطرية. وأضاف مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة أن الوزارة تعمل على استجرار المياه من فائض سد الفرات أو الساحل إلى مناطق وسط سوريا وبدأت بدراسات لبدء العملية.
1: نشهد تراجع ملحوظ وهو متراكم نتيجة تراكم السنوات من الجفاف، بالرغم وأكد الوارد المطري لسنة واحدة لا يكفي لتعويض أي العجز بشكل كامل، بالرغم من وجود عدد كبير من السدود أو عدد لا بأس به من السدود استعادة المخزون، ولكن بشكل عام المخزون العام هو كان متراجع بالتأكيد أفضل من السنوات الماضية، ولكن الهاطل المطري الماضي لم يكن كافي. طبعا عملية التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، عملية استهلاك المياه في الري، في عملية الري الزراعي، في عملية استهلاك في المياه الشرب، وعملية الاستهلاك للأنشطة الأخرى الصناعية أو السياحية أو أي نوع نشاط بشري آخر، بالتأكيد سيؤثر على المخزون المائي في حال كان هذا الاستخدام غير منضبط وغير مؤشر. هناك خطط على سبيل المثال جذب مياه نهر الفرات، الفائض من مياه جذب نهر الفرات إلى مناطق وسط سوريا، تحديدا إلى حمص، وحتى ممكن أن تصل إلى ريف دمشق. هناك فائض كبير في مياه الساحل أيضا ممكن أن يتم استجراره، وتم العمل حاليا على دراسات، أو بدأنا بدراسات مع عدة شركات عالمية لإجراء هذه الدراسات والبدء بدراسات الجدوى طبعا، وجر هذه المياه إلى أيضا مناطق البادية وحمص وحتى مناطق دمشق وريفها، ممكن أن تصل حتى إلى المناطق الجنوبية في درعا والسويدة وقنيطرة. طبعا نحن لازلنا في مرحلة دراسات الجدوى.
0: يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
2: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
3: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحام، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضد، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة واهلا وسهلا فيكم.
2: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
4: والله انه حل بديل، ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالون نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
2: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
5: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
2: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس، في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه، مشكلات يواجهها الأهالي بشكل يومي وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
6: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يوميا ويعكس تراجعا في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
7: هذا منظر زبالة بقبل البيوت، صوب البيوت بلزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من ورا الباق. بيجي المضافة بيشيلوا شوي بكنسوا شوي بضل رايحين، جارنا تبع الدكان 20 مره نزل على البلديه تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعبكره اليوم وعبكره ما في محل اول يكب الزباله. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي بس هون في عنا براسنا في جوار كتير يعني في هاي جوره وفي فجوره وبالمدخل جوا في جوا.
6: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات بل تمتد إلى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
8: نحن عم نعاني بالمي كثير المي ما في عنا بالمي بالمرة كل 5-6 أيام بيجيبوا لي ساعة بسكروها يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي. الله بحكي لك ما عندنا نقطة مي وعندنا بيارنا احنا قاعدين على بها مي يعني قاعدين على بها مي ما عندنا مي بعد شو الإجراءات ما بعرف.
6: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني إلا أن واقعها ما يزال يواجه عدداً من المشكلات وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها. تسجل منطقة رأس النبع تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة بانياس.
0: تتفاقم أزمة النفايات في ناحية كرسانة بريف اللاذقية مع تراكم القمامة حول الحاويات وعلى الطرق الرئيسية لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا. وبينما يطالب الأهالي بحل سريع تتحدث البلدية عن نقص الآليات والإمكانيات.
9: يعاني سكان ناحية كرسانة بريف اللاذقية من تراكم النفايات داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا ومع تزايد أكوام القمامة تتحول إلى بيئة خصبة للقوارض والحشرات وحتى الكلاب الشاردة فضلاً عن الروائح الكريهة التي باتت تزعج أهالي المنطقة وتنعكس سلباً على السياح والمسافرين من وإلى تركيا.
10: الزبالة من 5 أشهر ما ترحلت وبيوتنا عبعد عدة أمتر منا. أول شيء روائح كريهة كتير، تاني شيء حشرات ما عم ننام الليل من الحشرات اللي عم تكون حواليها، حتى أولادنا على المدارس ما عم نحسن نبعتهم كتر ما أنه في أحيان كلاب بتشوفها عم تنبش فيها.
9: المشهد يصبح أكثر خطورة بالقرب من المدارس حيث تنتشر الكلاب الشاردة حول مكبات النفايات ما يثير مخاوف الأهالي على صحة وسلامة أطفالهم.
11: سبب الأزمة اهتراء بدن الضاغطة ضلت عند السواق شهر بعدين رجعنا على العمل يوم اشتغلت 3 نقلات الرابعة انكسر المحرك كمان ضلت 10 أيام هلا الضغطة روضاج بهالفترة هذه المحافظة أجرتنا بحملتين وهلا موعودين بحملة ثالثة.
9: وبحسب السكان فإن محاولاتهم لمعالجة المشكلة لم تجد استجابة كافية في ظل حديث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات.
12: لا تبدو أزمة النفايات في كرسانة مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام فقط فالأهالي يقولون إن استمرار تراكمها يحولها إلى مصدر قلق صحي وبيئي وسط مطالبات بإيجاد حل سريع ومستدام. منير حاجي تلفزيون سوريا ريف اللاذقية.
0: أعلن محافظ حلب عزام غريب عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض وترحيلها في منطقتي جبل سبعان الشمالية وعزاز بعد 5 أشهر من العمل المتواصل. وأوضح غريب أنه جرى خلال المرحلة ترحيل نحوية 550,000 متر مكعب من الأنقاض من أكثر من 30 مدينة وبلدة ليرتفع إجمالي الكميات المرحلة في المحافظة إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى وتشمل جبل سمعان الشمالية والجنوبية وعزاز وسفير والأتارب وتستهدف ترحيل نحو 600,000 متر مكعب إضافي في إطار تهيئة المناطق المتضررة لعودة الأهالي وبدء التعافي وإعادة الإعمار. أطلق مكتب الفستق الحلبي مهرجان الفستق الحلبي في مدينة موركبري في حماة، والذي يهدف إلى إبراز أهمية المحصول ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دخل المزارعين. وتضمنت فعاليات المهرجان جولة على حقل نموذجي للفستق الحلبي للاطلاع على مراحل الإنتاج والاستماع إلى احتياجات المزارعين وأبرز التحديات التي تواجه زراعة المحصول، إضافة إلى زيارة سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك ومتابعة واقع الحركة التجارية وآليات التسويق.
13: بعد سنوات من الغياب عاد مهرجان الفستق الحلبي ليجمع المزارعين والتجار والشركات والمهتمين بمحصول يشكل جزءا من هوية الزراعة السورية. في فعالية سلطت الضوء على تطورات زراعته وأنتاجه وآفاقه الاقتصادية.
14: احنا اليوم جينا على المهرجان، تعرفنا على الاصناف جديده بالنسبه للفستق، نحن ما مزروعه عندنا، تعرفنا على اصول جديده، نحن عم نطعم عليها، شفنا تجار، شفنا طريقه تغليف الفستق، طريقه تصديره. الحقيقة منتج رائع، هو الذهب الاصفر، شجره رائعه، المهرجان كان كتير حلو.
13: شهد المهرجان الذي اقيم في بلده موركا بريف حماة الشمالي مشاركات متنوعة قدمت نماذج عملية للفرز والتغليف، إلى جانب التعريف بأصناف وتجارب زراعية جديدة، بما أتاح للزوار الاطلاع على مراحل تجهيز المحصول وصولا إلى الأسواق.
15: هذا الذهب،
16: المهرجان كان له دور كبير كتير بعرض الفستق الحلبي عشان ينعرف يعني عالميا وداخليا. يعني اليوم في كتير عالم ما بتعرف ما قيمة الفستق الحلبي. اليوم نعرض عنا بأنواعه كافة من الأخضر لليابس للقلوبات، حاليا مشهور فيها أبريحة وناب الجمل والقراحة والبنطقة والعشور الأبيض والعشور الأحمر. العشور الأحمر هو أكبر كمية لأنه كل سنة ما بيقطع، يعني بيعطي.
13: شكل المهرجان مساحة لبحث واقع الفستق الحلبي بدءا من تحديات الإنتاج والزراعة وصولا إلى فرص تطوير قطاع وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
17: شارك في المهرجان عدة فعاليات، منها التجار والمزارعين والمصنعين، تم عرض عدة أصناف في الفستق الحلبي، الأصناف الجيدة من الفستق الحلبي المتواجدة في المنطقة الأصيلة المعروفة في سوريا. طبعا الهدف منه إعادة إحياء وتنشيط سلسلة قيمة الفستق الحلبي بدءا من المزارع وحتى المصنع والمستهلك النهائي. هذا المهرجان هو المهرجان الأول بعد التحرير، صار فيه تطورات، يعني عرض مكنني حديثي في هذا المعرض، أيضا عرض الغراس المدخلي حديثا اللي هي الهجين الأمريكي UCB1 الذي يتميز بسرعة نمو ومقاومته لمرض الفيرتيسيليوم.
13: أعاد المهرجان تسليط الضوء على محصول ظل حاضرا في زراعة السورية رغم ما شهده في السنوات السابقة، وسط آمال بأن تسهم هذه الفعاليات دعم المزارعين وتطوير الإنتاج واستعادة فستق الحلبي لمكانته الاقتصادية.
18: جمع مهرجان الفستق الحلبي المزارعين والتجار والزوار حول ثمرات الأرض وتقنياتها الحديثة، مؤكداً دوره في حماية المنتج المحلي وتعزيز وعي المستهلك. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليبانز أن الحكومة وحكومة بلاده تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وأكد أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية وعقوبات على أفراد وشركات تسهم في توسيعها ضمن إجراءات ضد الاحتلال ورفضا لتدمير حل الدولتين. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية. وينضم إلي إسماعيل مسلماني باحث مختص بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بك معي ضيفي من القدس المحتلة. أستاذ إسماعيل، ما تعليقك على القرار البريطاني؟
15: أسعد الله أوقاتكم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. الحقيقة هي خطوة بناءة وإيجابية، ويعني تقف أمام مفصل تاريخي للقضية الفلسطينية وحتى للشعوب العربية. هذا الموقف يعد من أكثر المواقف إيجابية في ظل الحرب التي كانت على قطاع غزة والحروب الأخرى التي كانت في المنطقة الإقليمية. جاءت بريطانيا لتقول بشكل واضح جن جنون إسرائيل، لدرجة على المستوى السياسي إتمار بطالبوا الآن بطرد السفير البريطاني، علما أن الكل يعلم من الذي أحضر إسرائيل إلى المنطقة في بعد الدولة العثمانية التي كانت موجودة. هي بريطانيا، بريطانيا هي التي أعطت وعد بالفور، انظر كيف تكافئ، علما أن الموقف البريطاني إذا أردنا التحليل في البعد السياسي، بريطانيا تستهدف الاستيطان ولا تستهدف إسرائيل كدولة. لكن المشكلة فهم في إسرائيل الأمر بشكل مختلف، بأنه نحن لسنا تحت الانتداب وأنه يجب قطع العلاقات مع بريطانيا. وعلى أثر ذلك انضمت 11 دولة أوروبية ودول وازنة في المنطقة. والرغم من جنون التصريحات الغير مسبوقة، سواء أن تأتي في سياق الحملة الانتخابية الدعائية للمجتمع الإسرائيلي، لكن هذا لن يسعفها أمام المجتمع الدولي مطالباتها وطردها. نحن نتكلم عن دولة ذات بعد دولي هام في المنطقة يتم التعامل بهذه. الاستيطان معروف تاريخيا ودوليا وقانونيا، وهو ينوه إسرائيل تجاوزت كل حدودها في تعاملها في الضفة الغربية، خاصة في مناطق الاستيطان. لم يعد هناك شيء على الأرض، مناطق جيم ومناطق با، والتي هي بل دخلت إلى منطقة ألف، آخر مستوطنة تم الحديث فيها قريبة من مقاطعة رام الله بالمناسبة، يعني لا تبعد يمكن 2 كيلو متر وهي منطقة ألف. هذا يعني أن سموتريش وإتمار بن كبير وعلى رأسهم نتنياهو يزداد مزيد من عملية تآكل الأرض، ولم يعد لأي دولة فلسطينية، حتى دعك من موضوع الدولة الفلسطينية، فيش تواصل جغرافي ما بين الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات. يعني لم تعد القرية متواصلة معها بعد وضع البوابات، والتي لغاية الآن 1200 بوابة موجودة. الطرق التي تم فتحها من أجل المستوطنين، وأقصد الطرق يعني طرق إيصال للمستوطنين من مستوطنة للمستوطنة، فتحوا جسور، فتحوا طرق، وبالتالي عزلوا مناطق الضفة الغربية. طبعا هذا بطبيعة الحال، وتحديدا مشروع إيوان الذي هو شرق القدس، الذي ينسف كل ما يتعلق بقيام أي دولة فلسطينية.
0: شكرا لك الأستاذ إسماعيل مسلماني، باحث مختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معي من القدس المحتلة. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نبدأ من الاجتماع العسكري السوري الأمريكي الذي بحث مكافحة الإرهاب على ضوء التطورات الإقليمية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بين دمشق وواشنطن ومستقبل التعاون الأمني في سوريا. في محورنا الثاني ننتقل إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث عبرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات والاعتقالات بحق المدنيين، في حين دعت دمشق والمجلس إلى التحرك لوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين لدى الاحتلال. وفي ساعتنا الثانية نبحث في تصريحات إلهام أحمد التي أكدت أن استكمال دمج قسد في الجيش نقل الملف الكردي إلى مرحلة سياسية جديدة عنوانها الأبرز هو الحقوق الدستورية واللغة الكردية وشكل الإدارة المحلية والتحديات التي ما تزال تقف في وجه عملية التنفيذ. في محورنا الأخير نناقش التطورات في اليمن تزامناً مع التصعيد الحوثي ضد السعودية وما يفرضه ذلك من تساؤلات بشأن خيارات الرياض في الرد ومستقبل التهدئة والمسار السياسي في اليمن. مرحباً بكم.

0: بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي نعسان ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية مع وفد من الجيش الأمريكي. ضم الأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب. أوضحت وزارة الدفاع أن النعسان استقبل الوفد الأمريكي بحضور عدد من الضباط، مشيرة إلى أن المحادثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ينضم إلينا مايلز كاغينز المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش من نيويورك. سيد مايلز، مرحبا بك. ما هي دواعي عقد هذا الاجتماع بين رئيس هيئة الأركان العامة السورية والوفد العسكري الأمريكي؟
1: مساء الخير وشكرا.
2: هذه الزيارة من قبل السفير الأدميرال ليام إلى دمشق هي إشارة أن الولايات المتحدة لديها احترام كبير، وأيضا تريد أن يكون لديها علاقات جيدة مع القادة في سوريا، ومن ضمنهم وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية السورية. في أب من هذا العام عندما غادرت القوات الأمريكية بعض القواعد في شمال شرق سوريا، بعض القواعد التي كانت يسيطر عليها قسد الآن تدار من قبل وزارة الدفاع السورية. فأمريكا تريد أن يكون هناك علاقات طبيعية ثنائية مع سوريا، وأن يكون هناك استمرار في مشاركة المعلومات من أجل تحقيق هدف مكافحة الإرهاب.
0: وما الهدف من بعد ذلك؟ يعني ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة؟ لماذا جاءت الزيارة في هذا التوقيت تحديداً؟
2: إن موقع الأدميرال في الولايات المتحدة هو أنه يكون مسؤول عن مهمة مكافحة داعش في العراق وفي سوريا. نحن نعرف أن الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين كانوا أيضا يغادرون العراق في الأسابيع الماضية، ولكن هم بحاجة لاستمرار تنسيق مع سوريا والعراق لتحقيق أمن أكبر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكمل بالقيام بهجمات جوية وبعض العمليات الخاصة عندما يطلب منها ذلك من قبل حكومة دمشق أو حكومة الحكومة في بغداد.
0: ينضم إلينا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مساء الخير دكتور عصمت، كيف يعني تقرأ هذه الزيارة للأدميرال البحري ليام إم هولين قائد قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب وزيارته إلى سوريا ولقائه مع رئيس هيئة الأركان؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله مشاهدينا الكرام، حيا الله ضيفكم الكريم. طبعا الزيارة تأتي ضمن إطار الانفتاح الأمريكي على الحكومة السورية الجديدة في دمشق، وضمن تنسيقات التحالف الدولي لمحاربة داعش. بطبيعة الحال هي يعني تأتي في إطار تعزيز التعاون يعني مع الحكومة السورية، لا سيما أن المنطقة واضح أنها يعني مقبل فيها حرب على داعش بداية، وأيضا الوضع الإقليمي بشكل عام في المنطقة يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بناء شراكات وتعزيز علاقات في إطار يعني إعادة أو استتباب الأمن الإقليمي في المنطقة، أو على الأقل حماية المصالح المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة السورية في فيما يتعلق بما يمكن أن يكون هو مصالح مشتركة.
0: طيب دكتور عصمت، يعني التنسيق بموضوع محاربة داعش قائم منذ مدة، ما الجديد الآن؟
3: نعم، طبعا هذا التحالف كما تفضلت هو قائم صحيح، لكن هناك تغيرات على الأرض حصلت بمسألة انسحاب القوات الأمريكية أو القواعد الأمريكية من سوريا، أيضا تقليص الوجود الأمريكي في العراق، إعادة تنظيم الوضع في المنطقة بعد الحرب التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من طرف وإيران من طرف آخر، إضافة أنه هذه التحالفات بطبيعة الحال تحتاج متابعة وتحتاج لقاءات دورية حتى تبقى هذه الحرارة موجودة وهذا الزخم موجود، وطبيعة هذه التحالفات وإعادة تقييم الواقع على الأرض وتبادل المعلومات، كما أنه تبادل الخبرات والاطلاع على آخر تطورات أي ملف من هذه الملفات اللي ذكرناها.
0: سيد مايلز، يعني ما طبيعة التعاون الفعلي بين دمشق وواشنطن في ملف مكافحة الإرهاب؟
2: العلاقة فيما بين واشنطن ودمشق هي علاقة متنامية. العلاقة تتضمن الشراكات العسكرية، مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وأيضا نحن نرى أن هناك توطيد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارات. سافرت إلى دمشق في 12 من أيلول ووجدت أن هناك تطور اقتصادي واضح في قطاع البنوك وغيرها. إذا رأينا أن هذا التعاون كيف أنه انتقل من تعاون عسكري على الأرض إلى أنه الآن أصبح يتطرق إلى الاقتصاد أيضا وتقوية الاقتصاد، لأن الاقتصاد القوي يساعد على منع الإرهاب، وعندما يكون هناك للشباب أمل وفرص أكبر هذا جيد أيضا لمكافحة الإرهاب. وأيضا الأمريكا تريد أن تمهد لعلاقة تشبه علاقة أمريكا بالأردن ولبنان والسعودية، حيث سيكون هناك بيع للمعدات ومعدات عسكرية. هنا أنا أعني أن معدات عسكرية، وأيضا شراكة على مستويات مختلفة. نتوقع أن يكون هناك تدريبات عسكرية وبيع المعدات عسكرية يحدث في الأيام القادمة.
0: سيد مايلز، أنت تقول أن الولايات المتحدة ستدعم عسكريا، يعني ستسلح القوات السورية عسكريا وتدربهم؟
2: نعم، هذه هي خطة أمريكا على المدى الطويل في سوريا، ولكن قبل أن تتم هذه التدريبات وتقديم المعدات على الكونغرس الأمريكي أن يمرر بعض القرارات حتى يكون هناك تصريحات خاصة قانونية تسمح ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا. حينها يجب التخصيص أيضا ميزانية.

0: أسد، لكن كانت القيادة السورية تقول أنه ليس هناك تسليح أمريكي حالي، وبالتالي اتجهنا، يعني بعض التحليلات تقول نتجه إلى روسيا الآن. يقول السيد مالز ربما الولايات المتحدة تقوم بتسليح القوات السورية، بالتالي هل لديك معلومات أو تفاصيل حول ذلك؟
1: بطبيعة الحال يعني حتى أوضح فقط نقطة حتى ما يعني يحصل مغالطة، التوجه إلى روسيا بطبيعة الحال باعتبار أن سوريا تملك ترسانة من الأسلحة الروسية، فبالتالي صيانة هذه الأسلحة وتذخير هذه الأسلحة وحتى تطوير هذه الأسلحة الحكومة السورية حريصة عليه، وبالتالي هذا كان سبب توجه المباشر بما يتعلق بالتسليح باتجاه روسيا. لكن بنفس الوقت الحكومة السورية أعلنت أنها لن يعني تكتفي بمصدر واحد للأسلحة، وأنه ربما يكون هنالك تسليح غربي أو سلاح غربي، بغض النظر هل هو من الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو من أوروبا، هل هو من تركيا. وإن كان أعتقد الآن في المرحلة الحالية أنا أعتقد التوجه الآن مباشرة سيكون باتجاه تركيا، وحصلت بعض يعني، وكلنا نعلم أن هنالك في تدريبات ويعني إعادة تأهيل وبناء للجيش السوري من خلال خبرات تركية واضحة، فبالتالي إمكانية أن يكون هناك صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد على المدى البعيد ممكن، لكن على المدى القريب لا أعتقد الآن الأمر يعني وارد. لكن أن تتجه سوريا باتجاه التسليح الغربي، نعم هذا الأمر يعني اتخذ قراره في الحكومة السورية باعتبار هناك يكون تنوع في مصادر الأسلحة، بحيث أن لا يكون معسكر دون معسكر، أو يكون هناك احتكار للسلاح من جهة دون أخرى. سوريا حريصة في بناء علاقاتها الدبلوماسية على التوازن، على ألا تكون محسوبة على طرف دون آخر، وبنفس الوقت أن تراعى في هذه العلاقات المصلحة السورية، وبالتالي يكون هناك توازن في هذه العلاقات وقدرة على حصول على تسليح، لا سيما بما يتعلق أعتقد بمجال الطيران، بمجال الدفاع الجوي وغيرها من المجالات الدقيقة التي يتفوق فيها السلاح الغربي على السلاح الشرقي.
0: دكتور عصمت، بالعودة لزيارة الوفد الأمريكي إلى سوريا، إلى أي درجة موضوع داعش ما يزال يعني يشكل تهديد وخطر أمني في البلد؟
1: أنا لا أعتقد أنه يعني السبب، ربما هو يكون هو السبب المباشر للزيارة، لكن لا أعتقد أن هنالك خطورة زادت بما يتعلق بملف داعش. أعتقد أن محاربة داعش والتعامل مع ملف داعش هو مازال ضمن الإطار الطبيعي لهذه الحرب، لكن هو يعني نوع من تحسين العلاقة، نوع من رفع مستوى العلاقة، لا سيما بعد رفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فبات زيارة وفد عسكري أمريكي يعني رسمي لهيئة الأركان السورية أمر متاح وممكن، وبالتالي هو تنسيق أعلى، تطور في العلاقة ورفع لمستوى هذه العلاقة.
0: قلت يعني
1: أكثر
0: منه
1: هو شيء يحتاجه الجانب الميداني في محاربة داعش.
0: طيب يعني أشرت إلى أنه قد يكون سبب مباشر داعش، لكن وكأنه يعني كلامك يفهم منه هناك سبب أو أسباب أخرى للزيارة، ما هي دكتور عصمت؟
1: أنا ذكرت هو مسألة تطور العلاقة أو تطوير مستوى العلاقة ورفع مستوى العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجمهورية العربية السورية، بمسألة تطور هذه العلاقة، تحسين هذه العلاقة، وهذا واضح من خلال يعني التصريحات الأمريكية، من خلال السياسات الأمريكية، والآن هذه الزيارة الرسمية التي تكون لهيئة الأركان السورية بعد رفع اسم سوريا من الدول الداعمة للإرهاب، فبالتالي أنا أعتقد أنه يعني ربما كان السبب المباشر هو داعش ومحاربة داعش، لكن أسباب غير مباشرة تتجلى بمسألة كما ذكر الضيف، مسألة إمكانية يعني مساهمة الولايات المتحدة ببناء الجيش السوري، بإعادة تأهيل الجيش السوري، كما أن القضية هي أيضا مسألة تحسين وضع العلاقة، رفع مستوى التنسيق بهذه المجالات.
0: سيد مايلز، يعني ما هي الأهداف الأخرى للولايات المتحدة من التنسيق العسكري مع الجانب السوري؟
2: كما ذكر الدكتور ضيفك الآخر، هذه الزيارة مهمة جدا للعلاقة بعيدة الأمد فيما بين الدولتين. وقبل عدة أشهر إذا تذكرنا كيف أن القيادة رئيس القيادة المركزية الأمريكية لعب كرة السلة مع الرئيس الشرق، وإذا عدنا إلى زيارة منذ عدة أيام التي قام بها الأدميرال ليام هي استمرار للعلاقة فيما بين الدولتين. ومن المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة

0: partner of
1: هي شريك مهم لسوريا تركيا وإسرائيل، والولايات المتحدة تريد أن تمنع سوريا من أن تصبح مساحة للمعركة بين تركيا وإسرائيل، فعليها أن تمد يدها وأن تكون هناك شراكة بينهما، وهذا سيساعد على عدم على لا تكون سوريا مساحة للحرب بين إسرائيل وتركيا.
2: وكيف تريد أن يحصل ذلك الولايات المتحدة؟ لأنه ما يحصل الآن اعتداءات إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية.
0: Yes, there are attacks in southern Syria.
1: هناك كما قلت اعتداءات في جنوب سوريا، ولكن الولايات المتحدة ترغب بتقليل هذه الاعتداءات من الدول المجاورة لسوريا إلى أقصى حد، وتريد أيضا أن تمنع النفوذ الإيراني وحزب الله والمؤسسات التابعة لهم من إدخال السلاح عبر سوريا إلى لبنان. فإذا هناك العديد من الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تريد أن يكون لديها تنسيق وتعاون طويل الأمد مع سوريا، وأيضا ترغب بتقديم الدعم لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية الآن حتى يضمنوا أن سوريا لم تعد بعد الآن أرض معركة لحزب الله ولتركيا أيضا، ولتمنع عودة داعش أيضا إلى سوريا وإلى الأراضي السورية.
2: طيب سيد مايلز، ذكرت إسرائيل، إيران، حزب الله، والحقيقة هناك قراءة تربط بين الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تريده الولايات المتحدة من سوريا أن تلعب دورا مرتبطا بهذه الحرب. وبالتالي هنا ما هي الرغبة الأمريكية بالضبط؟ ما الذي تريده من سوريا في هذه الحرب، في إطار هذه الحرب؟
1: نعم، سمعنا إشاعات من العاصمة واشنطن بأن واشنطن أرادت أن يكون لسوريا دور ميداني في لبنان، ولكن أظن أن القيادات في الكونغرس والبنتاغون الأمريكي يدركون بأن سوريا ليست جاهزة لتكون تحارب في الأرض في ضد حزب الله في لبنان. على سوريا أن تكون جاهزة لمحاربة أي أخطار داخلية، والآن مع دمج قوات قسد وقوات فإذا حزب العمال الكردستاني وغيرهم، نرى أن الأمن الداخلي القومي لسوريا وتحقيق هذا الأمن وحماية حدودها مع الدول المجاورة هذا جيد جدا وسيحقق الاستقرار، فلم يكن هناك قتال داخل سوريا، فهي دولة استقرار. وأيضا يجب أيضا على أن لا تستخدم أراضي سوريا لتخوض تركيا حرب عبرها مع إسرائيل.
2: هي لم تكن مجرد إشاعات موضوع لبنان، لأنه رئيس ترامب شخصيا يعني اقترح أن تلعب سوريا دورا في لبنان، في لبنان ضد حزب الله تحديدا. سيد مايزو، لذلك يعني هذه الزيارة العسكرية للأدميرال ليام إلى سوريا ولقائه برئيس هيئة الأركان السورية، البعض ربط يعني بين الموضوعين وقال لعله تنسيق ما بخصوص هذه الحرب الدائرة في المنطقة وربما حزب الله في لبنان.
1: هزيمة حزب الله في لبنان يجب أن تتم من قبل القوات اللبنانية في لبنان، وهي مدعومة من أمريكا، وبرأيي يجب أن لا يتم إقحام سوريا في هذه المسألة داخل لبنان. سوريا لها دور مهم في منع لبنان من إدخال المواد التي ستساهم في دعم قوة حزب الله من المواد القاتلة وغيرها. وعندما كنت جزء من التحالف لهزيمة داعش في 2020، كنا نعرف بأن الأسد كان يفسح المجال
0: Iranian planes, not Lebanese planes.
1: كان يفسح المجال للقوات الإيرانية والطائرات الإيرانية والكبتاغون وكل هذه الأمور كانت تسهل دخولها إلى حزب الله. الآن توقف هذا الأمر تحت قيادة الرئيس الشرعي أنه ملتزم بقطع إمدادات حزب الله عن طريق سوريا التي تأتي من إيران. فهذا سيمنعهم من تخطيط لعمليات ضد إسرائيل في لبنان.
2: دكتور عصمت، ما هي حدود التنسيق العسكري والأمني الأمريكي مع سوريا فيما يخص الصراع الدائر في المنطقة؟
3: جميل. طبعا بداية نؤكد أنه مسألة تدخل سوريا في لبنان هو أمر ترفضه الحكومة السورية، وهذا صرح يعني به يعني من رئاسة الجمهورية إلى معظم القيادات العسكرية السورية. لكن بما يتعلق بالتنسيق الأمريكي، أنا أعتقد أنه مسألة إكمال انضمام ما كان يعرف بقوات قسد إلى واندماجها ضمن يعني وزارة الدفاع السورية، هذه القوات كانت تتمتع بعلاقات تربط وقنوات تواصل بينها وبين القوات الأمريكية. اليوم نتكلم عن وجود قنوات جديدة، قنوات رسمية مع هيئة الأركان السورية بشكل مباشر، وهذا بما يتعلق بملف داعش. أما بما يتعلق بالملف الآخر أعتقد هو الحاضر، هو قضية الانتهاكات الإسرائيلية ومسألة التخوفات الإسرائيلية من بناء إعادة بناء الجيش السوري والدور التركي في إعادة بناء الجيش السوري، وتخوفاتها من مسألة أن يكون هنالك يعني بزعم أو المخاوف الإسرائيلية حسب زعمهم أن تكون هنالك يعني تخوفات أو توجسات من هذا التحالف التركي السوري. وأعتقد أنه الوجود يعني الزيارة الأمريكية أيضا ركزت على هذا الباب، باب مسألة بناء الجيش السوري وحق سوريا في بناء جيشها، لكن بنفس الوقت أن لا يكون هناك تخوفات أو تخفيف، لأن إسرائيل هي تعيش حالة من التوجس وحالة من عدم الواقعية في تخوفاتها والمبالغة في التخوفات بمسألة.
2: وبالتالي الأمريكيين ما الذي يريدون يعني أو ما الذي تقليل قالوه للقيادة السورية؟ يعني
3: يحاول الأمريكيون أن يلعبوا دور، يحاول الأمريكيون كما أحدثوا يعني الغرفة العمليات الموجودة في الأردن لمسألة تنسيق هذه التخوفات، أن يكون أيضا لهم زيارات ودور على الأرض بحيث أنه يكون في قنوات مباشرة لمسألة تبريد أي حملية أو أي لا قدر الله انتهاكات جديدة، وإن كانت هذه الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي. لكن الحكومة السورية تتأمل بأنه زيادة الدور الأمريكي وفتح قنوات مباشرة مع الجيش الأمريكي يمكن أن يكون لها دور كبير في مسألة لجم إسرائيل وتخفيف من هذه الانتهاكات، ويعني إمكانية الوصول إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
2: سيد مايلز، يعني أشرت قبل قليل موضوع قسد، والولايات المتحدة كان لها حضور يعني في الجزيرة السورية شمال شرقي سوريا، الآن حلت قسد، وبالتالي يعني هل انتهى هذا الدور الأمريكي الذي كان موجود لسنوات؟
1: أن هذا الدمج بين قوات قسد الديمقراطية ووزارة الداخلية السورية يسير بشكل جيد، ومظلوم عبدي رأيناه الآن كيف أنه أصبح مستشار خاص للرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي سوف يساعد القوات في فهم كيف تعمل مع الأمريكيين، وأيضا بعض القوات التي هزمت داعش في سوريا في السنوات الماضية هي من القوات الممتازة التي تقوم بالمحاربة ضد الإرهاب، ولديهم تجهيزات ممتازة وتدريب ممتاز لأنهم كانوا يعملون مباشرة مع أفضل المقاتلين الأمريكان في 2014. فإذا الآن سوريا جاهزة لتحارب داخليا الأخطار التي تواجهها وأن تكمل في عملية الدمج وفي تطوير عملية تدريبات تسير بشكل طبيعي التي يحدث عادة في أي دولة، وأن يكون هناك أيضا ربما حشد لقوات جديدة، وربما قد يتقاعد بعض الجنود القدامى.
2: دكتور عصمت، هل نتوقع تفاهمات جديدة عسكرية وأمنية سورية أمريكية؟
3: تقصد بما يتعلق بتفاهمات سورية إسرائيلية برعاية أمريكية، أفهم السؤال هكذا ولا
2: في البداية نتحدث عن
3: الولايات المتحدة فقط؟
2: أي يعني تفاهم بين الجانب الأمريكي والسوري في أي مجال كان؟ نتحدث عن لدينا ملف مكافحة داعش، لدينا موضوع التسليح.
3: نعم نعم، أنا أعتقد أنه نعم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تتطور بما يتعلق بمكافحة داعش، وواضح التنسيق، والآن انتقلنا من وجود يعني فصيل ينسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني من تنسيق ثنائي كانت تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية قسد والجيش السوري، الآن نتكلم لا عن حكومة سورية تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بحرب داعش، سواء كان ذلك في المجال العسكري أو المجال الاستخباراتي. بما يتعلق ببناء الجيش السوري وتطوير الجيش السوري، يعني الحكومة السورية منفتحة على الجميع بما يتعلق ببناء هذا الجيش، بحيث أن يكون بالفعل الجيش قادر على حماية التراب السوري والأجواء السورية، فبالتالي هي منفتحة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لما لهذا من بعد لوجستي وبعد ميداني بمجال التسليح إذا بالفعل كان هناك نية أمريكية حقيقية بذلك، وأيضا بما يتعلق بالبعد التنسيقي والبعد الضغط الدولي بما يلجم إسرائيل يعني لمسألة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
2: ماذا بالتفصيل؟ يعني ما الذي سيصار إليه؟ سابقا كنا نتحدث يعني العام الماضي مثلا عن اتفاق أمني
3: إلى الآن
2: لا يمكننا برعاية أمريكية. نعم. الآن يعني التصريحات الإسرائيلية تذهب باتجاه مختلف.
3: ما زالت المفاوضات الإشكالية في هذا الملف الضبابية التي توجد فيه من الجانب الإسرائيلي. إلى الآن إسرائيل حقيقة يعني كل الوسطاء يقولون أنها لا يفهم منها هل هي بالفعل تريد الوصول لاتفاق أمني أم هي فقط تناور في هذا الاتفاق الأمني، هل مسألة الانتخابات الإسرائيلية هي التي تمنع إلى الآن الاتفاق الأمني أو الوصول إلى اتفاق أمني، هل هي نوع من المناورة الإسرائيلية وهذا معهود عند الإسرائيليين مسألة يعني المفاوضات الطويلة التي لا طائل منها. كل هذه الأمور ممكن أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور حقيقي فيها بمسألة الضغط على الإسرائيليين، فهم الإسرائيليين والوصول إلى اتفاق حقيقي أمني يعني يلجم هذه الاعتداءات ويدفع عن شعبنا هذه الجرائم التي تنتهك بحقهم.
2: سيد مايلز، في ظل هذه المعطيات يطرح السؤال عن مدى جدية الولايات المتحدة فعلا في لعب دور وساطة أو رعاية اتفاق بين سوريا وإسرائيل في ظل التعنت الإسرائيلي والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية.
1: الحكومة الإسرائيلية لديها أثر سياسي كبير على قرارات البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه القضايا حساسة جدا في واشنطن. غالبا الولايات المتحدة ترغب من سوريا أن توقع على اتفاق إبراهيم، ولكن الولايات المتحدة لا تريد من إسرائيل أن تتوسع وأن تستمر وتتوسع في هجوماتها ضد سوريا، فإذا هذا مرتبط أيضا بالنمو الاقتصادي لسوريا. وبعض الهجمات الإسرائيلية تقيد هذا، وهذا ضد رغبة الرئيس ترامب.
2: شكرا لكما مايلز كاكينز، المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش من نيويورك، ودكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. نتابع بعد الفاصل تفاصيل الموقف الأممي من الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا ومطالب دمشق بكشف مصير المختفين قسرا لدى الاحتلال.
4: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
5: لك دمشق بيئة محافظة. أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
4: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
5: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

0: أعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، موضحة أن قوات الاحتلال استجوبت وأوقفت مئات المدنيين السوريين بعضهم بشكل قسري.
1: يثير انشغالنا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية، فقد زرنا القنيطرة ودرعا مؤخرا للتفاعل مع المجتمعات المتضررة والتي أبلغتنا عن انزعاجها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، وهذه النشاطات متواصلة ومتواصلة مع توغل ودوريات ومداهمات، وإسرائيل أنشأت شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة وبنى تحتية عسكرية على الإقليم السوري، مما أثر سلبا في المدنيين. واستجوبت إسرائيل وأوقفت مئات السوريين المدنيين بمن فيهم قُصّر.
0: هذا وقالت لجنة التحقيق الأممية إن سوريا تشهد تسارعا بوتيرة إعادة الإعمار وتقدما بعملية توحيد قوات الدولة، معربة عن ترحيبها لتجديد ولايتها في سوريا.
1: نشهد تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقدما في عملية التكامل ضمن قوات الدولة، وأن نسعد بالمجازات حول النازحين و مسائل أخرى، وثمة مساعي لتشييد مؤسسات مساءلة والتعامل مع تركة الفظائع وضمان عدم التكرار. في هذا السياق فريقنا ممتن بعد تجديد الولاية التأسيسية للجنة، وأجرينا العديد من الزيارات إلى سوريا.
0: بدوره قال ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان ياسر الفرحان خلال إحاطة للمجلس إن إسرائيل تواصل أعمالها العدائية من قصف وخطف وتوغل واعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة سوريا، داعيا مجلس حقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين قسرا لدى إسرائيل والضغط لوقف انتهاكاتها المستمرة.
2: الوقت الذي تنخرط فيه سوريا في مسارات الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، تواصل إسرائيل أعمالها العدائية كالقصف والخطف والتوغل والاعتداء على المدنيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها والاتفاقية فض الاشتباك. وندعو منها هنا المجلس إلى إيلاء الاهتمام اللازم للكشف عن مصير ومكان السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل والإفراج عنهم وللضغط الفاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، ودكتور سهيل دياب الأستاذ في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة. مرحبا بكما أستاذ علي. ما أهمية حديث لجنة التحقيق الأممية على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا؟
3: تحياتي محمد، تحياتي تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين جميعا والضيف الكريم. اليوم وكما هي الدبلوماسية السورية تحاول الضغط باتجاه شكل من أشكال، دعني أقول أن كان حقوقي أو دستوري أو قانوني، ومنع ما يمكن أن يرقى إلى تصعيد عسكري مع الكيان الإسرائيلي في محاولة تصفير المشاكل مع كافة دول المنطقة خصوصا مع الكيان الإسرائيلي. فبالتالي نحن أمام ربما إحاطة تحمل توثيق لجرائم تقوم بها إسرائيل إلى اليوم، وهي تقدم محاولة توغل، تثبيت ربما محاولة تثبيت معادلات أمنية على الأرض. فبالتالي هناك ضغط باتجاه أن يكون هناك المسار دبلوماسي وقانوني عبر منصة الأمم المتحدة، وهنا يكون دعني أقول ليس من قبيل استجلاب تدخل دولي بقدر ما هو أن يكون هناك منصة حامي تأخذ أو تمنع المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية التي نلاحظ أنها بالأكثر على منشآت أو قطاعات مدنية. فإذا عدنا إلى الإحصائيات نلاحظ أن قرابة 75% خلال منذ سقوط النظام وحتى الآن كانت الاعتداءات على منشآت مدنية، وكانت ربما هي في أوجها خلال 416 عملية خلال 2025، وكلها غالبيتها في الجنوب السوري. فبالتالي محاولة أن يكون هناك جنوب سوري هش أمنيا تستغل في إسرائيل الفراغات الأمنية كما يحدث ربما في الجنوب اللبناني بإطار يكون فيه التدخل الإسرائيلي واضح، يكون هذا حقيقة في فيما تحاول إسرائيل أن يكون لصالحها في وقت الذي تحاول، كما ذكر تقريركم الكريم عبر مندوبنا في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة اليوم، الضغط في وضع الأمم المتحدة أمام استحقاق حماية المدنيين، الكشف عن مصير المفقودين، وهذا من أولويات الأمم المتحدة التي تطالب حقيقة اليوم عبر مندوبيها في كشف عن هؤلاء الذين يتم خطفهم أو التحقيق معهم أو أسرهم في الأراضي السورية.
0: دكتور سهيل، أسألك عن قراءتك لهذا التصاعد في وتيرة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية.
4: تحياتي لك لضيفك الكريم للمتابعة والمتابعين. هذا التقرير في غاية من الأهمية، ونعرف أهميته بأنه لا يلاقي إلا تغييبا كاملا في وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل الإعلام الذي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس صدفة، لأن التقرير يثير ثلاثة جوانب في غاية من الأهمية. الأمر الأول هو يصور الوضع القائم من قصف، خطف، توغل، اعتداءات على مدنيين، الكشف، ضرورة كشف عن مصير مختطفين، يتحدثون عن 49 معتقلا تم رصدهم، ولا نعرف إذا كان هنالك معتقلين بدون رصد، وبينهم طفلان، يعني وهذا أمر يثير الاهتمام. مجرد إثارة هذا الموضوع بهذه المعطيات، بهذه الإشارة وإصبع الاتهام على إسرائيل، فهو يشكل يعني أمرا هاما، وليس صدفة أن إسرائيل تغيب ذلك. النقطة الثانية المهمة هي الربط بهذا التقرير ما بين الجهود السورية من أجل إعادة الإعمار، توحيد الجهود الأمنية، والعديد من الحديث في هذا التقرير عما تقوم به الإدارة السورية الجديدة للأم جروح الوطن الواحد. تأتي هذه العمليات الإسرائيلية وكأنها تريد تخريب هذه الجهود الموجودة. هذا الربط هو مهم جدا في هذا التقرير، وعلينا أن نأخذه بعين الاعتبار. الجانب الثالث يعني وهو الأساس برأيي، غياب أي ذريعة معلنة إسرائيلية لماذا تقوم بذلك. يعني تستطيع أن تقول في غزة ليس لديها ذريعة معلنة، في الضفة الغربية لديها ذريعة معلنة، في لبنان كذلك الأمر، في الساحة السورية إسرائيل لا تملك، ليس أنها تفتقر، لا تملك أي ذريعة تقول لماذا تقوم بهذه الأعمال في الجانب السوري، وخاصة أنها غير مهددة أمنيا من أي طرف في الجانب السوري.
0: فلذلك والتقرير تحدث أن الانتهاكات الإسرائيلية قد ترقى إلى جرائم حرب. السؤال، هل فعلا هناك مجال لتحويل هذا التوصيف إلى مساءلة فعلية؟
4: أهمية هذا التقرير الآن هو لا يعني يدين، ولديه الوسائل لتنفيذ قرارات يعني إدانة تجاه إسرائيل. أهمية التقرير أنه يحضر الأدلة والتوجهات. مجرد الإشارة أن هنالك جزء من المعلومات التي تم جمعها ترقى إلى إمكانية فحص جرائم حرب، هذا يقول ويستدعي ضرورة مواصلة التوثيق والوصول إلى الحقائق والأدلة لتحويل حالة الأدلة إلى حالة المساءلة. بما معناه التقرير يحضر الأدلة والتوجه العام، الكمالة يجب أن تكون في تحويل ذلك إلى مساءلة، وتحويل ذلك إلى مساءلة يحتاج إلى عدد من الخطوات التوثيقية، الأدلة، الأمور الأكثر تفصيلية، فتح ملف لكل مختطف، لكل معتقل، لكل طفل، لكل اعتداء، لكل قصف، لكل خطف، ولكل توغل وما إلى ذلك، ليتحول إلى ملف سواء للجنايات الدولية، سواء للحكومات المختلفة الموجودة في جميع أنحاء العالم التي من الممكن التوجه إليها بقرارات، وأيضا باتخاذ خطوات في الهيئات الدولية بما في ذلك ممكن إحضار ذلك إلى مجلس الأمن على سبيل المثال لاتخاذ إجراءات صارمة.
0: أستاذ علي، من النقاط المهمة يعني تحدث عنها دكتور سهيل وأشار إليها التقرير، موضوع المختطفين السوريين لدى قوات الاحتلال، إلى أي درجة فعلا هناك يعني إمكانية للضغط على إسرائيل من أجل الكشف عن مصيرهم أولا والإفراج عنهم؟
3: هنا يمكن القول عن اتفاقيات جنيف ويكون عن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مصير المفقودين والمغيبين قسريا، فكلها مواثيق أو معاهدات تنص على الكشف عن مصير المفقودين. فعندما يكون وضع الاستحقاق أمام طاولة الفاعلين الدوليين وخصوصا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، فبالتالي هناك ضغط يكون بشكل قانوني أكبر وحقوقي أكبر، رغم نعلم حقيقة التملص الدائم من الكيان ونعلم الجرائم التي ارتكبت إن كان في غزة أو حتى في الجنوب اللبناني بشكل أو بآخر، كلها ربما لم تجدي نفعا، لكنه يكون استحقاق ضغط تكون فيها الدولة السورية أمام مسؤولياتها في كشف أو وضع القوائم، الضغط باتجاه الفاعلين، محاولة تدويل أكثر للقضية وعدم حصرها ضمن الإقليم. اليوم نعلم حقيقة ما يحدث في إعادة تشكيل ملامح المنطقة كلها بدءا من اليمن حتى سوريا حتى العراق حتى لبنان، ويعاد شكل من أشكال النظام الإقليمي الجديد. فإسرائيل حقيقة من هذا الباب، دعني أذهب إلى هذه النقطة ولا بشكل موجز، تحاول فرض واقع أمني جديد خصوصا بعد انزياح كبير جدا للتوغل الإيراني في المنطقة أو لشرق المتوسط. فبالتالي إسرائيل تحاول فرض معادلات أمنية بالضغط أكبر من خلال التوغلات المستمرة، من خلال خطف الأبرياء، ربما من القصف الذي يطال بشكل متواصل بعض القرى والبدات في الجنوب السوري، بالأذرع الموجودة والمتعامل معها في الجنوب السوري. كل هذا والضغط تحاول إسرائيل فيها أن تبقى حقيقة الدول المحيطة بها دول هشة غير قابلة على ربما أن تكون هناك كيان مستقل يكون في ازدهار اقتصادي. دعني أقول وبزاوية أخرى، هناك خطوط تعاون بين إن كان اقتصادي أو سياسي بين دول الجوار بدأت تأخذ ملامح جديدة، هذا أيضا ما يزعج الكيان الإسرائيلي. نذهب أيضا إلى الحاولات الاتفاقيات تحاول إسرائيل عقدها إن كان مع اليونان أو غيرها، فهناك ليس الأمر أنا برأيي هنا محصور فقط فيما يخص الجنوب السوري، نحن أمام شكل من أشكال النظام الإقليمي الجديد التي تحاول فيه إسرائيل أن تلعب دور الذي يرتب الأوراق وفقا للمصالح التي ترغب فيها.
0: بالحديث عن يعني هذا الصراع أو الوضع الإقليمي الذي تحاول إسرائيل تشكيله، دكتور سهيل، إلى أي درجة هناك ارتباط يعني بين فعلا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة عموما وفي الجنوب السوري تحديدا؟
4: الهدف الإسرائيلي واضح في تحويل الحالة الأمنية والاحتلالية الإسرائيلية للجنوب السوري إلى حالة دائمة، وأن لا تكون حالة عابرة من أجل رفع تهديد معين أو من أجل مطالب معينة في المفاوضات. هي تريد ذلك أمرا مستداما لأمد بعيد. المسألة المركزية، تقرير من هذا النوع كيف يمكن تحويله إضافة إلى أمور أخرى ليتحول إلى خط الهجوم المعاكس من قبل الجانب السوري والمجتمع الدولي والعالم العربي وما إلى ذلك، باتهام إسرائيل بأن الهدف الأساسي من هذه التوغلات وهذه الاعتداءات هو تحويل الحالة الأمنية في جنوب السوري إلى حالة دائمة تحت السيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يمنع إعادة الإعمار، يمنع إمكانية توحيد الجهود الأمنية في داخل سوريا، ويتعدى على السيادة الوطنية للجغرافيا السورية. برأيي أن هذا تحويل معلومات من هذا النوع إلى ملف يطرح الفكرة المركزية الاستراتيجية ليس بالأمر الهين، ولكنه الأمر الأكثر أهمية بالظروف الحالية لكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي. فلذلك برأيي أن من هذا التقرير وصولا إلى المآرب الوطنية السورية يحتاج الأمر إلى عدد من الخطوات الإضافية، كيفية استعمال تقرير من هذا النوع للوصول إلى هذه العملية. ماذا تملك سوريا؟ تملك ثلاثة أمور مهمة. تملك اتفاقية فك الارتباط العام 1974
0: والتي لا
4: وتستطيع
0: تريد
4: أن
0: إسرائيل
4: تعتمد
0: تطبيقها ولا
4: عليها.
0: تعترف بها، يعني تقول تجاوزناها.
4: تقول ما تقول، القوانين والاتفاقيات الدولية لا يلغيها طرف رابح أو طرف خاسر أو طرف متضرر أو طرف غير متضرر. إذا كان هنالك اتفاقيات، هناك قرارات دولية، هناك اتفاقيات مقررة في داخل مجلس الأمن، ليست يعني حسب أهواء هذا الطرف أو ذاك، وإنما تستطيع أن تعتمد عليها سوريا كأساس قانوني دولي شرعي في الوصول إلى تحويل هذا الملف إلى ملف اتهام لإسرائيل. الأمر الثاني، تملك سوريا المسارات الاستراتيجية التي اختارتها، اختارت ثلاث مسارات متشابكة وفي غاية من الأهمية، تقول أنها لا تريد أن تنظم حروبا على جيرانها مهما كانوا، هي تريد مباحثات أمنية من ناحية، هي تريد وحدتها الجغرافية والاستراتيجية وإعادة الإعمار، وهي تريد استعمال الدبلوماسية والمؤسسات الدولية لبسط حقوقها الجمعية، وهذا الأمر في غاية من الأهمية، هذه الاستراتيجية. والأمر الثالث، سوريا تملك أن إسرائيل ليس لديها ذريعة، لماذا تقوم بكل لتأتي وتقول ماذا تريد من هذه التوحشات وهذا القصف وهذا الخطف وهذه الاعتداءات؟ فلذلك برأيي أن هذه الأوراق الثلاث من الممكن تحويلها إلى لائحة اتهام دولية مبنية على أمور قانونية وشرعية واتفاقيات دولية ورؤية استراتيجية وطنية سورية لرفع أصابع الاتهام الدول العالم تجاه
0: أستاذ علي. في
4: إسرائيل،
0: هذا السياق يؤكد الوزير الشيباني أن سوريا ملتزمة بالخيار الدبلوماسي، لكن ما مدى فاعلية هذا الخيار فعلا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية؟
3: هنا نذهب إلى ما هي نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة السورية التي تمكنها من الصمود أمام هذا الاعتداء وربما تطبيق الاتفاق كما ذكر الضيف الكريم لـ 74 أو من الاعتداءات بشكل متواصل أو اتفاقيات أمنية جديدة جرى الحديث عنها في فترات سابقة. أنا برأيي هناك عديد من النقاط، اليوم أهمها كان إسقاط المنظومة السابقة بفسادها بشعاراتها البراقة الكاذبة، اليوم الذهاب إلى منظومة جديدة تحاول تصفير مشاكل. لدينا جغرافيا قرابة 99% منها تحت إدارة مركزية موحدة، لون أمني ولون عسكري أصبح واحد. ننتظر الفترة القادمة أن ينتج حقيقة ملف الجنوب السوري وعودة الجنوب السوري إلى حضن الدولة السورية. رغبة الشعب السوري مع الإدارة الحالية والقيادة الحالية أن يكون هناك مرحلة استقرار، مرحلة إعمار، مرحلة ربما فيها يسود فيها السلام، كلها عوامل ذاتية حقيقة تساعد الدولة السورية أن تكون صامدة أمام هذا العدوان، وتحاول عن طريق الدبلوماسية، عن طريق الشكل القانوني، عن الشكل الحقوقي ربما دفع الأذى الإسرائيلي. من العوامل أيضا ربما على الصعيد الإقليمي الشراكات التي تتمتع بها الدولة السورية، إن كان مع تركيا أو مع المملكة العربية السعودية أو مع الدول الفاعلة، ورأينا الزيارات إلى تركيا أخيرا وربما العلاقات الجيدة مع باكستان مع المملكة العربية السعودية، كلها دول اليوم أصبحت تشكل حلف قوي جدا ربما عسكري، ونعلم أهمية هذا الحلف. على الصعيد أيضا الدولي، العلاقات الجيدة بعد إزالة العقوبات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الفاعل الدولي الأهم على مستوى العالم مع منظومة الاتحاد الأوروبي، حتى هناك علاقات جيدة مع دول شرق آسيا. فبالتالي الدولة السورية
0: ولماذا لا
3: ليست
0: تذهب إلى مسار
3: في الميدان،
0: قانوني أستاذ علي،
3: ليست
0: سوريا
3: ربما
0: يعني مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس ممكن؟
3: اليوم أنا ما ألاحظه من تصريحات الأستاذ ياسر الفرحان اليوم هي بداية طريق أنا برأيي بهذا الموضوع، أن يكون هناك حديث عن الجرائم، حديث عن قد ترقى إلى جرائم حرب. هناك حقيقة وضع الفاعل الدولي المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين بشكل خاص، أو ربما نتكلم عن احتلال أراضي في الجنوب السوري.
0: ما رأيك دكتور سهيل، إلى أي درجة فعلا يمكن تحضير ملف قانوني يعني بخصوص هذه الانتهاكات، و يعني بأن سوريا دولة الآن نتحدث يعني يمكنها التقدم إلى المحاكم الدولية؟
4: هناك العديد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها على مستوى المؤسسات الدولية. النقطة الأولى هي إنشاء لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق من أطراف دولية عديدة، سواء من مجلس حقوق الإنسان، وسواء بما يتعلق بالأطفال بحقوق الطفل وما إلى ذلك، وهناك العديد من ما يسمى المقررين الخاصين الموجودين في الأمم المتحدة لقضايا مختلفة، مثل المدنيين مختفين مخطوفين وما إلى ذلك. من الممكن تفعيل كل هذه الآليات بشكل مدروس، وملف يعني يحتاج إلى مثل هذا التفرغ في وضع كل الخطة المتكاملة، لأنه من غير المفيد أن نبدأ أمر يتيم هنا وأمر يتيم هناك دون ترابط كل الخطوات لتوصل إلى إدانة واضحة. والأهم من الإدانة أيضا هي رأي عام دولي وإقليمي يدين هذا الاعتداء الإسرائيلي. النقطة الثانية المهمة بعد إنشاء هذه اللجان والتحقيقات وما إلى ذلك، تحويل هذه المعلومات إلى يعني أجهزة دولية. كيفية تحويل الأمور المتعلقة إلى مجلس الأمن بإحضارها إلى مجلس الأمن، سواء حسب البند السادس أو حسب البند السابع، صحيح أنه يجب الوصول إلى تفاهمات بحيث لا يكون هنالك فيتو من الدول الخمس الكبار أو واحدة منهم، وهذا الأمر في غاية من الأهمية. هنالك إمكانية للوصول أيضا إلى الجنايات الدولية فيما إذا تم التوصل إلى أمرين، إلى أسماء عينية موثقة من قام بجرائم معينة سواء من الجيش الإسرائيلي أو أفراد من أطراف أخرى وما إلى ذلك إلى هذه المحكمة. وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا ورؤية متكاملة، يعني تستحق أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
0: نعم.
4: الأمر الثالث هو توثيق كل هذه الأدلة. التقرير هو يعطي الخط العريض وبمعلومات عامة مهمة، ولكنها لوحدها غير كافية لتتحول إلى أجهزة دولية وقرارات صارمة وإدانة يعني واضحة.
0: طيب دكتور سهيل، اسمح لي أسألك، يعني إلى أي درجة يعني التحركات الإسرائيلية والاعتداءات في الأراضي السورية هل تثير يعني أي ردود فعل في الداخل الإسرائيلي؟
4: إسرائيل تغيب المعلومات وهذه القرارات بشكل كبير، خاصة في المشهد السوري. هي تبرز على سبيل المثال أمور تقوم بها في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان، ولكنها تخفي الأمور التي يتم الحديث عنها بهذا التقرير من مجلس حقوق الإنسان أمام المواطن الإسرائيلي. بحبشة اليوم بكل وسائل الإعلام الإسرائيلية المكتوبة والمسموعة والسوشيال ميديا لا يوجد أي ذكر لهذا التقرير على الإطلاق، هو غير موجود بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي. لماذا؟ لأن إسرائيل تعرف أنه إذا اتخذ الملف السوري بانتهاك حقوق الإنسان ارتباطا بالنوايا الأمنية الإسرائيلية، فإنه سيشكل الملف النموذج لإدانة إسرائيل بملفات أخرى. الملف النموذجي لإدانة إسرائيل بكل هذه المواضيع ليس ما يجري في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان، إنما الملف السوري، لأنه يعني تكتمل به كل معالم الإمكانيات للإقناع الدولي بتوغل إسرائيل وتوحش.
0: طيب أستاذ علي، في ظل كل هذه المعطيات، هل ما يزال الحديث عن اتفاق أمني سوري إسرائيلي ممكناً؟
3: نحن نراقب حقيقة ما يجري، ورأينا أمس اتفاقيات تم أو جلسات تفاوض تم الإعلان عنها، برأيي ما زالت مستمرة بالتوافق مع المسار الذي تضغط فيه كان الولايات المتحدة أو الفاعلين الدوليين أن يكون هناك منطقة استقرار أمني، خصوصا نتكلم اليوم عن أزمة الطاقة وعبور الطاقة، فبتنك هناك استحقاق كبير جدا أن تكون سوريا حقيقة منطقة ربط يكون فيها الاستقرار سيد الموقف، توحيد القرار الأمني، توحيد المسار جميع دعني أقول الأراضي السورية، كف الاعتداءات الإسرائيلية، المرور الآمن. فبالتالي هذا أيضا استحقاق ضاغط أن يكون هناك اتفاق أمني. ربما نرى في الأيام القادمة مزيد من الوضوح في هذا المسار. عامل الوقت عامل مهم جدا لكل الطرفين، ولكن اليوم الدولة السورية تحاول عبر دبلوماسيتها عبر شكل من أشكال القانون الوصول إلى كف التغول أو الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. ولا شك دعني أقول إسرائيل بشكل أو بآخر لا ترغب اليوم في كيان قد يشكل ربما خطر عليها، ترى فيه خطر ولو بعد 15 أو 20 سنة قادمة باستقرارها بسيادتها بوحدة أراضيها السورية، وهذا ما تفعله مع كل دول المنطقة. لكن الأيام سنرى خلال إن شاء الله اتفاقات تهم الشعب السوري وتحقق أعمار أراضي السورية.
0: شكرا لكم علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، والدكتور سهيل دياب الأستاذ في العلاقات الدولية من الناصرة. نتابع على رأس الساعة تصريحات إلهام أحمد حول حقوق الكرد وما تفرضه مرحلة ما بعد دمشق قسد من تحديات سياسية وأمنية ودستورية وتعليمية.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: تعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

0: مرحبا بكم من جديد. مع اكتمال دمج قسد في مؤسسات الدولة تطفو ملفات أخرى على سطح المشهد السياسي في سوريا، حقوق دستورية وتعليم باللغة الكردية ومطالب بتوسيع حضورها في المدارس في وقت ما تزال فيه تفاصيل هذه الملفات موضع نقاش بين الأطراف المعنية.
1: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ خالد. إلهام أحمد تقول بأن الترتيبات المتعلقة باللغة الكردية في التعليم ما تزال دون المطلوب، لماذا؟
2: نعم، تحياتي لك عزيزي ولضيفك العزيز أيضا الأستاذ سامر الأحمد. يعني حقيقة هناك تخوف في الشارع الكردي لأن تبقى هذه الحقوق التي يعني استندت إلى اتفاقية 29 كانون الثاني، وألا وهي يعني تدريس ثلاث حصص باللغة الكردية، بأن تبقى رسمية وأن لا تتحول إلى إطار كما تم الاتفاق عليه بأن تكون هذه الحقوق هي محفوظة في الدستور السوري. على هذا الأساس طبعا هناك حراك في الشارع الكردي وهناك تخوف بشكل عام، لكن باعتقادي هناك وعود من قبل الحكومة بأن تكون هناك دراسة كاملة وشاملة لهذا الإطار، وأن يكون هناك أبعاد أخرى بالنسبة للغة الكردية. طبعا يعني استنادا إلى مرسوم رقم 13 تحولت اللغة الكردية إلى لغة وطنية. الآن المطالب السياسية مرحلة التحول السياسي يعني فيها مطالب عديدة، ومن ضمنها بأن تكون هذه الحقوق محفوظة في الدستور السوري، ويعني هذا يعني مطالب محقة باعتقادي هي من الشارع الكردي ومن الشارع بشكل عام. طبعا يعني الشارع الكردي يعني هناك الهاجز الخوف يستند إلى العقلية التي كانت سائدة سابقا، ألا وهي يعني المظلومية الكبرى التي وقعت على الشعب الكردي على مدى 5 عقود من الزمن. فبالاستناد إلى هذه الهواجس ويعني الخوف الموجود بشكل عام، فلذلك هناك مطالب حقيقية، وهذه المطالب يجب أن يكون هناك يعني في دستور سوريا المستقبل. طبعا نحن نعيش الآن مرحلة دستور لمرحلة انتقالية، يعني في مرحلة دستور سوريا المستقبل يجب أن تحفظ هذه الحقوق وأن تكون الركيزة الأساسية والمظلة الجامعة لجميع السوريين. طبعا اتفاقية 29 كانون الثاني كان في طياتها عزيزي يعني للتأكيد يعني بعد دمج قسد بشكل كامل وأعلان حلها بشكل كامل بأن تبقى اللغة الكردية كما هو الحال، يعني حفاظا على الخصوصية الكردية في المناطق التي تنتشر فيها الكرد. لكن بكل أسف على ما يبدو هناك يعني مخالفة لبعض الوعود من قبل الحكومة، ويعني الحراك الموجود في الشارع هي تستند إلى آلية ديمقراطية وهي محقة.
0: طيب أستاذ سامر، طالما هناك مرسوم أصدره الرئيس الشرع مرسوم رقم 13 لعام 2026 ينص على يعني الحقوق الثقافية للكرد، ما المشكلة إذن في دسترة هذه الحقوق؟
2: حياتي محمد لك الأستاذ خالد ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني الأمور يعني اختلفت كثيرا ما بين ما كانت عليه وما هي عليه الآن. فقد حصل المواطنون السوريون الكرد على مرسوم يحفظ لهم عديدا من الحقوق السياسية واللغوية والمواطنية. الموضوع اللغة وتعليم باللغة هو موضوع إشكالي خلافي يتعلق بحسابات سياسية وسيادية للدولة. لذلك أعتقد أن هناك يجب علينا أن
0: لماذا أستاذ يعني سامر التعليم باللغة الكردية إشكالي ويعني يمس السيادة أو ما شابه؟
2: الآن أتيك. أولاً المرسوم الذي صدر ينص على حفظ الحقوق الثقافية، صحيح، ومن حق الآن حسب معلوماتي هناك عشرات الجمعيات الثقافية والتنموية الكردية بدأت تعمل، وهي تعمل بجد وتعمل على يعني على موضوع الأدب والثقافة، حتى هناك أنشطة كثيرة. هناك الآن سعي لتشريع حتى موضوع الجامعات الذي كان قبل جامعة روجافا أو غيرها من الجامعات، هناك سعي للاعتراف بشهاداتها باعتبارها جامعات وطنية. أما موضوع المدارس الآن أعتقد الدولة تنظر إلى أننا نحن في حالة مخاض ولادة دولة قانون، بما أننا نحن في مرحلة انتقالية من المستوى القانوني والسياسي. فأعتقد لا يوجد صلاحيات للدولة الآن لأن تعطي أشياء هي من صلاحيات الدستور الدائم أو مجلس شعب له صلاحيات أصلا. فالموضوع أعتقد وجود ثلاث حصص لغوية الآن بالنسبة للمكون الكردي أعتقد هو إنجاز يجب تطويره والمحافظة عليه. لأنه محمد ننظر أيضا بعين العدل، يعني هناك المكون السرياني والمكون التركماني، إذا نظرنا إلى ذلك بالعدل فمن حقهم أيضا. واليوم سمعنا عن بعض أعضاء مجلس الشعب يتحدثون عن مطالبتهم باعتماد أيضا حصص للغة التركمانية أو التركية، فهذا حق كل المكونات السورية. فنحن إذا كنا نبحث عن دولة تعددية ومواطنة فيجب أن نصبر حتى يتم إعداد مسودات الدستور، وهناك تكون معارك سياسية من أجل حفظ الحقوق للجميع. لكن الموضوع الآن محمد على مستوى محافظة الحسكة، إذا بدنا نحكي الآن المدارس يعني وضعها يرثى له، يوجد مشكلة بالتعليم، لا يوجد مقاعد، يوجد يعني المدارس كانت ثكنات عسكرية ومقرات وكان التعليم معطل. الآن بدأت عجلة التعليم، فأنا بصراحة مع المطالبة صحيح، ولكن ألا ندخل موضوع أن نعطل المدارس من أجل مطالب الآن سياسية يمكن معالجتها مع الوقت. أنا أصر أنها حق لكن يمكن معالجتها مع الوقت، ولا يكون الحل بتعطيل المدارس لأنه عجلة التعليم.
0: لكن لن يؤثر يعني هذه النقاشات أو إقرار هذه المسائل أستاذ سامر ما له علاقة بالقصة التنفيذية، يعني يمكن إقرار هذه المسائل دستوريا والمضي في مسار التعليم.
2: أتصور لا، يعني هناك صعوبات. أولا يعني على مستوى المناهج الوطنية يوجد
0: نعم أستاذ سامر، طيب نعود إليك لأن الصوت انقطع. أستاذ خالد سمعت هذا الكلام، يعني أنه هناك حقوق أقرت للكرد وهناك مرسوم رئاسي، هناك موضوع اللغة، لكن يعني تصريحات دائما سواء السيدة إلهام أحمد أو حتى قبلها تصريحات مظلوم عبدي، يعني وكأنه هناك عدم ارتياح بين قيادات قسد لهذه المسألة، لماذا؟
2: يعني تماما، يعني تحدثنا نحن نعيش مرحلة تحول سياسي، وهذا التحول يعني في طياته الكثير من التعقيدات. يعني هذه التعقيدات ترتكز إلى في عملية يعني التعامل مع القضية الكردية، ما هي يعني، وإضافة إلى ذلك عزيزي، يعني إلى الآن سوريا لم تشهد الحياة السياسية يعني، وهناك أيضا يعني مطالب سياسية محققة بالنسبة للكرد. يعني هنا أتحدث ونحن نتحدث عن دولة ديمقراطية، دولة يعني تتجه باتجاه ديمقراطية وترسيخ هذه المفاهيم داخل سوريا بشكل عام. نحن نحتاج في هذا الإطار إلى الاعتراف بهذه الحقوق، هي محققة، وما ضر إذا تم الاعتراف بحقوق يعني كل مكونات وشعوب يعني سوريا ضمن يعني مظلة الدولة السورية. وهذا كان الأساس، يعني المطالب الأساسية كانت هي حل قسد. يعني اليوم قسد اندمجت مع الدولة السورية وأصبحت جزءا من وزارة الدفاع وتحت مظلة

0: هذه يعني أنقل يعني اليوم لك هي مخاوف الشارع الكردي بشكل عام، وهناك خشية بأن تكون هذه الأطر وهذه الحقوق أن تبقى رمزية وأن لا تدخل في إطار الدستور السوري. يعني الكرد يتحدثون بأن هناك مرسوم، ومنذ العام 1946 لأول مرة كرد يشاركون في عملية بناء يعني الدولة السورية، وهذه هي عملية
1: وفي هذا
0: اليوم
1: السياق أستاذ
0: تسير.
1: خالد،
0: وهذا
1: إلهام أحمد تحدثت عن مرحلة سياسية جديدة بعد دمج قسد، ما المقصود بهذه المرحلة الجديدة؟ ما ملامحها؟
0: يعني إلى الآن هذه الملامح، يعني الخطوات الأساسية الآن تتشكل في المنطقة. هناك دراسة لواقع سياسي كردي عام، يعني أن تكون يعني مؤتلفة بين كل الأحزاب السياسية الكردية، وأن يكون هناك توحيد للخطاب الكردي لمطالب المحقة من الحكومة في دمشق. وأيضا يعني هناك ارتياح حكومي بهذا الاتجاه، بأن تتحول مرحلة يعني حمل السلاح و يعني المرحلة العسكرية إلى مرحلة التحول السياسي. لكن على الحكومة أن تكون يعني أن يكون لديها يعني ترسيخ لمفاهيم الحياة السياسية والتعددية السياسية. بهذا الإطار تتحدث السيدة إلهام أحمد، وهذا الإطار يعني سنشهد في المستقبل الشهرين المقبلين إطار سياسي أو كتلة سياسية كردية تتعامل بخطاب موحد مع الحكومة في دمشق، ويعني تكون هناك مطالب في الإطار الموحد. طبعا يعني عزيزي نحن في المنطقة نشهد العديد يعني من الأحزاب السياسية الكردية، وهذه الأحزاب هي ذات توجهات سياسية وإيديولوجية مختلفة تماما. فإذا يعني العمل لسعي لتوحيد هذا الإطار هو يعني عملية معقدة بعض الشيء، تحتاج إلى يعني إرادة حقيقية. وهناك يعني كانت هناك يعني منذ أيام الخطوات الأولى باتجاه هذا التكتل السياسي
1: يعني نحن أمام
0: بشكل عام.
1: جسم
0: ومن الطبيعي
1: سياسي يحمل كردي جديد سيكون، لأنه البعض يتساءل حتى يعني بالنسبة لإلهام أحمد حاليا ليس لديها صفة محددة، قسد انحلت ومجلس سوريا الديمقراطية وفي الحكومة ليس لها حكم يعني منصب حاليا.
0: يعني باعتقاد الأيام المقبلة ستشهد أيضا العديد من القرارات الحكومية، وستكون السيدة إلهام أحمد ضمن يعني المظلة الحكومية بشكل عام، فهي فقط مسألة وقت تماما. اليوم السيدة إلهام أحمد تتحرك أو تتحدث يعني ك إطار يعني في أو ضمن الإطار الدبلوماسية الكردية أو دبلوماسية كردية أو شخصية كردية عامة، هي بهذا الإطار تتحدث وتتحرك. يعني وهي يعني اليوم يعني بكل تأكيد ستكون لها دور يعني فاعل ضمن مظلة الحكومة السورية. لكن يعني الإطار
1: نعم.
0: المفهوم اليوم، كيف ستكون آلية المطالبة بهذه الحقوق؟ هل ستكون الحكومة والعقلية الموجودة اليوم في دمشق هي مقبلة على الانفتاح الكلي بأن تكون الحقوق الكردية ضمن يعني الدستور السوري، الدستور لمرحلة يعني للمرحلة المستقبلية السورية؟ فهذا يعني كل هذه الأسئلة هي اليوم تطرح يعني على الساحة السورية بشكل عام. يعني
1: نعم.
0: فقط يعني لأذكر هذه، إلى الآن يعني للتأكيد سوريا لم تشهد الحياة السياسية ولم تشهد التعددية بشكل عام. يعني نحتاج إلى قرارات وقوانين ضمن مظلة يعني البرلمان السوري، وبعضها ستكون الخطوات الحقيقية.
1: طيب هذه نقطة مهمة للحياة السياسية، لكن أستاذ سامر لابد من الإشارة إلى أنه يعني بعض الملفات ما تزال لم تكمل اندماجها قسد، يعني بما في ذلك ما أشارت إليه إلهام أحمد أن عناصر قوى الأمن لم ينتهي موضوع إدماجها على خلاف القوى العسكرية التي اندمجت في قسد، وبالتالي يبرز السؤال لماذا يعني هناك مسار بطيء مثلا في الدبج الأمني.
2: محمد، أعتقد أن الأمور تسير، صعب ببطء لكنها تسير. حسب المعلومات هناك 9 قائمة من 9000 عنصر من الأسايش تم تقديمها لوزارة الداخلية. تمت إجراء مقابلات مع 4000 عنصر بانتظار نتائج القبول. هناك معايير لوزارة الداخلية كما نعلم، ومن المفترض أن تصدر قوائم أولية أعتقد يعني من حيث المبدأ ربما ستضم أكثر من 2000 عنصر، ثم يتم متابعة المقابلات أو أكثر. الموضوع الأمني يسير بشكل جيد أعتقد، مع تعزيز وجود القوى الأمنية في مدينة الحسكة على الطرق العامة، والآن ربما سنشهد في القامشلي أيضا. موضوع الأمني أعتقد لا خوف عليه، أعتقد اندماج القوات الأمنية والعسكرية. لكن موضوع استمرار الحديث بخصوصية وازدواجية قرار سياسي وأمني، أعتقد هذا الإشكال الذي يصعب على قيادة قسد حتى الآن أن تخلع عباءته.

0: فاليوم استمرار الحديث ولوم الحكومة أنه هي تظلم ومقصرة وتنصلت، أنا أرجع أكرر، نحن نسعى لدولة مدنية تعددية وليس دولة محاصصة. يعني اليوم الحديث فقط عن مطالبة بحقوق للمكون الكردي على حساب البقية هذا غير عادل أصلا. أنا
1: لكن
0: أتحدث
1: أستاذ
0: عن
1: سامر، يعني لو فتحت يعني فتح المجال لحياة سياسية وأحزاب ومنافسات كان ربما يعني هذا
0: تمام
1: الكلام
0: تمام
1: مفهوم، لكن حتى الآن
0: تمام
1: مشكلة لا وجود له.
0: لا وجود الآن الحديث عن قانون أحزاب، نحن بحاجة قانون أحزاب ننظم هذه الحياة السياسية. فاليوم الحديث عن إنصاف في بقية المكونات السورية، يعني مكون السرياني أيضا هو قومية، التركمان هم قومية، فإذا نتحدث عن تعددية قومية يستلزم أن نكون منصفين تجاه الجميع. أما اليوم نحن في إطار وطني نبني دولة المواطنة، فمن أجل ذلك علينا جميعا أن نتصابر على بعض ونصبر، لأنه الموضوع معقد وبحاجة مزيد من الوقت. وأعتقد التركة التي ورثناها من نظام الأسد تركة ثقيلة، من الصعب
1: طب
0: علينا
1: أستاذ سامر، لكن هذا يعود طرح سؤال مهم وهو إنه
0: إضافة لذلك يا محمد، إضافة لذلك موضوع مهم،
1: إيه؟
0: قسد واندماجها لا يتعلق بالحقوق الكردية، لأنه المرسوم رقم 13 صدر من رئيس الجمهورية
1: طيب
0: قبل المعركة على قسد بأيام، ولا
1: طيب
0: علاقة لقسد بموضوع الحقوق الكردية.
1: طيب لكن ما
0: لأنه
1: تقوله أستاذ سامر وما
0: الجديدة
1: نتحدث
0: للدولة
1: به
0: السورية
1: يطرح سؤال مجددا، إنه هذا الاندماج هل هناك تخوفات من عقبات تعيقه؟ لأنه يعني ما تقوله إذن موضوع أزمة الثقة بين دمشق وقيادات قسد، هذا يعني أنها لم تحل نهائيا حتى الآن.
0: للإشارة هي قيادات قسد السابقة المنحلة، هي
1: طبعا
0: قسد أعلن حلها، فاليوم نحن في إشكال أمام شخصيات سياسية ذات وزن سياسي تتحدث، تمام هذا لا ضير، الجميع حقه يتحدث ويطالب، لكن التخوف والخطورة أن ننقل هذه المطالب إلى الشارع ويكون هناك استعصاء، إغلاق مدارس مثلا، إغلاق طرق، هذه مشكلة يعني، فيجب معالجتها من الجميع بعقلانية على ألا نضيع مستقبل الطلاب، مستقبل طلابنا أبناء المنطقة الشرقية من عرب وكرد وسريان لا يجب تعليقه بمطالب سياسية حاليا، لأنه اليوم الإنجاز الذي حصل بتخصيص 3 دروس باللغة الكردية تمايزا عن بقية المكونات هذا إنجاز جيد للكرد، لكن بحاجة مزيد من الصبر من أجل بحث كيف سيكون هناك منهاج كردي بينما لدينا 3 أو 4 لغات وطنية أخرى. هذا إشكال بصراحة، يعني اليوم أنت محمد تخيل يعني يأتي السريان ويقول ليش اعترفتوا بمنهاج للأكراد ونحن السريان موجودين، أو التركمان أيضا، فالموضوع إشكالي ومحرج.
1: طيب
0: أنا هذه ملاحظتي أنه السياسيين الكرد يستعجلون قطف الثمار عند زرعها،
1: طيب
0: الفلاح يصبر أشهر حتى يقطف الثمار بعد الزراعة.
1: اسمح لنا ننقل هذه النقطة للأستاذ خالد، هل هناك ملفات يعني لم تكن واضحة كثيرا في ظل كان وجود قوة عسكرية واحتمال يعني يعني وجود مشكلة عسكرية سابقة، الآن يبدو أن المشكلة العسكرية حلت بعد حل قسد، لكن هل هناك ملفات أخرى بدأت تبدو بأنه أكثر جدية ربما، وهل يعني سيعيق ذلك إتمام مسار الاندماج؟
2: والله أستاذ محمد، يعني باعتقادي دمج المجتمعات ودمجهم في الحياة السياسية ربما تكون أصعب بكثير من دمج القوات العسكرية. القوات العسكرية يعني انتهى آلية الدمج منها بشكل كلي. اليوم نحن في هذه المرحلة، مرحلة التعاون التي نتحدث فيها، يعني في طيادها العديد من التعقيدات، من تعقيدات الأمور كما تحدث أستاذ سامر، يعني نحن نحمل تركة كبيرة من الكوارث التي أحدثها البعض في المنطقة، يعني وهي كانت سياسات شوفينية مورست بحق الكرد. اليوم يعني لماذا لا يكون، يعني عندما يتحدث أستاذ سامر عن يعني حقوق بقية مكونات الشعب السوري، إذا لماذا لا يتم يعني الاعتراف بحقوق كل مكونات الشعب السوري؟ يعني بالأساس يعني الثورة السورية قامت على أساس بأن تكون سوريا دولة ديمقراطية، ومن أسس الديمقراطية الاعتراف بحقوق الجميع، وهذه الحقوق يجب أن تحفظ في الدستور. إضافة إلى ذلك أنا لم أتحدث
1: هو بس
2: بأن
1: أستاذ خالد يعني ذكر مسألة أستاذ سامر، إنه إذا كل إثنية أو قومية بدها حقوق وخصوصية خاصة فيها، يعني هذا قد يعني يشجع نزعات انفصالية من نوع ما مثلا.
2: لا لا أطلاقا، بالأساس لم يكن هناك نزعات انفصالية، هي رحلة البحث عن الحقوق، احفظ هذه الحقوق لدى الحكومة السورية وفي دستور سوريا التي يجب أن يكون المظلة الجامعة لكل السوريين. إضافة إلى ذلك يعني الكرد يعني دفعوا الكثير في المنطقة، يعني إضافة إلى جانب كل المكونات دفعوا الكثير يعني، وكانت يعني هذه واضحة تماما. وفي آلية الدمج يعني كانت الاستناد الحقيقي إلى الاعتراف بحقوق الشعب الكردي. أنا لم أتحدث فقط لأعود إلى هذه النقطة، أنا لم أتحدث عن المرسوم 13، المرسوم 13 يبنى عليه بشكل كلي، وأنا أتحدث بأن يعني الكرد لأول مرة منذ العام 1946 يرون أنفسهم بأنهم بناة الدولة وأنهم ينتمون إلى هذه الدولة. يعني أنا وصلت إلى عمر 40 ولم يعني أرى يوما بأنني أنتمي إلى الدولة السورية تماما. فهذه الحالة هي حالة يعني هي ناشئة وهي ستكون معقدة ربما في المستقبل بشكل أكبر. إضافة فقط لأتطرق إلى هذه المرحلة أيضا، يعني مدينة الحسكة ما بين حالة الاندماج وتوقف المؤسسات تحتاج إلى خدمات، هذه الخدمات يعني باتت مفقودة تماما، فيجب أن يكون هناك يعني إسراع لحالة الدمج الإداري بشكل كلي. يعني نتحدث عن يعني مدارس يعني تفتقر بأن تكون مدرسة في الأساس، وهذه المدارس تحتاج إلى التأهيل وتحتاج إلى ميزانية، واليوم يعني الوضع الإداري مزري تماما، لا تستطيع أن يعني أن تسير بمعاملة واحدة ضمن مدينة الحسكة، تحتاج إلى أن تكون في دير الزور أو في دمشق. فإذا هذه الحالة هي باتت تثقل كاهل المواطن.
1: وفي هذا السياق أستاذ خالد أشار إلهام أحمد إلى موضوع يعني انتقدت المركزية المفرطة وأنه دعت إلى نوع من اللامركزية في إدارة المحافظات، ما رأيك؟
2: يعني عزيزي بالاستناد إلى القانون 107 يعني هي تمنح اللامركزية الإدارية الموسعة، وباعتقادي الحكومة في دمشق منفتحة على هذا الأمر تماما. يعني اللامركزية الإدارية الموسعة فهي ستكون المستند الأساسي، وربما يتم التعامل مع محافظة الحسكة على هذا الأساس ألا وهي يعني التوسع في اللامركزية الإدارية، وهذا الأساس. يعني نحن رأينا على مدى عقود طويلة من الزمن كيف كانت الدولة المركزية هي تجور على كل الشعب السوري وعلى كل المناطق السورية تماما. فلذلك يجب أن يكون هناك خصوصية للمناطق، يجب أن تكون هناك يعني بعض اللامركزية الإدارية للمحافظات لتكون يعني هي مشاركة بشكل كلي في الحياة الإدارية والحياة السياسية، وهي تعرف تماما يعني أسس مناطقها تماما. فإذا يعني نحن عانينا بشكل كلي على مدى هذه العقود من اللامركزية المفرطة، اللامركزية المقيتة التي كانت في عهد النظام يعني السابق، النظام الساقط، النظام البعثي. فلذلك يجب أن تكون هناك الحلول هي وسطية تماما. وباعتقادي يعني كان هناك حوارا بهذا الإطار، والحكومة انفتحت بشكل كلي ومنحت يعني اللامركزية الإدارية الموسعة لمحافظة الحسكة.
1: طيب نحن نتجه فعلا إلى تكريس حالة اللامركزية الإدارية أستاذ سامر؟
0: يعني شيء يشبهها للأسف محمد، يعني من سخريات القدر أن السلطات أمر واقع سابقة قد أسهمت في إبعادنا عن أو تكريه ببعض المصطلحات، مثل صار هناك رفض لمصطلح العروبة ومصطلح الديمقراطية ومصطلح الفيدرالية، أنا مصطلحات مختلفة عن دلالاتها التنفيذية التي حصلت خلال السنوات الماضية سواء على يد النظام الساقط أو على يد سلطة قسد. مع كل أسف يعني ظل الحديث عن فيدرالية ولا مركزية والديمقراطية، وللأسف كانت هي الأشياء أكثر مركزية وأكثر يعني غير ديمقراطية، ولم تحصل أي انتخابات أو تشاركية خلال السنوات الماضية. اليوم إذا بدنا نحكي عن محافظة الحسكة، بس محافظة الحسكة اليوم تخرج من مأساة على المستوى ليس الاجتماعي فقط، المستوى الاقتصادي، التنموي، الخدمات. ليش؟ لأنه للأسف يعني على مستوى المدارس محمد، إذا بدي أحكي لك الآن المدارس بلا مقاعد، لأنه المقاعد سلطات الأمر الواقع السابقة قامت بشفط المقاعد، راحت معظم المقاعد، تكسير تخريب المدارس، هذا عشرات المدارس للأسف لأنه حولوها لمقرات عسكرية. هذا يعني اليوم بحاجة ميزانيات كبيرة، والميزانيات بحاجة تفعيل المديريات، والمديرية ما بتتفعل لأنه الأمن التابع للدولة السورية لم يتمكن بعد لحماية هذه المؤسسات، وما شاهدناه سابقا في القصر العدلي وغيره يعني دليل. لذلك عند الحديث عن خصوصية محافظة الحسكة هي خصوصية تنموية وخصوصية من أجل التنمية، ميزانيات من أجل تفعيل الخدمات. أما نظام اللامركزية الإدارية الذي نتحدث عنه الموسعة، قد أقرته وزارة الإدارة المحلية في التعليمات التنفيذية التي صدرت قبل أشهر، وهو واضح يتيح لكل المناطق والمحافظات والبلديات صلاحيات إدارية واسعة دون الرجوع للمركز، وهذا حق للجميع، لكن لا يتيح خصوصية قومية لأحد، وهذا مرفوض. يعني لا نريد فيدرالية كما الوضع العراقي، اتحادية بين مكونات، بين السنة والشيعة والكرد، ولا نريد محاصصة طائفية مثل لبنان. نحن نريد دولة مركزية فيها صلاحيات موسعة للإدارات المحلية، لكن القرار المركزي الذي يحافظ على السيادة ووحدة الدولة ويضمن حقوق جميع المواطنين مهما كانوا ومن أي قوم، من أي قومية أو إثنية كانوا، هذا الذي نريده الآن. دولة مستقرة قوية يمكن أن تنهض بعد سنوات الحرب، بعد كل هذه سنوات الحرب. اليوم النموذج الاتحادي الفيدرالي بالعراق بعد أكثر من 20 سنة على سقوط النظام البعثي نموذج سيء، نموذج محاصصة، فساد، سرقات ومشكلة سياسية كبيرة. لا نريد أن نكرر النموذج العراقي، وهو نموذج فاشل بالمطلق. لذلك اليوم الحديث عن نموذج سوري جديد بحاجة مزيد من الوقت والنقاشات. اليوم اللي نحن بدنا اياه بمحافظة الحسكة، خاصة بما انه انا استاذ خالد من الحسكة، ضمان حقوق المواطنين بالتعليم والخدمات هو مسؤولية الحكومة ومسؤولي الحكومة المندمجين من قصد، هم المحافظ، قائد الامن، وعلى فكرة مدير التربية من قصد، يعني بس الملاحظة. فلذلك اليوم مسؤولية التقصير هي مسؤولية يتحملها الجميع، والمطالبة بالخدمات هي من حق الجميع وليس من حق الكرد فقط أو العرب فقط أو السريان فقط.
1: لذلك أستاذ خالد، يعني هذا
0: يجب أن نخرج إلى لغة جامعة، أكثر جامعة، ولا نتحدث بأنانية فقط لصالح قوميتي أو قومية أستاذ خالد أو
1: لذلك أستاذ خالد يقول يعني البعض أنه هناك من يضع العصي في العجلات في بعض الملفات، وهذا يعرقل يعني موضوع إمكانية تقديم الدولة لمزيد من الخدمات.
2: لا ابدا، باعتقادي لا يمكن، يعني هي خطوات حكوميه طبعا، يعني الوزارات اليوم وبالاضافه الى الهيئات التي كانت موجوده لدى الاداره الذاتيه فهي تندمج، يعني كل الوزارات لديها اطر اداريه وقانونيه هي تسير عليها، لذلك نشهد يعني اله البطء في عمليه الدمج. واضافه الى ذلك ربما الدمج بشكل كلي بانتظار يعني الدمج الكامل لقوى الامن الداخلي الاسايش مع تحت مظله وزاره الداخليه، وهذا الامر يعني ربما هي تحتاج الى موازين، وهي كانت مرتبطه بالاليه التي تم اختيارها من قبل وزاره الداخليه، حيث ان الاعضاء يعني يحتاجون الى دراسه والى يعني ربما أطر قانونية هي متكاملة داخل الوزارة. اليوم نحتاج في محافظة الحسكة إلى خدمات، نحن بأمس الحاجة إلى خدمات، ونحن يعني أستاذ سامر أنت أكثر شخص تعلمه وتعرفني، دائما نتحدث عن المظلة الوطنية الجامعة التي ننتمي إليها الجميع، لكن حفظ الحقوق أيضا واجب يعني على الحكومه، ومن يعني ان نطالب بحقوقنا من الحكومات المجاوره، فحتما سنطالب من يعني بهذه الحقوق من الحكومه السوريه، وهذه هي خطوات ايجابيه وهي من اسس الديمقراطيه التي يجب ان تسير عليها الحكومه في دمشق، وهي الاسس التي قامت عليها الثوره السوريه على مدى 14 عاما.
1: نعم،
2: فهذه الأسس هي واضحة تماما. أما فقط ليتطرق إلى العراق، العراق هي يعني ليست دولة فاشلة، يعني ربما هناك زمر فاسدة سيطروا على الحكم في العراق، لكن هناك فيدرالية ناجحة وهي أقليم كردستان، ويشهد لها يعني من قبل الدول الخارجية وحتى من داخل سوريا أن تشهد لتجربة كردستان العراق كإطار فيدرالي.
1: لكن هذا قد يثير مخاوف يعني أستاذ خالد للبعض. بكل الأحوال انتهى الوقت، هذا موضوع آخر يعني وطويل. شكرا لكما خالد جبر.
2: أطلاق الجغرافية في المنطقة لا تتناسب مع الجغرافية الموجودة لدى كردستان العراق، فنحن نتحدث عن إطار وطني جامع، عن إطار سوري جامع، الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية الذي يجب أن يكون الأساس مع حفظ حقوق الجميع في دستور سوريا المستقبل، وهذا طيب. لا يضر بالدولة، على العكس تزيدها من غنى.
1: نعم، جملة واحدة أستاذ سامر.
0: جملة واحدة، اليوم أعتقد يجب أن نخرج بعد عملية إتمام عملية الاندماج وحل قسد، أن نخرج إلى إطار وطني جامع يحفظ حقوق المواطنين بالعدل، وجميع المواطنين مهما كانت مكوناتهم أو لغاتهم أو ثقافاتهم. هذه الحقوق تتمثل بالمواطنة المتساوية وتأمين الخدمات للجميع. أعتقد هذا أساس جيد للانطلاق نحو دولة مدنية تعددية تحفظ وتحقق أهداف الثورة السورية.
1: شكرا لكم سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وخالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة. نناقش بعد الفاصل التصعيد الحوثي ضد السعودية وخيارات الرياض في الرد وحماية أمنها ومنشآتها الحيوية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: مرحبا بكم. تعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض بالرد على سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، قائلا إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غربي البلاد، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن ضربات الحوثيين أسفرت عن نشوب حرائق في عدد من مرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.
1: نيران المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ السنوات تصل إلى السعودية وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي جنوب غربي البلاد. الحوثيون اتهموا السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، ما أسفر عن وقوع قتلى، معلنين استهداف عدد من المواقع في السعودية ردا على الضربات الأخيرة.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: وزارة الطاقة السعودية أوضحت أن استهدافات الحوثيين لمنشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وزارة الخارجية السعودية دانت الهجمات وقالت إنها أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، وإن الحوثيين مستمرون في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، في حين تعهد التحالف العربي بقيادة الرياض بالرد على ضربات الحوثيين. جبهة اليمن المشتعلة في جنوب غربي البلاد بدأ التصعيد فيها بشن الحوثيين هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، بهدف التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث تسيطر الحكومة اليمنية وحيث تعبر صادرات النفط السعودية بنسبة تضاعفت إلى 8 مرات وفق بيانات موقع كيبلر المتخصص في بيانات الملاحة.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور مطير الرويحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض، ومنى صفوان الصحفية اليمنية من القاهرة. مرحبا بكما. دكتور مطير، كيف يمكن قراءة هذه الهجمات الحوثية على أعيان مدنية واقتصادية داخل المملكة؟
3: أهلا وسهلا، بداية أخ محمد أحييك وأحيي السادة المشاهدين والزميل الضيف من الجانب الآخر. طبعا هذا الاستهداف هو سلوك يعني اعتادته المملكة وكذلك المجتمع الدولي من هذه الجماعة المارقة وهذه الميليشيا التي لا تحتكم لا للعقل ولا للدبلوماسية ولا حتى يعني تقيم إمكاناتها الذاتية ومدى قدرتها على يعني إحداث أثر من هذا الاستهداف أو هذه المناوشات وهذه المخالفات التي تقوم فيها سواء باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه الملاحة في مضيق باب المندب. طبعا يعني من وجهة نظري أن الجماعة يعني تواجه واقع تحاول أن تثبت للعالم أنها ما زالت تمتلك زمام المبادرة وأنها ما زالت تستطيع أن تقوم بالفعل والتأثير في المنطقة، نظرا لأنها أصبحت يعني وضعها مأزوم جدا من الداخل. هناك نفور شعبي وهناك يعني تململ من هذه الجماعة حتى في معقل الجماعة وفي الموالين لها أصبح هناك تململ، وأدركت أدرك الشعب أو هذه المكونات من الشعب اليمني التي خدعتهم هذه الحركة في بدايتها أدركوا أنها لا تمتلك شيء وأنها تمثل يعني هي ميليشيا وأذرع إيرانية وجزء من الحرس الثوري الإيراني، وثانيا تواجه وضع اقتصادي سيء نظرا لانقطاع الإمداد عنها من إيران وانقطاع الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الوضع الاقتصادي والموارد التي تتمتع بها.
0: طيب كذلك نعم. يعني اسمح لي أنتقل لأستاذ منى لأخذ رأيها في الموضوع. أستاذ منى، المعركة في الأساس هي بين قوات الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لماذا إذن توسع جماعة أنصار الله من استهدافاتها إلى أراضي المملكة العربية السعودية؟
4: أهلا بك وبضيفك من الرياض وبالمشاهدين. يعني هذا السؤال هو سؤال مهم، لأنه يعيد الأمور إلى نصابها، بأن هذه الحرب حين اندلعت لا يمكن يعني إعادة التاريخ لها من قبل أسابيع أو أشهر، بل أن حقيقتها أن هذه الحرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، وهي كانت منذ البداية بحرب يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو تحالف دعم الشرعية التي تدعمها الرياض بشكل مباشر، وهي رئيسة التحالف، وهي تحارب هذه الجماعة، جماعة الحوثيين المسلحة التي تتمركز في قطاع واسع من اليمن وفي مواقع استراتيجية. وبالتالي كانت الحرب منذ البداية هي حرب بين الحوثيين والسعودية وحلفاء السعودية أيضا من جهة أخرى. وبالتالي الحوثيون قالوا منذ أول يوم، وقالها عبد الملك الحوثي وأيضا الناطق الرسمي وكل الناطقين باسم الجماعة، أنه في حالة أي هجمات على هذه الجماعة حين ضرب مطار صنعاء قبل شهرين سيتم الرد على السعودية، لسبب بسيط، أن السعودية هي الداعم والممول لتحالف دعم الشرعية والحكومة الشرعية الموجودة في اليمن. وبالتالي هذا ما تجده الجماعة، أنه مبرر عسكري لضرب العمق السعودي. وبالتالي حدث فعلا، ليس فقط ضرب مطار صنعاء، ولكن أيضا ضربات كثيرة، ومنها التحشيدات العسكرية التي تتهمها هذه الجماعة أنها تحشيدات بدعم سعودي.
0: لكن الحوثيين هم أيضا من تحركوا باتجاه السيطرة على مناطق يعني تحت سيطرة كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويبدو أن هذا التحرك يعني كما تشير كثير من التحليلات أنه من أجل باب المندب يعني بالدرجة الأولى، والسيطرة على كل المناطق، يعني محاولة السيطرة على كل المناطق.
4: طبعا الحوثيون يعني من الوهلة الأولى من 2014 وهم يحاولون السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية، هذا ليس جديدا في استراتيجية الحوثي القتالية، هو تحرك نحو الموانئ، وتحرك نحو منابع النفط، وتحرك نحو باب المندب. وبرغم عدم السيطرة المادية والعسكرية والجغرافية على باب المندب كرقعة جغرافية، إلا أنه استطاع أن يهدد هذه الملاحة خلال أكثر من 3 سنوات، وأعلن إغلاق باب المندب أكثر من مرة من خلال حرب دعم غزة، وثم الآن هذه الحرب التي يخوضها التي أسماها حرب مواجهة الحصار بالحصار. وبالتالي هو أعلن حصار الموانئ السعودية من خلال إقفال باب المندب، برغم أنه لا يشرف جغرافيا على
0: طيب هذه. وهذا يجعلنا نتساءل أستاذ منى اسمحيلي، يعني هناك قراءة ويعني كلامك يؤكد ربما هذا الكلام، توسيع الحوثيين لأرض المعركة واستهداف المملكة العربية السعودية لا يخدم المصلحة اليمنية، وإنما يأتي ضمن دور وظيفي لجماعة أنصار الله ضمن صراع إقليمي أوسع يتعلق بموضوع إيران تحديدا. لماذا يغامر الحوثيون بمصير ومصلحة اليمن في هذه الحالة؟
4: لا يمكن فصل الجبهة اليمنية التي والحرب التي يخوضها الحوثيون عن الحرب الإقليمية بشكل عام، هي حرب إقليمية منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي كانت إيران مرتبطة بها كما هي السعودية أيضا مرتبطة بها، هي حرب إقليمية فيها عديد من الأطراف، ليس فقط إيران والسعودية، بل أيضا حتى الإمارات التي كان لها جزء من هذه الحرب قبل أن يتم هذا الخلاف السعودي الإماراتي وإخراج الإمارات من اليمن. وبالتالي نعم، اليوم المضائق هي أصبحت جزء من هذه الحرب، علينا أن نسلم بحقيقة وأن لا نبحث فقط عن فكرة أنها يعني تتبع من، بل نعم هناك حرب ممرات مائية منذ أكثر من عقد من الزمن في هذه المنطقة. من يسيطر على الممرات المائية اليوم هو من يريد حكم المنطقة، وبالتالي هذا الصراع اليوم موجود بين أكثر من مشروع. اليوم هل هذا يفيد اليمنيين؟ من جهة نعم ومن جهة لا. من جهة لا، نعم قد يفيدهم في حالة أنه استطاع رفع الحصار على الشعب اليمني، ولكنه أيضا يزج باليمن كاملة في أتون حرب أهلية وفي زيادة الوضع الاقتصادي سوءا والوضع الإنساني، إضافة لذلك أنه ربما قد يؤخر الحل السياسي الذي هو مطروح على طاولة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، اللي هو حل بين الأطراف اليمنية ما يسمى خارطة الطريق.
0: طيب دكتور رمطير، يعني في بعد هذه الهجمات وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أكدت على حقها في الدفاع عن سيادة المملكة، ما حدود الرد السعودي على هجمات الحوثيين؟
3: بداية قبل أن أجيب على سؤالك أحاول أرد على زميلة من اليمن، أولا الحرب لم تكن بين السعودية وبين الحوثيين، الحرب كانت باستدعاء من الحكومة الشرعية في اليمن، والمملكة العربية السعودية كونت هذا التحالف لدعم الشرعية، فلم تكن المواجهة مباشرة بين الحوثي. صحيح أن المملكة دعمت الشرعية اليمنية وكونت تحالف لهذا الغرض، لكنها لم تكن مباشرة، يعني لم تستهدف المملكة العربية السعودية الحوثيين بشكل مباشر لأي سبب من الأسباب، وإنما يعني الحكومة اليمنية الشرعية عبد المنصور الرئيس عبد المنصور عبد ربه منصور هادي، والذي استعان بالمملكة لاستعادة الشرعية اليمنية. هذا واحد. اثنين، يعني هذا التهديد الذي يقوم به الحوثيون هو مشابه لما تقوم به إيران، وهم نسخة يعني كاملة الأركان من المشروع الإيراني، أو من حتى الفكر الإيراني والإيديولوجيا الإيرانية، بأنه الإيرانيون يقولون أنه إذا استهدفنا أمريكا سوف نستهدف مصالحهم في المنطقة، ويقصدون بذلك الخليج. اليمنيون أو قصدي الحوثيون آسف أعلنوا كما ذكرت الأخت الزميلة قبل قليل أنه إذا تم استهدافنا من أي طرف، سواء من الشرعية أو من أي طرف آخر، سوف نستهدف المملكة العربية السعودية.
0: والآن وهذا يعيد إلى سؤال دكتور مطير، أنه إلى أي درجة سيكون الرد السعودي محكوما أيضا بالتوازنات الموجودة في المنطقة؟
3: بس أكمل فكرتي وأجيب على سؤالك. فلذلك يعني الآن الحوثيون لما تعرضوا لضغط من الشرعية، الآن المملكة ليست طرفا في هذا الصراع، المملكة يعني طرف محايد، والصراع بين الشرعية اليمنية وبين الحوثيين، ولذلك نفذوا أجندة إيران وطريقة إيران وأسلوب إيران وفكر إيران في استهداف المملكة العربية السعودية. أما ما الذي تمتلكه سؤالك، ما الأدوات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وما حدود الرد السعودي؟ المملكة العربية السعودية عقلية سياسية وعقلية دولة إقليمية وازنة بالمنطقة، وتنطلق من مبادئ سياسية ومن بعد إقليمي ودولي، وليست كفكر الحوثيين الذين هم عبارة عن ميليشيا وجماعة وقطاع طرق لا يعني يعرفون حتى أبجديات السياسة. ولذلك المملكة لا يمكن أن ترد على كل يعني شيء، المملكة تمشي وفق سياسة محددة ووفق أجندة معينة ويعني تنسيق مع المكونات الدولية. ونعرف كلنا أن المملكة العربية السعودية كونت تحالف بحري لهذا الغرض، وكونت تحالف ما يسمى باتفاق مكة من أجل ردع العدوان عن المملكة العربية السعودية، ولا ورادت المملكة أن تردع الحوثيين. ولكن المملكة كما صرح وزير الخارجية اليوم أن المملكة تحتفظ بحق الرد، والمملكة تعرف متى وأين وكيف ترد. ولذلك الرد السعودي رد يعني سيكون مدروسا وسيكون مؤثرا، والحوثيون يعني يمثلون كما قلت ميليشيا قطاع طرق، والقافلة تسير والكلاب تمدح.
0: دكتور مطير، يعني أشرت إلى موضوع حلف مكة، هل ستلجأ المملكة إلى تفعيل فعلا يعني حلف مكة في مواجهة الصواريخ والمسيرات الحوثية؟
3: لا المملكة ما أعتقد. أولا أنا لست عضوا من الحكومة السعودية حتى أصرح، لكن كنظرة تحليلية المملكة تمتلك الأدوات التي تردع الحوثيين وتحتفظ بالرد وترد عليهم. ولعلنا نقارن الرد السعودي على الحشد الشعبي قبل كم أسبوع أو قبل أشهر، لما المملكة يعني أرادت أن ترد ردت بكل حزم وأمام العالم وبالتنسيق، وأعلمت حتى الحكومة العراقية أنها استهدفت الميليشيات. ولذلك المملكة لو أرادت أن تستهدف الحوثيين لاستهدفتهم، وهي تمتلك هذه الأدوات، ولكنها يعني لا، المملكة لا تنجرف إلى ردود الأفعال الغير محسوب. المملكة تعرف ماذا تعمل، والمملكة تعرف أن الحوثيون أو الحوثيين مستهدفون من قبل الشرعية، وهم يعانون الآن ومحاصرين، ورأينا على الشاشات القنوات ووسائل الإعلام الاستهداف، سواء التجمعات العسكرية وتراجع القوات اليمنية. واليوم وزير الدفاع اليمني أو قائد القوات اليمنية بالأحرى أعلن أنه الهدف صنعاء ولو طال المسير. فلذلك المملكة تعرف متى وكيف ترد يا أستاذ.
0: أستاذ منى، يعني ألا من جديد يخاطر الحوثيون بمصير اليمن؟ لأنه من الواضح أستاذ منى أنه الإقليم، دول الإقليم والعالم، يعني المجتمع الدولي عموما، يعني يريد أن يضع حد للنظام الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران، التي يعني تثير يعني المشاكل دائما في المنطقة. وبالتالي الدور الحوثي هنا يعني يزج من جديد في اليمن في أتون هذه الحرب لمصلحة طرف خارجي، بدلا من البحث عن حلول أخرى داخل اليمن، أليس كذلك؟
4: يعني شوف، لا يمكن أخذ الأمور من وجهة نظر واحدة. يعني دحين حتى السعودية وهي تقول أنها محايدة كما يقول الضيف الكريم، هي أيضا تقول أنها تدعم الحكومة الشرعية.
0: هي تدعم الحكومة الشرعية، هذا طبيعي.
4: وبالتالي هذا حتى أكمل الفكرة، حتى نفهم كيف يفكر الحوثيون عشان نعرف إيش المبرر الحوثي. فهو يشوف طالما أنت تدعم الحكومة الشرعية ماليا ولوجستيا وعسكريا والقرار السياسي وغرفة العمليات وحتى التحالف هو بقيادة السعودية، فبالتالي أنت تتحدث على أنك كما يراه الحوثيون، وكما أعلن اليوم الناطق العسكري باسم الحوثيين أن الغارات انطلقت من السعودية، أن السعودية إن أي ضربة ستوجه للحوثيين هو سيعتبر أن السعودية هي المسؤولة عنها. وبالتالي الآن هل هو
0: لكن الحكومة
4: اليمن
0: اليمنية هذه معترف بها دوليا يعني أستاذ
4: أكثر
0: لا يمكن وضعها في مقابل ميليشيا مثل الحوثي صحيح؟
4: عفوا ما سمعت السؤال.
0: الحكومة اليمنية معترف بها دوليا ليس فقط من السعودية، وبالتالي يعني هي ليست، الحوثيون ليسوا ندا للحكومة،
4: هم لا أوكي ليسوا ندا لها على مستوى الاعتراف الدولي، ولكن على الأرض الأمور مختلفة. يعني أنت لا تحتاج اعتراف العالم لتبدأ حرب في اليمن. الحوثي لم يكن لديه أي اعتراف حين بدأ هذه الحرب في 2014 حينما استولى على العاصمة صنعاء، حينما استطاع إحكام السيطرة على مناطق استراتيجية ومنها ميناء الحديدة، حينما ضرب السعودية ورد عليها لم يكن يحتاج للاعتراف الدولي. في الأمور العسكرية الأمر مختلف تماما، حتى وإن كنت خارج الشرعية الدولية ربما هذا يقيد يديك أكثر ويعطيك حرية للعمل العسكري أكثر، وهذا ما تفعله، هذا ما تفعله الجماعة. أنها يعني حتى حين كانت يعني الأمور ملتهبة في غزة ذهب مثلا لضرب إسرائيل وضرب الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يعير انتباها أو اهتماما بالقانون الدولي، لأنه أساسا خارج الشرعية الدولية ولا يعيرها اهتماما. حتى العقوبات التي تفرض عليه هو لا يعيرها اهتماما. ثم هو ماذا يرى؟ بحسب الحوثيين هم يرون أنه بالأخير يأتيهم المجتمع الدولي وتأتيهم السعودية. هؤلاء الحوثيين الميليشيا غير المعترف بها الدولية ذهبت إلى الرياض واجتمعت بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في القصر الملكي السعودي في 2023، في سبتمبر 2023 طيب. أمام العالم. وبالتالي هذه الميليشيا ذهبت إليها السعودية إلى صنعاء ودعتها للرياض للتفاوض وأن تكون وسيطا بينها وبين الحكومة الشرعية. وبالتالي هي ترى أنها كل ما صعدت عسكريا كل ما حصلت على تنازلات أكثر من الطرف.
0: لكن ما تقولينه أيضا أستاذ منى يعيدنا إلى نقطة أنه تتحرك جماعة أنصار الله كذراع إيراني لمصلحة إيرانية، يعني كان يمكن الوصول إلى تسوية سياسية لو أن المسألة بقيت يمنية ويعني برعاية سعودية، لكن الحرب يعني الإيرانية هي ما جعلت هذه الميليشيا تتحرك.
4: عليها أن تكون يمنية، على إيران أن تخرج من المعادلة وعلى السعودية أن تخرج من المعادلة، على إيران أن تكف عن دعم الحوثيين وعلى السعودية أن تكف عن دعم الشرعية. وبالتالي يبقى المسألة بين اليمنيين، بين كل الأحزاب اليمنية وبين جماعة الحوثي، ولكن الحوثيون يرون طالما أن هناك دعم سعودي ودعم خليجي ودعم دولي لما يعتبرونه خصومهم في الحكومة المعترف بها دوليا، هم يرون أنهم من حقهم الحصول طيب. على دعم صيني وروسي وليس فقط. وعلى فكرة في أيضا دعم روسي وصيني لهم وليس فقط من إيران، وهم يرون أنه من حقهم الحصول على دعم أي دولة يمكنها أن تدعمهم طيب. في مواجهة تحالف كبير جدا، وبالتالي هناك كثير من التحالفات اليوم التي أصبحت ضدهم. وبالتالي يجب أن تكون، إذا كانت المسألة يمنية، ونحن يعني من الأطراف التي أرجح وأتمنى أن تكون المسألة يمنية، هو إخراج كل الأطراف الإقليمية طيب. إخراج السعودية وإخراج إيران.
0: المشكلة بس يعني بالنسبة للمملكة الإقليمية. يعني هذه مسألة أمن قومي على حدودها. دكتور مطير، ما تداعيات الآن هذا التصعيد الذي يحصل على اليمن والمنطقة؟
4: هذا لا يعني التدخل بالشأن اليمني الداخلي.
0: اسمحي لنا
4: ناخذ الأمن القومي لا يعني التدخل بشأن الدول.
0: دكتور مطير تفضل.
4: هذا ألف باء، ألف باء الأمن القومي.
0: أعود إليك بما تبقى، لما يسمح لي الوقت أستاذ منى.
4: معارضة سعودية أو ميليشيا أو أي جماعة داخل السعودية،
3: هذا
4: لا يقبله أحد على الحل أن يكون يمنيا. طيب. في انقلاب، في حكومة شرعية، يجب أن تكون التسوية داخل اليمنيين.
0: وصلت الفكرة أستاذ منى. نعم أستاذ دكتور مطير، تداعيات ما يحصل على اليمن والمنطقة.
3: والتداعيات قد تكون على اليمن أكثر من المنطقة. المنطقة يعني قد تتأثر الملاح الدولية في مضيق باب المندب وفي المنطقة، لكن الحوثيون يعني المفارقة قريبة، أنه إيران يجب أن تخرج إيران وتخرج المملكة. ما دخل إيران في أولا في منطقة عربية وأمن إقليمي عربي؟ هذا واحد. اثنين، الحكومة الشرعية اليمنية هي التي استعانت بالمملكة والتحالف لدعم موقفها، وهؤلاء ميليشيا دخيلة أتت بالتواطؤ مع الرئيس اليمني السابق على وعود كاذبة وعلى تحالف معهم، وبالأخير انقلبوا عليه وقتلوه. وهذا يعني هذا سلوك وحال الميليشيا. والأخت ذكرت أنه هذه ميليشيا لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالمواثيق الدولية ولا احترام القانون الدولي. إذا ما يعني جدوى أن ندافع عن هذه الميليشيا التي باعتراف الأخت هي ميليشيا خارجة عن القانون، ولا تراعي القانون ولا تراعي الحصار ولا تراعي يعني أنها منبوذة. فلذلك هذه ميليشيا يعني يجب أن يتكاتف الجميع لإخراجها من المنطقة وكف أذاها عن اليمن وعن المنطقة. هذا واحد. اثنين، الأمن الإقليمي الوطني للمملكة العربية السعودية، وخصوصا أنها دولة يعني محايدة ودولة لصيقة بالمملكة وعلى حدود ممتدة، وكذلك هي مشاطئة للبحر الأحمر. هذا أمن قومي عربي، ولا يمكن المملكة أن تفرط فيه، ولا يمكن المملكة أن تتخلى عن اليمن من هذا الجانب. أولا الأخوة العربية، يا أخي إيران بعيدة كل البعد عن المنطقة إيديولوجيا و يعني ثقافيا وفكريا، ويعني جميع المقومات لا تربط المملكة ولا تربط دول المنطقة العربية بأي رابطة يعني تقربها من إيران. إيران كانت تتفاخر يا سيدي قبل عدة سنوات وقبل أن تستهدف من أمريكا، كانت تتفاخر بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية. المملكة لم تتفاخر يوم من الأيام بأنها حتى في دعمها للشرعية اليمنية هي من ضمن القانون الدولي ومن ضمن المواثيق الدولية.
0: وبالتالي دكتور مطير، هل يعني هذا الكلام بأنه المملكة عازمة على إنهاء الحوثيين تماما؟
3: والله الذي المملكة يعني في نقطة حرجع لها قبل قليل، أنه لما المملكة رعت التي تكلمت عنها الأخت المصالحة اليمنية بعد انتهاء عاصفة الحزم، رأت المملكة جمع الأطراف اليمنية وتحقيق صالح الشعب اليمني وحقن الدم اليمني، وأن ترجع الحركة الحوثية الإرهابية إلى مكون سياسي من ضمن المكونات اليمنية، وبالتالي يتم التوافق.
0: وهل ما زال هذا ممكنا في 20 ثانية دكتور مطير؟ اسمح لي.
3: سم، ما سمعتك.
0: ما القادم يعني دكتور مطير الآن؟
3: القادم نحن في ظل يعني ضبابية إقليمية في هذا الصراع اللي بين أمريكا وإيران من جهة، وفي ظل هذه التجاذبات الإقليمية والدولية الأمور يعني تحتاج إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يعني يكون هناك وضع إقليمي بالمنطقة جديد، يعني قد يكون للمنطقة العربية والمملكة العربية السعودية دور فاعل ومرتكز أساسي بعد الدور الإيراني عن المنطقة وكف أذرعها عن المنطقة والميليشيات التابعة لها.
0: شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، منى صفوان الصحفية اليمنية من القاهرة، والدكتور مطير الرويحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من الرياض. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. الشيباني يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ويلتقي توم باراك لبحث آخر تطورات المنطقة. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتدهم منازل وسط تحليق للمسيرات. مديرية إعلام حمص تنفي لتلفزيون سوريا بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف، وتقول إن المشروع يمنح إشغالا مؤقتا لمواقف محددة. الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية، والأردن يقول إنه أسقط 18 صاروخا مصدرها إيران.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية سعد الشيباني مع نظيره التركي هكان فيدان في العاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما استعرض آخر التطورات أيضا في المنطقة وفق ما نقلت وكالة سانا. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. حول هذا الموضوع معنا الآن مشاهدينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة التركية أنقرة. يوسف، إذن لقاءات بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره التركي وأيضا توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، ما التفاصيل لديك يوسف؟ يوسف تسمعني الآن؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع يوسف ملا، ربما نعود إليه إذا ما حلت هذه المشكلة. شارك وفد من إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية برئاسة عادل الشمري في أعمال المنتدى الأول لشتات المسلم لدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة. افتتح المنتدى الذي يعقد تحت شعار من الجذور إلى الأفاق نائب الرئيس التركي جودة يلمز، وناقش عددا من المحاور أبرزها القضية الفلسطينية ولا سيما الحرب على غزة، إلى جانب سبل مواجهة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومؤسسات الشتات. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. يوسف، إذا كنت تسمعني الآن، كنت أتساءل ما التفاصيل لديك حول لقاءات وزير الخارجية أسعد الشيباني مع هكان فيدان وزير الخارجية التركي وكذلك توم باراك المسؤول الأمريكي.
1: عبد المنعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. في إطار الاتصالات المستمرة بين تركيا وسوريا وسط اهتمام تركي بتطورات الوضع في سوريا وملفات الأمن والحدود والتعاون الاقتصادي، تأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، حيث التقى الأمس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. الجانبان بحسب المصادر التركية بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. أيضا تم مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. أيضا يعني الوزير يعني نقل العديد من الملفات إلى الجانب السوري بحسب المصادر التركية، أهمها مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بدمج قسد في الحكومة السورية وآخر التطورات حول هذا الملف في ظل تطورات مرور مسودة قرار تركيا خالية من الإرهاب، والتي تدعم أن يتخلى حزب العمال الكردستاني في العراق وأذرعه في سوريا عن سلاحه ويحل نفسه. وأيضا يعني في ظل هذه التطورات تركيا تؤكد على أن إذا كانت تركيا خالية من الإرهاب فيجب أن تكون المنطقة أيضا خالية من الإرهاب. تم مناقشة هذا الملف أيضا بحسب المصادر التركية. وزير الخارجية السوري أيضا كان له محطة أخرى، حيث التقى في العاصمة أنقرة السفير الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين المشتركه. ايضا يعني يجب ان نذكر هنا عبد المنعم انه بعد سقوط النظام تحافظ تركيا على حضور وتاثير بارز في الملف السوري، فيما تسعى دمشق الى تعزيز علاقاتها الاقليميه والدوليه ودعم التعاون مع دول الجوار. اخر زياره كانت لوزير الخارجيه سبقت هذه الزيارة في 6 آب الماضي، التقى آنذاك أيضا نظيره التركي في أنقرة خلال زيارة رسمية. آنذاك ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين حينها أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. حقيقة يعني على المجال العسكري وعلى المجال السياسي والدبلوماسي وعلى كافة الأصعدة هناك زيارات متبادلة بين سوريا وتركيا، وخلال مدة قصيرة جدا تتم هذه الزيارات دون انقطاع. أيضا شهدت في الأونة الأخيرة بعض التوترات التي اتهمت فيها إسرائيل بأن تركيا ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية في مطار أبو الظهور، مما نفته تركيا. وأكدت سوريا على أن التعاون العسكري التركي هو مستمر ضمن نطاق مذكرات وتفاهمات موجودة سابقا. لذلك نحن نتحدث اليوم عن تأكيد وإصرار على أن العلاقات السورية التركية مستمرة، والتوجه إلى إنشاء وإقامة مجلس تنسيق أعلى بين سوريا وتركيا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. في درعا أفاد مراسلنا مشاهدين بسماع دوي انفجارات في أرجاء مختلفة من المحافظة سببها صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأردن. وقال مراسلنا إن رشقة من الصواريخ الإيرانية رصدت في سماء درعا وهي متجهة إلى الأردن، مبينا أنها عبرت الأجواء دون التسبب بأي حوادث في الأجواء السورية. هذا ونقلت مصادر إعلام حكومية أنه تم التصدي لصواريخ إيرانية فوق سويداء كانت تستهدف الأردن. كما وأفاد مراسلنا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين العبد جنوبي القنيطرة. وأضاف المراسل أن عناصر الدورية دهموا منازل مدنيين وفتشوها بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا.

0: معنا الآن مشاهدينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، ضعنا في إفادة شاملة فيما يحدث فيما يخص التوغلات الإسرائيلية في المنطقة.
1: بالفعل عبد المنعم، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات داخل الأراضي السورية، داخل يعني القرى والبلدات المأهولة بالسكان. يعني البارحة ليلا كان هناك توغل من تل أحمر غربي من قاعدة عسكرية تم يعني إحداثها أو إنشاؤها مؤخرا بعد سقوط النظام البائد في منطقة كودنا، جنوب بلدة كودنا، وهذا التل الأحمر هو موقع استراتيجي هام انطلقت منه هذه القاعدة. القوى العسكرية بأكثر من 8 عربات عسكرية باتجاه قرى عين زوان وعين العبد دخلت إلى قرية عين العبد وقامت بتفتيش بعض المنازل وخلقت يعني حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي والمدنيين، خاصة أنها توغلت يعني مع بدء ساعات الليل وحلول الظلام في هذه المنطقة دون تسجيل يعني أي حالة اختطاف أو اعتقال لأي شخص، لكن دخلت وفتشت بعض المنازل. الذريعة هي دائما يعني ذريعة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي وجود سلاح منفلت أو الانتماء إلى حزب الله أو الانتماء إلى داعش، طبعا حسب معلومات تصل إليهم. بشكل عام بعد هذه العملية بساعة تقريبا انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تل أحمر غربي دون أي حالة اختطاف أو اعتقال في تلك المنطقة. أيضا سبق هذا التوغل كان هناك يعني دورية مسيرة داخل أحياء قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، تجولت داخل القرية وقامت حاجز مؤقت لبضع دقائق يعني قليلة على الطريق الواصل بين قرية بين بلد جبات الخشب وقرية طرنجة دون تسجيل أيضا أي حالة اختطاف أو اعتقال أو يعني إيقاف للسيارات أو تفتيش، فقط يعني استمرت لبضع دقائق ثم عاودت الانسحاب باتجاه قاعدة محمية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. أيضا يعني عبد المنعم، هذه التوغلات هي شبه يومي وشبه متكررة داخل القرى والبلدات سواء في ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى ريف القنيطرة.

0: كان هناك جولة للصليب الأحمر في قرية الرفيد بريف القنيطرة، فيلة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، للاطلاع على واقع التوغلات الإسرائيلية وحجم الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا قوات الأندوف تزور هذه المناطق بعد عمليات التوغل لتسجيل الخروقات. الأهالي يطلبون من هذه القوات، يعني قوات الأندوف العاملة في المنطقة وهي من اختصاصها وقف هذه التوغلات والحد من هذه التوغلات التي باتت يعني تقلق راحة الأهالي والمدنيين، لكن قوات الأندوف يقتصر عملها فقط على توثيق الخروقات وتسجيلها وإرسال برقيات إلى الأمم المتحدة في دمشق وإلى القيادة في خارج سوريا. وهذا الأمر يعني الأهالي يطلبون تفعيل دورها أكثر ووقف هذه التوغلات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما ينتظرون أيضا عقد هذا الاتفاق الأمني الذي يعني يتم الحديث عنه دائما من أجل وقف يعني هذه التوغلات داخل القرى والبلدات.
1: نعم. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. ألقى قسم شرطة الحمدانية في محافظة حلب القبض على شخص متورط في عملية سرقة متلبسا أثناء محاولته الفرار من أحد المنازل في حي الروادة، وكشفت التحقيقات تورطه في سرقة سابقة شهدها الحي أواخر آب الماضي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مصاغ ذهبية مسروقة، وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات. شارك وفد من وزارة الداخلية في مؤتمر الأمن والسلامة المتكاملة والذي أقيم خلال فعالية معرض إكسبو بمدينة قازان الروسية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمشاركة متخصصين في تدريب وحدات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكفاءات والفرق التطوعية. وترأس الوفد قائد أمن البادية العميد سفيان الشيخ صالح، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر في المنشآت النفطية وخطط الإخلاء، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في مواجهة الطوارئ وحماية المنشآت الحيوية. هذا وتركزت جلسات المؤتمر على محاور رئيسية من بينها الأمن الاستراتيجي وإدارة المخاطر في منشآت النفط وإدارة الأزمات واستراتيجيات مكافحة وخطط الإخلاء في ظل التحديات المعاصرة. التقت كاميرا تلفزيون سوريا مجموعة من الأهالي العائدين من مخيمات الحسكة ورصدت انطباعاتهم حول العودة، ذلك قبيل مغادرتهم لأحد المخيمات نحو منازلهم في رأس العين بعد سنوات من النزوح.
2: هذا اليوم اللي تمنينا واتمنى ان يرجعون بيتنا مثل اولي، واريد بلادي يشتغلون، وملينا من المخيم والحمد لله وفرحانين اليوم فرحه، يعني ايش قد اقول لك، واتمنى كل العالم ترجع لبيوتها.
3: اليوم احلى لحظه بحياتنا ان نرجع على راس العين، اليوم شعورنا لا يوصف، صار 8 سنين معانين بالمخيمات ومتبهدلين ومتعذبين، اليوم شعورنا لا يوصف بالرجعه، ان نرجع على وطننا وعلى بلدنا احنا واطفالنا سالمين قائمين.
4: احنا من مهجرين راس العين، اليوم صار لنا 7 سنوات بالمخيمات، عشنا ليالي سود من حر الصيف وبرد الشتاء، ولا في لنا مستقبل ولا لو اولادنا في مستقبل كانت هون، كانت بيوتنا عامره وتهدمت بيوتنا كليات على الارض، واحنا اليوم فرحانين ومبسوطين انه راجعين.
5: وعانينا كثير من الحر والبرد والمأساة، وبيوتنا كلها مهدمه على الارض. احنا نشكر القيادات كل شيء قام بهالترحيل.
6: اني اشكر كل المعنيين، الجهات المعنيه بساهمت برجعه هالعالم وهالامه هاي، لانه احنا كان راس العين حلم لنا، انه اني ارجع على راس العين هاي حلم، لانه ارضي وبيتي وجيراني واهلي، احنا قاضي كل المكونات كنا اهل واخوان، ما كان بيه تفرق، ولسه بدنا نظل اهل واخوان وتفرق وما حد يقدر يفرقنا.
7: اي والله اليوم فرحتنا ما تكفينا، والحمد لله نرجع على بيوتنا، صحيح مدمره بس نحب ترابها، والله كنا هنا بالمخيم ميتين هلكانين، ناب وتعشنا وما نتعشى، والحمد لله صارنا 6 سنين، والحمد لله رب العالمين من فضل الدولة، إن شاء الله الله يقويهم، الله يسترهم، الله يحفظهم إن شاء الله الجميع يا رب العالمين.
1: كما التقت كاميرا تلفزيون سوريا عددا من الأهالي عند

0: عند وصولهم إلى أطراف مدينة رأس العين ضمن خطة عودة النازحين إلى مناطقهم.
1: كان الوضع بالمخيمات يعني قد ما حاولوا يسووه يعني كويس وكذا، بس يعني مو مثل الرجعة وشعور الرجعة والبيت والأمان وكذا. والمخيمات مو بيئة سكنية يعني، الحمد لله رب العالمين ورجعنا بخير وسلامة على بيتنا وديارنا.
2: والله فرحتنا ما توصف، بعد 8 سنين يرجع لبيته ويرجع لأراضيه ويرجع لميته ويرجع لبياره، فرحتنا ما توصف. كنا فرحانين، معاملة طيبة، معاملة حسنة، الحمد لله رب العالمين. أتمنى ترجع المدارس، أتمنى ترجع المي، أتمنى ترجع الخدمة الأولي وأحسن، أتمنى كل شيء يدفعها، أتمنى كل شيء في سوريا يدفعها.
0: قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة الكاء التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، وأكدت اكتمال الاندماج العسكري وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة. وشددت أحمد على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار.
3: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: أصدر الرئيس أحمد شرع مرسوما يسمح بنقل طلاب الجامعات الذين يحملون 8 مقررات على الأكثر إلى سنة أعلى، سواء كانت هذه المقررات إدارية أو غير إدارية ومن مختلف السنوات الدراسية. ويطبق هذا الإجراء مع مراعاة الأحكام الخاصة بكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما نص المرسوم أيضا على نقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، والسماح لطلاب السنة الأخيرة الذي يحمل 8 مقررات على الأكثر بدخول امتحان تكميلي فيها، وذلك للعام الدراسي 2025-2026 فقط. سنوات الحرب والتسرب المدرسي وسعت شريحة من يعانون الأمية، ورفعت الحاجة إلى برامج لمحوها. وزارة الثقافة عبر مديرياتها في المحافظات تتولى تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار. حماة واحدة من المحافظات التي تشهد هذه البرامج، لكنها تواجه تحديات في الوصول إلى جميع من يحتاجون إليها، إضافة إلى تحديات مالية ولوجستية.
4: الإرادة تبدد الصعاب، شعار اتخذته أم علي للتغلب على الأمية التي رافقتها طوال 45 عاما من عمرها. اليوم تحاول أن تطوي صفحة من الحرمان وتخطو أولى خطواتها نحو التعلم بعدما حالت الظروف المعيشية السابقة دون ذلك.
5: الله يفتح عليك يا رب. الله عم بتعلم واستفدت، وبدي أعلم إن شاء الله أولادي، أولاد أولادي كمان بعلمهم، وبروح بمشفى عيادي بستفاد، يعني بقرأ اسم الدكتور، أقرأ اسم العيادة، اسم المشفى، أو على طريق أو رحت على سفر بعرف لوين رايحة، يعني من خلال التعليم هذا والقراءة.
4: يبلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في حماة نحو 225 دارسا ودارسة، موزعين بين مرحلتي التأسيس والتمكين، غالبيتهم من النساء. تتراوح أعمار الفئات الأكثر حضورا بين 30 و34 عاما، إضافة إلى طلاب بأعمار صغيرة انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الثورة.
6: بالنسبة لمراكزنا بحماة، نحن عندنا مركز المدينة بحماة و15 مركز تابعين للمدينة بمناطق الريف، وبالنسبة للإقبال إن شاء الله بعد التحرير صار 50% تقريبا زاد عن قبل، ورح نحاول نحن نتوسع أكثر ونزيد نشاطنا.
4: برنامج تعليم الكبار في حماة يعد محدود الانتشار ولا يغطي جميع المناطق، ويواجه جملة من التحديات المالية واللوجستية، إضافة إلى غياب المراكز المتخصصة، فمديرية الثقافة تتعاون مع جهات أخرى لتأمين أماكن التدريس.
7: تعليم الكبار يمنح من فاتتهم فرصة التعليم باباً للتعويض ضمن مراحل تبدأ بالتأسيس وتصل إلى التمكين والتمهيد، لكن اتساع هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بالتغلب على الصعوبات والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعليم. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: أعلن المجلس المحلي في حي جوبر رفضه عرضاً استثمارياً قدمته محافظة دمشق لإعادة إعمار الحي، وذلك نظراً لانخفاض حصة المالكين مقابل حصة المستثمرين والتي بلغت 35% مقابل 74% للمستثمر. وقالت لجنة الارتباط المنبثقة عن مجلس أمناء حي جوبر بدمشق إن السبب أو النسب المطروحة غير منصفة ولا تحقق الحد المقبول من حقوق المالكين، مضيفة أنها أبلغت محافظة دمشق أن العرض لم يلقى قبولا من أبناء الحي ومالكيه. وفي المقابل كانت المحافظة قد أصرت على أهمية العرض، في حين لم يصل إلى اللجنة أي رد جديد من محافظة دمشق. قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. وأوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: الأول مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، والثاني مروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائية. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوساطة التجارية. نطلع على هذا الموضوع مشاهدينا مع مراسلنا أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنور مرحبا بك، لو تطلعنا على يعني تطورات وتفاصيل ما قالت مديرية إعلام حمص عنه، إنه مشروع لإنشاء مواقف مأجورة في الوسط التجاري؟
8: نعم عبد المنعم، ربما موجة الاعتراضات الشعبية الكبيرة التي حصلت نتيجة هذا القرار كانت دافعا رئيسيا لمجلس مدينة حمص ليوضح لمديرية إعلام حمص أسباب هذا القرار وتفاصيل متعلقة بالعقد الذي وقعه مجلس المدينة مع أحد المستثمرين قبل مدة. طبعا دخل هذا العقد حيز التنفيذ بداية هذا الأسبوع، منذ يوم الأحد الموظفون بمتلافهم الموحدة بتحصيل الرسوم من السيارات التي تقف في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة حمص. طبعا الشوارع التي تقع في المركز التجاري وسط المدينة بالقرب من الساعة القديمة بالقرب من الساعة الجديدة، هذا الشارع الذي نقف فيه الآن هو واحد الشوارع الذي أيضا دخل ضمن الخطة، ويتم تحصيل رسوم من جميع هذه السيارات التي تظهر حولي والتي كانت بعادتها تقوم بأصحابها بركن هذه السيارات هنا سواء من الموظفين أو من القاطنين بالقرب من المنطقة. وبالتالي تبديل هذا القرار بشكل مفاجئ كما وصفه المواطنون كان ربما هو أحد الأسباب التي تم التعليق عليها وتم انتقادها، وبالتالي كان هناك كل هذه التوضيحات كثيرة وكانت تتحدث عن العقد بشكل كامل وقالت بأن هناك شروط كثيرة على المستثمر من بينها تجهيز هذه المواقف في إشارات محددة وأيضا بتثبيتها بإنارة جيدة وردم الزور والحفر وغير وما إلى هنالك من الشروط الفنية التي من المأمول أن تحسن واقع بعض الطرقات الرئيسية هنا في وسط المدينة. ولكن أيضا من جملة الانتقادات كان اعتراض المواطنين على ما سمي الإكرامية والتي يعني بعض الموظفين باتوا يطالبون بها الناس، وبالتالي أيضا أكدت المديرية أو أكد مجلس المدينة في هذا التصريح بأنه لا وجود لهذا الأمر وأنه أمر ليس قانوني وأن التعريف الذي حددها هي فقط ما يلزم صاحب السيارة بدفعها والتي حددت ب 2000 ليرة سورية قديمة عن كل ساعة ركن للسيارات، طبعا تشمل جميع أيام الأسبوع حتى الساعة 10 مساء في فصل الشتاء والحادي عشر في فصل الصيف، ويستثنى من ذلك فقط يوم الجمعة. وبالتالي ركزت الانتقادات بداية على أن القرار صدر بشكل سريع أو قبل أن يتم التمهيد له حقيقة عند الناس، خصوصا أن هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فيها تحصيل مبالغ من الناس نتيجة ركن السيارات كما في محافظات أخرى. والسبب الثاني أيضا قال الناس بأن التعرفة كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الموظفين الذين يأتون إلى دواماتهم، كان ربما خلال أيام الشهر كاملا تحدث عن رقم كبير ونسبة كبيرة سيتم اقتطاعها، سيكون المواطن مضطر لقطاعها من مردوده ومن دخله ليقوم بتسديدها لهذه الشركة. وأيضا طبيعة هذا الاستثمار مدته والاستفادة التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة والأجهزة هنا المسؤولة عن العمليات الخدمية من هذا المشروع، قيمة العقد وما إلى هناك كلها كانت أمور غير واضحة. ربما هذا التصريح كان سببا في توضيح جزء كبير منها، ولكن هناك جزء كبير من الاعتراضات كما ذكرت عبد المنعم لا تزال قائمة تتعلق بأن الرسوم أيضا مقارنة ببعض الكراجات الخاصة هي أكثر، وبالتالي يعني يأمل الناس بأن يكون هناك تخفيض فيها، تجهيز للشوارع والتزام بالعقد بتنفيذ كل الشروط الفنية بتحسين الشوارع المشمولة بهذا القرار، خصوصا أن هذه الشوارع الرئيسية التي سيتم تحسين الرسوم فيها هي شوارع تقترب المحلات، وبالتالي هناك موظفون إضافة إلى أصحاب محال مجبورون بأن يركنوا سياراتهم لأكثر من 10 ساعات ربما في اليوم الواحد، وبالتالي لم يتم تخفيض الرسوم وتخفيض مثلا يومية بمبلغ معقول سيكون هناك أزمة تواجه المواطنين ما يتعلق بركن السيارات، وهو ما سننتظر يعني أي تحديثات حوله خلال الأيام.
0: أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا بدء حملة لتحصين الأبقار من الحمى القلاعية تشمل نحو 34 ألف بقرة. وقال مدير المديرية عاهد زعبي إن اللقاحات متوفرة مجانا وبكميات كافية لتغطية جميع القطعان المستهدفة، كما أشار إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو بؤر لمرض الحمى القلاعية في الوقت الراهن. يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
9: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
10: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان رح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما رح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار رح يروح علينا بالضبط، فمو لصالحنا، نحن بنطالب الحكومة إنه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة ونحن على رين وراسي بنشيل المولدة وأهلا وسهلا فيكم.
9: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
11: والله إنه حل بديل ما في حل بديل، أجينا للركب ألواح طاقة على السطح ما في قرنة، وثاني شيء لو في قرنة يعني أنا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكرة إنه نشتري سيارة صالو نحطها بقلب السيارة، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
9: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
12: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حالياً نحن ناطرين رد المحافظة.
9: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببنياس، حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه، مشكلات يواجهها الأهالي هناك بشكل يومي وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
13: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يوميا ويعكس تراجعا في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
14: هذا منظر زبالة بقبل البيوت وصوب البيوت بلزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من وراء الباق، بيجي المضافة بيشيل شوي بكنسل شوي بضل رايحين، جارنا تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية، تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعبكرة اليوم وعبكرة ما في محل قول يكب الزبالة، الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عنا برصنا بقى في جوار كتير يعني. في هاي جورة وفي فاجورة وبالمدخل جوا في جوا.
13: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد إلى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
15: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عندنا بالمي بالمرة، كل خمس ست أيام بيجونا ساعة بسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله باقي لك ما عندنا نقطة مي، وعندنا بيارنا احنا قاعدين على بها مي، احنا قاعدين على بها مي، ما عندنا مي، فشو الإجراءات ما بعرف.
13: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه عدداً من المشكلات، وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها.
16: تسجل منطقة رأس النبع تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة بانياس.
0: كما تتفاقم أيضا مشاهدين أزمة النفايات في ناحية كرسانة بريف اللاذقية مع تراكم القمامة حول الحاويات وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوية الواصل بين سوريا وتركيا. وبينما يطالب الأهالي بحل سريع، تتحدث البلدية عن نقص الآليات والإمكانيات.
17: يعاني سكان ناحية كرسانة بريف اللاذقية من تراكم النفايات داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا، ومع تزايد أكوام القمامة تتحول إلى بيئة خصبة للقوارض والحشرات وحتى الكلاب الشاردة، فضلاً عن الروائح الكريهة التي باتت تزعج أهالي المنطقة وتنعكس سلباً على السياح والمسافرين من وإلى تركيا.
18: الزبالة من 5 أشهر ما ترحلت، وبيوتنا عبعد عدة أمتر منا. أول شيء روائح كريهة كتير، ثاني شيء حشرات ما عم ننام الليل من الحشرات اللي بتكون حواليها، حتى أولادنا على المدارس ما عم نحسن نبعتهم كتر ما أنه في أحيان كلاب بتشوفها عم تنبش فيها.
17: المشهد يصبح أكثر خطورة بالقرب من المدارس، حيث تنتشر الكلاب الشاردة حول مكبات النفايات، ما يثير مخاوف الأهالي على صحة وسلامة أطفالهم.
19: سبب الأزمة اهتراء بدن الضاغطة، ظلت عند الصواد شهر، بعدين رجعنا على العمل، يوم اشتغلت 3 نقلات الرابعة انكسر المحرك، كمان ظلت 10 أيام هلا الضاغطة روضاج. بهالفترة هذه المحافظة أجرتنا بحملتين، وهلا موعودين بحملة ثالثة.
17: وبحسب السكان فإن محاولاتهم لمعالجة المشكلة لم تجد استجابة كافية في ظل حديث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات. لا تبدو أزمة النفايات في كرسانة مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام فقط، فالأهالي يقولون إن استمرار تراكمها يحولها إلى مصدر قلق صحي وبيئي وسط مطالبات بإيجاد حل سريع ومستدام. منير حاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: أطلق مكتب الفستق الحلبي مهرجان الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حما، والذي يهدف إلى إبراز أهمية المحصول ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دخل المزارعين. تضمنت فعاليات المهرجان مشاهدين جولة على حقل النموذجي للفستق الحلبي للاطلاع على مراحل الإنتاج والاستماع إلى احتياجات المزارعين وأبرز التحديات التي تواجه زراعة المحصول، إضافة إلى زيارة سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك ومتابعة واقع الحركة التجارية وآليات التسويق.
20: بعد سنوات من الغياب عاد مهرجان الفستق الحلبي ليجمع المزارعين والتجار والشركات والمهتمين بمحصول يشكل جزءا من هوية الزراعة السورية. في فعالية سلطت الضوء على تطورات زراعته وأنتاجه وآفاقه الاقتصادية.
21: احنا اليوم جينا على المهرجان، تعرفنا على الاصناف جديده بالنسبه للفستق، نحن ما مزروعه عندنا، تعرفنا على اصول جديده، نحن عم نطعم عليها، شفنا تجار، شفنا طريقه تغليف الفستق، طريقه تصديره. الحقيقة منتج رائع، هو الذهب الاصفر، شجره رائعه. المهرجان كان كتير حلو.
20: شهد المهرجان الذي اقيم في بلده موركا بريف حماة الشمالي مشاركات متنوعة قدمت نماذج عملية للفرز والتغليف، إلى جانب التعريف بأصناف وتجارب زراعية جديدة، بما أتاح للزوار الاطلاع على مراحل تجهيز المحصول وصولا إلى الأسواق.
22: هذا الذهب،
23: المهرجان كان له دور كبير كتير بعرض الفستق الحلبي عشان ينعرف يعني عالميا وداخليا. يعني اليوم في كتير عالم ما بتعرف ما قيمة الفستق الحلبي. اليوم نعرض عنا بأنواعه كافة من الأخضر لليابس للقلوبات، حاليا مشهور فيها أبريحة وناب الجمل والقراحة والبنطقة والعشور الأبيض والعشور الأحمر. العشور الأحمر هو أكبر كمية لأنه كل سنة ما بيقطع، يعني بيعطي.
20: شكل المهرجان مساحة لبحث واقع الفستق الحلبي بدءا من تحديات الإنتاج والزراعة وصولاً إلى فرص تطوير قطاعه وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
1: شارك في المهرجان عدة فعاليات منها التجار والمزارعين والمصنعين. تم عرض عدة أصناف في الفستق الحلبي، الأصناف الجيدة من الفستق الحلبي المتواجدة في المنطقة الأصيلة المعروفة في سوريا. طبعا الهدف منه إعادة إحياء وتنشيط سلسلة قيمة الفستق الحلبي بدءا من المزارع وحتى المصنع والمستهلك النهائي. هذا المهرجان هو المهرجان الأول بعد التحرير، صار فيه تطورات، يعني عرض مكنني حديثي في هذا المعرض، أيضا عرض الغراس المدخلي حديثا اللي هي الهجين الأمريكي UCB1 الذي يتميز بسرعة نمو ومقاومته لمرض الفيرتيسيليوم.
20: أعاد المهرجان تسليط الضوء على محصول ظل حاضرا في زراعة سوريا رغم ما شهده في السنوات السابقة، وسط آمال بأن تسهم هذه الفعاليات دعم المزارعين وتطوير الإنتاج واستعادة في السوق الحلبي لمكانته الاقتصادية. جمع مهرجان الفستق الحلبي المزارعين والتجار والزوار حول ثمرة الأرض وتقنياتها الحديثة، مؤكداً دوره في حماية المنتج المحلي وتعزيز وعي المستهلك. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف حما الشمالي.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت المديرية إن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي الجديد خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات. كما أشارت أيضا إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية بهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. في ملفنا الفلسطيني، مشاهدين، أصدر وزراء خارجية كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بيانا ندد بسلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أنها تقوض إمكانية الوصول لحل الدولتين، حيث اعتبر البيان أن الوضع يتدهور بسرعة كبيرة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات. وبحسب البيان الأوروبي فقد أكدت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، حيث دعت هذه الدول إسرائيل إلى وقف فوري للتوسع الاستيطاني ولضمان المساءلة عن عنف المستوطنين مع التأكيد على حماية حل الدولتين. كما أكدت الدول عزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية البريطاني أن حكومة بلاده تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية. وأكد المسؤول البريطاني أن لندن ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية وعقوبات على أفراد وشركات تسهم في توسيعها ضمن إجراءات ضد الاحتلال ورفضا لتدمير حل الدولتين. ومن جانبه أيضا قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن العقوبات التي أعلنتها بريطانيا بحق مستوطنين إسرائيليين تشكل تدخلا سافرا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، واصفا تصريحات وزير الخارجية البريطاني بالاتهامات الشائنة والكاذبة على حد تعبيره. قال ساعر إن إسرائيل سترد على العقوبات البريطانية معلنا منع عشرة مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل، إضافة إلى وقف السماح لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما أعلن ساعر أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف المدمرات الأمريكية وناقلات النفط. وذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية أن استهداف الناقلات يأتي ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين. وأشارت إلى أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين و80 ناقلة نفط في المياه الخليجية ردا على الهجوم على ناقلات النفط الإيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له إن استهدف 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي حسب قوله. هذا وقال الجيش الأردني في بيان له إن البلاد تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره إيران. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح في حين سقط صاروخان في مناطق خالية مؤكدا عدم تسجيل إصابات. معنا الآن دكتور حسين أديك الأستاذ في العلاقات الدولية من القدس المحتلة، مرحبا بك دكتور حسين. إذا تطورات وصلت حد استهداف مباشر لناقلات النفط وسفن في هرمز، كيف ترى هذا التطور؟
2: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على هذه الاستضافة. في الواقع أن هذا التطور هو يمثل تحول بنيوي وجوهري في الاستراتيجية الأمريكية من استراتيجية الاحتواء إلى استراتيجية الردع، وربما مستقبلا نذهب إلى استراتيجية الحسم، ولكن اليوم نحن في استراتيجية الردع. الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار الاقتصادي التي فرضته على إيران ترى أن هذا الحصار هو يمثل عصب القوة الإيرانية، بمعنى أنه يضرب الحرس الثوري الذي يسيطر على الاقتصاد الإيراني وعلى مفاصل الدولة، والاقتصاد الإيراني هو مملوك للحرس الثوري. هذه الناقلات هي تتحدى الحصار الأمريكي وتبحر داخل مياه الخليج العربي في تحدي واضح للحصار الأمريكي. هذه الضربات هي رسالة واضحة إلى إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن لن تسمح باختراق هذا الحصار لناقلات النفط الإيرانية التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، وهي جزء من المنظومة العسكرية للدولة العميقة في إيران التي تسيطر على مفاصل الدولة الإدارية والمدنية والسياسية، بمعنى أن إيران دولة موجودة، ولكن هذه الدولة يوجد بها دولة عميقة ممثلة بالحرس الثوري الذي يسيطر على كافة مفاصل الدولة، فهي تستهدف الحرس الثوري الذي وفقا للمنظور الأمريكي.
0: هذه الأطراف التي ذكرتها دكتور حسين، كيف تقرأ الرسالة الأمريكية التي يعني ذكرتها منذ قليل بأن أمريكا لن تسمح لإيران بما تفعل؟ هل هذه الأطراف داخل إيران تقرأ هذه الرسالة وكيف ستتعامل معها؟
2: الأطراف داخل إيران تذهب إلى حالة من التحدي، لأنها تدرك أن وقف هذه المواجهة والذهاب إلى أي اتفاق يعني سقوطها داخليا، فاستمرار المواجهة الغير مباشرة أو استمرار التصدي للموقف الأمريكي هو يبقيها على قيد الحياة ويبرر وجودها في الداخل الإيراني، لذلك هي تستمر بذلك. بتقديري أننا مقبلون على مزيد من المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الساعات والأيام القادمة. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية قد تذهب إلى استراتيجيات مختلفة، ولكن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية هي تمثل إمبراطورية عالمية قد تذهب إلى استراتيجية الحسم في إيران، ولا أتحدث هنا عن الحسم بمعنى الذهاب العسكري البري. الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تمتلك المزيد من الأدوات التي يمكن استخدامها. ثانيا، عامل الوقت اليوم لا يلعب لصالح الدولة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، كل التقارير تشير إلى الواقع الاقتصادي الصعب في الداخل الإيراني، إضافة إلى إنتاج النفط والغاز الإيراني الذي بدأ ينضب شيئا فشيئا، وهناك تقارير تتحدث عن 30 يوما لن تستطيع إيران إنتاج برميل نفط واحد، فلذلك هذا يضعف البنية الاقتصادية للحرس الثوري الذي ما زال يقف بموقفا في تحدي الإدارة الأمريكية وتحدي الموقف السياسي المعتدل للدولة الإيرانية والحكومة الإيرانية التي تضغط نحو الذهاب إلى حل سياسي. ورأينا التصريحات الأخيرة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي والرئيس الحالي بزكشيان كيف كانت تصب نحو الضغط نحو الوصول إلى مسار سياسي في خلاف واضح عن موقف الحرس الثوري. والآن أصبح التساؤل لدى الوسطاء ولدى الكثير من الدول، من يصنع القرار داخل الدولة الإيرانية؟ وإلى أين تريد هذه القوى في الداخل أو مراكز القوى المتصارعة أن توصل الشعب والدولة الإيرانية؟
0: مزيد من التساؤل حول مردودات هذا، يعني دكتور حسيني، يعني الحرس الثوري والجيش الإيراني أطلق يعني على الأردن فقط 18 صاروخا كرد فعل مباشر وسريع على الاستهدافات الأمريكية، ماذا عن مردودات هذا يعني التوسع أو الضربات المتبادلة السريعة والكثيفة على الوضع الدولي؟ يعني بلومبرغ على سبيل المثال تتحدث عن ارتفاع كبير قد يطرأ على يعني النفط والطاقة العالمية إذا ما استمرت هذه المواجهات إلى آخر العام الجاري. كيف تتوقعون رد الفعل الدولي تجاه ما يحدث في هرمز؟
2: نعم، اليوم الحالة الموجودة في هرمز هي حالة مختلفة عما كان في شباط الماضي، والسبب في ذلك أن الأطراف الدولية تعتبر ما تقوم به إيران هو تهديد للأمن والسلم الدولي من خلال تعطيل مسار الملاحة الدولي وانتهاك لقانون البحار لسنة 1982. فلذلك قد نرى خلال الأيام القليلة القادمة تحريك للتحالفات الدولية التي تم الحديث عنها من قبل الدول الأوروبية وبريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين منافذ التجارة الدولية وعلى رأسها مضيق هرمز، وربما يكون هناك أساطيل في الخليج العربي ومضيق هرمز للسماح بحرية حركة الناقلات، لأن العالم لا يستطيع أن يصبر طويلا على هذا الإغلاق وهذه القرصنة وفقا للمنظور الدولي، كون أن الولايات المتحدة الأمريكية وعمان تقول أن المسار العماني هو مفتوح ويجب أن يكون مفتوح وهو مياه إقليمية عمانية لا يحق لإيران ولا لغيرها تعطيل هذا المسار.
0: نعم، وصلت فكرتكم دكتور حسين ديك الأستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. وفي الشأن ذاته، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدين 36 عقوبة جديدة على قطاع الطيران الإيراني وشركات أخرى ضمن حملة لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراء يستهدف شركة مهان إير الإيرانية للطيران إضافة إلى جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى وما تسمى بشركات الواجهة ووسطاء أجانب ومسارات إعادة شحن تعتمد عليها طهران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله رب يكون هالاربعة مليان طاقة حلوة واوقات جميلة. رح ارافقكم اكيد بساعتين من المعلومات والفائدة والقصص الحلوة. يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا براء.
1: يسعد صباحك عمار، وصباح الخير لكل حدا اختار يبدا نهاره معنا. يا رب يكون يوم موفق وخفيف ومليان اخبار بتفرح القلب. خلونا نبلش حلقتنا ونشوف شو ابرز مواضيعنا لليوم.
0: بفقرة صحتك بالدنيا اليوم رح نحكي عن حالة الكيس الزلالي وكيف ممكن نعالجه.
1: أما بفقرة التربية فرح نحكي عن خطورة وقوع أطفالنا بفخ مقارنة بيوتنا ببيوت رفقاتهم.
0: وأكيد مكملين معكم بصباح سوريا بفقرات متنوعة وبعشنا وشفنا وأطرف الفيديوهات، بالإضافة لفقرة التغذية يلي رح نتعلم من خلالها طريقة تحضير اللانش بوكس للمدرسة. خلوكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وخلونا اكيد نصبح على عمار ونقول له الحمد لله على السلامه.
0: الله يسعدك يا براء.
1: بعد غياب طويل علينا صراحة. وعلى المشاهدين، كيفك؟
0: والله كثير منيح، يعني بعد 40 يوم الحمد لله رجعت بطاقه كثير كثير حلوه، واكتشفت او مكتشفت الموضوع بديهي ولكن لاحظت فعلا قديش الصحه اهم شيء بالحياه. يعني يعني انتم ما بتتخيلوا قديش كانت الوقعه بسيطه وقديش هيك كان الموضوع بسيط، وحتى لدرجه انه ما صار شيء اول شيء معي، ولكن وقعة بسيطة كلفت انه انا 40 يوم يعني تتعطل حياتي شوي. فهي الصحة نعمة ولازم ندير بالنا على حالنا،
1: أكيد
0: ولازم
1: أكيد.
0: دائما نكون يعني عم يعني دائما
1: منتبهين للأماكن،
0: عند رب العالمين دائما وننتبه على كل شيء. وبتصور ان شاء الله هتكون الامور سليمه. كثير اشتقت لكم وكثير اشتقت لاكيد زملائي،
1: اكيد
0: يا رب تكون حلقه حلوه
1: ان شاء الله. اكيد يعني اليوم تقريرنا هيك عم يحكي عن الصبر وقديش يعني هذا الشيء مهم بكثير من الاشغال اللي نحن بنشتغلها، وهذا الشيء كمان يعني طبق عليك عمار بهي الفتره الصعبه اللي مرقت فيها، قديش يعني احتاجت لصبر لهيك انك انت تتحمل اول شيء الوجع، وثاني شيء انه هيك تغيب فتره طويله عن الشاشه وعن المشاهدين. اكيد فالحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك يا رب. قديش يعني مع انه الموضوع كان يعني هو كثير بسيط مقابل الاف الاشخاص اللي عم يعانوا اكثر مني بكثير، فالحمد لله دائما وابدا على كل حال، ويا رب هيك يعني تكون يعني اخر شيء بصير سيء ويا رب ما تشوفوش
1: نهائيا ان شاء الله. امين يا رب. فهلا خلينا هيك نفوت بتقريرنا
0: يا رب.
1: يعني مشاهدينا عنا كثير فنون، اكيد ما بدها بس موهبه، بدها كمان صبر طويل ودقه عاليه مثل ما ذكرنا. وفن النحت هو من اكثر الفنون اللي بتجمع هالصفات برايي وبراي كثير من الاشخاص.
0: اكيد يا براء، لانه النحت بيبدا من قطعه ماده بسيطه سواء كانت خشب او حجر او غيرها، وبيشتغل عليها خطوه بخطوه ليوصل بالنهايه لشكل كامل متكامل.
1: صحيح، والنحت على الخشب تحديدا له طابع مختلف، لان الخشب ماده حساسه وكل قطعه لها طبيعتها وتفاصيلها، والنحت اكيد لازم يعرف كيف يتعامل معه بدون ما يخسر تفاصيل هالعمل.
0: والأمر ما بيوقف عند استخدام الأدوات، في خبرة كبيرة مطلوبة حتى يعرف النحات وين يحفر وكيف يبرز التفاصيل، خصوصا بالأعمال اللي فيها عناصر دقيقة وصغيرة.
1: وكمان اللافت بفن النحت أنه بيحافظ أكيد على مهن وحرف قديمة وبيخليها مستمرة رغم كل التطور والتقنيات الحديثة اللي عم نشوفها.
0: ومن بين أنواع النحت على الخشب في أعمال مرتبطة بالفن الديني، ومنها نحت الأيقونات اللي بتحتاج عناية كبيرة بالتفاصيل ودقة كتير كبيرة بالتنفيذ.
1: وكالعادة أكيد زميلتنا هديل زارت أحد النحاتين المتخصصين بنحت الأيقونات الدينية وتعرفت عن قرب على هالمهنة وعلى مراحل العمل فيها.
0: لهيك يا براءة خلنا نشوف التقرير ونتعرف أكثر على هالحرفة وتفاصيلها وراجعنا.
2: يعني بدي اختصر أنا شو هذا العمل اللي عم بحاول إني اشتغله ومارسه، فبقدر اختصره بجملة بكلمة واحدة، هو الحب. إبراهيم الياس حبيب بيشتغل بنحت الأيقونة، بلشت هي تقريبا من حوالي 13-14 سنة تقريبا. كنت أنا أنحت على بمجال الرخام والحجر، وتحولت تحول للأيقونة وحبيت هيئة على الحجر على الخشب، لأنه هذا العالم بيرمز يعني له هدف سامي، له هدف سامي تاني. يعني باقي العمليات النحت بتوصل أهداف، بتوصل مشاعر، ولكن أنا فكرة الأيقونة هي هدف سامي لإلها، هدف كتير عميق بتعبر عن الحب، عن حالة الحب. فأنا ما شفت يعني أعظم من هيك رسالة ممكن إني باشر بطريقة يعني أو أقدر أقدمها للأشخاص وللبشرية. هي أول خطوة هي الرسم، رسم الشخصية، حددها بطريقة بسيطة، بحدد القياسات وبحدد مواقع الشخصيات بطريقة صحيحة وبلش بمراحلها، يعني مرحلة تلو الأخرى مرحلة تلو الأخرى هيك لحتى هيئ العمل. بس هيئ العمل بلش بقى بالعمل النحتي، وممكن أكتر شغلة مترقق عليها وبتاخد وقت كتير هي الوجوه، لأنه هي فيها شيء تعبيري، ممكن تاخد حسب وضع حسب الحجم تبعها، يعني ممكن تكون بمقاسات صغيرة، يعني ممكن تاخد بحيطان تقريبا 20-25 يوم، أعمال كبيرة ممكن تاخد شهرين، كبيرة كتير ممكن تاخد 4-5-6 شهور. هلا هالحرفة موجودة ومستمرة، وما في شيء ممكن ينهيها يعني، ولا أي ظرف ولا أي ضغط.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد مع فقرتنا الأولى اليوم بحلقتنا صحتك بالدنيا. كثير من الناس ممكن لاحظوا ظهور كتلة صغيرة أو انتفاخ تحت الجلد، خاصة بمنطقة الرسغ أو اليد، وأول شيء بيخطر ببالهم يا ترى شو هاد؟ وهل هو شيء خطير؟ والحقيقة أنه مو كل انتفاخ يعني مشكلة كبيرة، ومن الحالات الشائعة أكيد اللي ممكن تصير هي ما يعرف بالكيس الزلالي.
1: صحيح يا عمار، واليوم رح نحكي عن هالحالة بشكل مبسط ونتعرف على أسباب ظهورها والأعراض اللي ممكن ترافقها وكيف يتم تشخيصها وعلاجها، والأهم إمتى أكيد لازم نراجع الطبيب وما نستهين بالموضوع. فإذا سبق وشفتوا هيك انتفاخ أو سمعتوا عن الكيس الزلالي من قبل، خليكم معنا لنعرف أكثر عن هالحالة ونفصل الحقيقة عن الشائعات. هالشي أكيد مع الدكتور كينان سنان اختصاصي بالعظمية. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: نورتنا.
2: يسعد صباحكم.
1: يعني كيس الزلالي،
0: يعني انا بصراحه
1: دائما ممكن نشوفه
0: هون. انا بصراحه شفتها وطلعت وراحت ورجعت طلعت،
1: فخفت من الموضوع.
0: هلا يعني اجبر واحد بده يخاف مبدئيا، كثير صرت يعني اقرا عن الموضوع، اتبحر شوي شوف شو كذا لحتى اصلا كمان تطلع الماده بشكل الصح. ف
1: شو هو الكيس الزلالي؟
2: هلا احنا اول مشكله ننوه عليها هي فكره السماح بالقراءه من الفضاء الانترنت، ولكن دون الدخول بالتشخيص والعلاج، وهي النقطة اللي دائما نحب ننوه عليها. الكيس الزلالي هو عبارة عن تسرب مادة هلامية من المفاصل أو الأوتار تحيط بشكل خاطئ بخارج مكانها. كيف يعني؟ يعني سبحان الله، نحن رب العالمين خلقنا المفاصل لتتحرك بليونة، تحتاج إلى سوائل مثل المي لحتى تكون تسبح فيها، ما يصير في احتكاكات. يحدث تسرب خارج المنطقة المفصلية أو خارج الوتر يؤدي إلى تشكل هذا الكيس بخارج مكانه، وهو ما يعرف بالجانجليون سيست أو اللي بنسميه نحن الكيس الزلالي.
1: تمام، يعني هو نتيجة خروج هاي المادة من مكانها أو زيادتها ممكن تسبب.
2: مو زيادة، هي خروج أو تسرب من مكانها إلى مكان آخر. لذلك هي لا تعرف عادة على أنه هي أورام. يعني في فرق بين، لا سمح الله، في بعض السيدات بتراجع العيادة بتقول لك والله طلع معي بركي سرطان، خذ لي خزعة منه. لا لا لا، هو تسرب وليس تشكل مادة خارج مكانه.
1: تمام، يعني ما أنا خطيرة لهالدرجة؟
2: آمنة 100%. هي لو ما بتشكل حيز بخارج مكانها ما بتعملنا مشكلة.
1: تمام.
0: أنا
1: انت هلا شفت شخص؟
0: لا لا، انا قرات بجانب مختلف تماما. اوكي هي امنه، ولكن قرات بجانب مختلف تماما، انه في عالم قالوا لي لا هي كتله حميده وبدك فقديش فعلا مثل ما حكيت الانترنت، يعني يخوف. لازم اتاكد 100% منه لحتى شخص ياخذ معلومه صح. طيب نحن عرفنا الكيس الزلالي، طيب ما هو سبب هذا التسرب؟
2: تمام. هلا نحن عاده اول شيء هو يشيع عاده عند الصبايا، وانا بحب نوع على هي النقطه لنعرف شو السبب.
0: طب انا اشتغل
1: عندنا اكثر
2: يشيع اكثر عند الصبايا، هو مو لا يظهر الا عند الصبايا. هو يشيع
1: اكثر.
2: السبب هو وجود الضعف العضلي بمنطقه الرسغ عند الصبايا، مو موجود عاده عند الشباب. نحن هذا الغشاء المفصلي او هي العظام حواليها في غشاء اللي هو ببخ هي المي وبيضر حركه المفاصل. فوق في كتله وتريه عضليه جيده جدا. هي الكتلة الوترية العضلية بتكون عند الصبايا أضعف من عند الشباب. فنتيجة حركة خاطئة، استخدام مجهد، ردود معينة، بيقوم بيصير في فتق بهذا الكيس. هذا الفتق يسمح بتسرب هذا الماء. هلأ فكل ما كانت الكتلة العضلية قوية كل ما منع هذا الأمر. طبعا هو مو مبدأ خليني أقول 100%، لكن هو يساهم. طبعا عملنا حركة غلط أو ردود، أو مثلا يشيع مثلا عند لاعبين الرياضة مثلا بالنوادي، أو مثلا لاعبين الجمباز، ويشيع عن مرضى الالتهابات المفصليه اللي بنسمع عندهم بعض امراض الروماتيزم او المشاكل المفصليه بالركبه، لانه مو بس بالايد، ويشيع باغلب المفاصل. فاذا انا اليوم عندي حركه خاطئه وهو العنوان الاشيع، وبالتالي تسرب وتشكل فتق حميد سليم 100%.
1: تمام، يعني ها شفت ليش عند الصبايا اكثر، لانه ما بيلعبوا رياضه ممكن وعندهم هي
2: ضعف عضلي اكثر.
1: طيب دكتور، بما انك ذكرت انه كمان بالمفاصل، يعني نحن عندنا خلص رسغ اليد والمفاصل هون بس بيطلع ولا في اماكن ثانيه؟
2: هو شائع بالمفاصل او حول الاوتار، لانه هو ممكن يكون هذا الفتق موجود حول الوتر. الوتر هو اللي بتسمح بحركه الاصابع. تمام. حركه المفاصل. هلا يشيع بشكل اكبر عند السيدات اللي عندهم مشاكل بمفاصل الركبه، المسنات، وهذا الامر يظهر عند الركبه بالكياس الخلفيه. بتلاقي انا حاسه بكيسه، بعض السيدات بيعرفوا انه اسمه كيس بيكر، فهو هذا كمان تشكل مفصلي، سائل خروج سائل مفصلي، وهو امن وحميد بشكل كامل 100%.
1: تمام.
0: طيب دكتور، انا اول مره طلع معي لهذا الموضوع كنت عم العب رياضه بشكل طبيعي وما زلت، مرت فتره منيحه ضل موجود بعدين اختفى، ما كان بعرف شو سبب الاختفاء، من فترة قريبة رجع. شو سبب الاختفاء برأيك؟ مع أنه كنت أنا افتراضاً كمال الأجسام أو النادي أو الرياضة بشكل عام هي كانت المسبب الأول، فأنا كملت فيها بشكل طبيعي، راحت ورجعت.

0: الكيس الخارجي متصل مع الكيس الأساسي اللي هو خلينا نقول مثل الساعة الرملية. ممكن هي المي الموجودة بالكيس الخارجي ترجع لمكانها الطبيعي، وبالتالي هي حتزول، أو خلينا نقول حتختفي من نظرك، يعني أنت ما عاد تشوفها، لكن هي حتضل موجودة. ليش؟ الكيس ما راح، شلون بده يروح الكيس؟ لكن اختفت المي منه فهو خف، لكن عند حركة غلط أو عند رضة أو عند إجراء معين رجعت المي عبت، رجعت انتفخت. فهو مثل البالون المتصل مع المكان الأساسي بالمي، بيرجع بيعبي بيرجع بيروح بحسب القوة العضلية.
1: يعني كيس مكانه ما بيروح نهائيا
0: إلا إذا استأصل.
2: هي خلص بعدين ما بقى يرجع.
0: تماما. هلا لا ممكن يرجع. هلا بحكي عليها. إيه هي ساعة رملية، تخيل إنه راحت هاي المي من المكان كيس، هو زال زال زال المنظر، بس الكيس ساعته موجود. تمام. لكن اختفى وضب على بعضه بمجرد حركة خاطئة، رجعت تسربت المي، مكان الفتق موجود ما زال. عرفت كيف؟ لين كيف بده يسكر إذا ما نحن استأصلنا؟
1: طيب نحن فهمنا الميكانيكية. افتراضا طلع في اشخاص تقول لك لا، ليش انا ارجع لعمل جراحي واستأصل؟ في عالم تقول لك لا، انه الاصح، وهل انا فيني اتعايش معه بشكل طبيعي وهذا بيكون موضوع بيكون امن 100%، ام العمليه الجراحيه او الاستئصال هو الحل الامثل؟
0: شوف كمان نحن دائما انا بحط ميزان لحتى نوه للمريض يختار القرار الصح. القرار الصح مو بايد الجراح. ليش؟ لانه اليوم انا عفوا كل كيس زلالي بيقول عنه، عفوا انا اسف بالكلمه، جراح عمليه، فهو هذا امر مادي بحت. لذلك نحن ضد هذا الامر بكل نواحي. طيب امتى انا بقول للمريض تعال نعمل عمل جراحي؟ لما بيراجع المريض بيقول له اول شيء هذا كيس سليم غير مؤثر، فبالتالي ليش نلجأ له للجراحه؟
2: تمام.
0: الا اذا كان المنظر مزعج بالنسبه للصبايا، وهذا امر ممكن ياثر على نفسيته، وانا بحاول اعالج من دون الجراحه. او هذا الكيس الزلالي ضغط على الاعصاب والاوتار بالمنطقه المحيطه،
2: صار في عنده مشاكل تانية.
0: تمام. صار يعمل آلام، صار يعمل خدر، صار يعمل تنميل، صار يعمل تحدد حركة، صار المريضة تنزعج، وبالتالي وجود الألم حيلعب دور سلبي بشكل أو بآخر بالعلاج. لذلك وجود الكيس بحد ذاته ممكن يخرش المنطقة وبالتالي يساوي مشكلة. لذلك من ينصح هون بقى بعلاجه. دقيقة، نحن ما لنا جراحة، لا ما عم بقول جراحة، بقول ينصح بعلاجه. إذا أغلب الكيسات هي كيسات حميدة لا تحتاج إلى علاج، ونقول للمريض يعني تعايش معها. وبيقول العلم إنه من 60-70% بحسب آخر الدراسات بحسب جمعية جراحين العظام الأمريكية، إنه بيقول من 60-70% تزول هذه الكتل الفتوق خلال سنتين بشكل عفوي دون التدخل.
2: بدون أي تدخل.
0: بدون التدخل. فمعناته أنا إمتى بقول للمريض تعال نعمل عملية أو تعال نعالجها؟
2: لما يأثر.
0: لما يأثر أو يعمل مشكلة. طبعاً وما بنقول فوراً عملية، لها علاجات كثيرة، منها سحب الماء وحقن مكانه كورتيزون. كورتيزون بيلعب دور بيلزق هذا الكيس او البالون على بعضه، وبالتالي يمنع عاده
2: انه يرجع.
0: طبعا مو 100% لانه حاله النكس 50-50 عاده، لكن هي احد الجراحات، احد العلاجات الموصوفه
2: انه بالكورتيزون
0: او بالحقن، انه بنسحب المي وبنحقن. او مثلا احنا انا وهذا اللي كثير بفضله، انه الرباط الضاغط بشكل لطيف
2: كمان
0: مع ادويه التهاب تخفف من الاعراض اللي عم تظهر، عاده المرضى بيرتاح. نادر جدا ما نلجأ للجراحة.
2: تمام. طيب دكتور، بما أنك ذكرت بالبداية أنه ممكن يطلع وما يكون ما يسبب أي شيء، نحن لما نشوف هذا الانتفاخ أيمت منحدد أنه هذا كيس زلالي، وأيمت منقول أنه لا خلاص مجرد انتفاخ بسيط وممكن يروح؟ يعني هل أنا لازم أنطر مثلا أسبوع شهر لحتى راجع دكتور، ولا كيف؟
0: هلا وجود انتباج بحول المفاصل يفضل زيارة الطبيب
2: فورا.
0: يعني انا تمام،
2: ما ننطر ولا
0: انت بتخاف من وجود اشياء تانية لا سمح الله، لا تحمد عقباها. طب ليش انا ما بالمره اطمن؟ هلا الطبيب الجراح لما بيفحص بيقدر يميز بين انه هذا كيس على حساب الوتر او ولا كيس مفصلي.
2: تمام.
0: او لا سمح الله احيانا بتشكل مثلا اورام لا سمح الله، واعمار صغيره لا ترتبط الامر بالاعمار الكبيره، هذا هي فكره خاطئه، وبالتالي لا سمح الله بيكون بمراحل ممكن علاجها بتقوم بتغيب عنه. فنحن ننتبه لهذا الامر. لا، يفضل دائما مراجعه الطبيب، وخاصه اذا كان في اعراض الم، عم تكبر حجمها بشكل ملفت للنظر، خرج منها سائل، احمرت، عملت تحدد حركه، خدر، تنميل،
2: كله هذا ضروري.
0: نعم نعم.
1: لا امورها سليمه، هيك هلا امورها
2: سليمه. كل شوي عم بشوف عم يطمن على حاله.
0: وترتني عنك.
1: طيب بس بدي اعقب على شغله واحده او اسالك على شغله واحده، انه قلت لي اذا نحن نعمل فروقات ما بين أن تكون هي كيس زلالي طبيعي أو انتفاخ آخر ممكن يكون له سبب آخر فيستدعي الفحص فورا، في شيء غير الفحص كأعراض أو فقط أن الفحص هو اللي بيبين معي أنه أنا معي هذا الشيء.
0: خليني أعطيك علامات إنذارية تقول لك روح عند الطبيب فورا. هي أولا زيادة الحجم.

0: بشكل سريع، وهذا شيء ما كتير جيد. ثانيا وجود خدر وتنميل بالمنطقة المحيطة أو باليد، ظهر مع ظهور الكيسة مو بشكل معزول، احمرار حولها أو تصير نابضة، أو مثلا أحد أعراض تحدد الحركة. بعض الكيسات تؤدي إلى تحدد حركة وهي شغلة مو منيحة. فأي عرض غير طبيعي غير مألوف مقترن مع وجود الكيسة يجب الفحص. أما أنا مثلا أوكي والله شايف هالكتلة وما عم تجي أمورها بخير وما عم تكبر ماشي الحال، أوكي ممكن أصبر، ومع ذلك بنقول نحن خلي الطبيب يفصل بين الأمرين بشكل كامل.
1: طيب دكتور، صارت معك أنه أجت شي حالة لعندك على العيادة أنه كانت هي هاملتها لهي القصة، وبعدين أنه يعني اكتشفت أنه كتير حتسبب لها ألم، ممكن تأثر مثل ما ذكرت على بقية الأوتار أو القصص الموجودة بالجسم، صارت معك؟
0: طبعاً، هذا احنا بنسميه خبز العياده، يعني الامر المتكرر.
1: كيف تعاملت مع الموضوع؟
0: يعني عاده بنتعامل بشكل محافظ، يعني نبتعد عن الجراحه الا بحالات معينه بتكون ضغط على الاعصاب. يعني في كيسات تجي على المنطقه الراحيه، هون في شبكه من الاعصاب، شبكه من الشرايين، ممكن تعمل اعراض الميه شديده، هون نضطر انه نتداخل جراحي
1: تماما.
0: فهون بقى لا اوكي. اما غير هيك انا دائما بنصح بالضمادات الرباطات والادويه، حقن الابر، وهذا كمان امر كثير بعيد عنه. انا لا اوصل لمرحله لا سمح الله عندي مشكله خطيره بتعامل مع الامر بالجراحه.
1: طيب بهي الحاله اذا نحن بدنا نستخدم العلاجات البسيطه، خلينا نقول قديش بدها وقت لحتى تبين نتيجتك؟
0: حسب العرض اللي ظاهر. يعني انا اليوم بدي اياها
1: اذا بلشت فيها خلينا نقول فورا، يعني شفتها ورحت لعندك.
0: الفكره مو بالوقت، الفكره بالعرض. انا مرحبا زعجني المنظر، ممكن ما اقدر اروح لك اياها بدون جراحه. فانا بقول دائما بنصح نحن بنطلع يعني ستيب باي ستيب. فبلش اول شيء بلف الرباط، وضع الضماد يضغط هي الكيسه وخاصه ببدايه ظهورها، فممكن يؤدي الى دفش المي باتجاه مكانها الصحيح وبالتالي زوالها او التخفيف من حجمها او التخفيف من اعراضها. لا تفاقمت القصه، خلينا عن طبيب افضل.
1: تمام.
2: طيب نهايه خلينا بس هيك ارجع لبدايه الموضوع قبل ظهور الكيس الزلالي. قلت انه شيء يتعلق بالترطيب، شيء يتعلق بحركه خاطئه او هيك. كيف انا اليوم ممكن اتفادى هذا الموضوع من الاساس كرمال ما يصير مع علاجي الزلالي ولا غيره حتى؟ يعني هل في نمط معين يتعلق بالتغذيه، يتعلق بالحركه، يتعلق بشرب المي مثلا؟
0: نهائيا. انت بدك تقول للسيده لا تعصري مماسح، لا تعزلي، لا تساوي اكل،
1: ريحي حالك، لا تستني
0: تمام، لا تعملي شيء ابدا، ان شاء الله هي وقايه. وممكن يحدث نتيجه حركه خاطئه، احيانا بعض السيارات ترتكز على مثلا طاوله او على كرسي بيقوم بيفتح. فانا اليوم اني اشرب مثلا شيء او اكل شيء او مثلا اتفرج على مسلسل يقوم يروح، في شائعات للاسف. يعني مثلا احد العلاجات الموروثه الخاطئه انه هن بيحطوا مثلا، بعض الناس بيحطوا قطعه معدنيه على الكيسه وبيلفوها بشده، الهدف منها الضغط مشان يضغطوا. لا سمح الله لو انثقبت هي الكيسه او انفجرت، احيانا الماده اللي بتطلع منها مخرشه بالمكان، بتعمل شغلات لا يحمد عقباها، واحيانا بالركبه. لذلك ايوه نحن نقول لا تلعب فيها، نحن قلنا علاج.
1: هي علاج عندك
0: ومو دائما الجراحه هي الـ هي الـ هي الحل.
1: الحل صح.
0: لا لا لا يا سيدي، لا تتجاوز 10% الامان الجراحه.
2: خلص تم امورنا سليمه معنا.
0: تمام
1: ان شاء الله.
0: هلا انا بدي اعقب على شغله.
1: ايه تفضل دكتور.
0: هلا لما اذا حضرتك مو مرتبط، لما بدك تروح ترتبط وهي تشتكي من هالكيسه، راجعني انا بحل لك القصه.
2: خلص تم.
0: اتفقنا.
2: ممتاز الامر.
1: نتشكر كثير دكتور على كل المعلومات، ونتمنى اكيد السلامه للجميع. شكرا كثير لك.
0: شكرا لك.
1: نورتنا.
0: يعطيكم الف عافيه.
1: اهلا وسهلا فيك. وهلا مشاهدينا فاصل صغير ورح نرجع لكم لفقره عشنا وشفنا، خليكم معنا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
5: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح.
4: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
5: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عنده وبيعرفوا كل شيء يعني.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم على فقرة عشنا وشفنا اللي متابع فيها أغرب الفيديوهات من عالم السوشيال ميديا واللي بيعيش يا ما بيشوف.
1: هنبلش بأول أخبارنا. لو مفكرين مشاهدينا أنه الغسالة مكان للاختباء، هالمطلوب قرر ياخذ الفكرة بجدية زيادة عن اللزوم. عشنا وشفنا الشرطة التركية ألقت القبض على مطلوب مختبئ داخل غسالة صحون بمدينة إزميل.
0: الشخص اللي ألقت الشرطة القبض عليه عنده سجل حافل بالجرائم، قضى 31 سنة بالسجن بتهم من بين تهريب المخدرات وسرقة ممتلكات مقفلة وجرائم مماثلة.
1: بس هالمرة اختار يختبئ بالمكان الغلط واللي ما خطر على بال حدا، اللي هو غسالة صحون. فيبدو أنه الاختباء بغسالة صحون ما كان أذكى خطة، والشرطة بنهاية عرفت وين تلاقي. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: غسالات صحون.
1: غسالات صحون يعني ترك كل الاماكن وحده غسالات الصحون يعني اوكي هو بالفكره العامه
2: انه غريب انه حدا
1: يقول انه شو غسالات الصحون بس يعني كمان كل شيء وارد تكون اذكى من هيك شوي يعني تحاول يا اطلع على الاسطوح يا نط من شو اسمه يعني
2: انا مالي يعني هلا ما بعرف كيف
1: هلا انا شفت الفيديو هو قطعته كثير ناعمه كثير
2: صغير
1: فغالبا فات بالموضوع يعني بس كان في طرق اذكى
2: منيح ما كانوا مشغلينها لهيك
1: انه انا ما عم علمك انه انا لا انا ما الحمد لله امور كثير سليمه
2: اوكي بس انا ما عم برر لك ابدا
1: ايوه
2: تصرف خاطئ اكيد
1: بس انه يعني كمان في طرق اذكى يعني ان شاء الله رب هيك اذا ما كنت اذا
2: عليه 31 تهمه يعني انه
1: الله يوفقك
2: شو ممكن تتوقعوا مشاهدينا أصعب مهمة بمسابقة لازم نخلصها خلال ساعتين؟ الجواب يمكن يكون أغرب مما تتوقعوا.
1: لهيك عشنا وشفنا بالمجر بمسابقة من نوع مختلف تماماً اسمها مسابقة حفر القبور.
2: المشاركين بيتنافسوا على حفر قبر بأسرع وقت ممكن والمهمة لازم تنجز خلال مدة أقصاها ساعتين. ضمن منافسة بتختبر السرعة والدقة والقدرة على العمل تحت ضغط الوقت. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.
1: والله ومن عمل مسابقة صراحة
2: انه عن جد نشوف مسابقات غريبة عجيبة يعني بس وصلت لحفر القبور انه عن جد غريب الموضوع
1: عليه مجرم
2: الكأس عليه مجرم عمت انه البروديوسر
1: يعني والله كتير كتير غريبة
2: هلا بس أنا ايه بلا مقاطعة عن حديثك عمار انا حسيت فيها هيك نوع من كيف بدي اقولك انه بنستثمر فيها وبنفس الوقت نعملها مسابقة يعني القبور بتكون جاهزة
1: ما بعرف
2: ما بعرف لانه في يعني اشخاص بيقولوا لك انه هذا يعني شغل يعني عمل يعني حد ذاته حفر القبور صحيح. هو عمل فبيقولوا لك منه انه خلص
1: هلا انا مسابقة. انا رح فوت الموضوع بناحيه ثانيه وهذا الشيء مؤمن فيه 100% يعني هذا يعتبر فعل شر دائما بيقولوا الكلام موكل بالنطق وحتى كمان الفعل اذا احنا عملناه فنحن نجذب هذا الموضوع فأنا بحس فال شر وفي كثير مسابقات ممكن نعملها بطريقة أحلى وأحسن
2: فكرة المسابقة كتير
1: بالضبط كتير غريبة
2: عن جد هلأ بدنا نسأل عمار شي مرة صار معك شي موقف عند الحلاق هيك غريب حسيته هذا هيك ناطر على الدور كذا
1: هلأ ناطر على الدور لا بس إنه شي بقلب يعني مثلا حدا كان عم يحلق مثلا فما بعرف شو عم يسوي له شغله انا هي لانه بعمري ما سويتها فما كثير يعني على اطلاع فيها انه بيكون في شيء بيكون في عنده هيك مثل بخاخ فجاه بيشعل نار
2: اوف
1: ايه ما بعرف شو كان عم يسوي عم يسوي شيء بشعره او
2: هو عن جد هو بشعل
1: اصلا ايه بشعل نار رسمي ما بعرف كرمال شيء يعني
2: فهذا ايش شعرات بيضلوا فوق بجزامي عم يحرقوا
1: فهذا اغرب شيء شفته بصراحه بصالون الحلاقه
2: يلا هلا حنشوف شيء اغرب كمان
1: يب
2: مشاهدينا إذا دخلتوا صالون الحلاقة وكنتوا نعطين دوركم آخر شيء ممكن تتوقعوا إنه يكون الزبون اللي قبلكم قرد
1: يا سلام عشان شفنا مشاهدينا يعني مشهد طريف وثق دخول قرد لصالون حلاقة رجالية وكأنه جاي يعمل قصة شعر ويهتم بإطلالاته
2: القرد قاعد بين موجودين وبكل هدوء طبعا وتحول وجوده داخل الصالون لموقف لافت وطريف أثار تفاعل الموجودين
1: ويبدو أنه مو بس البشر صاروا يهتموا باللوك حتى القرود صار عندها موعد عند الحلاق نتابع الفيديو سوا ونرجع لكم

0: والله دقنه طولانة لازم
1: انت
0: نظبطها.
1: وقت ما
0: اي والله والله بدك شعر ودقن على السريع.
1: لا شكلها النطرة مرتبة للبقايا، للزباين البقايا يعني، انه بس شوف قاعد هيك مرتب محترم، ما عم يعمل شيء ولا عم بخبط ولا شيء.
0: بده يهتم بطلالته الزلمه.
1: ايه شو حقه. مشاهدينا اذا رحتوا على النادي الرياضي لتتمرنوا ما بتتوقعوا تلاقوا ديك عم يشارككم تمرين، هي ما سالتك عنها.
0: والله بعمري ما شفتها. بصراحه بعمري ما شفتها، لهيك عن جد عشنا وشفنا.
1: اي والله
0: ديك قرر يدخل على نادي رياضي ويصير واحد من رواده ويتجول بين الاجهزه والمشتركين وكانه بالمكان من زمان.
1: المشهد أثار استغراب الموجودين وتحول الديك من مجرد زائر غريب لنجم المكان.
0: واضح انه هديك قرر يهتم بلياقته، ما عاد في عذر ابدا لكل العالم يلي ما بتحب تلعب رياضه، يعني اذا ديك عم يلعب رياضه فاحنا لازم ننتبه لحالنا اكثر. خلينا نتابع الفيديو مع بعض ونرجع لكم.

0: والله انا صار يتارك الجيم شهر ونص بسبب الاصابه، وديك ما شاء الله عم يتمرن.
1: عم بيروح ايه؟
0: يعني اي حدا بيقول لك انه يلا الشهر الجاي بسجل، الشهر اللي بعده بسجل، كذا، شوف الفيديو
1: شيء انا ايه
0: وديك عم يتمرن، فلازم تروح على التمرين.
1: يعني عمار ما بعرف اذا صار معك هيك موقف انت وبالنادي وفات الديك، شو بتعمل؟
0: هلا انا احكي موقف بس بصراحه شوي بضحك.
1: في شيء يعني صاير؟
0: لا احذر شو. نحن مره كنا بنادي
1: ايه،
0: وهذا النادي صاحبه كان مربي كلب، والكلب يعني اسود وكثير كبير،
1: هذول الكبار
0: كثير كبير، وكان يحط له جنزير وهيك. فمره من المرات كنا عم نتمرن، وفجاه بطريقه او باخرى ما كان موجود صاحب المكان، وفلت الكلب.
1: ايوه،
0: فات على
1: وفات
0: الصالة وهجم على العالم.
1: اوف.
0: وشو وكلهم هيك، كلهم عضلات وكلهم طول وعرض، كل واحد صار مره واحد بالسقف، واحد طلع على الزاوية، واحد حمل دامبل ومسكه.
1: أوف.
0: يعني كان موضوع مضحك ومخيف بنفس الوقت، لحتى اخر شيء انتبه صاحب النادي واجا مدري شو عمل معه، صار يحكي معه كلمتين وهيك اخذه
1: هدا واخذه،
0: كان هاجم يعني.
1: ايوه. عمار شو عمل؟
0: انا شو عملت؟
1: ايه.
0: انا واجهته.
1: ايوه. يعني هو الكلب لهالدرجه انه كان شرس يعني،
0: انه كان عم يهجم على العالم، واحد طلع على الزاويه. اللي صار انه اخر شيء واحد كان كمش،
1: تخيل المنظر انه هيك ناس عضلات وكذا،
0: كله ما صفى في حدا بالمكان،
1: انه خوفكم كلب.
0: ايه، فعملوا هيك شبك كلب بيطلع بيطول.
1: يا سيدي عشنا وشفنا.
0: ايه والله.
1: هلا كمان بدنا نسال عمار، لما بتعلق السياره هيك بمكان ضيق شو بتعمل؟ هيك بتنادي لحدا يساعدك ولا لا خلص لحالي مشان هيك برستيج؟
0: انا السواقه ملعبي واجوائي.
1: ايوه،
0: ملعبي واجوائي. شو سواقه؟
1: ايه
0: لا بتصور، يعني اكيد بدي الاقي حل للموضوع، لانه اذا كل ما بدي يكون مكان ضيق اقعد ساعه يعني خلي العالم تساعدني مصيبه.
1: يعني خلص الحل منك، ما بتحتاج مساعده. حلو كثير. طب تعال نشوف هلا شو صار. لما تعلق سياره بمكان ضيق احيانا الحل بيجي من شخص ما بتتوقعه.
0: اشنا وشفنا، اكيد شاب استرالي دخل لمساعده مجموعه شباب بعلقت سيارتهم بشارع ضيق، وقرر يساعدهم حتى يقدروا يطلعوا سياره من المكان.
1: وبطريقة سريعة وبسيطة قدروا يتجاوزوا الموقف ويكملوا طريقهم، يعني موقف بسيط بس بيفرجي إنه المساعدة بالوقت المناسب ممكن تختصر كتير من العناء، فخلونا نشوف كيف ساعدهم.

0: لا هي السيارة وضعها خطير،
1: وضعها خطير كتير.
0: أحجام الكبيرة وين؟ بالشام القديمة.
1: بالشام القديمة يعني. أنا هذا المشهد ذكرني بهي السيارة اللي فاتت بشارع الأمرية. نحن عم نمشي يكون الوضع صعب، فإنه يا حجة يا خالتو يا حبيبتي تفوتي بسيارة
0: رجع
1: كاملة
0: تحسيري نفسها
1: بشارع الأمرية، لا في شي غلط.
0: خلص أنت يعني مو مع سواقة المرأة ولا شو؟
1: لا ما راح نظلمكم، انا حدا ديمقراطي يعني، بس انه يعني بس انتبهوا شوي.
0: طيب شوف هي رجل عم بيسوق، ما بتوقع يعني امراه عم تسوق اي سياره، اكيد رجل.
1: أيه
0: شوفوا عليه.
1: أيه
0: ومين انقذه يا حزرك؟
1: شاب
0: استرالي يعني، مو سوري، استرالي، حدا من استراليا. أيه ساعدنا
1: يعني، اكيد بدنا نشكر الشاب الاسترالي فعلا، لانه هو يعني مع انه بالشكل العام انه انت بس تشوفي الموضوع ما بتوقع انه شاب يمكن ماله يعني
0: إيه متعلق بيه
1: بحضاره المكان او بثقافه المكان يكون عم يحاول يساعد. فاللفته هي كثير كثير كثير حلوه، ولكن يعني سواقه يا جماعه، انا ما صار لي 30 سنه بسوق، بس انه سواقه يا جماعه يعني لازم يكون كثير كثير كثير حذرين مشان سلامه الجميع، لانه فعلا كمان الغلطه بكفره
0: صح
1: بيقولوا.
0: اي والله معك حق. وهلأ مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية فقرة عشنا وشفنا، ويا رب تكونوا أكيد استمتعتوا فيها. وهلأ خلونا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعمان وسوريا، وبعده راجعين ليلا موف، خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة يلا موف. بعالم كمال الأجسام الكل بيحلم بعضلات كبيرة بقوة أعلى ونتائج أسرع، ومع انتشار السوشيال ميديا وصور الأجسام المثالية صار في كتير مصطلحات بنسمعها بشكل يومي، ومن أكثرها تداولا صراحة مصطلح سيرويس أو حياة الهرمون بشكل عام. في ناس تعتبره طريق مختصر للوصول للهدف، وفي ناس ثانية بتشوفها مغامرة ممكن يكون لها فعلا ثمن صحي كبير. الحقيقة أن الموضوع أكبر من مجرد زيادة حجم عضلي أو أرقام أعلى بالأوزان. وراء كل هرمون في طريقة استخدام معينة، في طريقة تنظيف معينة، في فوائد بيتوقعها المستخدم، وبالمقابل في مخاطر وتأثيرات ممكن طال القلب والكبد والهرمونات الطبيعية بالجسم وحتى الحالة النفسية. اليوم بفقرة يلا مو مشاهدينا رح نحكي بصراحة موضوعية عن أشهر أنواع الهرمونات المستخدمة بكمال الأجسام، شو الفرق بينها وليش بعض اللاعبين بيلجأوا لها في حال تحت ألف خط قررتوا تستخدموا هرمون، كيف يتم استخدامه، والأهم شو المخاطر والمضاعفات اللي لازم أي شخص يعرفها قبل ما يفكر بهاي الخطوة. كل هالتفاصيل أكيد مع مدرب القوة بناء الأجسام اللي صار زمان ما شفته كلام محمد صار معنا استديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: اشتنانا.
0: شو الأخبار؟ والله أنا بالأكثر صراحة كروم. خلينا نبلش فقرتنا وننوه، وأكيد ما بعرف إذا أنت معي 100% إنه يا جماعة اللي عم يلعب بشكل طبيعي لا ياخذ هرمون لأنه في مضار. وحضرتك رح تقول لي الاستثناء الوحيد اللي ممكن الشخص من خلاله ياخذ هرمون. وش حكينا عن الاستثناء وعرف لي الهرمون رياضيا بشكل علمي.
1: الاستثناء هو اذا شخص قرر يحترف ويشارك بطولات ويروح بمجال البطولات، هذا بنظري انا وبرايي هذا الاستثناء الوحيد. او طبعا الحاله الصحيه، لانه هو بالنهايه هي الهرمونات كيف طلعت؟ هي شيء طبي، يعني مثلا التستوستيرون هو شيء طبي، هو هرمون طبي يستخدم مع بحالات طبيه معينه، تمام؟ بس ببناء الاجسام احنا صرنا ناخذ هاي الهرمونات ونستخدمها ل شو بيقولوا رغبات شخصيه
0: او ايه صح صح
1: منافع شخصيه. فهن في عندنا حالتين، اما حاله طبيه او حاله صحيه مثل ما قلت، او الحاله الثانيه لما شخص يقرر انه خلص هو بده يروح بمجال البطولات وبده يحترف بهذا المجال. طبعا انا اكيد ما بشجع ولا بنصح اي شخص انه ياخذ هرمون الا بهالحالتين مثل ما حكينا، وبشرط دائما يكون تحت اشراف طبي، تحت اشراف طبي حصرا، واكيد تحت اشراف مختص، يعني مدرب مختص بهذا المجال، تمام؟ لانه الموضوع ما له لعبه، ما له تسليه، في مخاطر. الهرمونات بشكل عام في كتير أنواع، نحن مو بس عندنا الهرمونات الابتنائية، يعني مو بس عندنا التستوستيرون وعائلته، في عندنا كتير هرمونات، في عندنا هرمونات مثلاً الغدة الدرقية مثلاً مثل T3 والT4، هذول الهرمونات اللي مسؤولة عن أمور تانية غير البناء، تمام؟ فنحن مو بس نقول هرمون، يعني هو بس الشيء اللي نحن مو بس الشيء اللي بيستخدمه لاعب بناء الأجسام لحتى يبني عضلات.
0: طيب كرو، معناتها نحن يا رب يرجع مشاهدين يعني يستوعبوا الفكرة اللي حكيناها إنه لا تاخذوا هرمون الا بالحالات اللي ذكرها الكوتش كرم. طيب كروم، قرر الشخص ياخذ هرمون، قال لا خلص انا ما عاد فيني، انا رايح على بطوله، عندي حاله صحيه وبدي اخذ هرمون. وبصراحه شديده جدا بناء على يعني كثير ممارسه لهي الرياضه لمده سنوات، اكتشفت انه نحن في عن الكثير من المدربين الذين لا يفقهون شيء بفكره الهرمونات.
1: صحيح.
0: واللي بيؤدي لدمار الانسان. وانا بعرف واحد رفيقي اخذ هرمون عن طريق كوتش ما كثير له علاقه بالموضوع حسب ما فهمت، بعد 10 ايام صار في معه شيء بالكلاوي وتوفى للاسف. قرر شخص ياخذ هرمون وكان في كوتش صح وطبيب صح، كيف الواحد ببلش؟ شو شغلات لازم ياخذها بالبدايه؟ وهل في مرات محدده؟ ولوين لازم نوصل لمرحله يقول خلص لا تكثر اكثر؟
1: هلا طالما شخص تحت اشراف طبي وتحت اشراف مدرب مختص بهذا الموضوع، طبعا اولا بدنا نحدد اذا الشخص مناسب انه هو يستخدم اساسا او لا، تمام؟ يعني مو اي شخص بيستخدم خلص رح يعمل عضلات ورح يطلع يصير بطل ورح يعمل مراكز عاليه مثلا ويوصل لمكان عالي، ابدا مو صح هذا الحكي. في عنا كثير عوامل حدا هذا الموضوع. هلا اولا كبدايه بدنا نشوف المستوى الرياضي للشخص، يعني اكيد مثلا شخص جاي مثلا لعبان كم شهر او لعبان سنه سنتين بده ياخذ هرمون، مو صح. انت لسه يعني انت لسه ما طلعت عضلات اساسا، لسه ما عملت عضلات بحجم مناسب مثلا او يأهلك انه انت مثلا عن جد مثلا تشارك بطولات او تاخذ هرمون تشارك بطولات.
0: حلو.
1: يعني في عندنا مثلا خلينا نقول ليفل لازم الشخص يوصله، مو شرط مده بصراحه، لانه ممكن في اشخاص يكونوا جينيا موهوبين بشكل كثير كبير، خلال مثلا سنه يعملوا عضلات عن اشخاص مو عاملينها ب 10 سنين. فدائما العامل الجيني بيلعب دور اساسي، والعامل الجيني بيلعب دور مو بس بموضوع البناء، بيلعب دور بكيف الجسم بيتقبل الهرمون اساسا. يعني راح اعطيك مثلا حالتين، في شخص في ممكن نجيب شخصين الاثنين مثلا نعطيهم نفس كميه المواد بنفس الجرعات بنفس كل شيء بالضبط، مثلا بعد فتره معينه نعمل تحليل لهذا الشخص وتحليل لهذا الشخص، تلاقي تحليل واحد منهم مثلا ولا أسوأ من هيك وتحليل الشخص الثاني مثلا ولا احسن من هيك. تمام،
0: الموضوع هذا
1: فهذا الموضوع جينيا، يعني نحن في عندنا عامل جيني دائما بيلعب دور انه انت قديش قادر تستخدم وشو قديش مثلا جسمك قادر يتحمل وقديش جسمك قادر انه يعطيك. تمام، فالعامل الجيني دائما هو الاساس او الفاصل بهذا الموضوع.
0: بس كروم هذا يعني ريسك، يعني بمعنى
1: مخاطرة،
0: انه انا طب انا اوكي ممكن يكون مثلا جينيا بعرف حالي قدران مثلا طلع عضلات بوقت قصير، بس انا كيف بدي اعرف انه انا فت على هي الدوره اللانهائيه دوامه لانهائيه وحاطلع باحسن طريقه ممكنه واقل اعراض جانبيه؟
1: تمام، هلا بالبدايه ما في عندنا بالهرمون ما في عندنا طريق امن، في عندنا امن طريق. تمام، ما في طريق امن 100%، بس في عندنا امن طريق. امن طريق هو الاستخدام الصحيح الى حد ما 100%. كيف يكون هذا الطريق؟ شخص بيضل عم يتابع تحاليل، يعني قبل ما يبلش بالمواد تبعه بده يعمل تحاليل معينه، بدنا نشوف على اساس التحاليل اذا تحليله مناسبه انه يستخدم. طيب ممتاز، تحليله منيح استخدم هرمون. مثلا خلال فتره الكورس حسب قديش مثلا الفتره هو راح يكون عم يستخدم فيها بده يكون كمان في عندنا تحاليل، يعني كل فتره بدنا نكون عم نعمل تحاليل حتى نضل عم نشيك على صحه اللاعب، حتى يبين انه في امور معينه ما بتظهر، ما بيظهر عليها مثلا حالات بنشوفها بالعين، في حال في امور بتصير ما بنشوفها الا بالتحاليل. تمام، فنحن لازم الشخص دائما يكون عم يعمل تحاليل دوريه، تحليل بشكل دوري لحتى نضل عم نطمن على صحته. واكيد في حال في مثلا اعراض معينه ممكن احنا تظهر على الشخص، ممكن يبين معنا انه مثلا انه روح عمل تحليل كذا، مثلا تحليل كبد، تحليل الى اخره. المده ما في شيء بيحددها بصراحه، وانا يعني مثلا في اشخاص في عندنا حالتين او في عندنا نوعين من الاشخاص، في اشخاص مثلا بيقولوا لك انا راح اخذ كورس وقف او اعمل تنظيف او بي سي تي وارجع اخذ مثلا بعدين ارجع اعمل بي سي تي وارجع. انا ماني كثير مع هي الفكره. هلا الفكره الثانيه اللي هي انه شخص يستخدم وخلص يضل عم يستخدم دائما، ما بيوقف استخدام، ما بيوقف استخدام الا لما بده يوقف وما عاد يستخدم ابدا. تمام،
0: طيب في حال بالمطبع حديثك استخدم وبعدين حس انه صار في اعراض جانبيه وقرر ما عاد يستخدم نهائيا،
1: عادي بيقدر يعمل بي سي تي وخلص هون بيوقف. بس انت هون انت طلعت من هذا المجال، خلص طالما انت طلعت من هذا المجال ما عاد في رجعه على الهرمون، بس تعمل بي سي تي انت ما عاد فيك ترجع، يعني مو صح عاد انه انت ترجع. يعني انت مثل كانك الغده عندك عم تطفيها تشغلها تطفيها وتشغلها. طبعا انا ماني عم اقول انه الشخص لما يكون الشخص بيستخدم هرمون وما يوقف مو يعني انه يضل كل حياته مثلا او كل عمره مثلا عم ياخذ هرمونات بجرعات عاليه وهرمونات، لا اكيد لا مو هيك. في بروتوكول معين الشخص بيكون عم يفوت مثلا من كورس لكورس، بس بيكون بيناتهم ما عم يوقف بشكل كامل ويعمل بي سي تي كامل ويرجع يرجع مره ثانيه. فهون حرفيا مثل كانه الشخص عم يطفي الغده ويرجع يشغلها، يطفي الغده ويرجع يشغلها. في بروتوكولات كثير بهالموضوع وفي آراء مختلفة كتير حول هذا الموضوع. فبس يعني مثل ما قلت لك في عالم تنتمي أو بتأيد هاي الفكرة وفي عالم بتأيد هاي الفكرة، فهي آراء مختلفة. بالعموم موضوع الهرمونات ما في عليه دراسات كتير كبيرة، ما يعني في دراسات على الهرمونات خلينا نقول الطبية أكتر شيء، مثل التستوستيرون، مثل في نوع تاني اسمه ديكا مثلا، بس بالعموم على كل الهرمونات ما في دراسات كثير كبيره، لانه يعني ما في اشخاص مثلا بيجوا بيعملوا دراسات مثلا على لاعبين بناء اجسام لحتى يعني يشوفوا مثلا كيف يكون التغيرات ويعملوا هاي الدراسات الكبيره او هاي الابحاث الكبيره لحتى والله مثلا اجي لك مثلا هي هذا او مثلا يعني مثلا دراسه مثلا هي المعينه مثلا بتثبت انه هذا الهرمون مثلا لازم يعمل هي النتيجه حتما. ما في هيك شيء، لانه قلت وبرجع بقول الجينات هو عامل اساس وعامل فاصل بهذا الموضوع. يعني حتى انت استجابه جسمك او النتائج اللي انت ممكن تطلع على جسمك بتعتمد على جيناتك، قديش جسمك قادر انه يتقبل هذا الهرمون وقديش قادر انه يعطيك نتائج منه. يعني مو دائما انت، يعني اذا انت، وفي اشخاص ممكن تاخذ هرمون ما تتحسن ابدا
0: ابدا
1: ابدا، بالنهاية هذا كله مخاطرة.
0: طب هذا الشيء مع يعني عن جد معقول؟
1: طبعا.
0: والنسبة كبيرة ولا قليلة ولا؟
1: ما في نسبة كبيرة ولا ما في هي هي عملك ما في دراسات على هذا الموضوع ولا في موضوع جيني يعني في فاصل في عامل جيني كتير فاصل كبير بهذا الموضوع. في أشخاص بتحسن بشكل كتير كبير، في أشخاص ممكن تأخذ جرعات كتير قليلة وتعمل نتائج مرعبة.
0: كتير كبيرة.
1: تماماً. في في في فعلًا في في أشخاص هيك. هدول كل هاي الحالات موجودة ممكن و يعني هذا خلينا نقول مثل هو العالم المظلم يعني أنت ما في شيء ما في قواعد ثابتة 100% لكل شيء.
0: بالضبط.
1: ما في هي فعلياً عبارة عن خبرات متتالية على مر سنين كتير طويلة. بين أشخاص وبين مدربين تعاملوا مثلاً مع أبطال كتير كبار مثلاً أو وصلوا لبطولات كتير كبيرة بالنهاية يعني هلأ نحن هلأ بوقت بلش صار يصير في عنا دراسات جديدة أو صار في صار العلم أحسن صار العلم متطور أكبر بكتير فقدرنا صرنا إلى حد ما نروح على أأمن طريق أو أأمن أو هلأ أأمن من قبل. تمام؟
0: كثير حلو هذا الكلام وصراحة فكرة أو تسمية اللي سماها كروم تبع أنه عالم مظلم هي بمحلها 100%. طيب أنا بعرف أنه أكيد يعني التجربة لا تنطبق على جميع الأشخاص بالنسب والطرق والكيفية بس اليوم خلينا نحكي بالشكل العام كيف بدي أخذ هذا الكورس. ما رح أقول لك بشكل تفصيلي أنه شو لازم أخذ وعشو لازم انتبه وقديش تكون الجرعة بشكل عام انه برجع بقول اكيد ما راح تكون تطبق على كل الاشخاص.
1: الجرعات ما راح احدد جرعات
0: اوكي
1: لانه مو لشيء بس لانه الاشخاص في كثير اشخاص ممكن تسمع انه مثلا فلان او الكوتش كره مثلا قال ناخذ هاي الماده بهي الجرعه بصير بيروح بيطبقوا بدون اي اشراف.
0: تمام.
1: انا موضوع الجرعات ابدا ما بحب احكي عنه ابدا.
0: تمام.
1: من ناحيه مثلا شو الشخص ممكن يبلش هلا مثل احنا رح نعطي سيناريو معين. تمام.
0: بالضبط.
1: في شخص قرر انه بده يشارك بطولات وبده يفوت بهذا المجال ومجال الاحتراف. تمام. صار له زمان عم يتمرن عامل حجم عضلي محترم وفي عنده في مشرف عليه في عنده اشراف طبي وفي عنده اشراف مدرب مختص. طبعا بالبدايه بيعمل تحاليل معينه. تمام. طلعت تحاليله ممتازه اموره ممتازه مو اخذ شيء من قبل ابدا. شو اللي ممكن يبلش فيه؟ قولا واحدا اي كورس هرمون هرمونات ابتنائيه بده يكون فيه تستوستيرون. يعني التستوستيرون هو هرمون اساسي بده يكون موجود باي كورس.
0: حلو.
1: تمام. يعني في كثير كنا نسمع من قبل ممكن المشاهدين ما كثير يعرفوا هاي الاسماء بس في اشخاص كثير بيعرفوها. مثلا في عالم بتجي بتقول لك انه كانوا يعطوني من زمان كورس انافار وكلين مثلا.
0: بالضبط.
1: انه ليش هذا مشان تنحف؟ ما في هيك شيء. هلا الكلين خليه على جنب هذا ماله هرمون بس مثلا هرمون الانفار هذا هرمون مشتق من تستوستيرون. اي هرمون مشتق من تستوستيرون اذا اخذته بشكل منفصل رح ينزل لك التستوستيرون الطبيعي بجسمك. تمام. لذلك اي كورس هرمون بدك تستخدمه بده يكون معه تستوستيرون لحتى يضل التستوستيرون بالجسم عالي. تمام. فدائما اي كورس هرمون بده يستخدمه شخص بده يكون فيه تستوستيرون بشكل اساسي. تمام. بما انه شخص خلينا نقول مبتدئ بهذا المجال او بهذا الهي ممكن يبلش فقط بتستوستيرون. ممكن ينضاف معه شيء ما راح اعطي اسماء مواد بس ممكن ينضاف معه شيء يكون اثار جانبيه تبعه كثير قليله ويبلش بجرعات كثير قليله بس لحتى يشوف الجسم كيف راح يستجيب كيف راح يتعامل الجسم مع هاي المواد الغريبه بعد فتره مثلا كيف راح تكون التحاليل. تمام. وفي عالم كثير بتستخف بالتستوستيرون ولو انه هو هرمون جدا عظيم والابتناء تبعه كثير عالي اذا شخص استخدم بطريقه صح بطريقه مدروسه تحت اشراف طبي بشكل صحيح رح يلاقي نتيجه كثير ممتازه من ناحيه البناء العضلي وحتى الاشخاص من ناحيه الصحيه ومن ناحيه الطبيه. حاليا مثل ما كنت عم اقول انه تقدم العلم بشكل كثير كبير. حاليا صار في عيادات اسمها تي ار تي كلينيك يعني تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي يعني العلاج البديل بالتستوستيرون. يعني في اشخاص مثلا بعد عمر معين بيكون بيعملوا تحليل معين فبيلاقوا التستوستيرون عندهم عم ينزل. بالعموم الذكور كل ما تقدموا العمر التستوسترون ببلش ينزل.
0: صح.
1: تمام. ففي عمر معين او في اشخاص بعمر معين ببلشوا ياخذوا تستوستيرون من مصدر خارجي لحتى يضلوا يكون عم يستخدموا هذا الشيء من ناحيه طبيه. تمام. شوفوا التستوستيرون اساسا ليش هن دائما بيروح او ليش يعني التستوستيرون صار فيه له مثل علاج طبي او مثل ما عم نقول انه شيء خارجي كبديل عن الشيء اللي عم بينتجه الجسم. التستوستيرون نتائجه رهيبه من جميع النواحي. ناحيه ذهنيه بيعطيك تركيز كثير عالي. ثقة كتير عالية بالنفس، بصير في عندك إنتاجية كتير أعلى. تمام، فنحن في عم نشوف إحنا نتائج كتير إيجابية. في دائما في نتائج سلبية، بالنهاية هو دواء، أي دواء يعني ممكن سيتامول إذا شخص بياخده بطريقة غلط راح ينضر،
0: صح.
1: ممكن الشخص يأخذ سيتامول ويموت بكل بساطة، ممكن يأخذ سيتامول ويموت، يعني قديش سيتامول شيء بسيط، فبس لما يستخدم هذا الشيء بشكل صح راح يأخذ نتيجة هو بده إياها. هذا نفس الفكرة، تستسترون لما يستخدم الشخص بطريقة صح تحت شراف طبي راح يأخذ منه نتيجة يلي هو بده إياها. فمن ناحية الذهنية كتير له نتائج إيجابية. من ناحية موضوع العضلات ممكن إما يحافظ على كتلة عضلية أو يكسب، أو الأقل ما يخسر كتلة عضلية مع تقدم العمر. مع تقدم العمر الأشخاص الذكور بالعموم أو الإنسان بالعموم بلش يخسر كتلة عضلية، فهذا الشيء بيصير بيحافظ على كتلته العضلية أكثر، فهو صار شيء طبي. يعني إحنا ما بدنا نشوف بس الموضوع من نظرة إنه مثلاً هرمونات، لا هدول بيصيروا مجانين.
0: أيوة.
1: هو هيك الربط، هذا يستخدم هرمون معناه هذا مجنون، صح. أكيد مو هيك.
0: يعني كلام جداً جداً جداً جداً مهم، ويعني ضويت على شغلات لازم العالم تعرفها، صح. لحتى تعرف شو تختار، يا تروح بهذا الطريق أو ما تروح بهذا الطريق. وأكيد لازم يكون في كمان فقرة تتعلق بهذا الموضوع بشكل تفصيلي، رح نحكي عنه أكيد بفقرة تانية.
1: إن شاء الله.
0: شكرك كل الشكر على هاي المعلومات القيمة، وشكرا أنك أنت كل مرة بتعمل إضافة لهي الفقرة، وأكيد أن فقرات أخرى نورتنا.
1: تسلم يا رب حبيبي.
0: مشاهدينا هي كانت فقرة يلا موف لهي الحلقة، فاصل وراجعين لفقرة التربية، لا تروحوا لبيت.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: صباح الخير مشاهدين، من جديد وصلنا معكم على فقرة التربية، وموضوعنا اليوم مهم جدا عن المقارنات. ليش بيت رفيقي أكبر؟ طبعا مو أنا. ليش عنده سيارة أحلى؟ ليش هن بيسافروا ونحن لا؟ أسئلة ومقارنات ممكن تحط الأهل بموقف محرج جدا.
8: صحيح يا عمار، بس هل المقارنة عند الطفل طبيعية؟ وكيف بنجاوبه بدون ما نقلل من مشاعره أو نزرع عنده شعور أنه هو أقل من غيره؟ هالحديث كله راح يكون اليوم مع الاختصاصية التربوية مجد ألوسي لحتى نعرف أكثر كيف نتعامل مع هالموضوع. يسعد صباحك مجد، نورتينا.
9: يسعد صباحك.
8: أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا.
8: يعني مو عمار، نحن عم نحكي اليوم عن الأطفال اللي قارنوا دائما بينهم وبين رفقاتهم بالمدرسة، بمحيطهم الاجتماعي، جيرانهم وغيرهم. ليش بيتهم أكبر من بيتنا؟ ليش عندهم سيارة؟ هي دائما نشوف الطفل عم يحكيها. طيب ليش بتصير هاي المقارنة؟
9: طبعا هي المقارنة شيء طبيعي بالبداية، بدي أحكي لأنه الطفل يرى العالم بعين واسع. يعني هو الطفل بالفطرة عنده حب الاستكشاف والاستطلاع. فهو بيحاول يبحث عن ذاته من خلال مقارنته بالآخرين. وبده يشوف الوجود تبعه، وبده يشوف أنه هو شخص قادر على أنه يقدر يكون مثلهم أو لا.
8: تمام.
7: يعني فعلا موضوع المقارنات موضوع لازم نضوي عليه. براش أنت عندك كاسة وأنا لا؟
8: والله صح.
7: ماشي السيرة. طيب مجد، فكرة المقارنات أكيد هي فكرة طبيعية كطفل، ولكن أنت بتحسي أنه هاي الفكرة بعمر شخص طفل هل تعتبر طبيعية؟ هل ممكن تكون أحيانا هي خارجة عن مألوف، شيء غير طبيعي؟ شو أساس هذا الموضوع؟
9: تمام. هلأ هي إذا بدنا نحكي هل هي طبيعية أم لا، من العمر الصغير أكيد أول ما بيخلق الطفل وقت ببلش يقارن هو نمو نمائي طبيعي عند الطفل. هذا شيء طبيعي ولكن ما يزيد عن حده.
8: تمام.
9: يعني مو لدرجة أنه هو الطفل يقارن مثلا كل يوم وممكن يؤدي إلى عنده إذا صار بيزاد عن حده مثل ما حكينا، وصارت كتير مقارنات وصار في عنده انعزال الطفل، صار في عنده نقص عدم ثقة بنفسهم، بيكون الوضع غير طبيعي وبده يبلش بسلوكيات غير إيجابية، ونحن لازم نقدر نشتغل على حالة الطفل. أما هو النمو الطبيعي إنه هو الطفل يستكشف بالبداية، بيستكشف بالبيت الطفل الغرف، الدروج، الماما بالمطبخ، هذا شيء طبيعي جدا. بعدين بيطلع للعالم الخارجي لحتى هو يستكشف. هي بتكون من طبيعته ومن نمو للطفل، هذا بيولد له سيطرة على الذات وتقوية بالنفس.
8: صحيح. حلو. تمام. حكي. طيب مجد، بالنسبة للطفل اللي بلش يقارن، يعني صار خلص كل ما شاف قصة يروح لعند أهله ويقول لهم ليش هن عنده ونحن ما عنا، هون الأهل شو دورهم؟ شو لازم يردوا على الطفل وكيف لازم يوعوا إنه هذا الشيء عادي وطبيعي في المجتمع؟
9: هلأ وقت بتكون المقارنة إنه ليش عندي أنا هذا الغرض وطفل تاني ما عنده أو بيتنا ليش هيك؟ هلأ نحن لازم دائما نحتوي الطفل، نحتوي مشاعره.
8: حلو.
9: هلأ في بعض الأمهات ممكن، بعض الأمهات وبعض الآباء ممكن تكون طريقة سلبية إنه خطأ ما تسألني هذا السؤال وما بيصير، ولا نحن لازم نحتوي
8: أو
9: مشاعر.
8: ممكن فورا تقول له هن معهم مصاري نحن ما معنا.
9: تماما هذا غلط كمان. أكيد 100% نحن لازم نحتوي مشاعر الطفل ولازم نوعيه ونوجهه، يعني أنا لازم دائما يكون في حوار بيني وبين الطفل. حلو. إنه هن شيء طبيعي، يعني نحن عنا شيء طبيعي ونحن عنا شيء غير طبيعي مثلا أو أشياء صعبة بالحياة.
8: تماما.
9: فأنا هون بخلي وعي الطفل غير سطحي، يعني أنا عم وعي طفلي بطريقة غير مباشرة ولكن أنا عم بحتوي المشاعر. أنا ما بعمل كنترول للمشاعر دائما، بالاحتواء هو الطفل أكيد حيستوعب.
8: حلو كتير، يعني أهم شيء الاحتواء.
9: تمام.
7: طيب مجد، كيف أو
8: سلام عليك
7: يعني
8: يلا بلاش أمثلة.
7: طيب اليوم هل فكرة أنه أنا وصل له فكرة للطفل أنه حياته أو الشيء اللي عم شوفه عند مثلا رفقاته هو مو الصورة الكاملة لحياتهم هن؟ لأنه أكيد نحن مثل ما هن عندهم، نحن عندنا مشاكل، أكيد هن عندهم مشاكل، قد يكون نحن عندنا نقصات، هن عندهم نقصات أخرى غير نقصات تبعاتنا. كيف أنا ممكن وصل للطفل هاي الفكرة، وهل إيصال هاي الفكرة بالأساس هو شيء صحيح أو لا؟
9: هلا اكيد شيء صحيح انه انا حكيت قبل قليل انه نحن دائما لازم نحتوي الطفل، نوعيه ولكن نورجيه السلبي والايجابي. نحن فينا كاسره نقول له للطفل انه نحن بنمر بمصاعب، ممكن بابا وضعه المادي تراجع شوي ببعض الفترات وممكن يرجع، يعني في الحياه هي هبوط وصعود اكيد. صح. فانا بحس بقول له للطفل انه هي العائله صحيح مثلا هن عندهم هي الاشياء اللي انت قارنت، ولكن الصعوبات اللي مروا فيها اكيد هن ما رح يظهروها للحياه، يعني ما حيورجوك انه هو كان زعلان.
8: صح.
9: او هو ناقصه شيء، او اكيد نحن دائما نورجي الشيء الايجابي بالحياه. هلا في بعض الاشخاص او في بعض الاطفال بيحكوا او بيشكوا مثل ما بيقولوا انه هذا ليش مو عنده هذا عندي، ولكن نحن دائما بنوعي الطفل مثل ما قلت، ما بدي انا الطفل يكون تفكيره سطحي. هاد بمر مع الأيام بيصير هو عن جد ارتفع الوعي عنده ويعرف أنه الشيء اللي عندي ممكن يكون ناقص على الشيء اللي عند الآخر. طبعا. حتى نحن بالحياة ما في حياة كاملة، والحياة دائما عندنا مطبات بالحياة، هذا قولا واحدا. صح. ولكن هو عنده شيء بيميزه، ولكن في شيء عنده ما بيميزه، أنا عندي شيء بيميزني وعندي شيء ما بيميزني.
8: حلو.
9: بس أكيد أنا الشغلات اللي ما بتميزني أكيد أنا ما رح أظهرها لأرض الواقع. فأنا دائما لازم أشرح للطفل بطريقة أكيد لطيفة ومبسطة، مو بطريقة
8: مع احتوائك.
9: أكيد طبعاً مع احتواء المشاعر، هذا كتير مهم لأنه الطفل هو بيحب حدا يحتوي مشاعره. أما الكبح أنا ما أنا ضده تماماً، مثل ما تفضلتي حضرتك حكيتي إنه أنا بقول له هن معهم مصاري ونحن لا. لا أنا فيني أحكي بطريقة إنه أنت شو الشيء اللي حبيته عنده، أو أنت شو الشغلة اللي أنت حبيتها، ممكن يشرح لي أنا هون فرغت مشاعر واحتويت.
8: صح.
9: بعد ما صار هذا الحكي ممكن إذا بابا صار وضعه أحسن أو ممكن بعد فترة إني أنا أقدر أجيب لك نفس الشيء أو شيء شبيه لإله.
8: حلو.
9: وممكن لا، ولكن أنا ما بوعده للطفل أني أنا حجيب لك نفسه. وأنا دائما بحكي بالنسبة للأطفال كسلوكيان، نحن كتير على طول دائما لو معنا مال نحن ما نشتري كل شيء للطفل.
8: صح.
9: أحيانا نورجي أنه أنا للطفل أنا معي مبلغ من المال، ولكن اليوم نحن ما في عنا أساسيات بالحياة، في عنا أشياء، فلازم الطفل يتعود أنه مرة نحن بنقدر نجيب ومرة لا.
8: طيب تسألوا لا يلا
9: تفضلوا.
8: مجد هلا ذكرتي قصه انه نحن نجيب له شيء مشابه. هلا كحلول عمليه عند اغلب الامهات دائما مثلا وقت الطفل بيجي بيقول ليش مثلا رفيق هي بتصير مدرسه عنده شنطايه بتجر وانا ما عندي،
9: تمام.
8: هي كثير عند الصبايا اكثر شيء. فبتلاقي انه
7: الشباب
8: ما في شباب، هي قصص السبايدر مان وكذا كان هيك في معالم
7: برافو براءة
8: قرطاسيه يعني. فيعني بيجي لعند الام بيقول لها انه رفيقي عنده هي. طب اوكي، يعني هون ممكن تلاقي حل ام انه تروح تجيب له مثله بس خلينا نقول اقل جوده نوعا ما، او يعني مشابهه لها.
9: لا هي حل ممكن اقل جوده بس مو على طول، لانه هو طفل بيصير في عنده انانيه وبيصير في عنده شو ما شاف بده انه مثل رفيقه. لا انا بقوي له ثقته بنفسه، نحن بنجيب الاحسن تربويا وسلوكيا اني انا اجيب شيء مشابه له.
8: تمام.
9: مو دائما انه الشيء اللي بيشوفه انه بده نفسه، لا انا خليني ابني شخصيه طفلي، خليها مستقله، هو عجبه هذا الغرض، لا نحن بنقدر. حتى بالنسبه مو الاشياء، حتى بالنسبه للعلامات، رفيقي جاب 10 انا ما جبت 10 بالحياه الواقعيه هي، لا نحن دائما بنشتغل على حالنا لحتى نحصل على العلامة التامة. حلو. ولكن أنا لحتى ما تصير موضوع غيرة وحسد، لأن هي بتتولد مع الأيام. هلأ هو طفل صغير، بس مع مرور الأيام حيشوف حدا كبير عنده مثلا سيارة،
8: صح،
9: سيارات، أنه بده مثله، طب أبوه ما بيقدر يجيب أو أمه ما بتقدر.
8: تمام.
9: فأنا عودته للطفل أنه يمكن أنا جايب لك بلاي ستيشن مثلا،
8: حلو.
9: أنت مميزك بشيء آخر، أنت الشيء اللي أنت بتحبه هو يمكن الشيء ما بحبه. أنا هون وعيت، احتويت، وبنفس الوقت بنيت شخصية الطفل انه هو يختار الشيء اللي بيحبه، مو بالضرورة يشوفه على طفل اخر ولا.
8: تمام. حلو كتير.
7: طيب اجا جبتي له بلاي ستيشن وقال لك لا بدي سيارة.
9: تمام.
8: عند
7: اليوم اذا انت، نحن هون انا بمطبين، المطب الاول اذا نحن إنه لو حنجيب لك سيارة فهو بيتولد عنده حالة العند، يصير دائما أي شيء بده يطلب
9: وعززت سلوكه
7: بشكل مصر 100%. وفي حال ما تلبى هذا الطموح بدي أحس بإعادة النقص يعني. اللي أنا أتمنى أنه يعني حاول ننفيها عن كل الأطفال. طب أنا اليوم بدي ساوي أنا يعني كحدا بربي، أنا ما بربي
8: كأب،
7: أنا هلا مو هلا بربي يعني، بس أنه يعني أبلك.
9: هلأ صحيح كلامك، بس نحن يوم الطفل هو، نحن متى ما اشتغلنا على الطفل بعمر صغير أكيد ما حنوقع بهالمطبات. ولكن إذا نحن ما كان عندنا هذا الوعي الكافي، أو الأم ما كانت قائرة، أنا بتمنى أن الأم والأب يكونوا قارئين قبل ما نشوف هذا المولود لحتى نحن نعرف كيف نتعامل معه. يوم اللي نحن طفلي بيعند على شيء وأنا لبيت له، أنا عززت سلوك سلبي. يعني شو يعني عززت سلوك سلبي؟ يعني هو أنا لبيت له مثل الموبايل، وقت هو بيبكي بده الموبايل أو بده موبايل مثل رفيقه حنقول، فأنا عطيته إياه مشان أخلص من الصريخ العياط. حتى أحيانا يكون أنا ماشي بالطريق بشوف أم ابن عم يبكي، خلص تعال أشتري لك. أنا عززت سلوك سلبي. هو الطفل جدا ذكي، بيعرف إنه هو إذا بكي أو عمل نوبة غضب معناتها حيتحقق له كل شيء، وهي طلعت معه للكبر. يعني خلص هلأ بدي أقول له بكسر
8: بيتسطح على الأرض.
9: كل ماله السلوك السلبي كتير، كل ماله السلوك السلبي بيتعزز. هلأ أنا بتمنى إذا كان الطفل بالبداية مشان ما نلجأ لعلاج سلوكي أو تعديل سلوك، أنا بتمنى أنه الطفل من الصغر أنا ما حقق له، مثل ما حكيت قبل شوي، مرة هيك ومرة هيك. يوم اللي بيعند أنا بدي أتجاهل هذا السلوك، ولو بكي ساعتين ثلاثة يصطفل بقول له أنت بكي، بس تخلص بكي تعال نتناقش.
8: حلو.
9: ممكن حقق لك الرغبة اللي أنت بدك إياها وممكن لا، ولكن ما بعطي وعد للطفل أبدا.
8: حلو كتير.
9: وبحاول هلأ، في كتير أمهات أنه أنا تعب راسي عم يبكي ما بعرف شو، لا تركيه يبكي ياخد لحاله صدقا، مقدر بده ياخد ساعة ساعتين يبكي، بده يقعد بالأرض يقعد، بتجاهل بعمل خلص أنا مالي سمعانة لحتى الطفل لحاله يرجع لعندي. بيحاول بيبيأس، بحس هو وصل لمرحلة اليأس تماما، عرف أنه أنا بكيت، عيطت، صرخت، عملت أي سلوك سلبي وما تلبى اللي بدي إياه بهالأسلوب، بيصير هو يحاول يتودد لي بغير سلوكه أنه ماما لو سمحت.
7: وقتها هون أبا والأم بيضعفوا.
9: انا اتمنى انه ممكن انه ما يضعفوا كل مره، اكيد لا، لانه هون نحن صار في
8: حدود لازم نلتزم فيها.
9: هلا بالنسبه اني انا لبيت دائما مثل ما حكيت حضرتك انه انا دائما عم لبي له لا بدي البلاي ستيشن، لا انا هون ولدت الانانيه عنده للطفل. اذا كل مره بيقول لي بدي هذا الغرض صار اناني. يعني ممكن والده والدته عندهم مثلا في اساسيات بالحياه، فهو ممكن الطفل بعد ما صار عنده هالأنانية ممكن صراحة بعد ما تتلبى هاي الأمور ممكن يمد إيده ويصير يسرق. ما لبوا له قالوا له هلأ ما معنا، بيصير يسرق
8: ويجي أساليب تانية،
9: فتنا بسلوك سلبي. معناتها التنتين ما أنا ما بحبزهم أبدا مشان ما نلجأ لتعديل سلوك.
8: تمام.
9: فأنا بشتغل على الطفل من الصغر، وإن كان كبير كمان لحق.
8: تمام.
9: لحق يعني أني أنا
8: نكون متوازنين بكل شيء.
9: تمام. لحق أني أنا أشتغل بخطة تعديل سلوك للطفل.
8: يا رب. كتير يا مجد، شكرا لهالمعلومات. ويا رب
7: يا رب نكون عم نحتوي صح ونربي صح وما نضعف. أنا بشك بحالي بس إنه أوكي رح نحاول. بشكرك كل الشكر أكيد أخصائية التربوية مجد آدوسي على هاي المعلومات القيمة، وأتمنى إنه أي حدا يعرف يربي بالشكل الصح. ونورتينا
8: مجد.
9: يا رب يسعد ألف صباحكم.
7: وهلا مشاهدينا خلوكم معنا لأنه بعد الفاصل رح نكون مع هديل بفقرة كلام ميديا. لا تروحوا لبيتها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
4: التعليم يعني سيء سيء جدا،
5: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
6: صعب كتير كتير كتير. عم صلاة احنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
7: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
8: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
9: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وبدي رحب بهديل بعد زمان اللي صارت معنا بالاستديو. صباح الخير يا هديل.
1: يسعد صباحك يا هديل.
2: صباح الخير براء.
3: صباح الخير عمار.
0: هي فستا.
2: اول شيء براء، شو الاطلاله الحلوه اليوم؟
1: مثل بعدك
0: يا الله. بعدك يا
1: يوم عملت
0: بعدك
1: يا هديل. ليك هديل عملت لنا اليوم ستايل الثمانينات. شعرها كثير طالع من الثمانينات، بس كثير حلو. لعبتي
2: والحمد لله على سلامتك عمار.
0: الله يسلمك.
2: الحمد لله على سلامتك عمار.
0: الله يسلمك.
2: اكيد هيك كلنا اشتقنا لك واستفقنا.
0: والله وانا بالاكثر.
2: كيف كانت فتره النقاهه؟
0: بصراحه كثير سيئه، كثير سيئه. نحن كلياتنا بس نكون تعبانين، وخصوص العالم اللي صار بتشتغل من زمان، انا وبراء وهدي يمكن بالكل، بس يغيبوا اول نهار ثاني نهار اسبوع بلشوا يحسوا بملل.
2: طب احكي الصدق، احكي الصدق، مو لانه الكل عم يسمعنا. هيك ما ارتحت شوي من ضغط العمل ولا لا؟ بلاكس اشتقت له
0: بصراحه اول 3 ايام بس بعدين حسيت حالي انه انا ما عم ساوي شيء بالحياه. بتصور كلياتنا بهذا العمر بنحب انه ننجز دائما.
2: انا بصراحه هلا نحن يعني فينا نقول باوج طاقتنا،
0: بالضبط
2: هلا حركنا واشتغلنا قبل ما نتحرك كثير،
0: فكانت فتره سيئه والحمد لله عادت على خير.
2: يلا الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله هيك بتنذكر وما بتنعاد.
0: هيك
2: ان شاء الله انتم اثنين كمان ما بتشوفوا شر
0: يا رب.
2: ومثل العاده اليوم عامله هيك اضاءه سريعه على ابرز الترندات اللي حنتعرف لها بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. من التشبيب والسرعة الزائدة إلى كنس الشوارع بمبادرة لفتت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فضابطة النبك ويبرود كلفت بعض الشباب اللي انضبطوا بسبب التشبيب بالدراجات والسرعة الزائدة أو الأصوات المزعجة بأعمال خدمية مثل كنس وتنظيف الطرقات. الفكرة مو عقوبة وإنما خيار ممكن يخفف مدة الحجز، وبنفس الوقت يحول السلوك المزعج لعمل مفيد للمدينة وأهلها. فمنتابع هالفيديو سوا، بنرجع لكم.
4: ضبطت هالشباب عن يقوم في تشبيل الموتار وسرعة وإزعاج الأهل في إصدار أصوات مزعجة. لذلك كانت العقوبة طبعاً القيام في أعمال شعبية تنظيف شوارع النبك. الله يعطيكم العافية يا شباب. أشروا عدت في دواء.
2: طبعاً فكرت أنك أنت

0: تقوم بعمل خدمي بالمدينة تبعك هي فكرة لتخفيف مدة حجز الـ يعني
1: المطار الدراجات النارية.
0: ايه طبعا. فهو انت بيكون عندك خيار. عمار هي لازم تحفظها عشان شي مرة كنت عم تسوق بسرعة.
1: هي بتشمل السيارات ولا الميتورات؟
0: لا الموتورات عم بمزح.
1: بس اوكي
2: ميتورات.
0: اذا كنت عم تسوق موتور بسرعه ومثلا ضبطتك الدوريه بكون عندك خيارين، يا اما تستنى مده الحجز كامله يا اما انت تقوم بعد احد الاعمال الخدميه. حلو. لحتى تخفف مده الحجز. حلو. صراحه انا لقيتها مبادره لافته. بالعوده للحديث عن الدراجات الناريه، بصراحه انا بشوف أسوأ شيء ما يكون الشخص اللي عم يسوق هاي الدراجه مسؤول. يعني هو اصلا مو مسؤول بس عن حياته، هو مسؤول عن حياه الناس اللي حواليه. وكثير كثير صايره معي عن جد، يكون ماشيه بالشارع بامان الله فجاه الاقي الموتور حيخبط فيني. صح كيف وليش؟ بس لانه عم يسوق بسرعه
1: هي عمار صار مع عمار.
0: صح مثل ما صار.
2: يعني كيف كان الموضوع؟ انه كان في ميتور فايت بسياره وصار الموضوع، فيا رب يا رب نخلص من الميتورات. طبعا مو كل الاشخاص، اكيد الاشخاص اللي عم تشتغل في ألف حل، في ترخيص وفي كتير أمور.
0: لا هو أكيد هو الدراجات النارية هو باب مصدر رزق لكثير شباب.
2: بالضبط.
0: أكيد. بس المهم نكون نحن واعيين.
1: استعراض والتشبيب وهذول القصص بلاها.
0: لأنه كون يعني مهتم بروحك أكيد وبحياة الآخر.
1: أكيد.
0: أتابع معكم أخباري وفيديو عفوي انتشر على السوشيال ميديا لعمال سوريين بلبنان كانوا عم يحتفلوا مع مجموعة من الأشخاص بجانب مطعم من عملهم. فيديو لقى تفاعل كتير كبير من الناس، خصوصا مع الأجواء العفوية والفرح يلي ظهر فيه. فمنتابعه سوا، منرجع لكم.

0: حلو
1: صراحه يعني الموقع. اجواء لطيفه هن بالورشه طبعا عم يشتغلوا وسمعوا صوت الموسيقى من المطعم اللي جنبهم فتفاعلوا فالله يعطيهم العافيه يا أكيد. رب هيك ويرزقهم
0: امين يا رب
2: امين يا رب.
1: ومتابعه معكم اخباري لليوم بحفل زفاف بتركيا اثار جدل واسع بعد ظهور كميات كبيره من الذهب خلال مراسم الزفاف. السلطات التركيه فتحت تحقيق مع محمد فاتح المعروف بقاره حيدر واحتجزته للتحقيق بهدف الكشف عن مصدر الذهب وكميته. ومتابع هالفيديو سوا ومنرجع.

0: يعني ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقهم عن كميه الذهب اللي لبستها العروس. هذا الشيء هيك اثار شك او شكوك من الجهات المعنيه، فهيك قبضت عليه بس لبين ما تحقق بمصدر الذهب. هلا ما بعرف انتم بتقولوا انه ذهب؟
1: هلا ما بعرف، انا حسيته الزلمه خلص فاني عمره عم بجمع مصاري لحتى يجيب ذهبات لمرته ويلبسها.
0: بس تتوقعوا انه كل هي الكميه ذهب حقيقي؟
1: هلا ممكن يشك بالامر بصراحه، ممكن يكون ذهب يعني فيك ما بعرف.
0: اكيد، وبالنهايه يعني الكلمه الفصل للجهات المعنيه. ومتابعه معكم اخباري بفيديو من الصين انتشر بشكل واسع بعد ما وثق قرده وهي عم تحتضن صغيره وتقبله بحنان كبير. المشهد العفوي لاقى تفاعل واسع وخلى كثير من الناس يتاثروا بقوه غريزه الامومه عند الحيوانات، فمنتابعه سوا.

0: يعني ما شاء الله دائما بنشوف هاي الفيديوهات اللي تعكس لنا غريزه الامومه عن الحيوانات.
1: إيه؟
0: هيك كيف عم تحمله وتزته بالجو بصراحه
1: عم بتلعبه مثل كانه خلص
0: مثل الطفل الحقيقي. إيه؟
1: نحن كيف نلعب الاولاد.
0: صحيح اكيد صراحه عالم الحيوانات فيه غرائب وعجائب
1: صح.
0: وما بتخلص، حنحكي عنه اكيد بحلقات ثانيه. فانا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا، وان شاء الله نهاركم سعيد.
2: شكرا يا هدي،
1: شكرا كثير لك.
2: مشاهدينا هلأ رح نطلع فاصل صغير ونرجع بعده لفقرة دراما وظيفة جديدة. لا تروحوا لبيت.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
5: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوله المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
4: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
5: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم على فقره الدراما، واليوم ضيفتنا اسم فني اردني ترك بصمه مميزه على الشاشه من خلال مشاركتها المتنوعه ما بين الدراما والكوميديا، واستطاعت بحضورها العفوي واداء صادق انه تكسب محبه الجمهور في الاردن وخارج الاردن بوقت قصير.
1: صحيح يا عمار، وتنقلت بين شخصيات مختلفة وقدمت أدوار عكست موهبتها وقدرتها على التأقلم مع ألوان فنية متعددة، فكانت قريبة من الناس وهمومهم وقضاياهم. فخلونا نرحب بالفنانة الأردنية رولا أبو خضرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحكم
0: فيك. يا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا. يعني بداية رولا، كنا عم نحكي قبل الهواء أنه أنت متخرجة أدب عربي ومتخرجة كابتن طيار وبعدين انتقلتي للتمثيل، فهيك كل مجال بعيد عن الثاني، كيف هيك؟
2: تماما.
0: نوعية. كنتي هون صرتي هون.
1: تماما.
2: هلا لا، اول شيء انا درست الطيران، بعدين انا حدا كثير مولع بالتاريخ،
1: حلو،
2: كثير مولع بالثقافه العربيه بتاريخنا القديم، ومولع بالمفردات العربيه.
1: اها حلو.
2: فدرست ادب عربي، فبعدين مع الشغل بالصدفه دخلت الفن، فلقيت حالي بالفن.
1: اها.
2: فهو كان، شوفي، الواحد قبل بيفكر حاله انه هو بمطرح معين،
1: صح،
2: بس الدنيا بتاخده لمطرح تاني
1: ما كان متخيله
2: بالضبط. فبعد التجارب بتلاقي انه سبحان الله هذا مطرحك، هذا من الاول لازم تكون هون.
1: حلو كتير.
2: فيعني ضليت يعني بالفن بالضبط.
1: يعني بعد تجارب خلص اخترتي هذا المجال وحبيتي
2: يعني ارتحت فيه بالضبط.
1: صدفة
0: معينة حولت انسان من مكان
1: لمكان.
0: لمكان آخر يختلف 180 درجة عن الشيء القديم،
2: أكثر من 180 درجة، شيء بعيد تماما،
1: تمام،
2: لا يمت له بصلة يعني.
0: طيب إمتى حسيتي حالك أنه أنت، يعني بدي اللحظة اللي أنت بلشتي فيها بهذه المهنة وحسيتي أنه أوف أنا ممثلة رولا؟
2: هلأ صراحة أنا دخلت هاي المهنة بالصدفة تماما، وكان عندي هيك شوية تخوفات، بنعرف البيئة العربية
1: إجباري، صح،
0: صحيح.
2: يعني الأهل حيقبلوا ما حيقبلوا، تخوفات من المجتمع. بس إبلو. لما صرت شوف إنه ما كنت شوف حالي، يعني ما بعرف إذا أنا ممثلة شاطرة، هل عندي موهبة ما عندي موهبة، يعني كنت لسه جديدة. لما شفت آراء الناس داعمة كذا، حسيت إنه لا هذا مكاني ولازم أكمل.
1: حلو.
2: ومع أول جائزة طبعاً بالمسرح هون أيقنت إنه لا خلص، أنا أموري تمام.
1: يعني هيك حققنا إنجاز بالقصة،
2: فخلصنا
1: حد مكاننا المناسب.
2: بالضبط.
1: حلو كتير. طيب رولا، شاركتي مسلسل وطن على وتر وكان إليك أكثر من مشاركة بأكثر من لوحة، فاليوم هيك حابين نسألك شوية أسئلة عن هذا المسلسل، فنبلش بشو أكثر لوحة مفضلة لإلك كانت بهذا المسلسل وليش؟
2: هلأ الصراحة يعني خصوصا سيزن 2022 أنا كنت بطلته، ففي كتير لوحات مفضلة عندي.
1: حلو.
2: في اللوحة اللي بنحكي فيها عراقي. بصراحة عم
1: بتحب اللهجات.
2: أنا بحب اللهجات.
1: أها.
2: بشكل لحظة. عام.
0: أي.
2: فهاي اللوحة مفضلة عندي. في لوحة اسمها طلقني. هالكيت بدك تطلق يعني فيها.
1: هاي نحن اللي صار نبدع فيها.
2: يعني فيها كوميديا لذيذة. في دور أنا كثير بحبه، يمكن إلي كممثلة مفضل، بكون عاملة دور إمه لعماد فرجين ودنيا رمضان. يعني هذا الكاركتر صعب شوي ولذيذ وبحبه، يعني والله فيه كثير كذا لو
1: حلو كثير.
0: طيب بصراحة أكثر فنان ضحكك على الست؟
2: أكثر فنان
0: ضحكك كان يضحكك على الست؟
2: بوين؟
0: بوطن عوتر.
2: أكيد أستاذ عماد. أكيد.
0: هالقد كثير مهضوم على العالم.
2: هو بالحقيقة كثير مهضوم، يعني شوف الكوميديا بالذات لازم تكون شيء مخلوق معك أنت. لما تكون يعني هلا أي حدا بتكون شخصيته جامدة وجدية وكذا، ما بحس حتى على الشاشة ما إنه يلعب،
1: يعني بده يبين.
2: بالضبط. هلا هو بالحقيقة حدا كثير مهضوم، حدا أصلا بيضحك، يعني بيخليك دائما مبتسم، ما بتعرف من وين بيطلع الحكي معه، فلا لا هو على الحقيقة تقريبا اللذاذه والكوميديا تاعته نفس الشاشه.
1: نحن اكيد بدنا نوجه له تحيه. رولا، بدك تحكي لنا هيك شيء موقف صار بينك وبين الفنان عماد ابو فرجين هيك كثير ضحكك، بما انه قلتي لنا كثير هو مهضوم كمان على الواقع، تتذكري شيء موقف صار بيناتكم؟
2: يعني شوف هلا انا ذاكرتي، انا من الناس اللي ذاكرتي كثير ضعيفه.
1: مبدئيا للاسف. تمام.
2: بس لا في كذا موقف، يعني هو بشكل عام
1: بياخذ كل شيء مزح وضحك.
2: بالضبط. بالضبط. هو من بداية التصوير لقبل نهاية التصوير بشوي، إنه لما يتعب أستاذ عماد فرجين خلص بقفل.
1: أها.
2: ف لا هو كتير مهضوم يعني، في كتير مواقف انت بس بتقعدي معه بتضحكي 24 ساعة يعني، طريقته بالكلام، تعبيره عن الأشياء، وصفه على الأشياء كتير لذيذ.
1: حلو.
0: شو بتوجه له رسالة على الكاميرا؟
2: يعني أنا بوجه له رسالة إنه هو أنا كتير بحبه وكتير بحترمه، وإحنا شكلنا ثنائي كتير جميل.
0: صحيح.
2: من الناس اللي أنا فعلياً كتير بحب أشتغل معهم. عملنا شغل كتير حلو، توالفنا والحمد لله انشهرنا عربيا. هذا الشيء كتير كان مهم بالنسبة لنا انه احنا نطلع من نطاق الأردن وفلسطين. فهذا اشي كتير مهم، وهو حدا اعطاني هاي الفرصة. يعني هو بالآخر استاذ عماد بيقدم وطن على وتر من 2010 اتوقع.
1: عمر.
2: فكانت فرصة كتير حلوة، قدمتني للناس بطريقة كتير لذيذة، فأكيد بوجه له كل الشكر والتحية.
0: وأنتي تستحقيها أكيد.
2: يسعد.
0: طيب شخصية كنتي حابة تغذيها بهذا المسلسل وتأديها بناء على شخصيتك
2: بوطن عوتر؟
0: أي
2: الحدا هلا أشوف. أنا أديت كل شخص، كثير شخصيات أديت، يعني القوية الكذا.
0: أكثر شخصية حبيتيها؟
2: أكثر شخصية
0: حسيتيها قريبة منك هيك أديتي فيها بطريقة
2: اللي هي طلقني، لانه كثير اخذت حقي يعني، انت فاهم، اخذت حقي بالست من استاذ عماد، لانه هلا انت بالتمثيل اوقات في طاقات لازم تفرغها. تمام. فهاي الحلقه بدعنا، صرخت، عملت، سويت
1: تفريغ طاقه على الاخر،
2: ممتازه كانت.
1: طيب رولا، يعني دائما الشخص بس يفوت هذا المجال بيقولوا لك في عقبات، في قصص، مشاكل ممكن تصير معه. وانت يعني كمان انتقلتي مثل ما ذكرنا من شيء بعيد كليا عن التمثيل للتمثيل. ففي شيء هيك واجهك صعوبات، عقبات ممكن، ولا لا الحمد لله كان الطريق هيك ميسر؟
2: لا هلا ما في طريق ميسر. ما في طريق سهل، مش بس بالفن،
1: باي شيء. صح.
2: شوف هلا البني ادم اللي بيكون طموحه كثير عالي بده يتعب. لابد يعني، اكيد انتم ما صرتوا مذيعين بالساهل، احنا ما صرنا فنانين وصلنا لهم بالساهل. رح تلاقي هلا، شوفي انا بالنسبه لي العقبات الماديه لا شيء. العقبات اللي بدها وقت وفتره وكذا لا شيء. العقبات اللي بيواجهها اي بني ادم زي انه ما يلاقي دعم من اللي حواليه، هاي هي العقبه. الطموح، الوقت، صراع مع الوقت، هاي أكبر أكبر عقبة أنا بواجهها بشخصيتي.
1: تمام.
2: قبل الفن إنه طيب مرقت سنة، طب
1: بدي نتيجة.
2: شوي بتلاقي حالك على أبواب الأربعين، بعدين على أبواب الخمسين. فأنا عندي صراع كتير كبير مع الوقت، يعني هذا بشخصيتي. أما أي عقبات ثانية لا، هي العقبات من الأشخاص.
1: تمام.
2: إذا كان في أشخاص غير داعمة، إذا كان في أشخاص
1: هي
2: ترجع عن مستواك، فهون هي العقبة، وهذا طبيعي بأي مجال بالدنيا.
1: صحيح.
0: بصراحة كلامك كثير كثير منطقي، وقليل ما أسمع من أشخاص. رولا، أنت واضح أنك مهضومة على الواقع، وأديت كمان كثير أدوار كوميدية. رولا الممثلة اللي هلأ يعني عندها طموح أنه توصل العالمية، تعمل كثير شغلات، ونحن نمتلك الكثير من الممثلين اللي قامات واشتهروا بالكوميديا.
2: صحيح.
0: فاليوم رولا بتشوف حالها ممثلة قديرة جدا بالأعمال الكوميدية، أو ممكن نروح مثلا يكون في عنا دراما وحالة اجتماعية وهيك؟
2: كتير مهم هذا السؤال. هلا أنا مثلا هاي السنة اللي نحن فيها السيزون هاد مش كتير مايلة للكوميديا، لأنه أنا انعرفت بالكوميديا، ولكن أنا ممثلة دراما وممثلة جيدة جدا بالدراما.
1: حلو.
2: يعني وأنا بالأكثر كممثلة بميل للدراما، ولكن هو بصفة البرنامج وشهرة البرنامج اللي هو وطن على وتر، ولكن أنا مشتغلة كتير أشياء دراما. يعني أشياء كتير كبيرة وسينمائية ومخدين عليها جوائز والحمد لله. فهاي السنة إن شاء الله بتشوفوني بإشي درامي مختلف تماماً.
1: إن شاء الله.
2: شاء الله.
1: كنتي عم تصوري هلأ بيت الياسمين صح؟ لرمضان؟
2: بيت الياسمين صورته من 5 شهور.
1: حلو.
2: في سوريا. آخر شيء كنت عم صور عائلة تعمل عمايل.
1: تمام. طيب بالنسبة لبيت ياسمين، بما أنه بسوريا وهيك، وأنت هلأ حالياً متواجدة بسوريا، تحكينا شوي عن هيك الأجواء السورية، كيف لقيتيها؟ أكيد ما أول زيارة صح لسوريا؟ فكان في زيارات قبل؟
2: هلا أول مرة بحياتي بدخل سوريا وقت تصوير
1: بيت ياسمين
2: قبل 5 شهور. هلا بصراحة أنا تفاجأت بسوريا، يعني كان منظوري الشخصي وعما كنت أسمعه من أهلي يعني كانوا طبعا. زمان نحن بنقول له سري مري، ما بعرف إذا هي الكلمة سورية كمان
1: سري مري
2: بالضبط. عمان الشام كذا يعني كانت كل أغراضنا. أمي مثلا لما تزوجت كان جهاز العروس من الشام يعني في صلة كتير كبيرة ولا قصر المسافة والتسهيلات اللي كانت. تفاجأت بالشام إنه ما توقعت هذا الترحيب اللي كتير كبير، مع إنه أنا بحكي كفنانة مش كشخص.
1: تمام.
2: حضرانين البرنامج تبعنا بطريقة ومتابعين بطريقة كتير كبيرة.
1: حلو كتير.
2: كان في تقدير كتير كبير. انبسطنا. بصراحة الشام فيها شيء عجيب أنا بدي أحكيه، يعني الشام فيها روح غريبة. يعني مهما طلعتي بلاد ومهما رحتي ومهما اجيتي بضل في شيء بتحسيه بالجينات بيجيبك للشام. أنا مش قادرة ألاقي تفسير، رغم إذا كانت إيش ما كانت الظروف المحيطة بالشام بتحسي حالك مرتاحة من جوا.
0: حلو.
2: فأنا كتير بحب الشام يعني.
1: نحن طيب. أكيد كتير منحبك
2: حبيبة،
1: ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
0: يعني سريعاً سريعاً دغري، أغرب كلمة سمعتيها بسوريا؟
2: بوجأة.
0: طيب أول شيء عملتيه لما نزلت على سوريا؟
2: مو متذكري أنا ذاكرتي صفر. استنى
0: أكلت شاورما.
2: عن جد والله العظيم أكلت
1: شاورما
2: مزبوط.
0: يعني رولا واضح جدا أنه عندك هيك شغف وطموح وبدك تعملي وبدك تساوي، وأكيد كمان تمتلك هيك مسيرة فنية لائقة. نحن أكيد كتير نفتخر بكل الفنانين العرب اللي عم يحاولوا قدر الإمكان يعملوا شيء حلو، وأنت واضح قديشك مهضومة على الواقع، وأتمنى فعلا أنك توصلي لكل الأماكن اللي بتحبيها. وشرفتينا ونورتينا، يا رب نشوفك مكان
2: جديد. انتوا اللي ظريفين وبتجننوا وبتاخذوا العقل، وشكرا لسوريا هذا البلد اللي بحتضن كل العرب. شكرا انه هي عم بتعاملنا كلنا كعرب انه احنا اولادها، وشكرا لكم، وعن جد انتوا كثير مهضومين.
1: حبيبتي نورتينا، شكرا كثير لك.
2: شكرا.
0: وهلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل، وبعد راجعين لفقره التغذيه، لا تروحوا لبعيده.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة التغذية. مع بداية كل عام دراسي في سؤال مهم بتكرر عند معظم الأهالي، شو منحط باللانش بوكس خاص بالأطفال حتى يكون صحي ومغذي بنفس الوقت، خصوصا مع انتشار الوجبات الجاهزة والسناكات المليانة سكريات ودهون اللي غالبا بتكون الخيار الأسهل لكن مو دائما الأفضل لصحة الطفل ونشاطه خلال اليوم. لنعرف أكثر عن أهمية اللانش بوكس الصحي وكيف ممكن نحضر وجبة متكاملة بيحب الطفل ونوفر له العناصر الغذائية اللي بيحتاجها، منرحب أكيد باختصاصية التغذية هلا الدمشقي اللي راح تساعدنا أكيد كمان بتحضير نموذج لانش بوكس مرتب ومناسب للأطفال. أهلا وسهلا فيك.
9: يسعد صباحك.
10: صباح الخير.
9: أهلا وسهلا فيك.
10: أهلا فيك.
9: يعني بداية هيك بدنا نقول لعمار، اليوم كان عم يحكي لنا قصة أنه أخته الصغيرة عم تحضر لانش بوكس.
8: أيوة.
9: فهلا يعني بدنا نحطي هيك طريقه لحتى هيك تنصحها لاختك.
8: ايه بتعرف شو تساوي، عم تقطع وتوصل وتحط وتاخذ. اخذت ما عرفت شو اخذت، فبنعرف منها شو اخذت بقى.
9: هلا اول شيء شو اهم العناصر اللي لازم تكون موجوده؟
10: هلا اول شيء اللانش بوكس كتير ضروري، لانه هو اولا مو بس شو عم ناخذ على المدرسه او شو عم ياكل الطفل او الطالب خلال المدرسه، هو عم يدعم الطاقه تبعه خلال اليوم، عم يدعم التركيز، عم يدعم بعناصر الغذائيه نمو الدماغ ونمو الطفل او الطالب بشكل طبيعي من خلال العناصر الغذائيه. عم يكون في عناصر لحتى تدعم الشبع، حتى ما يضل تفكيرنا طول الوقت شو بدنا ناكل وجوعانين
9: امتى نرجع البيت.
10: 100% وبنفس الوقت هي اول خطوه لحتى الواحد يبلش يبني عادات صحية. تمام. هلا لنحصل على كل هدول اهم العناصر الغذائية بده يكون في عنا نشويات معقدة لحتى يكون في عنا طاقة وتعطينا شبع وطاقة مستدامة، يعني مو طاقة سريعة وبعدين تروح. هذا الشيء اللي بيعملنا نعس، بيعملنا خمول خلال المدرسة بعد ما ناكل وجبة سريعة او بسكوتة او وجبات سريعة او سناكات سريعة. زائد بده يكون في عنا البروتين اللي هو كمان حيعطينا شبع. جيد. هو اغلب الوقت مصادر جيدة للكالسيوم اللي هي ضروري لنمو العظام أو بتدخل بنمو الطفل. زائد المكسرات أو الدهون الصحية يلي هي بتعطينا طاقة وتركيز، وكمان بتدعم الأوميجا 3، بتدعم نمو الدماغ، بتدعم الوظائف الإدراكية. وظائف الإدراكية يعني التركيز، الذاكرة، قدرة الاستيعاب. كلها يعني كل هاي الامور اللي نحن كثير بنحتاجها خلال فتره
9: لازم
10: المدرسه.
9: صحيح.
10: زائد الالياف، الخضار، الترطيب، السوائل، كل هاي القصص لازم تكون محطوطه جوات هاللانش بوكس لحتى تدعم بقى هالفصل الدراسي مر على خير بسلامه وبصحه جيده
9: وينجح طفل بعلامات منيحه. حلو كثير. يعني هلا بدنا نبلش نطبق، شو رايك؟
10: حنبلش
9: نشوف هي معنا لانش بوكس حنحط
8: فاضي
9: هلا نحن رح نعبي. هلا
8: بركي في شغلات
9: مفاجأة.
10: هلا نحن رح نعبي. حنحضر أول شيء عنا هون خبزة قمحة كاملة تمام كرمال نشويات المعقده والالياف
9: حلو
10: تمام راح احط فيها معلقه لمعلقتين صغار من زبده الفول السوداني الفول السوداني اللي هو بيعطينا دهون صحيه وبيعطينا طاقه
9: حلو
10: تمام هلا هي الزيوت بالفول السوداني هي طبيعيه لانه نحن عندنا اياها هي اصلا دهون
9: تمام
10: تمام فبيفصل الدهون على عن
9: الماده نفسها
10: عن الماده نفسها 100% تمام
9: حلو مدهنة بهي الطريقه
10: بنوزعها على الخبزه تمام هلا زائد حنضيف معه شرحات الموز يعني. اللي هي فواكه تعطينا طاقه بنفس الوقت يعني سريعه بس بنفس الوقت فيها بوتاسيوم وبتدعم حلو. بتدعم شويه حلى خفيف للوجبه تمام وحنضيف معه كم حبه زبيب اللي هي بقى هون حيكون عنا تركيز الحلاوه بهي الوجبه
9: يعني هلا صار عنا ثلاث عناصر بقلب سندويشه واحده
10: 100%
9: حلو
10: هون لهلا نحن ماشيين الياف وفيتامينات معادن ودهون صحيه تمام. حنضيف معهم شويه من الجوز
9: كمان
10: كرمال الاوميجا 3 كرمال الدهون الصحيه الاوميجا 3 جدا ضروري للذاكره لنمو الدماغ للتركيز حنضيف معه تقريبا بحدود المعلقه من الجوز وحنكه شوي بالقرفه القرفة هي نكهة مستساغة للأطفال عادة
9: حلو
10: زائد
8: ممكن. والله عالمية القرفة صراحة عالمية عالمية يعني
10: بتوازن مستويات السكر بالدم
9: حلو
10: هي بكل أحوال وجبة فيها ألياف هاي سندويشتنا صارت جاهزة
9: يعني صار عندنا فول سوداني مكسرات أي نوع صح؟ مو ضروري جوز ولا ممكن. يفضل
10: الجوز يفضل ممكن اللوز ممكن الكاجو
9: تمام
10: أي نوع مكسرات
9: والزبيب والموز هي صار عنا مجموعة يعني خلينا نقول متكاملة
10: متكاملة
9: غذائية موجودة ضمن السندويشة
10: 100%
9: نقسمها بهي الطريقة
10: نقسمها بهي الطريقة
9: هيك بيسهل على الطفل إنه يعني
10: 100% ضروري جدا يكون في سهولة إنه الطفل يحسن ياخذ الأكل ويتناول
9: حتى يستمتع فيه
10: حتى يستمتع فيه 100% هاي أول قسم من اللانش بوكس صار عنا جاهز
9: للمشاهدين كيف مقسم لأربع أقسام وكل قسم نحن بنحط فيه قصة
8: والله شيء ظريف
9: هلا هون بنحط السندويشة
10: هاي باقي السندويشة
9: تمام حنحطها هون هاي حطينا أول بارت بالصندوق هو السندويشة هلا شو عنا كمان قصص بدنا نحطها هلا
10: هلا باقي مكملات الغذائيه بقى لللانش بوكس هي ممكن تتاخذ على الفطور ممكن على لا لا لمصدر سريع كسناك للطاقه
9: حلو.
10: كمصدر للحلويات بدال البسكوت جدا تعطينا طاقه يعني مستدامه مو
9: تمام.
10: طاقه سريعه وبترجع بتروح بتعمل نعس زائد حنضيف نحن للفطور التوست الاسمر مع اللبنه التوست الاسمر اللي بيحتوي على الياف زائد بيحتوي اللبنة على البروتين على الكالسيوم ضرورية لدعم صحة العظام والأسنان
9: تمام
10: يعني
9: حاسة الطفل حيرجع على البيت يقول خلاص ما بدي أتغدى
8: يعني
9: أخذ كل عناصره الغذائية
10: ما تنسي عندهم ساعات طويلة من الدوام
9: وجهد وتركيز ومشاركة
10: أهم مشكلة نحن عنا إياها كانت بالمدرسة لما نكون جوعانين بتبطلي تركزي أبدا بأي درس حنضيف معهم الخضار كمان بندورة والخيار لحتى تكون سهلة بالأكل وزائد
9: الخيار أهم
10: تعطينا شيء. الألياف تعطينا الترطيب تعطينا فيتامينات ومعادن وممكن تكون عم يتناول الطفل مع الفطور
9: صح.
10: أو كنقرشة بقلب النهار
9: حلو
10: تمام
9: طلع عنا
10: فواكه أي مصدر فواكه سهل الأكل
9: ممكن نحطه
10: وبردقان كرمنتينا
9: اي قشر بالمدرسه
10: اي مصدر فواكه
9: خلص تفاحه مثلا
10: او عنب دجاج
9: شفنا هلا
10: خوخ هلا موجود فريز اي مصدر فواكه يكون سهل انه يتاخذ
9: حلو
10: هيك اذا بتشوفوا صار عندنا اللانش بوكس
8: كامل
10: كل العناصر الغذائيه تمام فيه الالياف النشويات المعقده لحتى يكون في عندنا طاقه خلال النهار
9: تمام.
10: فيه الدهون الصحيه اللي بتدعم شبع طويل
9: حلو.
10: في عندنا البروتين وبنفس الوقت
9: ألياف.
10: في عندنا الالياف والفيتامينات والمعادن وفيهم سوائل بدنا نزاد عليهم بس يكون في عنا مي او مطرات المي كرمال الترطيب
9: حلو كتير وفيكم تضيفوا تفاحة هيك تحطوها بالشنطاية
8: بوكس كامل متكامل شي ظريف
9: ذوق عمار كالعادة
8: يا يلا بدكم شيء؟
2: رايح على الدوام بس هي معك
9: هي اهم شيء نفكرها. بدنا نشكرك كثير هلا على هي هيك الطريقه اللي ان شاء الله هيك الامهات يكونوا استفادوا منها لحتى يحضروا لانش بوكس صحي ومناسب للاطفال خلال يوم طويل بالمدرسه. شكرا كثير لك نورتينا.
8: شكرا يا هلا. يعني هذا كان لانش بوكس ظريف خفيف.
9: هياكلوا عمار هلا بعد
8: الحلقه. ورعادوا معي اوكي ولكن هو الاطفال. ان شاء الله رب تكونوا استفدتوا من هي الفقره المهمه جدا وخصوصا انه مدارس هيك بلشت يا رب يعني كل الطلاب يتوفقوا.
9: امين يا رب.
8: وهي كان حلقتنا اليوم من صباح سوريا. ان شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم سليناكم وفدناكم بنفس الوقت.
9: اكيد انطرونا بنفس الوقت بكره. تبقوا خير. باي باي.
8: باي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
2: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
1: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
2: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة، ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، النتوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهريا تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصا وروايات منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربيا وعالميا. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنثار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها لجنة تربية الدواجن تتحدث عن خسائر بعد دخول شحنة ذرة صفراء، وتقول إن فتح استيراد الفروج أضر بالمربين والإنتاج المحلي. الشيباني يلتقي توم باراك في أنقرة لبحث تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية، ويلتقي نظيره التركي لتعزيز العلاقات ومجلس التنسيق الأعلى. أكثر من 33,000 شخص أعيدوا من دول الاتحاد الأوروبي خلال 6 أشهر، والسوريون في المرتبة الثانية بعد الأتراك. تل أبيب تسحب اعتماد دبلوماسيين بريطانيين وتحدد مهلة لمغادرتهم، ووزير الخارجية البريطاني يحذر من آثار سلبية للقرار.

0: مشاهدينا نبدأ هذه الجولة بهذا الخبر العاجل، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوقوع إصابات من جراء الانفجار الذي وقع قرب سرمدة في ريف إدلب دون معرفة سببه حتى الآن، في حين أشارت مديرية إعلام إدلب إلى أن فرق الدفاع المدني اتجهت إلى الموقع للتحقق من طبيعة الانفجار وتأمين المكان. إذن مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلة تلفزيون سوريا بوقوع إصابات من جراء الانفجار الذي وقع قرب سرمدة في ريف إدلب دون معرفة سببه حتى الآن، في حين أشارت مديرية إعلام إدلب إلى أن فرق الدفاع المدني اتجهت إلى الموقع للتحقق من طبيعة الانفجار وتأمين المكان. وللتفاصيل معنا مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي، أهلا بك معنا إلاف. إلاف، تفاصيل أكثر حول هذا الانفجار.
1: نعم كاترين، منذ دقائق وقع هذا الانفجار في منطقة سرمدة قرب قرية النمرة، تحديدا جنوب سرمدة. الأنباء الأولية تتحدث إما عن محل أسلحة أو مستودع للذخيرة مماثل للمستودع الذي كان منذ عدة أيام قد وقع بالفعل في منطقة بنش بريف إدلب الشرقي. أيضا إلى الآن لا توجد تفاصيل حول عدد الإصابات أو الوفيات. فرق الدفاع المدني مع الشرطة توجهت إلى المكان مباشرة لتأمين المكان ومنع اقتراب المدنيين، أيضا كما تم إغلاق الطريق وتحويل الطريق باتجاه الدانة من الأتارب أو سرمدة من كيلالي لعدم يعني تأمين المكان وعدم وقوع إصابات. ما زالت إلى الآن الانفجارات مستمرة، لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو قوات الشرطة الاقتراب من المكان لحين انتهاء هذه الانفجارات. هناك كما أكدت لنا مصادر محلية إصابات في صفوف المدنيين تم نقلها إلى مشافي منطقة سرمدة، ويجري أيضا التحقق من طبيعة هذا الانفجار. وهذا ما لدينا من معلومات أولية كاترين، نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.
0: حتى الآن إلاف لم يتبين كم عدد الإصابات؟
1: نعم كاترين، إلى الآن لا يوجد عدد دقيق حول الإصابات أو حتى عدد الوفيات. كما ذكرت لك العمل ما زال جاري في المنطقة والنيران ما زالت مشتعلة والانفجارات متتالية.
0: سنعود إليك بأقرب فرصة إلاف لمتابعة تفاصيل هذا الانفجار، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. قال عضو لجنة تربية الدواجن ثائر الحسين إن دخول باخرة ذرة صفراء تحتوي على نسب سموم عالية قبل نحو شهر أدى إلى خسائر ونفوق كبير في قطاع الدواجن المحلي. وأضاف الحسين في تصريحات صحفية أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المربين والمطالبة بالاستيراد هي حملات ممولة تدار لمصلحة كبار المستوردين، مشيرا إلى أن فتح استيراد الفروج من دون ضوابط أضر بالمربين والمنتج المحلي. حول الموضوع ينضم إلينا مراسلينا مريت عبيد من دمشق وعمار مرجان من حلب، أهلا بك معنا مريت. البداية من دمشق، حدثينا أكثر، هل هناك معلومات حول من استورد هذه السفينة أو هذه الذرة الصفراء؟
2: نعم مرحبا كاترين، حقيقة إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل أو معلومات عن هذه السفينة التي تم استيرادها الى داخل البلاد، لكن يعني بحسب المعلومات وبحسب مربي الدواجن يعني ان بشكل عام قرار استيراد الدواجن يؤثر على التربيه المحليه، يؤثر على الانتاج المحلي، وهذا كثير ما يحدث عاده، يعني عندما يتم استيراد فانه يعني موجود من الفروج المحلي لا يكفي لتلبية الأسواق، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب مقابل نقص في العرض، وهذا يؤدي إلى الارتفاع، وهذا ما حدث فعلا في المرحلة الأخيرة أو يعني قبل حوالي أسبوعين أو أكثر، ومع السماح بدخول الفروج المستورد أو يعني مع فتح باب الاستيراد الفروج أيضا، يعني يكون هناك كفاية في الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض سعره في الأسواق بشكل ملحوظ، وهذا يسبب يعني اعتراضات كبيرة من قبل مربي الدواجن، ويقولون أن هذه القرارات تؤثر على الإنتاج المحلي، وأنها يعني تدعم الفروج المستورد أكثر من الفروج المحلي، وأن انخفاض الفروج المحلي يتسبب بخسائر كبيرة إليهم، يعني وخاصة أنهم الآن يشترون مواد التربية من غذاء يعني الغذاء وأيضا غيرها من المواد التي تحتاجها أو يحتاجها المربيين بأسعار كبيرة وبأسعار أيضا متقلبة، ووفقا لسعر الصرف جميعها يعني يتم بيعها ووفقا لسعر الصرف طبعا، وبعد يعني الاعلان ومنذ اليوم الاول من الاعلان عن فتح باب الاستيراد للفروج، حقيقه شهدت اسعار الفروج في معظم او في جميع المحافظات السوريه انخفاض ملحوظ، لكن يعني انخفاض يعني يختلف من محافظه الى اخرى ومن منطقه الى اخرى، حيث يعني شهد سعر الطن انخفاض بنحو $400 او $500 امريكي، هذا انعكس ايضا مباشره على الاسواق او اسواق الفروج، يعني حيث انخفض على سبيل المثال سعر كيلو الشرحات الى 70,000 او حتى 65,000 ليره سوريه قديمه، بعد ان وصل الى 85,000 ليره سوريه قديمه وحتى 90,000، يعني حقيقه الفروج الحي ايضا تراجع إلى سعر 350,000 ليرة سورية قديمة بعد أن تجاوز 500,000 ليرة سورية قديمة، طبعا هذا انعكس أيضا بشكل مباشر على حركة المواطنين وعلى عودتهم إلى شراء الفروج من جديد، علما أن المواطن اليوم كان يعتمد على الفروج كبديل أو يعني كبدائل عن اللحوم الحمراء، لكن في الفترة الأخيرة كما تحدثت يعني وصلت أو يعني باتت تصل أسعار الفروج إلى أسعار اللحوم الحمراء، كان هناك العديد من حملات المقاطعة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو يعني من قبل لجان الأحياء دعوات إلى مقاطعة الفروج يعني لكي ينخفض سعره، وأنه يعني وكان المواطنون يقولون يعني أن هناك استغلال أيضا من قبل بعض التجار وبعض الباعة، وعلما أن يعني في الفترة الأخيرة كانت تختلف أسعار الفروج من منطقة إلى أخرى، أما اليوم أيضا ما تزال أسعار الفروج تخضع لتقلبات، لكنها حقيقة يعني تقلبات يومية، لكنها لا تتجاوز 1,000 أو 2,000 ليرة سورية قديمة، هذا أثر بشكل مباشر على أقبال المواطنين على شراء الفروج وإلى عودة الفروج إلى موائدهم بشكل تدريجي.
0: ننتقل بهذه النقطة إلى حلب، معك عمار. عمار، كيف تبدو أسعار الفروج في حلب؟ عمار، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. مارغيت، تقلبات هذه الأسعار كيف تنعكس على الأهالي في دمشق؟
2: نعم يعني كاترين، حقيقة هي تقلبات يومية كما تحدثت، لم تتجاوز 1,000 أو 2,000 ليرة سورية قديمة، يعني مقارنة بما كان عليها أو بما وصل إليه سعر الفروج سابقا، سيجد المواطن اليوم أن سعر الفروج أصبح أكثر يعني اكثر تلاؤم مع الوضع الاقتصادي او مع يعني الوضع الذي او مع السعر الذي وصل اليه الفروج في الطابق، يعني حقيقه ال1000 وال2000 ليره سوريه قديمه لم تؤثر بشكل كبير على المواطن، وحاليا كما تحدثت يوجد اقبال كبير على شراء الفروج يعني الذي انخفض في الفتره الاخيره بسبب ازدياد ثمن الفروج.
0: مجددا انتقل الى حلب، معك عمار، لو تحدثنا عن تقلبات الاسعار الفروج في حلب.
3: نعم كاترين، خلال الفتره الماضيه كانت الاسعار قد انخفضت منذ 10 أيام تقريبا، سعر كيلو الفروج المذبوح وصل الى 38,000 ليره سوريه قديمه، اي 380 ليره سوريه جديده. اليوم وصل سعر الفروج إلى 43,000 ليرة سورية، ولكن يعني من المفترض أن تنزل، أن تكون الأسعار تنخفض تحت 30,000 ليرة سورية قديمة، أي يعني 300 ليرة، ولكن الأسعار مرتفعة. اليوم سعر الفروج المشوي وهو يعني وهي وجبة يعتمد عليها سواء الحلبيون أو السوريون ارتفع من 75,000 ليرة سورية قديمة إلى اليوم تباع بين 150-140,000، وهو سعر يعني يقارب الضعف. الأسعار أيضا سعر صدر الفروج ارتفع، إذا تحدثنا عن النيء خلال 3 أيام ماضية ارتفع سعر الفروج المذبوح 7,000 ليرة سورية قديمة خلال هذه الفترة، خلال هذه الأيام. يقول لنا التجار بأنه يبدو بأن الاستيراد توقف، استيراد الفروج الريش كما يقولون عنه، وبأنه لم يكفي السوق وأن السوق يحتاج إلى كمية أكبر، بينما أصحاب المداجن يقولون بأنهم يتعرضون لخسائر جراء هذا الاستيراد بناء الفروج الريش أو الفروج الحي أو الدجاج الحي. لذلك يعني هناك يعني حلقة مفقودة على ما يبدو بين أصحاب والمداجن والمربين والمسالخ أو المذابح والتجار وبائعي المفرق. في النتيجة هناك أسعار مرتفعة يشهدها المواطنون السكان ويقولون بأنها مرتفعة. يقول أصحاب المحل بأنهم من كان يبيع بين 100 و150 فروج يوميا صار لا يتجاوز بيع الفروج لديه 50 إلى 60 حبة أو فروج خلال اليوم. لذلك هناك انكماش واضح، هناك عزوف عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية. يقول أحدهم، أحد التجار أو البائعين الذين قابلناهم، بأن لعبة يلعبها التجار بين هذا الطرف وذاك. نعم كاترين.
0: عمار مرجان من حلب ومريت عبيد من دمشق، شكرا جزيلا لكما. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا بدء حملة لتحصين الأبقار من الحمى القلاعية تشمل نحو 34,000 بقرة. وقال مدير المديرية عاهد الزعبي

0: دمشق لإعادة إعمار الحي، وذلك نظرا لانخفاض حصة المالكين مقابل حصة المستثمرين والتي بلغت 35% مقابل 74% للمستثمر. وقالت لجنة الارتباط المنبثقة عن مجلس أمناء حي جوبر بدمشق إن النسب المطروحة غير منصفة ولا تحقق الحد المقبول من حقوق المالكين، مضيفة أنها أبلغت محافظة دمشق أن العرض لم يلقى قبولا من أبناء الحي ومالكيه. في المقابل كانت المحافظة أصرت على أهمية العرض، في حين لم يصل إلى اللجنة أي رد جديد من محافظة دمشق. قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. وأوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري. كشفت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة آلاء عرقسوسي أن معدلات الولادة القيصرية تراوحت في مستشفيات القطاع العام بين 55 و60%، في حين تجاوزت 80% في القطاع الخاص. وقالت عرقسوسي إن نسبة الولادات القيصرية في البلاد تعد مرتفعة، في حين سجلت أعلى نسبتين في محافظتي طرطوس واللاذقية. ويأتي تسجيل هذه الأرقام بالتزامن مع جهود حكومية تقودها الوزارة لإعداد مسودة خطة استراتيجية بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية طبيا وفق وسائل إعلام حكومية. يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة، سواء المرخصة وغير المرخصة، قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
1: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
2: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضد، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنوا لنا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة واهلا وسهلا فيك.
1: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
3: والله انه حل بديل ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالون نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
1: دخلت جمعيه المطاعم في دمشق وريفها بصفه وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظه، مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
4: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه.

0: حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
1: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس، في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه، مشكلات يواجهها الأهالي بشكل يومي وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
3: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يوميا ويعكس تراجعا في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
4: هذا منظر زبالة بقبال البيوت، صوب البيوت بلزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من وراء الباق. بيجي المنظافة بيشيلوا شوي بكنسوا شوي بضل رايحين. جارنا تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية، تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعبكره اليوم وعبكره ما في محل قال يكب الزباله. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عنا براسنا بقى في جوار كتير، يعني في هاي جوره وفي فجوره وبالمدخل جوا في جوار.
3: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد الى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
5: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عنا بالمي بالمرة، كل خمس ست أيام بيجونا ساعة بسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله بقي لك ما عنا نقطة مي. وعندنا بيارنا احنا عادي على بها مي، احنا عادي على بها مي، ما عندنا مي. شو الاجراءات ما بعرف.
3: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه عددا من المشكلات، وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها.
6: تسجل منطقة رأس النبع تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا، لينجبارة، بانياس.
2: تتفاقم أزمة النفايات في ناحية كرسانة بريف اللاذقية مع تراكم القمامة حول الحاويات وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا. وبينما يطالب الأهالي بحل سريع، تتحدث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات.
7: يعاني سكان ناحية كرسانة بريف اللاذقية من تراكم النفايات داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا، ومع تزايد أكوام القمامة تتحول إلى بيئة خصبة للقوارض والحشرات وحتى الكلاب الشاردة، فضلاً عن الروائح الكريهة التي باتت تزعج أهالي المنطقة وتنعكس سلباً على السياح والمسافرين من وإلى تركيا.
8: الزبالة من 5 أشهر ما ترحلت، وبيوتنا عبعد عدة أمتر منا. أول شيء روائح كريهة كتير، تاني شيء حشرات، ما عم ننامو لليل من الحشرات اللي عم تكون حواليها، حتى أولادنا على المدارس ما عم نحسن نبعتهم من كتر ما أنه في أحيان كلاب بتشوفها عم تنبش فيها.
7: المشهد يصبح أكثر خطورة بالقرب من المدارس، حيث تنتشر الكلاب الشاردة حول مكبات النفايات، ما يثير مخاوف الأهالي على صحة وسلامة أطفالهم.
9: سبب الأزمة اهتراء بدن الضاغطة، ضلت عند الصواد شهر، بعدين رجعنا على العمل يوم اشتغلت 3 نقلات الرابعة انكسر المحرك، كمان ضلت 10 أيام هلا الضغطة روداج. بهالفترة هذه المحافظة آزرتنا بحملتين وهلا موعودين بحملة ثالثة.
7: وبحسب السكان فإن محاولاتهم لمعالجة المشكلة لم تجد استجابة كافية في ظل حديث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات. لا تبدو أزمة النفايات في كرسانة مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام فقط، فالأهالي يقولون إن استمرار تراكمها يحولها إلى مصدر قلق صحي وبيئي وسط مطالبات بإيجاد حل سريع ومستدام. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
2: أطلق مكتب الفستق الحلبي مهرجان الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة، والذي يهدف إلى إبراز أهمية المحصول ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دخل المزارعين.
10: بعد سنوات من الغياب عاد مهرجان الفستق الحلبي ليجمع المزارعين والتجار والشركات والمهتمين بمحصول يشكل جزءا من هوية الزراعة السورية. في فعالية سلطت الضوء على تطورات زراعته وأنتاجه وآفاقه الاقتصادية.
11: احنا اليوم جينا على المهرجان، تعرفنا على الأصناف جديدة بالنسبة للفستق، نحن ما مزروعة عنا، تعرفنا على أصول جديدة، نحن عم نطعم عملية، شفنا تجار، شفنا طريقة تغليف الفستق، طريقة تصديره. الحقيقة منتج رائع، هو الذهب الأصفر، الشجرة رائعة، المهرجان كان كتير حلو.
10: شهد المهرجان الذي أقيم في بلدة موركا بريف حماة الشمالي مشاركات متنوعة قدمت نماذج عملية للفرز والتغليف، إلى جانب التعريف بأصناف وتجارب زراعية جديدة، بما أتاح للزوار الاطلاع على مراحل تجهيز المحصول وصولا إلى الأسواق.
12: هذا الذهب،
13: المهرجان كان له دور كبير كتير بعرض الفستق الحلبي عشان ينعرف يعني عالميا وداخليا. يعني اليوم في كتير عالم ما بتعرف ما قيمة الفستق الحلبي. اليوم انعرض عنا بأنواعه كافة، من الأخضر لليابس للقلوبات، حاليا مشهور فيها أبريحة وناب الجمل والقراحة والبنطقة والعشور الأبيض والعشور الأحمر. العشور الأحمر هو أكبر كمية لأنه كل سنة ما بيقطع، يعني بيعطي.
10: شكل المهرجان مساحة لبحث واقع الفستق الحلبي، بدءا من تحديات الإنتاج والزراعة وصولا إلى فرص تطوير قطاع وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
14: شارك في المهرجان عدة فعاليات، منها التجار والمزارعين والمصنعين، تم عرض عدة أصناف في الفستق الحلبي، الأصناف الجيدة من الفستق الحلبي المتواجدة في المنطقة الأصيلة المعروفة في سوريا. طبعا الهدف منه إعادة إحياء وتنشيط سلسلة قيمة الفستق الحلبي بدءا من المزارع وحتى المصنع والمستهلك النهائي. هذا المهرجان هو المهرجان الأول بعد التحرير، صار فيه تطورات، يعني عرض مكنني حديثي في هذا المعرض، أيضا عرض الغراس المدخلي حديثا اللي هي الهجين الأمريكي UCB1 الذي يتميز بسرعة نمو ومقاومته لمرض الفيرتيسيليوم.
10: أعاد المهرجان تسليط الضوء على محصول ظل حاضرا في زراعة السورية رغم ما شهده في السنوات السابقة، وسط آمال بأن تسهم هذه الفعاليات دعم المزارعين وتطوير الإنتاج واستعادة فستق الحلبي لمكانته الاقتصادية.
15: جمع مهرجان الفستق الحلبي المزارعين والتجار والزوار حول ثمرة الأرض وتقنياتها الحديثة، مؤكدا دوره في حماية المنتج المحلي وتعزيز وعي المستهلك. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
2: تسلم الجانب السوري عبر منفذ جسر قمار البقيع الحدودي مع لبنان 24 مواطنا سوريا أنقذهم الجيش اللبناني في البحر بعد محاولة مغادرة غير نظامية من السواحل اللبنانية. وأوضح مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن المجموعة التي ضمت 21 مدنيا وثلاثة مصابين غادرت السواحل اللبنانية على متن قارب متهالك تسربت إليه المياه بعد أن تخلى المهرب عنه، ما اضطر ركابه للقفز في البحر والبقاء فيه قرابة 48 ساعة قبل إنقاذهم. وأضاف المصدر أن وفدا من السفارة السورية في بيروت قد حضر لمتابعة أوضاع المجموعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل تسليمها ليلا ونقلها إلى أمن المنافذ في حمص على أن يستكمل توجيههم إلى مناطقهم ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين العبد جنوبي القنيطرة، وأضاف مراسلنا أن عناصر الدورية دهموا منازل مدنيين وفتشوها بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة. يأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا.

0: التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبه قال براك في منشور عبر منصة إكس إن اجتماعه مع الشيباني استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، مشيدا بجهوده في خفض حدة التوتر في المنطقة أو في منطقة لا تحتمل هامشا واسعا لسوء التقدير. وأضاف براك أن الدبلوماسية ليست مسرحا بل هي موائمة صبورة للمصالح قبل أن تسير الأحداث في اتجاه معاكس، معربا عن امتنانه لصراحة النقاش ومشيرا إلى أن الشيباني يدرك أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا شكلين من أشكال القوة. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما استعرضا آخر التطورات في المنطقة وفق ما نقلته وكالة سانا. ومن اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي علي أسمر. أهلا بك معنا أستاذ علي. أستاذ علي، برأيك ما أهميات هذه اللقاءات السياسية التي يجريها الوزير الشيباني في تركيا؟
1: تحياتي لكم سارة كاترين. حقيقة البيان الرسمي للزيارة لم يكن فيه تفاصيل كثيرة، هو بيان عام، ولكن يوجد إشارات نستطيع أن نستخرجها من يعني تغريدة توم باراك المبعوث الرسمي الأمريكي إلى سوريا، حيث أنا أعتقد أن الزيارة لم تكن بروتوكولية كلاسيكية بل كانت فنية وتقنية. ويعني على الأغلب من كلام باراك أنا أستطيع أن أقول أنه تم مناقشة موضوع خفض التصعيد مع إسرائيل، وخاصة بعد استهداف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور. لذلك هنا نرى أنه يوجد جهود أمريكية لتخفيف التصعيد ومنع التصادم حتى التركي الإسرائيلي في سوريا. هذا موضوع. الموضوع الآخر، أنا أعتقد أيضا أن باراك تطرق إلى موضوع السويداء، حيث شاهدنا له كلام قبل أيام أنه انتقد موضوع الانفلات في السويداء، وهذا أيضا يعني يرتبط بالعامل الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن هذين الموضوعين كانوا من المواضيع الشائكة التي استدعت ظهر يعني الوزير الشيباني مع توم باراك في ساعات المساء المتأخرة. من ناحية أخرى أيضا لا نستطيع أن نحمل موضوع اندماج قسد. الآن حاليا يتم الاندماج ونرى يعني انتشار قوات الأمن السورية في مناطق الحسكة، لذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع أيضا كان على الطاولة إلى جانب العلاقات الثنائية مع تركيا، حيث كان هناك يوجد العديد من الاجتماعات. الوزير الشيباني اجتمع مع الوزير هاكان فيدان على حدة، واجتمع مع توم باراك على حدة. لذلك أنا أعتقد أيضا يوجد صورة، كان هناك عضو من الكونغرس أيضا في إلى جانب توم باراك. من الممكن أن يكون له دور في موضوع رفع العقوبات وتخفيف العقوبات، حيث نعلم أن الولايات المتحدة هي تسير نحو رفع كل العقوبات على سوريا الجديدة. لذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة ليست بروتوكولية بل كانت زيارة مهمة جدا لوضع النقاط على الحروف وخفض التصعيد ورفع العقوبات.
0: أستاذ علي، حضرتك تحدثت عن ملفين، ملف التوغلات الإسرائيلية وأيضا ملف السويداء. برأيك هذه اللقاءات كيف من الممكن أن تنعكس على الأرض؟
1: يعني نحن حقيقة نعلم أن وجهة نظر توم باراك تجاه إسرائيل، والإسرائيليين مزعوجين كثيرا من وجهة نظره ويحاولون أيضا عزله، ولكن يبدو أن علاقته بترامب تدعمه. وطبعا يعني توم باراك لديه علاقات جيدة أيضا مع شخص الرئيس أردوغان والوزير هاكان فيدان. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقوم يعني بخفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل، ومن الممكن أن يتجه الأمر إلى تنسيق أمني أو اتفاقية أمنية في الأسابيع أو الشهور القادمة، حيث نعلم جيدا أنه بنهاية المطاف إسرائيل لا تستطيع التحرك إقليميا بدون إذن الولايات المتحدة، ولكن الآن نحن على عتبة الانتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر 27 أكتوبر، لذلك نعتقد أن ممكن الآن يتم تحضيرات إذا تم خسارة نتنياهو وأتى البديل. لذلك أنا أعتقد أن بعد الانتخابات سوف نشهد اتفاقية أمنية جديدة تمنع التصادم السوري والتركي مع إسرائيل.
0: وماذا عن ملف أيضا قسد؟ كيف من الممكن أن تتأثر عمليات الدمج بعد هذه اللقاءات برأيك؟
1: يعني حقيقة تركيا تراقب عن كثب موضوع آلية الدمج، ولكن يعني تركتها لحرية الحكومة السورية، لأن حقيقة الحكومة التركية تثق بالحكومة السورية. وطبعا يعني سابقا قبل شهرين من الآن وزير المواصلات التركي قال أن تركيا تقنيا جاهزة لفتح معبر الصليبيين على مدينة القامشلي، ولكن لربما كان هناك أسباب أمنية منعت هذا الفتح. لذلك أنا أعتقد أيضا يعني عملية الدمج سوف تتكلل بفتح كل المعابر السورية التركية، وسوف نرى يعني موجة تجارة كبيرة بين سوريا وتركيا، تجارة برية خاصة من معبر الصليبيين الذي هو يقع في قامشلي وقريب من العراق والبوكمال. لذلك أنا أعتقد أن عملية الدمج هي تسير، ولكن لربما يوجد مواضيع فنية بين قطر والحكومة السورية حول مجموعات المرأة، حول المعابر يعني، أو انتشار وتوزيع مقاتلي قطر على كل أنحاء سوريا. لذلك حقيقة تركيا تراقب هذا الأمر عن كثب.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي علي أسمر، كنت معنا من اسطنبول. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق النار الدائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة.
2: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية، إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية. لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائما في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس إعادة أكثر من 33 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2026. وقالت الوكالة إن السوريين جاءوا في المرتبة الثانية بين أكثر الجنسيات الذين تمت إعادتهم بعد المواطنين الأتراك. ولم تورد الوكالة ما إذا كان السوريون قد عادوا لبلادهم طوعا أو قسرا. حول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من برلين براء الرزوق. أهلا بك معنا براء. براء، حدثنا أكثر عن ما تحدثت به وكالة فرونتكس وما إذا كانت هذه العودة طوعية أم قسرية.
3: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه البيانات التي أدلت بها وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس تحدثت عن إعادة قرابة 33 ألف طالب لجوء أو مهاجر من أوروبا إلى دولهم. هذه الإعادة تتضمن قرابة، أو يعني من بين هؤلاء 33 ألف قرابة 19 ألف عادوا طوعا والباقي تعتبر إعادة قسرية. قالت الوكالة أنهم استنفذوا فرص البقاء في أوروبا. أما بالنسبة لأكثر الدول التي أعيد إليها هؤلاء الناس كانت تركيا ومن ثم سوريا في المرتبة الثانية. في بما يخص الدول التي تم ترحيل هذه الناس منها هي كانت فرنسا وألمانيا وقبرص، أيضا نتحدث هنا عن قبرص اليونانية. بما يخص هذه الأعداد يعني تشكل ارتفاعا بقرابة 3000 شخص عن نفس الفترة من العام الماضي. وتقول الوكالة إن مهمتها هي تسهيل عودة هؤلاء الناس من خلال تسهيل استصدار الوثائق لهم اللازمة لإعادتهم من خلال المطارات والبعثات الموجودة لهذه الدول في دول الاتحاد الأوروبي.
0: شكرا جزيلا لك براء الرزوق، كنت معنا من برلين. أفاد مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، ما يوجب عليهم المغادرة خلال هذه المدة. وأضاف المسؤول بحسب وكالة رويترز أن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيون البريطانيون المقيمون في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. هذا وكانت إسرائيل أمرت أمس الثلاثاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. قال وزير الخارجية البريطاني إن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية، لكن بلاده درست التكاليف والفوائد مسبقا. وأضاف الوزير البريطاني أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم، وحكومة إسرائيل تغض الطرف متابعا القول إن بلاده اختارت التصرف بدلا من الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الظلم بحسب تعبيره. إلى ذلك، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن فرض بريطانيا أي مقاطعة أو عقوبات على إسرائيل سيخلف تداعيات اقتصادية هائلة على الشركات البريطانية، محذرا من أن قوانين مماثلة لقوانين ولاية فلوريدا قد تمنع الشركات البريطانية من ممارسة أعمالها في عدد من الولايات الأمريكية. وأضاف هاكابي أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر أيضا في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن نحو 25% من الأدوية التي تشترى في المملكة المتحدة تصنع في إسرائيل، متسائلا عن البدائل التي يمكن توفيرها في حال فرض عقوبات، وتساءل السفير عن أسباب استهداف إسرائيل بهذا النوع من الضغوط قائلا إن بريطانيا لا تفرض عقوبات مماثلة على دول مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا. للتفاصيل تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، ضعينا في آخر التطورات السياسية بين إسرائيل وبريطانيا.
4: منذ الأمس كاترين، ومنذ أن صرح رئيس الوزراء البريطاني نية بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات ومنتجات المستوطنات وأيضا الشركات التي تتعامل مع المستوطنات والأفراد كذلك، وأيدتها عدد من الدول الأوروبية، والأمر هذا أثار موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية الإسرائيلية. تكاد لا تتوقف التصريحات الإسرائيلية منذ الأمس على هذا الأمر، وخاصة بين قادة المستوطنات والمستوطنين، وأيضا على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. بعد الإجراءات التي كان قد أعلن عنها اليوم، أبلغت السلطات الإسرائيلية القنصلية البريطانية بوجوب إغلاقها، وأمهلت العاملين فيها من الدبلوماسيين 30 يوما من أجل إجلائهم للمقر القنصلية، لأن بعد ذلك سوف يفقدون اعتمادهم من هذه القنصلية. وكذلك أيضا أمهلت الممثلين البريطانيين العاملين في مركز تنسيق غزة المدني الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة 7 أيام على المغادرة فورا، وأمهلت أيضا الفريق البريطاني العامل في رام الله 7 أيام على المغادرة. هذه تعتبرها إسرائيل إجراءات مبدئية فقط كاترين. هي سوف تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم وتتخذ إجراءات ضد هذه القرارات، ومن الممكن هذه الإجراءات أيضا أن تمتد إلى دول أوروبية أخرى أيدت هذا القرار، ومن المتوقع أن تكون ضد فرنسا وكندا أيضا مثل ما فعلت مع بريطانيا. أيضا قادة المستوطنات على رأسهم رئيس مجلس مستوطنات الضفة الذي اجتمع مع السفير الأمريكي في تل أبيب طالبوا بإلغاء اتفاقية أوسلو وتوسيع الاستيطان في المناطق المصنفة ألف وباء بحسب اتفاقية أوسلو، وهذه المناطق التي تتبع بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، وطالبوا أيضا بتفكيك السلطة الفلسطينية كرد على القرار البريطاني القاضي بفرض حظر على منتجات المستوطنات، وعلى أيضا فرض عقوبات على الشركات العاملة مع هذه المستوطنات. إذن نتحدث نحن هنا عن سلسلة من القرارات والإجراءات التي تتحدث عنها إسرائيل ضد قرار بريطانيا، وعن غضب عارم سواء من المعارضة الإسرائيلية أو حتى على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، كما أن هناك آثار اقتصادية مترتبة تقول إسرائيل على بريطانيا في حال قرر أن تقوم بمقاطعة منتجات المستوطنات سيما في قطاع الأدوية وغيرها. وكان هناك حديث كبير عن أن بريطانيا ارتكبت خطيئة وخطأ فادحا وقرارا عبثي في أن قررت أن تقاطع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. أيضا هنا لا تفرق إسرائيل بين المستوطنات وبين أي مكان آخر داخل إسرائيل، هي تقول أنها لها الحق في توسيع المستوطنات في هذه المناطق. وأيضا مشروع إيوان الاستيطاني الذي اعترضت عليه بريطانيا، يقول وزير الخارجية جدعون ساعر بأنه هذا المشروع لم تتخذ حتى اللحظة إسرائيل أي إجراءات على أرض الواقع، لكن جرى المصادقة عليه في العام الماضي. يدعي أن هذا المشروع لن يقوم بتقطيع أوصال الفلسطينيين جغرافيا، وهذا من أكبر المشاريع التي عارضته بريطانيا، والذي سوف يبنى فيه آلاف الوحدات الاستيطانية بين القدس وبين مستوطنة معالي أدوميم، وبالتالي سوف يقطع أوصال الفلسطينيين جغرافيا. إذا من المتوقع أن يكون هناك كاترين إجراءات أخرى سوف تتخذها إسرائيل ضد دول أوروبية أخرى شاركت وأيدت القرار، ونتحدث هنا عن 12 دولة أيدت قرار بريطانيا من ضمنها فرنسا وكندا.
0: شكرا جزيلا لك كريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن مقدسي في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، كما شرعت آلياته بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرقي جنين بعد إخطارها بالهدم قبل أيام. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، ووفق وكالة وافا اعتقل الجيش 7 مواطنين بينهم طفلان خلال اقتحامات طالت عددا من بلدات وقرى محافظة جنين، كما اعتقل 6 مواطنين من محافظة طولكرم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إضافة إلى اعتقال شاب من بلدة بيرزيت في رام الله. إلى لبنان، حيث قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل إن مستقبل الوجود الأممي في جنوبي البلاد بعد انتهاء مهمة البعثة بات في عهدة مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن المجلس يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني. هذا وتنتهي ولاية بعثة يونيفيل بنهاية العام الجاري 2026 وسط نقاش دولي بشأن مستقبلها. وفي آخر التطورات حول مضيق هرمز، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية رداً على استهداف المدمرات الأمريكية وناقلات النفط. وذكر بيان القيادة المركزية أن استهداف الناقلات يأتي رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين. وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. من جانبه، أعلن الحرس الثوري استهداف 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية ردا على الهجوم على ناقلات النفط الإيرانية. وقال الحرس الثوري في بيان إنه استهدف 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أن استهداف السفن جاء ردا على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية. قال الجيش الأردني في بيان إن البلاد تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره إيران. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، في حين سقط صاروخان في مناطق خالية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية 36 عقوبة جديدة على قطاع الطيران الإيراني وشركات أخرى ضمن حملة لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراء يستهدف شركة ماهان إير الإيرانية للطيران، إضافة إلى جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى وما تسمى بشركات الواجهة ووسطاء أجانب ومسارات إعادة شحن تعتمد عليها طهران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ، مع تصنيف شركات في عدد من الدول على أنها ساعدت الشركات الإيرانية على العمل. مستمرون معكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
2: لك دمشق بيئة محافظة. أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
1: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
2: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. إصابات من جراء انفجار قرب مدينة سرمدة بريف إدلب، ووزارة الدفاع تقول إن موقع الانفجار هو مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. المجلس المحلي في جوبر يعلن رفض عرض استثماري مقدم من محافظة دمشق لإعادة إعمار الحي، ويقول إن السبب انخفاض حصة المالكين. لبنان يسلم 24 سوريا إلى دمشق، ومصدر يقول لتلفزيون سوريا إن الجيش اللبناني أنقذهم خلال محاولة مغادرة غير نظامية عن طريق البحر. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن بلاده لا يمكنها أن تقف متفرجة حيال ما يحدث في غزة، ويصف معاناة الفلسطينيين بالجرح في ضمير العالم.

أهلا بكم من جديد. أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع وقوع انفجار في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها قرب مدينة سرمدة شمال إدلب. وأضافت الإدارة أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين بالوزارة، مشيرة إلى أن وحدات الجيش بالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على تأمين موقع الحادثة. بدورها ذكرت مديرية إعلام إدلب إصابة 8 أشخاص بجروح كحصيلة أولية من جراء انفجار مستودع الذخيرة على أوتستراد سرمدة بريف إدلب الشمالي.

0: لا زالت الانفجارات. حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: في خبر آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين العبد جنوبي القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن عناصر الدورية دهموا منازل مدنيين وفتشوها بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة. يأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يجري زيارة إلى دمشق اليوم. وقبل أيام أكد الصفدي خلال اجتماع الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على دعم الأردن المطلق للحكومة السورية في جهودها لإعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد والتضامن مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في أنقرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك. وبحسب وزارة الخارجية بحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبه قال باراك في منشور عبر منصة إكس إن اجتماعه مع الشيباني استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، مشيدا بجهوده في خفض حدة التوتر في منطقة لا تحتمل هامشا واسعا لسوء التقدير. وأضاف باراك أن الدبلوماسية ليست مسرحا بل هي موائمة صبورة للمصالح قبل أن تسير الأحداث في اتجاه معاكس، معربا عن امتنانه لصراحة النقاش ومشيرا إلى أن الشيباني يدرك أن ضبط النفس والحوار يمثلان أيضا شكلين من أشكال القوى. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما استعرض آخر التطورات في المنطقة وفق ما نقلته وكالة سانا. حذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. وخلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع، شدد أبي المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين. ودعا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة. وشددت على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار.
2: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا. وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حالياً تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
1: أعلن المجلس المحلي في حي جوبر رفضه عرضاً استثمارياً قدمته محافظة دمشق لإعادة إعمار الحي، وذلك نظراً لانخفاض حصة المالكين مقابل حصة المستثمرين والتي بلغت 35% مقابل 74% للمستثمر. وقالت لجنة الارتباط المنبثقة عن مجلس أمناء حي جوبر بدمشق إن النسب المطروحة غير منصفة ولا تحقق الحد المقبول من حقوق المالكين، مضيفة أنها أبلغت محافظة دمشق أن العرض لم يلقى قبولا من أبناء الحي ومالكيه. في المقابل كانت المحافظة أصرت على أهمية العرض، في حين لم يصل إلى اللجنة أي رد جديد من محافظة دمشق. وللتفاصيل من دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، ضعنا أكثر في تفاصيل قصة استثمار حي جوبر.
3: حقيقة كاترين، هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أهالي جوبر المقترحات المقدمة من محافظة دمشق. في أدار الماضي كان هناك رفضا لمقترح قدم لهم، كانت نسبة الشاغنين فيها أو نسبة أهالي الحي لا تتجاوز 26% من مجمل المشروع الطابقي. إنها كان هناك رفض من الأهالي وتمت الاستماعات، يعني شكل الأهالي لجنة للتواصل مع لجنة الأعمار في المحافظة، وكان هناك عدة لقاءات حتى يعني المحافظة عدلت في مقترحها لرفع نسبة أهالي الحي إلى حوالي 35%. لكن رغم ذلك أهالي الحي رفضوا هذه النسبة واشتدوا على أن النسبة المطلوبة أو من قبل أهالي الحي والذين يجدون بها بأنها منصفة هي 50% من مجمل المشروع الطابق، إضافة إلى التأكيد على الثوابت التي لها علاقة بالحفاظ على هوية الحي وتاريخه، إضافة إلى يعني الحفاظ على نسبة الأهالي أو انتصاف الأهالي بحقهم بخصوصهم في هذا المشروع، إضافة إلى الاسراع بإنجاز إعادة الإعمار. حتى هذه اللحظة مشروع يعني جوبر أو إعادة إعمار جوبر معلق، رغم أن يعني المحافظة عقدت لقاءات مع مستثمرين ونقلت عدة خيارات لأهالي الحي، منها كما قلنا يعني 26% والتعديل كان 35% في الأيام الماضية، لكن الأهالي أيضا طرحوا في دورهم يعني مقترحات، منها مخطط له مخطط معدل عن عام 1994، لكن المحافظة رفضته. أيضا قدموا مقترحا أعدته لجنة الحي بالتعاون مع مهندسين وحقوقيين ومختصين في عام 2025، وحتى هذه اللحظة لم يرد لسكان اي رد من المحافظه. حتى هذه اللحظه قضيه يعني اعمار جوبر هي معلقه نتيجه الخلاف بين النسب التي تحدث عنها، اضافه الى يعني كميه السكان الى الهكتار او حجم السكان، كثافه السكان الى الهكتار. يرى سكان جوبر يجب ان لا تتجاوز 600 نسمه في كل هكتار، بينما يعني المحافظه في اخر تحليل كانت 800 نسمه في كل هكتار. هذه تفاصيل حتى هذه اللحظه، ربما اهمها الشروط الثلاثه التي يضعها سكان الحي، اضافه الى نسبه يعني نسبه سكان الحي من المشروع هي من تعطل الاتفاق حول اعاده اعمار اوبر عبر شركات خاصه لها محافظه دمشق خاصه فيها. كانت المحافظه قد عرضت انها يمكن ان ترفع حصه الاهالي من خلال ما من حصه المحافظه التي ربما تكون للاشغال العامه، مشيره وفقا لبيان يعني مجلس حي جوبر بانها لا يمكن ان تخفض من نسبه ارباح المستثمر والتي بلغت حوالي يعني 67% على الاقل.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. قال عضو لجنة تربية الدواجن ثائر الحسين إن دخول باخرة ذرة صفراء تحتوي على نسب سموم عالية قبل نحو شهر أدى إلى خسائر ونفوق كبير في قطاع الدواجن المحلي. وأضاف الحسين في تصريحات صحفية أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المربين والمطالبة بالاستيراد هي حملات ممولة تدار لمصلحة كبار المستهلكين.

كافية لتغطية جميع القطعان المستهدفة، كما أشار إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو بؤر لمرض الحمى القلاعية في الوقت الراهن. قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. وأوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري.

0: وبالعودة إلى خبرنا من إدلب، حول انفجار مستودع مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدة، كما ذكرت وزارة الدفاع. تنضم إلينا من إدلب من مكان الانفجار مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي. التفاصيل لديك إلاف.
1: نعم كاترين، ما زالت أعمدة الدخان المتصاعدة خلفة تماما يعني نتيجة انفجار مستودع الذخيرة، وهو مستودع مخصص لجمع مخلفات الحرب والأسلحة. كان يتم العمل على نقله من مدينة سرمدة، وهو يعني في منطقة النمرة الواقعة على أوتوستراد طريق باب الهوى سرمدة. صراحة ما زالت الفرق تعمل وهناك خوف من اقتراب بسبب حدوث انفجارات ربما أخرى ومتتالية. لم يتم إلى الآن السيطرة على هذه الانفجارات. بحسب الحصيلة الأولية هناك ما يقارب 6 إلى 8 إصابات.
0: نعم إلاف، إذن مشاهدينا نشاهد هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من مكان الانفجار، توضح تصاعد للدخان. إذن انفجار قرب سرمدة لمستودع للذخيرة والأسلحة. يتم الحديث عن إصابات، عن عدد للإصابات بين 6 و8 مصابين حتى الآن. تعود إلينا إلاف من مكان الانفجار عبر الهاتف، تفضلي إلاف.
1: نعم كاترين، كنا نتحدث يعني عن ما زالت أعمدة الدخان متصاعدة إلى الآن. لم يتم السيطرة على هذه الانفجارات. فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الإزالة من منظمة هلوترست وأيضا الشرطة العسكرية متواجدة في المكان تعمل على إبعاد المدنيين، وأيضا كما تم إخلاء السكان في القرى المجاورة صراحة يعني تأمين المنطقة وعدم وقوع إصابات أخرى في صفوف المدنيين. بحسب المصادر المحلية، كنا نتحدث قبل قليل إلى المدنيين هنا، كانوا يتحدثون لي عن أن الإصابات هي إصابات مدنية وقعت في محال تجارية لمدنيين مجاورة لمستودع الذخائر الذي تم وقوع الانفجار فيه. إلى الآن ربما ترتفع إحصائيات المصابين، ولكن إلى الآن العمل لم ينتهي، وفرق الدفاع المدني والشرطة العسكرية متواجدة في المنطقة، وهناك تحذيرات من أن يكون هناك يعني استمرار لانفجارات متتالية خوفا أن

0: تكون يعني أيضا هناك ربما ذخائر لم تصلها النيران وهي معرضة للانفجار كاترين.
1: إلى فيلا، أين تم نقل المصابين وهل هناك أي معلومات حول الحالة الصحية؟
0: بحسب ما ورد لنا كاترين أن الإصابات هي تم نقلها إلى مشفى الرازي في مدينة الدانة، والإصابات تسببت لهم بحروق مباشرة، ولكن لا نعلم عن وضعهم الصحي بشكل مباشر. ربما بعد قليل تكون هناك معلومات أكثر حول طبيعة هذه الإصابات وأيضا معلومات حول هذا الانفجار كاترين.
1: نعم إلاف، من خلال الصورة الآن من موقع الانفجار نشاهد أيضا وجود للمدنيين وسيارات مدنية، حدثينا أكثر، من يتواجد الآن في المحيط لديك؟
0: نعم كاترين، صراحة هنا ليس تواجد للمدنيين. على يساري على يميني مباشرة هناك مبنى تجاري صراحة، وجميع من يتواجدون الآن في الصورة هم في مؤسسات إعلامية، الصحفيين والشرطة العسكرية وفرق الدفاع المدني، بعض المدنيين الذين يجري إخراجهم وهم مصابين يتم نقلهم مباشرة إلى المشافي. هنا آخر نقطة يسمح لنا الاقتراب فيها من موقع الانفجار لخطورة هذا الموقع، إلى الآن لم يتم تأمين الموقع ويتم إبعاد أي مدنيين أو حتى الوسائل الإعلامية، يمنع الاقتراب أكثر من هذا الحد الذي نقف فيه نحن الآن كاترين.
1: طبعا إلاف، سلامتك أنت والفريق أولا، يرجى أخذ الاحتياط، وشكرا جزيلا لك من ريف إدلب، من مكان الانفجار كنت معنا إلاف العلي. كشفت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة آلاء عرقسوسي أن معدلات الولادة القيصرية تراوحت في مستشفيات القطاع العام بين 55 و60%، في حين تجاوزت 80% في القطاع الخاص. وقالت عرقسوسي إن نسبة الولادات القيصرية في البلاد تعد مرتفعة، في حين سجلت أعلى نسبتين في محافظتي طرطوس واللاذقية، ويأتي تسجيل هذه الأرقام بالتزامن مع جهود حكومية تقودها الوزارة لإعداد مسودة خطة استراتيجية بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية طبياً وفق وسائل إعلام حكومية. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاجي، أهلا بك معنا منير. منير، تصدر اللاذقية وطرطوس أعلى نسبة للولادات القيصرية، ضعنا في التفاصيل.
2: صحيح كاترين، يعني قبل قليل تواصلنا مع مديرية الصحة وحصلنا على بعض الإحصائيات والأرقام حول عمليات الولادة التي نفذت داخل مشفى التوليد هنا في اللاذقية. من بين 1611 حالة ولادة كان للولادات القيصرية النصيب الأكبر، 680 حالة ولادة قيصرية، فيما بقيت حالات الولادة الطبيعية 507 حالات داخل هذا المشفى، وهو واحد من المشافي في هذه المحافظات الخاصة بال يعني الإنجاب والتوليد في اللاذقية وأيضا في طرطوس. أي أن النسبة فعليا عالية كما تحدثت رئيسة دائرة الرعاية الصحية لدى وزارة الصحة، وتحدثت عن النسبة التي تتراوح في المشافي العامة ما بين 55 إلى 60%. أما عن المشافي الخاصة وهذا ما أود الحديث عنه، تحدثت عن النسبة أنها 80%. لم نستطع يعني الحصول على كل التفاصيل والأرقام من المشافي، لكن هذه النسبة مؤكدة وتؤكدها طبعا الإحصائيات في مشافي التوليد العامة. آلاء عرقسوسي رئيس دائرة الرعاية الصحية والإنجاب لدى وزارة الصحة يعني كانت قد تحدثت عن الأسباب، يعني كاترين قالت بأن الأسباب يعني ربما ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من صعوبة الوصول إلى المصادر الطبية الصحيحة، وأيضا يعني الموثوقة، وأيضا يعني الجهل ب يعني فوائد الولادة الطبيعية وخطورة أيضا الولادة القيصرية ربما هو كان السبب الأكبر. وقالت عن يعني الإجراءات التي ستتبعها وزارة الصحة من أن وزارة الصحة ستسير في عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات يعني إنشاء مبادئ وأيضا توصيات عامة وأيضا تأهيل الكوادر بما يكفي وأيضا بالدرجة الأولى توعية الأهالي، وهذا ربما هو الشيء الأساسي طبعا، توعية الأهالي بخطورة الولادة القيصرية وأيضا فوائد الولادة الطبيعية.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. يطالب أصحاب المطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ القرار.
3: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
4: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حرارة هائلة جوات المحل، حرارة 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضبط، فمو لصالحنا. نحن بنطالب الحكومة انه تدرس هذا القرار مزبوط ويأمنونا طاقة بديلة، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولدة واهلا وسهلا فيكم.
3: المطاعم لا تعارض قرار محافظة دمشق بإزالة المولدات الكهربائية قبل نهاية الشهر، لكنهم يناشدون بتأمين بدائل منطقية ومتاحة.
5: والله انه حل بديل، ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالو نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
3: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
6: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظة.
3: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئة وقسوة الواقع، تبقى أرزاق العشرات معلقة على خيط دخان ينبعث من مولدة بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون أن يطفئ أنوار المطاعم. مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس، في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه. مشكلات يواجهها الأهالي بشكل يومي وسط مطالب بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
7: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يوميا ويعكس تراجعا في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
8: هذا منظر زبالة بقبال البيوت، صوب البيوت بلزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من وراء الباق، بيجي المضافة بيشيلوا شوي بكنسوا شوي بضل رايحين، جارنا تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعلى بكره اليوم وعلى بكره ما في محل قال يكب الزباله. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عندنا براسنا في جوار كثير، يعني في هاي جوره وفي فجوره وبالمدخل جوا في جوار.
7: لا تقتصر معاناه السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد الى المياه التي تشكل حاجه اساسيه في حياتهم اليوميه، وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
9: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عنا بالمي بالمرة، كل خمس ست أيام بيجونا ساعة بسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله بقي لك ما عنا نقطة مي. وعندنا بيارنا احنا قاعدين على بها مي، احنا قاعدين على بها مي، ما عندنا مي. فشو الإجراءات ما بعرف.
7: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه عددا من المشكلات. وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها. تسجل منطقة رأس النبع تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا لنجبارة، بانياس.
1: تتفاقم أزمة النفايات في ناحية كرسانة بريف اللاذقية مع تراكم القمامة حول الحاويات وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا. وبينما يطالب الأهالي بحل سريع، تتحدث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات.
10: يعاني سكان ناحية كرسانة بريف اللاذقية من تراكم النفايات داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية، لا سيما طريق اللاذقية كسب الحيوي الواصل بين سوريا وتركيا، ومع تزايد أكوام القمامة تتحول إلى بيئة خصبة للقوارض والحشرات وحتى الكلاب الشاردة، فضلاً عن الروائح الكريهة التي باتت تزعج أهالي المنطقة وتنعكس سلباً على السياح والمسافرين من وإلى تركيا.
11: الزبالة من 5 أشهر ما ترحلت، وبيوتنا عبعد عدة أمتر منا. أول شيء روائح كريهة كتير، تاني شيء حشرات ما عم ننام لليل من الحشرات اللي عم تكون حواليها، حتى أولادنا على المدارس ما عم نحسن نبعتهم من كتر ما أنه في أحيان كلاب بتشوفها عم تنبش فيها.
10: المشهد يصبح أكثر خطورة بالقرب من المدارس، حيث تنتشر الكلاب الشاردة حول مكبات النفايات، ما يثير مخاوف الأهالي على صحة وسلامة أطفالهم.
12: سبب الأزمة اهتراء بدن الضاغطة، ظلت عند الصواد شهر، بعدين رجعنا على العمل، يوم اشتغلت 3 نقلات، الرابعة انكسر المحرك، كمان ظلت 10 أيام، هلا الضاغطة روداج. بهالفترة هذه المحافظة أجرتنا بحملتين، وهلا موعودين بحملة ثالثة.
10: وبحسب السكان، فإن محاولاتهم لمعالجة المشكلة لم تجد استجابة كافية في ظل حديث البلدية عن نقص الآليات والإمكانات. لا تبدو أزمة النفايات في كرسانة مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام فقط، فالأهالي يقولون إن استمرار تراكمها يحولها إلى مصدر قلق صحي وبيئي وسط مطالبات بإيجاد حل سريع ومستدام. منير حاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس تنظيم ضبوطا بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت المديرية إن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات، كما أشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية بهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. سنوات الحرب والتسرب المدرسي وسعت شريحة من يعانون الأمية ورفعت الحاجة إلى برامج لمحوها، وزارة الثقافة عبر مديرياتها في المحافظات تتولى تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار. حماة واحدة من المحافظات التي تشهد هذا البرنامج لكنها تواجه تحديات في الوصول إلى جميع من يحتاجون إليه، إضافة إلى تحديات مالية ولوجستية.
13: الإرادة تبدد الصعاب، شعار اتخذته أم علي للتغلب على الأمية التي رافقتها طوال 45 عاما من عمرها. اليوم تحاول أن تطوي صفحة من الحرمان وتخطو أولى خطواتها نحو التعلم بعدما حالت الظروف المعيشية السابقة دون ذلك.
14: الله يفتح عليك يا رب. هلأ عم بتعلم واستفدت وبدي أعلم إن شاء الله أولادي، أولاد أولادي كمان بعلمهم، وبروح بمشفى عيادة بستفاد، يعني بقرأ اسم الدكتور، أقرأ اسم العيادة، اسم المشفى، أو على طريق أو رحت على سفر بعرف لوين رايحة، يعني من خلال التعليم هذا والقراءة.
13: يبلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار في حماة نحو 225 دارسا ودارسة موزعين بين مرحلتي التأسيس والتمكين، غالبيتهم من النساء. تتراوح أعمار الفئات الأكثر حضورا بين 30 و34 عاما، إضافة إلى طلاب بأعمار صغيرة انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الثورة.
15: بالنسبة لمراكزنا بحماة، نحن عندنا مركز المدينة بحماة و15 مركز بتابعين للمدينة بمناطق الريف، وبالنسبة للإقبال إن شاء الله بعد التحرير صار 50% تقريبا زاد عن قبل، ورح نحاول نحن نتوسع أكثر ونزيد نشاطنا.
13: برنامج تعليم الكبار في حماة يعد محدود الانتشار ولا يغطي جميع المناطق، ويواجه جملة من التحديات المالية واللوجستية إضافة إلى غياب المراكز المتخصصة، فمديرية الثقافة تتعاون مع جهات أخرى لتأمين أماكن التدريس.
16: تعليم الكبار يمنح من فاتتهم فرصة التعليم بابا للتعويض ضمن مراحل تبدأ بالتأسيس وتصل إلى التمكين والتمهيد، لكن اتساع هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بالتغلب على الصعوبات والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعليم. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
1: أطلق مكتب الفستق الحلبي مهرجان الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة، والذي يهدف إلى إبراز أهمية المحصول ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دخل المزارعين.
17: بعد سنوات من الغياب عاد مهرجان الفستق الحلبي ليجمع المزارعين والتجار والشركات والمهتمين بمحصول يشكل جزءا من هوية الزراعة السورية. في فعالية سلطت الضوء على تطورات زراعته وأنتاجه وآفاقه الاقتصادية.
18: احنا اليوم جينا على المهرجان، تعرفنا على الأصناف جديدة بالنسبة للفستق، نحن ما مزروع عنا، تعرفنا على أصول جديدة، نحن عم نطعم عملية، شفنا تجار، شفنا طريقة تغليف الفستق، طريقة تصديره. الحقيقة منتج رائع، هو الذهب الأصفر، الشجرة رائعة، المهرجان كان كتير حلو.
17: شهد المهرجان الذي أقيم في بلدة موركا بريف حماة الشمالي مشاركات متنوعة قدمت نماذج عملية للفرز والتغليف، إلى جانب التعريف بأصناف وتجارب زراعية جديدة، بما أتاح للزوار الاطلاع على مراحل تجهيز المحصول وصولا إلى الأسواق.
19: هذا الذهب،
20: المهرجان كان له دور كبير كتير بعرض الفستق الحلبي عشان ينعرف يعني عالميا وداخليا، يعني اليوم في كتير عالم ما بتعرف ما قيمة الفستق الحلبي. اليوم نعرض عنا بأنواعه كافة من الأخضر لليابس للقلوبات، حاليا مشهور فيها أبريحة وناب الجمل والقراحة والبنطقة والعشور الأبيض والعشور الأحمر. العشور الأحمر هو أكبر كمية لأنه كل سنة ما بيقطع، يعني بيعطي.
17: شكل المهرجان مساحة لبحث واقع الفستق الحلبي بدءا من تحديات الإنتاج والزراعة وصولا إلى فرص تطوير قطاعي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
21: شارك في المهرجان عدة فعاليات،
19: منها التجار والمزارعين والمصنعين. تم عرض عدة أصناف في الفستق الحلبي، الأصناف الجيدة من الفستق الحلبي المتواجدة في المنطقة الأصيلة المعروفة في سوريا. طبعا الهدف منه إعادة إحياء وتنشيط سلسلة قيمة الفستق الحلبي بدءا من المزارع وحتى المصنع والمستهلك النهائي. هذا المهرجان هو المهرجان الأول بعد التحرير، صار فيه تطورات، يعني عرض مكنن حديثي في هذا المعرض، أيضا عرض الغراس المدخلة حديثا اللي هي الهجين الأمريكي اليو سي بي 1 الذي يتميز بسرعة نمو مقاومته لمرض الفيرتيسيليوم.
17: أعاد المهرجان تسليط الضوء على محصول ظل حاضرا في زراعة السورية رغم ما شهده في السنوات السابقة، وسط آمال بأن تسهم هذه الفعاليات دعم المزارعين وتطوير الإنتاج واستعادة في السوق الحلبي لمكانته الاقتصادية. جمع مهرجان الفستق الحلبي المزارعين والتجار والزوار حول ثمرات الأرض وتقنياتها الحديثة، مؤكداً دوره في حماية المنتج المحلي وتعزيز وعي المستهلك. ياسر رحت تلفزيون سوريا، ريف حما الشمالي.
1: تسلم الجانب السوري عبر منفذ جسر قمار البقيع الحدودي مع لبنان 24 مواطنا سوريا أنقذهم الجيش اللبناني في البحر بعد محاولة مغادرة غير نظامية من السواحل اللبنانية. وأوضح مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن المجموعة التي ضمت 21 مدنيا وثلاثة مصابين غادرت السواحل اللبنانية على متن قارب متهالك تسربت إليه المياه بعد أن تخلى المهرب عنه، ما اضطر ركابه للقفز في البحر والبقاء فيه قرابة 48 ساعة قبل إنقاذهم. وأضاف المصدر أن وفدا من السفارة السورية في بيروت قد حضر لمتابعة أوضاع المجموعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل تسليمها ليلا ونقلها إلى أمن المنافذ في حمص على أن يستكمل توجيههم إلى مناطقهم ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ما المعلومات التي لديك حول عملية الإنقاذ التي استهدفت أكثر من 20 سوري في لبنان؟
21: نعم كاترين، فعلا تسلم الجانب السوري 24 مواطنا سوريا من الجيش اللبناني كانوا في طريقهم في عرض البحر ضمن قارب يعملون على محاولة الهجرة بطريقة غير نظامية. العملية التي انطلقت من السواحل اللبنانية في 6 سبتمبر أيلول الجاري، وتم يوم أمس تسليم الناس الذين كانوا على متن هذا القارب. جميع الذين كانوا في القارب هم دون 30 عاما. رواية بدأت والقصة عندما كان الرأس المدبر في هذا القارب أو ما يسمى بالمهرب الكبير قام ب يعني خلق رواية للركاب بأن الوقود قد نفد وبالتالي عليه الخروج من القارب لإحضار الوقود. هنا بدأ الناس ب يعني التململ من الانتظار، وما كان منهم من السوريين الذين كانوا على متن القارب إلا القفز إلى البحر، والتي عملت أيضا مخابرات الجيش اللبناني أو فرق الجيش اللبناني تحديدا القوى البحرية التابعة للجيش اللبناني على إنقاذهم وتسليمهم للسلطات السورية. العملية كانت عبر جسر القمار الحدودي منطقة وادي خالد. هي ليست المرة الأولى كاترين التي يتم رصد مثل هكذا محاولات الهجرة بطريقة غير طبيعية أو بطريقة غير نظامية، ولكن هم الذين ضاقت الأرض بهم ذرعا وكانوا يحسبون بأنهم سيعيشون حياة كريمة، علما أن يعني هذه الظاهرة تقلصت بشكل لافت وبشكل كبير بعد سقوط النظام المخلوع، ولكن لا يمكننا القول بأنها انتهت تماما، والدليل خير ما حدث منذ يومين. ولكن تعمل بشكل دائم القوى التابعة للجيش اللبناني الفرق البحرية على منع مثل هكذا محاولات، كذلك التنسيق دائم ومستمر من قبل السلطات السورية واللبنانية أيضا لمكافحة كل عمليات التهريب.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل المتعلق بانفجار قرب سرمدة. مديرية إعلام إدلب تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء انفجار مستودع ذخيرة قرب سرمدة. إذن مديرية إعلام إدلب تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء انفجار مستودع ذخيرة قرب سرمدة.

0: وفي بقية أخبار هذه الجولة، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام: لا يمكننا الوقوف متفرجين حيال ما يحدث في غزة، واصفا معاناة الفلسطينيين بجرح في ضمير العالم. وأضاف برنهام أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حين تتفاقم المعاناة المروعة، موضحا أن رؤية حل الدولتين التي تشكل الأمل الأكبر للسلام والاستقرار في المنطقة تتعرض للهجوم واضح أو لهجوم واضح، وأن قرار حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة اتخذ بعد دراسته بعناية. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، بالبداية لو تحدثينا عن ردود فعل الأهالي حول تصريحات رئيس الوزراء البريطاني.
1: نعم، بخصوص ردود الفعل من الأوساط الشعبية الفلسطينية، نستطيع أن نقول هناك تأييد كامل من الفلسطينيين لما خرج به وزير الخارجية البريطاني، والذي يتحدث فيه عن المجازر والجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، وعن الحالة الإنسانية المأساوية التي يمر بها أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت وقع الحرب والأزمات. الفلسطينيون يقولون في غزة بأنهم يريدون كل هذه الأقوال والبيانات والتصريحات أن تترجم على أرض الواقع وتصب في مصلحة الفلسطينيين ووقف هذه الحرب وحل الأزمات الإنسانية ورفع الحصار الإسرائيلي المطبق على كل القطاعات الحيوية. هناك الكثير من البيانات التي خرجت من الوزراء الدول والتي تكون ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن الفلسطينيون لم يلمسوا أي تحسن على الواقع في القطاع على مدار 3 سنوات في ظل الحرب وأيضا الحصار الإسرائيلي. إلى جانب هذه البيانات،
0: شروق نعتذر عن رداءة الصوت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أفاد مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، ما يوجب عليهم المغادرة خلال هذه المدة. وأضاف المسؤول بحسب وكالة رويترز أن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيون البريطانيون المقيمون في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. هذا وكانت إسرائيل أمرت أمس الثلاثاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. قال وزير الخارجية البريطاني إن إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية، لكن بلاده درست التكاليف والفوائد مسبقا. وأضاف الوزير أن الإرهابيين المستوطنين يطردون الفلسطينيين من منازلهم، وحكومة إسرائيل تغض الطرف، متابعا القول إن بلاده اختارت التصرف بدلا من الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الظلم بحسب تعبيره. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

0: فذهبوا إلى حمص، وبمجرد أن بدأت أكتب عن حمص كانوا قد وصلوا دمشق.
1: وصل الثوار إلى مدينة دمشق وحررت دمشق، فماذا قلت؟ الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام، حتى ظن بعضنا أنه سوري.
0: أمسك بي وقال لي: أنت في حمص وتقرأ لحماه، هل تعلم أن حمص يمانية وحماه قيسية؟ نحن عندما ننادي شخص صاحب لقب أو صفة أو بعيد باسمه المجرد، فإن الدافع الأول والأهم هو الحب. أيلوم أشباه الرجال مناضلا لم يدخر لرثاء جثته فما رفعته نخوته، فعاش معلما حرا ومات كما يشاء معلما. هذه مأرب. أنا لو أخذت منك وقت الحلقة للحديث عن مأرب لما كفاني. وعجبت من عبد إذا حررته خان الهوى وعاد للأصفاد يبكي على جلاده، وكأنه يوم السقوط بمأتم وحداد.

0: سلام من أريج حميري يعانق قاسيون وأهل بصرى، ومن سد بمارب فيض حب يعشعش في الفرات بكل مجرى. في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعر اليمني الكبير الأستاذ عامر السعيدي. مرحبا وسلام.
1: سلام على الشام من شاعري على ضوء أقمارها ساهري. سلام على الصبح في لمعان العيون وفي سلوة الخاطر. سلام على كل هذا السلام العميم وهذا الغد الماطر. سلام على الياسمين الحزين وما فيه من أمل عاطر. سلام على كل هذا الخراب البشير بمستقبل عامر. سلام على الشام أم الزمان وشامة تأريخه الآسر. سلام على قاهر المستحيل على شعبها الثائر الثائر. فديتك يا شام، أين الطريق التي جئت منها إلى الحاضر؟ خذي بيدي فأنا كالبلاد وحيد شريد بلا ناصر. وهات لأحلامنا نجمة تسيل على قلق السائر. هوانا اليماني قبل الهوى استفاق ولكن على غادر. وكان لنا من جلال الربيع الصباح فما ارتاح في ناظري. ظماء نطارد ماء البقاء ونرجع بالقيمة العاقر. سلام على وطني في دمي يضيء وفي حيرة الحائر. أنا طائر الحزن والأغنيات فلا عشت يا حزن في طائري. أغني وفوق فمي صخرة وأهزأ بالعجل والسامر. أغني على أمل في الوقوف ووثبة شعب على جائري. وأكتب للثائرين كتابا جريئا على جرأة الفاجر. وفي كل نزف شريف أرى مغامرة للدم الخاثر. أرى ما رأته المآذن في الشام من زائر جل من زائري. أرى قمرا في نعاس الصغار يدل على قدرة القادر. أرى ما رأته المآذن في الشام من زائر جل من زائري. على جهة القلب مد اليقين السلام لطمأنة الصابر. سلام على الشام نور الطريق إذا ضاع في حظنا العاثر. لقد كنت قبل اخضرار الربيع أسيرا فثرت على آسري. لقد كنت مثل الأذان قريبا فعاد على فرس طاهر. تصلون في الجامع الأموي ويأنس في مأرب خاطري. أحبك يا شام حب البلاد التي جئت من جرحها الغائر. أنا الشاعر الجرح هذا النزيف بلادي وهذا الهوى قاهري. شجي كأغنية في شفاه البنات عصي على الكاسر. أحب القصائد شامية وأغفو على صدرها النافر. وأعشق صنعاء لكنها جحيم على العاشق الخاسر. يمشط قلبي لها شعرها وتطعنه بالغد الكافر. وقلبي غفور على ما به فلم أرك الحب من غافري. سلام على ساكبين القلوب رواء لكل غد ضامر. سلام على دمعنا في البروق على دمنا الهادل الهادر. سلام على شهداء الربيعين في الخلد كالشجر الزاهر. ويا شام أنت السلام القديم وأنت السلام بلا آخر.
0: يا سلام يا سلام.
1: بهذه يا سلام. أبدأ ويكون المبتدأ وهي قصيدة.
0: وأي ابتداء هذا؟ حمدا لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: وسلام لك ولإخواننا في اليمن.
1: وهو سلام كل يمني تعلق قلبه بسوريا. ونحن وسوريا منذ الزمن البعيد يمنيون وشاميون، شاميون ويمنيون، جسد واحد وان اختلفت الجهات.
0: يا مرحبا، يا مرحبا بالأستاذ عامر. أي سلام عاطر هذا
1: تليق بالشام وأهلها.
0: أعتقد أنك تعود إلى دمشق
1: للمرة الثانية كما يعود آدم إلى الجنة وكما تعود الروح إلى الجسد.
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالأستاذ عامر. بداية دسمة جدا بهذا النص الدسم وهذا السلام الذي يملأه الحب وتملأه الذكريات. كما تملأه الآمال، الآمال لشعبينا وللأمة العربية والإنسانية أيضا في سوريا وفي اليمن. هناك غصص كثيرة مرت في سلامك كانت يعني تتعلق بالوضع اليمني، وأسأل الله لإخواننا في اليمن حياة مليئة بالاستقرار، بالطمأنينة، بالرغد كما يحبون ويشتهون.
1: أمين.
0: وكما هي أهل لليمن،
1: أتمنى ذلك قريبا إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا. في منازل القصيد عرفك جمهور منازل القصيد قبل أن يحضر شخصك.
1: نعم.
0: وكنا نقرأ شعرك هنا وأنت تعيش معنا معركة التحرير، معركة ردع العدوان، الثوار يتقدمون باتجاه دمشق وعامر السعيدي يكتب للشام. حتى ظن بعضنا أنه سوري، فكانوا يسألون هذه الأبيات التي تتناقلونها لشاعر يمني كأنه يعيش بين السوريين، يعرف مدنها، يعرف تفاصيلها، يعرف مشاعر أهلها، يدرك هويتها المجتمعية ويكتب. من منبر منازل القصيد غنيت يوم حررت دمشق أبياتا لك ثم طارت في الآفاق، اليوم يومك يا حمات والقول ما قال الأبات، ولكن إذا حضر الماء بطل التيمم. فبماذا تبدأون وكيف تحركتم مع الثوار؟
1: في البداية نحن أنا ككثير كملايين من اليمنيين قريب من سوريا ومن الشعب السوري منذ اللحظة الأولى للثورة، منذ أول قطرة دم، منذ أول هتاف للحرية، كنا مع سوريا مثل ما كنا مع اليمن، مثل ما كنا مع كل الشعوب المتطلعة إلى الحرية. بالنسبة لما أشرت إليه في معركة التحرير، كانت سرعة الثوار أسرع من بديهة وقريحة الشاعر. كنت أبدأ القصيدة فلا أخرج من الملاحظات إلى الفيسبوك إلا والثوار قد وصلوا إلى محافظة أخرى. في حماة كانت معركة حلب خاطفة، لم حتى يعني الخيال لم يلحق بها، ولكن في حماة كنا قريبين، وكانت الأبيات التي طارت من على هذا المنبر وبإلقائك الجميل والفاتن، والتي وصلت إلى الآفاق، والتي قلت أنا لقد سبقتني قصائدي إلى دمشق عندما سجلتم منازل القصيد وقرأتم نصوص منها اليوم يومك يا حمات والقول ما قال الأبات القادمون إليك من في زهو الملوك وهم حفاة يمشون بالمعنى كما يمشي بأرضهم الفرات من كل برق يقفزون وهم على الدنيا ثبات ولهم جهات الأرض إن وثبوا وهم فيها الجهات وهم الرجال هم الكرام هم الفدا والأمنيات هذا الربيع ربيعنا والأغنيات الأغنيات.
0: يا سلام.
1: وبقينا نسابق الثوار، نلاحق الثوار لا نسابقهم. فذهبوا إلى حمص، وبمجرد أن بدأت أكتب عن حمص كانوا قد وصلوا دمشق. لدي بيتين ومعهم نكتة ظريفة حصلت معي في حمص أرويها بعد قراءة البيتين. قلت إنها حمص يا حكايات، حمص وكتاب على الكرام ينص، إنها حمص أمنيات وصبح واكتمال ما في نعانيه نقص.
0: يا سلام.
1: في حمص عندما ذهبنا في زيارة السابقة للشام إلى حمص، عندما كنا في الأمسية بالمركز الثقافي أنا بدأت الأمسية بقراءة أبيات حماة، وكان فيه أحد الكهول ربما يتجاوز عمره 80 عاما بالكاد يمشي، جاء نزل من آخر قاعة المركز الثقافي إلى القرب من المنصة، وبمجرد أن نزلت من على المنصة أمسك بي وقال لي أنت في حمص ها وتقرأ لحماة، هل تعلم أن حمص يمانية وحماة قيسية؟ لفتني فيه استدعاء الصراع التاريخي الذي كان في الشام وفي الأندلس بين القيسية واليمنية. فضحكت واستغربت يعني من أن الشام كلها لا زالت تعيش ماضيها كما تعيش حاضرها.
0: يا سلام.
1: لكنها أصبحت الآن تحمل الشمس في يد وتحمل الأحلام والورد والياسمين في يدها الأخرى، وتنظر إلى الغد نظرة الحالم الذي لم يعد في طريقه شوكا ولا نارا ولا حروب إن شاء الله.
0: يا سلام يا سلام، يا أهلا وسهلا، يا أهلا
1: وفي
0: وسهلا.
1: وفي دمشق أيضا كانت الأبيات التي أشرت إليها، لا أدري إن كان، وهي أبيات من قصيدة كتبتها في العام 2012
0: لما فتحت دمشق.
1: في دمشق.
0: لكن كيف استطعت أن تصالح حمص مع حماة؟ يعني هل وجدت صدى لهذه المصالحة؟
1: هما في قلبي البطين الأيمن والأيسر، لا أستطيع التفريق بينهما.
0: أكلت الحلاوة، حلاوة الجبن؟
1: أكيد حلاوة.
0: أين أكلتها؟
1: في حماة وفي حمص. أنا لم أزر حماة على فكرة، أكلتها في حمص، وأنا مع ادعاء الحمصيين أنها خاصة بحمص بعد كلام الكهل الذي وجدته. خلاص أنا يماني الهوى في حمص.
0: مرحبا بك في كل بقعة من بقاع سوريا.
1: مرحبا بكم.
0: إذا زرت حمص فأنت حمصي، وفي حماة
1: كل نعم كل
0: حموي
1: أزورها،
0: وفي الشام شامي.
1: شامي.
0: ونحن نسمي دمشق الشام.
1: شام أعرف.
0: يعني نركز. في
1: وكان في اليمن زمان، حتى أجدادنا يسمون صنعاء اليمن.
0: هكذا يطلقون الكل على الجزء.
1: نعم يطلقون على صنعاء اليمن، يقولوا سافر اليمن.
0: وصل الثوار إلى مدينة دمشق وحررت دمشق، فماذا قلت؟
1: خيول بني أمية لم تزل في سوريا تثب، وما زالت دمشق لهم، وما زالت لهم حلب، وثوار الشام إلى معاوية لهم نسب، وفيهم من هشام ما تضيء بنوره الشهب. سلام يا بلاد الشام نرفعه كما يجب، ومجد يملأ الدنيا ويمشي بعده العرب.
0: يا سلام.
1: ومجد يملأ الدنيا ويمشي بعده العرب.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: تتحرك حركة الحياة والنصر والحرية، ويدور علينا يعني دورة السعادة،
1: دورة السعادة، وتعود صنعاء كما عادت دمشق. وبمناسبة الحديث عن دمشق، كان بقدر الفرحة التي صاحبت تحرير دمشق، كنا نحن في اليمن نعيش على نقيضين من المشاعر، فرحة تحرير دمشق
0: وغصت
1: الخيبة والخذلان في اليمن وفقدان صنعاء. وبالتالي ذهبت في نفس الليلة إلى قصيدة فتح الشام التي حظيت بقدر كبير من الشهرة والانتشار في وقتها في سوريا وفي اليمن.
0: يا فاتح الشام،
1: يا فاتح
0: من
1: الشام.
0: ذا يفتح اليمن.
1: نعم.
0: هل تكرمنا بهذه القصيدة؟
1: يا فاتح الشام من ذا يفتح اليمن، ومن يرد إليها وجهها الحسنى، ومن يصد علوج الفرس عن دمها، ويستعيد لهذه الأمة الزمن، ومن سيذهب لليرموك ثانية، ويدخل القدس منصورا ومؤتمنا، لا خالد من أهالينا ولا عمر، ولا جيوش هشام تحرس المدن، في كل كسرة أرض من خريطتنا كسرى، وفي كل عذق لليهود جنى. راحت فلسطين، ماذا من ملامحها باق ليأخذ منه المسلمون سنة. نام الظلام اليهودي الكثيف على شموسنا يا صلاح الدين، وافتهنا وأطفأ الظل أقمار الكرامة في دمائنا، وأمات الأمنيات بنا. يا فاتح الشام برق ما على قلق أطلك الحلم في نوم وأيقظنا، يا ليت فيه نهارا من معاوية ومن سيوف المثنى حدة.

0: وخضرنا ومد أغصانه في كل أمنية وسال في كل طفل جائع اللبن ورد غيم الهتافات التي انكسرت وشد ميل الزمان النذل فاتزنا زاد المآذن طولا فوق قامتها وأمنا حين صلينا وعممنا أعادنا من منافينا وعوذنا من الغياب ولاقانا وقبلنا وصب قهوته الحمراء في كرم وصان في أعين الجدات قهوتنا لا خيب الله ظنا في طهارته ولا أضاع على شطآنه السفنا نحن انتظرناه في صنعاء فانسرقت منا وقالت دمشق قد أتيت أنا يا بنت عمي ويا أمي ويا شغفي ويا عمامة جدي قد أتيت لنا في كل أمنية فينا وأغنية دم ودمع ربيعي يوحدنا وبيننا من رضاع الصبح حرية سندفع العمر في إطعامها ثمنا والحر للحر في شام وفي يمن وهكذا قدر الثوار للجبنا.
1: يا سلام.
0: نعم
1: صح لسانك.
0: وهي قصيدة على
1: ركبت علينا دينا
0: لم أقرأها منذ نشرتها يعني عهدي بها عندما كتبت.
1: ركبت علينا دينا وأنت بعيد
0: والله
1: وأنت قريب روحا واليوم أتيتنا تركب ديونا أخرى.
0: لا هو حق للشام نحن وأنتم أهل ودم مختلط امتزج عبر قرون طويلة من الزمن.
1: كيف وجدت قهوة دمشق؟
0: وجدت دمشق كلها قهوتها وياسمينها وأهلها وجمالها وكرمها وتاريخها وجدت فيها كل شيء كل شيء.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: أنا أشعر أنني في حلم.
0: لا نحن أنتم إذا كنتم تشعرون إذا أنا سمعتك قبل يومين تقول إنه مر عامان على التحرير ولا زلنا
1: لا نصدق أننا
0: الناس لا نصدق نعتبره كأنه مجرد حلم يعني أما نحن فنراه يقينا لأننا أبعد منكم قليلا يعني.
1: يا أهلا وسهلا. نص باذخ نصوص باذخة لغة شعرية خاصة لا يقلد فيها عامر السعيدي لا البردوني ولا المقالح ولا غيرهم تحمل هوية عامر السعيدي. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نصور منازل القصيد قلت لي الشاعر أنس الحجري أنس من دون ألقاب فتذكرت قولك وأنت تناديني يوم كنا ذاهبين إلى حمص أصلا.
0: نعم.
1: كنت معكم.
0: نعم.
1: يا حسين حسين تناديني بهذا الشكل فاستحضرتها لعلك رأيتها
0: في رأيتها
1: في الحلقة.
0: على فكرة يعني نحن عندما ننادي شخص صاحب لقب أو صفة أو بعيد باسمه المجرد فإن الدافع الأول والأهم هو الحب. أنا لو كان فيه مسافة بسيطة بيني وبينك ممكن أقول يا دكتور يا أستاذ يا كذا يعني لكن كنت أنا في تلك الزيارة أشعر أنني اقتربت منكم حد الإخاء حد الحب يعني فأسقطت كل الحواجز ولم يكن يخطر ببالي أنك لازلت تحتفظ بها في
1: أحتفظ بها لأنني أحببتها أحتفظ بها لأنها لمست في قلبي وتراً عزفت معزوفة خاصة فأنا سأكمل كامل الحلقة وأنا أقول لك عامر
0: حبا وكرام.
1: لن تسمع مني أستاذ ولن تسمع مني
0: أنا أحب اسمي المجرد فعلا يعني.
1: سنكسر اليوم التقاليد في منازل أوكي. القصيد مرحبا بعامر السعيدي.
0: مرحبا أخي حسين.
1: أهلا وسهلا. كل هذا الحب الذي تكتبه للشام وأنت تتجول فيها قبل أن تصل إليها وتحبها وتحب أهلها وتتبنى قضاياهم وتمازج ما بين اليمن والشام فتشعر بالفرحة هنا وبالغصة هناك وتكاد ترقص هنا فرحا وتكاد تتعذب هناك وأنت تتطلع إلى ما هو أفضل لليمن واليمنيين وهم يستحقون كل هذا لما هو خارج الخريطة اليمنية. فماذا تركت إذن لليمن وأنت من مأرب صحيح؟
0: في مأرب أنا نعم عشت وقضية سنوات الحرب في مأرب. اليمن معي حتى وأنا أقرأ للشام كانت اليمن حاضرة يعني في كل تنهيدة في كل قصيدة في كل مطلع في كل بيت في كل كلمة وفي كل وجع لأن الوجع مشترك لكن اليمن حاضرة. أما اليمن ماذا تركت لليمن؟

0: أنا لم أترك لها، أنا أعطيتها كل شيء وهي معي في كل مكان. ومأرب كعبة قصائدي، أنا كتبت أجمل قصائدي وأفضلها في مأرب، وعشت كل سنوات الحرب في مأرب، ورفضت الخروج رغم أن لدي فرصة، كان يموت الناس من أجل الوصول إلى بلدان أنا كنت أستطيع أن أصل لها بسهولة، ولكني اخترت مأرب لقيمتها التاريخية ولقيمتها النضالية، وكتبت واحدة من أجمل قصائدي في مأرب.
1: لعينيك نكتب ما نكتب،
0: لعينيك نكتب ما نكتب،
1: فتلمع عينك يا مأرب.
0: لعينيك نكتب ما نكتب، فتلمع عينك يا مأرب. لعينيك وحدك يا أمنا نصلي نصلي فلا نتعب. لنكش على كف أسطورة وقفنا، فطار بنا الكوكب. لأغنية في فم الأغنيات طربنا، ونسواننا أطرب. لبلقيس لا ساقها لافت، ولا العرش من تحتها يذهب. لكل الذي لا يراه الكلام، وما قلت فيك وما أحجب. لقد مسني منك ما مسني، ومن مسه الحب لا يعتب. أهذا هو القلب أم هذه بصدري تلوعني مأرب؟ ومأرب ما أتعبت عاشقا، ولكنني عاشق متعب. أحدث مأرب عن نفسها، وحين تحدثنا تسهب. ومأرب فيها بكل يد لسان يقول فنستعذب. وفي كل بيت هنا تبع جسور وعبهلة أصعب. تربي الخرافة خرفانها سنينا، وتأكلهم مأرب. تجير الزمان إذا جاءها، وتدهسه حين يستذئب. ومأرب كالسد معطاءة، وكالجبل الصلد لا تغلب. تفوح وتحسبها وردة، وفي كل عود بها مخلب. ومأرب تعرف من تصطفي، ومن تفتديه، ومن تصحب. وتعرف من يدعي حبها، وخلف مزاعمه عقرب. ومأرب تجمع أطرافها، وتضرب أعداءها تضرب. تجيء السيول فتمتصها، وتأتي الجيوش فلا تذهب. ومن فرط عزتها لا ترى ذليلا على ريحها يركب. وما بين أبنائها قائم، وما بين أبنائها قائم إذا قام من حتفه يهرب. وكم ظنها طامع لعبة، فصارت بأشلائه تلعب. ومأرب ما طاولت غيرها، لأن السماء لها أقرب. تنقط بالشمس تأريخها، فتشرق منها ولا تغرب. لقد حاول الليل إطفاءها، فبدده صبحها الطيب. كذبنا على النور في بيته، وفي معبد الشمس لا نكذب. على حجر واقف في الهواء اتكأنا، ومن حجر نشرب. نرد السلام على يكرب، وفي كل مستبسل يكرب. تقول البلاد إذا يتمتها الحروب لمأرب أنت الأب. ومأرب تعشق أولادها، وفي وصل أحبابها ترغب. تمد لصنعاء أغصانها، فما بال صنعاء لا تعشب. سكبنا دمانا فدا مأرب، وأغلى من الدم ما نسكب. دم في التراب، دم في الهواء، دم في الحلوق، فلا تعجب. ومأرب محروسة بالرجال، وبالله محفوظة مأرب.
1: حفظ الله مأرب،
0: حفظ الله
1: وصنعاء
0: مأرب. وصنعاء
1: وتمد لها إن شاء الله
0: قريبا يلا. إن شاء الله سنراك فيها.
1: ما هذه اللغة العالية يا أستاذ عامر؟ عفوا، ما هذه اللغة العالية يا عامر؟
0: هذه مأرب. مأرب أنا لو أخذت منك وقت الحلقة للحديث عن مأرب لما كفاني. هذه مأرب هي قلب اليمن. مأرب المدينة اليمنية الوحيدة في الحرب، التي جمعت اليمنيين من كل محافظة ومن كل قرية، والتي قدم اليمنيون من كل محافظة ومن كل قرية أرواحهم فداء مأرب. ولدينا أقارب وأصحاب وكل يعني شهداء وجرحى في مأرب. كل الناس في مأرب حتى تكاد أن تقول أنها هي اليمن.
1: حفظ الله اليمن.
0: آمين.
1: وأهلها.
0: آمين.
1: ومأرب وصنعاء وكل من
0: آمين
1: يعني يعيش على تلك الأرض التي وصفتها ببيت شعري، يعني كنت أن أطير من مكاني. آمين. وأنت تتحدث عن صورة العز والعزة في الريح، وأنت تحب الريح في شعرك كثيرا، يعني ترد هذه المفردة كثيرا.
0: أسكن في قريتي التي ولدت فيها على جبل يطل على تهامة وعلى البحر، ولا تكاد تتوقف الريح يعني في لحظة من اللحظات،
1: حتى تهب على أوراق شعرك،
0: تهب على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى قرانا وعلى أشجارنا وعلى ذكرياتنا، فأجد الريح أنا في طريقي في كل قصيدة تقريبا.
1: إلى أي مدى يعني دخلت تفاصيل مأرب حياتك، فشكلت حدثا أو كان لأحداثها ارتدادات شعرية في ديوانك وفي قصائدك؟
0: بالنسبة لي كشاعر فيه مرحلتين أضافت لي في تاريخ مسيرتي الشعرية، واحدة منها مأرب والأخرى سنتحدث فيها لاحقا رغم أنها الأولى، لكن مأرب هذه انتقلت إليها الحالة اليمنية بكل تفاصيلها، انتقل إليها الشاعر فصار عصفورا يغني، وانتقل إليها المعلم، وهذه بالذات أنا حضرت معي شيء له علاقة، قصيدة لها علاقة بمأرب وبالمعلم. أنا التقيت كثير من المدرسين الذين درسوني في المدرسة، وبكثير من المعلمين الذين أصبحوا أبطالا ورموزا للقضية اليمنية في مأرب، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عندما قام الانقلاب الكهنوتي بتفجير المدارس وتشريد اليمنيين، وجدنا المعلم في مدرسة أخرى في مأرب، مدرسة النضال والحرية، ووجدنا أيضا خصوما لا ينتهون يشنون حملات تشويه على المعلم، لماذا ترك المدرسة وذهب إلى الجبهة؟ لأننا لم نجد الجيش ليقف للدفاع عن الجمهورية، وجدنا المعلم، وكان لهذا أثر كبير في قلبي. أنا لا أكتب القصائد عشوائية، لا تستطيع أن تأتي إلي وتغريني بأي شيء لأكتب قصيدة، لكن عندما أكتب يكتب قلبي قبل يدي.
1: فماذا قلت له؟
0: شرف كبير أن تكون معلما وتكون للأحرار بعدك ملهما، يا حامل الدنيا على كتفيك، لا قلقا على الدنيا ولا مستسلما، تعطي الصباح المدرسي حمامة، وإذا ادلهم الليل كنت الأنجما، في كل مدرسة رسول قلبه قوس وسهم للإله إذا رمى، قلم البداية منذ أول نقطة في اللوح كان على سواه مقدما، حين انحنى رأس الرئيس لساقط وقف المعلم، لا الجنود ولا الدماء، الواقف الجبار فرط شموخه ناداه كبر النخل، يا خال السماء هو جنة الأطفال في روضاتهم، فإذا الكفاح دعاه صار جهنما، ولقد رأيت الجيش في مستنقع تلهو به الديدان، حين استسلم تركوا الكرامة للرياح، فصانه الأستاذ في عينيه كي نتعلم، لم ينكشف كالجند للأعداء، لم يحمل على الكتف النحيلة مجرما، أخذ المعلم قلبه ومحى به عار الركوع، محى الهواء المعتمى، فتح الكتاب على الخلود، فلم يزل رغم الأنوف هو الكتاب الأعظم، لم ينكفئ في البيت حين تخثرت أرواحنا، رفع السلاح وأقدم، ضم البلاد إليه، شم ترابها وسقاه من فرط الوفاء لها دما، أعطى جهات الأرض بعدا خامسا لتراه حين يسل عينيها العمى. الله الله كم قد شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى، يوم الفداء فدى البلاد بكلها ومضى خفيفا كالغمام إذا همى، علم البلاد عليه كان صديقه من أول الطابور، كانا توأما من أول الطابور، حتى ضمه علم البلاد به شهيدا مفعما، دمه الطهور وأعد درسا كاملا للسائرين على الطريق، دما دما ما قال للطلاب كونوا بعدنا جرحا، ولكن قال كونوا بلسما، كونوا زهورا في نوافذ أهلكم لا واقعا بالطارئين ملقما، كونوا سياجا للبلاد فإنها أم يعز علي أن تتألما، لا تعبدوا الأحزاب أو أصنامهم، فبهذه الأصنام لا يحمى الحماء، لا يدخل الأغراب من أخطائكم، فخيانة الأوطان ليست مغنما، لو لقمة لتعيش من يد خائن دعها ومت مثل الرجال مكرما. لا تخلع الباب الأخير فخلفه لا عاصما تلقى ولا مستعصما، سترون مأجورين يأكل بعضهم بعضا ويتحدون كي نتقسما، سترون بعد الدرس هذا واقعا لزجا وشعبا بالمتاهة مقرما، سترون وجها للخرافة ناعما جدا ووجها بالخليج معمما. هو ليس ثأر كليب أكتبه هنا، لكنه وطن نموت ليسلما. أنا لست شيخ قبيلة أو ناشطا أو كاتبا بالآخرين مسمما، أنا واحد منكم أخاف على غدي وعلى شعاع الفجر أن يتحطما. علمت أهل الحب حين تركتهم ما مات من عشق البلاد وعلما، أيلوم أشباه الرجال مناضلا لم يدخر لرثاء جثته، فما رفعته نخوته فعاش معلما حرا ومات كما يشاء معلما.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، جر أذن الموت
0: كم شد آذانا إلى أن شد أذن الموت حين به احتمى،
1: أوجد بعدا خامسا
0: وأوجد بعدا خامسا.
1: ما شاء الله، جميل.
0: نعم،
1: ضغط نفسي كبير حتى تستطيع أن تكتب مثل هذا.
0: ألم وحب وملاذ أخير. نحن نكتب عن عن المجازفة التي نعيشها، يعني ربما في لحظة من اللحظات تجد كل شيء انهار وهذا الأمل واقف سقط، فلن ينفع الأدعياء ولن ينقذك أحد.
1: لم أجد القصيدة في الديوان هذا.
0: كل القصائد التي أقرأها أغلبها كتبت في مأرب، وكثير منها بعد طباعة الديوان.
1: كأنك تأخرت في طباعة الديوان الأول.
0: تأخرت، ولدي أكثر من 6 دواوين، ثلاثة منها على وشك أن تصدر بإذن الله قريب، ولكن كان هذا الديوان الأول.
1: أغنية
0: راعي الريح.
1: راعي الريح من نعم. جديد الريح.
0: نعم، الريح في كل مكان.
1: عامر السعيدي وهو يكتب لمأرب، عامر السعيدي وهو يكتب لحمص لحلب، عامر السعيدي ويكتب لدمشق لسوريا للشام. عامر السعيدي ماذا يقول لليمن؟
0: موحد موحد يا وطني موحد، فأنت من كل عناد المستحيل أعند، يا نقطة الكون التي على الوجود تشهد، يا صخرة من الخلود لم تحركها يد، لو ذابت الأرض وسال الأفق المجمد فإن هذا الوطن الغالي بنا مؤبد، لو سقط القطب الشمالي وغاب الفرقد فسوف تصعد البلاد في السماء تصعد، نحن لنا إلى السماء نسب مؤكد، وبيننا وبينها علاقة وموعد، للشمس في بلادنا حكاية ومعبد، ومنزل للقمر المحبوب فيه يرقد، وللبلاد في السماء حافظ مؤيد، يبارك البلاد من عليائه ويسعد، ويلهم الأبطال رفض الظلم حيث يوجد، نشكره على اهتمامه بنا ونحمد، ونحن دائما على عهودنا نؤكد، موحد موحد يا وطني موحد، لك الجلال كله والمجد والتفرد، يا موطنا من نفسه كالمستحيل يولد، صدى نشيدك العظيم في الجبال مسند، وللرجال من معاني نقشك التجلد، وللبلاد يكرب وللبلاد أسعد، موحد يا وطني موحد موحد.
1: يا رب أن يكون موحدا على خير حال تشتهونه
0: إن شاء الله دائما.
1: كأنه نشيد وطني،
0: نشيد قلبي أنا لليمن.
1: الإيقاع الذي كتبت عليه، البحر الذي اخترته،
0: لا
1: طريقة المفردات والتراكيب،
0: ربما يعني كان ما يشبه النشيد، لكن النشيد الوطني اليمني لا يعلى عليها، أنا أعتبره أعظم نشيد وطني في العالم ولا يمكن لأحد أن يجاريه أو يقترب منه.
1: ماذا كان مطلع النشيد؟
0: رددي أياتها الدنيا نشيدي وأعيدي وأعيدي. عشت إيماني وحبي أممي خاتمته، وسيبقى نبض قلبي ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: يا سلام يا سلام. نحن على مشارف أيلول.
0: نعم.
1: سبتمبر.
0: نعم.
1: في 26 من سبتمبر. نعم. عام 62 و900 وألف.
0: نعم.
1: كان هناك ذكرى قيام الجمهورية اليمنية. نعم. أو قامت الجمهورية اليمنية.
0: قامت ثورة الجمهورية.
1: في سبتمبر أيضاً 2014 كان هناك ذكرى الانقلاب.
0: نعم.
1: اليمني، الانقلاب اليمني. نعم. أنت مقبل على أيلول.
0: نعم.
1: نحن في الشام نقرأ لنزار: أتى أيلول أماه فجاء الحزن يحمل لي هداياه، ويفتح عندنا نافذتي مدامعه وشكواه. نحن نقرأ للأصدقاء وهم يرثون أنفسهم كما فعل صديقنا الدكتور حكمة شافي الأسعد، واختار أيلول في قصيدته: بعدي ستنمو على ذكر التراتيل، وبعدي ستلهو بأوراق القناديل، إلى أن وصل إلى أيلول. فبماذا يعني يخاطب أيلول، وما الذي يحمله سبتمبر لعامر؟
0: سبتمبر أصبح لدى اليمني يشبه العقيدة، أما أنا فإني على ذكر سبتمبر أتذكر بيت للشاعر الكبير أبي الأحرار محمد محمود الزبيري، حين قال: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناها بأيدينا، وأنا هنا معي شمس أيلول كاملة. يا حبيبي لقد أتى أيلول، ولنا فيه موعد وهديل، جاء كالصبح في يديه غيوم، وعلى حاجبيه شمس تسيل. جاء أيلول يا حبيبي، وعندي لك من ماء قلبه سلسبيل، ها هو الحب في جلالك يلهو، ويصلي على اسمه المستحيل. إن أيلول يا حبيبي أذان وصلاة ومصحف ورسول، خبأ الله في أغانيه سرا، فالأغاني إلى السماء دليل. إنني الآن يا حبيبي أغني، وعلى الأرض من هوايا هطول، أعزف العود في يديك بقلبي، فيطول النشيد فيك يطول. صاغه ليلة الخميس قضاء، وتغنى بأهله جبريل، والمحبون واقفون أمامي يأخذون الهواء مما أقول. إن أنفاسنا صباحات يوم، ما لنا عنه في الحياة بديل، ما تنفست يا حبيبي لوحدي، إننا كلنا هواء عليل. كل حر له سماء يقين، وله فوقها المقام الجليل، ينهض الفارس الأبي، وتمشي في أعاليه أنجم وخيول. والمسافات لا تقاس بجرح، يذهب الجرح والمعاني تصول.
1: الله.
0: شمس أيلول في السماء، ولكن شمس أيلول وحدها لا تميل. في الرجال المجللين بهاء، كيف يأتي على الرجال الأفول. ها هنا من صباح أيلول أهل، وعلى كل دمعة منديل. أقرأ الآن في العيون حديثا، لا تخون العيون فيما تقول.
1: الله.
0: أعين الثائرين أعرف عنها غير ما قاله الزمان الخذول. يا حبيبي يلومني فيك غصن، وأنا فيك أدمع وحقول. كل ما في من يديك فزدني، إن صمت الحبيب بعد خجول. وأنا يا بعيد منك قريب، وأنا يا قريب فيك قتيل. قربتني عن البلاد بلادي، ودعاني إلى الذهول الذهول. وأنا يا حبيب قلبي جرح، وأنا في يديك رمح طويل. وسوى الفرس خلف ظهرك فرس، وإلى جانب المغول مغول. أحمل الثأر لو بقيت وحيدا، وأمامي جحافل وفلول. لا أبيع النهار لو خذلتني الشمس، ما باع وجهها مخذول. يا حبيبي تعبت، لكن قلبي أم مستبسل، وصبري نخيل. هي تدعو، ودعوة الأم فتح مستقيم، والحر وعد نبيل. واقف كالنبي من غير ذل، فإلى الحق لا يقوم ذليل. جاء أيلول يا حبيبي لماذا جاء، والأفق حوله مسدول. جاء كي يرفع السماء قليلا، ولكي لا يذوب هذا القليل. لم يخف عتمة الفصول، ولكن جاء كي تستضيء فيه الفصول. وهو كالأرض واحد لا يثنى، وهو كالشعب ثابت لا يزول. أحسن الوث في سواد الليالي، مثلما أحسن النشيد الفضول. رددِيه استقامة وخلودا، واتركينا فنحن لحن عجول. أين أيوب؟ أينه من دموعي؟ أدخليني عليه أنت الدخول. طهريني من الذبول، فكلي فيه من قربة الغناء ذبول. في العصافير في النقوش برأسي من سعال الرياح رمل ثقيل. كيف يشدو وكيف يرقص طير، وبلادي مناحة وعويل. عاد أيلول يا حبيبي غريبا، ما إلينا ولا إليه سبيل. أخذ الميكروفون رعد جبان، وتغطى به الخطاب العميل. والإذاعات كلهن لعاب وكلاب ورغوة ووحول. وحده الثائر الممزق حبا في الزمان البخيل نزف جزيل. كشهيد على البنات أسيف، وعشاء البنات فقد مهول. والفساتين حين يحلمن سهوا يأكل الحلم والبنات الوكيل. عاد أيلول والبنادق حبلا، واندفاع السيول شيخ كهول. واحتفلنا كما يليق بعرس، وانصرفنا كما تساق العجول. هل سألنا عن الهزائم فينا، وهل استل سيفه مسؤول؟ يأمر العجز في الرجال وانهى، وعلى عزمنا ينام الخمول. أنا لا أغمض الكلام وأبكي كالدراويش، بل أقول نحن ذنب الضياع منذ انكسرنا. وتخلى عن الخليل الخليل، يكذب النفط للدماء علينا. فإلى من يحدق البترول؟ أيها المارد العظيم، أعذنا من ليالي رؤوسهن ذيول. أنت يا شعب قادر، فلماذا لا تشد المدار حين يميل؟ إن من يدخل الكفاح بصدق لا يداري به ولا يستقيل. وعلى العهد لا نزال رماحا وجراحا كأنها تنزيل. ألف ألف من الصباحات تتلى، وجبال من الهوى لا تزول. يقف الطفل وهو يحمل عرشا سبئيا تغيب فيه العقول. في اسمه من أبيه شمس وبأس، وعلى رأسه التاج والإكليل. وهو يمضي على الزمان، ويمضي على المكان، ويمضي به الوصول. ما وصلنا لكننا في طريق، كل ماش بها أصيل أصيل. وعلى كل خطوة من دمانا في طريق العلا شهود عدول. والشهيد الذي يموت لنحيا هو حي، وعجزه المقتول. جاء أيلول يا حبيبي، وهذا حزنه الآن من يدي يسيل. وأنا أصعد النزيف بكبر، ليس في النزف يا حبيبي نزول. قدر الثائر الكبير كبير، وعذاب الصعود هذا جميل. نحن كبر الجبال، نحن ذراها، نحن نور السبيل، نحن السبيل. عاد أيلول يا حبيبي، وعدنا من حنينا ولن حنا أيلول.
1: الله الله الله الله يا عامر السعيدي. شوف بدأت أسقط الألقاب، أنا ملتزم.
0: لا استمر.
1: معلقة هذه، نفسك طويل في كتابة الشعر.
0: أحيانا، ليس دائما.
1: هل كنت تقلد نزار جاءت تشرين يا حبيبة عمري أحسن الوقت للهوى تشرين؟
0: تشرين، وهذا حق
1: أتراها تحبني ميسون.
0: والله ممكن حضرت من وعينا الباطل، لكن كتبت هذه في سبتمبر، كان لا وقت فيه لاستدعاء النصوص. كتبت كان هنالك فعالية في مأرب، وطلب مني الحضور إليها، فعالية أمسية، طبعا أمسية شعرية شاركت فيها أنا وصديقي الشاعر هشام الباشا، وكانت كتبت في ليلة واحدة القصيدة.
1: البردوني يستعمل سبتمبر،
0: سبتمبر أشواق،
1: وأنت تستعمل أيلول، هل تعمدت ذلك؟
0: لا أنا كتبت سبتمبر.
1: البردوني يتحدث عن صنعاء وأنت تتحدث عن مأرب، هل تعمدت ذلك؟
0: لا أبدا.
1: نزار كتب: جاءت شيرين يا حبيبة عمري. أنت تقول جاء أيلول يا حبيبة، هل تعمدت ذلك؟
0: لا والله، لكنه أنا أقول لك في هذه القصيدة ربما الشغف قديم وكبير بنزار حضر، يعني استدعاه وعينا الباطن.
1: يا سيد يا عامر يا سعيدي ويا متكلم، هذه بصراحة سؤالي المعتاد: أيهما أشعر، نزار قباني أم البردوني؟
0: أنا كيمني الانتماء سأقول البردوني، ولكني كشاعر سأقول نزار.
1: يا رجل!
0: نعم،
1: لأنك في الشعر.
0: أنا كشاعر أقصد، أنا كشاعر سأختار نزار، وكيمني سأختار البردوني.
1: فهمت.
0: وأقدمه على الجميع.
1: يعني أنت الآن في الشام، لعلك زرت بيت نزار قباني.
0: نعم.
1: وذهبت هناك وشممت رائحة الياسمين، والآن يعني ربما من الصعب أن تقول بردوني بصراحة.
0: لا، مش ليس من الصعب، البردوني شاعر كبير جدا ومن أكبر شعراء العصر الحديث، ولا أحد ينتقص منه، ولكني أنا أختاره كيمني، وأختاره كانتماء، يعني يمني أقدمه على أي أحد سواه.
1: ولكن
0: إن سألتني أنا الشاعر عامر السعيدي سأقول نزار.
1: نزار.
0: نعم.
1: ولو سألتني أنا، سألني.
0: ماذا عنك أيضا؟
1: أنا كوني سوري سأختار نزار، أما لو سألتني المهتم في شؤون الأدب والشعر فسأختار البردوني.
0: شوف، من الطبيعي إذن، فأنا أجد لغتي ولغة نزار يعني أقرب لهذا، لكن البردوني كبير. أنا من الشعراء اليمنيين الذين يتهيبون الاقتراب من البردوني. أنا ربما قرأت لشعراء كثير قبل أن أقرأ البردوني.
1: صعب الميراث.
0: مش صعب، خوفا من الوقوع في البردوني. أغلب شعراء اليمن تأثروا بالبردوني. يعني
1: أنا قلت لأحد الأصدقاء هنا في منازل القصيد مرة: لولا أن عمر أبو ريشة له بيعة في عنقي لبايعت البردوني. وأنا لا أقول ذلك ممازحا، يعني أقول هذا جدا.
0: أنا أيضا عندي ملاحظة على تقديم عمر أبو ريشة، رغم أنه شاعر كبير، على نزار عندك.
1: نحترم ذلك، نحترم يعني.
0: في الأخير المسألة نسبية وليست حتمية وليست قطعية.
1: السيد عامر، هل تنتمي إلى أي جهة؟ اتحاد كتاب عرب، حزب،
0: أبدا،
1: تنظيم،
0: لم أنتمي،
1: جماعة من تحت الطاولة؟
0: لا، أنا ربما كان لدينا حركة، مشروع سياسي صغير تولد من الثورة اسمه مجلس شباب الثورة، أعمل فيه ولا زلت يعني ضمنه كشباب مستقلين ليس لنا انتماء، لكني لم أنتمي لأي اتحاد أدبي، لم أشارك في أي تكوين ثقافي، لم أخرج من المؤسسات الثقافية، ولا يوجد لدي أي ارتباط من أي نوع بالجهات الثقافية ولا السياسية.
1: لكنك تربط بين فبراير وعامر.
0: أنا أنت يا فبراير،
1: ثورة الربيع اليمني فبراير واضحة تماما في
0: نعم
1: في قصائدك.
0: نعم.
1: وتتحرك مع عامر السعيدي.
0: نعم.
1: تفضل.
0: أنا أنت يا فبراير، وأنا بفضلك عامر، فيك اكتملت كأنني المعنى، وأنت شاعر، لم يبق منا للزمان سواك يا فبراير، إن كنت معصية فسوف أعيدها وأجاهر. أنا قرأت لك بيتين من قصيدة في ديواني، قصيدة فبراير، لأنك كان، أنا أعتقد أن هذا المحور فبراير هو أهم محور ممكن يكون في الحلقة، لأن ثورة فبراير وثورة الربيع اليمني كانت بالنسبة لي هي ميلادي الشعري.
1: ميلاد الثوري.
0: ميلادي الشعري قبل الثوري. أنا قبلها كنت أكتب الشعر وأتخلص من الورقة في اليوم التالي. لم أكن أحلم أو أفكر أنني يوم سأنشر قصيدة في صحيفة، سأشارك في مهرجان، سأغادر اليمن لتمثيله في دولة ما. لكن فبراير وشباب الثورة، الثورة وشباب الثورة كانوا أجنحتي التي طرت بها، أخذوني إلى السماء وفي مقدمتهم، وأنا أحب ذلك وأحبهم، وفي مقدمتهم أيضا الأستاذة توكل كرمان التي كانت معي من اللحظة الأولى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وكانت من أكثر الناس الذين دعموا مشروع الشعري ووقفوا وشاركوا قصائدي وساهموا في انتشارها، وهي واحد من الشباب، كل شباب ثورة هم الذين نشروا قصائدي. كنت أكتب في الفيسبوك وتنتقل يعني بشكل كبير، حتى جاءت إلي الصعوب وحتى جاءت إلي الدعوات دون أن أدخل مؤسسة ثقافية، دون أن أشارك في أمسية أو لقاء شعري أو ثقافي في صنعاء إطلاقا. وقفت وحيدا، وكانوا هم الأجنحة التي حلقت بها في البعيد، وأنا اليوم في الشام وأنا في تونس وفي القاهرة وفي الرياض وفي أبو ظبي وفي
1: عواصم. ماذا قلت للثورة والثائرين؟ ماذا قلت للثائر؟
0: أنا من أقمت قيامة الجلادي وأخذته بذنوبه وعنادي، وكسرت بالثوار رأس غروره، وخلعته خلعا على الأشهاد، ومحوته من كل سطر ناصع، وتركته كالصفر في الأعداد. ألقيته في أسفل الدنيا بلا شرف ولا حرس ولا إمداد، ورميته من عرشه رمي الدمى في قاع كل خسارة وكساد. كل الجهات بوجهه أغلقتها، ومنعت عنه المشي في الأبعاد، وجعلته يمشي على أحلامه في النوم لا في أحمر السجاد. حاصرته في وهمه وقميصه، ودفنت قصته بكف رمادي، وعلى الذي بي منه جئت كأنني شمس الضحى وحلاوة الأعياد. ولكل طاغية أقول أنا لها، فالأمر أمري والبلاد بلادي، والله يشهد لا أصالح ظالما أبدا ولو هو كان من أولادي. أنا ثورة من بدء تكويني إلى أن أنتهي من آخر استبدادي، قدري مقارعة الطغاة وقدرتي أعلى من الترويض والإخماد. لا ألزم الصمت اللئيم لأنني حر، وقلب الحر ليس حيادي، ونظرت عمري للنضال فأينما وجهت وجه انهار عرش فسادي.
1: يا سلام.
0: مشغولة الروح بحصد عروشهم، وأصابعي بهزائم الأوغاد. ولقد أخذت من الكرامة رأسها، وتركت لعن الليل للنقاد، وقنعت من عمري بيوم واحد أحياه في رفض وفي استعدادي. لم تلتفت روحي إلى طاغ ولا يبكي على أيامه أولادي. وإذا مشيت إلى الملوك فإنني أمشي كحد السيف في الأجساد، وإذا أتيت أتيت برقا واثبا، والرعد صوتي والسماء جوادي. وإذا كتبت فلن ترى في دفتري صنما على يده يسيل مدادي، في حب أهل الطيبين قصائدي، ولكل شعب ثائر إنشادي. ورموش عيني للبلاد فرشتها حتى تنام على الرموش بلادي. ولكل مظلوم يداي ونخوتي وسنابلي ومعاولي وجيادي. وعجبت من عبد إذا حررته خان الهواء وعاد للأسفاد، يبكي على جلاده وكأنه يوم السقوط بمأتم وحداد، ويلاعن الشمس التي في نورها يمشي، ويشتم لحظة الميلاد، ويحمل النزف الشريف ذنوب ما في ذمة القناص والصياد. مستمتع بهوانه ويلومني في طول أغصاني وطهر مرادي، مالي ومال الراكعين وما لهم مني ومن حزني ومن أمجادي. الله أكرمني بهدم قصورهم وأهانهم بالشتم والأحقاد. أنا للبلاد وهم لمن أحرقته وخلعته خلعا على الأشهاد.
1: يا سلام يا سلام. نعم. بين ثورتي وبين الشام وبين نعم. اليمن وبين صنعاء وبين مأرب وبين نعم. حرية الإنسان وكرامته نعم. وبين ذكرياته الراحلة وبين مستقبله المنشود. أين المرأة في شعرك يا سيد عامر؟
0: المرأة، أنا قلت يوما يا ليتني في الحب قلت قصائدي، لكنني بمصائبي مشغول. أنا أتمنى أنني كل شعري كتبته للمرأة، للطفل، للحب، للجمال، للحياة، لكل شيء وكل قيمة جميلة. لكن مصائب أوطاننا، مصائب بلداننا أخذتنا بعيدا، ولكن المرأة حاضرة في قصيدتي، حاضرة كثائرة، حاضرة كأم، حاضرة كحبيبة، حاضرة كزوجة، كبنت، في كل المجالات. و
1: كلكم تقولون هكذا في عالم الشعر.
0: لا في الحقيقة أنا يعني لدي الكثير من القصائد في هذا المجال
1: مثلاً.
0: وهنا مثلا أقرأ قصيدة كانت حاضرة معي بالأمس وهي واحدة من أحب القصائد التي أقدمها على سواها في ما كتبت في هذا الموضوع. قول: الله من شفة السماء أسالها، فرأيته لما مررت خلالها، شفافة كالحزن واضحة كما لو أنها أم تشم عيالها، تتشمس الكلمات في فمها، أنا أدري وأطعم في فمي موالها، يا لثقة في العود هز نشازها قلبي، فمال القلب ثم أمالها، ما كل من حمل الكمنجة عازف أو كل من سمع القصائد قالها، الشاعر المسفوح بين يديك لو طلب النجوم من النهار لنالها، لو قلت مت يوما وعد لي ساعة مات الصباح ولم يعد إلا لها، في غفوة الحناء حين يجف لا في الكف مشنقة تمد خيالها، كم شاعر في النقش ذا أغراه ما أغرى الفراشة حين ألقت حالها، كم شاعر قبلي أضاع لسانه في هذه الحلوى وعاش ضلالها، لا أعرف الشعراء أعرف أنني وحدي وتعرف كل بنت خالها، الكرم لي وهشاشة العنقود في يد عاصر ولي الكؤوس ومالها، أترين ساقا في القصيدة عاريا أو دهشة تغري بها خلخالها، أترين راقصة سواك بخاطري أو رغبة أخرى لكي أغتالها، لا شيء إلا أنت، إلا هذه الفوضى ترتب في الفراغ سعالها، لا شيء إلا نجمة محمومة تهذي أنا لا أستطيع جدالها، فستانها قلق وريح زمانها نعسانة والليل لا يأسى لها، وأنا الذي أعطيت كل جميلة وجها وأعطيت الوجوه جمالها، ومنعت عن نصف النساء قصائدي شهرا فطلقت النساء رجالها، لولا انفعالاتي وإنسانيتي ما لفت امرأة بخصر شالها، علمتهن الرقص فوق مطالعي وتركت حزني يدعي إكمالها.
1: يا سلام يا سلام، بدنا نخرق البروتوكول ويصفقوا لك الشباب لهذه القصيدة. يا سلام
0: بكرام.
1: يمين هذا نزار قباني
0: أجمل من نزار.
1: أنا قلت أخفقت في مع البردوني لاستفزازك، قلت لعلي يعني أنجح في استفزازك عند نزار. ما شاء الله
0: شعراء كبار ونحن نحلم أن نكون مثلهم أو أطول منهم، وهذا حقنا كشعراء، لكننا حتى الآن لم نصل.
1: يا ما شاء الله قامة شعرية كبيرة يا عامر السعيدي.
0: شكرا.
1: يعني وقتنا انتهى لكن أنا أتجاوز شيئا فشيئا.
0: شكرا.
1: سلام على الإنسان فيك
0: لا في ضميره رماد ولا إنسانه فيه يهزم،
1: وسلام على هذا الشعر الرائع.
0: سلام عليك.
1: سلام على محبتك لي. شوف أقول لك شيئا، هذا الشعر النفيس الذي تقرأه عندي في جبل من ذهب، لكن حبك لي على المستوى الشخصي في في في ثلاثة جبال.
0: أنت صديق وأخ وملهم والله العظيم، وأنت قدمت للشعر ما لم يقدمه أحد ومن كل الوطن العربي، ولا تفرق بين أحد، أينما وجدت الشعر كنت له الصوت والفضاء.
1: بارك الله فيك، شكرا على هذا الديوان الهدية.
0: العفو.
1: وكل محبتاً. الذي قرأت لم يكن في هذا الديوان.
0: لا ليس، لا توجد قصيدة واحدة في الديوان.
1: سيكون إن شاء الله.
0: إن شاء الله دواوين قادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: سعيد أنا بك، وسعيد أنني من دمشق وفي دمشق أقرأ، وسعيد جدا أنني أمثل اليمن وأنني أحمل معي محبة اليمن للشام وأهلها.
1: شكرا جزيلا لهذا الحب ولهذا الشعر ولهذا الحضور، الشاعر اليمني الكبير عامر السعيدي، شكرا جزيلا.
0: شكرا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. قتلى ومصابون بانفجار قرب سرمدة شمالي إدلب، ووزارة الدفاع تقول إنه وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. 3 قتلى باشتباكات في الطامورة بريف حلب الشمالي، والأمن الداخلي يقول إنه يلاحق المطلوبين ويعمل على إعادة الهدوء. وزير الخارجية الأردني يصل إلى دمشق، والخارجية الأردنية تقول إنه سيجري مباحثات موسعة مع نظيره أسعد الشيباني. فرونتكس تقول إنها ساعدت في إعادة أكثر من 33,000 شخص من الاتحاد الأوروبي، وولاية تورينغن الألمانية تتفق على تسريع إصدار وثائق بديلة لترحيل الملزمين بالمغادرة. أهلا بكم إلى التفاصيل مشاهدينا. أعلنت مديرية صحة إدلب مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حصيلة أولية لانفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف المحافظة الشمالية.

0: بعد تأمين الموقع بدأت فرق الأطفاء بعد تمشيط الموقع من قبل فرق الإزالي وتأمينه بالتعامل مع الحريق، وما زلنا مستمرين. طبعا الإصابات حتى الآن 10، أكثر من 4 شهداء، لا يوجد حصيلة نهائية حتى الآن.
1: هذا الانفجار كمان مثل المرة الماضية كان في عملية تحميل أو نقل للذخائر حتى وقع الانفجار، أو بالأحرى حتى الانفجار السابق، شو أسباب يعني هاي الانفجارات اللي عم تحصل؟ هل هي ارتفاع درجات الحرارة؟ هل هي سوء التخزين؟ هل هي عمليات نقل عشوائية ما عم يتم الحذر في التعامل مع هاي المواد؟
0: طبعا نحن في ظل فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، هناك خطر، وللأسف كما رأيتم وتفضلت بالحديث عن انفجار بعض الأماكن التي يوجد فيها ذخيرة، حدث اليوم على استراد إدلب صرنا.
2: صار في هذا المستودع ذخيرة، المستودع صار لنا أكثر من 5 شهور، نقول لهم يا شباب بعدونا المستودع من البيوت، قال ما عم نحط فيه نحن غير بواريد أو شيء. جابوا سيارة ذخيرة عم ينزلوها، أثناء التنزيل صار الانفجار، نهد البيت، عنا مربط غنم راحت الغنم كلها، نهد البيت، عنا سيارات راحوا، عم يتصوب، وهي بيوت كلها الأعمامي، ولأن كليات البيوت تضررت وعنا مرابط كلها تضررت، وهي الدمار كله قدامكم شفتوه، ونشدناهم أكثر من مرة أني مستودع بين البيوت، بعدونا إياه، ما كانوا يردوا علينا.
1: ده حجم الأضرار عندكم؟
2: الأضرار
1: شو هي بالضبط؟
2: الأضرار دمار بيوت، صار عنا إصابتين.
1: كيف وضع الإصابات؟
2: الإصابات الحمد لله بخير، وأضرار مادية كبيرة بالنسبة لأني عنا هون، نحن كليات مرابط، نحن هون غنم من غنم وبغر وهيك كلها راحت المرابط من يعني قوه الانفجار، انفجر روس الغنم والبقر كلها تتفجر، صارت من خرج الدم.
1: يعني اليوم الانفجار هن كانوا عم ينزلوا او عم يفضوا؟
2: عم يفضوا سلاح، بيحطوا بقلب سلاح، كانوا صافين سياره عم ينزلوا في قلب سلاح.
3: تنضم الينا من موقع الانفجار مشاهدينا إلاف العليم، مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. إلاف مرحبا بك، ما تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب سرمدة وخلف قتلى ومصابين؟
4: نعم عبد المنعم، هذا الانفجار وقع منذ ما يقارب الساعة على أوتوستراد طريق إدلب باب الهوى سرمدة، وهو خلفي مباشرة ما زالت فرق الدفاع المدني إن ابتعدت قليلا عن الصورة تعمل في الموقع على تبريد وإخماد النيران التي كانت مشتعلة لمنع وصولها إلى الطابق الأرضي الذي أيضا يتواجد فيه أسلحة وذخائر لم تصلها النيران إلى الآن، ولتفادي وصول النيران إلى هذه الذخائر صراحة تعمل فرق على تبريد المكان وفرض طوق أمني أيضا من قبل الشرطة وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية بالتعاون مع الدفاع المدني الذي يعمل بدوره على إخماد هذا الحريق، وتعمل فرق الإزالة على تنظيف المنطقة من المقاذيف التي انتشرت بفعل الانفجار الذي حدث، ووصلت هذه المقاذيف ومخلفات الذخائر غير المنفجرة إلى المنازل المدنية المحيطة بالموقع، وتسببت بأضرار مباشرة في عدد من رؤوس الأبقار والأغنام وأيضا منازل المدنيين وأيضا المجمعات التجارية المحيطة في المنطقة. أما بالنسبة لما يتم التحدث عنه حول الحصيلة للقتلى والإصابات، الإصابات اليوم هي ما يقارب 10 إصابات، وأيضا هناك كحصيلة أولية 4 قتلى تم نقلهم إلى مشافي مدينة الدانة، كما تعمل إلى الآن فرق الهلال الأحمر السوري على انتشال يعني أشلاء الجثث المتبقية في الموقع. أيضا منعم لدينا مداخلة من أحد أصحاب المحال التجارية المتواجدين في المنطقة ليزودنا بتفاصيل أكثر حول طبيعة هذا الانفجار الذي وقع. الأستاذ أحمد شعبان، تفضل، ممكن تذكر لنا شو اللي صار بالضبط؟
5: الله يعطيك العافية. الساعة 11:30 تقريبا سمعنا صوت انفجار قوي، طلعنا لنشوف الصوت يعني من وين جاي، مستودع ذخيرة قريب على المول الخاص فينا، وبلشت تطلع أصوات انفجارات قوية جدا، فتحنا الأبواب كلياتها ودخلنا لجوا لأنه الانفجارات صارت تعمل ضغط كبير، يعني نتفاجأ بانفجار قوي جدا سبب تكسر واجهات البلور كلياتها عندنا في المول، والزبائن اللي كانوا جوا دخلنا لجوا مشان نحتمي من الشظايا اللي عم تجي.
4: عندك وهل تم وقوع اصابات بصفوف العاملين ايضا؟
5: والله نسبة الأضرار مادية كبيرة كانت، لأنه نحن من جديد يعني فتحنا، ما يقارب 50-60 ألف دولار الأضرار اللي صابتنا، وصار عنا إصابة لدى عامل واحد يعني كان واقف بالساحة برا ونزل عليه شظية تسببت في جرح كبير في إيده، أسعفناه على المشفى والآن أموره الحمد لله مستقرة.
4: يعني كان عندكم علم بوجود اليوم مستودع للذخيرة في المنطقة، ومن إمتى هو هذا المستودع متواجد؟
5: لا والله أنا كشخص ما عندي علم والله، نحن لأن فتحنا هون جديد من شيء 8 شهور ما عندنا علم إنه في مستودع ذخيرة هون في المنطقة يعني، وهذا الشيء يعني سببنا ضرر كبير كثير.
4: مشكور جدا أستاذ أحمد والحمد لله على السلامة مرة ثانية، الله يعطيك العافية يا رب. نعم عبد المنعم، إذا يعني الأضرار ليست فقط في صفوف مدنيين أو حتى عناصر من وزارة الدفاع، إن الأضرار لتكون مادية وأيضا في المواشي والحيوانات المتواجدة لدى المربين في هذه المنطقة. إلى الآن لا يتمكن الأهالي المحيطين بالمنطقة من العودة إلى منازلهم، كنت أتحدث معهم منذ قليل، هم يبتعدون إلى أبعد نقطة تكون يعني موازية بين الانفجار ومنازلهم للاطمئنان عليها لضمان عدم سرقتها نتيجة وجود المقاذيف ومخلفات الحرب التي تحتاج إلى إزالة من قبل فرق الدفاع المدني، كما تنتشر فرق الإزالة التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة هذه المخلفات، ولكن إلى الآن العمل لم ينتهي، ربما يحتاج إلى ما يقارب الساعتين لانتهاء العمل في المنطقة، ونوافيكم بأي التفاصيل وتطورات جديدة عبد المنعم في الساعات القادمة.
3: إلاف العليم مراسل التلفزيون سوريا حول الانفجار الذي وقع قرب مدينة سرمدة وخلف 4 قتلى وعشرة إصابات، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صدر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء. أضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة السويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق. وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة صباح اليوم، في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء تجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة. ننتقل معكم مشاهدينا إلى محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. محمد مرحبا بك. إذن قتلى ومصابون نتيجة تجدد لخلافات عائلية، ما الذي جرى؟
6: نعم عبد نعم حاليا نحن في قرية الطامورة بريف حلب الشمالي. للأسف حدث منذ قليل جريمة قتل في هذه المنطقة تحديدا، قتل 3 أشخاص وأصيب أيضا 3 أشخاص آخرين نتيجة خلاف عائلي قديم متجدد بين عائلتين هنا في قرية الطامورة. قبل شهر من الآن أيضا يعني تجددت الخلافات بينهما، وعلى إثرها قتل 1 الأشخاص وأصيب 3 أشخاص آخرين، واليوم تجدد هذا الخلاف وأقدم شخصان على إطلاق النار هنا تحديدا عند هذا المبنى الذي هو خلفي. قاموا بإطلاق النار بشكل مركز على شخصين من العائلة التي هي على خلاف معهم، ما أدى إلى مقتلهما على الفور ومقتل شخص أيضا ثالث كان يعمل في هذا المقلع للمواد البناء، يقوم بنقل مواد البناء من هذا المقلع تحديدا. طبعا يعني لو استمعنا إلى مدير أمن منطقة سمعان الشمالية ليضعنا في صورة الأوضاع أكثر. السلام عليكم، الله يعطيك ألف عافية يا رب. كل اللي صار في هاي المنطقة قبل قرابة شهر حدث خلاف عائلي يعني بقرية الطامورة. إثر ذلك يعني هذا الخلاف البسيط يعني تطور وصار في حادث القتل. صار مسارعة نحن كأمن في تأمين المنطقة من ذلك الوقت حتى الحين. من قرابة الشهر للآن نحن منتشرين في قرية الطامورة.
7: كيف وقعت الجريمة اليوم طالما منتشرين؟
6: لأنه اليوم يعني قبل قرابة ساعتين تقريبا أبلغنا في حدوث يعني اشتباك وإطلاق نار في منطقة المقالع التابعة للطامورة. يعني منطقة عمل خارج القرية. فتواجدنا بشكل سريع كأمن لاذت سيارة بالفرار وبقي شخص من اللي اشتبكوا في يعني كان له دور في الاشتباك تم إيقافه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى.
7: يعني أحد الأشخاص الذين أطلقوا النار ألقي القبض عليه.
6: ألقي القبض عليه وهو كان يعني دوره أن الاشتباك من بعيد كان بده يجهز على البقية القتل هذول الثلاثة. هون هذول الأصحاب المقلع هذا هن أحد أطراف الخلاف، فكأن الطرف الآخر متبعون إلى هاي المنطقة يعني لما كان عملون وصار هذا الاشتباك جديد كانتقام. ونحن كدورنا كأمن يعني من يعني مستمرين إن شاء الله بكل جهدنا حتى نأمل يعني أهلنا هون وما نسمح لأي توسع في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. وكإدارة أمن سمعان الأولى كمان اخذ دوره في يعني توجه الى الوجهاء ويعني وجوه المنطقه في تبريد الازمه وحل الخلاف ان شاء الله تعالى.
7: خلال الشهر الاشتباك حصل المشكله تجددت قبل شهر يعني والان تجددت اليوم. يعني خلال هذا الشهر ما كان في طرح لاي حلول، وسطاء، عشائر، مجلس صلح؟
6: هلا خلال اول مشكلة يعني كانت مشكلة بسيطة والناس جالسة للصلح. اثناء جلوس الصلح اقدم شخص وتوسع في المشكلة وتسبب في حادث قتل. الوجهاء وادارة منطقة سمعان الاولى مباشرة يعني الوجهاء واهالي المنطقة هون العرف ان في اي مشكلة بصير المسارعة لتبريد المشكلة والتوجه ل يعني حل الخلاف الحاصل مهما كان، إن كان قتل أو خلاف أرض أو أي خلاف كائن يعني بتم تبريده بشكل سريع. هون طبيعة أهل المنطقة هي
7: حاليا كمديرية منطقة أو كمديرية أمن المنطقة شو هي الإجراءات اللي راح تاخذوها؟
6: نحن إجراءات الأمن تتبع الفارين وتقديمه للعدالة يعني المتسببين في القتل هذا يعني مستحيل تركه، هذا يأخذ دوره القانوني إجراء قانوني وأمني يعني.
7: كيف تتطور؟
6: منظل منتشرين في المنطقة ويعني نحدث حالة أمنية بحيث ما يصير خلل ثاني. يعني نحن المنطقة اللي صار فيها الخلاف الأولى أمنناها بشكل كامل، هي خارج منطقة الخلاف وفي ترصد من الأطراف لبعض. يعني نحن كأمن ناخذ دورنا الأمني بشكل كامل ونقدمه للقضاء، القضاء هو يعني قدم دوره الكامل.
7: شكرا لك يا سيد أحمد العيسى على هذه المعلومات. إذن

0: مباشرة على الأشخاص الذين كانوا موجودين هنا، شخصين من العائلة التي هي على خلاف معهم، وعامل آخر ليس له أي علاقة بهذه المشكلة أيضا لقي مصرعه نتيجة هذا الإطلاق. وكما قال لنا مدير أمن منطقة صنعاء الشمالية أنهم ألقوا القبض على أحد الذين قاموا بهذه الجريمة فيما الآخر يجري البحث عنه.
1: نعم، محمد نور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من ريف حلب حيث قتلى ومصابين نتيجة خلاف عائلي في منطقة الطامورة. شكرا جزيلا لك. سياسيا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد شيباني نظيره الأردني أيمن صفدي في قصر تشرين بدمشق. وبحسب الخارجية الأردنية سيلتقي صفدي مع الرئيس أحمد الشرع، كما سيجري مباحثات موسعة مع الوزير شيباني. وقبل أيام أكد صفدي خلال اجتماعي الدورة العادية 66% لمجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد على دعم الأردن المطلق للحكومة السورية في جهودها لإعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد والتضامن مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية. للتفاصيل مشاهدينا معنا الآن ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق. ماريت مرحبا بك. إذن وزير الخارجية السورية يلتقي نظيره الأردني في دمشق، أبرز ما رشح عن هذا اللقاء.
2: نعم، مرحبا عبد المنعم. حقيقة وصل وزير الخارجية الأردني إلى قصر تشرين في العاصمة دمشق والتقى بنظيره السوري أسعد الشيباني، وفي عند الساعة 1:30 ظهرا طبعا توجه مباشرة إلى إجراء اجتماع مغلق بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأردني، ويعني من المتوقع أنه ما يزال حتى هذه اللحظة الاجتماع، و من المتوقع أيضا أنه في الساعات المقبلة يكون هناك تصريحات مشتركة من قبل الجانبين السوري والأردني للحديث عن أهم الملفات والتفاصيل التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، علما أن وزارة الخارجية الأردنية صرحت بأنه سوف يكون هناك نقاشات موسعة في العديد من الملفات المشتركة بين سوريا والأردن. طبعا من أهم هذه الملفات والتي عادة ما يتم التطرق إليها بشكل رئيسي في العديد من أو في جميع الاجتماعات التي تجري بين الجانبين، أولا موضوع الملف الاقتصادي، ومنذ تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني وتم توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة بين سوريا والأردن في أكثر من 21 قطاع، يعني أما قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة وشراء الغاز الطبيعي عن طريق الأراضي الأردنية، أيضا القطاع الصحي وتطوير المستشفى والاستفادة من الخبرات الأردنية، وبالعكس أيضا يعني يتم التطرق عادة إلى موضوع التعاون الأمني وضبط الحدود، علما أنه تم تنفيذ العديد من العمليات الأمنية المشتركة بين الجانبين لضبط الحدود وأيضا لمكافحة عمليات تهريب المخدرات وخاصة الكبتاغون وتهريب السلاح، أيضا مما جعل أو مما عزز الأمن في المنطقة الجنوبية والتي السورية والتي تعتبرها أيضا الأردن يعني هي جزء لا يتجزأ من أمنها. أيضا يتم التطرق إلى موضوع تطوير وتعزيز التعاون في مجال الترانزيت والنقل، والذي يفرضه الموقع الجغرافي وأيضا الأسواق المشتركة بين سوريا والأردن، ويعني العديد من القطاعات التي يتم البحثها. أيضا من الملفات المهمة والمشتركة والتي يعني التي تؤكد الأردن دائما دعمها لهذا الملف، وهو ملف سيادة الأراضي السورية، سيادة الدولة السورية، وخاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. طبعا الأردن يعني أحد الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهي أيضا تسعى لأن تكون وسيط لتعزيز تنسيق وتعاون أمني بين يعني سوريا وإسرائيل لضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما تحدثت ملفات عديدة يتم بحثها مع الجانب الأردني. من المتوقع أيضا أنه يعني خلال الساعات المقبلة أن يكون هناك أو أن تصدر بيانات مشتركة من الجانبين للمزيد عن يعني مخرجات هذا الاجتماع.
1: حول هذه

0: مخرجات مريت، دعيني أنوه إلى هذه الأخبار التي وردتنا للتو، حيث وزارة الخارجية والمغتربين السورية تقول إن الوزير أسعد الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تطورات الأوضاع جنوبي سوريا ومسار تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين دمشق وعمان وواشنطن بشأن محافظة السويداء. اللقاء حسب الوزارة بحث التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال الشهر المقبل. إذن مشاهدينا، وزارة الخارجية والمغتربين تقول إن الوزير أسعد شيباني ونظيره الأردني يبحثان تطورات الأوضاع جنوبي سوريا ومسار تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين دمشق وعمان وواشنطن بشأن محافظة السويداء. اللقاء حسب الوزارة بحث التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال الشهر المقبل. مريت، إذن هذه أبرز التصريحات التي وردت من وزارة الخارجية.
1: نعم بالفعل عبد المنعم، يعني هذه التصريحات التي وردت للتو عن وزارة الخارجية. أيضا يعني كنت أتحدث عن موضوع وحدة سوريا وسيادة أراضيها. أيضا يعني الأردن من الدول التي رفضت أن يكون هناك طرق غير شرعية، يعني غير الطرق التابعة لسيطرة الحكومة السورية، ومنها يعني الطرق التي خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وأيضا هي من الدول التي تدعم وحدة سوريا وأيضا تدعم ضم السويداء إلى سوريا. يعني وهناك العديد من القطاعات أيضا، ويعني ربما يوجد أيضا تصريحات أخرى في عدد من الملفات تم بحثها اليوم، أو ربما أيضا مع لقاء وزير الخارجية الأردني مع الرئيس أحمد الشرع.
0: نعم ماريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك. وفي سياق ذي صلة مشاهدين، حذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبا المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. وخلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع، شدد أبو المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، ودعا أيضا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء. وبحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان، قالت ما ذكر سابقا. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسط في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور السوري. أوضحت أحمد في لقاء مع قناة الكي التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسط باتت رسميا جزءا من الجيش السوري ولم تعد قوة مستقلة. وشددت أحمد على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار.
2: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حاليا تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن بغداد خلصت إلى تجزئة التعامل مع ملفات الموقوفين الأجانب بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي الموقوفون إليها بالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف المجلس العراقي أنه جرى الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من دول أو منظمات دولية بخصوص تقديم مساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة رؤية العراق بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الذين نقلوا من سوريا بعد استكمال مرحلة التحقيق والانتقال إلى مرحلة المحاكم. أعلن المجلس المحلي في حي جوبر رفضه عرضا استثماريا قدمته محافظة دمشق لإعادة إعمار الحي، وذلك نظرا لانخفاض حصة المالكين مقابل حصة المستثمرين والتي بلغت 35% مقابل 74% للمستثمر. وقالت لجنة الارتباط والمنبثقة عن مجلس أمناء حي جوبر بدمشق إن النسب المطروحة غير منصفة ولا تحقق الحد المقبول من حقوق المالكين، مضيفة أنها أبلغت محافظة دمشق أن العرض لم يلقى قبولا من أبناء الحي ومالكيه. وفي المقابل كانت المحافظة قد أصرت على أهمية العرض في حين لم يصل إلى اللجنة أي رد جديد من محافظة دمشق. قال عضو لجنة تربية الدواجن ثائر الحسين إن دخول باخرة ذرة صفراء تحتوي على نسب من السموم العالية قبل نحو شهر أدى إلى خسائر في قطاع الدواجن المحلية. وأضاف الحسين في تصريحات صحفية أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المربين والمطالبة بالاستيراد هي حملات ممولة تدار لمصلحة كبار المستوردين. وأشار أيضا إلى أن فتح استيراد الفروج دون ضوابط أضر بالمربين والمنتج المحلي. معنا الآن مشاهدينا سيد عبد العزيز شمل نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة. مرحبا بك سيد عبد العزيز. إذن باخرة يعني محملة بالذرة الصفراء كانت تحتوي على نسبة من السموم أدت إلى أضرار، ما التفاصيل؟
3: أستاذ بالنسبة طبعا أول شيء أهلا وسهلا فيكم في تلفزيون سوريا ومرحب بالسادة المشاهدين. هلا بالنسبة لموضوع الأعلاف وموضوع شائك جدا، عدم الرقابة على الأعلاف المستوردة هو أمر كارثي بالنسبة للمربين. طبعا أستاذ الفترة الماضية عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الدرة، هي الدرة اللي عم تجي بذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية، وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التغذية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درة أو صويا بدون فحص. يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية، أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسيه لهي الاعلاف. للاسف مو بس باخره، للاسف دخل عده مصادر للاعلاف السيئه، وكانت هي الاعلاف سيئه جدا سواء الزرع او الصويا، اثرت على العامل الانتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي اثرت على سببت خسائر للمربي.
0: كيف يمكن التعامل مع هذه الامور سيد عبد العزيز، بما يقود في النهايه الى اسعار افضل ومنتج جيد للمواطن؟
3: استاذ، طبعا اول شيء بالنسبه لموضوع الرقابه العلفيه هي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الحكومه نحن اليوم انه تحمي المربين سواء في قطاع الدواجن او في قطاع الحيوانات الكبيره من خلال اخذ عينات الاعلاف التي تدخل الى الجمهوريه العربيه السوريه، وبالتالي هي العينات تفحص بشكل جيد قبل دخولها الى البلد. يعني انا اليوم لازم اعمل تعميم، ما بصير تدخل علف الا يكون في معي شهاده تحليل خلوه من الافلاتوكسينات، خلوه من العامل الفطري، وبالتالي انا اليوم لما بدخل هي الاعلاف لازم افحصها في الجمهوريه العربيه السوريه وشوف شو في عباره عن فيها، هل هي مطابقه للمواصفات ام لا. في حال عدم كونها مطابقه للمواصفات لازم ما تدخل، لانه هذا تضليل للمربي. فنحن اليوم هاي من الناحيه اللي بتتعلق بالرقابه العلفيه. طبعا من الناحيه الطبيه نحن كاطباء اليوم عم نتعامل مع الامر الواقع للاسف، وعم نضطر لاضافه مضادات سموم فطريه بكثره، عم نضطر لاضافه مواد لتخفيف من السميه العلفيه. وهذا طبعا عباره عن عبء اضافي على المربي، وبالتالي خسائر اضافيه للمربي.
0: طيب، يعني يبدو ان هناك مشكله او مشكلات يجب التعاطي والتعامل معها في موضوع الاعلاف والتغذيه الخاصه بالدواجن سيد عبد العزيز. هل يمكن ان القول حسب هناك اصوات تنادي بالاستيراد، هل يمكن القول ان الاستيراد قد يكون حلا او جزءا من الحل، استيراد المنتج كاملا؟
3: استاذ، اول شيء انا بحب احطكم باهميه قطاع الدواجن في سوريا. قطاع الدواجن قطاع هام جدا، قطاع الدواجن قطاع كبير جدا، استثمارات بملايين الدولارات. هذا القطاع استاذ هو قطاع حيوي، قطاع قادر على الاكتفاء الذاتي. للاسف الاستيراد اللي عم يصير بفترات متقطعه عم يكون عباره عن سلاح ضد المربي. المربي عم يشتغل املا في الربح، املا في الحياه. المربي باغلب الاوقات اللي تعرض فيها لخسائر كبيره هي بسبب دخول كميات من المستورد. نحن اليوم استاذ هذا القطاع يجب ان يترك للاكتفاء الذاتي، قادر على الاكتفاء الذاتي. عمليه فتح الاستيراد عم تسبب كوارث، خسائر للمربين، خسائر المربين عم تسبب ابتعاد المربي عن التربيه، وبالتالي العوده الى حلقه مفرغه. انا كل ما بصير عندي عباره عن فائض في الانتاج عم يصير عندي عباره عن خسائر للمربي، عم يصير عندي ابتعاد المربي عن التربيه. طيب انا ليش عم بفتح الاستيراد؟ ما انتظر انه يرجع عجله الانتاج تدور بشكل صحيح. يعني اليوم عمليه تنظيم المهنه هي عمليه خاطئه. اليوم انا ما بصير افتح الاستيراد لانه انا اليوم عندي قدره على الاكتفاء الذاتي عند تلك التربيه، يعني انا اليوم بصير احيانا طفرات في السعريه، طفرات السعريه نتيجه خسائر كبيره للمربي، يعني انت لما بتخسر سنه او سنه ونص اكيد في كثير مربين ابتعدوا عن التربيه، اكيد في كثير مربين ما عاد بدهم يربوا لانه هن ما ضل معهم مصاري يربوا. طبعا اليوم لما صار عباره عن فتره فيها شوي ارباح بالنسبه للمربي عادت اغلب المربين للتربيه، وبالتالي هذا القطاع رح يرجع يعني يكتفي مو بالذاتيا، قادر على التصدير. انا بستغرب ليش ما نترك هالقطاع، انه يعني انا اليوم المربي لما عم يخاف من الاستيراد عم يوقف عن التربيه، يعني مو مجرد اليوم فتحنا باب الاستيراد عدد كبير من المربين قال نحن ما عم بدنا نربي. فلذلك انا اليوم لازم اترك هذا القطاع يكتفي ذاتيا ويكون في دوره انتاج متكامله لحتى يرجع القطاع يتعافى. تعافي القطاع هو بعوده المربين. استاذ نحن عندنا مربين، عندنا عباره عن مداجن كافيه. فانا بستغرب من موضوع فتح الاستيراد والمطالب بفتح الاستيراد. استاذ الحملات اللي كانت على فتح الاستيراد نتيجه ارتفاع فتره قصيره للاسعار بالنسبه لتغذيه الفروج هي حملات تقريبا فينا نقول حملات يعني منظمه من من من من جهات معينه، وانا بقدر اشير الى ان اصحاب المطاعم، التجار المستفيدين من الاستيراد، هذول كانوا عم يعني اليوم للاسف هذول كانوا عم يعملوا حمله تحريض كبيره ضد المربي اللي هو فعلا ما استفاد الا فتره قصيره.
0: لكن الاسواق بها مشا يعني الاسواق بالفعل في فيها مشاكل استاذ عبد العزيز.
3: استاذ الاسواق اليوم برجع بقول لك شو نتيجه عباره عن، يعني انا اليوم صار عندي عباره عن نقص في الماده. ليش؟ لانه انا اليوم كنت عم بخسر نتيجه الاستيراد، فانا رجعت عالجت المشكله بمشكله. انا اليوم لما لما لما لما كان في استيراد وقف المربين عن التربيه، صار في طفره، يعني صار في اليوم نقص في الماده في الاسواق. المربي بده ترجع تتعافى بده فتره، فانا اليوم ما عم بنتظر المربي، انا ما عم بنتظر المربي الا يرجع عجز انتاج السوق بشكل صحيح. وبالتالي نحن اليوم عندنا اكتفاء ذاتي استاذ، نحن اليوم قادرين على اكتفاء ذاتي ولكن بصبر قليل. نحن اليوم دائما نتعامل، لازم نتعامل مع المربي بتعامل حكومي، الحكومه تصبر على قطاع ليتعافى. ما منعالج هذا يعني انا في عندي اليوم ظاهره هي عباره عن نقص في هذا المنتج، نتيجه عباره عن كان في استيراد سابق، في خسائر كبيره للمربي، في توقف. طيب رجعنا نتعافى، طيب هالتعافي نصبر عليه شوي. طيب انا اليوم فتحت الاستيراد يا استاذ، اليوم انا بستغرب في جهه بتفتح استيراد في نهايه موسم سياحي، يعني الموسم السياحي كان فعلا في سحب كبير لماده فروج نتيجه الموسم السياحي. فانا اليوم كان قطاع عم يتعافى والحمد لله التغذيه رجعت تقريبا فينا نقول 80 او 90% يعني عملت بطاقتها الانتاجيه العظمى. طيب انا فتحت هلا فتحت الاستيراد في بدايه في نهايه موسم سياحي وفي بدايه مدارس، فانا انا انا بس يعني انا اليوم بجوز بعد 15 20 يوم رح نرجع للفائض في الانتاج، رح نرجع في اليوم عباره عن كمان انخفاض اسعار الدواجن في الدول المجاوره، وبالتالي هذا الانخفاض في الدول المجاوره رح يسبب عندنا كوارث. ليش؟ لانه رح يجينا كميات كبيره من الفروج المستورد، وبالتالي نحن كمنتجين رح نقع قدام كارثه انه احنا عندنا انتاج فائض جدا وحضرنا حالنا واشتغلنا على اساس ما في فتح استيراد للاكتفاء الذاتي، لقينا انه اليوم في منتج منافس راح يدخل بكميات كبيره كثير نتيجه انتهاء كمان المواسم السياحيه في الدول المجاوره، وهذا انا برايي هو عباره عن كارثه في عمليه اتخاذ القرار. اتخاذ القرار يجب ان يكون نحن نتحمل هذا القطاع قليلا لحتى نوصل للاكتفاء الذاتي، لانه نحن بنعرف انه قطاع الدواجن في سوريا قادر على الاكتفاء الذاتي نتيجه وجود بنيه تحتيه. عندنا نحن اليوم بنية تحتية كبيرة في هذا القطاع أستاذ.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم سيد عبد العزيز شومل نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة، كنت معنا من حماة.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ، وشكرا لكم جميعا بشكل تلفزيون سوريا على متابعته للقضايا الأساسية وخاصة بخط مستوى الحي. أهلا وسهلا بك.
0: شكرا لكم. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا بدء حملة لتحصين الأبقار من الحمى القلاعية تشمل نحو 34 ألف بقرة. وقال مدير المديرية عاهد الزعبي إن اللقاحات متوفرة مجانا وبكميات كافية لتغطية جميع القطعان المستهدفة. كما أشار أيضا إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو بؤر لمرض الحمى القلاعية في الوقت الراهن. قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. أوضحت المديرية للتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين، المالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، والمروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائية. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفريعاتها في الوسط التجاري. كشفت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة آلاء عرقسوسي أن معدلات الولادة القيصرية تراوحت في مستشفيات القطاع العام بين 55 و60%، في حين تجاوزت 80% في القطاع الخاص. وقالت عرقسوسي إن نسبة الولادات القيصرية في البلاد تعد مرتفعة، في حين سجلت أعلى نسبتين في محافظتي طرطوس واللاذقية. ويأتي تسجيل هذه الأرقام بتزامن مع جهود حكومية تقودها الوزارة لإعداد مسودة خطة استراتيجية بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية طبيا وفق وسائل إعلام حكومية. يطالب أصحاب مطاعم في دمشق بالتريث بقرار إزالة المولدات من على الأرصفة سواء المرخصة وغير المرخصة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات بديلة وعلى المحافظة تأمين البدائل قبل تنفيذ هذا القرار.
4: دوران محرك هذه المولدة الكهربائية الضخمة بالنسبة لمحمد هو إعلان لبدء دوران عجلة رزقه اليومي، وتوقفها بحسب قرار محافظة دمشق يعني له ضررا لا يعوض.
5: هذا القرار بده يجي علينا بالضبط، نحن ما عندنا كهرباء 24 ساعة مشان نتحمل هذا العبء، لأنه بدي ركب طاقة بديلة ما رح تتحمل مكاناتي، كل واحدة 1600 شمعة، عندي برادات فيها لحم، إذا انطفت الكهرباء عندي ساعة زمان راح ينضرب عندي كل الوضع، عندي حراره هائله جوات المحل، حراره 60 ما راح يتحمل شيء، وهذا الشيء قرار راح يروح علينا بالضد، فمو لصالحنا، نحن بنطالب الحكومه انه تدرس هذا القرار مزبوط ويامنوا لنا طاقه بديله، ونحن على ريني وراسي بنشيل المولده واهلا وسهلا فيكم.
4: المطاعم لا تعارض قرار محافظه دمشق بازاله المولدات الكهربائيه قبل نهايه الشهر، لكنهم يناشدون بتامين بدائل منطقيه ومتاحه.
6: والله انه حل بديل ما في حل بديل، اجينا للركب الواح طاقه على السطح ما في قرنه، وثاني شيء لو في قرنه يعني انا ما بيشغلوا لي المحل تبعي. تمام؟ عرضنا عليهم فكره انه نشتري سياره صالو نحطها بقلب السياره، ما ردوا خبر. يا جيبوا لنا الكهرباء 24.
4: دخلت جمعية المطاعم في دمشق وريفها بصفة وسيط وتواصلت رسميا مع المحافظة مطالبة بتجميد القرار لابتكار حلول متوازنة ترضي الطرفين.
7: بالنسبة للقرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق مديرية الأملاك بإزالة المولدات الكهربائية، تواصل معنا أصحاب مطاعم بمدينة دمشق، قدمت شكاوي لإدارة جمعية المطاعم، ونحن بدورنا رفعنا كتاب للمحافظة بتجميد القرار وإعادة النظر فيه. حاليا نحن ناطرين رد المحافظه.
4: بين طموح التنظيم والحفاظ على البيئه وقسوه الواقع، تبقى ارزاق العشرات معلقه على خيط دخان ينبعث من مولده بانتظار قرار يحمي المظهر العام من دون ان يطفئ انوار المطاعم.
8: مصير مطاعم دمشق ومقاهيها معلق على تأمين تيار كهربائي مستمر، ويرى أصحاب تلك المنشآت أن على المحافظة إيجاد حلول قبل اتخاذ قرارات قد تضر الحركة التجارية في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، وبدعم أيضا من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
9: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية صحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن مشاهدينا، حيث مديرية إعلام إدلب تقول إن حصيلة ضحايا انفجار مستودع ذخيرة على أوتوستراد سرمدة ارتفع إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. إذن مشاهدينا، مديرية إعلام إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدا ارتفع إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. تسلم الجانب السوري عبر منفذ جسر الإقمار الحدودي مع لبنان 24 مواطنا سوريا أنقذهم الجيش اللبناني في البحر بعد محاولة مغادرة غير نظامية من السواحل اللبنانية. وأوضح مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن المجموعة التي ضمت 21 مدنيا وثلاثة مصابين غادرت السواحل اللبنانية على متن قارب متهالك تسربت إليه المياه بعد أن تخلى المهرب عنه، ما دفع ركابه للقفز في البحر والبقاء فيه قرابة 48 ساعة قبل إنقاذهم. أضافت المصادر أن وفدا من السفارة السورية في بيروت حضر لمتابعة أوضاع المجموعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل تسليمها ليلا ونقلها إلى أمن المنافذ في حمص على أن يستكمل توجيههم إلى مناطقهم ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية. أعلنت وزيرة الهجرة في ولاية تورينغن الألمانية التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لتسريع استخراج وثائق سفر بديلة للأشخاص الذين يحملون وضع إقامة التسامح تمهيدا لترحيل الملزمين منهم بمغادرة البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تسعى الولاية إلى تسريع إجراءات استخراج وثائق سفر بديلة للأجانب الذين لا يحملون جوازات سفر سارية بوتيرة أسرع من السابق. وبحسب المعطيات يعيش حاليا في تورينغن نحو 4000 أجنبي يحملون إقامة التسامح، وسجلت في المدينة بين كانون الثاني وتموز الماضي ما مجموعه 288 عملية ترحيل، أي بزيادة بلغت 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل إعادة أكثر من 33 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2026. وقالت الوكالة إن السوريين جاءوا في المرتبة الثانية بين جنسيات الأشخاص الذين تمت إعادتهم بعد المواطنين الأتراك. لم ترد الوكالة ما إذا كان السوريون قد عادوا إلى بلادهم طوعا أو قسرا. حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. براء مرحبا بك. إذا وزيرة الهجرة في ولاية تورينغن الألمانية تقول إن هناك اتفاق مع وزارة الداخلية السورية لتسريع استخراج وثائق سفر بديلة للأشخاص الذين يحملون وضع إقامة التسامح تمهيدا لترحيل الملزمين منهم بمغادرة ألمانيا. ما التفاصيل لديك حول هذا الموضوع براء؟
10: نعم، تحية لك ولي السادة المشاهدين. يعني حتى الآن لا تمنح السلطات السورية وخصوصا البعثات السورية في ألمانيا في برلين وبون تذاكر المرور، يعني وهي بديل عن جواز السفر، لا تمنح إلا إذا أظهر الشخص السوري يعني رغبته الطوعية بالعودة الطوعية، ولا تمنح هذه الوثائق لمن يعني ستقوم السلطات بترحيلهم قسرا. تشترط السلطات السورية وبعثات الحكومة السورية في الخارج وخصوصا في ألمانيا موافقة الأشخاص الذين سيستخدمون هذه الوثائق قبل منحهم إياها. لذلك يعني كان هناك أيضا سؤال في البرلمان الألماني مقدم من يعني كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للسؤال حول هذه النقطة تحديدا، وردت الحكومة الألمانية بأن هناك تعاون مع الحكومة السورية وسهلت الحكومة السورية استصدار هذه الوثائق، لكن كما قلت هذه الوثائق تمنح لمن يرغب بالعودة طوعا ولا تمنح للسلطات الألمانية مقابل ترحيل هؤلاء الأشخاص قسرا. يعني هذه الولاية ولاية تورينغن التي تحدثت وزيرة هجرتها عن هذا الموضوع هي أول ولاية يعني يصعد فيها حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا، ومن ثم كان اليمين أو كان هذا الحزب أيضا منذ أيام حقق فوزا صاعدا في ولاية ساكسونيا أنهالت. لذلك تكون هناك بين الحين والآخر تصريحات من مسؤولين في هذا الحزب أو في هذه الولايات تحديدا بما يخص الهجرة والترحيل. كان آخر هذا التصريح الذي يتحدث عن منح بدائل لجواز السفر، وهي تعرف بوثيقة المرور أو تذكرة المرور تمنح لمرة واحدة من البعثات السورية في الخارج للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالح، ويستطيع الشخص السفر بها لمرة واحدة فقط إلى موطنه الأصلي.
0: نعم، يعني دعني أذهب معك إلى موضوع آخر براء، حيث الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تقول إنها إعادت أكثر من 33 ألف شخص من دول الاتحاد إلى دول خارج الاتحاد. ماذا عن السوريين ضمن هؤلاء؟
10: نعم، يعني لا إحصائية محددة حول عدد السوريين بين هؤلاء 33 ألف، لكن الإحصائية أو البيان الرسمي يقول أن هذا بين هذا الرقم السوريون يشكلون المرتبة الثانية بعد المواطنين الأتراك الذين أعيدوا خلال يعني محاولاتهم الوصول إلى أوروبا أو حتى بعد انتهاء إقاماتهم و عدم يعني بقاء لهم فرص للبقاء في الدول الأوروبية. هذه الوكالة تساعد هؤلاء الأشخاص على استصدار الوثائق اللازمة لإعادتهم عبر المطارات أو عبر الحدود البرية. نعم. إلى بلدانهم. كان هناك 33 ألف. نعم. بزيادة قدرها 3000 عن نفس الفترة من العام الماضي. شكرا. وبينهم 19 ألف شخص عادوا. نعم. طوعا، والباقي عاد بشكل إلزامي.
0: نعم. شكرا لك براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من برلين. قال رئيس الوزراء البريطاني أنه لا يمكن الوقوف في صف المتفرجين حيال ما يحدث في غزة، واصفا معاناة الفلسطينيين بأنها جرح في ضمير العالم. أضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي حين تتفاقم المعاناة المروعة، موضحا أن رؤية حل الدولتين التي تشكل الأمر الأكبر للسلام والاستقرار في المنطقة تتعرض الآن للهجوم. كما إلى ذلك قال سفير الأمريكي لدى إسرائيل أن فرض بريطانيا أي عقوبة مقاطعة أو عقوبات على إسرائيل سيخلف تداعيات اقتصادية هائلة على الشركات البريطانية، محذرا من أن قوانين مماثلة لقوانين ولاية فلوريدا قد تمنع الشركات البريطانية من ممارسة أعمالها في عدد من الولايات الأمريكية. أضاف سفير الأمريكي أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر أيضا في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن نحو 25% من الأدوية التي تشترى من المملكة المتحدة تصنع في إسرائيل. وصلنا إلى ختام النشرة، مشاهدينا في أمان الله.

يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.

0: بيوت وأسواق وخانات وحارات، بعضها فقد وظيفته وبعضها تعرض للتلف وبعضها ينتظر الترميم. شوارع فتحت وأبنية تغيرت وأجزاء من النسيج العمراني اختفى أو استبدل. وهنا تبدأ قصة أخرى، قصة المدينة التي لم تخسر مبانيها فقط، إنها حمص القديمة.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا وإلى عناوين هذه النشرة. 14 قتيلا وأكثر من 11 مصابا من جراء الانفجار قرب سرمدة بريف إدلب، ووزارة الدفاع تقول إنه وقع في مخزن ملفات حرب. وزير الخارجية سعد الشيباني يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي في قصر تشرين بدمشق، ويبحثان مسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بين دمشق وعمان وواشنطن بشأن السويد. انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة درعا نتيجة لعطل طارئ، ومؤسسة الكهرباء تقول إن فرق الصيانة تعمل على إصلاحه. وزير المالية الإسرائيلي يعلن إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، والسفير الأمريكي لدى تل أبيب يحذر من العقوبات البريطانية. أعلنت مديرية إعلام إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدة إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية، حيث ذكرت وزارة الدفاع أن الانفجار حصل ضمن مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، مشيرة إلى إصابة عدد من العاملين بالوزارة.

0: تنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا من ريف إدلب. إلاف أهلا بك. إذن ماذا عن الحصيلة؟ هل هناك يعني تحديث على ضحايا الانفجار والمصابين؟ بداية إلاف.
1: نعم فرات، بحسب مديرية الإعلام في محافظة إدلب أكدت أن عدد القتلى وصل إلى 14 ضحية والإصابات إلى 11 إصابة في صفوف المدنيين، وهي حصيلة غير نهائية. إلى الآن لا نستطيع يعني تقديم إحصائيات نهائية حول عدد الإصابات والقتلى، خاصة أن العمل إلى الآن لم ينتهي وفرق الدفاع المدني لم تنتهي من عملها في المنطقة، ما زالت تعمل على تبريد هذا المستودع والنيران التي كانت مشتعلة، خاصة مع وجود طابق سفلي أرضي أيضا يتواجد فيه عدد من الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. كانت تسعى فرق الدفاع المدني إلى منع وصول النيران إليها لمنع يعني حدوث المزيد من الانفجارات التي تسببت صراحة بخسائر في صفوف المدنيين وأيضا المحال التجارية ومنازل المدنيين وفي المواشي. كان يتحدث لنا المدنيين منذ قليل القاطنين حول المستودع في هذه المنطقة أن هذا المستودع هو متواجد منذ عام 2019 في المنطقة، وما زال لغاية اليوم كانوا يطالبون بأن يكون يعني هناك إزالة لهذا المستودع أو ترحيل له. وبحسب شهادات المدنيين الذين كانوا يتحدثوا لي منذ قليل أنهم أن الانفجار وقع بعد وصول عدد من العناصر، كانوا يقومون بتفريغ أو تحميل عدد من الذخائر من هذا المستودع صراحة، وأيضا وقعت إصابات في صفوف عناصر من وزارة الدفاع، كما كان هناك إصابات في فرق الدفاع المدني أثناء إخمادهم لهذه النيران. كانت تحدث انفجارات متتالية في الألغام والمقذوفات المتواجدة أدت إلى إصابة عنصر من عناصر الدفاع المدني. ناهيك عن ذلك فرات، هناك عدد من السوائق ومقاذيف الحرب التي انتشرت في الأراضي الزراعية المحيطة في المنطقة، وفرق الدفاع المدني ما زالت تحذر المدنيين بأن هذه المنطقة غير آمنة. منذ قليل إن ابتعدت عن الكاميرا قليلا تم فتح مسرب الذهاب باتجاه طريق باب الهوى بعد أن كان مغلقا، وهو الآن يستوعب يعني السيارات في الاتجاهين ذهاب وإياب مع إغلاق المسرب الثاني مسرب الإياب صراحة، لأن العمل إلى الآن لم ينتهي من الموقع وما زال هناك خطورة في حال لم يتم التبريد وإزالة الخطر بشكل يعني تام عن هذا المستودع والمنطقة، خاصة أن المنطقة تقع على أوتوستراد طريق سرمدة إدلب باب الهوى، وهي منطقة مكتظة جدا خلال فترات الظهيرة وما بعد الظهيرة أيضا، لذلك إلى الآن العمل لم ينتهي.
0: إلاف دعيني أن يكون هناك أسألك يعني نهائية. هل حصلنا على شهادة أولية لسبب حصول هذا الانفجار؟ يعني ما الذي أدى فعليا، كما يعني تحدثت هذا المستودع هو منذ عام 2019، ولكن ما الذي أدى اليوم لحصول هذا الانفجار؟
1: صراحة فرات، كان يعني في الحقيقة كان هذا السؤال أول سؤال أطرحه على قائد عمليات فرق الدفاع المدني وليد أصلان الذي كان متواجدا منذ قليل في المنطقة، وكنت أجري معه مقابلة حول يعني أسباب هذه الانفجارات التي تحدث في مستودعات الذخيرة. قال لي بأن هذه المستودعات هي بالأساس غير مجهزة لتكون مستودعات، هي عبارة عن مستودعات من البلوك وأسقفها تكون عبارة عن أسقف حديدية تمتص هذه الأسقف الحرارة، واليوم الأسلحة هي يعني قنبلة موقوتة، من الممكن أن درجات الحرارة تتسبب بهذه الانفجارات، أو حتى ربما كان هناك عدة احتمالات كما تحدث لي، طريقة التحميل الخاطئة غير الصحيحة، عدم الانتباه إلى إجراءات الحذر والأمان والسلامة في طريقة التحميل، من الممكن أن تؤدي أيضا إلى حدوث هذه الانفجارات. وكان يعني هذا الانفجار الثاني في خلال أقل من أسبوع فرات. كنا قد غطينا في الأسبوع الفائت أو مطلع الأسبوع الفائت الانفجار الذي وقع في مدينة بن الشرق إدلب، وأيضا كان لمستودع ذخيرة يقع أيضا على الطريق العام وتسبب بإصابات مباشرة في صفوف المدنيين ووفاة ثلاثة أشخاص.
0: دعني إلاف أختم معك في يعني موضوع ردود أفعال السكان على هذا الانفجار، وأنت تقولين إنه الانفجار الثاني خلال تقريبا أسبوع أو أسبوعين. ما هي ردود أفعال السكان ويعني ماذا يطالبون اليوم لكي لا تتكرر هذه الحوادث مستقبلا؟
1: صراحة يعني فرات كنت أتحدث إلى المدنيين منذ قليل، بعضهم من قام بإجراء المقابلات وإعطاء التصاريح، والبعض الآخر كان يعني محتج جدا وغاضب جدا من موضوع المستودعات المنتشرة بين منازل المدنيين. قالوا بأنهم يعني سوف يقومون برفع شكوى أو تقديم شكوى للجهات المعنية لإخلاء هذه المستودعات التي تتسبب بخسارات مباشرة لهم، سواء في خسارات أرواح مدنيين أو حتى خسائر مادية وبشرية. أيضا تحدث لي منذ قليل صاحب المجمع التجاري الذي أقف أمامه الآن وهو يبعد فقط 100 متر عن موقع الانفجار، أضرار وصلت إلى ما يقارب 50,000 دولار أمريكي ذهبت فيها واجهة المحل التجاري بأكمله، أيضا الأضرار المادية داخل المحل التجاري، وهم يعني غاضبين جدا من هذا الموضوع مع تكرار الحوادث في محافظة إدلب، ويطالبون بأن يتم إخلاء هذه المستودعات خاصة الواقعة بين في التجمعات السكنية المكتظة وعلى الأوتوسترادات العامة التي تكتظ أيضا بالسكان فرات.
0: نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا في ريف إدلب. قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صادر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء، وأضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة السويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة في صباح هذا اليوم، في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة وإلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. وأكدت القيادة في تصريح خاص لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفر عن العثور على مواد مخدرة في داخلها، وأضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معي من حمص لشرح ملابسات هذه الحادثة ومزيد من التفاصيل. أنور أهلا بك، هل من معلومات جديدة قد حصلنا عليها بخصوص ما أعلنت عنه قيادة الأمن الداخلي عن ضبط مواد مخدرة في سيارة مشبوهة؟
2: نعم فرات، بالفعل ربما أبرز ما نتج عن هذا الإعلان الأخير لقوى الأمن الداخلي حول السيارة هو الإشاعات التي خرجت قبل هذا البيان. كان هناك حديث يتداول بين الناس بأن هذه السيارة هي مفخخة أو تحوي على مواد متفجرة، وتبين أن ذلك غير صحيح، ولكن هذه السيارة كان مشتبه بها نعم، وتم رصدها وملاحقتها وتم العثور داخلها على كمية من المواد المخدرة، وبالتالي تم أيضا خلال هذه العملية إلقاء القبض على مشتبه به يتعلق قرار اعتقاله أو إيقافه بهذه المواد التي وجدت داخل هذه السيارة التي أعلن عنها. طبعا قبل ساعات كان هناك حديث كما ذكرت أخرى تداولتها هنا الصفحات، والناس في حمص تحدثت عن احتمالية وجود سيارة مفخخة، هذا ثبت أنه غير صحيح، وبالتالي تم تحويل الأمر برمته إلى إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حمص. لم يحصل خلال الفترة الأخيرة حقيقة إلا مواضيع اشتباه بما يخص وجود سيارات تحوي على مواد
0: الجرائم. جنسية الشخص أنور الذي يشتبه بتورطه في هذه القضية، هل هو سوري أم من جنسية أخرى إن كان لديك معلومات في هذا الصدد؟
2: نعم هو سوري، لم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الشخص، ربما لسبب بديهي وبسيط أن التحقيقات لم تستكمل، وبالتالي تحتاج القوى الأمنية إلى مزيد من الوقت لإجراء تحقيقاتها وللوصول إلى معلومات دقيقة وتفصيلية حول شخصية هذا الشخص وحول أيضا المواد التي كانت متواجدة داخله، وما هو مؤكد حتى الآن وجود المواد المخدرة داخل السيارة. إيقاف شخصه وراء التحقيق الآن ونقل القضية برمتها من إدارة مكافحة الإرهاب إلى إدارة مكافحة المخدرات والقضية تتعلق بها بشكل مباشر. هذه المعلومات الأولية تحدثت من قبل الجهات الأمنية تتعلق بهذه الحادثة، والتي كما ذكرت ربما خلال الفترات السابقة كان هناك أكثر من مرة تكرر فيها وجود حديث عن اشتباه بالسيارات، ولكن في معظم الحوادث التي مرت كان يتم التوصل إلى معلومات تفيد بأن هناك اشتباه نعم بالسيارات، ولكنها بعيدة كل البعد عن موضوع التفخيخ أو عن موضوع الانفجارات.
0: أين بالضبط ضبطت السيارة أنور؟ هل لديك أيضا معلومات بهذا الخصوص؟
2: لو تعيد السؤال فرات،
0: أين بالضبط في أي منطقة في حمص تم ضبط هذه السيارة؟
2: في حي الوعر بمدينة حمص كانت مركونة هذه السيارة، بلغت بعض الأشخاص إضافة إلى قيام قوى الأمن بالتحري عنها وعطي الوصول إلى السيارة بشكل فوري وسريع بعد وجود أو وصول حد الاشتباه عبر المواطنين للقوى الأمنية. كان هناك وصول سريع أيضا، وكان هناك العثور على هذه المواد المخدرة ما نفى جميع الشائعات التي سبقتها، وبانتظار استكمال التحقيقات
0: سنعود نعم أنور إليك في وقت لاحق حينما يصدر مزيد من التوضيحات والمعلومات في هذا الخصوص حين انتهاء التحقيق. شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء تجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة.
3: نحن الآن قرب قرية الطامورة بريف حلب الشمالي، حيث قتل 3 أشخاص هنا في هذا المكان تحديدا إثر خلافات عائلية بين عائلتين تجدد اليوم. الآن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى 3 أشخاص، شخصين من العائلة التي هي على خلاف مع عائلة أخرى، وأحد العمال الذين كانوا موجودين في هذا المكان أيضا لقي مصرعه أثناء الهجوم. طبعا هذا الخلاف تجدد بعد مشكلة سابقة قبل شهر من الآن، حيث قتل أيضا حينها شخص وأصيب 3 آخرون. تجدد الآن الخلاف وقتل 3 أشخاص. الآن سيارة الإسعاف تنقل جثث القتلى إلى الطبابة الشرعية، وأيضا هنالك انتشار مكثف للأمن الداخلي، كذلك فريق الأدلة الجنائية كان قد عمل على جمع بعض التفاصيل من مكان وقوع الجريمة. هنا تحديدا في هذا المكان حصلت جريمة القتل، شخصان هنا تم انتشالهم من قبل الفريق الطبي، والآن انتشار مكثف للأمن الداخلي. إذن هو خلاف متجدد بين عائلتين أدى اليوم إلى مقتل 3 أشخاص. لتلفزيون سوريا محمد نور، قرية الطامورة، ريف حلب الشمالي.
0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بين دمشق وعمان وواشنطن بما يخص محافظة السويداء. وفي زيارته إلى دمشق ناقش الصفدي مع الوزير الشيباني العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في جميع المجالات والتحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى.

0: بداية يعني لربما نعود بالحديث في كل مرة عن الجهود الثلاثية بين دمشق وعمان وواشنطن لحل المعضلة إن صح التعبير في محافظة السويداء ولربما إعادة العلاقة بين دمشق والسويداء من جديد. بخصوص هذا اللقاء على وجه التحديد، كيف ترى مسار هذا اللقاء؟ وهل من الممكن أن يخرج بحل، لا سيما كان هناك تصريحات سابقة لتوم براك لربما قد عادت ملف السويداء إلى الواجهة من جديد؟
1: كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. يبدو نعم أن هذا اللقاء هو مهم على طريق الوصول إلى تطبيق عملي لاتفاق الثلاثي الذي أصبح له تقريبا سنة منذ أيلول 2025 ولم ينفذ على أرض الواقع بشكل فعلي حتى الآن. كل الذي حدث قبل ذلك يشير إلى أن المسألة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز. تصريحات محافظ السويداء أمس أكدت على ذلك. كذلك البيان الذي تلاه هو الكلمة في الجامعة العربية الوزير الشيباني تحدثت عن هذا الأمر وعلى أن الاهتمام في موضوع الاتفاق الثلاثي هو شيء جدي ويجري الاشتغال عليه. وبالتالي أنا باعتقادي نعم تصريحات توم براك تشير إلى أن الأمريكان يضغطون باتجاه الوصول إلى تفاهم على الأرض وإنهاء حالة التشظي في الجنوب، وهذه مسألة أشار إليها توم براك. طيب، من أن العلاقة في سوريا أو مع السوريين هي علاقة تقوم على أن الاستقرار هو الأهم في سوريا.
0: طيب، محافظ السويداء أستاذ أحمد قال إن هناك خطوات جادة للحل في محافظة السويداء لكنها تسير ببطء. ما هي الخطوات التي يمكن أن يعني تكون قد تم المضي فيها بهذا الصدد وهذا الملف برأيك، ويعني لماذا البطء في التعامل مع هذا الملف؟
1: هلا أنا أرى أن المسألة مرتبطة ليس فقط بالحالة السورية، يعني هي مرتبطة بالدور الذي تلعبه إسرائيل فيما يتعلق بدعم مجموعات الهجرة وما شابه ذلك. وبالتالي من الممكن جدا أن من يساهم في هذا البطء هو إسرائيل بالأخير، لأنها تلعب باتجاه الضغط على سوريا لإنجاز اتفاق أمني على قد ومقاس نتنياهو. وبالتالي أيضا هناك تصريحات دائما مستفزة وعالية الصوت من قبل الإسرائيليين لأنهم مقبلون على انتخابات. تهمهم موضوع الانتخابات الإسرائيلية بعد أن قيل بأن هناك استطلاعات الرأي قالت في إسرائيل أن هناك تراجع لشعبية نتنياهو، وبالتالي هناك استمرار للتعدي سواء كان على السوريين أو
0: يعني هل تقصد من كلامك أستاذ أحمد بأن هناك ضغط إسرائيلي على أحد الأطراف في المحافظة لعدم التوصل إلى حل مع دمشق؟
1: بكل وضوح، يعني وهذا لا يخفيه الهجري، وقد أعلن أكثر من مرة انتماءه وتعلقه بنتنياهو وإسرائيل. هذه مسألة أصبحت واضحة للعيان، طبعا على خلاف الحالة الوطنية في السويداء. كلنا يعرف أن الحالة الوطنية في السويداء هي حالة سورية بامتياز، وتاريخ السويداء يشهد بذلك. وبالتالي هناك الكثير من الشخصيات الوطنية التي اعترضت وتعترض، وهذا ما حصل مع الباشا هنيدي خلال الفترة الماضية وغيره وغيره. بالتأكيد أنا باعتقادي كل ذلك مربوط في مسألة، التأخير مربوط في مسألة الانتخابات الإسرائيلية وكذلك بالانتخابات الأمريكية، لأن الأمريكان حتى الآن لا يضغطون بما فيه الكفاية على الإسرائيليين من أجل الكف عن التدخل بالحالة السورية، سواء كان في موضوع الأقليات في الجنوب أو في موضوع الوصول إلى اتفاق فض الاشتباك الجديد الأمني مع
0: السورية. هل أنت إنهاء مشكلة يعني دمشق السويداء، هل يمكن لذلك أن لربما يدفع إسرائيل لعدم التوغل ويعني توسيع رقعة توغلها في الجنوب السوري برأيك؟
1: يعني أنا بشوف أنه هي ورقة، السويداء بالنسبة لإسرائيل ورقة للضغط، وكذلك التوغل والقضم الأراضي والاعتداء على الأراضي السورية هو أوراق تساهم فيها وتضغط باتجاه تحصيل ما هو أفضل لها في الاتفاق الأمني المزمع. هناك ضغط أمريكي باتجاه أن يحصل أو يتم الوصول إلى هذا الاتفاق، وهناك ضغط إسرائيلي على الدولة السورية وعلى الورقة الجنوبية باتجاه تحصيل ما هو أفضل. ونعرف جميعا أن هناك تصريحات لنتنياهو ولكاتس تشير إلى أنهم لن يخرجوا من جبل الشيخ، وعلى أن المنطقة الجنوبية يجب أن تكون
0: خالية.

0: لو منفصل عن ملف السويداء
1: تقصد في إطار الضغط. أنا باعتقادي لا انفصال، لأن السويداء بالنسبة للإسرائيليين هي ورقة.
0: يعني لا لا لهم كثيرا، قلت أنه يعني ملف الجنوب هو منفصل عن ملف السويداء، هذا ما قصدته.
1: يعني هو طبعا في إطار الوصول إلى تفاهم أمني بين إسرائيل ودمشق، فإن ملف السويداء هو ورقة للضغط في إطار الاتفاق الأمني، وكذلك موضوع الذي يؤكد على الإسرائيليون من أن الجنوب خالي من السلاح الثقيل، كذلك هو ورقة أخرى يضغطون فيها على حكومة دمشق من أجل إنجاز ما هو أفضل باتفاق تراه إسرائيل هو الأفضل لها بعد أن انتصرت في المنطقة على اللبنانيين وعلى غزة وأيضا على الإيرانيين كما يرى نتنياهو على الأقل.
0: شكرا جزيلا أحمد مظهر سعد، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من دمشق. حضر الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية، وقال ذلك خلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع. فقد شدد أيضا أبي المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، ودعا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء، بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان. قالت إلهام أحمد إن استكمال دمج قسد في الجيش السوري نقل الملف الكردي في سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، في حين ستركز المرحلة المقبلة على تثبيت حقوق الكرد في الدستور. وأوضحت أحمد في لقاء مع قناة إلكا التركية أن اتفاق 29 من كانون الثاني وفر أرضية لوقف إطلاق نار دائم، مؤكدة اكتمال الاندماج العسكري، وأن قسد باتت رسميا جزءا من الجيش ولم تعد قوة مستقلة. وشددت أحمد على ضرورة أن تشمل الضمانات الدستورية حقوق الكرد اللغوية والثقافية، ودعت إلى مناقشة منح المحافظات هامشا لإدارة شؤونها، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة قد تؤدي إلى مشكلات جديدة، وأن النساء ما زلنا بعيدات عن مواقع صنع القرار.
2: من حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة إلى ملفات كردية ما تزال مفتوحة، هكذا ينتقل الخلاف من الميدان العسكري إلى تفاصيل المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وفي مقدمتها الحقوق الدستورية واللغة والتعليم. إلهام أحمد تقول في مقابلة موسعة مع صحفيين أتراك إن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أنهى وجودها كقوة مستقلة، لكنه فتح الباب أمام مرحلة سياسية تتركز فيها الأولوية على تثبيت حقوق الكرد في الدستور، بالتوازي مع استكمال دمج المؤسسات والإدارات في مؤسسات الدولة. وفي مقدمة الملفات المطروحة يأتي التعليم باللغة الكردية، فالصيغة المعتمدة حاليا تتيح تدريس الكردية بوصفها لغة وطنية بثلاث حصص أسبوعية، إلى جانب تدريس بعض الأنشطة باللغة الكردية، لكن هذه الصيغة لا تبدو كافية من وجهة نظر ممثلي الإدارة الذاتية، إذ تقول أحمد إن المطالب كانت تتجاوز تدريس اللغة كمادة إلى اعتمادها لغة رسمية للتعليم، معتبرة أن الترتيبات الحالية تمثل تراجعاً عن واقع التعليم الذي كان قائماً في المنطقة خلال السنوات الماضية. على الأرض ظهرت هذه المطالب في القامشلي، حيث خرجت مسيرة تطالب بزيادة حصص اللغة الكردية واعتمادها لغة رسمية، في مؤشر على انتقال ملف اللغة من المدارس إلى مساحة أوسع من النقاش السياسي والمجتمعي. ومع استمرار هذه المطالب لا يقتصر النقاش على عدد حصص اللغة الكردية، بل يمتد إلى شكل حضورها في التعليم وموقعها في الإطار الدستوري، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بحقوق الكرد داخل الدولة، وهي ملفات لا تزال تنتظر حسم تفاصيلها في المرحلة المقبلة.
0: قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن بغداد خلصت إلى تجزئة التعامل مع ملفات الموقوفين الأجانب بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي الموقوفون إليها، بالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف المجلس أنه جرى الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من دول أو منظمات دولية بخصوص تقديم مساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة رؤية العراق بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الذين نقلوا من سوريا بعد استكمال مرحلة التحقيق والانتقال إلى مرحلة المحاكم.

0: أرجعت الشركة العامة للكهرباء في درعا توقف التغذية الكهربائية عن المحافظة بالكامل نتيجة عطل طارئ على خط التوتر العالي الرابط بين الكسوة والشيخ مسكين. وقالت الشركة في بيان إن ورشات الصيانة باشرت أعمال الكشف على الخط البالغ جهده 230 كيلو فولت لتحديد موقع العطل وسببه تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية للمحافظة. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا بدء حملة لتحصين الأبقار من الحمى القلاعية تشمل نحو 34 ألف بقرة. وقال مدير المديرية عاهد الزعبي إن اللقاحات المتوفرة مجانا وبكميات كافية لتغطية جميع القطعان المستهدفة. هذا وأشار إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو بؤر لمرض الحمى القلاعية في الوقت الراهن. وعن انقطاع الكهرباء ينضم إلينا من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. حسام أهلا بك. إذا عطل كان على خط التوتر العالي وكان عطلا طارئا هو ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محافظة درعا، هذا فيما قالت عنه الشركة العامة للكهرباء، هل من تحديث بخصوص حالة انقطاع الكهرباء لديك حسام؟
1: نعم فرات، بالحقيقة يعني عطل كان على خط ال 230 كيلو فولت وتم تصليحه بشكل يعني كامل من قبل الورشات، وعاد التيار الكهربائي بشكل طبيعي إلى أحياء ومدن القرى وبلدات محافظة درعا تدريجيا. طبعا عودة التيار الكهربائي جرت فترة انقطاع التيار الكهربائي لن تتجاوز يعني حوالي بين ساعة إلى ساعة ونصف لا أكثر من ذلك، وهي فترة عادية بالنسبة للمواطنين يعني بحسب التقنين، يعني لم يشعر أحد أن هناك عطل حصل سوى بسبب البيان الذي نشرته شركة الكهرباء. عموما هناك فرات تحسن كبير في ساعات وصل التيار الكهربائي في محافظة درعا، يصل أحيانا وصل إلى 16 ساعة يوميا، أي بواقع حوالي 4 ساعات وصل مع ساعتين قطع في بعض المناطق، ويتراوح الأمر ويتغير من مكان إلى آخر. يعني هناك أماكن تقريبا يصلها الكهرباء أو التيار الكهربائي حوالي 12 ساعة باليوم، يعني نصف الساعات وصل ونصف الساعات قطع، ولكن يعني هذا التحسن في ساعات الوصل في التيار الكهربائي في محافظة درعا وغير المحافظات يعني يرافقه أيضا ارتفاع في الفواتير أو يعني فواتير الكهرباء، ويشكو الناس بشكل عام شكوى كبيرة من قيم فواتير الكهرباء التي تصل يعني بالوسطية إلى أكثر من يعني مليون ونصف مليون ليرة سورية، أي ما يراوح يعني أو ما يعني تقريبا قرابة أكثر من 100 دولار أمريكي، وصولا إلى حوالي مليونين ونصف إلى 3 ملايين، هذا بالنسبة للمنازل العادية العدادات السكنية. وهذا الأمر يعني يثقل المواطنين وأيضا يدفع نسبة كبيرة من السكان للإحجام عن دفع فواتير الكهرباء ريثما يعني أو بانتظار أن يتعدى القانون الكهرباء أو يتعدى القانون فواتير الكهرباء، ولكن هناك قسم كبير يعني يلتزم بدفع الفواتير رغم ارتفاعها. إذا التحديث فرات أنه لا انقطاع الآن في التيار الكهربائي في محافظة درعا، وقامت ورشات تابعة لشركة كهرباء درعا بتصليح العطل الذي كان تقريبا بالقرب من خلية الشيخ مسكين وعيد وصل التيار الكهربائي.
0: طب هل هناك ردود رسمية لربما على مطالب سكان محافظة درعا وريف درعا لربما تخفيض فواتير الكهرباء على المواطن؟
1: في الحقيقة فرات يعني مطلب الأهالي هنا في درعا هو يعني لا ينفصل عن مطالب في كل المحافظات السورية من يعني غلاء تعرفة التيار الكهربائي أو تعرفة فاتورة التيار الكهربائي، يعني لا تنفصل درعا عن باقي المحافظات بالمطالبة، لكن يعني ما جرى هو أنه تم إقرار يعني قانون زيادة تعرفة التيار الكهربائي وتم التطبيق بعد حوالي 2 أو 3 أشهر من القانون، وبعد ذلك صارت الفواتير على الناس. هناك يعني شريحة كبيرة من الأهالي في محافظة درعا لا تدفع فواتير التيار الكهربائي ويعني تتهرب من هذه الفواتير بانتظار أن يحصل شيء ما يعني تعديل ما على هذه القوانين بحيث يعني تعود المبالغ يعني بقدرة الأهالي لدفعها.
0: شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا في درعا. أعلن المجلس المحلي في حي جوبر رفضه عرضا استثماريا قدمته محافظة دمشق لإعادة إعمار الحي، وذلك نظرا لانخفاض حصة المالكين مقابل حصة المستثمرين والتي بلغت 35% مقابل 74% للمستثمر. وقالت لجنة الارتباط المنبثقة عن مجلس أمناء حي جوبر بدمشق إن النسب المطروحة غير منصفة ولا تحقق الحد المقبول من حقوق المالكين، مضيفة أنها أبلغت محافظة دمشق أن العرض لم يلقى قبولا من أبناء الحي ومالكيه. في المقابل كانت المحافظة أصرت على أهمية العرض في حين لم يصل إلى اللجنة أي رد جديد من محافظة دمشق. قال عضو لجنة تربية الدواجن ثائر الحسين إن دخول باخرة ذرة صفراء تحتوي على نسب سموم عالية قبل نحو شهر أدى إلى خسائر في قطاع الدواجن المحلي. وأضاف الحسين في تصريحات صحفية أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المربين والمطالبة بالاستيراد هي حملات ممولة تدار لمصلحة كبار المستوردين، مشيرا إلى أن فتح استيراد الفروج دون ضوابط أضر بالمربين وبالمنتج المحلي. كشفت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية الرعاية الصحية الأولى بوزارة الصحة آلاء عرقسوسي أن معدلات الولادة القيصرية تراوحت في مستشفيات القطاع العام بين 55 و60%، في حين تجاوزت 80% في القطاع الخاص. وقالت عرقسوسي إن نسبة الولادات القيصرية في البلاد تعد مرتفعة، في حين سجلت أعلى نسبتين في محافظتي طرطوس واللاذقية. يأتي تسجيل هذه الأرقام بالتزامن مع جهود حكومية تقودها الوزارة لإعداد مسودة خطة استراتيجية بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية طبيا وفق وسائل إعلام حكومية. قالت مديرية إعلام حمص أن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. أوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص يهدف المشروع إلى جانبين رئيسين: ماليا من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما يشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسة وتفرعاتها في الوسط التجاري. تنتشر النفايات على جوانب طرقات رأس النبع ببنياس، في حين تملأ الحفر شوارع المنطقة وتتكرر انقطاعات المياه، مشكلة تواجه الأهالي بشكل يومي وسط مطالبة بتحسين واقع الخدمات بالمنطقة وتأهيل بنيتها التحتية.
2: نفايات تنتشر على جوانب طرقات رأس النبع ببانياس وحفر تملأ شوارعها، مشهد يتكرر يوميا ويعكس تراجعا في مستوى الخدمات وسط مطالبات بمعالجة هذه المشكلات وتحسين واقع المنطقة.
3: هذا منظر زبالة بقبال البيوت، صوب البيوت بلزق البيوت، ما فينا عم ننام الليل ولا بالليل ولا بالنهار من ورا الباق. بيجي المضافة بشيل شوي بكنسل شوي بضل رايحين. جارنا تبع الدكان 20 مرة نزل على البلدية، تبع البوكيت الصغير كلهم بقول له اليوم وعبكرة اليوم وعبكرة ما في محل قول يكب الزبالة. الطرقات بلشوا فيها شوي شوي، بس هون في عنا براسنا بقى في جوار كتير، يعني في هاي جورة وفي فاجورة وبالمدخل جوا في جوا.
2: لا تقتصر معاناة السكان على الطرقات والنفايات، بل تمتد إلى المياه التي تشكل حاجة أساسية في حياتهم اليومية وسط انقطاعات متكررة تنعكس على تفاصيل معيشتهم، من تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي إلى إنجاز أعمالهم اليومية، وتفرض عليهم أعباء إضافية للبحث عن مصادر بديلة.
4: نحن عم نعاني بالمي كثير، المي ما في عندنا بالمي بالمرة، كل 5-6 أيام بيجيبوها ساعة وبسكروها، يعني بيجيبها ظهريات قبل العصر بشوي بيكون سكرها المي، الله باقي لك ما عندنا نقطة مي، وعندنا بيارنا نحن قاعدين على بها مي، نحن قاعدين على بها مي، ما عندنا مي، فشو الإجراءات ما بعرف.
2: رغم ما تتمتع به منطقة رأس النبع كمنطقة مرتفعة ومطيلة على البحر وحضور سكاني، إلا أن واقعها ما يزال يواجه عددا من المشكلات وفي وقت تواصل فيه بلدية مدينة بانياس أعمالها لمعالجة الواقع الخدمي في المدينة، لا تزال منطقة رأس النبع بحاجة إلى مزيد من أعمال التأهيل وتحسين بنيتها التحتية بما ينعكس على حياة سكانها. تسجل منطقة رأس النبع تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلات والحد من تداعياتها على حياتهم اليومية. تلفزيون سوريا لينجبارة بانياس.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت المديرية إن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات. هذا وأشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية بهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
5: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية صحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة

0: تسلم الجانب السوري عبر منفذ جسر القمار الحدودي مع لبنان 24 مواطنا سوريا أنقذهم الجيش اللبناني في البحر بعد محاولة مغادرة غير نظامية من السواحل اللبنانية. أوضح مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن المجموعة التي ضمت 21 مدنيا وثلاثة مصابين غادرت السواحل اللبنانية على متن قارب متهالك تسربت إليه المياه بعد أن تخلى المهرب عنه، ما دفع ركابه للقفز في البحر والبقاء فيه قرابة 48 ساعة قبل إنقاذهم. وأضاف المصدر أن وفدا من السفارة السورية في بيروت قد حضر لمتابعة أوضاع المجموعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل تسليمها ليلا ونقلها إلى أمن المنافذ في حمص. أعلنت وزيرة الهجرة في ولاية تورينغن الألمانية التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لتسريع استخراج وثائق سفر بديلة للأشخاص الذين يحملون وضع إقامة التسامح تمهيدا لترحيل الملزمين منهم بمغادرة البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تسعى الولاية إلى تسريع إجراءات استخراج وثائق سفر بديلة للأجانب الذين لا يحملون جوازات سفر سارية بوتيرة أسرع من السابق. وبحسب المعطيات يعيش حاليا في تورينغن نحو 4000 أجنبي يحملون إقامة التسامح، وسجلت في المدينة بين كانون الثاني وتموز الماضي ما مجموعه 288 عملية ترحيل، أي بزيادة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل إعادة أكثر من 33 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2026. وقالت الوكالة إن السوريين جاءوا في المرتبة الثانية بين جنسيات الأشخاص الذين تمت إعادتهم بعد المواطنين الأتراك، ولم ترد الوكالة ما إذا كان السوريون قد عادوا إلى بلادهم طوعا أو قسرا. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة شمالية الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش إن حكومته ستضيف 1655 كيدا وهدات، وأضاف أن مستوطنتا كيدا وهدات انتظرتا أكثر من 25 عاما لتلك اللحظة التي تقوم فيها الحكومة بالمضي قدما في إجراءات شرعنة وضعهما القانوني على حد تعبيره. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتخاذ قرار بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على قرار بريطانيا بحظر السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتصريحات وزير الخارجية البريطانية بشأن انتهاكات المستوطنين وتطهير عرقيا يحصل في الضفة الغربية.
1: تأزم في العلاقات الإسرائيلية البريطانية تصاعدت حدته مؤخرا مع إعلان الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفرض عقوبات على النشاط الاستيطاني. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون توسيع المستوطنات ومستوطنين إسرائيليين متطرفين، معتبرا أن الضفة تشهد تطهيرا عرقيا للفلسطينيين على يد إرهابيين مستوطنات، كما أشار إلى أن بريطانيا تدعم المساءلة عما يحدث في غزة، وأن التقارير خلصت إلى أن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت فيها وفق تعبيره. الرد الإسرائيلي جاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإمهال الدبلوماسيين فيها للمغادرة خلال 30 يوما بجانب بعثة بريطانية إلى غزة وبعثة أخرى في رام الله، ومنع مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل. كما فسر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الموقف البريطاني كتدخل في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 من شهر تشرين الأول المقبل، متهما حكومة حزب العمال البريطانية بالإضرار بالفلسطينيين العاملين في الضفة. ميليباند عاد للقول إن إغلاق قنصلية بلاده في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية، إلا أن بريطانيا درست التكاليف والفوائد مسبقا مع ضرورة أن تتصرف إزاء الظلم الذي يحصل في الضفة على حد قوله. بيد أن الاشتباك السياسي البريطاني الإسرائيلي لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء بعد سلسلة أعمال عنف واعتداءات لمستوطنين على فلسطينيين شهدتها الضفة الغربية، وتسريع في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. ولعل النقطة اللافتة هنا هي خفوت الصوت الأمريكي الداعم لإسرائيل في هذا الصدد، واكتفاء وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول إن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تعاقب المستوطنات.
0: إلى ذلك قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هيكابي إن فرض بريطانيا أي مقاطعة أو عقوبات على إسرائيل سيخلف تداعيات اقتصادية هائلة على الشركات البريطانية، محذرا من أن قوانين مماثلة لقوانين ولاية فلوريدا قد تمنع الشركات البريطانية من ممارسة أعمالها في عدد من الولايات الأمريكية. وأضاف هيكابي أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر أيضا في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن نحو 25% من الأدوية التي تشترى في المملكة المتحدة تصنع في إسرائيل، متسائلا عن البدائل التي يمكن توفيرها في حال فرض عقوبته. تنضم إلينا الآن ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا معي من القدس المحتلة. ريم أهلا بك. نتحدث بداية على موضوع المستوطنات الإسرائيلية وعملية التوسع والبناء كما يعني ذكرنا في الخبر قبل قليل، إلى أين يعني وصلت هذه الأعمال إلى حد هذه اللحظة؟
2: ترات بطبيعة الحال حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة بما تجمعه من وزراء متطرفين على شاكلة وزير المالية بتسليل سموتريتش وأيضا وزير الأمن القومي بن غفير، هي حكومة منذ أن تولت الحكم في العام 2022 منذ 4 سنوات وهي تقوم على توسيع الاستيطان وإنشاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. هذه الحكومة خلال ال4 سنوات التي استلمت بها الحكم قامت بإنشاء 104 مستوطنات جديدة بالضفة الغربية بالإضافة إلى 160 بؤرة استيطانية داخل الضفة، وهي أكثر حكومة إسرائيلية قامت بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بهذا الشكل. هي أيضا رصدت موازنة بملايين الدولارات من أجل توسيع الاستيطان في الضفة وإنشاء بؤر استيطانية وإنشاء وتوسيع مستوطنات جديدة، لكن الأمر الآن يزداد بشكل مكثف لأكثر من سبب، أبرزها بأن الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، تحاول الحكومة الإسرائيلية بما تستطيع أن تكثف من عمليات الاستيطان وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية قبل الانتخابات الإسرائيلية وقبل أن تستلم حكومة إسرائيلية جديدة في إسرائيل، لذلك تحاول أن تستغل هذا الوقت. وأيضا جاء إعلان بتسليل سموتريتش عن إضافة 1000 وحدة استيطانية بما يقارب 1665 دونما جديدا إلى مستوطنات قائمة، غداة إعلان 12 دولة أوروبية فرض إجراءات وعقوبات على تجارة المستوطنات والشركات التي أيضا تتبع لها هذه المستوطنات. شكرا. بالتالي هذا الأمر جاء وكأنه ردا على هذا القرار، خاصة فرات في ظل التحريض الكبير من قبل المستوطنين على هذا الأمر.
0: ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا كنت معي من القدس المحتلة، شكرا لك. هدم رفاج جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن مقدسي في حي البستان ببلدة سلوان جنوبية المسجد الأقصى، كما شرعت آلياته بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانه شمال شرق جنين بعد اخطارها بالهدم قبل أيام. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية. وفق وكالة وفا اعتقل الجيش 7 مواطنين بينهم طفلان خلال اقتحامات طالت عددا من بلدات وقرى محافظة جنين، كما اعتقل 6 مواطنين من محافظة طول كرم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب المحتويات، إضافة إلى اعتقال شاب من بلدة برزيت في رام الله. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: بيوت وأسواق وخانات وحارات، بعضها فقد وظيفته وبعضها تعرض للتلف وبعضها ينتظر الترميم. شوارع فتحت وأبنية تغيرت وأجزاء من النسيج العمراني اختفى أو استبدل. وهنا تبدأ قصة أخرى، قصة المدينة التي لم تخسر مبانيها فقط، إنها حمص القديمة.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. قائد النعباني ممثل ومخرج عراقي، واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986، والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً، وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي، منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرساً للنشاط الفني ومخرجاً درامياً في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجاً في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. تلفزيون سوريا يرصد أزمة مواقف السيارات، ومحافظة حمص توضح إجراءاتها الأخيرة بشأن استثمار المواقف المأجورة للسيارات. مركز الأطراف الصناعية في حمص يقدم خدمات مجانية لنحو 30 مريضاً شهرياً، ومشفى ابن الوليد يفتتح قسماً لأمراض القلب لدى الأطفال بعد تزويده بالأجهزة والكادر المتخصص. مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب يبدأون قطاف محصولهم، ويقولون إن الإنتاج شهد تراجعاً في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية. ضمن الأسبوع التعليمي، مشروع حروف العودة يستهدف الطلاب السوريين العائدين من خارج البلاد، ويساعد على الانتقال من الأنظمة التعليمية المختلفة للنظام التعليمي السوري.

قالت مديرية إعلام حمص لتلفزيون سوريا إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. وأوضحت المديرية أن المشروع يمنح حقاً مؤقتاً لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري.

0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوم على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة بتعرفة قدرها 20 ليرة جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
1: في كذا حدا من الموظفين، انا كموظفه وزملائي كموظفين، عندهم سيارات مثلا عم يجوا لهون، مثلا بدهم يصفوا موظفين ماليه او عقاريه او كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كثير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريبا 100 دولار، تمام؟ خلي يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فبيضطروا خلص يا اما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي، وليش ندفع نحن اجار المصفات؟
2: بكير بشوف، لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير. يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله. يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني، يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته جزير يدفع ماجوره.
3: انت لحتى تاخذ مني مواقف ماجوره اعمل لي خدمات لهي المواقف، يعني اعمل لي تخطيط، اعمل لي مثلا طرق، ظبط لي الاماكن اللي احنا عم نصف فيها. نحن اصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف ثاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكله. فحتى تاخذ مني انت مقابل خدمه معينه، يعطيني الخدمه بالاول
4: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا انا فريد، مثلا انا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوام 8 ساعات، او يا اخي شغيل دوام 8 ساعات، عرفت شو؟ فبدي ادفع 16000، راحت يوميتي، عرفت شو؟ يعمل لي اشتراك، نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك. يا اخي مثلا انا ما صاحب محل، عامل، تمام، اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه، عرفت شلون؟ اقدم اعمل اشتراك، مثلا باخذ 5000 باليوم يا اخي، 5000 مليحه يعني.
5: هون عم ياخذوا 2000، امبارح طلعت على قصر العدلي، كنت بالقصر العدلي، وصلت صفيت السياره انا وطالع من قصر العدلي، اجا تمت نص ساعه، قديش؟ قال 3000. قلت له ليش 3000 هنيك هون وبالبلد 2000؟ قال والله هيك المتعهد بده. قلت له معقول هون شكله هنيك شكل؟ قال ايه والله. اعطيته 3000 وضليت ماشي، ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 واقول له ليش وما ليش وكذا. هذا اللي صار.
0: في أسواق اللاذقية المزدحمة لا تقتصر مشكلة مواقف السيارات على قلة الأماكن المتاحة، بل تمتد إلى إشغالات وتعديات من قبل بعض أصحاب المحال الذين يستخدمون أجزاء من الطريق والأرصفة لعرض بضائعهم أو حجز المواقف، ما يضيق مساحة الوقوف ويعيق حركة المرور.
6: الإشغالات والتعديات في مدينة اللاذقية لم تعد تقتصر على الأرصفة بل وحتى الشوارع أيضا، عبر عرض المنتجات التجارية وحجز مواقف السيارات، مما يعيق حركة المرور ويحول الشارع إلى مساحة خاصة.
7: والله بشكل عام عم نلاقي صعوبة جدا بالصفة، عم نلاقي الشاطر عم يحط لك شجرة، الشاطر عم يحط لك زريعة، عم يحط لك حجرة إني ممنوع تصف. طيب البلدية ما شايفة هالشي، لازم تشيلهم، لازم تحل الوضع. يعني ما منطقي هالحكي، اللي انا فاتت 3 فترات لحتى اروح واقف على منطقه معينه. يعني بتمنى اداره البلديه تحل لنا هالقصه.
8: بشكل عام نحن بالبلد صار في زحمه كثير، يعني ما فينا عم نصف، واحيانا بلف الشارع يعني اكثر من مره لحتى اقدر صف. في عندك اصحاب محلات ما بتتمنى صف قدام محلها، في الاشغال الطريق يعني اللي عندهم هلا بالنهايه كل العالم بتسترزق صح، بس عم ياخذوا مجال للطريق كثير، يعني عم نواجه صعوبة كتير، يعني حتى ما فينا عم نصف رتل تاني لأنه مخالف، يعني عم نضطر لف أكثر من لفة لحتى فينا نصف.
9: صراحة عم نواجه مشكلة دائما، موضوع إشغالات طريق، دائما قدام المحلات بتلاقي العالم حاطة كرسي دولاب، ما بتعرف شو السبب، يعني مشاكل بصير، ازدحام مروري بصير العالم، كمان في إشغالات على الطريق على الرصيف، بتلاقي العالم بتضطر تنزل على الشارع تمشي، بصير يكون مع أولاد. شوية تعاون من الناس، شوية حزم من الحكومة بهالموضوع بيمشي الأمور إن شاء الله.
10: بشكل عام في شوارع صار الإشغالات فيها صار أمر غير مقبول، خاصة إنه الناس ما بقى عم تقدر تمشي على الرصيف، عم تضطر تمشي بالشوارع، وهيدا الأمر خاصة بالشوارع المزدحمة. فإشغالات الطريق أمر سيء بالنسبة للناس المدنيين، وحتى اللي أصحاب البسطات عم بيكتروا بالشوارع الرئيسية، وهذا منظر غير حضاري. فنحن بنتمنى أنه الكل يلتزم بالتعليمات الجديدة.
11: قامت دائرة مراقبة الأملاك العامة بتسيير دوريات صباحية ومسائية على كافة أنحاء المدينة. كما نهيب بالإخوة المواطنين بعدم إشغال الملك العام أمام محلاتهم سواء بالإطارات أو بالحواجز المعدنية أو سواء بالورود أمام الأملاك العامة. وقد صدر قرار عن المكتب التنفيذي وذلك برفع بدل المخالفات حيث كانت 50,000 أصبحت اليوم بمبلغ 300,000 و500,000 و700,000. نشكر الإخوة المواطنين على تعاونهم المستمر معنا.
0: وفي العاصمة دمشق استطلع تلفزيون سوريا آراء المواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
12: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقي مناسب لفكرة أنه أنا اليوم محلي أنا بشارع خالد الوليد وتجاري، يعني أنا عندي أدوات منزلية، طبعا أنا كله بيجيني عندي 4-5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل، ما عندي مجال أحيانا الشوفير يوقف، أحيانا بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم وبيعملوا عجقة، أحيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لأنه صار في مثل عجقة زيادة، صار في ضغط زيادة عليهم ما بيقدروا. هذا أنا القرار اللي طلع أنا بلاقيه مناسب، رصيف عريض، صرت أنا فيني نزل بضاعتي بأريحية، صرني أنا فيني أنا إذا القرار هو إنه فيني أحجز مكان لسيارتي كمان ممتاز، صرت أقدر أجيب سيارتي.
13: لهذا القرار بدي يعمل آباء جديدة على أصحاب المحلات وهيك. شو يعني هيك هلا موقف خاصة إيجارها غالي 200 ورقة ساعة. هلا اذا بده تحملوه لتجاري بده يصير اكثر ويعمل اداء جديد. يعني
14: كثره السيارات بالبلد، لانه بدول العالم كل دوله في عندها وزاره مثل شو بسموها ما بعرف اسمها بدقه، هلا بيعرفوا قديش مساحه بلدهم، شو عندهم شوارع، بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم. نحن عندنا هون عدد السيارات قد عدد السكان، ما في محل تصف السيارات.
15: الشارع العام ازدحام، بدك تقضي مشوار لا احسن لك بسكليت أحسن من سيارة صار من العجل. الشغلة الثانية حتى بالحارة اللي بدك تصفيها ما في قرنة تصف، يعني العيلة الوحدة اللي بالحارة عندها 4 سيارات. زمان كان يحط يساو سيارات تمشي بالشارع يوم مجوز يوم مفرد، لكن المون عام صار يشتري سيارتين رقم مجوز ورقم مفرد.
16: السيارات القديمة بالذات الموديلات القديمة جداً عم بتلاقيها، عم بتلاقي بصف السيارة على الكوع، يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشاف، وبعض احيانا عم يسكر الطريق. يعني هلا مثلا عندنا كذا حاره بتلاقيها مسكره، تبتعد على اللي بعدها.
0: وحول الموضوع معنا شبكه من مراسلينا انور ابو الوليد من حمص وعباد المنصور من دمشق ومنير الحاجي من اللاذقيه. اهلا بكم جميعا. البدايه من دمشق معك عباده، حدثنا اكثر عن موضوع او مشكله ركن السيارات في العاصمه.
17: نعم كاترين، يعني حقيقة مشكلة ركن السيارات وإشغال الطرقات والأرصفة هو موضوع يعني جدا كان خلال الفترة الماضية كان يعني هناك حديث مطول عنه، إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى يعني بين الأهالي. هذا الموضوع حقيقة كان بحاجة إلى عدة تحسينات من قبل محافظة دمشق، أيضا تبعه حقيقة عمل مباشر من قبل يعني أيضا المحافظة لإزالة كثير من الإشغالات التي كانت موجودة في الطرقات. طبعا هذا الموضوع أيضا كان سابقا هناك أمر، وهو أن كثير من الأهالي حقيقة خصوصا في الأحياء المكتظة بالسيارات يقومون بإشغال أماكن مخصصة لهم يعني كأماكن لسياراتهم، وهذا الأمر بدأت خلال الفترة الماضية محافظة حمص، بدأت محافظة دمشق تحديدا بيعني إلغاء هذه أماكن الإشغالات بشكل مباشر، وأيضا قامت بتحديد يعني مجموعة من الأماكن المحددة ل يعني وضع السيارات أو ركن هذه السيارات في يعني كراجات محددة ل يعني تكون هذه الطرقات متاحة ويتمكن الأهالي حقيقة من يعني العبور فيها بشكل يعني متاح بشكل طبيعي. طبعا كاترين كثير من الطرقات في دمشق هي طرقات حقيقة لا تستطيع السيارات العبور فيها بشكل يعني متاح وطبيعي بسبب اكتظاظ السيارات أو وجود رتل أو رتلين. كانت محافظة خلال الفترات الماضية قد أصدرت عدة قرارات لإزالة الإشغالات الخاصة للأهالي، وأيضا كانت قد عملت على يعني إزالة الإشغالات كالمولدات وغيرها من الأمور التي تعتبر هي حقيقة عائق كبير أمام يعني حركة السيارات الطبيعية. طبعا هذا الأمر أيضا كان ينطبق نفسه على موضوع الأرصفة، كثير من الأرصفة في دمشق كنا نشاهدها يعني تستخدم من قبل الأهالي كمواقف للسيارات. أيضا المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على إزالة جميع هذه الأشكال، وهي تعمل أيضا خلال عدة يعني حملات تقوم بها على إزالة حقيقة الإشغالات التي وضعت الإشغالات الخاصة، وأيضا تنظيم هذا الأمر بشكل سليم. طبعا كاترين خلال يعني الفترة الماضية وضمن هذه الحملات بدأنا نشاهد أيضا حملات للمحافظة هي تعتمد على يعني توجيه السيارات أو تغيير حركة السيارات في بعض من الطرقات لتكون باتجاه واحد، وهذا الأمر أيضا قالت أنه من خلاله تعمل على تخفيف الازدحام ومنع أيضا يعني مصافات السيارات العشوائية من أن تكون ضمن هذه الطرقات لتصبح باتجاه واحد، ويتمكن الأهالي من الوصول إلى كثير من الأحياء التي كانت حقيقة تعتبر يعني أو لم يتمكن الأهالي من الوصول إليها بشكل سليم. هذا الأمر ينطبق على جميع الأحياء العاصمة، تحديدا الأحياء التي تعتبر هي أحياء مكتظة ويوجد فيها أعداد كبيرة من السيارات، والأمر كان قد زاد حقيقة بشكل مبالغ فيه بعد سقوط النظام المخلوع بحسب الأهالي بسبب ازدياد عدد السيارات بشكل كبير.
0: ننتقل إلى حمص معك أنور، هناك وجه آخر للمشكلة وهو استثمار المواقف المأجورة، ضعنا أكثر في التفاصيل.
18: نعم كاترين، بالفعل ربما تختلف المشكلة وتداعياتها. والآن الحديث الأكثر انتشارا الآن في حمص هو ملف المصفات، كونه يختلف عن عاصمة دمشق. خلال سنوات طويلة سابقة كان هناك نوع من الاستثمار في المصفات الرئيسية في الشوارع الرئيسية في دمشق، أما في حمص فهو موضوع جديد على السكان، وبالتالي كان هناك بداية ما حدث هو توقيع اتفاق بين مجلس مدينة حمص من جهة وبين أحد المستثمرين من جهة أخرى، تضمن هذا العقد استثمار هذا الشخص المستثمر لعدد من الشوارع الرئيسية وسط المدينة، فقط الشوارع القريبة من المركز التجاري لوسط المدينة تحديدا حول الساعة القديمة وحول الساعة الجديدة. ولكن عدم التمهيد بشكل كافٍ للموضوع يبدو بأنه أثار جملة من التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين، وحتى الانتقادات التي وجهت إلى هذا المشروع رصدنا جزءا منها اليوم، جولنا في الشوارع وسألنا الناس عن آرائهم، قالوا بأنه لم يكن هناك تمهيد للموضوع الذي قام على سياق إقصائية، كان هناك تطبيق مباشر لهذا الاتفاق الذي حصل منذ يوم الأحد الماضي، بدأ دخل هذا الاتفاق رسميا في التنفيذ، وهناك العلاقات من الجبهات الموجودة في هذه المناطق عند ركن أي شخص لأي سيارة في هذه الشوارع يقومون بإستيفاء الرسوم المطلوبة منه والتي وصلت إلى 2000 ليرة سورية. أبرز الانتقادات التي وجهت من قبل المواطنين كانت تتعلق بنقاط رئيسية، نذكر منها أن هناك موظفين مثلا وهناك أصحاب محال تجارية وغيرهم يضطرون إلى ركن سياراتهم لعشر ساعات أو ثماني ساعات في النهار الواحد، بالتالي مبلغ 2000 ليرة سورية إذا ضربناه بثمان ساعات أو عشر ساعات ثم ضربناه أيضا بعدد الأيام طوال الشهر هو مبلغ كبير جدا مقارنة بالدخل لكثير من المواطنين، وعلى رأسهم طبعا الموظفين في منطقة تكتظ بالمديريات والمؤسسات الرسمية التي تتواجد فيها موظفون كثر لا يتجاوز راتبهم في بعض الأحوال الدولار، وبالتالي هناك مبلغ كبير سيدفعون. هذا من ناحية. أيضا الانتقادات الأخرى التي وجدت بأنه مجرد ركن السيارة أثناء التسوق سيضطر الشخص إلى دفع الألفين ثم دفعها في مكان آخر إذا أراد أن يبتعد قليلا ويتسوق في شارع قريب جدا، وبالتالي سيدفع مبلغا كبيرا خلال التسوق. ايضا هناك انتقادات تتعلق بموضوع ان حتى ان طبق هذا الاتفاق او الاستثمار يجب تطبيقه فقط في المراكز التجاريه، اما الشوارع البعيده نسبيا شارع دبلان وشوارع الفرعيه في شارع الحديديه وغيرها هي شوارع سكنيه اكثر ما هي تجاريه، وبالتالي وجود استيفاء في تلك المناطق ايضا يعرض الناس الخاطرين في تلك المناطق لمبالغ سيضطرون إلى دفعها. طبعا في هذه الأيام التي تلت تبديد الانتفاق لم يكن هناك تمييز بين الموظف أو الذي يقوم سيارته بشكل مؤقت أو بين صاحب المحل، وبالتالي هذه النقاط أثارت زوبعة من الانتقادات تجاه هذا الاستثمار، اضطر القائمين على هذا الأمر على رأس مجلس مدينة طبنطا

0: مبالغ قبل القيام بعمليات الخدمات هذه التي فرضت على المستثمر، وبالتالي كان هناك هذا الانتقاد الذي وجه قبل المواطنين في حمص إلى القائمة المشروع. يبدو بأن هناك تغييرات على ما ستحصل خلال الأيام القادمة، تعديلات ربما يعني شروط خاصة على بعض الفئات الشراء الخاصة القاطنين في البيوت التي تقع في حول هذه الشوارع الرئيسية وأصحاب المحلات أو الموظفين في المؤسسات الرسمية التي تقع بالقرب من هذه المناطق، والتي سيضطر الموظفين إن بقي الحال على هذا سيضطر إلى ركن سيارتهم في المناطق بعيدة والقدوم مشيا لكي لا يدفعوا لكي يتجنبوا دفع مثل هذه المبالغ كبيرة كما ذكرت مقارنة برواتب شريحة كبيرة من المواطنين.
1: وعن ذات المشكلة ننتقل إلى محافظة أخرى معك منير في اللاذقية، كيف تظهر مشكلة ركن السيارات وأيضا إن كان هناك مشكلة في استثمار مواقف مأجورة؟
2: أهلا بك كاترين. يعني في اللاذقية واحدة من المحافظات التي تعاني من ذات المشكلة، ربما في العاصمة دمشق المشهد أكثر تعقيدا، لكن في كل محافظة لديها مراكز ازدحام وشوارع رئيسية كشارع الذي أقف فيه حاليا وشارع المغرب العربي، واحد من أكثر يعني الشوارع في المدينة ازدحاما والأكثر تنظيما أيضا من حيث انتشار شركة البارك بلاس التي تقوم بتنظيم اصطفاف السيارات. قبل أن توجد هذه الشركة كانت كان الاصطفاف في هذه المناطق يعني بشكل عشوائي، وكان عبر أرتال رتل الأول ورتل الثاني. اليوم تمنع الشركة الاصطفاف رتل الثاني وتأخذ يعني وتقوم بعملية تنظيم هذه الأمور وتساعد أيضا فيها شرطة المرور. لكن الأزمة في اللاذقية لم تعد تقتصر على يعني الإشغالات في الأرصفة وبعض الإشغالات الأخرى، اليوم المشكلة الحقيقية هي في الإشغالات والتعديات على الطرق، يعني في أكثر الشوارع تنظيما. هذا هو المشهد، يعني نرصد يعني رصد الأماكن التي يقوم أصحاب المحال أو أصحاب الأبنية يعني إشغالها بغية تخصيصها لسياراتهم ولمعداتهم وحتى عرض بعض المنتجات أيضا الخاصة التي يتم وضعها في منتصف الشارع بحيث تمنع أي سيارة من الوقوف في الشارع. وأيضا هنا على الجهة المقابلة نرصد أيضا محل أيضا لبيع أو عفوا لإصلاح الإطارات. هذا المكان تحديدا أو هذه المهنة تتطلب يعني أن يكون أمام المحل فارغ بسبب يعني ممارسة المهنة، لأنها تحتاج فعلا أن لاصطفاف السيارات لتقوم بإصلاحها، وبالتالي هنالك يعني عدة مشكلات. المشكلات الأبرز هي في الأسواق المكتظة وأيضا في منع المدنيين من الاصطفاف سواء بوضع دراجة نارية أو يعني زهور حتى أو سلة مهملات أو حتى كرسي، يعني أي شيء يتم وضعه في الشارع لمنع اصطفاف المدنيين في هذه المواقع، وهذا ما يمنعهم من التسوق بأريحية في الأسواق. يتم يعني يحتاجون إلى ركن السيارة في مسافات بعيدة جدا، وأيضا حتى أصحاب المنازل وأصحاب المهن أو المكاتب عندما يتوجهون إلى هذه الشوارع الرئيسية لا يجدون أماكن لاصطفاف السيارة، وبالتالي يترتب عليهم دفع أجور وتعتبر كبيرة فيما إذا تراكمت على مدار الشهر طبعا بسبب يعني المواقف المأجورة. لكن البلدية وهنا يعني رئيس دائرة الإشغالات أو دائرة مراقبة الأملاك العامة في اللاذقية تحدث لنا بشكل مباشر يعني كاترين عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة أو لمواجهتها بالحد الأدنى. المسار الأول وهو توجيه دوريات صباحية ومسائية، وهذا الأمر كنا قد رصدناه خلال الفترة الماضية، لكن هذه الدوريات حقيقة عندما تبدأ في التجوال بالمدينة يتم وصول الخبر إلى باقي أنحاء المدينة، وبالتالي من لديه إشغال يقوم بإزالته وبشكل مؤقت. المسار الثاني وهو رفع التكلفة أو عفوا المخالفة التي كانت لا تتجاوز 50,000 ليرة سورية قديمة، الآن وصلت إلى يعني 700,000 تقريبا، تتراوح ما بين 300,000 إلى 700,000 ليرة، وهذا الرقم يعني يعتبر كبير بالنسبة للمخالفات، من شأنه أن يكون رادع لأن المخالفات القديمة فعليا التي تم ضبطها لم تكن رادعة لأصحاب المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة سواء الأرصفة أو حتى الشوارع.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي من اللاذقية، والشكر موصول أيضا للزملاء عبادة المنصور من دمشق وأنور أبو الوليد من حمص.

0: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضاً شهرياً من مختلف المحافظات السورية باعتباره واحداً من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
1: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
2: سمعت عن المركز هون لأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا في سوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أو شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
1: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
3: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية. أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
1: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل، وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: حول الموضوع أرحب بضيفي رائد المصري مدير مركز الأطراف في محافظة حمص. أهلا بك معنا أستاذ رائد. بالبداية لو تحدثنا عن الفئة التي تستطيع الاستفادة من الخدمات المجانية للمركز.
4: السلام عليكم، رائد المصري مدير مركز الأطراف الصناعية بحمص. طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مجاني بالكامل، بيقدم خدماته لجميع المراجعين من مجموعة كبيرة من المحافظات. للأسف ما في غير مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز بدمشق ومركزنا بحمص. مركزنا بحمص عم يخدم منطقة واسعة اللي هي محافظة حمص وحما واللاذقية وطرطوس، بالإضافة للمحافظات الشمالية حلب ودير الزور والرقة وإدلب. طبعا الخدمات اللي موجودة عندنا هي حزمة خدمات، الخدمة الرئيسية أطراف صناعية بالإضافة للمساعدات الحركية والعلاج الفيزيائي بالإضافة للدعم النفسي والاجتماعي. طبعا خدماتنا مقدمة لكل المراجعين بدون استثناء، من جميع الشرائح، جميع المصابين سواء مصابي الحرب أو مصابي الحالات الباردة المرضية، يعني مثل مرضى السكري وغيره.
0: ولكن هل جميع الخدمات تقدم بالمجان؟
4: بالضبط، خدماتنا مجانية بالكامل. طبعا في مجموعة من المنظمات هي عم تقدم دعم للمركز، دعم جزئي من حيث المواد اللي عم نشتغل فيها، مواد الأطراف الصناعية والمساعدات الحركية، وطبعا الدعم المتبقي مقدم من وزارة الصحة.
0: وما أبرز ما يحتاجه المركز هذه الفترة أستاذ رائد؟
4: صراحة في تحديات كثير كبيرة عم تواجهنا، اللي هي المجموعة الكبيرة من المصابين بحاجة لأعداد كبيرة من الكوادر البشرية. اختصاص الأطراف الصناعية اختصاص قليل نسبيا بسوريا، وبالتالي صار الموضوع بحاجة لكوادر إضافية، بالإضافة للمواد اللي موجودة حاليا. نحن بنشتغل بتقنيات ما فينا نقول متطورة، وإنما تقنيات عادية إلى حد ما، تقنيات ميكانيكية حاليا.
0: تحدثت عن فرعين موجودين في سوريا لهذا المركز، حدثنا عن الفرع الآخر أيضا.
4: الفرع الثاني هو فرع دمشق اللي هو بمشفى ابن النفيس، كمان تابع لوزارة الصحة، وكمان عم يخدم المناطق الجنوبية، طبعا دمشق وريف دمشق ودرعا والسويدة.
0: إذا ما تحدثنا عن عدد تقريبي للمرضى في هذين المركزين، هل لديك أرقام؟
4: هلا بالنسبة لمركز حمص، في عندنا مجموعة كبيرة من المرضى مسجلين بشكل على الداتا الموجودة عندنا، في عندنا ويتنج ليست، قوائم انتظار طويلة للأسف، مثل ما قلنا بسبب نقص الكوادر البشرية اللي موجودة. طاقتنا الإنتاجية تقريبا حوالي 30 طرف شهريا نحن بمركز حمص، وبالإضافة للخدمات الثانية في الطاقة الإنتاجية عم تكون أكبر إلى حد ما بالمساعدات الحركية والخدمات الثانية.
0: شكرا جزيلا لك رائد المصري، مدير مركز الأطراف في محافظة حمص. افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص، بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى.
5: أهم بنود الأنجزة هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعاً العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة عابي حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة لافتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
0: بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفق مزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
6: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
7: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش، والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، التجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا، لأن جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
8: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ، سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
6: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلوغرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
8: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام أول، يعني في أقل من عام أول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام أول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه بـ30 تركي.
6: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: مستمرون معكم بعين سوريا، ونتابع فيها بعد الفاصل ضمن الأسبوع التعليمي. مشروع حروف العودة يستهدف الطلاب السوريين العائدين من خارج البلاد، وذلك لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة للنظام التعليمي السوري. فاصل ونعود.

0: بيوت وأسواق وخانات وحارات، بعضها فقد وظيفته وبعضها تعرض للتلف وبعضها ينتظر الترميم. شوارع فتحت وأبنية تغيرت وأجزاء من النسيج العمراني اختفى أو استبدل. وهنا تبدأ قصة أخرى، قصة المدينة التي لم تخسر مبانيها فقط، إنها حمص القديمة.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم من جديد في فقرة الأسبوع التعليمي. نسلط الضوء اليوم على واقع التعليم في سوريا وما يرافقه من تحديات، واليوم نخصص نافذتنا للطلاب الذين يعودون من الغربة ويعملون على التأقلم مع الواقع الجديد، وهذا مع عمل عليه من مشروع حروف العودة.

0: أطلقت محافظة حلب مشروع حروف العودة، والذي يستهدف الطلاب السوريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة إلى النظام التعليمي السوري، وينفذ في 314 مركزاً بالمحافظة، ويستهدف نحو 35 ألف طالب وطالبة.
1: مع كل صباح يخطو محمد خطوة جديدة في طريق العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا بعد 12 عاماً قضاها في المهجر، درس خلالها ضمن النظام التعليمي التركي، واليوم يبدأ عشرات مثله بالتعرف إلى نظام تعليمي جديد، ليكون هذا المركز جسراً يساعدهم على الانتقال والاندماج في التعليم السوري.
2: يرسل لي، يعني انا كنت اشوف اللي عم ينكتب على اللوح ارسم ورسم بعد ما طبعا داومت بالمدرسه الحادي عشر وداومتهم بالمعهد اللي عم تساوي المدرسه، اتقويت لغتي العربيه، يعني صرت اعرف اكتب ما شوي، يعني ما بقول لك كثير بس شوي تحسنت احسن من قبل يعني، ومشان بس الرياضيات شوي بلكي بتزداد الساعات نحسن يعني اكثر، لاني منهج بكالوريا فعليا ما بلحق يعني ضخم.
1: المهمة ليست متشابهة مع جميع الطلاب، فالتعامل مع أطفال الحلقة الأولى أسهل بكثير من طلاب في وضع محمد وفق المعلمة إيمان، التي تؤكد أن الانتقال بين نظامين تعليميين يحتاج إلى وقت وجهد.
3: نحن كل يوم صباحا نأتي إلى المدرسة لتدريس الطلاب العائدين من تركيا، هن طلاب نظاميين حاليا بمدارسنا بالمستوى الأول والمستوى الثاني، طلاب عم نعلمهم قراءة علاجية وحساب علاجي. بالنسبة لنا في عنا منهاج محدد، هذا المنهاج كتير مستوى جيد بالنسبة للطلاب، لكن نحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق مستوى أفضل بالنسبة لهدول الطلاب.
1: ضمن مشروع حروف العودة تقدم هذه الحقيبة الصيفية في 314 مركزاً بمحافظة حلب، تستهدف نحو 35 ألف طالب وطالبة بهدف دعم الطلاب العائدين ومساعدتهم على الاندماج في النظام التعليمي السوري.
4: بدأ هذا المشروع منذ بداية الشهر السابع ويستمر حتى نهاية الشهر الثامن. بلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا المشروع ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة، وتجاوز عدد الطلاب العائدين أكثر من 7000 طالب. يشمل المشروع ضمن حروف العودة تقديم الفاقد التعليمي للطلاب في مادة اللغة العربية، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي في هذه المادة، وخاصة التي يعاني منها طلابنا بعد عودتهم من بلاد المهجر.
1: المبادرة هذه قد تختلف عن برامج التعليم التعويضي المخصصة للمتسربين وإن كانت تشمل بعضهم، فهي تستهدف بالأصل أطفال لم ينقطعوا عن التعليم لكنهم يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير، ليكون المشروع خطوة أساسية في استقرارهم واندماجهم من جديد. يشكل مشروع حروف العودة خطوة مهمة لدمج الطلاب العائدين من الخارج في النظام التعليمي السوري، لكن نجاحه وفق مختصين يحتاج إلى متابعة ودعم مستمر وبيئة تعليمية قادرة على احتضانهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: حول الموضوع أرحب بضيفي سلمان العباس، خبير في الشأن التربوي والتعليمي من غازي عنتاب. أهلا بك معنا أستاذ سلمان. هذا المشروع أي فئة عمرية من الأطفال يستهدف؟
5: أهلاً وسهلاً بكم وشكراً على الاستضافة. في الحديث عن موضوع الطلاب العائدين وإدماجهم في السياق التعليمي، العائدون حقيقة هن من كل المراحل. المراحل العمرية الصغيرة بيكون اندماجها أسهل، لطبيعة الاندماج الصغار عادة بيكون أسهل، زائد موضوع الفاقد اللغوي بيكون عندهم أقل. ومثل ما بتعرفوا لما نحن عندنا الطلاب العائدين هن الوصف العلمي لهم هن أبناء العربية لوارثيها، يعني هن تعلموا العربية في البيت فورثوها من أهلهم وراثة منزلية عائلية. في المدرسة كان أغلب هدول متلقي تعليم، فهن مش متسربين أو منقطعين عن المدرسة، إنما عندهم معلومات لكن باللغة التركية غالبا. هدول الطلاب عندهم طريقة بيفكر باللغة التركية بعدين بيترجم للعربية، خاصة في المراحل الأولى، ولذلك معاناتهم هي في قلة المصطلحات وفي سلاسة التعابير، فضلا عن الشعور بالاغتراب الثقافي لوقت ما يلاقوا وقت للاندماج. كمشروع هو بيحتاجه كل الطلاب من كل المراحل، وطبعا كلما كان طالب قريب من مراحل المفاصل اللي هي الشهاده الاعداديه والثانويه كل ما كان بحاجه اليه اكبر. بالتاكيد هو خطوه ايجابيه وجيده كمرحله اولى، لكن ابدا مش كافيه، لانه بيحتاج الامر هذا لجهود مستمره، فضلا عن انه العائدين لسه ما زالوا يعودون، يعني ما انتهت الى الان حملات العوده. ايضا بالنسبه لتجارب العائدين العائليه عم يشاركوها مع الناس اللي لساتهم موجودين في تركيا، وبالتالي كل ما كثرت هاي المشاريع كل ما تشجعوا الناس على العوده، لانه اكثر سؤالين بيشغلوا بال العوائل قبل العوده هي فرص العمل والسكن، رقم اثنين المدارس والتعليم سواء ما قبل الجامعي او الجامعي لابنائهم. وبالتالي نجاح مثل هاي المشاريع واستمرارها واستدامتها هو فعلا بيساعد الاهالي على انه يتخذوا قرار العوده وهن مرتاحين، وبيخفف من التحديات اللي بيعانوا منها الاولاد وهن عائدين للتعليم.
0: ولكن أستاذ سلمان، أيضا هناك عائلات خاصة في أوروبا لديها أطفال لا ينطقون اللغة العربية وحتى لا يفهموها كثيرا، بهذه الحالة كيف يمكن التعامل معهم؟
5: صحيح، حقيقة هي أحد المشكلات الثقافية، وكانت نتيجة اجتهادات خاطئة من عدد من الأسر أنه مشان يسرع اندماج ابنه في الثقافة الألمانية أو التركية أو غيرها، فصار في البيت يحكي هاي اللغة، فنشأ الطفل هون عنده الكثير من اللغة الأجنبية الجديدة، والعربية بالنسبة له إما صارت لغة ثانية أو لا يستطيع أن يعبر عنها. هدول الطلاب التحدي عندهم أكبر، لذلك البرامج اللي موجهة سواء حروف العودة أو في المنهاج الفئة بي أو العدد من المناهج والمشاريع الأخرى، أعود فأقول هي مشاريع جيدة، ولكن تحتاج إلى برامج وطنية كبيرة. يعني كيف نحن بحاجة لبرنامج اقتصادي على مستوى سوريا وبرنامج إعمار على مستوى سوريا، نحن عندنا طلاب بعشرات الآلاف، وأعتقد خلال سنة سنتين حيكونوا بمئات الآلاف، هدول عددهم كبير للغاية، وبالتالي بيحتاج هذا الأمر إلى خطة من نوع خاص، كيف يتحدد المستوى التعليمي تبعهم، وكيف المشاريع التعليم العلاجي في التقرير اللي ذكرته أكيد هو مفيد، ولكن هو مخصص للطلاب الناطقين بالعربية في البيئات العربية. على سبيل المثال طالب صف سادس بينما مستواه عندي صف ثالث، فبالتالي عنده فقد معلومات، أما أساليب اللغة فهو معتاد عليها، القراءة والكتابة إلى حد ما معتاد عليها. هذا بيشبه في جزء حاجات الطلاب العائد، وفي جزء آخر حاجات الطلاب العائدين كما قلنا هي أول نقطة على الموضوع التجسير اللغوي لحتى يعوض الفاقد من المصطلحات والتعابير اللغوية العربية، بالإضافة لنقطة هي طريقة التفكير. اللغة مثل ما بنعرف هي منطق، كل لغة لها منطق معين، مثلا في التركية الفعل يأتي في نهاية الجملة، بينما في العربية غالبا يأتي في بداية الجملة، فكثير من الطلاب في المراحل الأولى مثل ما قلنا معتاد على التفكير باللغة الأجنبية اللي تعلمها في المدارس، فهذا بيحتاج لبرامج خاصة وتجسيرية لحتى يقدر يرجع ويتجاوز هاي التحديات اللي بتكون ثقافية وبالإضافة إلى التحدي اللغوي.
0: ولكن أستاذ سلمان، إذا ما تحدثنا عن هذه البرامج الخاصة عند تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لا يوجد طريقة محددة كالإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الألمانية، لا يوجد مستويات أو امتحان تحديد مستوى، فكيف هنا يتم التعامل مع الطلاب؟
5: خليني بس أوضح المصطلح، العربية اللي وارثيها غير العربية اللي الناطقين بغيرها. إذا عندي تركي ولد في بيئة تركية وبعمره ما تعرض للعربية والآن بده يحكي عربي، فهو فعلا ضمن برنامج العربية للناطقين بغيرها. وهذا الموضوع مخدم، يعني لا أبالغ إذا قلت بعشرات المناهج والأدلة التدريبية والمراجع اللغوية والإثرائية. أما العربية اللي وارثيها فما زال حديث النشأة، وإلى الآن للأسف لم يدعم الدعم الكافي سواء من القرارات أو ناحية الإجراءات أو ناحية جهد الباحثين، رغم أنه بيمثل فرصة كتير كبيرة للعمل والجهد. العربية اللي وارثيها كما قلت هو أغلب الطلاب منهم. الحالات اللي تفضلت فيها هي موجودة ولكن قليلة، اللي فيها حتى البيت ما بيحكي عربي، بيحكي تركي أو ألماني، هذا موجود ولكن قليل. إنما الأعم الأغلب هو أنه بالبيت بيحكوا العربية بشكل عامي، فبالنسبة للطفل أو الطالب هو معتاد يسمع الحرف العربي والحروف العربية، لكن مثل ما قلنا عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه هو الكلمات في اللهجة العامية بالنهاية محدودة، ما فيها المصطلحات تعدي بالتاريخ أو الجغرافة أو الرياضيات أو حتى بالساينس والماث اللي بعدي معه، إنما الجهد الأساسي اللي لازم يتوجه سواء برامج الدولة بشكل أساسي كونها هي الجهة الناظمة، وكذلك المجتمعات العاملين في التعليم والمجتمع المدني مطالب أيضا بأن يبذل جهد مساند للجهود الرسمية لإيجاد برامج سواء على مستوى مناهج متخصصة، وكذلك الاختبارات الموجودة يصير لها تطوير أكثر، لأنه مثل ما قلنا في عنا فئة أساسية هي المتسرب من التعليم في بيئات عربية، هذا مشكلته معلومات فقط، أما العربية اللي وارثيها فمشكلته هو لغة مش معلومات، عنده كم
0: نعم،
5: كبير من المعلومات تعلمها.
0: شكرا جزيلا لك سلمان العباس خبير في الشأن التربوي والتعليمي، كنت معنا من غازي عنتاب.
5: شكرا جزيلا.
0: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة نور المبين النموذجية الإعدادية في مدينة لودمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة إسمنت البادية.
6: اليوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة، وبين المجتمع المحلي وشركة إسمنت البادية من جهة أخرى. تاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب، كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل مدارس سورية بهذا الرقي، وإن شاء الله لأحسن.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
2: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
1: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
2: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل إظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
3: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد من هال وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادلنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

بيوت وأسواق وخانات وحارات، بعضها فقد وظيفته وبعضها تعرض للتلف وبعضها ينتظر الترميم. شوارع فتحت وأبنية تغيرت وأجزاء من النسيج العمراني اختفى أو استبدل. وهنا تبدأ قصة أخرى، قصة المدينة التي لم تخسر مبانيها فقط، إنها حمص القديمة.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. يعد ملف الحصار الرقمي الذي عانى منه السوريون لسنوات طويلة من أكثر الملفات التي أثرت على حياتهم اليومية وعلى فرصهم في مواكبة التطور التكنولوجي العالمي. فعلى مدار سنوات وجد السوريون أنفسهم محرومين من الوصول المباشر إلى عدد كبير من الخدمات والمنصات الرقمية العالمية، مما اضطر كثيرين منهم إلى اللجوء إلى شبكات VPN للتحايل على هذه القيود والوصول إلى ما يحتاجونه من أدوات وخدمات. وقد شكل هذا الحرمان الرقمي عائقاً حقيقياً أمام الطلاب والباحثين والمطورين وأصحاب العمل السوريين الذين كانوا يتعاملون مع بيئة رقمية منقوصة في وقت يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق في العالم. وفي سياق الانفتاح التدريجي الذي تشهده سوريا ما بعد النظام المخلوع، فقد أعلنت وزارة الاتصالات عن بدء خدمة تطبيق جيميناي للذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل للعمل في سوريا بشكل مباشر من دون الحاجة إلى استخدام شبكات VPN، وذلك بعد سنوات من القيود التي حالت دون الوصول المباشر إليه بسبب العقوبات المفروضة. ويعد جيميناي من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي مشاهدينا الاصطناعي التوليدي في العالم، ويستخدمه الملايين حول العالم في مهام متعددة تشمل الكتابة والبحث والبرمجة وأيضا التحليل. وقد أثارت هذه الخطوة موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثير من السوريين لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والأعمال عن ترحيبهم بهذا الانفتاح الرقمي، حيث رأى كثيرون فيه بداية لمرحلة جديدة تعيد إلى سوريا موقعها على الخريطة الرقمية العالمية. نأخذ بعض التعليقات على هذا الموضوع. حازم كتب: هذه كانت إجابة جيميناي شخصياً، لا، خدمات جيميناي وحسابات جوجل AI لا تعمل بشكل مباشر في سوريا وتتطلب استخدام VPN لتجاوز القيود الجغرافية المفروضة على المنصة، والغريب أنه كان يعمل دون VPN. رغد علقت: بل يشتغل ما يشتغل شات جي بي تي. جيميناي ممتاز. عم يقول يامن: جيميناي ممتاز كتير للأعمال بكل أنواعها. محمد: حتى جيميناي نفسه ما مصدق أنه صار متاح بسوريا.

0: أستضيف الآن الدكتور عبد العزيز شقيفة، خبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية، معنا من العاصمة دمشق. أهلا ومرحبا بك معنا. بداية، يعني ما الخدمات الرقمية التي ما تزال محجوبة عن سوريا، وما السبب في ذلك؟
1: أهلا وسهلا فيكم وجميع المشاهدين. طبعا يعتبر تشغيل أو رفع القيود على استخدام تطبيق جيميناي، يعني هي بداية خطوة جيدة لجميع السوريين اللي كنا عم نستناها من زمان. طبعا لا يعني أنه إيقاف أنه السماح بالدخول أو استخدام تطبيق جيميناي للسوريين، هو عبارة عن السماح باستخدام جميع تطبيقات جوجل. لساته في هلا عنا قيود على الخدمات، الكثير من خدمات وتطبيقات جوجل. اهم من التطبيقات اللي صحيح جيميناي هو اوكي اوريدي شغال، هو يعتبر خدمه مجانيه متاحه بسوريا، ولكن في عنا مثلا جوجل بلاي، هو فينا نسميه متاح جزئيا وليس كليا، يعني في قسم متاح في قسم غير متاح، خاصه تطبيق القسم المتعلق بالبرامج المدفوعه. بيجي بعدين عندنا مثلا جوجل ورك سبيس محجوب كليا ويتعلق بعالم البزنس والشركات واقامه العمليات والداتابيز وقصص ثانيه كثير من جوجل لساعتها واقفه. بس ان شاء الله وتعالى يعني هي خطوه واعده انه نبدا في استخدام هاي التطبيقات اول باول.
0: طيب دكتور عبد العزيز، هل رفع القيود عن جيميناي يعني بشكل او باخر انه جوجل رفعت القيود عن سوريا بشكل نهائي؟
1: لا، هو لسه رفع العقوبات عن سوريا بشكل نهائي لسه يحتاج الى الكثير من العمل. هو كقيود ترفع عن سوريا هو موضوع جيد، يعني اخذنا الموافقه نحن من منتصف السنه الماضيه من امريكا، وان كان بعدين اجى قانون الكونغرس والقصص الثانيه من امريكا انه رفع العقوبات، ولكن تطبيق على ارض الواقع احنا لساتنا بسوريا في لسه في شخصيات كتبتها تمول ارهاب وشخصيات تتعلق بالتمويل المخدرات والارهاب وقصص ثانيه، لسه لهلا هي الاشخاص ما تحيدت، فهن بيخافوا من القصص انه يكون اي نشاط شركه او اي نشاط بزنس موجود بسوريا لساتها موجود او يتعلق بهالاشخاص او حتى تبييض اموال او غسيل اموال. فلحتى يصير في عنا اليات واضحه نحسن نفصل كل شيء كان من الخيانات السابقه اللي لها علاقه بهي القصص الفساد وقصص تبييض الاموال او دعم الارهاب او اي شيء ثاني من الممنوعات دوليا، لحتى نحسن نحيد هذا الموضوع نحسن ناخذ الانفتاح الكامل على جميع التطبيقات لجميع الخدمات لجوجل وغير جوجل ان شاء الله تعالى.
0: طيب دكتور، لو سالتك عن الفرق بين رفع العقوبات الحكوميه اللي بتكون مفروضه وايضا قرار اي شركه خاصه بانه هي ترفع قيودها، شو الفرق او النقطه الفاصله بين الاثنين؟
1: تمام، هلا رفع القرار الاساسي العام طلع هو رفع عقوبات انتهى الموضوع، بينما الشركات هي شركات خاصه لا تلزم بقرار. يعني مثلا نفرض انه هون مثلا طلع عندي قرار من مؤسسه معينه فهو يلزم قطاعات حكوميه، لكن لا يلزم القطاعات الخاصه اللي هي لها قانون الخاص وميزانيتها الخاصه والنظام الخاص الداخلي. تمام، فالشركات لما هي عندها امتثال زياده او خوف من انه تقع في شيء مثل ما حكينا من شوي دعم قصص ثانيه تطلع في شيء دعم ارهاب او غسيل اموال، فالشركات هي احيانا شو بتعمل؟ بتعمل لك انا بدي اعمل ميزانيه، هلا انا بدي اشوف هل سوريا فعلا صار فيها اليات لهذا الموضوع، تعمل دراسه معينه ماليه، هل انا هالدراسه اللي اساويها الكلفه تبعها توازي المبيعات اللي ساي بسوريا او لا؟ هذا الموضوع بالاخير هو قرار مادي خاص لكل شركه بحد ذاتها. كمان في عنا الاف الشركات في امريكا او اوروبا وباي قطاع ثاني كان في عليه عقوبات على سوريا، كله بيحسبها انه انا قبل ما بلش بقصه انه اتعامل مع سوريا وقع في المحظور، بدي اعمل دراسه لحتى اذا صار في شيء بالمستقبل انا عامل دراسه وعامل اخذ احتياطاتي واخذ اجراءاتي وبلشنا شغل مع سوريا بناء على استنادا للقانون الاساسي رفع العقوبات. فهذا هو الفرق بين انه طلع قرار رفع عقوبات بين تطبيقه على الشركات الخاصه.
0: طيب لو حكينا عن الاثر في عوده هذه الخدمات الى قطاعات التعليم لربما والتكنولوجيا وحتى الاعمال في سوريا، تحديدا لو نحكي عن جيميناي، هذا الشيء كيف حينعكس على كل هذه القطاعات؟
1: تمام، بالنسبة لقطاع التعليم، يعني هو جيميناي أصلا موجه لطبقة كبيرة من الطلاب والباحثين لتحليل النصوص ومساعدتهم في فهم أحيانا بعض المحاضرات أو تلخيص بعض الكتب أو توقع أسئلة معينة من محاضرة معينة. فهو فعليا جيمينا أو الذكاء الصناعي هو هدفه يساعد الطالب في كقطاع تعليم على دراسة وآلية دراسة ولخصت المحاضرة بأسئلة معينة لحتى يتأكد من دراسته وفهمه بشيء متطور مو شيء تقليدي، بحيث يضمن أن الطالب فهم أو حرف المحاضرة أو هو جاهز للامتحان. بينما بالنسبة لجوجل أو تطبيقات الذكاء الصناعي اللي هي لازم توجه للجامعات أو القطاع الكبير ليس أفراد، لساتها هي محدودة ومحجوبة مثل ما حكينا، لسه ما انشأت بشكل كامل وإنما هي متاحة للأفراد.
0: طيب.
1: بالنسبة للقطاع الثاني اللي هو القطاع البرمجي أو التكنولوجيا، طبعا يعني هون هو ملعب الذكاء الصناعي اللي هو يدعم المطورين وفي أدوات البرمجة وبرمجة ذاتية ووضع النصوص تحريرها وبترجمتها والترجمة فورية. فيعني هذا هو عبارة عن أرض وملعب الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا. هو أصلا هو
0: يعني وجد لهي القضية
1: ويسبق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
0: طيب
1: نعم نعم وانت ما حكينا فهو جيد كتير يعني بالذكاء الاصطناعي. تفضل.
0: طيب أنا بدي أسألك كنت على الخطوات المطلوبة دكتور أيضا لرفع القيود عن باقي الخدمات، يعني لو بدنا نحكي مثلا عن باي بال أو حتى عن أمازون وغيرها من الخدمات.
1: تمام. باي بال او امازون حتى ما حكينا يفوتوا بالعامل عالم البزنس، يعني هي فعليا ما لها موجهه للافراد. يعني الفرد مثل ما قلنا بيحسن يشتغل جيميناي على فري يوز او قصص معينه بيحسن يدبر اموره، بينما اذا بتشتغل انت صار في مال عم يشتغل بهالشركات في بزنس في قواعد بيانات في حمايه ملكيه، فهون بوقف بيضربوا فرام الشركات الثانيه، لانه هن فعليا نحن لازم يكون في عندنا منصه حكومية وطنية واحدة تتخاطب مسؤولة تتخاطب مع الشركات الخارجية لحتى تميز الشركات هل هو هذا الشخص هو أو تحقق بسموه من الهوية والشخص، هل الشخص هو فعلا هو عبد العزيز، هل هو الشخص فعلا الأستاذ علي، هل الشخص هو فعلا هو أو لا ولا لا، وكيفية آلية التحقق هي بتكون عبارة عن مسؤولية هي المنصة الحكومية. لحتى لما أنا كشركة خارجية إجا واحد سجل عندي اسم معين لازم أعرف الاسم معين فعلا اسمه عبد العزيز، عنوانه اللي أعطاني إياه يكون في عنوان معين محدد. أنا عنواني له رمز يسموه بوستال كود أو رمز بريدي، هل فعلا رمز بريدي مطابق للعنوان اللي أنا حطيته بالتفاصيل؟
0: يعني في معايير معينة،
1: هل الموبايل تبعي هو فعلا أنا؟ تمام. في معايير كتير لازم يتحقق منها نحسن تكون متاحة بمنصة واحدة، هي واحدة. ثانيا بده يكون في عندي تعامل بين البنك المركزي اللي هو يحكم جميع قطاعات المصارف تمام كمان مع الشركات الخارجية، بحيث أنا لا سمح الله صار في عندي احتيال ما بالأخير أي شيء مالي ممكن راح يتعرض للاحتيال، ينسرق مصاري، يكون عرضة لشيء تاني، ففي عندي آلية سرداد الأموال اللي أنا بدي أتخاطب جهة معينة، والله في عندكم حدا بسوريا باسم كذا اسم فلاني حسابه بالحساب البنك التالي عمل قصة كذا كذا كذا، فلازم يكون في مين يتحمل مسؤولية لحتى إذا صار في عندي احتيال يحسن يرجع الأموال لأصحابه ويحاسب الشخص اللي جوا.
0: طيب
1: الشغلة الثالثة هي الضرائب، بده يكون في عندي نظام ضرائب. تفضل.
0: نعم خليني بس
1: يعني يكون نظام ضرائب موحد
0: سريعا لانه ما ضل عندي كثير من الوقت لحتى استغل وجودك. نعم. معنا بدي اسالك
1: وموضوع يطول يعني
0: اكيد لانه في شرح كثير بصراحه وفيه نقاط كثير وتشعبات كثيره بطبيعه. نعم. الحال ولكن. نعم. لو خلينا نحكي. نعم. شوي عن خدمات جوجل على وجه التحديد، يعني جوجل نفسها جوجل بلاي ايضا وورك سبيس، هل تتوقع انه يرجعوا للعمل بسوريا بفتره قريبه برايك؟ سريعا لو سمحت.
1: تمام سريعا جوجل بلاي اوريدي مفتوح جزء منها، فهي متوقعه ترجع اسرع من ورك سبيس اللي هي معجوبه. مثل ما قلنا جوجل بلاي هي محدوده مفتوحه بشكل محدود، بينما اوريدي ورك سبيس محجوبه بشكل كامل، فانا بتوقع يشتغل جوجل بلاي بيفور انه يشتغل ورك سبيس عنه.
0: شكرا كثير لك الدكتور عبد العزيز شقيفه الخبير في مجال الاتصالات والمعلوماتيه، كنت معي من دمشق، شكرا لك. في زمن كانت فيه سوريا تغرق في أتون الحرب والفوضى، وحين كانت المتاجرة بالأثار والتنقيب غير المرخص ينخران في الموروث الحضاري السوري، اختار مواطن سوري بسيط من إدلب طريقا مغايرا تماما، طريق الأمانة والحفاظ على الإرث المشترك. إذ يعد الإرث السوري الأثري من أغنى المواريث الحضارية في العالم، حيث تحتضن سوريا آلاف المواقع الأثرية التي تمتد عبر حضارة متعاقبة. وقد تعرض هذا الإرث خلال سنوات الحرب إلى موجة واسعة من النهب والتهريب والتنقيب العشوائي، إذ وجد كثيرون في الفوضى فرصة للاستيلاء على القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج أو حتى بيعها في أسواق التحف غير المشروع. وفي هذا المشهد القاتم كانت قصص الحفاظ على الآثار وإعادتها إلى الدولة استثناءات نادرة تستحق الاحتفاء والإشادة. وفي هذا الإطار احتفل المتحف أو المتحف الوطني في دمشق بالمواطن ضياء الخنوس، مواطن من قرية معرة حرمة بمحافظة إدلب، عثر عام 2024 أو 14 عفواً على مجموعة من القطع الأثرية ويعني آثر طبعاً الاحتفاظ بها في أمان بدلاً من بيعها أو التفريط بها ليحافظ عليها طوال عقد كامل من الزمن في ظل ظروف الحرب القاسية قبل أن يسلمها إلى المديرية العامة للأثر والمتاحف حماية للهوية الحضارية السورية. دعونا نتابع هذا الفيديو ونعود.
2: هي موجود بقلب صندوق ومغلفة مثل هاي، هيك كانت مغلفة تماماً. على الأغلب هي الأسجل كلها من الأسجل البدائية مصنوعة بفترة البرونز القديم، جرى بحالة سليمة بالرغم من ظروف الحرب اللي كانت موجودة بسوريا. كل الأدوات اللي موجودة هون لا مصنوعة من الفخار، الفخار مأخوذ من التربة المحلية الموجودة بمحافظة إدلب.
3: أنا ضياء خنوس من بلدة معرة حرمة، مدرس في مدارس معرة حرمة. وقت بدأت الثورة أنا طلعت مع الثوار وهتفنا الحمد لله بالحرية. في اشتد القصف على ضيعتنا بالعام 2014، كان قصف شديد، فقمت بحفر مغارة مشان حماية أطفالي من القصف. عندما حفرنا المغارة بينا وجود مغارة أثرية فيها قطع فخارية. تواصلت مع الأخ الأستاذ أيمن نابو، كان أنا بعرفه مختص بالآثار.
4: خلال سنوات الثورة ووقت مبكر يعني تم تأسيس مركز آثار إدلب ليكون متابع لوضع التراث في محافظة إدلب من قبل مجموعة من المختصين. عن طريق المصادفة قام الأستاذ ضياء خنوس بحفر مغارة، عن طريق الصدفة أدت هذه المغارة إلى الوصول إلى مدفن يعود إلى فترة البرونز، أخرج منه مئات القطع الأواني الفخاري والبرونزي كانت غاية في الأهمية. تواصل معنا مشكورا من أجل الاطلاع على واقع المدفن والقطع الأثري.
3: والله حقيقة اللي خلاني أنا احتفظ بهالقطع، هاي القطع بتمثل إرث حضاري لسوريا وبتمثل حضارة بلد عمره آلاف السنين، ونحن ما مثل ما وصفونا أنه كنا إرهابيين أو مخربين وإلى ما هنالك، لا بالعكس هذا هالشيء بيظهر الجانب المشرق من ثورتنا العظيمة.
0: قصة ضياء الخنوس أثارت موجة واسعة من الإعجاب والتقدير على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثير من المتابعين عن فخرهم بهذا النموذج الإنساني الرفيع في الأمانة والوعي الوطني. منير كتب: كل الشكر للأستاذ ضياء خنوس لحفاظه على كافة القطع طيلة فترة الثورة السورية. أمينة: ما شاء الله عنه، يا ريت الكل يكون بهذا المستوى من الوعي بأهمية الأثر. تعليق من جمال يقول: هذا جهد كبير، عمل وطني بامتياز ومشرف. تعد الأبحاث العلمية في مجال علاج السرطان من أبرز أولويات المنظومة الطبية العالمية، إذ يشكل السرطان واحدا من أكثر الأمراض فتكا في العالم ويستنزف موارد صحية واقتصادية هائلة. وفي سوريا التي عانت قطاعاتها البحثية والعلمية من سنوات طويلة من الإهمال وشح الموارد، يكتسب أي إنجاز علمي محلي قيمة مضاعفة، إذ يثبت أن العقل السوري قادر على الابتكار والإبداع حتى في أصعب الظروف. وفي هذا السياق أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية عن إنجاز علمي لافت، إذ نال فريق بحثي من الهيئة براءة اختراع بعد نجاحه في تطوير وتصنيع جهاز تشعيع ضوئي بأطول موجية وجرعات

وتكمن القيمة الحقيقية مشاهدين لهذا الابتكار في أنه يوفر لأول مرة محلياً تقنية متقدمة لأبحاث علاج السرطان بجهود وخبرات وطنية خالصة، مما يقلل من الاعتماد على المعدات المستوردة المكلفة، ويفتح الباب أمام الباحثين السوريين للتوسع في دراسات العلاج الديناميكي الضوئي وتطوير مركبات علاجية جديدة للأورام. قد أثار هذا الإنجاز موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فخرهم بهذا الإنجاز العلمي السوري الذي يثبت أن الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة والابتكار رغم كل التحديات. نأخذ الآن مشاهدينا بعض التعليقات على هذا الموضوع. من حساب وردان يقول: ما شاء الله، شيء يرفع أو بيرفع الرأس. فهد عم يقول: ألف مبارك، لا صعبة مع الاهتمام والإرادة وتطوير الذات. محمد: ألف مبروك، هي نتيجة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتسخير موارد الهيئة للمصلحة العامة.

0: يبدو أن أمن الطرق في النب كبير في دمشق اهتدت لطريقة لمعاقبة سائقي الدراجات النارية ممن يقومون بحركات استعراضية خطرة على الطرقات ويزعجون الأهالي بطبيعة الحال. العقوبة كانت لافتة وحضارية وهي القيام بنشاط مجتمعي عبر تنظيف الطرقات والأرصفة من الأوساخ والأعشاب. نتابع.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته. ضابط النبكو يا برود ضبطت هالشباب عن أمة في تشبيل الموتار وسرعة وإزعاج الأهالي في إصدار أصوات مزعجة. لذلك كانت العقوبة طبعاً القيام في أعمال شعبية تنظيف شوارع النبك. الله يعطيكم العافية يا شباب. أشرو أنت تريدوها؟ يعني إذا أنت تعيدوها رح نخليكم تقشوا من هان لشوم.
0: مع انطلاق العام الدراسي وتصاعد الحاجة إلى تأمين سلامة الطلاب يطالب أهالي بلدة حيان بإنشاء جسر للمشاة على طريق حلب غازي عنتاب في ظل صعوبة قطع الطريق الرئيس الذي يشكل خطرا حقيقيا على الطلاب يوميا. نتابع.
2: نحن عنا يوميا طبعا بلش العام الدراسي وعنا 150 عائلة طبعا ببلدة حيان. طبعا هاي ال 150 عائلة ساكنة غربي أوتستراد حلب اعزاز عفرين، وفي طلاب عنا بشكل يومي صباحا الساعة 7:30 ل 8 بدهم يقطعوا لشرق الطريق حتى يصلوا للمدرسة، ولكن في معاناة وفي صعوبة كبيرة يعني. وصار طلبنا بأكثر من مرة لوضع فتحات، وضع مطبات أو جسر، وإلى الآن يعني حسب ما سمعنا أنه عم تتم الدراسة، ولكن إلى الآن يعني لحد الآن ما لا نوضع فتحات ولا نوضع جسر. فبنتمنى إذا كنتوا عم تدرسوا الموضوع يا ريت تستعجلوا في الموضوع، لأنه الأمر خطر يعني، حياة الأطفال هذول معرضة للخطر بأي لحظة وأي ثانية. وهون السرعات على الاستراد جنونية جنونية، وهلا راح تشوفوا الأطفال عم يستنوا ربع ساعة وخمس دقائق وعشر دقائق ليحسن يقطع متر أو مترين أو ثلاث أمتار أو خمس أمتار. يعني نطالب بالإسراع بوضع فتحات أو مطبات أو إنشاء جسر خاص للمشاة. والله يعطيكم العافية وشكراً كثير.

في مادة عدها زملاؤنا في قسم نيو ميديا نستعرض قصة الجدل الواسع الذي أثاره إعلان شركة أديداس الذي ظهر فيه جندي من قوات الاحتلال مبتور الساق وما أعقبه من دعوات مقاطعة تطالب الشركة بالاعتذار.

هلو، انت معك رئيسك بشار، انا معي الله. قال اجى المساعد منها وضاج كتير انه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسه. كان يوقف على كتاف الشرطه الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافه هيك عشان لما يرفسني هيك اكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادي لنا هو هذا المريض، يا شباب انا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال انت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن اخوانكم من تل منين ومن حمص ومن ادلب، يجينا نطالعكم.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حين تقف فوق تل قلعة حمص التاريخي، ترى مدينة تتداخل فيها أبراج الإسمنت الحديثة مع حجارة بازلتية سوداء تحمل ذاكرة قرون مضت. لكن خلف وجه حمص الحالي تختبئ مدينة أخرى، مدينة كانت محاطة بسور وخندق وتدخل إليها من 7 أبواب، وتتشابك داخلها أسواق وخانات وبيوت متلاصقة تنبض بالذاكرة. إنها حمص القديمة. مدينة لم تتغير ملامحها في السنوات الأخيرة فقط، بل تعرضت على مدى عقود لتغييرات عمرانية أزالت أجزاء من نسيجها، ثم تعرضت أحياؤها القديمة لدمار واسع نتيجة لقصف نظام الأسد بعد اندلاع الثورة التي أصبحت حمص عاصمتها. وحالياً بدأت مشاريع الترميم وإعادة التأهيل، لكن السؤال ليس فقط ما الذي سنعيد بناءه، بل كيف سنقوم بذلك؟ وهل نستطيع أن نحافظ على روح المدينة لا على حجارتها فقط؟ وقبل كل ذلك، أين كانت حدود حمص القديمة؟ وماذا بقي من سورها وأبوابها وأسواقها وخاناتها؟ كيف تغيرت المدينة قبل الثورة؟ وماذا فعلت بها صواريخ الأسد؟ وهل تحافظ عمليات الترميم الحالية على هويتها التاريخية؟ وماذا يحدث عندما تتحول الأبنية والمعالم القديمة إلى استثمارات لا تشبه المكان؟ في المستكشف نبدأ من الأعلى، نتتبع حدود المدينة القديمة وندخل إلى أزقتها وأسواقها وبيوتها لنبحث عما بقي من حمص القديمة، مدينة داخل مدينة.

0: يصعب اليوم على العين أن تميز حدود حمص القديمة وأين كان سورها بعدما اختفت أجزاء كبيرة منه وتغيرت ملامح المدينة من حوله، لكن المؤرخين والباحثين استطاعوا إعادة رسم جزء كبير من هذه الحدود اعتماداً على الخرائط القديمة ووثائق المدينة وما تبقى من آثار السور وأبراجه. ومن أعلى القلعة يمكن أن نبدأ في رسم حدود حمص القديمة التي لم تكن مجرد أحياء متجاورة من البيوت والأسواق، بل كانت مدينة لها حدودها ونظامها الخاص، سور يحيط بها وخندق يفصلها عن محيطها وأبواب تنظم حركة الداخلين والخارجين. داخل هذه المساحة كانت تتوزع المدينة وفق نظام واضح، أبواب تؤدي إلى الخارج وأسواق تستقبل الحركة التجارية وخانات للتجار والمسافرين وحمامات، ثم البيوت التي تشكل النسيج الداخلي للمدينة. ومن هنا تبدأ رحلتنا داخل حمص القديمة لنكتشف حدودها وأين كان السور والخندق، وهل نستطيع اليوم أن نمشي على مسارهما؟
1: تعد حمص التي كان اسمها إيميسا إحدى أقدم المدن المأهولة باستمرار، ويعود تأسيس النواة الأولى فيها أي تل حمص الأثري إلى النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد. أما مدينة حمص التاريخية المسورة فقد اعتمدت نظام التحصينات الدفاعية الذي ضم سوراً وخندقاً يحيط بالمدينة، وتعود جذور هذه التحصينات إلى عصور قديمة قبل أن يتطور السور خلال العصور الإسلامية، ولا سيما في العهدين الأيوبي والمملوكي ليحيط بالمدينة القديمة.
2: أن أقدم سكن في حمص كان هو على التل قبل 5000 عام، فحوالي 2300 قبل الميلاد كان تل حمص حيث القلعة فوقه كان موجودا منذ ذلك الوقت، ومرت عليها العصور التاريخية المختلفة كما مرت على بلاد الشام وما حولها من الأراميين والآشوريين والحثيين واليونان والرومان. طبعا مدينة حمص القديمة تتجاوز قرابة 2 كيلومتر مربع.
1: وكان للسور عدد من الأبراج الدفاعية وارتبط بسبعة أبواب شهيرة، أما الخندق فكان يمتد حول أجزاء واسعة من السور والقلعة وشكل عائقا إضافيا أمام محاولات الاقتراب من الأسوار. ومع تراجع الوظيفة العسكرية للمدينة وتوسعها العمراني تلاشت معالم الخندق تدريجيا، وتحولت أجزاء من المناطق المحيطة به إلى طرق ومناطق سكنية حديثة.
2: وشكل المدينة القديمة هو شكل شبه مستطيل أو شبه منحرف من ناحية شكلها، وكان حول السور خندق يحميها، وكان حول القلعة أيضا خندق مليء بالماء يحميها من الاعتداءات. أما الأبواب فكما استقرت في نهاية الأمر على 7 أبواب، فمنها باب السوق من الجهة الشمالية، باب السباع، باب تدمر، باب الدريب، باب التركمان، وباب المسدود. وسميت الأحياء بعد ذلك على اسم هذه الأبواب.
0: تشكلت المدينة حول شبكة من الطرق والأسواق والأحياء السكنية، ولم يكن الوصول إليها عشوائياً، فمن الخارج إلى الداخل كانت الأبواب هي نقاط العبور الأولى. كان لحمص القديمة 7 أبواب، أسماء بقي بعضها في ذاكرة المدينة في حين اختفت الأبواب نفسها أو لم يبق منها إلا آثار محدودة. كانت هذه الأبواب أكثر من مجرد فتحات في السور، كانت نقاط اتصال بين المدينة وما حولها تمر عبرها التجارة والمسافرون وسكان الأحياء المحيطة. لكن مع توسع حمص خارج أسوارها فقدت هذه الأبواب وظيفتها تدريجياً، وبدأ بعضها بالاختفاء مع إزالة أجزاء من السور وفتح الطرق الجديدة. لكن هل اختفت الأبواب تماماً؟ أم أن المدينة ما تزال تحتفظ ببقايا يمكن أن تخبرنا أين كانت؟ إذا كانت الأبواب هي مداخل حمص القديمة، فإن الأسواق كانت قلبها، ففيها كانت التجارة وكانت الحرف، وكان يلتقي سكان المدينة بالتجار القادمين إليها. أسواق مسقوفة وأزقة ضيقة ومحال متلاصقة وأقواس حجرية تحمل الأسقف، ومع الأسواق كانت الخانات جزءاً من هذا النظام، تستقبل التجار والمسافرين وتوفر أماكن للتخزين والإقامة وترتبط مباشرة بالحركة التجارية داخل الأسواق. إذن هذه الأسواق لم تكن مجرد أماكن للبيع والشراء، بل كانت جزءاً من نظام اقتصادي واجتماعي متكامل. لكن ماذا بقي من هذا النظام اليوم؟
3: حمص القديم يعني بأبوابه السبعة، منها باب السوق. باب السوق يعني أنت عم تدخل على أسواق حمص التراثية. أسواق حمص التراثية تعرضت لدمار ممنهج ليطمس معالمها التاريخية والروح اللي كانت فيها الاجتماعية والثقافية الموجودة بين الناس.
4: بعض الحرف بقيت وبعضها اختفى، ومع توسع حمص وتغير وظائف أجزاء من المدينة تغير وجه الأسواق أيضا، لكن بعض ملامح حمص القديمة ما زالت تقاوم. وتعد أسواق حمص التاريخية المسقوفة من أبرز ملامح المدينة القديمة، وتعود جذور عدد من أسواقها إلى العصور الإسلامية قبل أن تتطور خلال العهد العثماني لتصبح مركزاً للحركة التجارية في المدينة.
5: أنا بسام عيون السود ابن حاج عدنان ابن الشيخ عبد الله عيون السود. نحن أكثر من 150 سنة مستحتعون بالعطارة. العطارة هي كانت عبارة عن سابقاً ما كان في صيادلي، والحمد لله رب العالمين هون السوق مسؤول الحمد لله، بعد ما يعني مشهور بالسوق المسؤول هون بحمص انه رخص البضاعة والنوعية جيدة واسعار رخيصة وفي رحمانية بالبيع. المهنة عمرها آلاف السنين، ما بقول لك مئات، آلاف السنين المهنة. المهنة قديمة ما بس موجودة هون ببلاد الشام، موجودة من الصين للهند لبلاد الشام لأفريقيا. في مهن اندثرت سبحان الله ما بسبب لانه هذا، بس لانه صار في تطوير وتحديث. ابو شمسه مثلا بيع الحمص، عيون السود للعطاره، هيك شغلات دولي خلص راحوا على التاريخ وله مسميات وبيجوا من بقيه المحافظات على الاسم هذا، عرفتي؟
4: وتميزت الاسواق بالاسقف والعقود الحجريه التي وفرت الحمايه للتجار والبضائع من ظروف الطقس، كما عرفت بنظام القيصريات وتوزع الانشطه بحسب الحرف والسلع. فارتبطت بعض الأسواق بأسماء المهن والبضائع التي كانت تباع فيها، مثل سوق الحرير والعطارين والصاغة وغيرها. وخلال سنوات الثورة تعرضت الأسواق القديمة لأضرار ودمار واسع، وطالت الأضرار أجزاء من بنيتها وسقوفها ومحالها.
6: ضمن الأسواق في خانات، هي الخان الوحيد اللي بقي خان القيصري. خان القيصري لم يتم ترميمه إلى الآن، نتمنى أن الجهات تساعد على ترميمه لأنه جزء ومعلم أساسي من أسواق حمص التراثية. أسواق حمص التراثية هي 14 سوق أسري وخان. ال 14 سوق الأسري كلها بمهنة معروفة، كان سوق النوري اللي تم ترميمه، سوق المنسوجات، سوق الحرير، سوق العرب، سوق الخياطين، سوق الفرو، وسوق المعرض، وأجزاء من سوق الصاغة وسوق القطايف تم ترميمهم. بقي عدة أسواق لم يتم ترميمها إلى الآن، ولكن تم الحفاظ على معالمها الأسرية والتاريخية من حجارتها من أسقفها.
0: في المدينة القديمة كانت الحمامات تاريخياً جزءاً من الحياة الاجتماعية، تسلسل في الفراغات والحرارة والمياه وطريقة انتقال الناس بين أقسام الحمام، كلها كانت جزءاً من تجربة لها طابعها الخاص. لكن ما الذي بقي اليوم من هذه المباني التي كانت جزءاً أساسياً من حياة المدينة؟ بعضها فقد وظيفته، وبعضها تعرض للتلف، وبعضها ينتظر الترميم. وهنا تبدأ قصة أخرى، قصة المدينة التي لم تخسر مبانيها فقط، بل خسرت جزءاً من وظائفها أيضاً.
6: الحمامات تعرضت لدمار. ثلاث حمامات عنا هي بأسواق حمص التراثية، الحمام الصغير
3: مدمر، حمام الباشا مدمر، حمام العثماني تم ترميمه من قبل أصحابه وتم يعمل الآن كحمام وكمطعم.
0: عندما نتحدث عن خسارة حمص القديمة غالباً ما تبدأ القصة عند الثورة، لكن المدينة كانت قد بدأت تتغير قبل ذلك بوقت طويل، فصور حمص القديمة قبل عقود تكشف عن مدينة مختلفة، بيوت وأسواق وخانات وحارات لم تعد موجودة بالشكل نفسه اليوم. ومع التوسع العمراني الحديث بدأت المدينة القديمة تفقد أجزاء من نسيجها، شوارع فتحت وأبنية تغيرت وأجزاء من النسيج العمراني اختفى أو استبدل.
2: طبعاً مع توسع المدينة وزيادة عدد السكان توسع العمران خارج سوري مدينة حمص منذ 1800 ميلادي، وبداية بشارع الحميدية وسمي كذلك على اسم السلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت، حيث بدأ البناء بداية من هذا الشارع وهذا الحي.
4: شهدت مدينة حمص القديمة ونمطها التاريخي خلال عقود حكم حزب البعث بدءا من ستينيات القرن الماضي تحولات عمرانية وخدمية عميقة ومثيرة للجدل، وعانت أحياء حمص القديمة من الإهمال الخدمي بالتزامن مع توسع المدينة نحو الضواحي والأحياء الجديدة، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالنسيج المعماري التراثي. كما أدت مشاريع التنظيم العمراني الحديثة وشق الطرقات إلى اقتطاع أجزاء من الأسواق والأحياء التاريخية وتغيير أجزاء من النسيج العمراني التقليدي وظهور أبنية إسمنتية حديثة لا تنسجم دائماً مع طابع المدينة القديمة. كما قامت الجهات الحكومية باستملاك عدد من القصور والبيوت الحمصية التراثية سواء بالشراء أو بنزع الملكية للمنفعة العامة، ومن أبرز الأمثلة قصر الزهراوي إلى جانب عدد من البيوت الحمصية الكبيرة التي انتقلت ملكيتها إلى جهات رسمية أو حزبية.
2: طبعاً التطور والإهمال من جهة وعدم تقدير والإهمال المقصود من النظام البائد لهذه الآثار الإسلامية أدى إلى زوال وهدم كثير منها، ولم يبقى إلا القليل الذي ندعو إلى الحفاظ عليه وترميمه ويمكن أيضا استثماره والاستفادة منه، وهي آثار مهمة لآثار الباقية مثل خان الإيسارية، مثل قصر الزهراوي، قصر مفيد الأمين الذي يعود إلى الفترة المملوكية مع قصر الزهراوي، وخان الإيسارية كمان يعود إلى الفترة المملوكية، وكثير من الآثار التي تعود إلى الفترة العثمانية المتأخرة.
0: شهدت مدينة حمص القديمة وبنيتها التراثية والتاريخية كارثة عمرانية وإنسانية غير مسبوقة خلال الثورة السورية، ولا سيما في سنواتها الأولى. كانت حمص أحد المعاقل الرئيسية للاحتجاجات حتى سميت عاصمة الثورة، وتعرضت أحياء لقصف عنيف من قبل نظام الأسد إلى جانب حصار فرضته قواته استمر لأكثر من عامين. هنا كان بيت، وهنا سوق، وهنا مبنى لم يعد موجوداً، وبين هذا وذاك الكثير والكثير من الذكريات والصروح التاريخية، لكن حجم الخسارة لا يقاس بعدد الأبنية التي انهارت فقط. فحين يسقط مبنى من مدينة تاريخية قد يسقط معه جزء من العلاقة التي كانت تربطه بما حوله.
4: أدى القصف المدفعي والجوي العنيف إلى جانب استخدام البراميل المتفجرة وحرب الأنفاق إلى تدمير أجزاء واسعة من الأحياء القديمة، وتضررت البنية التحتية والمباني التاريخية نتيجة القصف والصواريخ وقذائف الهاون والاشتباكات التي شهدتها أزقة المدينة. كما تعرضت الأسواق التاريخية المسقوفة لأضرار كبيرة، وطالت الحرائق والدمار مئات المحال والعقود الحجرية، ولا سيما في سوق الحرير وسوق البازار والمناطق المحيطة بالجامع النوري الكبير، ولحقت أضرار بالغة بالبيوت الحمصية التقليدية ذات الباحات السماوية والقصور والمباني التاريخية، وانهارت أو تضررت أسقف وجدران عدد منها. كما أدى نزوح سكان أحياء حمص القديمة إلى قطع جزء كبير من التواصل الاجتماعي والثقافي الذي حافظ لعقود على حيوية هذا النسيج التاريخي.
7: يعني حتى الحجر، يعني هذول بتعرف أنت همج العصر شو كانوا عاملين بالبلد، يعني حتى الحجر كانوا خالعينه، حتى الشجر، حتى الخشب اللي موجود كله كان مدمر دمار كامل.
3: فدمر نظام البائد، دمر مساجده، دمر حماماته، دمر أجزاء كبيرة من الأسواق. لا يهجر أسواق أو تجار، لأنه معروفين تجار حمص بقوتهم ودعمهم للثورة. فدمر دمار ممنهج وحرقة.
0: في آب عام 2024 بدأت المرحلة الأولى من ترميم أسواق حمص، واستمرت أعمال التأهيل خلال 2025. وفي أيار عام 2026 أطلقت المرحلة الثانية بكلفة بلغت 11 مليار ليرة سورية. الهدف المعلن لهذه العمليات هو إعادة تأهيل الأسواق وترميم الأسقف والأقواس الحجرية وإعادة الخدمات إلى المنطقة. لكن أعمال الترميم أثارت أيضاً انتقادات بشأن طبيعة بعض التدخلات ومدى اتفاقها مع الطابع التاريخي للمكان، كما تشكل كلفة مواد البناء والأحجار التراثية إلى جانب قلة عدد العمال القادرين على تنفيذ تقنيات البناء القديمة تحدياً إضافياً أمام عمليات الترميم. فترميم مبنى واحد قد يكون واضحاً، أما ترميم مدينة كاملة فهو أكثر تعقيداً. فالمطلوب ليس فقط إعادة حجر إلى مكانه، بل الحفاظ على العلاقة بين الحجر والشارع والسوق والبيت والخان.
3: الترميم كان مهم جداً أنه يتم الحفاظ على طابعه التاريخي والأثري. أسواق حمص التراثية قدم التاريخ، يعني أسواق حمص التراثية من أيام الرومان، معبد شمس، جامع النور الكبير كان معبد شمس من أيام الرومان.
4: شهدت أحياء حمص القديمة والأسواق التاريخية بعد إسقاط النظام مساع لإعادة الحياة العمرانية، تراوحت بين التدخلات الرسمية ومبادرات محلية، واصطدمت بتحديات إدارية وفنية واقتصادية. وبادر أهالي المدينة بالتعاون مع لجان محلية ومتطوعين وتجار حمص إلى حملات لرفع ركام المباني وإزالة الأنقاض عن واجهات المحال والبيوت التاريخية والساحات والأزقة وفتح الطرقات المغلقة. كما انطلقت مشاريع لإعادة بناء أسقف العقود الحجرية في أجزاء من الأسواق المسقوفة باستخدام الحجر المحلي ومواد البناء التقليدية قدر الإمكان، وتولت بعض العائلات المالكة للبيوت الحمصية التقليدية عمليات تدعيم جدرانها وإصلاح أسقفها على نفقتها الخاصة.
3: وتم بدء الترميم فيها بداية من عام 2016 بالتعاون بين منظمة UNDP وغرفة تجارة حمص وغرفة صناعة حمص. تم البدء بالترميم كمراحل أولى ومرحلة ثانية، بعد تم توقف الترميم، بس الترميم تم، حاولوا الحفاظ على هويته التاريخية ببنائها وبحجارة السود. تم الأسقف تم ترميمها ولكن لم يتم الحفاظ على هويته التاريخية، كانت كأسقف كان توتيا. تم وضع أسقف بلاستيكي من أجل الإنارة، بوقتها لا كان في إنارة ولا كان في كهرباء بحمص. فتم الترميم لعدة مراحل، بعد توقف الترميم لوقت إجى التحرير تم الاستكمال لفترة مؤقتة، إلى الآن يتم الاستكمال ترميم الأسواق. ترميم أسواق حمص التراثية تم بشكل جيد إن شاء الله تعالى، كبنية تحتية، كهرباء تحت الأرض، الهواتف، تم إعادة ترميمها وصيانتها، تم تركيب نت ضوئي بأسواق حمص التراثية، تم لإصلاح الأسقف بعدة أماكن. قدر المستطاع تم الحفاظ على جزء كبير من أسواق حمص وطابعها وهويتها التاريخية.
4: وبرزت أيضاً محاولات فردية لإعادة تأهيل بعض الدور التاريخية وتحويلها إلى مقاه تراثية أو مساحات ثقافية صغيرة بهدف إعادة الحياة إلى النسيج القديم. لكن عمليات الترميم وإعادة التأهيل تواجه تحديات عدة، من بينها بطء الإجراءات الإدارية وصعوبة تأمين المواد الأولية والورش المتخصصة، ما يؤخر عودة الأهالي والأنشطة الاقتصادية. كما أثارت بعض مشاريع الترميم السريعة انتقادات من مختصين بالتراث المعماري، خصوصا عندما تستخدم مواد حديثة أو تقنيات لا تتناسب مع مواد البناء التقليدية.
3: ولكن احنا بحاجة لترميم عدة أماكن بأسواقنا لم يتم ترميمها حاليا، وبعض المساجد لم يتم ترميمها، مثل جامع البازرباشي لم يتم ترميمه، جامع تاريخي قديم لم يتم ترميمه بشكل كامل، تم ترميمه بشكل مثل ما بقوله جزئي. حمص أم الحجارة السود وأسواقها هي أسواق أثرية من الحجارة السوداء. هلا أثناء الترميم للأمانة لم يتم استخدام الحجارة السوداء القديمة اللي كنا نتعامل فيها، لكن حجارة صناعية.
0: لكن التهديد الذي تواجهه حمص القديمة لا يأتي دائما من الحرب أو الإهمال، أحيانا يأتي من الطريقة التي نحاول بها إنقاذها. فتحويل مبنى تاريخي إلى مطعم أو مقهى أو مشروع تجاري قد يوفر مورداً مالياً يساعد على بقائه، لكن بعض هذه الاستثمارات أثار مخاوف وانتقادات بشأن تأثيرها في خصوصية المكان وهويته التاريخية. فالمدينة القديمة ليست واجهة يمكن ترميمها ثم ترك كل شيء خلفها يتغير. قيمتها في مجموع عناصرها وفي الطريقة التي تتصل بها هذه العناصر ببعضها، فلا يكفي الحفاظ على الواجهة من دون الاهتمام بالداخل من أثاث ولافتات وإضاءة وتقسيمات جديدة.
4: أصبح تحويل بعض البيوت الحمصية التاريخية إلى مطاعم ومقاهي ومساحات ثقافية وسياحية ظاهرة لافتة، خصوصاً مع مرحلة التعافي والجهود الأهلية لإعادة إحياء قلب المدينة التاريخي، وما تزال طبيعة هذه الاستثمارات محل جدل. ويرى المدافعون عنها أنها توفر فرصة للأهالي والزوار لمعايشة تفاصيل العمارة التقليدية، كما يمكن أن توفر فرص عمل جديدة للشباب والحرفيين وتحول بعض الأبنية المهجورة إلى مشاريع اقتصادية منتجة. في المقابل يحذر معماريون وباحثون في التراث من إدخال تعديلات حديثة غير مدروسة، مثل استخدام مواد دخيلة أو تغيير الحجر البازلتي والكلسي بالطلاء أو إضافة إضاءات وأثاث قد يؤثر في الهوية البصرية والتاريخية للمكان.
7: الفضل من الله عز وجل، بلشت يعني اهتميت بالحجارة بحيث أني أنا جبت حجارة بازلتية مطابقة للمكان، صرت أتخيل دار بيت جدي بباب الدريب، وعملت أكثر من زيارة إلى الحمد لله حتى أني أعطي الطابع، جبنا نجارين أصحاب اختصاص لرجع الخشب مثل ما كان. يعني صحيح كان في عذاب ومشقة كتير قوي، بس الحمد لله كانت نيتنا هذا الأمر. حتى موضوع التريات يعني توصينا فيه بالكامل بحيث أنه يكون من دلالتها، يعني كان موضوع النحاس الموضوع هيك كان هون في صعوبة كتير قوي.
0: حمص القديمة لم تختفي، ما زالت هناك أبواب يمكن أن تتبع آثارها، وأسواق ما زالت تنبض بالحياة، وبيوت تقاوم الزمن، وأحجار سوداء تحمل ذاكرة المدينة. لكن ما بقي ليس مضموناً أن يبقى، فالمدينة التاريخية يمكن أن تخسر هويتها بطريقة تدريجية أيضاً، بهدم مبنى هنا وتغيير شارع هناك وترميم لا يراعي أصله، واستثمار يحول المكان إلى نسخة تجارية من نفسه. ربما لا نستطيع أن نعيد كل ما فقدته حمص القديمة، لكن السؤال الحقيقي ليس كيف نعيد الماضي كما كان، بل كيف نحافظ على ما تبقى منه ونسمح للمدينة أن تحيا من جديد من دون أن نفقد المدينة التي كانت هنا. هذه حمص القديمة مدينة داخل مدينة، مدينة لا تحتاج فقط إلى أن نعيد بناء حجارتها، بل أن نحاول التعرف إلى أسرارها وما تخبرنا به.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مساء الخير، هذه نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: ارتفاع حصيلة قتل انفجار مستودع للذخيرة على أوتوستراد سرمدة شمالي إدلب إلى 14، ووزارة الدفاع تؤكد إصابة عدد من العاملين لديها. الشيباني يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي في قصر التشرين بدمشق، ويبحثان مسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بشأن السويداء. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع بند عدم الامتثال عن سوريا، ورئيس هيئة الطاقة الذرية السورية يصف الخطوة بالإنجاز التاريخي. الضابطة المائية في درعا تحجز 3 حفارات مخالفة، والخطوة تأتي لمكافحة الحفر العشوائي للآبار في المحافظة.

أعلنت مديرية إعلام إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدة إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية، حيث ذكرت وزارة الدفاع أن الانفجار حصل ضمن مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، مشيرة إلى إصابة عدد من العاملين بالوزارة.

0: تنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. إلاف مرحبا بك، ما آخر المستجدات حول انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدا؟
1: نعم محمد، بداية الرحمة للشهداء الذين قضوا في هذا الانفجار، وقد وصل عدد الشهداء إلى 14 شهيدا و 11 إصابة. من المتوقع أن يكون أن ترتفع الأعداد إلى أكثر من هذا العدد بحسب ما صرحت به مديرية الإعلام في إدلب. أيضا هذا الانفجار هو ليس الأول، فخلال أقل من أسبوع هو الانفجار الثاني، كان في الخامس من أيلول من هذا الشهر انفجار مماثل في مدينة بنش، واليوم الانفجار ذاته وقع على طريق باب الهوى سرمدة في محافظة إدلب، ناجم عن انفجار مستودع لذخيرة مؤقت يتواجد فيه أسلحة وذخائر ومخلفات حرب أيضا، وربما هو تابع لوزارة الدفاع كون كانت تعمل عناصر من وزارة الدفاع على ربما إفراغ أو تحميل بعض الذخائر في السيارات، ومن ثم جرى الانفجار. طبعا
0: إذن الإصابات والضحايا إلاف، هناك مدنيون وهناك موظفون أو عناصر في وزارة الدفاع؟
1: نعم، هناك مدنيون وهناك عناصر من وزارة الدفاع أيضا، كما تم إصابة عنصر من الدفاع المدني أثناء عمله على إخماد النيران المشتعلة وتبريد المكان نتيجة وجود ذخائر أيضا في الطابق السفلي. كانت تحاول عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران لمنع وصول هذه النيران إلى الطابق السفلي الذي هو بالتالي ممتلئ ب الذخائر ومخلفات الحرب، كما كانت الأضرار مباشرة على منازل المدنيين والمحال التجارية كون هذا الانفجار هو أو هذا المستودع يقع على أوتوستراد طريق باب الهوى سرمدة، وهو يا منطقة حيوية مكتظة بالسكان ومعارض السيارات. كان هناك أضرار مباشرة في منازل المدنيين وأيضا إصابات طفيفة لدى البعض تم نقلها إلى المشفى، وأيضا كان هناك خسائر في المواشي من رؤوس الأغنام والأبقار لدى المربين في تلك المنطقة. صراحة الخسائر المادية كانت كبيرة، كذلك الإصابات والخسائر البشرية. عملت فرق الهلال الأحمر السوري على انتشال جثامين الشهداء، كانت هناك جثث متفحمة هي عبارة عن أشلاء، عملت على انتشالها، ولكن كان هناك صعوبات بسبب الانفجارات المتتالية التي كانت تعيق عمل عناصر الدفاع المدني أو
0: المستودع
1: حتى
0: وصف بالمخزن المؤقت للأسلحة إلاف، هو إذا ليس مستودع رئيسي أو كيف مؤقت؟
1: هذا ما تم الحديث عنه من قبل دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، ولكن بحسب المدنيين الذين قابلناهم في المنطقة كانوا قد تحدثوا لنا عن أن هذا المستودع هو متواجد منذ عام 2019، وكانوا يطالبون بشكل متكرر أن يتم إخلاءه خوفا من أن يحدث انفجار مماثل لي كانت تلك التي تحصل سواء في معارض نصرين أو في مدينة بنش. كان هناك تخوفات من قبل الأهالي، البعض الآخر لم يكن يعلم وجود هذا المستودع، ويعني كان يقول أنه لو علم بوجود هذا المستودع في المنطقة كان ربما قاموا بتقديم شكوى لنقل هذا المستودع وإزالته. صراحة كان هناك غضب شعبي من قبل القاطنين في تلك المناطق، كانوا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع، حيث تتكرر الانفجارات في مدينة في محافظة إدلب ككل وتذكرهم ب المآسي التي مروا بها من قصف للطيران وأيضا التفجيرات التي كانت تحدث في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة في سرمدة بريف إدلب الشمالي. أكدت الخارجية الأردنية تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء التجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة.
2: نحن الآن قرب قرية الطامورة بريف حلب الشمالي، حيث قتل 3 أشخاص هنا في هذا المكان تحديدا إثر خلافات عائلية بين عائلتين تجدد اليوم. الآن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى 3 أشخاص، شخصين من العائلة التي هي على خلاف مع عائلة أخرى، وأحد العمال الذين كانوا موجودين في هذا المكان أيضا لقي مصرعه أثناء الهجوم. طبعا هذا الخلاف تجدد بعد مشكلة سابقة قبل شهر من الآن، حيث قتل أيضا حينها شخص وأصيب 3 آخرون. تجدد الآن الخلاف وقتل 3 أشخاص. الآن سيارة الإسعاف تنقل جثث القتلى إلى الطبابة الشرعية، وأيضا هنالك انتشار مكثف للأمن الداخلي، كذلك فريق الأدلة الجنائية كان قد عمل على جمع بعض التفاصيل من مكان وقوع الجريمة. هنا تحديدا في هذا المكان حصلت جريمة القتل، شخصان هنا تم انتشالهم من قبل الفريق الطبي، والآن انتشار مكثف للأمن الداخلي. إذن هو خلاف متجدد بين عائلتين أدى اليوم إلى مقتل 3 أشخاص. لتلفزيون سوريا محمد نور، قرية الطامورة، ريف حلب الشمالي.
0: ننوه إلى هذه العواجل الأخبار التي ترد عن وزارة الخارجية، تقول: نرحب بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع كافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن الدولة السورية. القرار أبقى على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق. تضيف وزارة الخارجية: القرار يشكل خطوة هامة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك. كما تؤكد وزارة الخارجية حرص سوريا على تعزيز التعاون العربي والتزامها بالعمل الفعال مع جامعة الدول العربية. إذن في آخر الأخبار العاجلة، وزارة الخارجية السورية تقول: نرحب بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع كل العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن الدولة السورية. القرار أبقى على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق، وهو يشكل خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك. تؤكد وزارة الخارجية حرص سوريا على تعزيز التعاون العربي والتزامها بالعمل الفعال مع جامعة الدول العربية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة وإلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. أكدت القيادة في تصريح خاص لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفر عن العثور على مواد مخدرة بداخلها، وأضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معريا بريف درعا. يأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين، كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من السجون الإسرائيلية. أوضح مراسلنا أن الإفراج شمل محمد قسيم الموسى الذي اختطف من قرية المعلقة في ريف القنيطرة منذ نحو 2 شهر، إلى جانب كمال يوسف القاسم ورسلان عادل السحن اللذين اختطفا منذ نحو 2 شهر من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا. قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صادر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء. أضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة سويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة صباح اليوم، في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إحباط 4 محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة. أوضح الجيش الأردني أن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات في مواقع متفرقة على إحدى الواجهات الحدودية، وتمكنت من إسقاطها وضبط حمولتها البالغة نحو 500,000 حبة مخدرة. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بين دمشق وعمان وواشنطن بما يخص محافظة سويداء. خلال زيارته إلى دمشق ناقش الصفدي مع الوزير الشيباني العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في جميع المجالات والتحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في العاصمة السورية خلال شهر تشرين الأول المقبل، كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع جنوب سوريا وفق ما ذكر بيان لوزارة الخارجية السورية. انضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير عبادة، ما أهم ما رشح من مخرجات زيارة الصفدي إلى دمشق؟
3: مساء الخير محمد. يعني حقيقة زيارة الصفدي اليوم تأتي استكمالا يعني الزيارات والاتصالات السابقة التي كانت بين وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية السوري. هذه الاتصالات حقيقة السابقة وأيضا الزيارة اليوم تأتي للتركيز على يعني مجموعة من الملفات المهمة والتي يعني تخص البلدين بالدرجة الأولى. هناك يعني حقيقة 4 ملفات أساسية تم الحديث عنها ضمن هذا الاجتماع اليوم. أولها هو خريطة الطريق للسويداء. كان هناك يعني اجتماع ثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية سابقا. هذا الاجتماع كان يعني يخص حقيقة ملف السويداء وحله. كان الحديث اليوم في الدرجة الأولى عن هذا الملف. أيضا كان هناك تركيز حقيقة خلال هذه الزيارة اليوم عن العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، خصوصا ملف الحدود والموضوع الأمني في ضبط الحدود بين البلدين والمجريات التي يعني جرت خلال الفترات الماضية، إضافة أيضا إلى المراحل التي وصلت إليها عمليات ضبط الحدود من طرف سوريا وطرف الأردن خلال الفترة الماضية. حقيقة كان هناك يعني عدة عمليات مشتركة جرت بين البلدين. أيضا يعني ركزت هذه الزيارة اليوم للحديث المطول عن موضوع المجلس الأعلى الأردني السوري والذي سيبدأ عمله في جولته الثالثة خلال الشهر المقبل في دمشق. هذا المجلس سيكون هو يعني مختص في الملف الاقتصادي بين البلدين. سيكون هناك عدة اجتماعات ستجري في دمشق، سبقها اجتماعات سابقة في الأردن، ويعني المجلس يبدأ عمله خلال الشهر المقبل في دمشق. سيكون هناك تحديد لموعده بشكل دقيق. أيضا كان هناك حقيقة حديث عن موضوع ملف الجنوب والمناطق الجنوبية في سوريا. عدة ملفات حقيقة نوقشت، لكن أهم 4 ملفات كانت هي ملف السويداء وملف الحدود، إضافة إلى أيضا ملف المجلس الأعلى وأيضا ملف الجنوب. طبعا محمد يعني وزير الخارجية الأردني الصفدي كان قد كثف من اتصالاته ولقاءاته بنظيره السوري أسعد الشيباني خلال الأشهر الماضية، وذلك حقيقة لتحقيق يعني أكبر قدر من المنجزات التي تحدث عنها خلال زيارته السابقة والتي تأتي بتعاون مع الحكومة السورية.
0: شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. هذا وحذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى من استغلال أحداث سويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. وخلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع، شدد أبي المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، ودعا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء، بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان. قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن بغداد خلصت إلى تجزئة التعامل مع ملفات الموقوفين الأجانب بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي الموقوفون إليها، بالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل. أضاف المجلس أنه جرى الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من دول أو منظمات دولية بخصوص تقديم مساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة رؤية العراق بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الذين نقلوا من سوريا بعد استكمال مرحلة التحقيق والانتقال إلى مرحلة المحاكم. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يقضي برفع بند عدم الامتثال عن سوريا وإزالته كليا من جدول أعماله، وذلك بعد استكمال كل المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة إن القرار يمثل إنجازا تاريخيا ومحطة مفصلية، مشيرا إلى أن سوريا أثبتت التزامها الصارم بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات الشاملة من دون التنازل عن حقها في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما لفت العقلة إلى أن القرار يمثل اعترافا دوليا

0: الانتاجية تاريخي وجيد من جميع النواحي، يطوي صفحة من منع سوريا من استخدام التكنولوجيا النووية للأهداف السلمية، حيث منعنا منذ عام 2011، أي من قرار 15 عاما، من مزاولة وممارسة حقوقنا السيادية في استعمال الطاقة النووية للأهداف السلمية بسبب ما حدث في دير الزور من المنشأة العسكرية أو المنشأة النووية الغير مصرح عنها سابقا. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع أعلن عن إزالة بند عدم الامتثال، وهو قرار سيصب في مصلحة الشعب السوري، وسنرى إن شاء الله فرجا قريبا في الملفات النووية للأهداف السلمية وللأهداف الطبية والبحثية والتبادل العلمي والبحثي بيننا وبين الدول الأعضاء في هيئة الطاقة الدولية الذرية.
1: إذا دكتور قاهر، هذا يعني الرفع لهذا البند يمهد الطريق أمام يعني قدرة سوريا على استخدام الطاقة النووية في مجالات سلمية؟
0: بالطبع إن هذه النتيجة وهذا القرار أتى نتيجة الشفافية العالية والصدق في التعامل الدولي مع هيئة الطاقة الدولية الذرية حول البرامج النووية السورية الغير معلنة، والتعامل بطريقة شفافة من أجل منع أي شبهات أو أي عوائق بسبب وجود بند عدم الامتثال الذي كان نتيجة لما ذكرت سابقا. إذا
1: طيب دكتور
0: هذا
1: قاهر، هل
0: البند
1: لهذا
0: عندما
1: القرار
0: يزال،
1: علاقة بالتقرير الأخير للوكالة الذي تحدث عن يعني الكشف عن أكثر من 70 طن من اليورانيوم الطبيعي كان في سوريا في موقع مرتبط ب يعني ما يعرف بمفاعل الكبر سابقا؟
0: قولا واحدا، هو علاقة مباشرة، حيث شكلت هذه الكمية من اليورانيوم الطبيعي عائقا، وشكلت سرية المنشأة في منشأة الكبر العائق الوحيد أمام إزالة هذا البند. كما أننا أو في سوريا، سوريا قدمت كهيئة طاقة ذرية، قدمت جميع الضمانات التي تضمن عدم وجود أي برامج سرية، ومهدت لكي ننال حقنا السيادي في امتلاك التكنولوجيا النووية من أجل الطاقة، الزراعة، الأبحاث العلمية، التبادل في الخبرات النووية بيننا وبين الأعضاء البقية. إذا هذا البند قد حررنا تماما من أي شبهات، وحررنا من أي عوائق لاستكمال برنامجنا النووي السلمي كما بقية أعضاء، وهو بند دخل ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حول العالم. وسوريا كانت سابقا قد وقعت على هذا الاتفاق، وبالتالي هي مجبرة أن تكون شفافة لكي تستمر في تطورها واستكمال برامجها النووية للطاقة السلمية.
1: شكرا لك دكتور قاهر أبو الجدعيل، الخبير في الطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق. حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفس وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. أوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا بدء حملة لتحصين الأبقار من الحمى القلاعية تشمل نحو 34 ألف بقرة.

0: قال مدير المديرية عاهد الزعبي إن اللقاحات متوفرة مجانا وبكميات كافية لتغطية جميع القطعان المستهدفة، كما أشار إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو بؤر لمرض الحمى القلاعية في الوقت الراهن. أصدر وزير الزراعة باسل سويدان قرارا يتضمن 12 بندا لرفع الحظر الصحي عن الخيول العربية السورية وتعزيز مشاركتها في البطولات المحلية والدولية. أوضحت وزارة الزراعة في بيان أن القرار يراعي الاشتراطات المعتمدة لدى المنظمات الدولية المختصة في مقدمتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويشمل إخضاع الخيول لمراقبة صحية ولفحوص مخبرية للكشف عن الأمراض السارية والمعدية، إلى جانب اشتراط جواز سفر وتحصينات لكل خيل مشارك وتكثيف المسوحات الوبائية الدورية في المحافظات، تمهيدا لمشاركة الخيول في فعالية سباق محافظة حماة المقرر في 18 من أيلول المقبل. قال عضو لجنة تربية الدواجن ثائر الحسين إن دخول باخرة للذرة الصفراء تحتوي على نسب سموم عالية قبل نحو شهر أدى إلى خسائر في قطاع الدواجن المحلي. أضاف الحسين في تصريحات صحفية أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المربين والمطالبة بالاستيراد هي حملات ممولة تدار لمصلحة كبار المستوردين، مشيرا إلى أن فتح استيراد الفروج دون ضوابط أضر بالمربين والمنتج المحلي. قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. أوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوم على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة بتعرفة قدرها 20 ليرة جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
1: في كذا حدا من الموظفين، انا كموظفه وزملائي كموظفين، عندهم سيارات مثلا عم يجوا لهون مثلا بدهم يصفوها، موظفين ماليه او عقاريه او كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين، ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كثير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريبا 100 دولار، تمام؟ خليه يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فعم بيضطروا خلص يا اما ما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي وليش ندفع نحن اجار المصفات.
2: بكير بشوف، لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير. يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله. يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني، يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته جزير يدفع مأجورة.
3: أنت لحتى تأخذ مني مواقف مأجورة أعمل لي خدمات لهذه المواقف، يعني أعمل لي تخطيط، أعمل لي مثلا طرق، ضبط لي الأماكن اللي إحنا عم نصف فيها. نحن أصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف تاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكلة. حتى تأخذ مني أنت مقابل خدمة معينة، أعطيني الخدمة بالأول
4: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا أنا فريض مثلا أنا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوامي 8 ساعات، او يا اخي شغيل دوامي 8 ساعات، عارف شو؟ فبدي ادفع 16000، راحت يوميتي، عارف شو؟ يعمل لي اشتراك، نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك، يا اخي مثلا انا ما صاحب محل عامل، تمام؟ اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه، شلون اقدم اعمل اشتراك مثلا باخذ 5000 باليوم يا اخي 5000 مليحه يعني
5: هون عم ياخذوا 2000 امبارح طلعت على القصر العدلي كنت بالقصر العدلي وصلت صفيت السياره انا وطالع من القصر العدلي اجا تميت نص ساعه قديش قال 3000 قلت له ليش 3000 هنيك هون وبالبلد 2000 قال والله هيك المتعهد بده قلت له معقول هون شكله هنيك شكل قال ايه والله اعطيته 3000 وضليت ماشي ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 وقول له ليش وما ليش وكذا هذا اللي صار
0: وفي العاصمة دمشق استطلع تلفزيون سوريا آراء المواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
6: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقي مناسب لفكرة أنه اليوم محلي أنا بشارع خالد الوليد وتجاري يعني أنا عندي أدوات منزلية طبعاً كله بيجيني عندي 4-5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل ما عندي مجال أحياناً الشوفير يوقف أحياناً بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم وبيعملوا عجقة احيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لانه صار في مثل عجقه زياده صار في ضغط زياده عليهم ما بيقدروا هذا انا القرار اللي طلع انا بلاقيه مناسب رصيف عريض صرت انا فيني نزل بضاعتي باريحيه صرني انا فيني انا اذا القرار هو انه فيني احجز مكان لسيارتي كمان ممتاز صرت اقدر اجيب سيارتي
7: لهذا القرار بدي اعمل الاباء جديده على اصحاب المحلات وهي شو يعني هيك هلا موقف خاصة إيجارة غالي 200 ورقة ساعة هلا إذا بدي تحملوه لتجاري بدي يصير أكثر ويعمل أداء جديد يعني
8: كثرة السيارات بالبلد لأنه بدول العالم كل دولة في عندها وزارة مدري شو بسموها ما بعرف اسمها بدقة هلا بيعرفوا قديش مساحة بلدهم شو عندهم شوارع بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم نحن عندنا هون عدد السيارات قد عدد السكان إيه ما في محل تصفي السيارات
9: الشارع العام ازدحام بدك تقضي مشوار لا احسن لك بسكليت احسن من سياره صار من العجق الشغله الثانيه حتى بالحاره اللي بدك تصفيها ما في قرنه تصف يعني العيله الوحده اللي بالحاره عندها 4 سيارات زمان كان يحط يساوي سيارات تمشي بالشارع يوم مجوز يوم مفرد لكن المنعم صار يشتري سيارتين رقم مجوز ورقم مفرد
10: السيارات القديمه بالذات الموديلات القديمه جدا عم بتلاقيها عم بتلاقي بصف السيارة على الكوع يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشف وبعض أحيانا عم يسكر طريق يعني هلا مثلا عندنا كذا حارة بتلاقيها مسكرة تبتعد على اللي بعدها
0: كشفت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة آلاء عرقسوسي أن معدلات الولادة القيصرية تراوحت في مستشفيات القطاع العام بين 55% و60% في حين تجاوزت 80% في القطاع الخاص قالت عرقسوسي إن نسبة الولادات القيصرية في البلاد تعد مرتفعة في حين سجلت أعلى نسبتين في محافظتي طرطوس واللاذقية ويأتي تسجيل هذه الأرقام بتزامن مع جهود حكومية تقودها الوزارة لإعداد مسودة خطة استراتيجية بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية طبيا وفق وسائل إعلام حكومية افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى
11: أهم بنود الأنجلزة هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادة كبير على أهالي حمص وما حول حمص طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال وقمنا باستخدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين الخطة اللاحقة هي توسيع قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30-40 حاضنة بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله
0: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
12: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
13: سمعت عن المركز هون لأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية أو والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا في سوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أو شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
12: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا. تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
14: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية. أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
12: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المحافظة.
15: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية صحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
0: بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفق مزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
16: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
17: يعني الجوز موسم الجوز موسم أمامي في دركوش والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا لعني جوز دركوش، هذا اسمه جوز بلدي من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
18: بعتوني يا أبو عبد الله معاذ سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
16: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
19: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام أول، يعني في أقل من عام أول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام أول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه بـ30 تركي.
16: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. قالت المديرية إن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات، كما أشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية بهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. أطلقت محافظة حلب مشروع حروف العودة، والذي يستهدف الطلاب السوريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة إلى النظام التعليمي السوري، وينفذ في 314 مركزا بالمحافظة، ويستهدف نحو 35,000 طالب وطالبة.
16: مع كل صباح يخطو محمد خطوة جديدة في طريق العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا بعد 12 عاما قضاها في المهجر، درس خلالها ضمن النظام التعليمي التركي، واليوم يبدأ عشرات مثله بالتعرف إلى نظام تعليمي جديد ليكون هذا المركز جسرا يساعدهم على الانتقال والاندماج في التعليم السوري.
20: يرسل لي، يعني أنا كنت أشوف اللي بينكتب على اللوح أرسم ورسم، بعد ما طبعاً دوامت بالمدرسة الحادي عشر ودوامتهم بالمعهد اللي بتساوي المدرسة اتقويت لغة العربية، يعني صرت أعرف أكتب شوي، يعني ما بقول لك كتير بس شوي تحسنت أحسن من قبل يعني، وبشان بس الرياضيات شوي بلكي بتزداد الساعات نحسن يعني أكتر، لأن منهج بكالوريوس فعليا ما بلحق يعني ضخم.
16: المهمة ليست متشابهة مع جميع الطلاب، فالتعامل مع أطفال الحلقة الأولى أسهل بكثير من طلاب في وضع محمد وفق المعلمة إيمان، التي تؤكد أن الانتقال بين نظامين تعليميين يحتاج إلى وقت وجهد.
21: التفاحات التي تحمل المدود القصيرة،
1: نحن كل يوم صباحا نأتي إلى المدرسة لتدريس الطلاب العائدين من تركيا. هن طلاب نظاميين حاليا بمدارسنا بالمستوى الأول والمستوى الثاني. طلاب عم نعلمهم قراءة علاجية وحساب علاجي. بالنسبة لنا في عنا منهاج محدد، هذا المنهاج كتير مستوى جيد بالنسبة للطلاب، لكن نحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق مستوى أفضل بالنسبة لهدول الطلاب.
16: ضمن مشروع حروف العودة تقدم هذه الحقيبة الصيفية في 314 مركزاً بمحافظة حلب، تستهدف نحو 35,000 طالب وطالبة بهدف دعم الطلاب العائدين ومساعدتهم على الاندماج في النظام التعليمي السوري.
21: بدأ هذا المشروع منذ بداية الشهر السابع ويستمر حتى نهاية الشهر الثامن. بلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا المشروع ما يزيد على 35,000 طالب وطالبة، وتجاوز عدد الطلاب العائدين أكثر من 7,000 طالب. يشمل المشروع ضمن حروف العودة تقديم الفاقد التعليمي للطلاب في مادة اللغة العربية، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي في هذه المادة، وخاصة التي يعاني منها طلابنا بعد عودتهم من بلاد المهجر.
16: المبادرة هذه قد تختلف عن برامج التعليم التعويضي المخصصة للمتسربين وإن كانت تشمل بعضهم، فهي تستهدف بالأصل أطفال لم ينقطعوا عن التعليم لكنهم يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير، ليكون المشروع خطوة أساسية في استقرارهم واندماجهم من جديد. يشكل مشروع حروف العودة خطوة مهمة لدمج الطلاب العائدين من الخارج في النظام التعليمي السوري، لكن نجاحه وفق مختصين يحتاج إلى متابعة ودعم مستمر وبيئة تعليمية قادرة على احتضانهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بحثت الهيئة العامة للطيران المدني مع وفد من الخطوط الجوية الليبية إعادة تنظيم رحلاتها إلى سوريا. بحسب بيان هيئة الطيران المدني، فقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي والموضوعات المتعلقة باتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين، إضافة إلى متطلبات وإجراءات التشغيل اللازمة لاستئناف الحركة الجوية وتعزيز الربط الجوي المشترك. أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل إعادة أكثر من 33,000 شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2026. قالت الوكالة إن السوريين جاءوا في المرتبة الثانية بين جنسيات الأشخاص الذين تمت إعادتهم بعد المواطنين الأتراك، ولم تورد الوكالة ما إذا كان السوريون قد عادوا لبلادهم طوعا أو قسرا.

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تأييد باريس لقرار توسيع حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية ليشمل كل دول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جانوي بارو بأن بلاده ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش عن إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة. قال سموتريتش إن حكومته ستضيف 1665 دونما إلى مستوطنتي كيدا وهادات، وأضاف أن مستوطنتي كيدا وهادات انتظرتا أكثر من 25 عاما لتلك اللحظة التي تقوم فيها الحكومة بالمضي قدما في إجراءات شرعنة وضعهما القانوني على حد تعبيره. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن مقدسي في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، كما شرعت آلياته بهدم منشآت تجارية وزراعية قرب عرانة شمال شرقي جنين بعد إخطارها بالهدم قبل أيام. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية. ووفق وكالة وفا، اعتقل الجيش 7 مواطنين بينهم طفلان خلال اقتحامات طالت عددا من بلدات وقرى محافظة جنين، كما اعتقل 6 مواطنين من محافظة طول كرم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إضافة إلى اعتقال شاب من بلدة بيرزيت في رام الله. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منهل وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا، تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادلنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: فبعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

قائد نعماني ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كولورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورها الأول لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأردني، حيث بحث مسار تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بشأن السويداء، وذلك بعد لقاء جمعه مع المبعوث الأمريكي توم براك. فهل تعيد تحركات الخارجية تفعيل مسار الحل في السويداء؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش مقتل 14 شخصا من جراء انفجار مستودع للذخائر في مدينة سرمدة شمالية أدلب بعد أيام من انفجار مستودع آخر في مدينة بنش. فكيف يتم ضبط توزع مستودعات الأسلحة؟ ومن يحمي المدنيين من مخاطر انفجارها؟

0: بكم مشاهدينا من جديد. استقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره الأردني أيمن الصفدي في قصر تشرين بدمشق وناقشا التطورات الأخيرة جنوبية سوريا بما فيها تنفيذ مسار خارطة الطريق بشأن السويداء، وذلك بعد أيام من دعوة المبعوث الأمريكي الخاص توم براك للعودة إلى خارطة الطريق التي اعتبرها السبيل الوحيد لحل أزمة السويداء، في وقت أكد فيه الشيباني أن الحكومة تمضي بثبات في تنفيذ خارطة طريق ثلاثية بهدف إرساء السلام في السويداء وضمان استقرارها.
1: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما دكتور أحمد. دعني أبدأ معك. يعني كان ملاحظا أن موضوع خارطة الطريق للحل في السويداء كان مجمدا، أو على الأقل لم يكن هناك حركة سياسية أو دبلوماسية باتجاهه. هل نحن أمام حلحلة للوضع؟ لماذا عاد الحديث إلى هذا الموضوع وعاد إلى حتى الاتصالات الدولية بين دمشق والدول المعنية بهذه الخارطة؟
2: من المؤكد أن ما جرى اليوم إنما هو خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وصحيح أن المسار قد توقف لأشهر عديدة، إلا أن هذا لا يعني أنه لم تكن تجري محاولات من هنا وهناك من أجل حلحلة الأمور ووضع خارطة الطريق التي وافقت عليها كل الأطراف باستثناء الهجري موضوع التنفيذ. نحن نعتقد بأن ما جرى اليوم هو استكمال للماضي، وليس أنه كان هناك انقطاع تام لم يتم فيه أي مناقشات أو مفاوضات، وأن ما جرى اليوم كان حدثا مستقلا، لا، هو استمرارية. ونحن نعتقد أن هناك ظروفا دولية وظروفا محلية ساهمت في هذه العودة. فمن بين الظروف المحلية هو النجاح النسبي في خطة الطريق المتعلقة بقسد، وقد لاحظنا أن الاندماج صحيح أنه يسير ببطء، ولكنه يسير بثبات من أجل إدماج المنطقة الشرقية بأكملها في صلب الدولة السورية. وأيضا السويداء هناك بوادر بهذا الاتجاه، وخصوصا بعد الاجتماعات المكثفة التي حصلت سواء مع الأمريكان ولقاء الشيباني مع توم باراك في أنقرة برعاية تركية، وكذلك اللقاء مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في عمان في الشهر الماضي. كل هذه النقاط يتم الحديث فيها من أجل بلورة أمور تتعلق بهذه المسألة التي كان يظن أنها مسألة شائكة، ولكننا نعتقد وبتفاؤل أن الأمور في طريقها إلى الحل تدريجيا، وصولا إلى تثبيت المبادئ الأساسية بالنسبة لسوريا، وهي سيادة الدولة السورية على كل أراضي سوريا، وكذلك وحدة الشعب السوري بكل مكوناته وتلاوينه، وهذا يدفعنا فعلا إلى وضع خارطة الطريق على الطاولة والبدء بتنفيذ بنودها بندا بندا، بما في ذلك إعادة الخدمات، بما في ذلك انخراط
0: سنذهب يعني ربما إلى ذلك تفصيلا دكتور
2: في صلب هذه العملية.
0: دكتور أحمد، يعني فيما ذكرته شبهت الموضوع أنه يأتي على الأقل بعد تنفيذ خارطة الطريق، أسميتها أيضا خارطة الطريق بالنسبة لقسد. الوضع في قسد ربما مختلف قليلا، كون الطرفين المسؤولين عن التنفيذ كانا موافقين وكانا يعني جزءا من صياغة الخارطة، بينما كما تفضلت أيضا الهجري كان غير موافق على خارطة الطريق هذه. قلت أيضا أنه ترى دمشق أنه هذا هو الطريق الصحيح. قد يسأل سائل هنا في هذا السياق، إذا كانت دمشق ترى أنه هذا هو الطريق الحقيقي والصحيح للحل في السويداء، ما الذي قامت به من تنفيذ هذه الخارطة؟ ولماذا يعني هناك من يقول بأنه لم ينفذ شيء من هذه الخارطة حتى من قبل دمشق، فلماذا؟
2: مساعداتي بشكل دائم وخصوصا المساعدات العربية عن طريق الأمم المتحدة انطلاقا من دمشق، كل هذا تحقق وبوفرة جيدة. أيضا من الأشياء التي تحققت أن كان هناك رغبة من قبل السلطة في سوريا بعقد الامتحانات، وأعطيت لمحافظة السويداء بالنسبة لطلاب الثانوية والإعدادية دورة أخرى استثنائية، وأيضا بذلت جهود من أجل إشراك أكبر قدر ممكن من الشخصيات في صلب الدولة، وتم حلحلة مثل هكذا قضايا. أنا لا أنكر أنه لا تزال هناك صعوبات، والطريق ليس طريقا سهلا يسرا، ولكن الخطوات التي جرت واجتماعات اليوم تدعو نسبيا إلى التفاؤل، وخصوصا أن الدول المسؤولة عن مثل هذا الملف كلها راغبة في إنجاز شيء مهم يحقق الاستقرار لسوريا واستقرار سوريا في هذه المنطقة، وسيادة الدولة السورية سوف ينعكس إيجابا على دول الإقليم والدول العربية كافة.
0: أستاذ نجيب، مرحبا بك من جديد. ما هو موقف السويداء من كل ذلك؟ إذا كان هناك أصلا يعني موقف واحد يمكن القول عنه أنه هو موقف السويداء.
3: هلا موقف السويداء تجلى بعدة تصريحات، أنها هي رفضت خارطة عمان منذ البداية بسبب عدم وجود السويداء أو من يمثلها كطرف ضمن هاي المعادلة، اعتبرت أنها هي خارج هذا الاتفاق ولم تفوض أحد ولم يدعى أحد منها للحضور والمثول فيها. أنا عم بحكي عن موقف القيادي اللي تمسك بزمام القيادي بالسويداء. هذا الأمر كان يعني عبر الزمن كان يتبلور ويتعمق، وآخر شيء طلع بيان من يومين يرفض أيضا خارطة عمان، خارطة الطريق. لكن ظروف الرفض هلق تختلف عن ظروف الرفض قبل. ظروف الرفض لما كانت الدم حامي والوجع كبير ولا يزال كبيرا طبعا، كانت تختلف عن اليوم، حيث ثبت أنه تفويت الفرصة على الحوار بعد ما تمت الدعوة للحوار أكثر من 3 مرات على لسان محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور ورفضه، ورفض أيضا السماح لأي أحد أن ينخرط بحوار مع الدولة في دمشق. يعني صارت تشوف الناس أنه بخلاف ما كما تفضل به الدكتور أحمد طعمي، الدولة مثلا طبقت الجزء المتعلق فيها من اتفاق عمان، مثلا دخلت الخدمات، فتحت الطريق، أمنت الطريق، فتحت الباب على التطوع بجهاز الشرطة، لكن ما صار في استجابة من الجهة الثانية لأسباب طبعا أنه الكل كان متمسك بموقف القيادي في السويداء على أمل أنه كان في مشروع سيضمن حقوق العالم، لكن بالفترة الأخيرة هذا الموضوع انعكس سلبا. وأنا واحد من الناس اللي حذرت أنه إذا نسد الطريق نحو الحوار فنحن عم نفتح الطريق باتجاه حلول عنيفة لا نحن ما بدنا إياها. اليوم التدخل الدولي اللي صار هو تلويح بالحل على لسان توم باراك لما قال أنه سيتجدد الحداد، فهو عم يلوح بالحل العنفي، وهذا ما لا نريده ولا نسعى إليه. نحن عم ندعم الحل السلمي، ندعم الحوار، وأنا من هون من شاشتكم بناشد أهلي بالسويداء أنه يستجيبوا لدعوة الحوار ويجلسوا على الطاولة، لأنه البديل عن رفض الحوار هو الحل العنفي بغطاء أممي، وهذا كلام حكيناه من خلال آخر 3 أشهر، حكيناه عشرات المرات أنه رح يصير الدخول على السويداء بغطاء أممي مثل ما صار بالأشرفي والشيخ مقصود، لكن في ذلك الوقت كان هناك من يكابر وهو يستند إلى لا شيء، يعني ما عنده شيء يستند عليه لكن فقط المكابرة. اليوم السويداء أمام فرصة، يعني أما تتجنب الحل العنفي
0: هذه المناشدة التي قدمتها للجلوس على طاولة الحوار، من تقصد بها؟ هل هناك يعني اليوم ممثل عن المجتمع في السويداء غير الممثل العسكري؟ يعني كيف يمكن أن نفهم أنه إذا كان هناك طاولة حوار فمن الذي سيجلس ويفاوض فيها؟ لأنه يعني
3: أنا لا أخجل
0: الحوادث المتتالية،
3: لا أخجل بأن أطلب من أهلي أن أنا لا أخجل بأن أطلب من أهلي أن يشكلوا مجلس أمناء، واقترحنا سابقا أن يشكلوا مجلس أمناء من ذوي الخبرة ومن النخب ومن الفعاليات الاجتماعية برئاسة الشيخ حكمة الهجري، ما أنا مشكلة، لكن بذلك الوقت يعني. لكن بعد ما هو صرح بما يخص إسرائيل صار الموضوع مش متعلق بشخص، صار متعلق بالطائفة ككل، وبالتالي من حق الطائفة ككل أن تشكل وفد هو اللي بيقرر. اليوم كان في وفد عند الدكتور مصطفى بكور من الأهالي عم بيناقش موضوع العودة للقرى، ما سألوا على حدا يفوضهم ولا سألوا، هذا أول مرة بتصير أنه بيطلع وفد من أهالي القرى ليلتقي مع المحافظ ليبحث العودة للقرى. شو السبب بهذا الأمر اللي صار؟ هو عدم استجابة القيادة بالسويداء لأوجاع الناس، لا لا لا اللي بدها اياه، يعني هي ناس بترجع لبيوتها بشكل طبيعي، لكن لما شافت ما في استجابه، وبعد سنه وشهرين من الوعود والاسبوع القادم وبعد 20 يوم وبعد شهر وفي ضامن دولي ورانا والى اخره، طلع كل هذا الكلام هباء منثورا، صارت الناس تتصرف بذاتها. اليوم لا باس من انه يتشكل وفد من المجتمع السويداء، حتى لو كان من يملك البندقية على خلاف الرأي، لكن سيكون ملزما
0: بمقرراته. يعني واضح أنه داخل السويداء هذا له أثمانه، لأنه حتى التصريح الذي تفضلت به وأدلى به توم برا كان يعني في الوقت نفسه، يعني اللي شهدنا فيه حادثة هنيدي داخل السويداء على سبيل المثال. فإذا يعني ليس هناك حرية في التحرك لهذه الدرجة أستاذ نجيب، وهذا أيضا بحاله يشكل عقبة كبيرة.
3: تمام، هم يجب أن يقرأوا تصريح توم براك. هو أول شيء رفع الغطاء عن الحرس الوطني وسماهم عصابات، ورفع الغطاء عن القيادة السياسية بالسويداء وسماها الزعامات ذات النوايا المسمومة، ومعناته هو عم يقول لهم أنا لست معكم لمزيد من الوقت، أنا كالولايات المتحدة الأمريكية ما عاد بغطيكم لمزيد من الوقت. من بقي لهم من غطاء دولي؟ لا أحد. اليوم أنا ما ضد، أنا ضد شغلي واحدة، ضد العنف بالسويداء، أنا مع الحل للحوار وكل أهل السويداء مع الحوار، باستثناء يعني فئة بسيطة جدا لا تتعدى بضع مئات، ما بدي أقول أنا ما بدي بالغ بالتصغير الأمر، لكن لا يدركون ثمن ما يفعلون. اليوم في غطاء دولي، المندوب الأمم المتحدة الدكتور الدائم عنا بسوريا هون ذهب إلى السويداء وأبلغهم بلساني، هو أبلغنا مباشرة أنه قال لهم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل دول العالم مع سوريا واحدة موحدة، مع وحدة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها واستقلالها، وعليكم أن تجدوا حلا ضمن هذا الإطار. وأضاف أنه لما شفتم بدأوا يتكلمون عن مسألة حق الانفصال وحق تقرير المصير، قلت له يا سماحة الشيخ بايع الوهم لم يعد يجدي نفعا، هذا كلام مندوب الأمم المتحدة. لهذا السبب نحن اليوم نقول لأهلنا أيضا أنه بيع الوهم لم يعد يجدي نفعا. نحن مش ضد حدا، نحن مع السلم ومع حقن الدم، وشبابنا كلهم غالين علينا. يجب على السويداء برمتها أن تتحمل مسؤولية هذه اللحظة المصيرية، لأنه دمشق أفلحت بالسنة وشهرين بأن حطت الطابة بملعبهم عشرات المرات، منهم آخر مرة كانت الامتحانات اللي عم يحكي عنها الدكتور، وأنا حذرت قبلها، قلت عدم السماح للطلاب بالنزول إلى الامتحانات هذا فخ كبير يجب أن لا حدا يقع فيه، لأنه هن كانوا قد وعدوا محافظ السويداء بأنه لن يمنعوا أي طالب أنه يطلع، وبعدين دفشوا ناس ثانيين ما لهم علاقة بالقصة يمنعوا الطلاب على أساس عم يتشاطروا، لكن هذا فتح الباب أمام دمشق بأنها تستجدي دعم دولي لأجل التعجيل بمسألة إتباع السويداء إلى سوريا.
0: قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، فقط أود أن أستوضح جزءا مما تفضلت به أستاذ نجيب، وهو المتعلق بالأسباب التي ترفض خارطة الطريق من أجلها الآن. يعني أنت قلت أنه سابقا رفضت لأنه كان، يعني استخدمت مصطلح الدم حامي، يعني كانت الأحداث الدامية حديثة العهد ما زالت وهناك جرح كبير. الآن ما هي الأسباب التي يمكن أن ترفض أي مبادرة من أجلها.
3: في ذلك الوقت كان مطلب أهالي السويداء ولا يزال طبعا أن يتم الاعتراف بالمجازر التي حصلت، أن يتم الاعتذار عنها، أن يتم محاسبة المجرمين والمتسببين والمحرضين، أن يتم جبر الضرر وعودة الناس إلى قراها وإلى آخر ما هنالك. خارطة عمان تضمنت بنقاطها السبع ستة من هذول النقاط باستثناء الاعتراف بالمجازر والاعتذار عنها، لكن الست نقاط الباقيين كانوا متضمنين من ضمنهم مسألة أنه أمن السويداء بيد أبنائهم، وهذا نحن حصلناه من دمشق بخارطة عمان بأنه يكون أمن السويداء من أبنائها
0: بس يعني هذا
3: لكن اليوم إذا صار عكس ذلك
0: يعني حتى ما ذكره الدكتور أحمد من خطوات، هل هو مقبول حتى الآن لبناء الثقة لدى أهالي السويداء؟ لأنه حقيقة جوهر كل الإجراءات التي تنص عليها خارطة الطريق هو بناء الثقة.
3: طبعا بناء الثقة يعني هذا مشواره طويل، مش بيوم واثنين ولا بسنة وسنتين. وأنا بدي أحكي لك شغلي، أنا قلت نجحت بالخطوات بس ما قلت أنه بكل الخطوات.
0: طيب.
3: اليوم مثلا إذا بدك تجي بإعمار القرى ما صار الشيء اللي الناس بدها إياه أولا، وثاني شيء بصريح العبارة بحكي لك إياها، ليس هناك يعني بتشوفي أنت جماعة الأمن العام وليكن على الطريق العام ناس لبقين، ناس بيتعاملوا مع الناس باحترام وإلى آخره، لكن في عناصر مثلا بذكر لك مجزرة المتوني عنصر قتل 5 أشخاص، في ناس بتروح تزور بيوتها ببعض القرى بيلتقوا مع عناصر من الجيش بيسيئولهم بيسيئوا معاملتهم. فإذا هذا الشيء ما بيفيد بناء الثقة.
0: طيب.
3: بتحسي أنه في تيارين ضمن الدولة، ناس عم بتخرب بناء الثقة وناس عم تبني، وهذا الشيء ما بصير. أنا دعيت حتى الدولة لإجراء غرفة عمليات وحدة للسيطرة على هاي التصرفات اللي بسموها هني فردية.
0: طيب.
3: ولازلت أدعو لغرفة عمليات وحدة للسيطرة على هاي الشغلات.
0: يعني صار هناك كثير من النقاط أعود بها لك دكتور أحمد، يعني وسط هذا الواقع وكما تفضل ضيفي قد يكون بناء الثقة ليس مكتملا بين دمشق والسويداء، ونتحدث هنا عن الأهالي لا نتحدث عن أي طرف مسلح. وسط هذا الواقع إذا كانت دمشق بالفعل ترى أنه هذا هو الوقت المناسب ليكون هناك دعم دولي أو توافق دولي نحو حل مسألة السويداء، فكيف يمكن أن نتخيل شكل هذا الحل؟ هل نتخيل فعلا شكل من أشكال الحل العسكري، الدخول العسكري، أم هناك إجراءات أخرى؟
2: لنبدأ أختنا العزيزة بنقطة مركزية، وهي أنه لا بد من تعزيز إجراءات بناء ثقة. بدون تعزيز إجراءات بناء ثقة من خلال تقديم المزيد من العطاءات، لا بل التقديم جزء من التنازلات، وليس عيبا أو مشكلة أن السلطة المركزية في سوريا تقدم تنازلات لمواطنين آخرين، لكن الإشكال كما تعلمين في السويداء أن فريقا صغيرا كما تحدث أخي الأستاذ نجيب يتحكم في مصائر الأمور، ثم يدعي أنه لم يكن ممثلا في خارطة الطريق في عمان، وعلى هذا الأساس فهو يرفضها سابقا ويرفضها لاحقا. هذا أمر بالتأكيد غير مقبول، وخصوصا أن هذا الفريق قد ضعف كثيرا، وقد ثبت أن الناس في السويداء يريدون الاندماج في الدولة السورية ويريدون تقديم الخدمات، ولا يمكن تقديم الخدمات بكفاءة ما لم يكن هناك عملية اندماج وتسوية للأمور. نحن مع الحوار بالتأكيد، نحن مع تقديم مزيد من الخدمات، نحن مع تدوير الزوايا من أجل الوصول إلى نتائج، أما أن يكون الطرف بحد ذاته

0: وصولا إلى مزيد من الحريات ومزيد من التفاهمات. وتقديرنا أن الوقت الحالي هو وقت مناسب، هناك رغبة دولية بإنجاز هذا، فضلا عن أنه داخل سوريا قد حصلت مجموعة من النقاط، وكما قلت آنفا بأن الحلحلة النسبية في ملف قسد هذا يشجع أيضا إخوتنا في السويداء على أيضا مزيد من الححلة. ورأيتم أنه فعلا هناك وفود متعددة قد جاءت إلى دمشق والتقت بالسيد محافظ السويداء، وهي راغبة فعلا بإيجاد حل لهذه المشكلة العويصة. بالتأكيد كل هذه الخطوات لابد
1: من هذه
0: أن تنتهي
1: النقطة المهمة
0: بنتيجة
1: إيجابية.
0: لكن
1: يعني لأنك جئت على ذكر الرغبة الأقليمية أو الدولية في حل الملف الآن، هل يمكن أيضا قراءة هذه الرغبة بدون العمل الإسرائيلي؟ لأنه حتى ضمن خارطة الطريق نفسها يعني إسرائيل إحدى الطبقات التي يجري الحديث عنها داخل خارطة الطريق، عندما تقول أمريكا بأنه أي حل يتعلق بالجنوب السوري يجب أن يكون يعني أيضا حلا أمنيا يشمل المخاوف الإسرائيلية.
0: بالتأكيد نحن لا نلغي العمل الإسرائيلي، وقد وجدنا أن تجاوز السلطة في دمشق للعمل الإسرائيلي في المرة الماضية كانت له نتائج كارثية. هذه المرة الخارجية السورية والمفاوضات تأخذ هذا بعين الاعتبار، وهي تعتقد أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر استغراقا في هذا الملف، وتريد إيجاد حل من أجل الانتقال إلى ملفات كبرى في المنطقة بأكملها. من غير المعقول أن الولايات المتحدة وهي تواجه إيران هذه المواجهة، لا بل حتى أن إسرائيل وهي تواجه إيران هذه المواجهات العنيفة، وبنفس الوقت لا تريد الاستقرار في المنطقة، إذ أن توحد المنطقة بأكملها واستقرارها كل هذا سيؤدي إلى حلحلة كل الملفات في المنطقة، وصولا إلى ما يريده إلى ما تريد كل شعوب هذه المنطقة. أعود للقول، نحن أمام مرحلة مفصلية، إذا صدقت النوايا وحسنت النفوس ورغب كل طرف بأن نعود إلى ما كنا عليه من قبل. وأنا هنا أريد أن أشهد أن إخوتنا في السويداء كان لهم باع وكان لهم ذراع طيبة في مسألة مواجهة نظام الاستبداد والإبادة.
1: يعني هذا لا خلاف عليه، وعوضناه
0: كل محبة
1: يعني
0: ومودة،
1: يعني نعيده دوما ومرارا بأنه ليس هناك مشكلة مع الأهالي، نحن نتحدث عن الطرف. طب بس يعني دكتور أحمد، حتى لا ينفد وقتي، تعريف الاستقرار إذا سمحت لي، تعريف الاستقرار في المنطقة بالنسبة لدمشق بالتأكيد هو بشكل أو بآخر قد لا يكون متشابها أو متطابقا مع تعريف إسرائيل، ولهذا نسأل دوما عن الدور الإسرائيلي أو عن العامل الإسرائيلي فيما يخص الجنوب السوري، وهذا ما أود التأكيد عليه معك، يعني أن أفهمه منك.
0: هذا صحيح، صحيح وجهة نظر إسرائيل مختلفة تماما عن وجهة نظر الدولة السورية. إسرائيل وخصوصا بعد 9 أكتوبر عام 2023 أصبحت لديها وجهات نظر مختلفة تتجاوز كل ما كانت حتى هي تتبناه من قبل. أصبحت تحسب مزيدا من الحسابات، وتريد مزيدا من التغولات، وتريد مزيدا من التوسعات، وتريد مزيدا من التدخلات بما في ذلك في السويداء. حسنا، هل أهل السويداء في النهاية سيصبرون على ضنك العيش الذي هم فيه؟ ما هي المساعدات التي قدمت لأهل السويداء مقابل، على الافتراض، هذا الموقف الذي وقفه الهجري؟ لم يقدموا لهم شيئا يتناسب مع هذا، لا بل إن موقف الهجري بمسألة طلب الاستقلال والانفصال عن سوريا هذا أمر غير منطقي، لا يستسيغه حتى أبناء السويداء، وليست لنا مصلحة جميعا في هذه المسألة. فضلا عن أن السويداء كما هو معلوم محاطة من كل الجوانب بأراض سورية، وفي المنطقة الجنوبية هي مع الأردن، والأردن شديد الحرص على الاستقلال على الاستقرار، إذ أن هذه المسألة تهم الأردن بشكل كبير. حتى الأردن نفسها لم تكن لتقبل بأن تدخل المساعدات إلى السويداء عن طريقها، لأن هذا يتسبب بمزيد من الإشكالات، ويغري الهجري وأمثاله بمزيد من طلبات الاستقلال. المساعدات تقدم من خلال طريق دمشق، وكذلك مطلوب تقديم الخدمات والتوسع في الحوار واستقطاب الناس.

0: وتحسين العلاقة مع هؤلاء. والحقيقة أن ليس دفاعا عن محافظة السويداء، يعني يسوس الأمور بطريقة مرنة معقولة على أمل الوصول إلى نتيجة. نحن بالنسبة إلينا نعتبر أهل السويداء هم منا ونحن منهم، وتاريخهم ولو أعدنا ذلك مرارا وتكرارا هو تاريخ إيجابي، ومصيرنا في النهاية مشترك، ولا يمكن أن نتفرق عن بعضنا.
1: أستاذ نجيب، هل تعتقد أنه يعني هناك أي مجال أو منفذ للتواصل إلى ما يشبه الاتفاق الذي حدث مع قسد في السويداء بعد كل ما جرى، وأخص هنا بالذكر الحرس الوطني وعلى رأسهم حكمة الهجري؟ هل هذا وارد الآن بعد كل ما جرى؟ وهل هو ذاهب فيما يتحدث به عن استقلال وحكم ذاتي إلى النهاية، ولا هو فقط يحاول تصدير خطاب يعني ليوجه رسائل إلى هنا ويقوم بضغوط هناك؟ يعني هذا السؤال حتى نفهم أنه إذا كان هناك معركة فكيف سيكون شكلها وماذا ستكون نهايتها؟ هل سيكون نهايتها اتفاق وحل؟
2: المشهد اليوم ببلش من العامل الإسرائيلي مثل ما تفضلتي قبل شوي. طلع اليوم نتنياهو على قمة جبل الشيخ يواجه رسائل شرقا وغربا، ردا على مين؟ ردا على الموقف البريطاني والموقف الأوروبي اللي وقف دعم المستوطنات عنده استجابة للطلب الأمريكي بالضغط على إسرائيل. فإذا اليوم الدبلوماسية السورية نجحت حتى في الضغط على إسرائيل عبر حلفائها اللي شكلتهم لأجل دعم استقلال ووحدة سوريا، وصار في ضغط على إسرائيل. هلأ إذا إسرائيل نفسها اليوم عم تخضع لهي الضغوط وعم تبيع الكلام للآخرين، وأهل السويداء نفسهم صاروا يعرفوا أنه هن لن يكونوا حطب لأي مشروع، لأنه لو أراد من يتحدث بمشروع الانفصال أو الاستقلال ذلك، أنا بعطيه أمثلة: جنوب السودان خلال شهر من تاريخ نطق بالمطلب لتاريخ تحققه أخذ شهر، دارفور نفس الشيء إلى آخره. فهناك لعب بالملف، يعني لعب بالمصالح. إسرائيل تستثمر في ملف الدروز حاليا والناس اكتشفته. هو لوين بده يوصل؟ هلأ هي الشغلة بطلت بالنسبة له يعني خيار، هي بطل في عنده ترف. هو صار اليوم مصير الطائفي كلياته بعد ما استجدى كل سبل الاستعداء علينا وتم تخريب. أنا بحكي لك، أنا كوني بإيدي بكعب القش، تم تفويت فرص كثيرة على السويداء. يعني مثلا قبل ما صارت هي الإشكالية اللي نأدت بعدين إلى التوتر وبعدين أدت إلى المجازر، كان في فكرة أنه ينعمل طريق الشحن الدولي يتكمل وطريق الحج يتكمل من السويداء ويصير في معبر فعلي على الأردن، لكن ما حدث أجل ذلك. كان في فكرة لاستثمار 20 كيلومتر شرق السويداء بالتنمية، وهذا لغى ذلك حاليا.
1: طيب فإذا ما
2: المشروع اللي دخل فيه لمصلحة إسرائيل دمر فرص الدروز بالعيش ضمن الوطن السوري بدون هذا الاتهام اللي تسبب فيه. اليوم ما عاش بإيده القصة، وأنا حكيتها يمكن قبل أنه ممكن مجلس الأمناء رح يتشكل وخلال يمكن أسابيع أيام يصير في عزل لموضوع القرار. ما عاد يعني اليوم حتى لمن يحمل البندقية صار يعرف انه هو بخطر،
1: كما تعرف خارطة الطريق. مجلس الأمناء الذي سيقوم يعني سيكون جزءا من مصالحة شاملة، هل هذا ما تقصده؟ لأنه هناك تعريف أيضا
2: نعم أهل السويداء لن يتركوا الحبل على الغارب لأي أحد. طيب. يبيعون وهم بعد اليوم. أنا بحكي
1: يعني هم راضون
2: اللي
1: يعني فقط معي دقيقة. المجتمع الدرزي اليوم في السويداء راضي بالحل المتعلق بخارطة الطريق وبما قدمته دمشق ضمن هذه الخارطة حتى الآن؟
2: طبعا المجتمع الدرزي ما شاف حدا حريص على مصالحه خلال السنة الماضية بالنسبة لموضوع القيادة بالسويداء، بالعكس تماما. هلأ اليوم ما عاد ينباع وهم ولا ينباع شعارات، هو قابل حتى لو لم يكن ضمن الاتفاق قابل يرجع تنحفظ كرامته، ترجع له حقوقه، يتحاسب اللي عمل المجازر فيه كائنا من كان يحقق له ذلك. لكن اليوم أنه يضل المجتمع الدرزي رهين أفكار شخص لا نعرف كيف عم يأخذ قرار ولا مين شركاء القرار ولا من هو الضامن الدولي، وعلى الناس أن تطيع وهي مغمضة، هذا العصر انتهى. وأنا عم بحكي لك هذا العصر انتهى من زمان.
1: مين الضامن اللي بيقبله اليوم المجتمع الدرزي في السويداء أستاذ نجيب؟
2: بيقبل أي الاتفاق عمان بيقبله بكل الضامنين اللي فيه بالأمريكي والأردني. الأردن جيراننا والأردن عليهم مسؤولية. أصلا مجتمع الأردن بيشبه مجتمعنا، مجتمع عشائر، وهن كانوا خلال 14 سنة عندهم خبرة بضبط التوازن بالجنوب السوري، وإن كان على مستوى العشائر اللي هي المكون الأكبر بالأردن، وإن كان على مستوى الدروز اللي هن كمان مكون بالأردن.
1: أشكركم،
2: فهن مقبولين كضامن، ليش ما يكونوا مقبولين؟
1: يعني نبقى أكيد في متابعة الموضوع خلال الفترة القادمة، يعني نتمنى الخير لسويدا ولسوريا كلها. أشكر شكرا جزيلا أستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل تكرر حوادث انفجار مستودعات أسلحة وذخائر في ريف إدلب.
3: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
4: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
5: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوله المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
4: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
5: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل إظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: ليس قصفا هذه المرة، انفجار جديد في سرمدا بريف إدلب يحول طريقاً لعبور المدنيين إلى مصدر للموت بعدما انفجر مستودع للأسلحة في مشهد يعيد إلى الواجهة خطر الذخائر المخزنة بين السكان. حصيلة الضحايا في الانفجار الذي طال مستودعاً للأسلحة في منطقة برج النمرة تحديداً في سرمدا شمالية إدلب بلغت 14 وفاة و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. لكن المشهد لا يبدو حادثا معزولا، فمدينة بنش قبل أيام شهدت انفجار سيارة محملة بالذخيرة والسلاح وسط تجمع سكاني أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وقبلها سلسلة من الحوادث المرتبطة بمستودعات الأسلحة ومخلفات الحرب معظمها في مناطق شمال غربي سوريا. في العام الماضي أدى انفجار مستودع للذخيرة في معرة مصريين بريف إدلب في تموز 2025 أدى إلى وفاة 12 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين. وفي تشرين الثاني من العام نفسه أسفر حادث آخر في كفر تخاريم عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين. أرقام لا تقف عند حدود الخسائر البشرية، بل تكشف عن خطر يطول المدنيين من خارج أي معادلة قتالية. أسلحة ومخلفات حرب انتهى دور بعضها في الميدان، لكنها ما تزال قادرة على صناعة كارثة في المكان الذي تترك فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمناقشة هذا الموضوع. ينضم إلينا العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من دمشق. معنا أيضا الدكتور مأمون السيد عيسى ناشط في المجال المجتمعي والطبي ضيفي من إدلب. أرحب بكم مع عقيد هشام. دعني أبدأ معك في تحليلك ورؤيتك لسبب هذا الانفجار.
1: بداية أسعد الله مساءكم أستاذ نور ومساء الضيف الكريم. بالطبع نحن نعلم جميعا بأن هذه الذخائر كانت تخزن أثناء فترة الثورة السورية في مناطق من أجل يعني استخدامها ضد نظام بشار الأسد الذي سقط ورحل منذ عام ونصف. وزارة الدفاع طبعا تقوم بجهود مكثفة ومتتابعة من أجل نقل هذه الذخائر إلى أماكن مخصصة بعيدة عن السكان، ولكن هذه الذخائر وهذه المقاذيف ومخلفات الحرب التي تم جمعها بإشراف فرق هندسية تتبع لوزارة الدفاع في هذه الأماكن حقيقة هي يعني نستطيع أن نقول أنها تعرضت خلال هذا الصيف إلى أجواء حارة جدا مما أثر على بعضها فحدثت بعض الانفجارات. بالطبع الوزارة وزارة الدفاع تعمل بشكل يعني تتابع هذا الموضوع وتعمل بشكل جاد على نقل هذه الذخائر، ولكن نعلم بأن انتشار هذه المستودعات بشكل كبير في مناطق الشمال السوري التي كانت سابقا تسمى المناطق المحررة يشكل عبء على وزارة الدفاع في الوقت
0: معلش
1: الحالي.
0: يعني بس تسمح لي هون بالمداخلة حتى نفهم أكثر. عقيد هشام، بيان وزارة الدفاع اليوم هو يقول إنه هذا الذي انفجر اليوم هو مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها. يعني وزارة الدفاع نفسه بحسب فهمي للبيان هي من تقوم بتجميع السلاح أو الذخيرة في مخزن وسط منطقة مدنية قبل أن تقوم بنقله. يعني وجود هذه الذخائر التي انفجرت اليوم هي جزء من عملية لوجستية تشرف عليها وزارة الدفاع. إذن السؤال مشروع أنه لماذا تقوم وزارة الدفاع بجزء من هذه السلسلة اللوجستية في منطقة مدنية؟
1: نعم صحيح. بالطبع نعلم جميعا بأن مخلفات الحرب والكثير من القذائف التي استهدف بها النظام المناطق في إدلب وفي محيط إدلب وفي مناطق الشمال التي كانت تسمى المناطق المحررة سابقا يتم جمعها الآن بإشراف الفرق الهندسية التي تتبع لوزارة الدفاع. في الحقيقة يعني كان يجب أن ترحل هذه البقايا المقذوفات والأسلحة والذخائر بشكل أسرع، ولكن هناك عوامل لوجستية معينة تعيق هذا العمل بعض الشيء. قلت لك أن ارتفاع درجات الحرارة كان قد أسهم بشكل كبير في حدوث الانفجارات التي تفضلت
0: معروف
1: عنها في
0: عقيد هشام. هل من المعلوم أنه ما هو العائق اللوجستي حتى لا تقوم وزارة الدفاع بتخزين الذخائر والأسلحة في مناطق مدنية؟ لأنه انفجار بنش كان أيضا خلال سلسلة النقل هذه، لكن كان خلال نقل الذخيرة من مكان إلى آخر. الآن مخزن ينفجر وقبله هناك عدة انفجار. يعني لماذا لا تستخدم وزارة الدفاع؟
1: صحيح. انفجار بنش لم يكن هناك مستودع، كانت عبارة عن عملية نقل وأثناء النقل تم الانفجار. يا سيدتي تعلمين جيدا أننا خرجنا من 14 عاما كانت مليئة بقصف النظام وبالدمار وباستهداف المناطق المحررة سابقا بمختلف أنواع الأسلحة، وبالتالي جمع هذه الذخائر يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى وقت. يعني لا تستطيع وزارة الدفاع بظل بشكل يعني آني ولحظي أن تقوم بجمع هذه الذخائر. أنا لست هنا بصدد الدفاع عن الوزارة، فهي تعلم كيف تعمل ولديها الفرق الهندسية ولديها اللوجستيات اللازمة، ولكنني أنا من منظور تحليل عسكري أقول بأن ارتفاع درجات الحرارة وأثر على هذه الانفجارات التي حدثت. أيضا هذه الذخائر يعني موقوتة، يعني كان النظام يقوم برميها وهي قد تنفجر، في بعضها لم ينفجر.
0: يعني عقيد هشام معلش يعني
1: قد تنفجر في
0: يعني معلش تحملني شوي. يعني لحد الآن من مداخلتك لا أفهم أنه ما المانع بإخراج هذه الذخائر. يعني أنا أفهم تعقيدات جمع الذخائر والأسلحة وتعقيدات الإرث الكبير للحرب. لكن نحن نتحدث عن عامين. اليوم كل القطع العسكرية التي كانت تابعة للنظام المخلوع هي تحت سيطرة وزارة الدفاع، وفي جزء كبير منها هو خارج المناطق المدنية. فبس يعني فكرة أنه لماذا التخزين هنا في هذه المخازن، واللي هي ربما كانت مخازن تستخدمها الفصائل أصلا يعني قبل سقوط النظام، لماذا يتم التخزين في هذه المناطق؟ هل تعتقد أنه هناك أي مبرر لذلك؟
1: التخزين ليس وليد اللحظة يا سيدتي، التخزين كان قديما. نعم هناك بعض الذخائر التي جمعت التي لم تنفجر تم إضافتها إلى هذه المخازن من أجل نقلها. حقيقة أنا لا أعلم لماذا يعني لم تنقل الوزارة حتى الآن هذه الذخائر، ولكن بالتأكيد هناك موانع أعاقت هذا النقل بشكل سريع. قد يكون منها خشية استهداف القطع العسكرية في حال كان النقل، يعني نحن نعرف جميعا بأن إسرائيل تقوم باستهداف أي تحركات بسوريا يعني بالفترة الماضية، وبالتالي قد يكون هناك خشية. أنا أعتقد
0: لا يعني بس هذه مشكلة أخطر، يعني إذا نحن نعرض منطقة مدنية لإمكانية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها، إذا كان هذا يعني المبرر بشكل أو بآخر.
1: نعم معلوماتي لا أنا أقصد أنه في حال تم نقلها بشكل غير منظم وغير منضبط، قد أقول قد، ولكن اليوم أنا لدي معلومات بأن الوزارة تقوم بإفراغ هذه المستودعات التي توجد بمناطق مأهولة باتجاه مناطق غير مأهولة ومناطق قطع عسكرية. أنا لدي معلومات بأن هذه الأعمال تقوم عليها الوزارة على قدم وساق، ولكن قدر الله وما شاء فعل بانفجار هذا اليوم.
0: طيب دكتور مأمون، يعني أرحب بك من جديد، رحم الله جميع القتلى والشفاء للضحايا يعني من الجرحى. استمعت إلى مداخلة العقيد هشام، أود أن أعرف منك موقف الأهالي، هل تعتقد أنه ما جرى مبرر؟ نحن نتحدث عن عدة انفجارات بأوقات متباعدة، هل تعتقد أنه اليوم أي ساكن في إدلب في منطقة مدنية، ويعني وإدلب يعني عسكرت كثيرا وأكيد يعني لذلك تأثيره على السكان، هل تعتقد أنهم يؤمنون اليوم على نفسهم؟ هل لديهم مطالب معينة متعلقة بهذا السياق؟
2: مساء الخير، نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. نحن أمام حوادث متكررة في 1/9 في بنش، لاحظنا في 2025 قرب معارة مصرين، في 2018 بسرمدة كان في مخزن سلاح، بنائين 67 شخص استشهد في هذا البناء، واستشهدت حتى أسرت، أنا أعرف تاجر السلاح في سرمدة، حتى أسرته بالكامل استشهدت. إذن الخطر ليس فقط على الجوار، ليس فقط على السكان، الخطر على من يعمل في هذه المخازن، الخطر على جوار هذه المخازن. السكان ينظرون بقلق، يقولون هل يوجد مخازن أخرى؟ هل يمكن أن نكون ضحايا لانفجارات أخرى؟ أختي الكريمة، يجب أن يكون لدينا الإنسان هو اهتمامنا الأول، صحة الإنسان، حياته وصحته هي فوق كل اعتبار. يجب أن ندرس عوامل الأمان، نحن لسنا أمام يعني حوادث منفردة، نحن لدينا مشكلة تحتاج إلى سياسة وطنية لإدارة هذا الملف، إدارة في الأسلحة ومخلفات الحرب. الناس ينظرون بقلق إلى وجود السلاح، لا يزال السلاح متاح، لا يزال هناك محلات للسلاح في إدلب وفي غيرها تستطيع شراء السلاح. إذن نحن أصبح لدينا دولة، أصبح لدينا وزارة دفاع، الناس يقولون هذا السلاح يجب أن ينتقل من الأفراد، يجب أن ينتقل إلى الدولة، يجب إلغاء محلات بيع السلاح. هذه المحلات ترتبط بمخازن سلاح، هذه المخازن هي موضع خطر خاصة في الصيف.
0: دكتور مأمون، معروفة هذه النقاط بالنسبة للمحليين؟ نعم، يعني هل معروف انه هذا المكان مثلا تستخدمه وزارة الدفاع كمخزن للأسلحة، او يستخدمه تاجر معين يعني ليضع فيه بضاعته؟ هل هي نقاط معروفة بالفعل، من يسكن جنبها يعرف ما بداخلها؟
2: لا يتوقع، هو يرى صناديق تحمل وصناديق مغلقة، يعني لا يعرف ما يعني هذه الصناديق ماذا يوجد فيها. وبالتالي من يقوم يعني بهذا الموضوع يجب أن يعرف أن هناك سكان، هناك بمعنى لدينا أرامل جدد، لدينا أيتام جدد، شبعنا من القتل وشبعنا من الدم وشبعنا من خسارة الأرواح. النظام قتل كثير، ولكن يجب ما قلت لك أن يكون لدينا الاعتبار الأول هو الإنسان. يجب أن يقوم من يعمل المخزن في منطقة معينة، قد يكون لديه مصالح معينة عسكرية، ولكن يجب أن يكون مصلحة الإنسان، مصلحة الجوار، مصلحة المدنيين هي الأولى. هناك أمكنة عديدة بالإمكان تخزين بالأماكن البعيدة عن المدنيين، يعني بالإمكان، فليس مقبولا. كان فترة الحرب مقبول بهذه المنطقة،
0: يعني هو مع هذا الانفجار ربما مختلف. أولا يعني تحمل وزارة الدفاع لمسؤولية الانفجار وبدء تحقيق، وذلك بحسب التصريحات الرسمية. سأحاول العودة إليك دكتور مأمون. عقيد هشام يعني طرح ضيفي من إدلب نقطة مهمة جدا، أنه هل هناك اليوم سياسة وطنية أو خطة وطنية من أجل نزع السلاح، أم أنه الموضوع يجري بشكل يعني عشوائي بطريقة أو بأخرى، خاصة في إدلب التي يعني نعرف أنه هناك يعني مشكلة متعلقة فيها. يعني حتى الدكتور ذكر أنه يعني يباع السلاح ويخزن ربما في مناطق غير قانونية، يعني غير قانوني التخزين بها.
1: بداية سيدتي دعيني أعقب على ما قاله الدكتور وتفضل به. يعني هناك، نعم حقيقة هناك بعض المحلات الصغيرة التي تبيع بعض أنواع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات وغيرها وبعض الذخائر، ولكن هذه يعني هذه الأماكن الآن هناك خطة لدى الدولة بأن ينهى العمل فيها، وقد تم اتخاذ قرار على ما أعتقد بأنه خلال الفترة القادمة لن يسمح لأي محل بالسلاح. أما أن نصور أن بعض التجار يخزنون في مخازن كبيرة أسلحة وذخائر، فهذه لا تنفجر حتى، يعني طلقات المسدس وطلقات البندقية الآلية لا يمكن أن تنفجر، وحتى إن انفجرت لا يمكن أن تؤثر بهذا
0: لكن
1: الشكل
0: تبقي
1: الكبير.
0: هناك حضورا للسلاح، يعني تبقي هناك حضورا للسلاح في الحياة اليومية.
1: نعم
0: للناس.
1: نعم. كنت سأعقب سيدتي. الآن هناك قرار سيصدر قريبا بإذن الله من قبل وزارة الداخلية بمنع حمل السلاح إلا برخصة تصدرها وزارة الداخلية، وتصدرها ضمن ضوابط دقيقة. إذن هناك خطة يعمل عليها، سوف يصدر فيها قرار خلال الفترة القريبة بمنع حمل السلاح إلا برخصة، وهذه الرخصة لن تعطى إلا لأسباب مقنعة أو لأسباب تستوجب أن يحمل المواطن السوري سلاحا. هذه الخطة قريبا سيصدر فيها قرار. بالنسبة لموضوع انفجار المستودعات، سيدتي أنت تعلمين جيدا أننا خرجنا من ثورة استمرت ما يقارب العقد والنصف تقريبا. كان الثوار في مختلف الفصائل مضطرون لأن يعني يقومون بتخزين السلاح في أماكن، يعني لا يوجد أماكن إلا في هذه الأماكن التي كانت تخزن فيها. كان الشعب في الشمال المحرر كله شعب ثائر، سواء في إدلب أو في مناطق شمال حلب إلا ما هنالك. الآن قلت لك بأن وزارة الدفاع تعمل بشكل متواتر ومتسارع على نقل هذه الذخائر. اليوم الوزارة تقوم بالكثير من حملات التدقيق على حقول الألغام وعلى الذخائر التي لم تكن انفجرت،
0: بس يعني
1: بعد
0: ما زلنا حتى
1: من قبل طيران النظام
0: خطة
1: أو مدفعية النظام.
0: يعني يعني يعني حضرتك تفضلت
1: لا
0: أنه هناك خطة يجري العمل عليها.
1: نعم أنا قلت لك هناك خطة يجري العمل عليها وستنفذ في القريب العاجل من أجل منع حمل السلاح إلا لقوى الدولة، سواء بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية.
0: طيب.
1: يعني لن نرى بعد فترة قريبة جدا مواطن يمكن أن يحمل سلاحا إلا برخصة تصدر من الدولة، هذا أولا. ثانيا محلات بيع الأسلحة التي تحدث عنها الدكتور سيتم إغلاقها خلال الفترة القريبة جدا. أنا أتكلم اليوم عن المأساة التي حصلت في إدلب، طبعا تعازينا لأهالي الضحايا، أهلنا والشفاء العاجل للجرحى، حتى أن وزارة الدفاع قد خسرت
0: يعني هذه الخطط والإجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع. وبالنظر لتحمل الوزارة ما حدث اليوم، هل هناك أيضا سياسة متعلقة بجبر الضرر الذي حدث في هذه يعني الحوادث التي نناقشها منذ بداية الحلقة؟ يعني بطبيعة الحال يعني من قتل لا يمكن التعويض يعني عن إزهاق الأرواح، لكن على الأقل ما يتعلق بممتلكات المدنيين في هذه المناطق.
1: بالتأكيد يا سيدتي، يعني الدولة السورية اليوم ستتحمل كافة مسؤولياتها تجاه حتى أسر الضحايا. أعتقد جازما بأنه سيكون هناك تعويضات للجرحى أيضا، وكذلك المناطق المدنية المحيطة التي تأثرت وتضررت. أنا أعتقد جازما وأؤكد لك بأن هناك تعويض ستقوم بتقديمه الدولة.
0: طب خليني أخذ يعني بهذا السياق رأي الدكتور مأمون. دكتور مأمون، هل حدث في حوادث سابقة تواصل جدي من قبل الحكومة مع أهالي الضحايا أو مع من تضرر وجرى تعويضهم بشكل أو بآخر؟
2: من الصعب معرفة ذلك، ولكن يعني حسب ما رأينا على وسائل التواصل يعني يبدو أنه ذلك لم يحدث. ربما بالانفجارات السابقة لم يكن لدينا دولة، يعني لم يكن لدينا وزارة تهتم بالشؤون الإنسانية.
0: أعذرني دكتور مأمون، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. يعني أنا آسفة لحدوث ذلك، كنت أود أن أخذ يعني بقية كلامك. عقيد هشام، في النهاية ما الذي تعتقد أنه ينقصنا اليوم حتى تكون عملية جمع السلاح آمنة، ويعني لا نخشى أنه لا سمح الله تعاد حوادث كهذه؟ هل نتحدث عن الخبرات، عن الإمكانيات المادية؟ ما الذي ينقص وزارة الدفاع تحديدا؟
1: لا ينقصها أي شيء، الحمد لله هناك خبرات وهناك إمكانيات لنقل هذه الذخائر إلى مناطق غير آهلة بالسكان، وقلت لك بأن الوزارة تعمل على ذلك. ولكن تعدد يعني الذخائر الغير منفجرة التي تقوم إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع بجمعها وانتشارها بشكل مفرط، يعني هو ما يعرقل هذا الأمر. ولكن وردتني معلومة من من من من بعض الأصدقاء في وزارة الدفاع بأن الوزارة ستكثف جهدها في هذا المجال، وأعتقد جازما بإذن الله سبحانه وتعالى بأن هذا ما حدث اليوم لن يحدث مرة أخرى، لأن الوزارة قد نقلت الكثير من هذه المستودعات إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكانية.
0: يعني الرحمة لضحايا هذا التفجير والشفاء للجرحى. أشكرك شكرا جزيلا العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول للدكتور مأمون سيد عيسى الناشط في المجال الإغاثي، ضيفي من إدلب. ويعني عذرا على العطل الفني الذي شهدناه معك مشاهدينا، شكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى من سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: التعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر،
5: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
9: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. قبل ما نبلش حلقتنا خلينا نعبر عن ألمنا ونوصل تعازينا لذوي شهداء الانفجار اللي صار اليوم بسرمدة. الله يصبر قلب أهاليهم ويصبر قلب السوريين، وإن شاء الله ما يتكرر هالمأساة، ونتمنى ينفتح تحقيق بهالتفجيرات اللي زادت كثير، انفجارات هاي اللي صارت كثير بالفترة الأخيرة بإدلب، تحديدا بإدلب. مرة ثانية كمان بدنا نتوجه بالتعزية لذوي علي سامر القوزي يلي مات تحت الاحتجاز، وكنا متأملين أنه يكون محمد غميرة آخر الضحايا. نحن ما أنا متأكدين من المعلومات وصلنا عن طريق السوشيال ميديا. أول شيء نتمنى أنه المعلومة غير دقيقة، وثانيا إذا كانت صحيحة نتمنى فتح تحقيق، ومرة ثانية إذا كان الخبر صحيح لا سمح الله كل التعازي لذوي. وهلأ خلينا نرجع لحلقتنا ونقول، من سنة تقريبا شفنا حملات تبرع كثيرة، حملات أطلقت لترميم المدارس والمشافي، دعم شبكات المياه، المدن، مساعدة العائلات أشد احتياجا. وفي سوريين وسوريات تبرعوا من جوا البلد ومن براتها ومن كل قلبهم. في ناس دفعت من وفرتها، وفي ناس دفعت حتى من حاجتها، وكله كان مؤمن انه كل قرش رايح على المكان الصح ورح يعمل فرق بحياة الناس. وكمان في سوريين وسوريات تعهدوا بتبرعات، ولليوم ما بنعرف شو مصير هالتعهدات، تبرعوا ولا لا، شو اندفع منها، شو ما اندفع، واللي ما اندفع ليش ما اندفع. كانت القصة مجرد تشليف أرقام ولا فعلا كانت النوايا صادقة؟ بس ربما ظهرت صعوبات جوهرية خلت البعض يتخلوا عن فكرة دفع التبرعات أو حتى يأجلوها، لا منعرف. طيب اليوم بعد ما خلصت الحملات وخفت الحماسة وانطفت الكاميرا والبهرجة، شو صار بالمصاري اللي انجمعت؟ قديش جمعت كل حملة فعليا؟ وين انحطت التبرعات؟ مين قرر أولويات الصرف؟ شو المشاريع اللي تنفذت وشو المشاريع اللي تعثرت؟ هل في تقارير مالية منشورة؟ هل في جهة مستقلة راقبت الحسابات؟ هل المتبرع بيعرف أصلا شو صار بالليرة اللي حطها؟ والأهم، هل كانت هاي الحملات تبرع مرتبطة بمشاريع واضحة وموازنات معلنة، ولا كانت استجابة عاطفية كبيرة وفزعة سبقتها الوعود وما لحقتها المعلومات؟ نحن هون والله ما عم نتهم حدا ولا عم نقلل من قيمة الجهود والمبادرات والتعب، بس التبرع مال عام بالمعنى الأخلاقي وربما القانوني. مين ما كان الجهة اللي جمعته، جهة أهلية، مبادرة محلية، جهة حكومية وغيره وغيراته، وكل جهة طلبت من الناس الثقة انه تبرعوا لنا، صار من واجبها تقدم بالمقابل كشف حساب شو صار بالتبرع، لانه الشفافية مش إسارة اصحاب المبادرات الحقيقة، الشفافية هي حماية لهم. والمساءلة مو تشكيك ابدا بالعمل، وهي حلقة مساءلة، المساءلة حماية. والسؤال عن اموال التبرعات مش جحود، هذا حق للمتبرع وحق للمستفيد يلي كان لازم توصلوا المصاري، وشرط اكيد حتى يظل الناس مستعدين يعطوا ويتبرعوا بالمستقبل. بحلقتنا الليلة رح نفتح الملف، وين راح التبرعات السوريين، شو تحقق منها، ومين مسؤول انه يقول للناس بالارقام والوثائق شو جمعنا وين صرفنا وشو ظل. لكن قبل هيك مثل العادة خلونا نبلش مع المناظرة الشبابية. مقولة اليوم هي: الدولة هي المسؤولة أولا عن ضمان شفافية حملات التبرع ومساءلة القائمين عليها. ضيفاء الفقرة مع المقولة جويل إبراهيم وهي مهندس اتصالات، وضد المقولة أسيد الصميطي وهو مهندس مدني. لكن قبل ما نبلش خلونا نذكر قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية وضيوفي جوين وأسيد. حيا الله، أنتم أول مرة تطلعوا معنا، مهم؟ حيا الله بكم مرة ثانية. أنت مع المقولة، أنت برأيك أنه الدولة هي اللي لازم تروح تحاسب وتروح تشوف المصاري وين راح؟ أنت برأيك أنه اللجان هي اللي، مهم؟ في داعي أذكركم قواعد هي بس مشان ما ننسى. عندك 93 ثانية ومعك 93 تمام؟ لا تقاطعوا بعض وتكملوا للأخير، لا تحاولوا تكبوا كل 90 ثانية مش خارج
2: تخطيط.
0: جاهزين؟ أبدأ معك يا جويل؟ العداد على الشاشة؟ جويل الكلام إليك، تفضلي.
3: أول شيء يعطيكم العافية. هلأ اليوم عم نناقش فعلياً مين المسؤولية الأولية اللي لازم تكون على أنه يضمن شفافية حملات التبرعات اللي عم تصير بالمشهد السوري ويقوم بمحاسبة القائمين عليها. هاليوم بالفترة الأخيرة نحن بال 2025-2026 شهدنا حملات تبرعات فعلياً بمبالغ فلكية، خلينا نقول، كانت عم تنطرح بالمشهد من عدة محافظات مسؤولة عليها لجان محلية، فزعات موجودة أهلية موجودة بالمنطقة، وعم يقوموا بجمع هي التبرعات عن طريق أنه يطلعوا على السوشيال ميديا أو على التلفزيون، وحتى أنه يعدوا ويحكوا بالتبرعات ويلموا تبرعات. ولكن اليوم نحن ليش شايفين أنه نحن كفريق موالاة أنه نحن لازم تكون هي المسؤولية عند الدولة؟ لأنه لاحظنا اليوم فعلياً التبرعات لشو تعرضت؟ ما عم تنلم ثلاث ارباعه. اليوم انا مثلا 426 مليون دولار بحمله حلب ست الكل، شو نلم منه؟ وصلنا ل 2-3%، شو المبالغ اللي عم نوصل لها؟ معناته اليوم انا في عندي هيكليه اداريه تنظيميه جدا الوضع تبعه سيء بهي الحملات اللي عم تصير، ما عم يقدروا يقوموا فيها. وبالتالي انا اليوم هي الحملات اذا عم تمشي بطريقه منهجيه سيئه، فانا بالتالي شلون بدي اضمن الشفافيه العاليه اللي حتكون لتوصل للمواطنين؟ انا اليوم من حقي كمواطن اعرف الوعد اللي انت اعطيتني اياه بقلب هذا المكان، يلي قلت لي انا رح طلعك من الخيمه رح ارجع لك بيت، او انا رح رمم مدارس او رمم مشافي، هي الوعود كلياتها اللي انوجدت. فاليوم ايمت هي الوعود رح تجي تتحقق؟ انا من حقي كمواطن اتساءل عنها. فاليوم الدوله هي الوحيده القادره على انه عندها الصلاحيات والامكانيات الكافيه لتقدر تقوم بهالدور.
0: عم بتقول جويل انه في فشل بالعموم بالحملات. اعطت مثال حلب ست الكل انه من اصل تعهد ب 426 مليون، انت قلت المبلغ 2-3% اللي وصل، بالتالي في ضعف بتصميم الحمله، والدليل انه حجم التحصيل ضعيف جدا حسب مزاعم جويل، وبالتالي القائمين عليها غير مؤهلين لانهم يديروها، وبالتالي الدوله اللي عندها اجهزه وعندها قدرات وعندها هي الاقدر. انت شو بتقول؟
2: هلا باول نقطه، يعني صحيح انه هي كان في فوضى وكان في ارقام وتهويلات وتعهدات عديده يعني كانت موجوده، لكن الفكره مين كان قاعد بالصفوف الاولى؟ يعني هي اول شيء بدنا نحكي، كانوا المسؤولين وكانوا يعني المحافظين وكانوا اصلا المسؤولين من الدوله. فبدل اللقاءات الاستعراضيه يلي كانوا عم بيعملوها يعني على السوشيال ميديا وعلى الوسائل التواصل، بدل هذا الامر كانوا يوجهوا فكره الرقابه اكثر لفكره التدقيق فيه ويعني وتقويه الرقابه باليات الحوكمه الحديثه الموجوده. وبالتالي نحن بنشوف بانه حتى الحكومه هي كانت غير قادره، لانه اصلا هي يعني اذا بدنا نحكي بالمصطلح العام انخدعت بهذا المكان، وهي اجت على الحملة وهي عم تحكي هاي الأرقام كانت وعم يحتفلوا بالأرقام. يعني احنا كنا بنتمنى تكون هاي الأرقام كلها صحيحة، لكن نحن المشاهد والحكومة والمسؤولين اللي كانوا موجودين ما أصلا يعني ما حسوا بالموضوع وكان الموضوع ماشي هيك. هاي أول فكرة. ثاني فكرة، أول شيء إذا بدنا نعرف نحن شو ضمان الشفافية، يعني احنا خلينا نحط معايير ضمان الشفافية وآلية المحاسبة لحتى تمشي المناظرة بسير يعني جيد. آلية الشفافية بتكون لما تكون أول شيء في وضوح شامل، تمام؟ وضوح الشامل بيكون من المدخلات إلى العملية، أي الأرقام الموجودة من الشخص المتبرع من الخارج الموجودة، الأرقام الموجودة مع العملية يكون في تتبع دقيق لهذه العملية. واحد اثنين، لازم الأثر يبين على أرض الواقع من قبل المشاهد ومن قبل أصلا أصحاب القرى وأصحاب المناطق اللي عم تتم تنفيذ فيها هاي العمليات. فهي الفكرة. فهذا الأمر مثلا ما بنشوفه نحن، ما شفناه مثلا بالحكومة، بين نحن قادرين نشوفه بأشياء تانية راح نحكي فيها بالمداخلة التانية.
0: انت عم تطالب الدوله هي تراخم، عم يقول لك الصف الاول كان كله دوله، يعني الدوله كانت موجوده، على اي اساس انت عم تفترضي انه الدوله ما عمل؟ اذا في خلل فالدوله كانت او الحكومه كانت شريكه فيه، لانه هم قاعدين بالصف الاول عم يشوفوا، ليه ما راقبوا؟
4: كلامي لك.
3: هلا مبدئيا الدولة بالصفوف الأولى، التقصير لا يعني التجريد من المسؤولية، هي لسه المسؤولية عليها إذا كانت عم تقوم فيها بشكل كامل أو بعدم قيامها بشكل كامل، لكن المسؤولية تقع على قاعاتك الحكومة، وأي حالة خلل بهي حملات تبرع إجباري لا يجب أن تكون مسؤولية على عاتق الحكومة. بالنهاية هي مبالغ جدا ضخمة، لا فات $1,000 ولا فات $2,000، نحن اليوم عم نحكي مجموع 20 محافظة عم نحكي فوق $1,000,000,000، فنحن ما عم نحكي عن مبلغ صغير. هي واحد. اثنين، حملة تبرع كان في وراها لجنة تنسيق عم تشتغل وراها، وعلى أساس عم يحدثوا المواقع وينزلون المبالغ، يعني التحديثات كل ما حدا يدفع أو أي كان، ولكن اليوم نحن ما عم نشوف هذا الشيء. اليوم المواطن السوري بيفتح السوشيال ميديا ما بيلاقي، بيفتح التلفزيون ما بيلاقي، بيفتح الموقع بذات نفسه، انا الموقع الرسمي امبارح فتحته، انا ماني عم اشوف اخر تحديثات. طيب وين هي المبالغ عم تروح؟ هي المبالغ ما تسددت؟ طب ليش ما تسددت فعليا؟ هي المبالغ ليش ما قدروا هن يجيبوا هدول الاشخاص اللي قاموا بالتعهد الشفهي او الالتزام الاخلاقي، واللي كمان الحكومه بالصفوف الاولى يلي ذكر فريق المعارضه قامت باجراء فعليا ب 2025 لما اقترحت صندوق التنميه، ولما قامت بطرح فكره التعهد الخطي اللي كان المفروض انه هذا يكون من البدايه بعد ما كان مجرد التزام اخلاقي بتطلع فيه الاشخاص او ذوي المصاري اللي موجوده بالمحافظات لحتى تستعرض فعليا وتعطي وعود وامان لهذا الشعب بانه هي رح تحسن ورح تعمل، ولكن هي مجرد استعراضات قدامها.
0: واذا كانت الدوله قاعده بالصف الاول يعني ما هي ما يعني قد تكون في تقصير بس ما بيعفيها من المسؤوليه. واثنين، انت عم تتفرج، هم كانوا يعني ما كانوا جزء اساسي، هم كانوا حاضرين، الاساسيين كانوا هم اللي جان وكانوا هم اللي موجودين، واللي بالمحصله عم نفوت على المواقع بنلاقيها مسكره، ما في معلومات، ما في شيء عن كل حملات التبرع هاي، وين المعلومات؟ على اي اساس انت بدك اياها هم اللي يديروا العمليه وما لنا شايفين ولا معلومه قدامنا؟ تفضل.
2: هلا هو الفكره بانه يعني نحن جربنا مثلا المسؤولين هنا كانوا مثل ما حكينا بالصفوف الاولى، اصلا نحن ما عم نيجي ضد الحكومه، نحن عم نحكي بانه هي الحكومه المركزيه هي اصلا لسه من بعد الحرب اللي صارت قدره المؤسسات ضعيفه جدا، فليش لحتى نضيف عليها اعباء اضافيه ولحتى نزيد الحمل عليها؟ وهذا الامر حتى بيقلل الشفافيه بينه وبين المواطن وبيقلل الثقه بينه وبين المواطن في حال هي ما قدرت تتبع نتيجة يعني المؤسسات المنهارة يعني. فتعالوا نجرب حل تاني، ما بدكم مثلا المجتمع المحلي، تعالوا نشبك مع المنظمات الموجودة، المنظمات لها قدرة عالية، لها حوكمة عالية، لها قدرة أصلا على تتبع لزيادة الشفافية، أصلا لديها هي مثلا وصول عالي حتى رقمي جيد جدا، فهو مثلا نحن قادرين على تتبع حتى كل ليرة وين عم بتروح عن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق هون، وحتى هن عندهم أدوات محاسبة جدا دقيقة، وأصلا يعني هن يعني مثلا والمتبرع حتى بيكون هو متوجه أكثر، وحتى هو بيكون يعني حتى على المصاري تبعه حريص اكثر، لانه المتبرع ما راح يزيد مصاري وين ما كان، فهو بيعرف انا بدي مثلا عين بلدتي بالقسم الاغاثي، بروح للمنظمات الاغاثيه المختصه صار لسنوات عم تشتغل معه واللي باني علاقه شفافيه وباني علاقه ثقه مع المواطن من زمان، من خلال الحرب ومن خلال كانت هي عم بتساعد الاشخاص اللي كانوا تحت القصف وتحت كانت هي معهم، وبالتالي الثقه والشفافيه بين هاي المنظمات وبين المتبرعين وبين اللجان المحليه هي جدا عاليه، وبالتالي نحن بالمحصله اترك الحكومة عليها أعباء إضافية تتجه لإلها، تتجه لزيادة الاقتصاد، ونحاول نحط حلول بتساعد الحكومة مو ضد الحكومة.
0: جويل، مداخلتك الأخيرة، عم بيقول الحكومة جديدة عليها يعني أعباء ما أنزل الله بها من سلطان، ما بتقدر تنيها، فبدك ترجع تحمليها كمان حملات التبرع، ترجع هي تراقبها وهي خلي المنظمات، المنظمات معتادة على هاي المسألة، ومن المنظمات عندها علاقة مع المستفيدين ومع المتبرعين، وهي ضمن كانت معهم إيد بإيد بالقصف والتهجير والحرب، وهم بيعرفوا شو هم متصرفوا. اترك الحكومة والمصايب اللي عليها تحلها، وخلي الجهات الأهلية والمحلية والمنظمات تسوي.
3: طيب هلا مبدئيا ما بفش فريق المعارضه شايف انه هي رفاهيه كثير عاليه انه الحكومه تستلمها وانه لا ما بدنا نخفف عنها، هاد هي مسؤوليتها، يعني هي مسؤوليه الحكومه، اعاده اعمار مسؤوليه حكومه، محاسبه قائمين على هي المبالغ الكبيره حكومه. قطعا انا ما رح اقعد سلم اعلام بيطلع من هون لبكره الصبح، شو رح يطلع منه؟ بيفضح قدام 10 و20 مليون بني ادم انه هيك هيك هيك صار، انه هون في فساد وهون في اختلاس وهون ما حدا عم يعطي وهون ما حدا عم بيرد، وبعدين طيب المنظمه رح تطلع تشتكي، المجتمع المدني رح يطلع يشتكي، شو رح يعمل؟ شوفي عنا كمان المتبرع ما رح يعطي؟ طيب هدول كلياتهم، انا اليوم اللي بياخذ الاكشن، اللي بياخذ القرار، واللي بيقدر انه هو عنده سلطه اعلى من كل هدول اللي هي الدوله، فبالتالي انا اليوم بموضوع حساس مثل هيك، بمشروع على بين قوسين هو مشروع وطني فعليا، لحتى نحن عم نتكاتف تحت اسم التكاتف والابناء السوريين انه عم يرجعوا يدعموا بعض والى اخره. فانا بتوقع ان الحكومه شوي تعطي من وقتها لحتى تدعم هيك مشروع ولحتى تحط اجهزه الرقابه تبعها. بنهايه اليوم انا مين ما حطيت الاعباء هي كلياتها على مين ما كانوا قسمتها من هون، ما بيهمني انا هي العشوائيه بالتقسيم، انا بيهمني النتائج. بالنهايه انا اليوم لما بيطلع حدا من الجهات الحكوميه وبيوعد اشخاص انه اليوم رح يرجعكم على بيوتكم ما حتكونوا بالخيام، فانا بتوقع انه هن يكونوا قد هذا المكان، فالمسؤوليه عليهم تقع على عاتق الحكومه بشكل اساسي وخاصة بهيك موضوع حساس. وبعد فعليا نحن سنين كتير كبيرة من الدمار والتعب والشعب السوري هفتان، فقطعا الشفافية بين المواطن والمنظمة ما حتكون بالقوة اللي هي بين المواطن والدولة، اللي فعليا نحن هلأ بأعلى أو بأعلى مراحل القوة بيناتنا الترابط، لأنه نحن فايتين مرحلة.
0: شكرا. بس انت طالع على الاعلام عم بتقول شو رح يطلع معكم انتم الاعلام يعني؟
3: لا
0: لقيتها مناسبه مثلا يعني، حسيت انه عم يعني عم تبهدلينا انه يعني شو يطلع معكم انتم الاعلام يعني عاملين كل الحلقه هسه شو شو يا اسيد؟ بالمحصله نحن يمكن عم بتقول هي هاي باحسن لحظات العلاقه بين الدوله وهي الحكومه مسؤوليتها اخر شيء، هي التي تستطيع المتابعه، لا المنظمات انت رح تقدر تلاحقها ولا الجهات الاهليه رح تقدر تلاحقها في حال صار في خلل. اخر شيء اللي بتقدر انت تسأله هو الحكومة، والحكومة هي لازم تسأل هاي اللي جولتك الأخيرة.
2: هلأ نحن لما عم نحكي على فكرة المنظمات أصلاً، هلأ حكينا بالمداخلة الثانية أنه المتبرع حتى هو قادر يتابع الموضوع من بدايته لحتى النهاية عن طريق أصلاً الوصول الرقمي اللي صار والكفاءة العالية لدى المنظمات، وبالتالي أصلاً هو عرفان وين كان فلس عم بيروح، فبالتالي هو يعني هاي المشكلة ما راح تكون يعني عائق علينا، وبالتالي بنحافظ على الشفافية بفكرة المنظمات ما بتنهدم، أصلاً حكينا الثقة موجودة بيناتهم. إضافة لفكرة أصلاً إعادة الإعمار بشكل كامل وإعادة بناء الدولة لا تقوم على التبرعات، الشيء الأساسي بتقوم فيه على اقتصاد الدولة، على الإنتاج، على الزراعة، تقوية القطاعات الأخرى. هون بتكون إعادة الإعمار الحقيقية وليس الاعتماد على التبرعات. التبرعات بتكون هدفها إغاثي سريع، بتكون هدفها هنالك مثلاً مشفى بحاجة مثلاً ترميم في قرية معينة، يعني الناس اللي فيها عم بيعانوا أصلاً مثلاً من هذا الموضوع، في ترميم مدرسة لحتى أطفال تلك القرية مثلاً يروحوا للمدارس. يعني هي بتكون أغلبها إغاثية سريعة، وبالتالي نحن بنشوف بأنه يعني أول شيء في بيروقراطية كتير موجودة بالمركزية، هاي البيروقراطية الشديدة بتاخد وقت جدا طويل، وبالتالي عم بصير في عدم وضوح بهذا الوقت. فهون المواطن وهون المحتكين المجتمع المحلي لما عم بتطول النتائج عم بصير في عندهم عدم وضوح، عدم الوضوح رح يعطينا عدم شفافية، وبالتالي هون المشكلة أصلاً يعني عم تكون متجذرة بهاي الفكرة، بينما عن طريق المنظمات عم بيكون حتى التعاملات الرقمية السريعة ما فيها القيود مثل ما في قيود، صح تحسنت يعني العقوبات راحت أغلبها، لكن لسه التعاملات البنكية بين الخارج والداخل مو بالشكل الكافي لهذا الموضوع.
0: خلينا نشوف رأي الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا، فاصل قصير ونرجع. حيا الله بكم مره ثانيه. تعال نشوف هسه، انت عم بتقول لا المنظمات والجمعيات هي لازم تسوي هاي القصه، وانت عم بتقول الدوله هي لازم تراقب هاي. الحضور شو رايهم؟ تفضل استاذ. تفضل.
4: يعطيكم العافيه، اسمي موفق قصار.
0: تفضل.
4: بدايه راي زميلتنا كان كتير جميل بخصوص انه الحكومه هي المسؤوله عن التبرعات.
0: اولا انت مع جويل؟
4: أنا معها بكامل الرأي، لأنه الحكومة هي اللي اقترحت هاي الفكرة، فالمفروض تكون مسؤولة عن كل قرش بيفوت. هاي أولا. النقطة الثانية موضوع الشفافية، لحنا ما شفنا أي نوع من أنواع الشفافية، وشفنا كتير فضائح لبعدين أنه في أشخاص حكوا أنه بدنا نتبرع وما شفنا هذا الشيء. النقطة الثالثة والأخيرة، ما شفنا أي شيء على أرض الواقع بيأثبت أنه هي التبرعات يلي وصلتهم حققت إنجازات على أرض الواقع.
0: عفوا ما نخش،
4: حققت انجازات على ارض الواقع، يعني ما شفنا اعمار، ما شفنا انه الارياف تزبطت، امور تنعكس على البلد بشكل عام.
0: طيب

0: عندما يكون هم يعني بس هم يثبتون لانه هذا الموضوع خطأ من البداية، ساعتها احنا بنشوف انه هدول فعلا هم يعني حريصين وفعلا هم قادرين انه يقدروا الموقف وفعلا قادرين يقيموا الموقف، وبالتالي هم اهل لاستلام هاي المهمة. لكن لما يمشي الامر عليهم هم بصراحة بيصفي الموضوع من روحه ل يعني لاشياء جاهزة من قبل، مثل مثلا منظمات وهي الجمعيات الاخيرة.
1: شو رأيك استاذ؟ حبيتك تفضل.
2: مساء الخير مصطفى عمر. هلا انا سؤالي لحضرتك انه ليش ما بيتم من هالارقام الفلكيه اللي احنا سمعناها تخصيص 10% بنعطيهم للمواطن المتضرر كنقدا بايده؟ فهلا المواطن المتضرر هو اكثر حدا عرفان باحتياجاته الاوليه، وهو بيشتغل عليها لبين ما انت مثل ما عم تقول انه تكملوا الاعمار. يعطيك العافيه.
0: تمام، فيني جاوب؟ ايه هلا انا معك تماما بانه احتياجات المنطقه المحليه أكثر حدا بيدرى فيها هن أهالي المنطقة المحلية طبعا، لكن الموضوع بفكرة حتى الإعانات الموجودة فينا نوجهها لطرفين، إما بنعطيهم على شكل مصاري وبالتالي هي بتكون غير مستدامة، أو بنعملها على طريق إعادة إعمار إن كان ترميم مشفى أو ترميم مدارس، وبالتالي قادرين الأشخاص المتضررين أنه يستفادوا من هاي الأمور وهي بتكون يعني بشكل مستدام أكثر، أو حتى بتأمين فرص عمل أو يعني بأي أمور هي تكون مستدامة. لكن نحن إذا بنروح بس أنه خود إعانات أو خود مثلا مصاري أو خود هيك، هاي الموضوع يعني صراحة مع الوقت يتلاشى، لكن نحن يعني نتمنى تكون حتى الحالتين موجوده اكيد، يعني مثلا ما راح اكون زعلان. يعني
1: في شيء مداخله من الحضور؟ تفضل يعني تعطي الميكروفون. تفضل.
3: هلا. السلام عليكم الفتاح. هلا حضرتك ذكرت انه اداره اعاده الاعمار بدها انه خزينه الدوله. طب سوري، طيب التبرعات اللي دخلت كانت قادرة لترفع خزينة الدولة كتير، الأرقام اللي دخلت كانت خيالية فلكية حتى، فنحن ما شفنا شيء على أرض الواقع. حضرتك ذكرت أنه ممكن يرمموا مدرسة، ممكن يرمموا جامع مشفى، طب حتى المدارس ما ترممت، ما شفنا شيء أي شيء على أرض الواقع.
1: هذا الحكي للاثنين مو هيك؟ إلك أولى، خليني أرجع لك جوال بعد سيد. شو
0: سيد؟ هلا مظبوط كلامك، هو نتيجة التهويل الإعلامي اللي صار، نتيجة الاستعراضات اللي صارت الإعلامية، حتى زاد الموضوع يعني زاد الموضوع سوء. يعني لما تتم هاي الحملات مثلا وتزيد هاي الحملات الإعلامية انه شوف هدول شو عم يتبرعوا، بصير الأشخاص الثانية اللي هي اصلا ما عم يعني يعني هي اصلا ما بدها تتبرع بتصير تعمل نفس الحركة، اتفاقات شفهية وبتزيد هاي الحالة. بينما لو تم الأمر بشكل مثلا بدون استعراضات، وبالتالي الأشخاص اللي هي بس كانت بدها تركب الموجة الإعلامية راح تبطل تركب الموجة الإعلامية، لأنه ما في موجة إعلامية بالأساس، وبالتالي يعني هدول اللي كانوا بدهم يتبرعوا راح يكون عددهم ممكن يكون فعلي او قريب من الفعلي.
1: طيب. شو رأيك جويل هيك سريعا؟
4: هلا للأمانة هي حملات التبرعات اللي صارت والأرقام هي نوعا ما مضللة، بس أنا بحس إنه هي كانت نتيجة شوية حماس. يعني بيطلع أول حدا بيقول $100,000 بيطلع لي بعده بزايد، فإنه هي تحمس الشعب شوي للأمانة. ولكن هذا ما بيعني إنه اليوم لو كانت الموضوع شوي منظم ولو كان في جهة معينة أنا بقدر أعرف من المصدر دغري، مو بهالقد العشوائية والتوزع واللجان ولجنة الحلب ست الكل ولجنة دير العز. يعني ضعنا لو كان في عن جد المسؤولية الأولية كانت تقع على الحكومة بشكل أساسي وأنا واضحة عندي، كما صار كل هاد فعليا يمكن أدراني شوي ما تأخذ هذا الطابع الدعائي هالحملات وترخص صورته قدام العالم.
1: ترخص صورته قدام العالم. طيب قبل ما نختم فقرة المناظرة خلينا نشوف مع بعض استبيان اليوم. استبيان اليوم بيقول بعد مرور عام على حملات التبرع أين تكمن المشكلة الأساسية برأيك؟ نحن مفترضين في مشكلة. هل هي في عدم نشر معلومات كافية عن مصير الأموال؟ هل هو في غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة؟ هل هو في ضعف التواصل مع المتبرعين والمستفيدين؟ ولا لا، لا يوجد مشكلة والحملات تسير بشكل جيد. بس قبل ما نروح على الفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق. بالنهاية سواء قلنا أنه مسؤولية مراقبة حملات التبرع على الدولة أو على الجهات اللي أطلقت الحملات، في حقيقة ما لازم تضيع. المال اللي انجمع باسم الناس لازم الناس تعرف وين راح، ولازم تكون آليات رقابته واضحة من الأول. دولة ولا منظمات يوضحون شو أدوات الرقابة، جزء أساسي من الحملة هاي. المال اللي ما انجمع كمان لازم الناس تعرف ليش ما انجمع، لأنه وعدت حالها فيه. يعني مو بتقول راح أتبرع بهالقد وبتنسى بعدين، في ناس عم تنتظر في مشافي في مدارس. في حدا قال لي قبل الحلقة حكيت كثير عن الشفافية، خلاص بكفي. عن جد بكفي نحكي عن الشفافية؟ بالله جد بيكفي لأنه الحسابات انكشفت وكل شيء انعرف وكل شيء صار واضح، ولا لأنه الأسئلة صارت مزعجة؟

0: اعرف انه حملات التبرع بعمرها ما بتحصل كامل المبلغ المعلن، هي مسألة مفروغ منها بالدنيا كلها. في تعهدات ما بتندفع، في مشاريع بتتأخر، في تحويلات صعبة مثل ما قال انه في عقوبات وما شابه وآثارها، وهذا مو دليل فساد على الإطلاق، بس الناس من حقها تعرف قديش كان حجم التعهدات، قديش وصل فعلا، وقديش انصرف، شو تحقق. الشفافية بتحمي الحملات الناجحة وبتكشف التقصير وبتسمح محاسبة الفاسد، لأنه أكيد إلا ما يكون في فساد بحملات. والأهم إنها بتحمي ثقة الناس بأي حملة جاية، لازم تيجي الحملات، ما لازم توقف هاي. لهيك لا ما بيكفي الحديث عن الشفافية، وإيه بدنا نحكي عن الشفافية. واللي لازم يخلص مو أسئلة الناس، اللي لازم يخلص هو الغموض، صح؟ نشوفكم بعد الفاصل، خليكم.
1: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
2: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوله المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
1: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
2: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: حيرا بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الأستاذ مازن خيرات معاون محافظ دمشق، أهلا وسهلا درعا عفوا، أهلا وسهلا فيك، والناشط الحقوقي همام عرابي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم.
0: ومعي عبر الإنترنت الناشط حسان عقاد، المفروض يكون موجود معي على الإنترنت هلأ، والناشط أمين حويش من دير الزور نورتونا، وسينضم لاحقا الناشط ماهر الزعبي من عمان. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: شلونكم؟
2: الحمد لله
0: تمام.
2: العافية.
0: نبلش معك، وين صارت أبشر حوران؟ سألتك تحت الهواء قلت ليش مستعجل؟ طيب يلا أنا معك.
2: يعني أبشر حوران الحمد لله يعني شغالين نحن على قدم وساق، الأعمال والمشاريع مستمرة من اليوم الأول من بعد الحملة. الإنجازات يعني الأرقام تتكلم عن الإنجازات، لأنه المشاريع ما وقفت الحمد لله. يعني في رصيدنا أكثر من 250 مدرسة تم ترميمهم، وفي جعبتنا الآن للطرح للمناقصات، لأنه كنا نعمل في طريقة الحوكمة الإدارية اللي تعمل فيها مناقصات الحكومية. عندنا حاليا 100 مدرسة سوف تعرض للمناقصات للمقاولين للتنفيذ. آبار المياه اليوم رغم وجود الأزمة المياه اللي حاليا اللي تعاني منها المحافظة، عندنا أكثر من 100 بير تم حفرهم وأكثر من 70 بير تم صيانتهم، بالإضافة للمراكز الطبية. حتى لحد اليوم لحد الساعة عندنا أكثر من مركز طبي تحت الصيانة وأكثر من قسم طبي في مشفى
0: دمشق. رقم قياسي في ننقيس قديش يعني أكثر شو يعني؟ يعني قديش
2: عم نحن بالبداية لما تم التخطيط للحملة، أول شغلة الحملة تبشري حوران تخطط لها بطريقة بأهداف قابلة للتحقيق. فانطلقت الحملة بهدف أنه نحقق 34 مليون دولار، واللي هي تتوزع على 3 قطاعات: الصحة والمياه والتعليم، وتوزعا بالتساوي. فمن هذا الباب احنا بالحفلة كنا محتفلين مش فقط في الرقم، في تحقيق الهدف، لأنه الهدف تحقق. فالإنجاز الحمد لله اليوم الكاش اللي استلم ما يقارب 7,700,000 دولار، نفذ عن طريق المحافظة من خلال هذا المبالغ اللي دفعتها المحافظة للمشاريع تتجاوز 9,500,000. يعني اليوم المحافظة تجاوزت المبلغ اللي استلم عن طريقها كاش ما يقارب 2,700,000.
0: مين دفعته؟
2: هذا من صندوق المحافظة. نحن اليوم عندنا صندوق أبشري حوران، وهو المحدد في الحسابات البنكية اللي فتحت للحساب، حتى نحن عشان احتياجات الناس لا تنتظر المتبرعين. فالأعمال ظلت مستمرة بنفس الوتيرة بنفس الإمكانيات. نحن مشان نكون واقعيين والجمهور يعرف، يعني الحملة خلنا ذكر الظروف اللي أطلقت فيها الحملة. الحملة اليوم صار لها تقريبا سنة، فنحكي احنا عم نحكي عن شهر 8 السنة 25، يعني خلال 8 أشهر بعد سقوط النظام، 6 أشهر من بعد تأسيس المحافظة أو يعني استلام المحافظة. فليس من المنطق ولا من الإمكانيات أنك تقدر تصلح 600 مدرسة أو 670 مدرسة خلال أشهر، أصلاً حتوقف العملية التعليمية. يعني بلشت الإيرادات المالية بداية شهر 9 تتدفق على حساب الأبشري حوران، بداية شهر 9 هو بداية المدارس، فما العمل؟ إغلاق 700 مدرسة وإطلاق المشاريع في 700 مدرسة؟
0: تحملنا أستاذ مازن أنه هي حلقة مساءلة.
2: اي طبعا
0: هي حلقة مساءلة شفافية
2: أكيد.
0: وكان لافت جدا بموقع أبشري حوران الحديث عن الحوكمة الرشيدة، عن الشفافية، عن كذا. هلأ قلت رقم نحن ما عرفنا، يعني ما كنا عم نشوفه بمحل، يعني بصراحة يعني لا شفنا على الموقع إلا إذا نحن ما انتبهنا، ما شفنا على السوشيال ميديا. أول سنة شفنا رقم بس ما نمحدث. أنت حكيت رقم 7 مليون وشوي من أصل 34 مليون. أنت معتهم حقيقين أقل من الثلث.
2: لا، في جانب آخر لو سمحت لي، الحملة وهي حال جميع الحملات فيها نوعين من التبرعات: نوع تبرع نقدي ونوع تعهد في تنفيذ المشاريع. فبعض المتبرعين وهم المتبرعين من رجال الأعمال آثر أنه هو ينفذ مشاريعه في إيده. يعني أنا أقول لك أنا بساوي مركز طبي، أنا بورد لكم عشر سيارات، أنا بجيب لك جهاز إكس راي، أنا بجيب لك جهاز طبقي محوري، أنا بصلح لك مدارس، أنا بحفر أبيار هاي المدينة بالكامل، أنا قطاع المياه في هاي المدينة مسؤوليتي، أنا قطاع المدارس في هذه المدينة مسؤوليتي. نحن ذكرنا فقط ذكرت لك الأرقام،
0: الكاش
2: اللي دخل المحافظة.
0: سؤالي الأساسي واضح
2: هذا مازن، وهون
0: قديش حصلته لهلا
2: بالرقم؟
0: إيه؟ في الكاش. لا أنا بسأل بالإجمال.
2: ايوه احنا هون، هي هون النقطه اللي عم بتفوت الجمهور، انه اليوم الرجل الاعمال اللي تعهد في صيانه او تحسين الواقع المياه في مدينه معينه، فهو عم بيشتغل عنده 4 ابيار، حفر بير 2 3. احنا في فكره مشان ياخذوها يعرف الجمهور، مش كل بير بينحفر بيطلع فيه مي، في حين بصير فشل. فانت عمليه حفر الابيار او تحسين واقع المياه في مدينه ممكن تاخذ معه سنه كامله او سنه ونص يحل مشكلتها، مش بس حفر البير، اليوم بده يتم كمان ربطه في الشبكه. ففي اعمال كبيره عم بيقوم فيها المتبرع، لحد اليوم ما خلص تنقدر ولا استلمنا التقارير منه النهائيه تندخلها كارقام في الحسابات. نفس الشيء المدارس، في مدارس كانت يشتغلوا عليها الاخوه المتبرعين مدمره على الارض، فهو عم بيبنيها، هو اليوم تعهد خلينا نقول بنص مليون دولار.
0: انت قلتوا بدنا يوصلنا 34 مليون خلال، انت قلت لي ارقام قابله للقياس، خلال قديش؟ سنه؟ سنتين؟ ثلاث؟ 34 مليون؟
2: نحن ما فرضنا على، وما فينا نفرض على المتبرع حد زمني. طب بالتنفيذ
0: يعني هلا بيجي بحدا بيقول لك انا بدي اتبرع لك بس استناني الشيء بسبب 5 سنين.
2: هذا كلام
0: لكن ما كسار، لكن نعرف انه الاهداف الذكيه بدها اطار زمني، صح؟
2: تمام. نحن كنا نتمنى انه يتم كل المبالغ تكون نقدا وتكون ضمن يعني خطه المحافظه في توزيع المشاريع على كامل جغرافيه حوران، لكن بالنهايه تحكمك الظروف والاراء. يعني اليوم المتبرع انت ما تقدر تفرض عليه انه
0: صحيح. يفعل
2: هو صاحي، هو بالنهاية هذا عمل إنساني خيري بحت، هو تبرع من حر ماله، وحتى
0: بس
2: القانون
0: بس
2: لا يفضل
0: فيه، بس التزم هو أخلاقيا، هو
2: ملتزم أخلاقيا، لكن هو التزم أثناء التبرع أنه أنا بصلح لك 20 مدرسة، أنا ببني لك،
0: بس ما قال لك خلال قديش ولا أيمتى ولا شو.
2: لكن اللي صار أنه، واللي عم بصير أنه معظم المتبرعين قريب ينجزوا اعمالهم، يعني عم بيشتغلوا
0: بأقل من دقيقه. هذا الحكي ليش ما موجود على السوشيال، على الويب سايت؟
2: والله دائما انا بشوف يعني هذا، خلينا نقول العالم الازرق دائما يعني
0: مثال الفيسبوك،
2: لا ويب سايت
0: ابشريحوران.com.
2: انا اليوم بابشري حوران موجود، كانت الابشري الويب سايت الابشري حوران وكانت تقنيه ويب سايت، هو كان سوق للمشروع تمام، لكن كون المشاريع بشكل يومي، التقنية المناسبة لعرض المشاريع هي الفيسبوك، لأنه هو تقنيا تقدر تنشر فيه كل يوم. فنحن مشاريعنا بشكل يومي موجودة في صفحة أبشري حوران وفي صفحة المحافظة، وهو قنوات رسمية معتمدة تمام.
0: على عيني وراسي، بس كان بيمنع تقولون على الموقع قديش العدد، يعني أنت هلا عم تقول 7 كذا، هذا الرقم نحن ما شفناه، وين
2: هذا الرقم؟ نشوف احنا اليوم بنيجي نتكلم عن الشفافيه، صح؟ كيف قياس الشفافيه؟ الشفافيه تقاس في التقارير الماليه،
0: صحيح.
2: التقرير المالي متى بينزل؟
0: بعد سنه،
2: بعد سنه
0: 26 بعد سنه 26 اب كان سنه،
2: نعم. فنحن اليوم
0: احنا بالمناسبه حددنا هاي الحلقه بناء على 26 اب موعد بشري حوران.
2: فاليوم انا هذا الرقم اني موجود، انا التقرير انا موجود عندي اليوم وجاهز للنشر، لجهز للنشر للارقام. يعني اليوم في الساعه هاي وصل لحد المبالغ الكاش اللي دخلت الحساب 7,374,989 دولار.
0: ستنشر هذا الرقم؟
2: طبعا طبعا.
0: طيب. يعني كويس، يعني انا مسرور انه على الاقل
2: احنا
0: بس انا ماني مقتنع انا استاذ مازن انه الويب سايت بس للدعايه، الويب سايت ايضا مشان
2: تكون عليه معلومات. نحن لا اليوم
0: على الاقل خبروا الناس انه ما راح تنشر.
2: انا لا
0: لحظه، الفيسبوك بيضيع مشان ما اطول على
2: لا بس نقطه كثير مهمه، انه الويب سايت تقنيا يدخل عليه المطور خلال فترة معينة، يدخل عليه البيانات، ما بتقدر تعدله يومياً.
0: لا تعدله يومياً، عدله شهرياً. بعد سنة 26.
2: فصلياً.
0: مزبوط ولا مزبوط؟
2: أنا حادله.
0: طيب خليني أروح لعند العزيز بدير الزور، أستاذ أمين. موقع فتنا على موقع دير العز مسكر. الزملاء جربنا نفتحه من أوروبا، جربنا نفتحه من تركيا، جربنا نفتحه من سوريا، ما عم يشتغل. طيب كمان مرة ثانية، وحضرتك كنت المشرفين على الحملة. موقع أبشري حوران موجود وعليه الهدف بس ما عليه المنجز، ويعني الأستاذ مازن حط أسبابه، أنا يعني للأمانة ما يزعل مني، ما أنا كنت ماني مقتنع، أنا كنت بتمنى أنه كل شهر ينزل قديش وصل بنهاية السنة. أنتوا الموقع كله رايح طبعا، مشان أقول لك يعني نحن عم نجيب دير الزور ودرعة، وهون خليني أوضح للسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات أنه نحن ممتنين جدا لأبشري حوران ولا دير العز، لأنه كثير نحن حاولنا مع عدد من الحملات ما حدا بده يطلع يحكي، انتوا على الاقل تشجعتوا وطلعتوا قلتوا لنا اخي هيك الواقع. السؤال لك استاذ امين، ليه الموقع مسكر وشلون بدنا نعرف الناس وصار بالمصاري؟
1: مساء الخير لك ولضيوفك الاعزاء. طبعا الصفحه كانت تديرها مديريه الاعلام بالمحافظه. نحن كناشطين بالبدايه اطلقنا الحمله، ولكن عندما تم تحديد يوم الحملة تمت بإشراف المحافظة كاملا. أنا كنت على تواصل اليوم وامبارح مع المشرفين على الحملة، الذين اللجنة المالية التي استلمت المال من المتبرعين. قريبا جدا سيكون هناك توضيح كامل بجميع الأموال المستلمة والأموال المصروفة والمشاريع التي تم إنجازها. ولكن نحن بديار الزور صراحة حملتنا واضحة جدا من حيث المال، من حيث المشاريع. الحملة استلمت 29 أو تم تبرع ب 29 مليون دولار، منها 10 مليون من وزارة المالية لحد هذه اللحظة لم يتم تسليمها، 12 مليون من المنظمات المجتمع المدني، وأربعة مليون دولار هي موجودة كانت موجودة ضمن صندوق المحافظة وتم صرفها من خلال المشاريع، وسوف أورد لكم جميع المشاريع التي تم تنفيذها.
0: بس لهلا ما جاوبتني، الناس ليش الموقع مسكر؟ ليه الناس ما بتعرف وين بتدور الناس على معلوماتها؟ يعني اللي تبرع وين بده يشوف شو صار بأثر تبرعه، قديش وصل التبرع؟ انت قلت لي انه 29 مليون دولار هي حجم التبرعات، منهن 10 مليون من وزارة المالية، وهذا برسم وزارة المالية. يعني حتى اللي تبرعتوا فينا وزارة المالية على التلفزيون عم بيقولوا اهل الدير زور انه ما وصلهم. طيب في والباقي عم بتقول لي في حملات تبع المنظمات، وهي يعني مشاريع عينية، هاي ما بصير تركب، هاي ما بصير تركب كتبرع، عمرنا الله بنحكي فيها. بس السؤال الاساسي هلا، ليه موقعكم مسكر؟ ليه ما بنعرف ولا معلومة؟
1: صراحة الموقع صار عند مديرية الإعلام، وسوف يتم تنشيطه قريبا جدا عند الانتهاء من جميع المشاريع. بقي مليون دولار من منظمة أنصر وفريق ملهم التطوعي، كل منهم 500,000 دولار. جار العمل مع المحافظة لتحديد المشاريع ليتم البدء بها قريبا جدا. يعني حد هاي اللحظة في مليون دولار لم يتم تسليمها من منظمة أنصر ومن فريق ملهم التطوعي.
0: كثير كويس إنه هلا عم نسمع على التلفزيون إنه في المنظمة هاي تعهدت لم تسلم، هذه المنظمة لم تسلم، الوزارة المالية لم تسلم، وهي الناس يعني هلا عم تسمعها. يعني نحن ما لا نحن درينا فيها، دورنا كثير على النت، بحبشنا الله وكيلك، يعني طلعت عيوننا وما لقينا. شرح لنا عند الأستاذ حسان، باعتبار أنت أستاذ حسان حضرتك أول شيء يعني الأستاذ حسان موجود بدمشق، بس آثر نتيجة أنه في رافع عليه أكثر من متبرع دعاوي، آثر أنه ما يجي شخصيا على الاستديو، فقدناك أستاذ حسان، نورتنا على كل عبر الإنترنت. أستاذ حسان حضرتك أخذت قرار بأنك تعمل حملة هاتوا المصاري اللي عليكم، اللي شفته هلأ برأيك بيحقق مستوى الشفافية ولا وين نحن؟
3: هلا انت حسيت بالشيء اللي انا وفريقي صرنا عم نحس فيه، صرنا من 4-5 شهور، انعدام كامل للشفافيه. بدك تدور على المعلومه، بتفوت على موقع حلب ست الكل لحتى تعرف مين عهد مين دفع، ما بتلاقي شيء. بتفوت على موقع حمله ريف ما بيستاهل، نفس الشيء. بتروح على دير الزور، نفس الشيء. الموقعين الوحيدين اللي كان فيهم نسبه عاليه من الشفافيه هو موقع اربعاء قمص وموقع صندوق التنميه، لانه كان عندهم يعني كان عندهم قسم للتبرعات التي لم تسدد بعد، فبيذكروا لك بالعربي الفصيح اسم الشخص، تعهد هيك مبلغ لسه ما سدد. باقي الصناديق صراحه يعني الشفافيه صفر. بس احنا بدنا نرجع خطوتين شوي لقبل الشفافيه. انا برايي الشخصي كشخص صار له 3-4 اشهر فايت بهذا الموضوع، الموضوع كان من اساسه غلط. ما هيك بتصير الدنيا، ما بتجي بتعمل حفلة بتحط ستيج وبتطلع عالم ومليون دولار ونص مليون دولار ومليونين دولار وبيسجلوا غلط. يعني عندك حمل حلب ست الكل، عندك ملايين تسجلت غلط، يعني سجلوها أول يوم رجعوا سجلوها ثاني يوم. حملات بصراحة يعني مع احترامي الشديد اللي نظمها، استغى عليها صيغة الاستعراض، استغى عليها صيغة أنه أنت حطيت مليون أنا بدي حط مليونين، بعدين بيكون في شخص عهد 100,000 بيجي بيقول له مثلا فلان الفلاني بيكون على الستيج، لا مشان يرفعها 100,000، اي يلا ماشي حنرفعها 100,000. مو هيك بتصير الدنيا يعني. للاسف احنا شفنا كثير، على فكره على فكره الاشخاص اللي سددت معظمها مواطنين عاديين. في شخص اسمه ابو محمد معروف، المقطع تبعه وقت اشتهر، نزل من مخيمات الشمال لحفله صندوق التنميه، تعهد $500 ودفعهم كاش دغري دغري، اعطاهم لعاطف نعنوع على على الستيج، اعطاه $500 قال له هدول بدي يدفعهم. طب ليش هذا الزلمه ينزل من مخيم يدفع يتعهد $500 ويدفع؟ وهلا بنسمع احنا من الاصدقاء اللي موجودين معك بالاستوديو انه ايه والله لسه صار لنا سنه بس لسه هذا ما دفع، وهذا وزاره الماليه لسه 10 مليون ما دفعت. فموضوع مو موضوع بس محاسبه بصراحه، موضوع مساءله كمان. طب انت عدم مؤاخذه كصندوق ليش ما عم بدق التليفون كل يوم للي هذا تعهد وتقول له وين المصاري؟ يعني انا عدم مؤاخذه دير الزور اكثر مدينه مدمره بسوريا، بقعد بستنى والله لحتى يعني شو عم بستنى انا لحتى صلنا سنه صلنا سنتين مع التحرير. انت احنا انا بنزل على اي مستشفى بدمشق على فكره بلاقي في عالم من دير الزور اكثر على دمشق لانه ما عندهم مستشفيات مثل العالم. بينما عندك في عندك او عندك اطفال، في عندك واحد تيك توكر تعهد مبلغ مني كم مليون بحمل دير الزور وعملها مسخره، عملها ضحكه على الانترنت بالمانيا وما حدا قال له وينك. ف يعني للاسف لازم يكون في مساءله على نطاق الدوله. يعني بعرف انه هن هدول تعهدوا انه اوكي احنا بدنا نتبرع، احنا بدنا هيك، ما فيك تجبرهم. لا انا بالنسبه لي لازم تجبرهم، هي بلد مدمره، انت طلعت على التلفزيون وعلى اليوتيوب وما خلى حدا ما نقل لك يا الاخباريه والسوريه وما ضل حدا ما حكى بالموضوع وكله سقف له وكله مدري شو، هلا قال والله احنا ما فينا نسالهم. لا لازم تسالهم.
0: شو رايك استاذ همام؟
2: الموضوع اول شيء شكرا كثير لهالحلقه لانه في ثغره بين المواطن وبين الدوله، وريتنا هالنظام الساقط، لا المواطن بيثق بالدوله ولا الدوله بتثق بالمواطن على مدى 50 سنة. وتذكرت موضوع انه وقت سالوه لحافظ اسد عن ميزانيه البترول، موضوع مشابه لموضوعنا الان، قال لهم بايدي امينه، ولهلا الشعب ما كان يعرف وين امينه. تمام. هلا احنا بالنسبه للعمليه تبعنا، موضوع المساءلة أول شيء قانونا يحكم العملية التبرع بالقانون المدني هو الهبة، والأموال العامة هي إذا المساس فيها هو جرم اختلاس، والأساس العمل الخيري هو الثقة والأمانة. أنا إذا بدي أنهج النهج اللي عم يتفضل فيه الأخ حسان أني أرفع دعوة عدم تسديد تعهد أو إلزامه بأداء المبلغ اللي تعهد فيه، بصير بأي حملة تبرع لاحقة ما بيفوت عندي ولا متبرع، بيقول لك هدول إذا علقت معهم رفعوا علي دعوة وحجزوا لي أملاكي، قد يكون متعثر عن حسن نية أو سوء نية، بالنهاية هذا عمل خيري. أنا ما بحسن كون خشبي وصلب مع الشخص اللي جاي يتبرع لعندي، هذا جاي بحسن نية وبنية طيبة، مو بيجي بعاقبه وبحجز له أمواله بأي حملة تبرع أخرى ما بتلاقي إجاك ولا متبرع واحد. بجوز كان في تقصير لجهة الشفافية بالوضوح، لأنه اتجاه الدولة هلأ مو هذا ما جمعناه لكم، هذا ما أنجزناه لكم، أنا بس انتهي من المشروع بقول تم افتتاح المشروع الفلاني. نقطة تانية المهمة، لحنا إذا بدي أعمل أبديت داي باي داي لأنه شو عم بيصير بالبلد من لجهة الأموال المودعة بصندوق التنمية، السنة المالية عندي بتبلش بواحد واحد وبتنتهي بواحد وثلاثين اتناش. التقرير قدمه صندوق التنمية بالربع الأول من عام 2026 عن عام 2025، بنهاية العام 26 بدخول 27 بيقدم أنا ما أنجزت، هذا ما دخل، هذا ما تم أنفاقه، هذا ما بقي. أنا ما بحسن أن صندوق التنمية،
0: أستاذ حسان كان عم بيقول أن صندوق التنمية عم يتمتع بشفافية وعم
2: يتمتع بجوز،
0: بس هو عم بيحكي عن، وبعدين بدي أقول لك شغلة، المساءلة مو أني بس أروح يعني ما شرط تحجز على الأموال أكيد لا، بس أنت المساءلة
3: معلش أنا بس
0: بمجرد
3: أنك معلش أنا ما ذكرت على فكرة أنه أروح أرفع عليه دعوة وأحجز له على
0: الأموال. تماما
3: أنا أنا أنا أنا أنا ذكرت أنا ذكرت مثل ما عرضته على التلفزيون وسقفنا له ويا لطيف ما أدري شوي، اطلع يا أخي على صفحة
0: بالضبط يعني اللي عم بيقوله أستاذ حسان على مهلك حسان على مهلك معك الحلقة كلها.
2: الالتزام ينفذ إما رضاء أو قضاء.
0: خلاص رضاء رضاء بس انا لما انا باجي بقول
4: فضحته كان عنده نيه الزلمه يجي يسدد بس انا وقت فضحته يعني
0: طب قديش بدي استنى
4: قد تنقلب
0: لانه انا لما بقول انا بدي اتعهد بعشرة مليون في ناس تأملت بمدارس ومراكز سعاية وبهي
4: يا سيدي أنت ذكرتني بعملية أنه في واحد شخص كان يعطي للشحاذ اللي على باب بيته يومياً 10 ليرات بعد 10 سنين ما عطى أم طالع عليه صيت أنه هذا صار بخيل ما عم يعطي
0: لا هاي مو راكب علي يعني آسف
4: الأمور بدها حسن نية بدها رواق عارف شو أنا ما بحسن يكون حد معه أنه يطلع أفضحه
0: خليني أسأل حملة أبشري حرام باعتبار أنتوا اللي أطلقتوا كل هالقصة هاي
2: سنينا سنة حسنة
0: حسنة ليك هي سنة حسنة إذا تحوكمت بطريقة رشيدة سؤالي هلا اللي عم بيقوله حسان الأستاذ حسان واللي ما عم واللي عم بيحتاج عليه الأستاذ همام هل برأيك منطق بعجالة لأنه بدي أرجع على دير الزور كمان بعجالة هل برأيك إنه أنا في عندي أدوات مساءلة أدوات المساءلة عديدة عدم مؤاخذة نحن لما عم نجيب معاون محافظ ونسأله هاي أدوات مساءلة مش مش مش حبس مش حجز أموال مش هي مو من حق الناس تعرف إنه ليش فلان تعهد بخمسة مليون ثم فركها
2: طب أنا بالنسبة لنا كلام على أبشري حوران أنا الحالة غير موجودة نحن عندنا أول شغلة يعني أبشري حوران كانت خلينا نعرف إنه أبشري حوران في عملية إطلاق الحملة هي ما كانت حفلة كان جزء من الحفلة هي كانت عملية تبرع استمرت أسبوع كامل بدأت في المساجد وانتهت في المجالس المدن فالحفلة كانت هي جزء من هاي العملية فاليوم أبشري حوران فيها أكثر من 40,000 متبرع من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير يعني الشخص اللي تبرع في 100,000 ليرة قد يكون هذا كل ما يملك فنحن نحترمه ونحترم أنه هذه الحملة استلمت من هذا الشخص مثل ما نحترم اللي تعهد في $1,000,000 في عندنا مهم شغلة كثير مهمة هون إنه المبالغ الكبيرة كانت دائما من رجال أعمال مغتربين لازم نعرف إنه في ظروفه ولا اليوم موضوع الامتثال العالمي امتثال البنوك العالمية للعقوبات اللي كانت موجودة في سوريا وما زالت مستمرة ما زال يعني لليوم في هناك حلحلة وفي المستقبل إن شاء الله قريبا يعني موعودين إن هالموضوع ينتهي في عنده صعوبة بالغة في تحويل الأموال إلى سوريا فكان من هو الحل من إحنا الحل إنه شو عندي الحل إني أفضحه ما دفع لي خلال شهر ولا أستنى تنتهي مشكلة العقوبات وامتثال البنوك العالمية ويدفع لنا لما الموضوع ينتهي ورغم هيك إنه هذول رجال الأعمال عندهم بلشوا يدخلوا في استثمارات وأعمال في سوريا فصاروا من رأي أعمالهم في سوريا بلشوا يدفعوا شوي شوي اللي عنده مليون عم يدفع 100, 200, 300 في التناوب اللي قادر ينفذ مشاريعه في منهم كمان بعض رجال الأعمال عندهم صار عندهم شركات مقاولات كبيرة وكذا يقول لك أنا ما رح أقدر أدفع لك كاش أنا رح أنفذ لك في رجال أعمال يقول لك أنا طيب. ما بقدر أدفع لك كاش أنا رح أورد لك من برا سوريا
0: جهاز طبي كلها جميل هذا سؤالي اللي تعهد ثم هرب بالموضوع هل أنتم مع الأسلوب اللي حكاه الأستاذ حسان معنا أدوات شو فينا نسأله هل مع أنه أخي تعهد الأستاذ مازن خيرات ولم يسدد
4: طيب إذا فضحته شو استفدت
2: بالضبط أنه أنا اليوم شو استفدت من هذا الموضوع أنا بالنسبة لي وهذا رأي أعتبره رأي شخصي أنه أنا الشخص أول شيء دائما أحسن الظن فيه هو الرجال قد يكون تعثر لسبب مالي
0: يقول
2: يعني الحالة مش موجودة عندي إحنا ما عندنا إحنا هاي الحالة غير موجودة في رجال الأعمال اللي في حوران أنا ما إجا أنا ما عندي اسم بها القائمة كلها
4: صندوق
2: رفض يدفع
4: صندوق الريف صارت العملية
2: بس أنا ضد أنا لا أؤيد رأي أنه الشخص اللي تبرع معنا في حسن ظن وصارت عليه ظروف معينة لأنه ما نعرف شو صار معه واعتذر أعمل له أفضحه في حالة
0: بس خليني أروح لعند هيروشيما سوريا دير الزور هي هيروشيما سوريا يعني لا يوجد مدينة بسوريا اليوم مدمرة كدير الزور شو قدرتوا بحملة دير العز خبروا العالم شو من أموال التبرع شو سويتوا شبكات مياه رممتوا بيوت رممتوا طرقات كهرباء مشافي شو صار فيها خبروا الناس
1: تمام دكتور أنا كناشطين مشرفين على الحملة بالبداية نحن تهدونا مع انتهاء الحملة أو جمع التبرعات الموضوع بالكامل صار عند المحافظة هاي واحد اثنين بالنسبة أن شو هي المنجزات عندنا جسر عين البو جمعة تبرع به رجل أعمال مقيم بالسعودية ومن تقريبا من فترة شهر تقريبا عاد إلى العمل بشكل كامل بعد ما حصد أرواح كثيرة من البشر مدخل دير الزور الجنوبي، مدخل دير الزور الغربي تم تأهيله بالكامل. تعاقدت الحملة على شراء جهاز رنين مغناطيسي، الشهر المقبل سوف يكون في مشفى الوطن بدير الزور، لأن حسب ما علمت من الشباب اللي استلموا الحملة حاليا بالمحافظة، أنه أعتقد خلال سنة يتم تسليم الرنين المغناطيسي، والمبلغ كان 1,200,000 دولار. في عندنا ترميم 30 مدرسة، الهلال الأحمر السوري فرع دير الزور تبنى تأهيل المنازل في حي المطار القديم بالكامل، وهو الآن العمل جاري بهذا الحي، طبعا هو مدمر، ولكن ترميم البيوت. كمان عندنا أجهزة طبق محوري في الميادين في البكمال، تأهيل الشارع العام في مدينة الميادين. فهذه المشاريع كلها كانت، والأهم من ذلك شراء 8 سيارات كبيرة للبلديات خاصة في المحافظة مركز المدينة، 6 آليات خدمية تسلمت في بلدية مدينة دير الزور. فالقائمين على الحملة حاليا في المحافظة قريبا جدا سوف يخرجون ببيان واضح او مقطع فيديو يفصل جميع ما تم انجازه، ولكن هناك ملاحظه مهمه جدا، كل ما يتم انجاز مشروع تقوم صفحه المحافظه بنشره مباشره، مثلا شراء الاليات او تسليم الاجهزه الطبيه من رنين مغناطيسي من طبق محوري، كله موجود على صفحه المحافظه.
0: طيب خليني أسألك بشكل واضح أستاذ أمين. حضرتك قلت الموقع قريبا سيطلق، سنظهر جميع النتائج، بس أنا هي سنفعل، وأنا كنت هلا عم بأكد على الأستاذ مازن إنه بدنا زمن محدد، بدون زمن محدد بتميع الأشياء. قلنا إمتى بتتوقع حملة دير العز ترجع تفتح الموقع وتخبر الناس عما تم تحصيله وعما لم يتم تحصيله؟ متى؟ تاريخ؟
1: خلال شهر إن شاء الله. ولكن في ملاحظة مهمة كنت أنت وضيفك العزاء تناقشون فيها ولم أدخل بالنقاش، سوف يكتب بالخط العريض وكل العالم راح تعرف، كل شخص قام بالتبرع ولم يدفع سوف يذكر اسمه علنا.
0: يعني انتو بدكم تفضحوا من تعهد ولم يدفع، على عكس اللي بده اياه الاستاذ همام واللي عم بيحكيه الاستاذ مازن. بالمناسبه على الاقل على الاقل هلا نحن بالشق الثاني. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل.
1: يعني انا اذا شخص تبرع جزاه الف خير، ولكن لا يكونون القائمين على حمله مطرح شك، وهم من الناس المشهود لهم بالشرف والنزاهة.
0: أشكرك أشكرك أشكرك جزيل الشكر أولا على انضمامك لنا بهذا المحور، وراح يغادرنا الأستاذ أمين، لكن أنا فعلا بدي أشكرك على أنك أنت افتتحت هلأ المحور الثاني اللي راح نيجي له بعد الفاصل، اللي هو قضية الثقة. أنه صح أنت ما بدك تعرض شخص كان بده يتبرع وما تبرع لا الملامة، لكن أنت عم تتحمل الملامة. الناس لما بتشوف أنه أنت تتوقع 34 مليون أو 44 بعد وجود أو مبلغ ما بال 29 مليون بدير الزور، وثم أنت لا تفصح عن من لم يتبرع، هناك ثقة ربما تصبح محل يعني ضعف. هذا هو المحور الثاني، رح نضمننا فيه الأستاذ ماهر الزعبي من عمان. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: حيا الله بيكم مرة ثانية. بدي ما أنسى أذكركم بالاستبيان. شلون شايفين أنتوا اليوم الحملات؟ هل في مشكلة بالتواصل؟ هل في مشكلة بأنه ما في رقابة عليها؟ هل الحملات ماشي بشكل إيجابي؟ مسحوا الباركود، وآخر حلقة راح أخبركم النتيجة. المفروض انضم لنا السيد ماهر الزعبي من عمان. انضم لنا أستاذ ماهر؟ سامعني أستاذ ماهر؟ طيب خليني أروح لعند الأستاذ مازن. قضية الثقة محرج جدا، وأنا قلت لك تحت الهواء أنه أنا متفهم اللي عم تحكيها أنت حضرتك الأستاذ مازن، أنه من جهة أنه أخي في حدا فعلا بده يتبرع بس عم يتعثر، فما عم بيدفع بيقدر يدفع المصاري، ومن جهة الناس تيجي بتطلع أنه أخي وين رحت، وين راحت مصاري، وأنت بتعرف نحن بسوريا ما شاء الله الشائعات لا يعني
6: تمام.
5: شو الحل؟
6: هلأ اليوم نحكي على حوران، لما نقول وين راحت المصاري. أنا اليوم الحوران عدد سكانها ما يقارب 1.5 مليون، لا يخلى بيت عن أنه إلا يكون تلقى خدمة من أبشري حوران
5: أبدا
6: على الإطلاق، لأنه ما في قرية كبرت أو صغرت إلا وتصلح فيها مدرسة. إذا كان عندنا مدرستين في واحدة منهم تصلحت، إذا في عندي 4 مدارس في 2 منهم تصلحوا فابنه راح على المدرسة. ما في قرية أو مجلس مدينة إلا ونحفر له بير والمي انضخت في الشبكة. ما في مركز طبي في حوران إلا ودخل له تبرع أو صيانة أو جهاز طبي من أبشري حوران. الأثر ملموس. أنا اليوم ما عندي، إحنا حتى في السوشيال ميديا أنا ما عندنا سخط في حوران على الـ على الـ على الحملة، بالعكس يعني المشاريع في كل مكان. لمبارح كان حفر بير، امبارح لليوم يعني تدخل يوميا على صفحة الحملة وصفحة محافظة في حوران على في الفيسبوك، يوميا في مشروع يسلم وينجز. اليوم في عندنا 94 ما قرب 100 مدرسة معروضة عم بتجهزوا، يعني خلال أسبوع تقريبا راح يعرضوا للمناقصات يعني الحزمة القادمة. رغم أننا نحن رقميا وهذا ناشرين ودائما بنقوله أنه تجاوزنا صندوق الحملة، بسبب أنه جزء جيد كتلة مالية جيدة من المجموع تعهدات الحملة رجال الأعمال عم بينفذوا المشاريع بأنفسهم، في منظمات عم بتنفذ مشروع بنفسها. يعني اليوم مثلا اليوم صار عندنا نحن مركز طبي لأمراض السرطان، مركز متكامل
5: اللي سوته سامسا،
6: طبعا هذا كان جزء من الحملة، هذا تبرع من الحملة.
5: بس هي مش شوي كان في انه والله انه انا منظمة عندي تمويل بدي اسويه، قام فجأة سويته ضمن أبشري حوران، يعني مش شوي يعني
6: لا يعني اليوم
5: مع
6: اليوم
5: سامسا يعني هم غوالي جدا، بس يعني مشان
6: اليوم اليوم, اليوم اليوم يعني حملة أبشري حوران اطلقت، كانت هي من اوائل الحملات
5: اول حملة
6: بهذا الشكل. الحملة الإعلامية والضخ الإعلامي والتواصل والعلاقات العامة هم اللي جابتهم لعنا. كانوا ممكن يروحوا على اي محافظة ثانية.
5: شو رأيك أستاذ حسام بقصة الثقة؟ يعني والتحدي عن جد كبير، يعني أنت بين مثلا كان عم بيحكي تحت الهواء أنه في رجل أعمال كبير مثلا بحوران إذا بده يحول المصاري مش عم بيقدر، إذا رحت قلت فلان لم يتمكن من التحويل أنت عم تحرجه، وهذا رح يخليه يتردد بأبشري حوران 2، ما بعرف أنت رح تكون في أبشري حوران 2 أو دير العز أو أربعاء حمص. من جهة أنت عم تحرجه وهو كان ينوي الدفع، ومن جهة ثانية أنت عم بتحط ثقة، عم بتضعف الثقة بالقائمين على الحملة. أنت شو عندك حل لهي القصة هاي؟ أنت أخذت فورا وقلت لازم ينكشفوا كلهم، بس كمان ما أنها معضي لأنك أنت تحرج شخص بده يتبرع مو قدران؟
7: مو قصة ينكشفوا على فكرة. خلينا نفرق بين مبدأ الفضيحة، في عندك ضيف قال أنه نفضحهم، ما حدا عم يقول نفضحهم. خلينا نفرق بين الفضيحة وبين المساءلة وبين الشفافية. يعني احنا بنعرف انه مثلا بسبب العقوبات اللي على سوريا ولسه لهلا في يعني دخل مصاري على البلد لسه صعبه لهلا، هذا حاجز. بس هذا الشيء لازم يعني بينحكى فيه بي بي بي بي بي بي بي. يعني انا اذا متعهد مليون دولار لامشري حوران كل اسبوعين ثلاثه بطلع بحكي بحط بوست بقول يا جماعه والله متعثره التحويلات، والله يا جماعه مثلا في عندي هي مشكله، في عندي هي بحكي. بس الصمت المطبق وخصوصي اللي تحت الدلف غير تحت المزراب. يعني في عندك صديقك، في عندك عفوا في الشخص اللي موجود نسيت شو اسمه والله، اللي عم يقول انه يا اخي بستنى، في انت بتستنى بس في عالم ما بتستنى بسوريا. يعني اللي صار انه عامه الشعب العالمي اللي مثلي ومثلك والعالمي اللي نزلت ودفعت، مثلا في عالم من اصحاب الهمم تبرعوا بكرسيهم، في عالم في نساء تبرعوا بصيغهم، هدول بارضهم تبرعوا، وعندك تجار الله يعطيهم العافية الله يرزقهم تبرعوا ودفعوا، وفي عندك عالم كتير تجار اتعهدوا بس لحتى ياخذوا، على فكرة معروفة هي القصة، يعني ما عم بحكي أنا شغلة غريبة، بس لحتى ياخذوا مناقصات. يعني صارت شغلة إنه حكي لي لحكي لك، أنا متعهد والله نص مليون باخذ مناقصة من الدولة هون، أنا متعهد هون باخذ هون.
5: كلام كلام كلام كبير هذا اللي عم يقوله أستاذ حسان،
7: كلام كبير وصحيح. في كتير شغلة كمان، إنه في كتير على فكرة وهي خدمة مني ويعني مؤكدة معلومة 100%، في كتير مشاريع كانت قائمة قبل الحملات، لما صارت الحملات قالوا لنا الأصحاب المشاريع تعالوا تعهدوا، مع أن المشروع كان مبلش.
5: أي يعني محافظة بدون تسمية الأشخاص، بأي محافظة عم نحكي؟
7: حلب حلب حلب واحدة منهم، عرفت كيف؟ هي أنا متأكد 100%، مشاريع قائمة، مشاريع قائمة قبل الحملات انطلب منهم يجوا ويعلنوا عنها بالحملات مع انه هي شغالة. فانا عم بقول لك موضوع الثقة بدك ترجع، ليش في قلة ثقة بالحملات واللي صار والهذا؟ لانه بهي في عندك كثير نقط، في عندك كثير نقط غريبة. اول شيء ارقام ضاعفت، ثاني شيء مشاريع كانت قائمة قبل الحملات انطلب منهم يجوا لحتى يعلنوا عليها لحتى ترتفع المبالغ، وثالث شيء مبالغ كثير ما تسددت. وعلى فكرة مثلا من المبالغ اللي ما تسددت في تعهد سيادة الرئيس أحمد الشرع، عهد 20 مليون دولار لصندوق التنمية اللي هن أسعار السيارات تبع بشار الأسد اللي تركهم وهرب. فكان تعهد 20 مليون دولار أنه هدول السيارات بينباعوا بيفوتوا لصندوق التنمية، تمام على عيني. أنا بعرف أنه السيارات بتاخذ وقت لتنباع، وبجوز يكون كان في بجوز هالسيارات مسروقة ولا مالها مسروقة، هي سوبر كارز يعني، بس لهلأ السيارات ما بعرف شو صار فيها. طب ليش ما بيطلع تصريح من القصر الجمهوري يقول يا جماعة الخير لحنا عم نشتغل على موضوع السيارات ما تاكلهم ما في شيء؟
5: أستاذ حسان، أول إشي يعني في أحد المتابعين كان عم بيقول إنه مثال الشحات جرحه، إنه نحن الشعب السوري ما لنا شحات.
3: طبعاً تمام،
5: فنحن يعني
3: نعتذر من الشعب السوري.
5: شو رأيك بالحكي اللي عم يقوله أستاذ حسان؟
3: يعني عم يطالب بأبديت داي باي داي، كل يوم بيومه لنخبر المواطن شو صار الاتجاه تبع الدولة، مو هذا ما جمعناه لكم، هذا ما أنجزناه لكم. مثل ما تفضل أستاذ خيرات عم بيقول لك أنه إحنا المشروع 1-2 الأبيار المدارس الكذا، عطاك تفصيل محدد بنهاية السنة بتعمل كشف أنت عن الحملة وبتقدمه للمسائلة. أما أنا ما بحسن أن كل مواطن قصر أو تعسر أو صار عليه حجز أو قوة قاهرة عن تنفيذ التزامه اطلع افضحه او اقيم دعوة عليه او
7: عفوا ليش عم تقول افضحه؟ انا اسف بدي اوقف
5: استاذ حسان،
7: ليش عم تقول افضحه؟
5: استاذ حسان
7: انا بعتذر، انا ما بحكي على موضوع الفضيحه ولا موضوع الدعوة، انت عم تخترع شغلات انا مالي جاي.
5: استاذ حسان روح،
7: مين عم يقول لك افضحه؟ بس انت شغلتك تساله، انت شغلتك تتصل عليه تليفون تقول له وين المصاري؟ في عالم عم تستنى اطفال الحسكه بعدين بلا مقاعد المدارس.
5: استاذ حسان
7: عدم مؤاخذه، انت مقاعد ولا ميزان مقاعد؟
5: استاذ حسان روق،
7: لا لانه عم بيقول عم بيحكي حكي انا ما حكيته،
5: انا
7: افضحه ما افضحه، بعدين احكي عربي ما عم ليش احكي الانجليزي يعني.
5: على مهلك على مهلك على استاذ حسان، ولو
3: ولو
5: تفضل
3: بدك تساله انت كقانونا شلون بدك تساله اخلاقيا، هو اساسا مدان اخلاقيا لانه ما ادى التزامه. اما اذا بدك
5: طب اذا مدان اخلاقيا لانه ما ادى التزامه، مو من حق الناس التي كانت يعني سمعت شو قال؟ قال كلام مؤثر جدا، قال في ناس ذوي احتياجات خاصه تبرعوا بكراسيهم، في نساء تبرعت بصيغتها.
3: طيب سوء النية،
5: انا ما عم افترض سوء النية، انا بدي اساله، المساءله ليست افتراض سوء نية،
3: المساءله بدي اساله،
5: انا بدي اساله اللي طيب ما تبرع ليش ما تبرعت؟
3: مساءله اخلاقيه ولا مساءله قانونيه؟
5: اخلاقيه.
3: مساءله اخلاقيه يعني بدك تكتب اسمه امام العالم شوي اسمه.
5: طيب اذا
3: وقت انا بتكتب اسمه انت على الانترنت انه هذا ما سدد التزامه، هي شو تعريفها قانونا؟ مذم وقدح او تشهير؟
5: ليش تشهير؟ لك انت لما طلعت على التلفزيون
3: يطلع يقول انا كان اجى حجز على اموالي من البنك من شركه اخرى تعذر اداء
5: خلاص انتهى الموضوع. راحت الجهه
3: راحت اسر
5: في في في مجالس محليه تسال، في محافظه تسال، فيها تساله انه ليه ما بدك تتبرع؟ والله عندي متعثر. خلاص ما بتذكر اسمه. اما حدا انا بدي اتبرع وما تبرعت وما حكيت، لا خليه مثل ما طلع ووعد. معلش اسمح لي، انا لما جهه حكوميه مثل محافظه لما بتقول بدي اعطيك 10 مليون هاي المحافظه راح تنسال من الناس وين المجالس عفوا المراكز الصحيه او المدارس. لما انت ورطتني هيك ورطه من حقي انا اجي اقول تعال هون انت ما دفعت.
3: اول شيء هو في الحمله، بعد ما تصير حمله في شيء اسمه تثبيت التعهد. في عندك مثلا بحملة ريف دمشق 13 واحد ما ثبتوا التعهد تبعهم،
5: شيلوا اسمهم
3: تمام، 3 اعتذروا، 4 اشخاص، عدد من الاشخاص ما لقوا لا اساميهم ولا عناوينهم. عرفتي شلون؟
5: شلون هذول تعهدوا ما في اسامي؟
3: ايه لا، عطى اسم طلع وقت بحثوا عنه اسمه وعنوانه طلع مو موجود. طيب انا بفضح شخص غير موجود؟
5: لا بقول هاي الاسماء غير موجوده. في اسماء تكررت ب 2 مليون بحلب وبدير
3: الزور. عطى صندوق التنميه بالربع الاول بالتقرير اللي نشره بالربع الاول من عام 2026 هالتقرير هذا، وقال بين مين اعتذر مين دفع. عائله واحده دفعت 25 مليون دولار. ليش ما بنشوف النص الملان من الكاس انه في عائله واحده دفعت 25 مليون دولار واوفيت بتعهداتها؟ بنروح بنقفز الى الشخص اللي تبرع بالكرسي تبعه وبدنا كل العالم تكون مثاله؟ بدنا نراعي ظروف الاخرين. بالاساس هذا عمل خيري، انت ما بتحسن تجبر الانسان على عمل خير، بدك تطلب بالحسنى منه تلاحقه بالحسنى. اما
5: بتعرف استاذ شو الفرق بين هذا وبين العمل الخيري؟
3: إيه؟
5: العمل الخيري انت بتروح تتبرع لمدرسه مباشره، انت هون عم تتبرع لسلطه محليه هي تكاد تشبه اللامركزيه الماليه، هي قضيه مرتبطه جدا بقدره الاداره المحليه على تمويل مشاريع من اموال الاهل.
3: انت اذا رفعت السيف عليه حاليا وساويت ابشري حوران ثاني رقم 2 ما بيجيك متبرع واحد.
5: ابشري حوران 2 ما راح يجيها متبرعين جداد؟
6: نحن
5: يعني هل في أبشري حوران 2؟
6: سياسة الصدامية من خلال نشر الأسماء اللي تعثروا بالدفع.
5: أنتم ما تبنيتوها؟
6: نحن ما بنتبناها، لأنه إذا كان عندي مش أبشري حوران 2، لو كان عندي أي قضية ثانية تحتاج تفاعل المجتمع المحلي فيها أنا حأثر على هذا التفاعل المستقبلي من خلال نشر أسماءهم بهذه الطريقة. هلأ اليوم يعني الأستاذ متحفظ على كلمة نفضحه، هو نحن ما في نية أنه نفضحه، لكن تفاعل السوشيال ميديا والجمهور مع نشر أسماء غير تعثرت في الدفع حيكون على شكل فضيحة. نحن ما عم نقول إحنا عم نفضحه ولا عم نقول إنه حضرتك عم تقترح إنه نحن نفضحه، لكن ذكر اسمه كمتعثر أو متأخر في الدفع سيتعامل معه متصيدين وما أكثرهم في العالم الأزرق بطريقة الفضيحة. بمعنى الكلمة راح ينتشر اسمه بطريقة
3: العالم بتحب تخليه.
5: شو الحل أستاذ مازن؟
6: الحل هو أول شغلة الحسنة، نتعامل مع الناس بحسن الظن وفي الحسنة، وبالنهاية الأرقام الكبيرة هذول رجال أعمال ومعروفين، مش أنه ناس يعني أسماء حصلناها في الحفلة وما بنعرفها مين نعرفهم. إحنا بالنهاية مجتمعات تعرف بعضها، أنت تعرف مجتمعات عشائرية قبلية أهلية بكل محافظة، بكل محافظة بتعرف تجارة وبتعرف رجال أعمالها، ونحن نعرف الأسباب وضمهم، نعرف أسباب التعثر والتأخر بسبب العقوبات والأموال اللي تيجي من الخارج وما في وسيلة.
5: قديش عندك ثقة قديش عندك ثقة أنه أبشر حوران 2 أو أي حملة تحتاج فيها السلطة المحلية اليوم قديش عندك ثقة أنه راح؟
6: أنا أؤكد متأكد اليوم أنه إذا المحافظة تحتاج أي مبلغ مهما كان لا سد ثغرة معينة تستطيع أن نطلبها من فلان وفلان وفلان من الناس اللي هم مساهمين في أبشر حوران حيدفعوا رغم أنه مسددين التزاماتهم مع المحافظة. يعني عمل الخير ما زال قائم، الإقدام على, على, على بناء البلد ما زال ثقافة عامة مع عند المساهمين في أبشر حوران. أما أنه الحاجة أنه نعمل نحن أبشري حوران 2 نحن ما وصلنا ل يعني قرار أنه بدنا نخلص نحن أبشري حوران
3: واحد
6: بدنا نخلصها بالأول. هي كيف بتخلص؟ لما بيخلصوا رجال الأعمال التزاماتهم مشاريعهم
5: بركي طبرة 2 3 4.
6: لا لا يعني قياس الأداء اللي موجود ما عندنا يعني الواضح أنه هذا الشخص أنه متأخر جدا. بنشوف إحنا
5: شو السقف المتوقع حضرتك؟ يعني إذا دعيت الأستاذ مازن بعد 6 شهور قديش متوقع المبلغ وممكن نعملها أستاذ مازن؟ وبدك تشرفنا إذا أجينا دعيناك بعد 6 شهور وقلنا لك وين
6: بصير قديش تقريبا. أنا حخل بالضبط أنا أقول لك شيء هون وهذا كثير كثير مهم بالنسبة لأسماءنا نحن اللي موجودة في القوام. أنا ما عندي ولا اسم قال ما بدي أدفع, هاي نحطه على جنب. الشيء الثاني معظم المبالغ الصغيرة اللي هي ما تحت يعني خلينا نقول 100,000 دولار هاي مدفوعة, فعندي نسبة الدفع عالية جدا. وين عندنا التأخر في المبالغ الكبيرة اللي نحن مدركين تماما
5: اللي عنده مشكلة تحويلات,
6: عنده مشكلة تحويل وكل ما يتيسر معه ما تيسر عم بيدفع. الجانب الثاني هن المشاريع كتلتهم كبيرة, والعلى التبرع أو التزام وزارة المالية تم التنسيق مع سيد محافظ ووزير المالية أنه يتم تنفيذ مشاريع من خلال الموازنة بهذا المبلغ. فنحن كمان هاي كتلة 10 مليون بالنسبة ل 34 مليون
5: هاي العشرة مليون إضافية لموازنة المحافظة راح تكون
6: إن شاء الله
5: إن شاء الله بس تعرف عرف إن شاء الله عنا نحن مش نكون مش تأكد
6: لا لا احنا يعني أكيد. هذا ما تم
5: الاتفاق عليه ان 10 مليون اضافي للموازنه تحتاجها
6: بالضبط, وسيتم تنفيذ المشاريع ابشري حوران اللي كانت موجوده في الخطه الاساسيه من خلال هاي الموازنه. فشو ضل عندنا؟ ضل عندنا المشاريع اللي اليوم رجال الاعمال اللي قائمين على تنفيذ مشاريعهم لما نيجي نعمل عليهم مسح بنلاقي معظمهم واصلين بين 70-80% من الانجاز.
5: يعني احنا قربنا 7 مليون 34 ما بكون 12 في عندك كثير
6: كيف انت 10 مليون ضل عندك 24 مليون
5: ايه 24 مليون في عندك تبرع كبير من استاذ موفق قدام 10 مليون عندك الاستاذ وليد الزعبي عندك المحاميد عندك الفؤاد عندك كثير هذول مبالغ كبيره هذول لا ما
6: كل الاسماء اللي ذكرتها
5: بداوا بالدفع
6: عم بيدفعوا كل ما تيسر او عم بينفذوا مشاريع.
5: خلينا نروح مع بعضنا قبل ما نكمل خلينا نروح عند الزميل ماهر ونشوف هالتقرير.
8: مرحبا بكم مشاهدينا. حملات التبرع هل تصبح الفزعة نموذجا اقتصاديا؟ في صيف 2025 كانت سوريا على موعد مع ظاهرة جديدة من محافظة إلى أخرى, حملات تبرع جماعية ومزادات ورجال أعمال ومغتربون ومواطنون وأرقام تتصاعد أمام الكاميرات خلال ساعات. كانت أقرب إلى فزعة جماعية في بلد خرج من حرب طويلة وكانت حاجاته أكبر بكثير من موارده. واليوم وبعد نحو عام ربما حان وقت التساؤل, ماذا تحقق فعليا على الأرض؟ الشكل الذي اتخذته بعض الحملات يستحق التوقف. مسارح، مزادات، بث مباشر، أسماء متبرعين، أرقام ضخمة. قد يكون لهذا الشكل هدف عملي خلق الزخمة وجذب مزيدا من المتبرعين, لكن هل كان ذلك مجرد وسيلة فعالة لجمع المال؟ أم أن الحملات أدت إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة اجتماعية ورمزية في تشكيل صورة مرحلة ما بعد سقوط النظام؟ وفي الحسابات تظهر مشكلة أخرى. الأرقام التي خرجت من الحملات كانت في أحيان كثيرة أرقام تعهدات, لكن لا توجد حتى الآن قاعدة موحدة ومحدثة تسمح بمعرفة ما جمع فعلا وكيف أنفق وكم هو حجم الفجوة. أين هو كشف الحساب النهائي؟ اقتصاديا تبدو الفكرة بسيطة, حاجة كبيرة وموارد عامة محدودة ومجتمع مستعد للدفع, لكن الفزعة ليست بالضرورة سياسة اقتصادية, هي آلية سريعة عاطفية تعتمد على الثقة الاجتماعية وعلى الشعور بالانتماء إلى المكان. وهذا يطرح سؤالا جوهريا, هل يبنى تمويل إعادة الإعمار على قدرة الناس على الاستجابة في لحظة حماس؟ أم أن الأمر يحتاج موارد منتظمة وقواعد يمكن التنبؤ بها؟ حين يمول المواطن مدرسة أو مشفى أو شبكة مياه فذلك قد يسد حاجة عاجلة, لكن ماذا عن تشغيل هذه المنشآت وصيانتها؟ وماذا عن المناطق التي لا تملك رجال أعمال أو جاليات قادرة على جمع مئات الملايين؟ وهل تؤدي حملات التبرع وظيفة انتقالية في اقتصاد خرج من الحرب؟ أم أنها تخاطر بتحويل الخدمات العامة إلى شيء يعتمد على قدرة كل منطقة على جمع المال؟ هناك فرق بين أن يتبرع مجتمع محلي لإصلاح مدرسة وبين أن يصبح شريكا في تحديد احتياجاته الاقتصادية وأولويات إنفاقه. في تجارب مختلفة حول العالم ظهرت نماذج للموازنات التشاركية، بحيث لا يقتصر دور السكان على تقديم البال، بل يمتد إلى تحديد الأولويات ومتابعة الموارد والمشاريع. هذه النماذج ليست وصفة جاهزة لسوريا، لكنها تستدعي سؤالا مهما: هل يمكن الانتقال من اقتصاد الفزعة إلى اقتصاد تشارك

0: أبعد. هل نريد اقتصادا ينتظر فزعة كلما ظهرت حاجة؟ أم نريد مؤسسات تجعل المجتمع شريكا في التخطيط والتمويل والرقابة، لا مجرد ممول عند الضرورة؟
1: سمعنا شو الحكاية لسائل رفيق الزميل ماهر. أستاذ حسان يرجع لك. المجتمع السوري اليوم عنده ثقة بهاي الحملات إذا تكررت؟ أنت بتعرف أنه هاي الحملات كانت مهمة جدا على الأقل لإعادة فكرة الاندماج أو مش الاندماج، عودة الناس للعمل بالشأن العام، شعورها بأنه هاي البلد بلدها. هل اليوم نحن بعد سنة الناس عندها نفس الحماس ونفس الرغبة أنها تشارك؟
2: ما بظن بصراحة. هلا لك بالمبدأ، الحملات اللي صارت بعد التحرير كلها حضرناها، كل العالم كانت عم تحضر كل حملة، وكل أولاد وبنات مدينة كانوا عم يتفاخروا بالرقم اللي انجمع وينشروه، أنه والله لحنا جمعنا 30، والله لحنا جمعنا 40، والله جمعنا 50، وكان في شعور من الفخر أنه أولاد أبناء وبنات مدينتنا وبلدنا عم يدفعوا مصاري، يدفعوا فلوس لحتى يعمروا بلدهم. هلا هذا الشيء كان كثير جميل، بس مثل ما ذكر زميلك بالتقرير، هذا اقتصاد الفزعة ما بيزبط بصراحه. لانه انا بالنسبه لي، نحن لا سمح الله اذا اعتزنا لحتى نعمل حملات مره ثانيه بجوز نضطر، يعني نحن في عندنا كوارث طبيعيه، حروب، منطقه نحن على كف عفريت بسوريا، بجوز نضطر نعمل حملات مره ثانيه. بتدرس شو احتياجات المدينه قبل ما تعمل حمله. هلا خلينا نقول مثلا، نحن خلينا نحكي على حوران، تمام، بدنا 300 مدرسه و40 بير و50 مستشفى و200 شارع. طيب بنجي على الحمله جاهزين، نحن هذا اللي بدنا اياه. ما بنجي بنقول اخي هي ساعة فلان بمليون دولار وهذا غرض فلان بمليون دولار، يعني كان في عليها نوع من المزاد، عرفت كيف؟ نحن حس انا شخصيا وانا بحضر هاي الحملات حسيت حالي عم بحضر مزاد بصراحة. مو هيك بتصير الدنيا. انت بتدرس احتياجات المدينة، شو ناقصها؟ دير الزور شو ناقصها مثلا؟ دير الزور ناقصها كثير، شو ناقصها؟ بعدين بتجيب المتعهد بتربطه بالقطاع اللي المدينة محتاجته. هيك انت يعني
1: خليني اسال، خلصت من خليني اسال استاذ مازن، انه انتم شلون عملتوا هاي الحمله؟
3: نحن درسنا الاحتياج الطارئ بهالفتره القصيره اللي نحتاج فيها تحتاج المحافظه فيها لرفع الخدمات في ثلاث قطاعات حصرا. لانه انا بالنسبه لي ما في مشروع بيكون ناجح بدون مؤشرات قياس، والمؤشرات القياس تبنى على الاهداف. فنحن حطينا الاهداف هي عدد المدارس بالضبط اللي بدنا نصلحهم، عدد الآبار.
1: شلون وصلتوا لهذه الأهداف؟
3: من خلال دراسة المحافظة.
1: شاورتوا مع المجتمع ولا لحالكم؟
3: لا، نحن اليوم أنت بتحكي عن جسم حكومي متكامل، فيه خدمات، فيه خدمات الفنية، فيه قسم المشاريع، فيه وزارة، فيه مديرية التربية، فيه مديرية الصحة، فيه مديرية المياه. فكل المكتب التنفيذي مع المديريات عملوا ورشة عمل مستمرة قبل إطلاق الحملة لتحديد الرقم المستهدف. نحن أطلقنا الحملة وقلنا بدنا 34 مليون، هدفنا 34 مليون
1: بناء على
3: الإحصائيات ودراسات المشاريع المستعجلة جدا في الصيانة اللي تحتاجها الصيانة. وحددنا ثلاث قطاعات حصرا، يعني لا قلنا بدنا نعمل بدنا شارع. أنا ما معقولة اني ابدي الشارع على بير المي، لانه بدايه لازم المي، وثانيا الصحه والتعليم، كمان ثلاث قطاعات مهمه جدا حيويه جدا تم تحديدها حصرا. واي متبرع اليوم من المتبرعين اللي التزموا في تبرعات بتنفيذ مشاريع، نفذ مثلا طرقات، نحن نعتبر هذا المبلغ اللي نفذ فيه الطريق خارج الحمله، انت نفذت طريق الله يجزاك الخير ومشكور، ونحن يعني نحترم خيارك، لكن هذا خارج الحملة. نحن حددنا ثلاث بالأرقام، وطبعا احنا ما بتكلم اليوم لأنه بعد سنة مؤتمر الصحفي إطلاق الحملة موجود، الأرقام اللي طلبت موجودة، وعدد المدارس مع عدد الآبار اللي طلبنا نصلحها مع المبلغ اللي طلبنا نحدده لإنقاذ القطاع الصحي موجود في المؤتمر الصحفي اللي عقدناه قبل الحملة بأسبوع.
1: استاذ انا اسف رح ارجع لعند استاذ، تاخرت عليك شوي استاذ زمان. استاذ حسان، ما تعليقك على ما قاله الاستاذ مازن؟ عم بيقول نحن اطلقنا الرقم الهدف بناء على عدد المدارس المراكز والابار اللي احنا بحاجتها ونحن سعينا له، لم يكن الامر مزادا وانما كان رقم نحن نهدفه. انت شو معلوماتك عن ابشري حوران؟
2: انا على فكره مع ابشري حوران من انجح الحملات اللي صارت، مع انه صارت اول وحده. يعني انت بتتوقع انه اول حمله مثلا تكون مو ظابطه، العالم تتعلم منها وتشتغل، بس هي عن جد من انجح الحملات اللي صارت.
1: وهذا الشيء صار خيول حوارني غير
2: طبعا على راسي والله على راسي.

0: في حوران
1: ليش
0: كلياته.
1: لا؟
0: بس بالفعل هذا هو هذا المنطق، انه انت تدرس احتياجات مدينتك، بعدين على بناء وتحط رقم، وبعدين تشتغل. وانا برجع بقول لك على حفله، على حمله، عفوا حفله، هي حمله وحفله كانت، بس على حمله حلب ست الكل. حمله حلب ست الكل التخبيص اللي صار فيها يا جماعه مو طبيعي. يعني في في في شخص في شخص تبرع رقم خمس، تسجل 15 مليون اول يوم، 10 مليون ثاني يوم، 5 مليون ثاني يوم، جمعوا له اياهم الارقام، قام صار الرقم 40 مليون. فكان في يعني كان في هيك المبالغه بالموضوع. اما اذا بناخذ نحن الشيء اللي صار بحوران وبنعممه كمثال، انه انت كيف تعمل حمله على نطاق مدينه كامله او نطاق محافظه كامله، هذا الشيء اللي هذا الشيء اللي بيزبط، وهذا الشيء اللي احنا يعني بنتمنى انه يحصل.
1: استاذ سمعت هلا انت كنت يعني عم تتوتر من كلام استاذ حسان. استاذ حسان قال اخي حمله ابشر بحوران كانت حمله ناجحه ويا ريت الناس تعلمت منها. طيب ليه ما الناس يعني ليه راحت الناس على قصه المزايدات؟ انا بتبرع ب 10 مليون، انا ب 20، لا انا ب 30، ليه ما حطت هدف مثل ابشر بحوران ولحقت له هدف؟
2: طبعا في منهجيه، احنا هون دوله اللي عم تقوم بالعمليه في نطاق الحوكمة. شو يعني مدروس الاحتياج على أرض الميدان، عاملين دراسات ميدانية شو محتاجين.
1: اللي عامل دراسات منهجية ما بيقول بدي 10 بعدين بيزاود، اللي عامل دراسات منهجية بيعلن الرقم الهدف.
2: اللي زاود هن المتبرعين مو الدولة اللي زاودت.
1: بس في أهداف كانت محطوطة يعني؟
2: في أهداف لك، أنا في عندي منهجية بالعمل أنه هنا دولة عم تحكي فيها، في عندي احتياج مدارس، مستوصفات، إطفاء، إسعاف إلى آخره، أفران، شوارع، إنارة.
1: بس اللي عم بيقوله الأستاذ حسان مو هيك. الأستاذ حسان قال حملة أبشري حوران كان في هدف والناس لحقته، هي كانت حملة ناجحة، ومدح أيضا بشفافية أربعاء حمص. بس ذكر
2: فرق بين الاحتياج تبع المحافظة وبين ما التبرعات التي أعلن عنها وبين التبرعات التي سددت فعلا. هون عم يصير عندكم عملية خلط، عرفت انه العملية فاشلة. ليش
1: يعني عندنا خلط؟ ليش
2: لا مو عندك يعني
1: شو دخلنا نحن؟
2: عند المجتمع،
1: عند المجتمع بشكل. الخلط مين سببه هذا الخلط؟
2: بجوز في تقصير اعلامي بهالعملية، كان
1: عند مين؟
2: عند قيادات الحملات.
1: كويس، خلينا نسمع راي، خلينا نسمع راي الحضور بالاستوديو عن هاي الحكي. شو مين حاب يشارك؟ تفضل استاذ.
3: مساء الخير، وجه
1: سؤالكم لحدا محدد.
3: مساء الخير مصطفى عمر. هلا انا بس سؤالي،
1: قرب المايك بس.
3: هلا انا سؤالي لاي محافظه بشكل عام، ما عندي محافظه محدده، انه كرجل اعمال اتعهد التعهد ببناء شيء معين، ما لازم انتم تكونوا عاطينه مهله محدده. يعني اذا المشروع بعد 5 سنين نحن كشعب شو راح نستفاد منه؟ يعطيكم العافيه.
1: شو استاذ؟
2: في فرق بين الضريبه وبين العمل التبرعي. الضريبه بتاخذها منه قسرا، بتحجز على امواله وبتنفذ جبرا، ما في مجال. العمل التبرعي هذا بقى بيصفى، يا أما بدك تلاحقوا فيه رضاء أو قضاء. الجبر والسطوة والإلزام لا تكون إلا للأحكام القضائية، بدك ترفع عليه دعوة حتما لتاخد حكم وتنفذ. الدولة هون بدك تشوف مصلحتها، هل من مصلحتها أنه تقيم دعوة على شخص ما نفذ التزامه؟
1: أم خليني خليني خليني أسمع. تفضل أنسة.
4: يعطيكم العافية. مريوة العرفي، عم بدرس إدارة أعمال. بصراحة بدي أسأل سؤال، إنه يعني نحن فعليا الشعب بعد ما عطى هاي الثقة والمال للسلطة المفروض يعني حتى هي تتصرف فيها ويعني توظفها بالمكان الصح، نحن اليوم ما عم نشوف شيء فعلي عقد الثقة اللي عطيناها. فنحن اليوم عم نخسر بس مال بعد ما خلصت هاي الحملة، بس خسرنا مال ولا خسرنا ثقة جمهور كامل وشعب بحاله؟ وهي هي الثقة إذا خسرناها مين حيقدر يرجعها مرة تاني؟
2: أولا الثقة، التعامل هو اللي بيعزز الثقة. الاتجاه تبع الدولة هلأ هذا ما أنجزناه وليس هذا ما جمعناه. أنت وقت بتدفعي مبلغ مو تاني يوم بدك تلاقي ثماره لينتهي المشروع، مثل ما تفضل الأستاذ. عملية حفر بير مثلا، حفروا البير ما طلعت المي، مو يعني الحملة فشلت، بحاول بمنطقة تانية بحفر بير بضخ مي للشبكة. عملية الحوكمة تقتضي انه في رقابة على المال العام. انت وقت عم تدفعي هون مصاري ما كبيتيهم للحملة، هذا دخل صندوق رسمي بينصرف بأوامر صرف رسمية، بيطلعك شوفات نهائية كم دخل، من اين دخل، اين انفق، كم بقي منه. في هيئة مركزية للرقابة والتفتيش عم تراقب الأموال اللي دفعتيها أنت وغيرك، أي مواطن بيدفع مبلغ معين في الدولة عم بتراقبه. الأموال غير إنها أمانة، الاختلاس أموال عامة هذا جناية يعتبر. إذن الموضوع مو كما يظهر للشعب إنه والله لموا مصاري عملوا ما عملوا، لا، الموضوع في إطار قانوني، في دوائر محاسبة، في مستندات صرفية، في أمر مباشرة. أيامات بيتعثر مشروع معين لظروف قاهرة.
1: خلينا نأخذ الآنسة.
5: يعطيكم العافية، أنا سارة عمران. هلأ بدي أسألكم، إذا رجع الزمن لورا، شو الخطوات أو الشيء اللي ممكن تغيروه بالحملة لتتجنبوا الأخطاء والعثرات اللي صارت؟
1: شكرا جزيلا على السؤال، كنت بدي أتوجه فيه الأستاذ مازن. ماذا أخطأتم؟
6: يعني ما عندكم نحن مثاليين يعني كارستو ما عندي
2: لا شوفي تقصير إعلامي
6: يعني هو الواحد دائما بتعلم من يعني في عروض في دروس يعني
1: واحد
6: وأول شيء للجانب التقني كان بحاجة إلى تطوير
1: تفصيلا
6: يعني تفصيلا موضوع الهيئة اللخبطة اللي ذكرها اللخبطة أو غلط الأسماء ولخبطة الأرقام اللي بتصير أثناء الحفلة. أنا كنت أتمنى إحنا كنا استعنا بأحد المنظمات كان عندهم خلينا نقول بيسموها بلاتفورم يعني منصة تسهل عملية الإدخال البيانات. فهي العملية يعني بعد حملتنا صلحوها يعني لقينا إنه في صعوبة كان في استخدامها ما كان عندنا حل ثاني. فاليوم
1: هذا خطأ،
6: هذا ما هو خطأ لكن هذا درس تعلمناه إنه هاي التقنية بحاجة إلى تطوير أكثر والشباب طوروها وهذا جيد. إنه شفت أنا بالحملات الحملات اللي بعدها
1: بدي خطأ ثاني
6: الحملات اللي بعدها إنه
1: أو درس مستفاد ثاني.
6: الدرس المستفاد هون فيه كثير نقطة كثير مهمة لازم يعرفها الجمهور إنه حوران فيها خصوصية إنه موضوع الحملات والفزعة ما كان جديد أبدا. نحن من 2011 أهل المحافظة درعا أهل حوران قائمين بكل نشاط التنموي والإنساني والإغاثي والتكافل في المحافظة. كانت محافظة ثائرة بالكامل ومعاقبة بالكامل فكان الجمهور قائم
1: وخصوصا بعد 2018 لما سحبت المنظمات ما ظل غير أهل درعا عم بيشيلوا درعا
6: بالضبط. وكان من 2011 يعني بلشت موضوع الحملات لدعم
1: بدي دروس وأخطاء يعني مشان ما يطلع وكأنه ما شاء الله يعني أبدا. قل لي شو أخطأته؟
6: لا احنا نقول دروس
2: سيدي كريم الشعب يحب الاستعراض
6: دروس
2: يحب ان المحافظة عمل حفرة بير اليوم ايه؟ تعمل له
1: لا بس خليني اسمع منه دروس استفدته.
6: يعني احنا اول شيء كنا نتمنى ان تكون الحملة مثالية بالشكل اللي يرضي الجمهور. قد احنا نحتاج اليوم جهد اعلامي اكبر بكثير وعلاقات إعلامية أكبر بكثير فقط نرضي الجمهور على السوشيال ميديا لأنه الواقع في الواقع نحن ما بنعرف وين شو سبب أحيانا الانتقاد على الحملة بالقدر نفسه يعني اللي بنلوم نفسنا إحنا إنه يعني ممكن يكون إحنا قصرنا في تسويق هاي المشاريع. هاي يعني الموضوع تغطية الأعمال اللي منقوم فيها وبسبب طبعاً لا ألوم الشباب اللي شغالين بسبب يعني اتساع المساحة الجغرافية اللي تشتغل فيها مشاريع أبشري حوران للأمانة ما عم بيلحقوا. فبتلاقي هون مثلاً الجمهور مثلاً أحد المواطنين بمكان ما عرفان إنه المشاريع شغال ففي حاجة إلى ضخ إعلامي أكبر لتغطية المشاريع اللي موجودة حتى نعرف المشاهد. إحنا قمنا بكل ما بنقدر عليه، نتمنى أن نعمل أكثر من هيك حتى نرضي يعني المستفيد.
1: معليش أستاذ مازن، لما بيصعب علينا نلاقي هفوات صارت عندنا صعب علينا نطور، يعني على الأقل كان مفروض من الأول كنا ندرك ونخبر الناس أنه هذه التبرعات ستأخذ زمنا طويلا بسبب 1-2-3. هذا أنا عم بقول لك يا مع ذلك أول إشي قبل ما نكمل أنا بدي أعتذر شديد الاعتذار من الصديق ماهر الزعبي، سيد ماهر الزعبي ماغوت حوران لسبب الخطأ التقني ويبدو هو يعني أخذ على خاطره وما دخل من الإنترنت حقك علينا الدي تي ال ما اشتغلت وبتصير هيك شغلات حقهم علينا. بس خلينا نسأل رأي الناس تحديدا بتبرعها، ولاحظوا الناس شو راح تحكي عن فكرة التبرع مش عن فكرة الحملات. خلينا نسمع مع بعضنا.
7: أه بداية الحملات الحمد لله رب العالمين بالعموم خلينا نحكي أو بالغالبية كانت ناجحة، ممكن في بعض حملات خلينا نقول لك يعني صار فيها شوية تجاوزات أو استثناءات مثلا لقصص سلبية، ولكن بالعموم كانت الحملات الحمد لله رب العالمين ناجحة وكانت بالبلدات بتوقع أنجح من المدن. لا إذا تكررت هيك حملات طبعا أكيد أنا بساهم فيها لأنه كانت نتيجتها إيجابية جدا جدا أكثر من سلبية.
8: الحملات اللي صارت ممتازة بالنسبة للشعب، وأنا أول ناس إذا بيضطر الأمر أني تبرع في شيء جاهز لأي شيء بتبرع، ولكن بعض الحملات اللي عم بتصير يعني ما عم بتساعد الناس بشكل عام حسب الحملات اللي عم بتصير. هلا أمس صار عندنا إحنا حملة هوني لمدارس، وهي المدارس لازم على الدولة مو على الشعب بس، ولكن إحنا تكفلنا فيها وصلحنا المدارس كرمال الأطفال. حاليا عندنا شايف انت الارصف تبع الطرقات هاي بحاجه لحملي، ولكن حملي مو من الشعب، الشعب مو قادر اليوم.
9: فالعمل الشعبي جدا ضروري، ونحن من خلال تجاربنا اثبت هذا الامر فاعليته، فاستطعنا ترميم مدارس، استطعنا ترميم مساجد، ولحد الان نحن مستمرين في هذا العمل. فانا برايي الشخصي انه العمل الشعبي او التطوعي جدا مفيد، بشان نحن نقدر نسكر الشيء اللي مثل ما حكينا الدولي حاليا عازع عليه. طبعا نحن ما فينا نستغني عن دور الدولي لانه في مشاريع جدا كبيره، في مؤسسات جدا كبيره بحاجه لانه تكون الدوله متكاتفه لبنائها.
10: جينا باتجاه المدينه لقيناها مدمره بشكل كامل، فصار بعض الحملات الشعبيه على مستوى مدينه كفرنبيل ضمن يعني نطاق مالي محدود حسب القدره وحسب الموجود، فكانت ناجحه وصار في منها اغطي لنقاط صرف الصحي، تعزيز نقاط صرف الصحي، احداث جب مياه، يعني حاولنا نعمل شيء من عدم وجود اي شيء. وهي الحملات انا في رايي انجح من الحملات الكبيره لانه عمليه حيها ملموسه على ارض الواقع. اما الحملات الكبيره في منها انجز، ولكن الباقي بعود لحد الان على الورق وما شفناه على ارض الواقع.
1: حيلا لاحظوا الناس لا تزال تؤمن بأهمية التبرع. كان عم بيحكوا بشكل أساسي عن التبرع المحلي، وكل ما ازدادت محلية المشروع ومحلية التبرع كل ما ازداد الإيمان فيه. يعني نحن عنا لسه فرصة نجدد الحملات ونطورها، لكن المطلوب على ما يبدو مهنية أكثر واحترافية أكثر. خليني أرجع لعند الحضور. تفضل
11: أستاذ يمان الخبي. بعد هاي التجربة اللي صارت من التبرعات الشعبية، بعد الناس رح تثق أو تنقص ثقتها بهاي التبرعات من أول وجديد.
1: أنت شو رأيك ساس؟ أنت برأيك إذا عملتوا أبشري حوران اثنين أو حملة تتوقع قديش نسبة المشاركة بصراحة؟
6: يعني هاي معلومة أنا يعني أقول لك ياهم بوجود مفضل مش أقولها. لليوم في متبرعين يتبرعوا للمحافظة خارج الحملة لليوم. الثقة في الدولة ما زال موجود، في المحافظة موجود، وليس بس موجود في أيمان،
1: موجودة بالدولة ولا موجودة بالحكم المحلي بالمحافظة تحديدا بصراحة؟
6: طبعا المحافظة جزء من هذه الدولة، جزء من هذا المنظومة. هو اليوم مؤمن أنه اليوم المحافظة تعمل بأسلوب حوكمي خاضع للرقابة والتفتيش، وهو يأمن على تبرعه في هذه المحافظة. وهذا كان الفارق. أنا ذكرت لك مثال أنه إحنا مش جديدين عن التبرعات، احنا من 2011 المحافظة أهل يعني أهالي حوران يتبرعون للمجتمع المحلي. الجديد وكان اللي ركزنا عليه بأبشري حوران أنه اليوم صار عندنا دولة وليدة جديدة يجب أن نساعدها في تمكينها. كانت من هون بلشت الفكرة، لأن نتوقف عن الحملات الشعبية اللي تدار نفسها شعبيا وننتقل إلى إلى إلى حوكمة حكومية تضبط هي التبرعات من خلال حسابات. وعملنا كان على فكرة يعني أول حساب كان بنكي، رغم انه يعني ضوابط وهيكلية البنوك في سوريا لا تسمح انك تعمل حساب بنكي لحملة، لازم حساب البنكي يكون مرتبط في سجل تجاري او مؤسسة. لكن وزارة المالية كون هذا الموضوع كان جديد تفاعلت، الله يجزاهم الخير ويعني ومشكورين وجلهم الشكر، تفاعلوا مع موضوع كان للحملة حسابات بنكية خاصة فيها، مو فقط مشان تكون فقط للحملة، حتى نكون عندنا في المستقبل يكون صير في عندنا ديمومة واستدامة للتبرعات. خلينا في نقطة كثير مهمة خلينا يعني هون نتطرق لها، من وين اجى حتى الفكر، يعني الفكرة بالنسبة لي لهي المشاريع. اليوم نحن شعب كان قبل الثورة فيه نسبة مغتربين، وخلال 15 سنة من 14 سنة من التهجير صار عندنا أجيال أخرى وملايين من المهجرين ومن المغتربين. أنا يعني بس في حسبة صغيرة يعني اليوم إذا عندي ما بقول لك مليون رجل أعمال سوري، مليون مقتدر سوري. من هو المقتدر؟ القادر على التصرف في 10,000 دولار. نحن بنحكي يعني ما يتصرف في معنى إنه مو بس يتبرع، قد يشتري أي شيء حاجاته، يشتري أي شيء شخصي داخل البلد. معناته أنا عندي في سنة واحدة إذا استقطبت المليون مغترب إنه يتعاملوا مع الاقتصاد السوري، يشتري حاجة، يشتري يدفع الدفع على بيت، يصلح جزء من بيته، أنت دخلت 10 مليون دولار على الاقتصاد السوري، تجاوز جميع العقوبات بأبناء الشعب، تجاوز جميع. ما بالك لو قلنا 50,000 دولار؟ ال50,000 دولار هو شخص اشترى قطعة أرض أو صام بيت أو دفع أو اشترى شقة. نحن نحكي عن 50 مليار دولار خلال سنة واحدة حيدخلوا الاقتصاد السوري. فاستمرار هذه الحملات واستمرار هذه النشاطات هو وارد، هو إيراد اقتصادي لا يمكن إخفاله.
1: أستاذ حسان، حضرتك حكيت عن أمثلة ناجحة، حكيت عن أربعاء حمص، حكيت عن أبشري حوران، وحكيت عن صندوق التنمية. أستاذ حسان، في فرق كثير كبير بين فكرة صندوق التنمية وبين الحملات المحلية. التبرع لصندوق التنمية يعني التبرع للدولة المركزية في دمشق، في حين التبرع لدير العز، للوفاء لإدلب، لفداكي حماة، لأبشري حوران، هو تبرع لسلطة محلية. اليوم أنت برأيك أين يثق المواطن أكثر؟ لأنه حضرتك يعني عندك عدد هائل من المتابعين نتيجة الحملة اللي قمت فيها. برأيك الناس جاهزة تتبرع لصندوق التنمية ولا لا الناجح، ولا لحملات محلية ناجحة، وليش؟
0: أنا بظن، أنا برأيي الشخصي بصراحة وبحسب إنه العالم شو عم تحكي حوالي، لا، الشعب السوري ثقته بالمبادرات المحلية أكثر من المبادرات الحكومية اللي هي على نطاق الدولة أو على نطاق الحكومة. هذه اللي شايفه أنا، لسبب لأنه ما في هي البيروقراطية اللي لمسناها من أحد الضيوف عندك، ولمسناها كمان من صندوق التنمية، إنه بدك تساوي حوكمة، بدك تساوي هيك، وبدك تجيب، بدك تساوي هيك. دائما المبادرات المحلية على فكرة صار، عرفت كيف؟ بيجمعوا مصاري، عندهم الموضوع، بيتعالج الموضوع خلاص بشهر، عرفت كيف؟ نحل الموضوع. فأنا هلا اللي حاسه إنه في ثقة أكثر بالمبادرات الأهلية، مبادرات إنه يلموا عالم البعض، أن العالم كل واحد يدفع مبلغ، بدهم يساوي يصلحوا شارع، بدهم يعني هلا شوف مثلا بتلاقي كثير شباب على فكره عم تصلح شوارع بسوريا اكثر من المحافظات. يعني في كثير شباب على السوشيال ميديا بيكون في جوار بالشارع، بيجوا بيحطوا كيسين بيزبطوها طلق خالص ضرب يوم واحد، ما في قدم طلب وجيب وتعال وخذ وهيك. فالثقه لا والله بصراحه الثقه ما لها بال بال بال بال بال بال بال على النطاق الحكومي.
1: استاذ حسان، اذا بدك تعطي نصيحه او ثنتين او ثلاث للحملات المقبلة، إن شاء الله تمام. الشعب السوري ظل متحمس لفكرة تمام. التبرع. السؤال، شو هي الحملات؟ تمام. شو هي عفوا النصائح؟
0: تمام. أنا بدي أكون إيجابي. أنا بآمن أنه ليك هلأ كل العالم عدنية طيبة، ما بآمن أنه في عالم. أول شيء، أول نصيحة، الاعتماد الكامل على الإعلام الرسمي مو على صانعين المحتوى. ما تجيب صانعين محتوى تحطهم على الستيج ويجي يحكي وبعرف شو، يعني ما تكون القصة محتوى بصراحة، لأن هي تحولت لمحتوى. تكون القصة رسمية، تكون القصة نظامية مرتبة، تطلع على القناة التلفزيونية، ما أشوفها أنا على السوشيال ميديا. هي أول واحدة. ثاني واحدة، ما تدعي في إلها أشخاص بدها تلمع صورتها، ما تدعي على أشخاص في عليهم 50 علامة استفهام، إلهم ارتباطات بالنظام البائد، تدعيهم حتى يتعهدوا بمبلغ ليلمعوا صورتهم فيه وما يسددوا، عرفت كيف؟ لأنه أنت هون بصراحة يعني المصداقية تبع الحملة كلها تراحت لما بشوف أنا شخص قاعد فيه وهو له ارتباطات بالنظام البائد.
1: في نصيحة أخرى؟ شغلة
0: يكون
1: تفضل.
0: الاعتماد على الإعلام الرسمي، عدم دعوة الأشخاص اللي لهم ارتباطات بالنظام البائد اللي بدها تلمع صورتها. رابع، دراسة احتياجات المجتمعات المدنية والاجتماعات المحلية قبل ما نعلن، ويكون في تناسق. على فكرة بتعرف انت هي المبالغ مليون دولار 500 دولار ما كانت بالدولار، كانت كلها بالسوري، بس كانت تنحكى بالدولار. يعني ما تكون انه الشغلة انه بحيث انه مين اكتر، عرفت كيف؟ مين، ما تكون الشغلة في إلها علاقة بالأنا، لا، يكون عم نفكر بالمجتمع، يكون بالوطن، مو بالانه كيف انا بدي اطلع وكيف انا بدي اظهر، يعني نقيم منها شغلة الظهور، ويكون فيها ما يعني يكون. هلا انا بعرف انه كل سنه بيصير في تقرير مالي، بيطلع التقرير المالي وما بعرف شو. طيب على عيني انا، هي انا ما بقول لك مدقق مالي، انا كشخص طالع من حرب، صار لي 13 سنه 14 سنه حرب، 75% من الانفراستراكشر بسوريا مدمر. انا بدي تقارير اسبوعيه وشهريه انه عملنا هيك، سوينا هيك، عملنا هيك، سوينا هيك، لانه هيك هيك العالم حتثق فيك. اما انا اذا بدي استناك سنه لحتى تقول لي والله هيك عملنا، بعدين انه بعد بسنه ما يطلع شيء بكمان، هذا شايفه ما حتروح الثقه.
1: ومو على الفيسبوك، لانه صرنا الدوله بدنا على المواقع.
0: من عندك، إيه؟
1: من عندك استاذ همام، من عندك استاذ همام، نصائحك للحملات المقبله؟
2: طبعا انه على ما يبدو انه الشعب
1: وضع خمس نصائح. اعطيني
2: نصائح اللي يتفضل فيها هو محقه، انه المفروض يكون في اعلام صحيح وواضح وحكومي يبين العمليات اللي عم تتم على أرض الواقع، وأنه عم تلبي الاحتياجات الميدانية. في نقطة أنه أنا إذا إجا واحد وقف قال بدي أتبرع، بحسين بقول له لا عود، لا ما في تتبرع، شلون بدي أعرف أنا ملأته، ما عندي داتا، ما عرفت شلون. وقت عم يقوم واقف أنا شخص عم بيقول أنا بدفع 10,000 دولار، ما بعرفه أنا هذا الشخص معه 10,000 دولار ولا لا، بدي سجل اسمه، بجوز يدفعه بجوز يساوي 20.
1: نصائحك
2: يعني نصائحي، كل ما كان الشعب عايش بشفافية أكثر مع التطورات، مثل حملة أبشري حوران اللي صدف فيها الأستاذ عطاك مفصل عن العملية اللي قامت فيها الحملة على أرض الواقع، قال إنه نحن عملنا كذا بير كذا مدرسة، هذا الشيء بيبعث الاطمئنان بنفوس الأشخاص وبيزيد التبرعات بالحملات اللاحقة، وهذا اللي بنصح فيه. وتكون المواقع updated day by day، يعني ما أنتظر أنا 15 يوم 20 يوم، الشعب بيحب يشوف كل يوم شو صار.
1: نصائحك أنت لنفسك ولنفسك وللحملة
6: وللآخرين.
1: وللآخرين
6: طبعا، يعني أنا بتشكر الأساتذة، يعني نصائحهم إن شاء الله تأخذ بالحسبان وهي محقة جدا، وبعضها نحن يعني اشتغلنا عليها، وننصح نفسنا يعني أنه إن شاء الله يعني حنحاول قدر الإمكان وبنبذل كل جهدنا بأن نكون إن شاء الله في خدمة المواطن وفي تغطية احتياجاته من خلال حملة وغير حملة. نحن ما كان بالإمكان أفضل مما كان، وفي دروس تعلمناها، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: أكيد
6: إن شاء الله، طبعا
1: إن شاء الله إن شاء الله. خليني أعطيكم نتائج الاستطلاع الرأي على الـ اليوتيوب. عندي بعد مرور عام على حملات تبرع، أين تكمن المشكلة الأساسية؟ الغموض حول مصير الأموال، المرتبة الأولى 48%، غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة 22%، والباقي 12.8% ضعف التواصل ولا يوجد مشكلة أساسا. أما الواتساب فهو نسب مختلفة لكنها بنفس الترتيب أيضا. مرة أخرى عدم نشر معلومات كافية عن مصير الأموال، مش فيسبوك، المواقع الإلكترونية 65%، عدد المصوتين تجاوز 3000 مصوت. المرتبة الثانية هو غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة نسبة 26%، وضعف التواصل مع متبرعين ومستفيدين 400%، ولا يوجد مشكلة 5%. يعني لا يوجد مشكلة بالحالات جميعها، على بتصويت الواتساب وبتصويت اليوتيوب لا، 5% عم بيقولوا ما في مشكلة، 95% عم بيقولوا في مشكلة وعزوها بشكل أساسي لغموض المعلومات. وقربنا نخلص، وهسا تعالوا كلمتين على واك. حملات التبرع مش حفلة حماس تخلص لما بينطفي البث، ومش سباق بينعلم فيه الرقم الأكبر ومزايدة وأنا علي 100 وعلي 200. نحن عم نحكي عن أموال وتعهدات ومشاريع ووعود عم ينبنى عليها آمال ناس محتاجين مستفيدين. واللي صار بعض الحملات بيكشف مشاكل بنيوية، خلطنا بين التبرع المقبوض والتعهد بالدفع، وبين التبرع والمشروع العيني. يعني منظمة عندها مشروع أو عاملة تعهد حطتها التبرع، وأعلننا أرقام من دون ما ندققها، وظهرت تعهدات مكررة في كذا مرة، شفنا أنه مليونين أو مشاريع ما لها علاقة بالبنية التحتية. اعتمدنا على تحويلات من الخارج من دون ما تكون قنوات التحويل جاهزة، وشفنا يعني العقوبات وتأثيرها. وعلى وعود شفهية من دون آلية ملزمة للمتابعة، في أدوات مش إلزام بالقضاء، في أدوات. وفوق هذا توزعت الأموال والمشاريع بين جهات كثيرة، يعني لا قاعة بيانات موحدة ولا خطة تنفيذ واضحة ولا دراسات مسبقة، يعني كثير كان في بكثير حملات كان في اعتباط ولا هيك. هاي المشاكل ما بتنحل بالعواطف والحماس، رغم انه الحماس شغلة عظيمة والعواطف مهمة وما لازم تنطفي. هاي المشاكل بتكمل الحماس بالمهنية والاحترافية. لازم نفرق من اللحظة الأولى بين المبلغ المقبوض والتعهد، ولازم كل تعهد يكون موثق إلى موعد سداد مستحق وجهة مسؤولة عن متابعته، مو هيك؟ ولازم نتأكد من قابلية المشروع للتنفيذ والجهة اللي راح تنفذه وتشغله وتصونه. ولازم تكون في إدارة مالية موحدة وقاعة بيانات واحدة وفريق متخصص بالتحصيل والتنفيذ والمتابعة وإدارة المخاطر وفريق إعلام ينشر بيانات الحملة بشكل دوري على منصات رسمية، شو تعهدت الناس، شو استلمت الحملة، شو تنفذ منها، وبأي مناطق، وقديش باقي. والسؤال الأهم هو ليش أنجزنا هالقد وما أنجزنا هالقد؟ نخبر الناس. القصة مش عواطف بس، القصة أموال ووعود ومسؤوليات مثل ما قلنا. وإذا ما انتقلنا من منطق الحملة والفزعة لمنطق الإدارة المهنية الاحترافية، رح نظل نعلن الملايين ونختلف بعد سنة على شو وصل منها وشو تحقق. الحملات حكماً ما لازم توقف، لأنه هذا واجبنا تجاه بلدنا، هذا أكيد، وما لازم تستمر بالشكل اللي هي عليه، وهذا كمان أكيد. تصبحوا على خير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: قائد النعماني ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986، والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً، وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي، منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرساً للنشاط الفني ومخرجاً درامياً في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجاً في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009، ودفن في كولورادو الأمريكية.

مساء الخير، هذه نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع تعلن تحملها مسؤولية انفجار مستودع للأسلحة في إدلب، وتقول إنه أسفر عن مقتل 14 شخصاً من أفرادها. وزارة الخارجية تدين الدخول غير شرعي لنتنياهو إلى الأراضي السورية، وتعتبر ذلك خطوة استفزازية وانتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا. رئيس الشرع يستقبل وزير الخارجية الأردني، ومباحثات الشيباني والصفدي تتناول خارطة طريق السويداء. ترامب يتوعد إيران بشن هجمات إضافية، ويقول إن واشنطن لا تسعى لاتفاق مع طهران في الوقت الراهن.

قالت وزارة الدفاع إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الانفجار الذي وقع في مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدا شمال إدلب. أوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر عن مقتل 14 شخصا من الوزارة، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح بينهم مدنيون، مشيرة إلى أن وحداتها باشرت على الفور في تأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار. كما أشارت إلى أن الجهات المتخصصة تواصل التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

0: نرجع شوي.
1: تنضم إلينا الآن إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. مساء الخير إلاف. إذن وزارة الدفاع أعلنت تحملها المسؤولية عن الانفجار الذي حصل في مستودع الذخيرة، هل وضعتنا في آخر التطورات؟
2: نعم، بداية محمد عزاؤنا لذوي الشهداء الذين قضوا وهم 14 شهيد من عناصر وزارة الدفاع بينهم ضباط كان منذ قليل يتم تشييعهم من مشفى الجامعي في مدينة إدلب لتسليمهم إلى ذويهم بحضور محافظ إدلب ووزير الثقافة أيضا، كما تم يعني إلغاء صراحة معرض الكتاب الذي كان من المقرر أن يبدأ غدا في مدينة إدلب لوقوفا يعني واحتراما لهؤلاء الشهداء الذين قضوا، بينما الإصابات يعني ما زالت في ما بين متوسطة الخطورة إلى خفيفة هم في المشافي، ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا يعني بحسب الإصابات ومدى خطورتها. وزارة الدفاع كانت قد أصدرت منذ قليل بيان تتحمل فيه المسؤولية الكاملة تجاه هذا الانفجار الذي وقع في مستودعات الذخيرة، وقالت فيه أنها سوف تقف يعني على ملابسات هذا الانفجار، وما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذا الانفجار كون أنه ليس الانفجار الأول الذي يجري يعني في محافظة إدلب، كان في منذ أيام في 5 أيلول تحديدا انفجار مماثل في مدينة برن الشرقي إدلب أيضا تسبب بوفاة 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 مدنيين. هذه الانفجارات المتكررة في مستودعات الذخيرة اليوم تكشف عن طبيعة وجود هذه الذخائر ومخلفات الحرب في المناطق المأهولة وبين المدنيين، كما يتم التساؤل حول طبيعة هذه المستودعات اليوم. كما تعلم تحتاج هذه المستودعات إلى منشآت هندسية خاصة يتم حفظ هذه الأسلحة ومخلفات الحرب فيها، بينما نشاهد أن جميع المستودعات التي تقع فيها هذه الانفجارات هي عبارة عن جدران من البلوك وأسقف حديدية، وخاصة أن اليوم وجود الأسقف الحديدية يساهم في احتباس الحرارة داخل هذه الجدران. محمد، اليوم كان هناك أضرار في وخسائر مادية وبشرية في يعني صفوف المدنيين أيضا، كانت هناك مطالبات من قبل المدنيين تتحدث فيها عن إخلاء هذه المناطق من التجمعات التي تقع فيها تجمعات سكنية كبيرة، خاصة أن انفجار اليوم كان على أوتوستراد طريق باب الهوى سرمدة وهي نقطة حيوية مأهولة بالمجمعات التجارية والمباني السكنية أيضا، وهي نقطة عبور للتجارة من وإلى باب الهوى أيضا.
1: شكرا لك محمد. إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة في سرمدة بريف إدلب الشمالي. أكدت الخارجية الأردنية تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء تجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، وفق ما نقل مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة.
3: نحن الآن قرب قرية الطامورة بريف حلب الشمالي، حيث قتل 3 أشخاص هنا في هذا المكان تحديدا إثر خلافات عائلية بين عائلتين تجدد اليوم. الآن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى، ثلاثة أشخاص، شخصين من العائلة التي هي على خلاف مع عائلة أخرى، وأحد العمال الذين كانوا موجودين في هذا المكان أيضا لقي مصرعه أثناء الهجوم. طبعا هذا الخلاف تجدد بعد مشكلة سابقة قبل شهر من الآن، حيث قتل أيضا حينها شخص وأصيب ثلاثة آخرون. تجدد الآن الخلاف وقتل ثلاثة أشخاص. الآن سيارة الإسعاف تنقل جثث القتلى إلى الطبابة الشرعية، وأيضا هنالك انتشار مكثف للأمن الداخلي، كذلك فريق الأدلة الجنائية كان قد عمل على جمع بعض التفاصيل من مكان وقوع الجريمة. هنا تحديدا في هذا المكان حصلت جريمة القتل، شخصان هنا تم انتشالهم من قبل الفريق الطبي، والآن انتشار مكثف للأمن الداخلي. إذن هو خلاف متجدد بين عائلتين أدى اليوم إلى مقتل ثلاثة أشخاص. لتلفزيون سوريا محمد نور، قرية الطامورة، ريف حلب الشمالي.
1: هذا وأوضح مدير أمن مديرية سمعان الشمالية بحلب أحمد العيسى لتلفزيون سوريا تفاصيل الاشتباكات في منطقة الطامورة، مؤكدا فرض الأمن الداخلي طوقا أمنيا في المنطقة والعمل على تأمينها.
0: قبل قرابة شهر صارت مشكلة بسيطة تطورت لحالة قتل يعني، فسارع الوجهاء وإدارة المنطقة في احتواء المشكلة وتبريدها، يعني التسارع إلى إيجاد حل سلمي وصلحي. وتم يعني الأمور مستمرة في التواصل مع أطراف الصلح والوجهاء، إلى أن اليوم أبلغنا في اشتباكات في منطقة المقالع في الطامورة. توجهنا فوجدنا نفس الأطراف، يعني أحد الأطراف في نفس المشكلة هجم في سلاح على أحد المقالع اللي تخص أحد الأطراف الثانية، وأردى ثلاث قتلى، وهو الآن تم إيقافه. ونحن كجهة أمنية وكإدارة منطقة مستمرين يعني في تأمين المنطقة والدفع نحو يعني تبريد الخلافات والحلول السلمية إن شاء الله تعالى.
1: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرعها في محافظة حمص نفذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة. أوضحت الإدارة أنها ضبطت بحوزة المقبوض عليهما 50,000 حبة من الكبتاغون، مشيرة إلى أنه سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص أعلنت ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة وإلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. أكدت القيادة في تصريح لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفر عن العثور على مواد مخدرة بداخلها، وأضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات، ودعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. انضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير عبادة. إذن الخارجية تدين هذا الاقتحام، هذا الاعتداء الإسرائيلي بدخول نتنياهو إلى جبل الشيخ، ماذا لديك من تفاصيل؟
4: نعم محمد، يعني حقيقة وزارة الخارجية السورية يعني أصدرت هذا البيان بعد يعني ظهور مقاطع مصورة لرئيس وزراء الجيش الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قمة جبل الشيخ وهو يتجول حقيقة في مناطق داخل الأراضي السورية تعتبر أو تعتبر داخل حرم الحدود. طبعا هذا البيان جاء من وزارة الخارجية السورية التي جاءت في أول بنوده أو أكدت في أول بنوده بأن هذا يعني هذا الوصول إلى هذه النقطة والدخول إلى الأراضي السورية يعتبر انتهاكا لسيادة الأراضي السورية. هذا الأمر حقيقة هو بات يتكرر مع مجموعة من الانتهاكات التي تقوم بها أو يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول وتوغل داخل الأراضي السورية واعتقال أيضا لعدد من الشبان على فترات سابقة. هذا الأمر أيضا أو ضمن بيان وزارة الخارجية أيضا قالت بأن هذا التدخل في الأراضي السورية وهذا الدخول إضافة إلى التوغلات حقيقة تؤثر بشكل كبير على وضع الأمن والاستقرار داخل المنطقة وتؤثر أيضا على حياة وسلامة كثير من المدنيين الذين باتوا حقيقة يتخوفون بشكل كبير من هذه الاعتداءات وهذا التدخل والتوغل المستمر إضافة إلى هذه الزيارات التي يقوم بها أو تقوم فيها يعني عناصر من الجيش الإسرائيلي كوزير أو رئيس وزراء وأيضا وزير الدفاع سابقا قبل فترة أيضا زار نفس هذه النقاط. هناك عدة زيارات ودائما ما يخرج يعني أو تخرج عناصر من قوات جيش النظام هم يتحدثون في أعلى القمم قمة جبل الشيخ. طبعا أيضا محمد يعني كان هناك مطالبة حقيقة للمجتمع الدولي من قبل وزارة الخارجية السورية التي طالبت فيه حقيقة أيضا المجتمع الدولي بأن يقف مع سوريا في هذه المرحلة وأيضا أن يأخذ يعني وضعه الحقيقي في يعني ردع جيش الاحتلال الإسرائيلي وردع إسرائيل من هذه التدخلات التي باتت هي تدخلات سافرة وباتت تتكرر حقيقة كل فترة ما نشاهد نفس هذه التدخلات إن كان من توغلات أو زيارات للأراضي السورية.
1: شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. ينضم إلينا خالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي من دمشق. مرحبا أستاذ خالد، ما الرسالة التي أراد نتنياهو إيصالها من خلال هذا الاقتحام الانتهاك للسيادة السورية وظهوره على جبل الشيخ؟
5: مساء الخير أستاذ محمد لك وللسادة المشاهدين. بداية دعني أشير إلى أن ما قام به بنيامين نتنياهو هو تمادي خطير وواضح، خطير على السيادة السورية ومخالف للقانون الدولي، وهو أيضا دليل إفلاس أخلاقي وسياسي وخاصة في ظل توقيت الانتخابات. نرى أن المستوى الحكومي في إسرائيل يحاول اللعب في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي والسياسة الخارجية لصالح أو لشد عصب الناخب الإسرائيلي. أيضا التوقيت مهم في ظل تحركات إقليمية تقوم بها سوريا مع دول الجوار الأردن وتركيا ومع المبعوث الأمريكي لتنفيذ الخطة الثلاثية في السويداء. وحقيقة من يتابع كلمة بنيامين نتنياهو يرى حجم التضليل والتزييف الذي يمارسه هذا الرجل على الجمهور الإسرائيلي في ظل وصول المعركة الانتخابية إلى ذروتها. يعني نحن اليوم أمام أقل من 50 يوم لظهور نتائج الانتخابات وهذه الجولة تعتبر مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. هو قال بأنه بعدما سنسقط المحور الإيراني، لذلك هو ووزير دفاعه أكثر من مرة يكررون ويزجون اسم سوريا مع إيران. سوريا الجديدة اليوم وفق تقديرات إسرائيلية رصينة لا تشكل أي تحدي على مستوى الأمن القومي، ولكن هذا من الناحية السياسية. أما من الناحية العسكرية تحاول إسرائيل خلق مجال أمني في سوريا ولا تزال تتعامل وفق المقاربات السابقة والقديمة بالنظر إلى سوريا كأنها ساحة رخوة أو ساحة لتصفية الصراعات، لذلك تحاول فرض وقائع على أرض الميدان لخلق مكانة جيوسياسية. ورأينا الشهر الماضي كيف أن برز التنافس التركي الإسرائيلي وخاصة بعد الاستهداف السافر لمطار أبو الظهور. وحقيقة أيضا نرى أن إسرائيل يعني عبر سياساتها المتشنجة اليوم تواجه انتقادات واسعة إقليميا ودوليا وحتى من قبل حلفائها الغربيين.
1: إسرائيل بعد لكن هذه الانتهاكات متكررة، يعني حتى زيارة كبار المسؤولين مثل إيال زامير سبق أن اقتحم الأراضي السورية نتنياهو، يعني ليست المرة الأولى التي يحصل فيها شيء من هذا القبيل.
5: نعم هذا الأمر خطير جدا، ولكن أيضا الجزء الأكبر منه مرتبط بالمستوى الحكومي. أما على المستوى العقيدة العسكرية إسرائيل تريد حماية مصالحها الأمنية وتبني استراتيجياتها بناء على هواجس القلق الأمني، وهذا الأمر يعني ممكن التحقق عبر توقيع اتفاق مماثل مثل ما حدث بكامب ديفيد مع مصر أو مع الأردن في اتفاق وادي عربة. ومن الجانب السوري عبر وزير الخارجية سعد الشيباني الشهر الماضي بأن الاتفاق أو الترتيبات الأمنية جاهزة على الورق، ولكن المشكلة تكمن في نية الاحتلال وفي التزامه. باعتقادي أن هذا الأمر يرتبط بحالة التخبط والانقسام السياسي داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التبدلات الجيوسياسية. المنطقة اليوم تشهد تحولات عملاقة، فيها انقلاب موازين قوى وذاهبة إلى مشهد جديد. ولكن يعني سياسة إسرائيل تجاه سوريا هي جزء من سياستها في المنطقة ككل، وخاصة بعد 7 أكتوبر في غزة.
1: نعم، والتصريحات يعني حتى نتنياهو مع اقتحامه لجبل الشيخ يتحدث انه لن نسمح بوجود ارهاب على حدودنا، وبالتالي يعني اللهجه الاسرائيليه لا توحي يعني بان هناك امكانيه فعلا لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق.
5: نعم، في المستوى الحكومي يعني طالما ان بنيامين نتنياهو موجود في السلطه لن نشهد اي انفراجه. هذا الرجل فقط يعتمد المقربات المتشنجه والايديولوجيه ويتعنت وينقلب على جميع التفاهمات. ولكن كلامه يعني عن وجود ارهاب على حدودنا هذا لا يثبت وفق المنطق الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي. اليوم سوريا هي شريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وباتت أبرز المنضمين إلى التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات المتطرفة، وهي تحقق إنجازات واضحة في هذا الصدد، يعني في القضاء على الكيانات ما دون الدولة وبسط النفوذ وحصر السلاح في يد الدولة. ولكن إسرائيل يعني قلت لك هي في ظل تبدلات المشهد الإقليمي تحاول خلق مكانة جيوسياسية بالاعتماد على المقاربات القديمة، أي النظر إلى سوريا ساحة لتصفية الصراعات لخلق هذه المكانة وللحصول على مكاسب. ولكن الأهم هو توقيت الانتخابات، يعني اليوم نحن أقل من شهرين لظهور نتائج الانتخابات. ماذا يفعل رئيس حكومة يخوض انتخابات ومؤشرات الاستطلاع تشير إلى أنه يعني لا يملك نسبة الحسم؟ هذا يعني لشد عصب الناخب الإسرائيلي، خاصة إذا رأينا أيضا إلى تطور اللافت الشهر الماضي بدخول السلك الأمني المتمثل بالموساد على خط المفاوضات، والمفاوضات يعني أخذت بعدا أكثر جدية وارتباط بقضايا أكثر أمنية، خاصة في اجتماع عمان الشهر الماضي وتشكيل الغرف المشتركة الرباعية الأردنية السورية الأمريكية الإسرائيلية.
1: شكراً.
5: هذا الأمر يعني هناك انفصال ويشير إلى وجود تباينات وشروخ بين المستوى السياسي والحكومي، إلا أن مع ذلك على الرغم من تفتيت يعني بنية التفكير الإسرائيلي لما تفعله وزيارة أو عفوا واقتحام بنيامين نتنياهو لقمة جبل الشيخ، هذا الأمر يعد خطير على السيادة السورية، ولا تزال
1: من دون
5: إسرائيل هي الوحيدة
1: شكراً
5: التي
1: خالد
5: تحاول
1: خليل.
5: إفشال التجربة السورية.
1: الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معرية بريف درعا. يأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات التوغل المتكررة ويعيق حركة المدنيين، كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من ريفي القنيطرة ودرعا، موضحا أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة في مشفى الجولان الوطني للتأكد من حالتهم الصحية وسلامتهم.
6: 3 أشخاص تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مشفى الجولان للإطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المزمنة. هم من قرية المعلقة وآخرين من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 شخصا خلال شهرين كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صادر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء. أضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة السويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة صباح اليوم، في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إحباط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة. أوضح الجيش الأردني أن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات في مواقع متفرقة على إحدى الواجهات الحدودية، وتمكنت من إسقاطها وضبط حمولتها البالغة نحو 500,000 حبة مخدرة.

0: شيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. أوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوب سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. وجدد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
1: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: حذر شيخ عقل طائفة الموحدين دروز في لبنان سامي أبي المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. خلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع، شدد أبي المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، ودعا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء، بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان. في سياق ذاته أعلن محافظ السويداء مصطفى بكور عن عقد لقاء مع لجنة من داخل المدينة لبحث ملف عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، مؤكدا الجاهزية الكاملة لاستقبالهم وتسهيل عودتهم. وأوضح المحافظ أن اللقاء انتهى إلى توافق بشأن عدد من النقاط، في حين تنتظر المحافظة ردا على نقاط أخرى مع الاستعداد لتأمين الاحتياجات الإنسانية والخدمات والتجهيزات اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يقضي برفع بند عدم الامتثال عن سوريا وإزالته كليا من جدول أعماله، وذلك بعد استكمال كل المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة إن القرار يمثل إنجازا تاريخيا ومحطة مفصلية، مشيرا إلى أن سوريا أثبتت التزامها الصارم بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات الشاملة من دون التنازل عن حقها في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما لفت العقلة إلى أن القرار يمثل اعترافا دوليا بالنهج السوري ويرسخ حق البلاد في تسخير العلوم النووية لخدمة التنمية الوطنية. هذا ورحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق المسائل العالقة في الملف النووي السوري بعد اعتماده بالتوافق. قالت الوزارة إن القرار يطوي ملفا استمر لسنوات ويمثل خطوة مهمة لعودة سوريا

0: إلى مزيد من التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأوضحت أن سوريا تعاونت مع الوكالة بشفافية وقدمت المعلومات المطلوبة وسمحت لفرقها بالوصول إلى المواقع المعنية وإجراء عمليات التحقق. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بقرار مجلس جامعة الدول العربية برفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا. أوضحت الوزارة أن القرار أبقى على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق، واعتبرت القرار خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، مؤكدة حرص سوريا على توسيع التعاون العربي والتزامها بالعمل الفاعل مع جامعة الدول العربية. أطلقت شركة ميجاد للتقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمات استضافة سحابية في سوريا.
1: الفكرة أهم باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس، أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق واللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا ناخدها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفص وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. أوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. قال نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة عبد العزيز شومل إن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة من جراء السموم الفطرية التي تأتي مع الذرة وتدخل في صناعة الأعلاف.
2: الماضي عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الذرة، هي الذرة اللي عم تجي بذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية، وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التربية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درع أو صويا بدون فحص. يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية، أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسية لهي الأعلاف. للأسف مو بس باخرة، للأسف دخل عدة مصادر للأعلاف السيئة، وكانت هي الأعلاف سيئة جدا سواء الدرع أو صويا، أثرت على العامل الإنتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي أثرت على سببت خسائر للمربي.
0: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
3: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السوري إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية ادويه الامراض المزمنه ولا سيما ادويه ارتفاع ضغط الدم والسكري وادويه علاج الاطفال، الى جانب مجموعه من الاصناف الدوائيه التي تم تحديدها بالتنسيق مع مدير الصحه دير الزور. طبعا هذه الادويه مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنه اهم المستهلكات والمستحضرات الطبيه والسوائل الدوائيه والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
0: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة النور المبين النموذجية الإعدادية في مدينة ضمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة إسمنت البادية.
4: اليوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة وبين المجتمع المحلي وشركة إسمنت البادية من جهة أخرى. نتاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب، كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل مدارس سورية بهذا الرقي وإن شاء الله لأحسن.
0: مع بدء العام الدراسي الجديد يواجه أكثر من 150 طالبا في مدرسة عين الجنوبية بريف القامشلي ظروفا تعليمية صعبة في ظل تضرر بناء المدرسة ونقص التجهيزات الأساسية.
5: مدرسة العين الجنوبي فتحت بعد 13 سنة من المعاناة بسبب نتيجة الظروف والحرب، ونتقدم بالشكر لوزارة التربية ومدير التربية بالحسكة والمجمع التربوي بالقامشلي على افتتاح المدرسة. بس ولكن نطلب بمقومات بسيطة وهي مقاعد للطلاب، سواء سبورات، ألواح، شبابيك، أبواب، فقط لا أكثر، لأنه الطلاب عم يتوافدون بكثرة علينا. يعني الحمد لله رب العالمين فوق 100 طالب حتى الآن عندنا.
6: العدد المكون من منزلتين هو العدد 4.
7: قديما كانت كلها مفتوحة المدارس والطلاب عم يروحوا المدرسة وما يعانون كثير. نحن بهالكم سنة اللي راحت اللي ساكنين هون، الأهالي اللي ساكنين هون تعرف اللي وضعه كويس ووضعه في عنده إمكانيات، يعني يدرس أولاده، يروح على المدن يدرس أولاده، يفتح لهم مدارس خاصة. بس نحن هنا يعني شعب، يعني تعرف أنت، يعني لا حول ولا قوة، يعني الوضع تعبان.
0: أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تأييد باريس لقرار توسيع حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية ليشمل كل دول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جانوي بارو بأن بلاده ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. انضم إلينا إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا من باريس. مساء الخير إلاف. فرنسا تبدو جادة إذن في قرار الحظر، حظر المنتجات القادمة من المستوطنات، ماذا لديك من معلومات إضافية؟
8: بالفعل محمد، منذ البارحة وزير الخارجية الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية أكدت على أن فرنسا ذاهبة نحو حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وذلك ودعوة أيضا لمعظم دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ ذات القرار، وخاصة مع تعنت ألمانيا محمد ورفضها أن يكون القرار قرار جامع في الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، لأن هناك الكثير من المشكلات والتوترات التي حدثت خلال الفترة الماضية المرتبطة بهذا الموضوع، أبرزها هي التوترات السابقة المتعلقة باستمرار العنف في قطاع غزة، وأيضا التوترات نتيجة موقف فرنسا الذي دعا إلى أن الحل الأمثل لمثل هكذا انتهاك ومثل هكذا صراع هناك في فلسطين هو حل الدولتين، الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية يعيش كل منهما بسلام. وهذا الأمر لم يعجب الإسرائيليين خلال الفترة الماضية، لذلك كانت توترات كبيرة سياسية بين كلا الطرفين. طبعا في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة أكد على أن هذا القرار الفرنسي يأتي من عدة أسباب، أبرزها استمرار عمليات العنف التي يقوم بها المستوطنون والذين وصفهم بالإرهابيين، وهذا الإرهاب هو ما تحدثت عنه الحكومة الإسرائيلية بذاتها، كما أنه قال أيضا محمد بأن عملية الاستيطان وقضم الأراضي مستمرة هناك في الضفة الغربية، ولا يمكن لفرنسا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل هذه الانتهاكات. بالرغم من ذلك أعاد التأكيد على أن فرنسا ملتزمة بأمن إسرائيل، ولكن أمن إسرائيل يجب أن يكون بالتوازي مع أمن الفلسطينيين، وأن يكون هناك حل للدولتين هناك في تلك المنطقة. هذا هو القرار الفرنسي المستمر منذ بداية الحرب هناك في غزة. كان هناك العديد من المساعي الفرنسية من أجل الوصول إلى تهدئة، ولكن هناك تعنت إسرائيلي طوال كل تلك الشهور، والآن هناك ضغط فرنسي على إسرائيل سواء بالنسبة لموضوع حل الدولتين أو بالنسبة لموضوع فرض عقوبات على الكثير من المستوطنين ومنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، والآن أيضا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. إذن هي خطوات تقوم بها فرنسا لمزيد من الضغط على إسرائيل، وأيضا الأهم محمد أن فرنسا تدفع بهذا الاتجاه ليس وحدها، بل البارحة كان هناك بيان من 11 دولة مرافقة لفرنسا من العديد من الدول الأوروبية، وهناك أيضا خطوات فرنسية مستمرة للضغط على ألمانيا من أجل أن يكون هذا القرار قرار من كتلة الاتحاد الأوروبي ككل وليس فقط من دول في الاتحاد الأوروبي. وتعلم أن عندما يكون القرار قرار من كتلة كاملة يكون لديه ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية للالتزام وإيقاف هذه الانتهاكات وما وصفه وزير الخارجية الفرنسي باغو بالإرهاب ضد الفلسطينيين هناك في قطاع غزة في الضفة الغربية.
0: شكرا لك إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا من باريس. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش عن إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة شمالية الضفة الغربية المحتلة. قال سموتريتش إن حكومته ستضيف 1665 دونما إلى مستوطنتي كيدا وهادات، وأضاف أن مستوطنتي كيدا وهادات انتظرتا أكثر من 25 عاما لتلك اللحظة التي تقوم فيها الحكومة بالمضي قدما في إجراءات شرعنة وضعهما القانوني على حد تعبيره.
9: تأزم في العلاقات الإسرائيلية البريطانية تصاعدت حدته مؤخرا مع إعلان الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفرض عقوبات على النشاط الاستيطاني. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون توسيع المستوطنات ومستوطنين إسرائيليين متطرفين، معتبرا أن الضفة تشهد تطهيرا عرقيا للفلسطينيين على يد إرهابيي المستوطنات، كما أشار إلى أن بريطانيا تدعم المساءلة عما يحدث في غزة، وأن التقارير خلصت إلى أن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت فيها وفق تعبيره. الرد الإسرائيلي جاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإمهال الدبلوماسيين فيها للمغادرة خلال 30 يوما، بجانب بعثة بريطانية إلى غزة وبعثة أخرى في رام الله، ومنع مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل. كما فسر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الموقف البريطاني كتدخل في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 من شهر تشرين الأول المقبل، متهما حكومة حزب العمال البريطانية بالإضرار بالفلسطينيين العاملين في الضفة. ميليباند عاد للقول إن إغلاق قنصلية بلاده في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية، إلا أن بريطانيا درست التكاليف والفوائد مسبقا مع ضرورة أن تتصرف إزاء الظلم الذي يحصل في الضفة على حد قوله. بيد أن الاشتباك السياسي البريطاني الإسرائيلي لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء بعد سلسلة أعمال عنف واعتداءات لمستوطنين على فلسطينيين شهدتها الضفة الغربية، وتسريع في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. ولعل النقطة اللافتة هنا هي خفوت الصوت الأمريكي الداعم لإسرائيل في هذا الصدد، واكتفاء وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول إن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تعاقب المستوطنات.
0: قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إنه لا يمكن لبلاده الوقوف متفرجة حيال ما يحدث في غزة، واصفا معاناة الفلسطينيين بجرح في ضمير العالم. وأضاف بيرنهام أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حين تتفاقم المعاناة المروعة، موضحا أن رؤية حل الدولتين التي تشكل الأمل الأكبر للسلام والاستقرار في المنطقة تتعرض للهجوم. وأوضح أن قرار حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة اتخذ بعد دراسة بعناية. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن أي فراغ أمني في جنوبي البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ويمس بالسيادة الوطنية اللبنانية، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني في النبطية يرتبط بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وشدد على أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان ووحدة أراضيه.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستشن هجمات إضافية ضد إيران، موضحا أنه لا يسعى إلى اتفاق مع طهران في الوقت الراهن. ورجح ترامب استئناف المفاوضات مجددا مع طهران، وأضاف أن الحرب معها ستنتهي مباشرة مع الانتخابات النصفية الأمريكية، مرجعا السبب إلى ما قال إنه محاولات إيرانية للتأثير على التصويت. كما قال إن الأسعار ستنخفض بشكل كبير بعد الانتخابات ذاتها. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان مرحبا بك. تصريحات ترامب يهدد إيران بهجمات من ناحية، ثم يقول يعني ربما تستأنف المفاوضات من ناحية أخرى، لا يسعى إلى اتفاق، يعني تبدو متضاربة بعض الشيء. هلا يعني وضعتنا في الصورة شعبان.
1: نعم محمد، مساء الخير. ليس قريبا يعني مثل هذه التصريحات عن الرئيس دونالد ترامب، لكن لا ننسى محمد أن السياق التي أتت به وهو يغادر القاعدة الجوية متوجها إلى تكساس من أجل حضور مؤتمر الحزب الجمهوري قبيل يعني نحو شهرين من الانتخابات، هذه انتخابات الكونغرس، انتخابات التجديد النصفي. هذه المناسبة، هذا الحدث يعني طغى على هذه التصريحات وفيما يخص موضوع الحرب. طبعا الرئيس دونالد ترامب غالبا محمد ما كان يعني يترك الباب مفتوحا الى لمساله العوده الى المفاوضات، لكنه في الاونه الاخيره واليوم تحديدا ايضا قال اننا يعني لسنا على عجله، هذا الموضوع لا نسعى اليه الان، لا نفكر به الان. هذه التصريحات يعني او هذه المواقف من موضوع المفاوضات بمعنى عدم الاستعجال يعني هي الطاغيه على نبره الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته منذ يعني أكثر من 3 أسابيع. وهو كالعادة يعني صحيح أنه يترك باب المفاوضات مفتوحا، لكنه يلوح دائما بالتصعيد العسكري. اليوم أيضا لم يستبعد يعني إمكانية شن ضربات جديدة على إيران، واستشهد بالضربات الأخيرة التي استهدفت ناقلات إيرانية حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. طبعا اللافت أنه توقع أو تحدث عن أن هذه الحرب، قال أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات. الانتخابات هي كما نعلم هي في نوفمبر، أي بعد نحو شهرين من الآن. لكن يجب أن ننتبه محمد إلى أن هذا يعني ليس إطارا زمنيا، ليس موعدا، إنما هو نوع من التوقع او يعني التوقع التوقعات او الاستشراف السياسي والعسكري. ربط ذلك بان ايران لن تتحمل الضغط الاقتصادي، ستنهار حتى موعد ذلك الحرب. اذا هو في اطار التكهنات، ويجب ان ننتبه هو ليس موعدا زمنيا، وهو غالبا ما يتحدث عن مواعيد. يعني اذا عدنا الى بدايه الحرب في ذلك الوقت قال ان الحرب لن تطول اكثر من 4 إلى 6 أسابيع. الحرب اليوم دخلت في شهرها السابع.
0: إذن هل يمكن اعتبار ذلك شعبان أن الرئيس ترامب يعني يخشى خسارة يعني مقاعد من الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية ولذلك يصرح بذلك؟
1: نعم، إلى حد ما هناك مخاوف لدى الحزب الجمهوري، رغم أن الرئيس ترامب قال في أكثر من مرة حينما سئل عن موضوع تأثير هذه الحرب على نتائج انتخابات التجديد النصفي، قال أكثر من مرة أنه لا يكترث لهذه الانتخابات، بمعنى يعني مقدما يحاول أن يبرر إذا ما حصلت خسارة ويعطي الأولوية للصراع والحرب مع إيران. هذه أولويته وليس الانتخابات حسب تصريحات الرئيس دونالد ترامب. لكن التصريحات اليوم تعكس هذه المخاوف، الخوف يعني من خسارة بعض المقاعد في الكونغرس، لأنه وعد قال أنه بعد انتخابات التجديد النصفي وبعد أن توقع نهاية للحرب قال أن أسعار النفط سترجع إلى معدلاتها الطبيعية وأن الجالون سيعود إلى أقل من دولارين. يعني كل هذه التصريحات المستهدف الأساسي فيها هو الناخب الأمريكي، يعني يقدم وعوداً، لكن إحصائيات واستطلاعات الرأي محمد غير مبشرة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب وللحزب الجمهوري، يعني نحو في تراجع مستمر، نحو 33 فقط من الأمريكيين يؤيدون الرئيس دونالد ترامب يعني وسياساته وفي وموقفه من هذه الحرب. هذه النسبة كما ذكرنا يعني تتقلص مع الاقتراب، كلما اقتربنا أكثر من موعد الانتخابات. هذه الأرقام قد تعطي فكرة عن يعني نتائج الانتخابات، لكن بغض النظر يعني لا نستطيع الجزم أو الذهاب بعيدا والقول أن المسألة محسومة، أن الجمهوريين سيخسرون بعض المقاعد. هذا يعني لا أحد يستطيع، يعني تعلمنا من انتخابات سابقة لا نتحدث كما لو أن النتيجة معروفة. لا أحد
0: نعم،
1: يعرف ماذا سيصوت ولمن الناخب الأمريكي. نعم، إليك محمد.
0: شكرا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن منطقة بحرية خاضعة لقيوده تمتد من تشابهار إلى أجزاء من خليج عمان وبحر العرب، محذرا من عقوبات على أي سفينة تعبرها من دون تنسيق مسبق. أوضح الحرس الثوري أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة ستعلن لاحقا، محذرا من أن أي سفينة تمر عبر المنطقة الخاضعة للقيود في مضيق هرمز ستواجه عقوبات. يأتي هذا الإعلان بعد أن نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن إيران ستنشئ منطقة محظورة خارجة من مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية 36 عقوبة جديدة على قطاع الطيران الإيراني وشركات أخرى ضمن حملة لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران. أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراء يستهدف شركة ماهان إير الإيرانية للطيران، إضافة إلى جميع شركات الطيران الإيرانية وما تسمى بشركات الواجهة ووسطاء أجانب ومسارات إعادة شحن تعتمد عليها طهران للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورها الأول لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأردني، حيث بحث مسار تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بشأن السويداء، وذلك بعد لقاء جمعه مع المبعوث الأمريكي توم براك. فهل تعيد تحركات الخارجية تفعيل مسار الحل في السويداء؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش مقتل 14 شخصا من جراء انفجار مستودع للذخائر في مدينة سرمدا شمالية إدلب بعد أيام من انفجار مستودع آخر في مدينة بنش. فكيف يتم ضبط توزع مستودعات الأسلحة؟ ومن يحمي المدنيين من مخاطر انفجارها؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. استقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره الأردني أيمن الصفدي في قصر تشرين بدمشق وناقشا تطورات الأخيرة جنوبية سوريا بما فيها تنفيذ مسار خارطة الطريق بشأن السويداء، وذلك بعد أيام من دعوة المبعوث الأمريكي الخاص توم براك للعودة إلى خارطة الطريق التي اعتبرها السبيل الوحيد لحل أزمة السويداء، في وقت أكد فيه الشيباني أن الحكومة تمضي بثبات في تنفيذ خارطة طريق ثلاثية بهدف إرساء السلام في السويداء وضمان استقرارها.
1: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما دكتور أحمد. دعني أبدأ معك، يعني كان ملاحظا أن موضوع خارطة الطريق للحل في السويداء كان مجمدا، أو على الأقل لم يكن هناك حركة سياسية أو دبلوماسية باتجاهه. هل نحن أمام حل حلي للوضع؟ لماذا عاد الحديث إلى هذا الموضوع وعاد إلى حتى الاتصالات الدولية بين دمشق والدول المعنية بهذه الخارطة؟
2: من المؤكد أن ما جرى اليوم إنما هو خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وصحيح أن المسار قد توقف لأشهر عديدة، إلا أن هذا لا يعني أنه لم تكن تجري محاولات من هنا وهناك من أجل حلحلة الأمور ووضع خارطة الطريق التي وافقت عليها كل الأطراف باستثناء الهجري موضوع التنفيذ. نحن نعتقد بأن ما جرى اليوم هو استكمال للماضي، وليس أنه كان هناك انقطاع تام لم يتم فيه أي مناقشات أو مفاوضات، وأن ما جرى اليوم كان حدثا مستقلا، لا، هو استمرارية. ونحن نعتقد أن هناك ظروفا دولية وظروفا محلية ساهمت في هذه العودة. فمن بين الظروف المحلية هو النجاح النسبي في خطة الطريق المتعلقة بقسد، وقد لاحظنا أن الاندماج صحيح أنه يسير ببطء، ولكنه يسير بثبات من أجل إدماج المنطقة الشرقية بأكملها في صلب الدولة السورية. وأيضا السويداء هناك بوادر بهذا الاتجاه، وخصوصا بعد الاجتماعات المكثفة التي حصلت سواء مع الأمريكان ولقاء الشيباني مع توم باراك في أنقرة برعاية تركية، وكذلك اللقاء مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في عمان في الشهر الماضي. كل هذه النقاط يتم الحديث فيها من أجل بلورة أمور تتعلق بهذه المسألة التي كان يظن أنها مسألة شائكة، ولكننا نعتقد وبتفاؤل أن الأمور في طريقها إلى الحل تدريجيا، وصولا إلى تثبيت المبادئ الأساسية بالنسبة لسوريا، وهي سيادة الدولة السورية على كل أراضي سوريا، وكذلك وحدة الشعب السوري بكل مكوناته وتلاوينه، وهذا يدفعنا فعلا إلى وضع خارطة الطريق على الطاولة والبدء بتنفيذ بنودها بندا بندا، بما في ذلك إعادة الخدمات، بما في ذلك انخراط
0: سنذهب يعني ربما إلى ذلك تفصيلا دكتور
2: في صلب هذه العملية.
0: دكتور أحمد، يعني فيما ذكرته شبهت الموضوع أنه يأتي على الأقل بعد تنفيذ خارطة الطريق، أسميتها أيضا خارطة الطريق بالنسبة لقسد، الوضع في قسد ربما مختلف قليلا، كون الطرفين المسؤولين عن التنفيذ كانا موافقين وكانا يعني جزءا من صياغة الخارطة، بينما كما تفضلت أيضا الهجري كان غير موافق على خارطة الطريق هذه. قلت أيضا أنه ترى دمشق أنه هذا هو الطريق الصحيح، قد يسأل سائل هنا في هذا السياق، إذا كانت دمشق ترى أنه هذا هو الطريق الحقيقي والصحيح للحل في السويداء، ما الذي قامت به من تنفيذ هذه الخارطة؟ ولماذا يعني هناك من يقول بأنه لم ينفذ شيء من هذه الخارطة حتى من قبل دمشق، فلماذا؟
2: مساعداتي بشكل دائم وخصوصا المساعدات العربية عن طريق الأمم المتحدة انطلاقا من دمشق، كل هذا تحقق وبوفرة جيدة. أيضا من الأشياء التي تحققت أن كان هناك رغبة من قبل السلطة في سوريا بعقد الامتحانات، وأعطيت لمحافظة السويداء بالنسبة لطلاب الثانوية والإعدادية دورة أخرى استثنائية، وأيضا بذلت جهود من أجل إشراك أكبر قدر ممكن من الشخصيات في صلب الدولة، وتم حلحلة مثل هكذا قضايا. أنا لا أنكر أنه لا تزال هناك صعوبات، والطريق ليس طريقا سهلا يسرا، ولكن الخطوات التي جرت واجتماعات اليوم تدعو نسبيا إلى التفاؤل، وخصوصا أن الدول المسؤولة عن مثل هذا الملف كلها راغبة في إنجاز شيء مهم يحقق الاستقرار لسوريا واستقرار سوريا في هذه المنطقة، وسيادة الدولة السورية سوف ينعكس إيجابا على دول الإقليم والدول العربية كافة.
0: أستاذ نجيب، مرحبا بك من جديد، ما هو موقف السويداء من كل ذلك؟ إذا كان هناك أصلا يعني موقف واحد يمكن القول عنه أنه هو موقف السويداء.
3: هلا موقف السويداء تجلى بعدة تصريحات، أنها هي رفضت خارطة عمان منذ البداية بسبب عدم وجود السويداء أو من يمثلها كطرف ضمن هاي المعادلة، اعتبرت أن هي خارج هذا الاتفاق ولم تفوض أحد ولم يدعى أحد منها للحضور والمثول فيها. أنا عم بحكي عن موقف القيادي اللي تمسك بزمام القيادي بالسويداء. هذا الأمر كان يعني عبر الزمن كان يتبلور ويتعمق، وآخر شيء طلع بيان من يومين يرفض أيضا خارطة عمان خارطة الطريق، لكن ظروف الرفض هلق تختلف عن ظروف الرفض قبل. ظروف الرفض لما كانت الدم حامي والوجع كبير ولا يزال كبيرا طبعا كانت تختلف عن اليوم، حيث ثبت أنه تفويت الفرصة على الحوار بعد ما تمت الدعوة للحوار أكثر من 3 مرات على لسان محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور ورفضه، ورفض أيضا السماح لأي أحد أن ينخرط بحوار مع الدولة في دمشق. يعني صارت تشوف الناس أنه بخلاف ما كما تفضل به الدكتور أحمد طعمي، الدولة مثلا طبقت الجزء المتعلق فيها من اتفاق عمان، مثلا دخلت الخدمات، فتحت الطريق، أمنت الطريق، فتحت الباب على التطوع بجهاز الشرطة، لكن ما صار في استجابة من الجهة الثانية لأسباب طبعا أنه الكل كان متمسك بموقف القيادي في السويداء على أمل أنه كان في مشروع سيضمن حقوق العالم، لكن بالفترة الأخيرة هذا الموضوع انعكس سلبا. وأنا واحد من الناس اللي حذرت أنه إذا نسد الطريق نحو الحوار فنحن عم نفتح الطريق باتجاه حلول عنيفة، لا نحن ما بدنا إياها. اليوم التدخل الدولي اللي صار هو تلويح بالحل على لسان توم باراك لما قال أنه سيتجدد الحداد، فهو عم يلوح بالحل العنفي، وهذا ما لا نريده ولا نسعى إليه. نحن عم ندعم الحل السلمي، ندعم الحوار، وأنا من هون من شاشتكم بناشد أهلي بالسويداء أنه يستجيبوا لدعوة الحوار ويجلسوا على الطاولة، لأنه البديل عن رفض الحوار هو الحل العنفي بغطاء أممي، وهذا كلام حكيناه من خلال آخر 3 أشهر، حكيناه عشرات المرات أنه رح يصير الدخول على السويداء بغطاء أممي مثل ما صار بالأشرفية والشيخ مقصود، لكن في ذلك الوقت كان هناك من يكابر وهو يستند إلى لا شيء، يعني ما عنده شيء يستند عليه لكن فقط المكابرة. اليوم السويداء أمام فرصة، يعني أما تتجنب الحل العنفي
0: يعني هذه المناشدة التي قدمتها للجلوس على طاولة الحوار من تقصد بها؟ هل هناك يعني اليوم ممثل عن المجتمع في السويداء غير الممثل العسكري؟ يعني كيف يمكن أن نفهم أنه إذا كان هناك طاولة حوار فمن الذي سيجلس ويفاوض فيها؟ لأنه يعني
3: أنا لا أخجل
0: الحوادث المتتالية،
3: لا أخجل بأن أطلب من أهلي أن أنا لا أخجل بأن أطلب من أهلي أن يشكلوا مجلس أمناء، واقترحنا سابقا أن يشكلوا مجلس أمناء من ذوي الخبرة ومن النخب ومن الفعاليات الاجتماعية برئاسة الشيخ حكمة الهجري، ما لنا مشكلة، لكن بذلك الوقت يعني، لكن بعد ما هو صرح بما يخص إسرائيل صار الموضوع مش متعلق بشخص، صار متعلق بالطائفة ككل، وبالتالي من حق الطائفة ككل أن تشكل وفد هو اللي بيقرر. اليوم كان في وفد عند الدكتور مصطفى بكور من الأهالي عم يناقش موضوع العودة للقرى، ما سألوا على حدا يفوضهم ولا سألوا، هذا أول مرة بتصير أنه بيطلع وفد من أهالي القرى ليلتقي مع المحافظ ليبحث العودة للقرى. شو السبب بهذا الأمر اللي صار؟ هو عدم استجابة القيادة بالسويداء لأوجاع الناس، لا لا لا اللي بدها اياه، يعني هي ناس بترجع لبيوتها بشكل طبيعي، لكن لما شافت ما في استجابة، وبعد سنة وشهرين من الوعود والأسبوع القادم وبعد 20 يوم وبعد شهر وفي ضامن دولي ورانا وإلى آخره، طلع كل هذا الكلام هباء منثورا، صارت الناس تتصرف بذاتها. اليوم لا بأس من أنه يتشكل وفد من المجتمع السويداء حتى لو كان من يملك البندقية على خلاف الرأي، لكن سيكون ملزما
0: يعني بمقرراته. واضح أنه داخل السويداء هذا له أثمانه، لأنه حتى التصريح الذي تفضلت به وأدلى به توم برا كان يعني في الوقت نفسه يعني اللي شهدنا فيه حادثة هنيدي داخل السويداء على سبيل المثال. فإذا يعني ليس هناك حرية في التحرك لهذه الدرجة أستاذ نجيب، وهذا أيضا بحاله يشكل عقبة كبيرة.
3: تمام، هم يجب أن يقرأوا تصريح توم براك. هو أول شيء رفع الغطاء عن الحرس الوطني وأسماهم عصابات، ورفع الغطاء عن القيادة السياسية بالسويداء وسماها الزعامات ذات النوايا المسمومة، ومعناته هو عم يقول لهم أنا لست معكم لمزيد من الوقت، أنا كالولايات المتحدة الأمريكية ما عاد بغطيكم لمزيد من الوقت. من بقي لهم من غطاء دولي؟ لا أحد. اليوم أنا ما ضد، أنا ضد شغلي واحدة، ضد العنف بالسويداء، أنا مع الحل للحوار وكل أهل السويداء مع الحوار، باستثناء يعني فئة بسيطة جدا لا تتعدى بضع مئات، ما بدي أقول أنا ما بدي بالغ بالتصغير الأمر، لكن لا يدركون ثمن ما يفعلون. اليوم في غطاء دولي المندوب الأمم المتحدة الدكتور الدائم عنا بسوريا هون ذهب إلى السويداء وأبلغهم بلساني، هو أبلغنا مباشرة أنه قال لهم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل دول العالم مع سوريا واحدة موحدة، مع وحدة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها واستقلالها، وعليكم أن تجدوا حلا ضمن هذا الإطار. وأضاف أنه لما شفتم بدأوا يتكلمون عن مسألة حق الانفصال وحق تقرير المصير، قلت له يا سماحة الشيخ بايع الوهم لم يعد يجدي نفعا، هذا كلام مندوب الأمم المتحدة. لهذا السبب نحن اليوم نقول لأهلنا أيضا أنه بيع الوهم لم يعد يجدي نفعا. نحن مش ضد حدا، نحن مع السلم ومع حقن الدم، وشبابنا كلهم غالين علينا. يجب على السويداء برمتها أن تتحمل مسؤولية هذه اللحظة المصيرية، لأنه دمشق أفلحت بالسنة وشهرين بأن حطت الطابي بملعبهم عشرات المرات، منهم آخر مرة كانت الامتحانات اللي عم يحكي عنها الدكتور، وأنا حذرت قبلها، قلت عدم السماح للطلاب بالنزول إلى الامتحانات هذا فخ كبير يجب أن لا حدا يقع فيه، لأنه هن كانوا قد وعدوا محافظ السويداء بأنه لن يمنعوا أي طالب أنه يطلع، وبعدين دفشوا ناس ثانيين ما لهم علاقة بالقصة يمنعوا الطلاب على أساس عم يتشاطروا، لكن هذا فتح الباب أمام دمشق بأنها تستجدي دعم دولي لأجل التعجيل بمسألة إتباع السويداء إلى سوريا.
0: قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى فقط أود أن أستوضح جزءا مما تفضلت به أستاذ نجيب، وهو المتعلق بالأسباب التي ترفض خارطة الطريق من أجلها الآن. يعني أنت قلت أنه سابقا رفضت لأنه كان يعني استخدمت مصطلح الدم حامي، يعني كانت الأحداث الدامية حديثة العهد ما زالت وهناك جرح كبير. الآن ما هي الأسباب التي يمكن أن ترفض أي مبادرة من أجلها.
3: في ذلك الوقت كان مطلب أهالي السويداء ولا يزال طبعا أن يتم الاعتراف بالمجازر التي حصلت، أن يتم الاعتذار عنها، أن يتم محاسبة المجرمين والمتسببين والمحرضين، أن يتم جبر الضرر وعودة الناس إلى قراها وإلى آخر ما هنالك. خارطة عمان تضمنت بنقاطها السبع ستة من هذول النقاط باستثناء الاعتراف بالمجازر والاعتذار عنها، لكن الست نقاط الباقين كانوا متضمنين من ضمنهم مسألة أنه أمن السويداء بيد أبنائهم، وهذا نحن حصلناه من دمشق بخارطة عمان بأنه يكون أمن السويداء من أبنائها
0: بنسبة. يعني هذا لكن اليوم إذا صار عكس ذلك، يعني حتى ما ذكره الدكتور أحمد من خطوات، هل هو مقبول حتى الآن لبناء الثقة لدى أهالي السويداء؟ لأنه حقيقة جوهر كل الإجراءات التي تنص عليها خارطة الطريق هو بناء الثقة.
3: طبعا بناء الثقة، يعني هذا مشواره طويل، مش بيوم واثنين ولا بسنين وسنتين. وأنا بدي أحكي لك شغلي، أنا قلت نجحت بالخطوات بس ما قلت أنه بكل الخطوات.
0: طيب.
3: اليوم مثلا إذا بدك تجي بإعمار القرى ما صار الشيء اللي الناس بدها إياه أولا، وثاني شيء بصريح العبارة بحكي لك إياها، ليس هناك يعني بتشوفي أنت جماعة الأمن العام وليكن على الطريق العام ناس لبقين، ناس بيتعاملوا مع الناس باحترام وإلى آخره، لكن في عناصر مثلا بذكر لك مجزرة المتوني عنصر قتل 5 أشخاص، في ناس بتروح تزور بيوتها ببعض القرى بيلتقوا مع عناصر من الجيش بيسئولهم بيسئوا معاملتهم. فإذا هذا الشيء ما بيفيد بناء الثقة.
0: صحيح.
3: بتحسي أنه في تيارين ضمن الدولة، ناس عم بتخرب بناء الثقة وناس عم بتبني، وهذا الشيء ما بصير. أنا دعيت حتى الدولة لإجراء غرفة عمليات وحدة للسيطرة على هاي التصرفات اللي بسموها هني فردية.
0: طيب.
3: ولازلت أدعو لغرفة عمليات وحدة للسيطرة على هاي الشغلات.
0: يعني صار هناك كثير من النقاط أعود بها لك دكتور أحمد، يعني وسط هذا الواقع وكما تفضل ضيفي قد يكون بناء الثقة ليس مكتملا بين دمشق والسويداء، ونتحدث هنا عن الأهالي لا نتحدث عن أي طرف مسلح. وسط هذا الواقع إذا كانت دمشق بالفعل ترى أنه هذا هو الوقت المناسب ليكون هناك دعم دولي أو توافق دولي نحو حل مسألة السويداء، فكيف يمكن أن نتخيل شكل هذا الحل؟ هل نتخيل فعلا شكل من أشكال الحل العسكري، الدخول العسكري، أم هناك إجراءات أخرى؟
2: لنبدأ أختنا العزيزة بنقطة مركزية، وهي أنه لا بد من تعزيز إجراءات بناء ثقة. بدون تعزيز إجراءات بناء ثقة من خلال تقديم المزيد من العطاءات، لا بل التقديم جزء من التنازلات، وليس عيبا أو مشكلة أن السلطة المركزية في سوريا تقدم تنازلات لمواطنين آخرين، لكن الإشكال كما تعلمين في السويداء أن فريقا صغيرا كما تحدث أخي الأستاذ نجيب يتحكم في مصائر الأمور، ثم يدعي أنه لم يكن ممثلا في خارطة الطريق في عمان، وعلى هذا الأساس فهو يرفضها سابقا ويرفضها لاحقا. هذا أمر بالتأكيد غير مقبول، وخصوصا أن هذا الفريق قد ضعف كثيرا، وقد ثبت أن الناس في السويداء يريدون الاندماج في الدولة السورية ويريدون تقديم الخدمات، ولا يمكن تقديم الخدمات بكفاءة ما لم يكن هناك عملية اندماج وتسوية للأمور. نحن مع الحوار بالتأكيد، نحن مع تقديم مزيد من الخدمات، نحن مع تدوير الزوايا من أجل الوصول إلى نتائج. أما أن يكون الطرف بحد ذاته متعنت في هكذا قضايا فهذا بالتأكيد لن يؤدي إلى نتيجة. ما أريد أن أقول أننا لا نريد الحرب ولا نريد تكرار ما جرى قبل 12 شهرا وأكثر، ولكن نريد تأسيس أسس الدولة على أسس واضحة وقويمة. بدون هذا التأسيس فلا يمكن أن نبني سوريا نستطيع من خلالها أن نقنع المجتمع الدولي بمزيد من الاستثمارات في سوريا، بأننا أصبحنا بلد أكثر استقرارا، بأننا ذاهبون باتجاه دمج المكونات السورية وصولا إلى مزيد من الحريات ومزيد من التفاهمات. وتقديرنا أن الوقت الحالي هو وقت مناسب، هناك رغبة دولية بإنجاز هذا، فضلا عن أنه داخل سوريا قد حصلت مجموعة من النقاط، وكما قلت آنفا بأن الحلحلة النسبية في ملف قسد هذا يشجع أيضا إخوتنا في السويداء على أيضا مزيد من الححلة، ورأيتم أنه فعلا هناك وفود متعددة قد جاءت إلى دمشق والتقت بالسيد محافظ السويداء، وهي راغبة فعلا بإيجاد حل لهذه المشكلة العويصة. بالتأكيد كل هذه الخطوات لابد
0: من هذه
2: أن تنتهي
0: النقطة المهمة
2: بنتيجة إيجابية.
0: لكن يعني لأنك جئت على ذكر الرغبة الإقليمية أو الدولية في حل الملف الآن، هل يمكن أيضا قراءة هذه الرغبة بدون العامل الإسرائيلي؟ لأنه حتى ضمن خارطة الطريق نفسها يعني إسرائيل إحدى الطبقات التي يجري الحديث عنها داخل خارطة الطريق، عندما تقول أمريكا بأنه أي حل يتعلق بالجنوب السوري يجب أن يكون يعني أيضا حلا أمنيا يشمل المخاوف الإسرائيلية.
2: بالتأكيد نحن لا نلغي العامل الإسرائيلي، وقد وجدنا أن تجاوز السلطة في دمشق للعامل الإسرائيلي في المرة الماضية كانت له نتائج كارثية. هذه المرة الخارجية السورية والمفاوضات تأخذ هذا بعين الاعتبار، وهي تعتقد أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر استغراقا في هذا الملف، وتريد إيجاد حل من أجل الانتقال إلى ملفات كبرى في المنطقة بأكملها. من غير المعقول أن الولايات المتحدة وهي تواجه إيران هذه المواجهة، لا بل حتى أن إسرائيل وهي تواجه إيران هذه المواجهات العنيفة، وبنفس الوقت لا تريد الاستقرار في المنطقة، إذ أن توحد المنطقة بأكملها واستقرارها كل هذا سيؤدي إلى حلحلة كل الملفات في المنطقة، وصولا إلى ما يريده إلى ما تريد كل شعوب هذه المنطقة. أعود للقول، نحن أمام مرحلة مفصلية، إذا صدقت النوايا وحسنت النفوس ورغب كل طرف بأن نعود إلى ما كنا عليه من قبل. وأنا هنا أريد أن أشهد أن إخوتنا في السويداء كان لهم باع وكان لهم ذراع طيبة في مسألة مواجهة نظام الاستبداد والإبادة.
0: يعني هذا لا خلاف عليه،
2: وعودناه كل محبة ومودة،
0: يعني نعيده دوما ومرارا بأنه ليس هناك مشكلة مع الأهالي، نحن نتحدث عن الطرف. طب بس يعني دكتور

0: تماما عن وجهة نظري الدولة السورية. إسرائيل وخصوصا بعد 9 أكتوبر عام 2023 أصبحت لديها وجهات نظر مختلفة تتجاوز كل ما كانت حتى هي تتبناه من قبل. أصبحت تحسب مزيدا من الحسابات وتريد مزيدا من التغولات وتريد مزيدا من التوسعات وتريد مزيدا من التدخلات بما في ذلك في السويداء. حسنا، هل أهل السويداء في النهاية سيصبرون على ضنك العيش الذي هم فيه؟ ما هي المساعدات التي قدمت لأهل السويداء مقابل على الافتراض هذا الموقف الذي وقفه الهجري؟ لم يقدموا لهم شيئا يتناسب مع هذا، لا بل إن موقف الهجري بمسألة طلب الاستقلال والانفصال عن سوريا هذا أمر غير منطقي لا يستسيغه حتى أبناء السويداء، وليست لنا مصلحة جميعا في هذه المسألة. فضلا عن أن السويداء كما هو معلوم محاطة من كل الجوانب بأراض سورية، وفي المنطقة الجنوبية هي مع الأردن، والأردن شديد الحرص على الاستقلال على الاستقرار، إذ أن هذه المسألة تهم الأردن بشكل كبير. حتى الأردن نفسها لم تكن لتقبل بأن تدخل المساعدات إلى السويداء عن طريقها، لأن هذا يتسبب بمزيد من الإشكالات ويغري الهجري وأمثاله بمزيد من طلبات الاستقلال. المساعدات تقدم من خلال طريق دمشق، وكذلك مطلوب تقديم الخدمات والتوسع في الحوار واستقطاب الناس وتحسين العلاقة مع هؤلاء. والحقيقة أن ليس دفاعا عن محافظة السويداء، يعني يسوس الأمور بطريقة مرنة معقولة على أمل الوصول إلى نتيجة. نحن بالنسبة إلينا نعتبر أهل السويداء هم منا ونحن منهم، وتاريخهم ولو أعدنا ذلك مرارا وتكرارا هو تاريخ إيجابي،
1: واضحة الفكرة،
0: ومصيرنا في النهاية مشترك ولا يمكن أن نتفرق عن بعضنا.
1: أستاذ نجيب، هل تعتقد أنه يعني هناك أي مجال أو منفذ للتواصل إلى ما يشبه الاتفاق الذي حدث مع قسد في السويداء بعد كل ما جرى، وأخص هنا بالذكر الحرس الوطني وعلى رأسهم حكمة الهجري؟ هل هذا وارد الآن بعد كل ما جرى؟ وهل هو ذاهب فيما يتحدث به عن استقلال وحكم ذاتي إلى النهاية، ولا هو فقط يحاول تصدير خطاب يعني ليوجه رسائل إلى هنا ويقوم بضغوط هناك؟ يعني هذا السؤال حتى نفهم أنه إذا كان هناك معركة فكيف سيكون شكلها وماذا ستكون نهايتها؟ هل سيكون نهايتها اتفاق وحل؟
2: المشهد اليوم ببلش من العامل الإسرائيلي مثل ما تفضلت قبل شوي. طلع اليوم نتنياهو على قمة جبل الشيخ يواجه رسائل شرقا وغربا، ردا على مين؟ ردا على الموقف البريطاني والموقف الأوروبي اللي وقف دعم المستوطنات عنده استجابة للطلب الأمريكي بالضغط على إسرائيل. فإذا اليوم الدبلوماسية السورية نجحت حتى في الضغط على إسرائيل عبر حلفائها اللي شكلتهم لأجل دعم استقلال وحدة سوريا، وصار في ضغط على إسرائيل. هلأ إذا إسرائيل نفسها اليوم عم تخضع لهي الضغوط وعم تبيع الكلام للآخرين، وأهل السويداء نفسهم صاروا يعرفوا أنه هن لن يكونوا حطب لأي مشروع، لأنه لو أراد من يتحدث بمشروع الانفصال أو الاستقلال ذلك، أنا بعطيه أمثلة، جنوب السودان خلال شهر من تاريخ النطق بالمطلب لتاريخ تحققه أخذ شهر، دارفور نفس الشيء إلى آخره. فهناك لعب بالملف، يعني لعب بالمصالح. إسرائيل تستثمر في ملف الدروز حاليا والناس اكتشفته. هو لوين بده يوصل؟ هلأ هي الشغلة بطلت بالنسبة له يعني خيار، هي بطل في عنده ترف. هو صار اليوم مصير الطائفي كلياته بعد ما استجدى كل سبل الاستعداء علينا وتم تخريب. أنا بحكي لك، أنا كوني بإيدي بكعب القش، تم تفويت فرص كثير على السويداء. يعني مثلا قبل ما صارت هي الإشكالية اللي نأدت بعدين إلى التوتر وبعدين أدت إلى المجازر، كان في فكرة أنه ينعمل طريق الشحن الدولي يتكمل وطريق الحج يتكمل من السويداء ويصير في معبر فعلي على الأردن، لكن ما حدث أجل ذلك. كان في فكرة لاستثمار 20 كيلومتر شرق السويداء بالتنمية، وهذا لغى ذلك حاليا.
1: طيب فإذا
2: ما المشروع اللي دخل فيه لمصلحة إسرائيل دمر فرص الدروز بالعيش ضمن الوطن السوري بدون هذا الاتهام اللي تسبب فيه. اليوم ما عاش بإيده القصة، وأنا حكيتها يمكن قبل أنه ممكن مجلس الأمناء رح يتشكل وخلال يمكن أسابيع أيام يصير في عزل لموضوع القرار، ما عاد يعني اليوم

0: حتى لمن يحمل البندقية صار يعرف أنه
1: مجلس
0: هو بخطر
1: الأمناء كما يعرف كما تعرف خارطة الطريق تجي. مجلس الأمناء الذي سيقوم يعني سيكون جزءا من مصالحة شاملة، هل هذا ما تقصده؟ لأن هناك تعريف أيضا
0: نعم أهل السويداء لن يتركوا الحبل على الغارب لأي أحد.
1: طيب.
0: يبيعون وهم بعد اليوم. أنا بحكي
1: يعني هم راضون
0: يعني
1: فقط معي دقيقة، المجتمع الدرزي اليوم في السويداء راضي بالحل المتعلق بخارطة الطريق وبما قدمته دمشق ضمن هذه الخارطة حتى الآن؟
0: طبعا المجتمع الدرزي ما شاف حدا حريص على مصالحه خلال السنة الماضية بالنسبة لموضوع القيادة بالسويداء، بالعكس تماما. هلأ اليوم ما عاد ينباع وهم ولا ينباع شعارات، هو قابل حتى لو لم يكن ضمن الاتفاق قابل يرجع تنحفظ كرامته، ترجع له حقوقه، يتحاسب اللي عمل المجازر فيه كائنا من كان يحقق له ذلك. لكن اليوم أنه يضل المجتمع الدرزي رهين أفكار شخص لا نعرف كيف عم يأخذ قرار ولا مين شركاء القرار ولا من هو الضامن الدولي، وعلى الناس أن تطيع وهي مغمضة، هذا العصر انتهى. وانا عم بحكي لك هذا العصر انتهى من زمان.
1: مين الضامن اللي بيقبله اليوم المجتمع الدرزي في السويداء استاذ نجيب؟
0: بيقبل اي الاتفاق عمان بيقبلوا بكل الضامنين اللي فيه بالامريكي والاردني، الاردن جيراننا والاردن عليهم مسؤوليه، اصلا مجتمع الاردن بيشبه مجتمعنا، مجتمع عشائر، وهن كانوا خلال 14 سنه عندهم خبره بضبط التوازن بالجنوب السوري، من كان على مستوى العشائر اللي هي المكون الاكبر بالاردن، وان كان على مستوى الدروز اللي هن كمان مكون بالاردن.
1: اشكركم.
0: فهن مقبولين كضامن، ليش ما يكونوا مقبولين؟
1: يعني نبقى أكيد في متابعة الموضوع خلال الفترة القادمة، يعني نتمنى الخير لسويدا ولسوريا كلها. أشكر شكرا جزيلا أستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق. شكرا جزيلا أيضا لضيفي الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل تكرر حوادث انفجار مستودعات أسلحة وذخائر في ريف إدلب.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح.
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل إظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
4: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادينا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

ليس قصفا هذه المرة، انفجار جديد في سرمدا بريف إدلب يحول طريقا لعبور المدنيين إلى مصدر للموت بعدما انفجر مستودع للأسلحة في مشهد يعيد إلى الواجهة خطر الذخائر المخزنة بين السكان. حصيلة الضحايا في الانفجار الذي طال مستودعا للأسلحة في منطقة برج النمرة تحديدا في سرمدا شمالية إدلب بلغت 14 وفاة و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. لكن المشهد لا يبدو حادثا معزولا، فمدينة بنش قبل أيام شهدت انفجار سيارة محملة بالذخيرة والسلاح وسط تجمع سكاني أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وقبلها سلسلة من الحوادث المرتبطة بمستودعات الأسلحة ومخلفات الحرب معظمها في مناطق شمال غرب سوريا. في العام الماضي أدى انفجار مستودع للذخيرة في معرة مصرين بريف إدلب في تموز 2025 أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين. وفي تشرين الثاني من العام نفسه أسفر حادث آخر في كفر تخاريم عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين. أرقام لا تقف عند حدود الخسائر البشرية، بل تكشف عن خطر يطول المدنيين من خارج أي معادلة قتالية. أسلحة ومخلفات حرب انتهى دور بعضها في الميدان، لكنها ما تزال قادرة على صناعة كارثة في المكان الذي تترك فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمناقشة هذا الموضوع. ينضم إلينا العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من دمشق. معنا أيضا الدكتور مأمون السيد عيسى ناشط في المجال المجتمعي والطبي ضيفي من إدلب. أرحب بكم مع عقيد هشام. دعني أبدأ معك في تحليلك ورؤيتك لسبب هذا الانفجار.
1: بداية أسعد الله مساءكم أستاذ نور ومساء الضيف الكريم. بالطبع نحن نعلم جميعا بأن هذه الذخائر كانت تخزن أثناء فترة الثورة السورية في مناطق من أجل يعني استخدامها ضد نظام بشار الأسد الذي سقط ورحل منذ عام ونصف. وزارة الدفاع طبعا تقوم بجهود مكثفة ومتتابعة من أجل نقل هذه الذخائر إلى أماكن مخصصة بعيدة عن السكان، ولكن هذه الذخائر وهذه المقاذيف ومخلفات الحرب التي تم جمعها بإشراف فرق هندسية تتبع لوزارة الدفاع في هذه الأماكن حقيقة هي يعني نستطيع أن نقول أنها تعرضت خلال هذا الصيف إلى أجواء حارة جدا مما أثر على بعضها فحدثت بعض الانفجارات. بالطبع الوزارة وزارة الدفاع تعمل بشكل يعني تتابع هذا الموضوع وتعمل بشكل جاد على نقل هذه الذخائر، ولكن نعلم بأن انتشار هذه المستودعات بشكل كبير في مناطق الشمال السوري التي كانت سابقا تسمى المناطق المحررة يشكل عبء على وزارة الدفاع في الوقت
0: معلش
1: الحالي.
0: يعني بس تسمح لي هون بالمداخلة حتى نفهم أكثر. عقيد هشام، بيان وزارة الدفاع اليوم هو يقول إنه هذا الذي انفجر اليوم هو مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها. يعني وزارة الدفاع نفسه بحسب فهمي للبيان هي من تقوم بتجميع السلاح أو الذخيرة في مخزن وسط منطقة مدنية قبل أن تقوم بنقله. يعني وجود هذه الذخائر التي انفجرت اليوم هي جزء من عملية لوجستية تشرف عليها وزارة الدفاع. إذن السؤال مشروع أنه لماذا تقوم وزارة الدفاع بجزء من هذه السلسلة اللوجستية في منطقة مدنية؟
1: نعم صحيح. بالطبع نعلم جميعا بأن مخلفات الحرب والكثير من القذائف التي استهدف بها النظام المناطق في إدلب وفي محيط إدلب وفي مناطق الشمال التي كانت تسمى المناطق المحررة سابقا يتم جمعها الآن بإشراف الفرق الهندسية التي تتبع لوزارة الدفاع. في الحقيقة يعني كان يجب أن ترحل هذه البقايا المقذوفات والأسلحة والذخائر بشكل أسرع، ولكن هناك عوامل لوجستية معينة تعيق هذا العمل بعض الشيء. قلت لك أن ارتفاع درجات الحرارة كان قد أسهم بشكل كبير في حدوث الانفجارات التي تفضلت
0: معروف
1: عنها في
0: عقيد هشام. هل من المعلوم أنه ما هو العائق اللوجستي حتى لا تقوم وزارة الدفاع بتخزين الذخائر والأسلحة في مناطق مدنية؟ لأنه انفجار بنش كان أيضا خلال سلسلة النقل هذه، لكن كان خلال نقل الذخيرة من مكان إلى آخر. الآن مخزن ينفجر وقبله هناك عدة انفجار. يعني لماذا لا تستخدم وزارة الدفاع؟
1: صحيح. انفجار بنش لم يكن هناك مستودع، كانت عبارة عن عملية نقل وأثناء النقل تم الانفجار. يا سيدتي تعلمين جيدا أننا خرجنا من 14 عاما كانت مليئة بقصف النظام وبالدمار وباستهداف المناطق المحررة سابقا بمختلف أنواع الأسلحة، وبالتالي جمع هذه الذخائر يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى وقت. يعني لا تستطيع وزارة الدفاع بظل بشكل يعني آني ولحظي أن تقوم بجمع هذه الذخائر. أنا لست هنا بصدد الدفاع عن الوزارة، فهي تعلم كيف تعمل ولديها الفرق الهندسية ولديها اللوجستيات اللازمة، ولكنني أنا من منظور تحليل عسكري أقول بأن ارتفاع درجات الحرارة وأثر على هذه الانفجارات التي حدثت. أيضا هذه الذخائر يعني موقوتة، يعني كان النظام يقوم برميها وهي قد تنفجر، في بعضها لم ينفجر.
0: يعني عقيد هشام معلش يعني
1: قد تنفجر في
0: يعني معلش تحملني شوي. يعني لحد الآن من مداخلتك لا أفهم أنه ما المانع بإخراج هذه الذخائر. يعني أنا أفهم تعقيدات جمع الذخائر والأسلحة وتعقيدات الإرث الكبير للحرب. لكن نحن نتحدث عن عامين. اليوم كل القطع العسكرية التي كانت تابعة للنظام المخلوع هي تحت سيطرة وزارة الدفاع، وفي جزء كبير منها هو خارج المناطق المدنية. فبس يعني فكرة أنه لماذا التخزين هنا في هذه المخازن، واللي هي ربما كانت مخازن تستخدمها الفصائل أصلا يعني قبل سقوط النظام، لماذا يتم التخزين في هذه المناطق؟ هل تعتقد أنه هناك أي مبرر لذلك؟
1: التخزين ليس وليد اللحظة يا سيدتي، التخزين كان قديما. نعم هناك بعض الذخائر التي جمعت التي لم تنفجر تم إضافتها إلى هذه المخازن من أجل نقلها. حقيقة أنا لا أعلم لماذا يعني لم تنقل الوزارة حتى الآن هذه الذخائر، ولكن بالتأكيد هناك موانع أعاقت هذا النقل بشكل سريع. قد يكون منها خشية استهداف القطع العسكرية في حال كان النقل، يعني نحن نعرف جميعا بأن إسرائيل تقوم باستهداف أي تحركات بسوريا يعني بالفترة الماضية، وبالتالي قد يكون هناك خشية. أنا أعتقد
0: لا يعني بس هذه مشكلة أخطر، يعني إذا نحن نعرض منطقة مدنية لإمكانية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها، إذا كان هذا يعني المبرر بشكل أو بآخر.
1: نعم معلوماتي لا أنا أقصد أنه في حال تم نقلها بشكل غير منظم وغير منضبط، قد أقول قد، ولكن اليوم أنا لدي معلومات بأن الوزارة تقوم بإفراغ هذه المستودعات التي توجد بمناطق مأهولة باتجاه مناطق غير مأهولة ومناطق قطع عسكرية. أنا لدي معلومات بأن هذه الأعمال تقوم عليها الوزارة على قدم وساق، ولكن قدر الله وما شاء فعل بانفجار هذا اليوم.
0: طيب دكتور مأمون، يعني أرحب بك من جديد، رحم الله جميع القتلى والشفاء للضحايا يعني من الجرحى. استمعت إلى مداخلة العقيد هشام، أود أن أعرف منك موقف الأهالي، هل تعتقد أنه ما جرى مبرر؟ نحن نتحدث عن عدة انفجارات بأوقات متباعدة، هل تعتقد أنه اليوم أي ساكن في إدلب في منطقة مدنية، ويعني وإدلب يعني عسكرت كثيرا وأكيد يعني لذلك تأثيره على السكان، هل تعتقد أنهم يؤمنون اليوم على نفسهم؟ هل لديهم مطالب معينة متعلقة بهذا السياق؟
2: مساء الخير، نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. نحن أمام حوادث متكررة في 1/9 في بنش، لاحظنا في 2025 قرب معارة مصرين، في 2018 بسرمدة كان في مخزن سلاح، بنائين 67 شخص استشهد في هذا البناء، واستشهدت حتى أسرت، أنا أعرف تاجر السلاح في سرمدة، حتى أسرته بالكامل استشهدت. إذن الخطر ليس فقط على الجوار، ليس فقط على السكان، الخطر على من يعمل في هذه المخازن، الخطر على جوار هذه المخازن. السكان ينظرون بقلق، يقولون هل يوجد مخازن أخرى؟ هل يمكن أن نكون ضحايا لانفجارات أخرى؟ أختي الكريمة، يجب أن يكون لدينا الإنسان هو اهتمامنا الأول، صحة الإنسان، حياته وصحته هي فوق كل اعتبار. يجب أن ندرس عوامل الأمان، نحن لسنا أمام يعني حوادث منفردة، نحن لدينا مشكلة تحتاج إلى سياسة وطنية لإدارة هذا الملف، إدارة في الأسلحة ومخلفات الحرب. الناس ينظرون بقلق إلى وجود السلاح، لا يزال السلاح متاح، لا يزال هناك محلات للسلاح في إدلب وفي غيرها تستطيع شراء السلاح. إذن نحن أصبح لدينا دولة، أصبح لدينا وزارة دفاع، الناس يقولون هذا السلاح يجب أن ينتقل من الأفراد، يجب أن ينتقل إلى الدولة، يجب إلغاء محلات بيع السلاح. هذه المحلات ترتبط بمخازن سلاح، هذه المخازن هي موضع خطر خاصة في الصيف.
0: دكتور مأمون، معروفة هذه النقاط بالنسبة للمحليين؟ نعم، يعني هل معروف انه هذا المكان مثلا تستخدمه وزارة الدفاع كمخزن للأسلحة، او يستخدمه تاجر معين يعني ليضع فيه بضاعته؟ هل هي نقاط معروفة بالفعل، من يسكن جنبها يعرف ما بداخلها؟
2: لا يتوقع، هو يرى صناديق تحمل وصناديق مغلقة، يعني لا يعرف ما يعني هذه الصناديق ماذا يوجد فيها. وبالتالي من يقوم يعني بهذا الموضوع يجب أن يعرف أن هناك سكان، هناك بمعنى لدينا أرامل جدد، لدينا أيتام جدد، شبعنا من القتل وشبعنا من الدم وشبعنا من من من, من خسارة الأرواح. النظام قتل كثير، ولكن يجب ما قلت لك أن يكون لدينا الاعتبار الأول هو الإنسان. يجب أن يقوم من يعمل المخزن في منطقة معينة، قد يكون لديه مصالح معينة عسكرية، ولكن يجب أن يكون مصلحة الإنسان، مصلحة الجوار، مصلحة المدنيين هي الأولى. هناك أمكنة عديدة بالإمكان تخزين بالأماكن البعيدة عن المدنيين، يعني بالإمكان، فليس مقبولا. كان فترة الحرب مقبول بالنسبة لمنطقة،
0: يعني هو مع هذا الانفجار ربما ما اختلف. أولا يعني تحمل وزارة الدفاع لمسؤولية الانفجار وبدء تحقيق، وذلك بحسب التصريحات الرسمية. سأحاول العودة إليك دكتور مأمون. عقيد هشام يعني طرح ضيفي من إدلب نقطة مهمة جدا، أنه هل هناك اليوم سياسة وطنية أو خطة وطنية من أجل نزع السلاح، أم أنه الموضوع يجري بشكل يعني عشوائي بطريقة أو بأخرى، خاصة في إدلب التي يعني نعرف أنه هناك يعني مشكلة متعلقة فيها. يعني حتى الدكتور ذكر أنه يعني يباع السلاح ويخزن ربما في مناطق غير قانونية، يعني غير قانوني التخزين بها.
1: بداية سيدتي دعيني أعقب على ما قاله الدكتور وتفضل به. يعني هناك، نعم حقيقة هناك بعض المحلات الصغيرة التي تبيع بعض أنواع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات وغيرها وبعض الذخائر، ولكن هذه يعني هذه الأماكن الآن هناك خطة لدى الدولة بأن ينهى العمل فيها، وقد تم اتخاذ قرار على ما أعتقد بأنه خلال الفترة القادمة لن يسمح لأي محل بالسلاح. أما أن نصور أن بعض التجار يخزنون في مخازن كبيرة أسلحة وذخائر، فهذه لا تنفجر حتى، يعني طلقات المسدس وطلقات البندقية الآلية لا يمكن أن تنفجر، وحتى إن انفجرت لا يمكن أن تؤثر بهذا الشكل الكبير.
0: لكن تبقي هناك حضورا للسلاح، وطنية. يعني تبقي هناك حضورا للسلاح في الحياة اليومية. نعم، للناس. نعم.
1: كنت سأعقب سيدتي. الآن هناك قرار سيصدر قريبا بإذن الله من قبل وزارة الداخلية بمنع حمل السلاح إلا برخصة تصدرها وزارة الداخلية، وتصدرها ضمن ضوابط دقيقة. إذن هناك خطة يعمل عليها، سوف يصدر فيها قرار خلال الفترة القريبة بمنع حمل السلاح إلا برخصة، وهذه الرخصة لن تعطى إلا لأسباب مقنعة أو لأسباب تستوجب أن يحمل المواطن السوري سلاحا. هذه الخطة قريبا سيصدر فيها قرار. بالنسبة لموضوع انفجار المستودعات، سيدتي أنت تعلمين جيدا أننا خرجنا من ثورة استمرت ما يقارب العقد والنصف تقريبا. كان الثوار في مختلف الفصائل مضطرون لأن يعني يقومون بتخزين السلاح في أماكن، يعني لا يوجد أماكن إلا في هذه الأماكن التي كانت تخزن فيها. كان الشعب في الشمال المحرر كله شعب ثائر، سواء في إدلب أو في مناطق شمال حلب إلا ما هنالك. الآن قلت لك بأن وزارة الدفاع تعمل بشكل متواتر ومتسارع على نقل هذه الذخائر. اليوم الوزارة تقوم بالكثير من حملات التدقيق على حقول الألغام وعلى الذخائر التي لم تكن انفجرت،
0: بس يعني
1: بعد
0: ما زلنا حتى
1: من قبل طيران النظام
0: خطة
1: أو مدفعية النظام.
0: يعني يعني يعني حضرتك تفضلت
1: لا
0: أنه هناك خطة يجري العمل
1: بالعكس.
0: عليها.
1: نعم، أنا قلت لك هناك خطة يجري العمل عليها وستنفذ في القريب العاجل من أجل منع حمل السلاح إلا لقوى الدولة، سواء بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية. طيب. يعني لن نرى بعد فترة قريبة جدا مواطن يمكن أن يحمل سلاحا إلا برخصة تصدر من الدولة، هذا أولا. ثانيا محلات بيع الأسلحة التي تحدث عنها الدكتور سيتم إغلاقها خلال الفترة القريبة جدا. أنا أتكلم اليوم عن المأساة التي حصلت في إدلب، طبعا تعازينا لأهالي الضحايا، أهلنا والشفاء العاجل للجرحى، حتى أن وزارة الدفاع قد خسرت
0: يعني هذه الخطط والإجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع. وبالنظر لتحمل الوزارة ما حدث اليوم، هل هناك أيضا سياسة متعلقة بجبر الضرر الذي حدث في هذه يعني الحوادث التي نناقشها منذ بداية الحلقة؟ يعني بطبيعة الحال يعني من قتل لا يمكن التعويض يعني عن إزهاق الأرواح، لكن على الأقل ما يتعلق بممتلكات المدنيين في هذه المناطق.
1: بالتأكيد يا سيدتي، يعني الدولة السورية اليوم ستتحمل كافة مسؤولياتها تجاه حتى أسر الضحايا. أعتقد جازما بأنه سيكون هناك تعويضات للجرحى أيضا، وكذلك المناطق المدنية المحيطة التي تأثرت وتضررت. أنا أعتقد جازما وأؤكد لك بأن هناك تعويض ستقوم بتقديمه الدولة.
0: طب خليني أخذ يعني بهذا السياق رأي الدكتور مأمون. دكتور مأمون، هل حدث في حوادث سابقة تواصل جدي من قبل الحكومة مع أهالي الضحايا أو مع من تضرر وجرى تعويضهم بشكل أو بآخر؟
2: من الصعب معرفة ذلك، من الصعب معرفة ذلك، ولكن يعني حسب ما رأينا على وسائل التواصل يعني يبدو أنه ذلك لم يحدث. ربما بالانفجارات السابقة لم يكن لدينا دولة، يعني لم يكن لدينا وزارة تهتم بالشؤون الإنسانية.
0: أعذرني دكتور مأمون، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. يعني أنا آسفة لحدوث ذلك، كنت أود أن أخذ يعني بقية كلامك. عقيد هشام، في النهاية ما الذي تعتقد أنه ينقصنا اليوم حتى تكون عملية جمع السلاح آمنة، ويعني لا نخشى أنه لا سمح الله تعاد حوادث كهذه؟ هل نتحدث عن الخبرات، عن الإمكانيات المادية؟ ما الذي ينقص وزارة الدفاع تحديدا؟
1: لا ينقصها أي شيء، الحمد لله هناك خبرات وهناك إمكانيات لنقل هذه الذخائر إلى مناطق غير آهلة بالسكان، وقلت لك بأن الوزارة تعمل على ذلك، ولكن تعدد يعني الذخائر الغير منفجرة التي تقوم إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع بجمعها وانتشارها بشكل مفرط يعني هو ما يعرقل هذا الأمر. ولكن وردتني معلومة من من من من بعض الأصدقاء في وزارة الدفاع بأن الوزارة ستكثف جهدها في هذا المجال، وأعتقد جازما بإذن الله سبحانه وتعالى بأن هذا ما حدث اليوم لن يحدث مرة أخرى، لأن الوزارة قد نقلت الكثير من هذه المستودعات إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكانية.
0: يعني الرحمة لضحايا هذا التفجير والشفاء للجرحى. أشكرك شكرا جزيلا العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول لدكتور مأمون سيد عيسى الناشط في المجال الإغاثي ضيفي من إدلب، ويعني عذرا على العطل الفني الذي شهدناه معك مشاهدينا. شكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى من سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بكم بوسط البلد. قبل ما نبلش حلقتنا خلينا نعبر عن ألمنا ونوصل تعازينا لذوي شهداء الانفجار اللي صار اليوم بسرمدة. الله يصبر قلب أهاليهم ويصبر قلب السوريين، وإن شاء الله ما يتكرر هالمأساة، ونتمنى ينفتح تحقيق بهالتفجيرات اللي زادت كثير، بانفجارات هاي اللي صارت كثير بالفترة الأخيرة بإدلب، تحديدا بإدلب. مرة ثانية كمان بدنا نتوجه بالتعزية لذوي علي سامر القوزي يلي مات تحت الاحتجاز، وكنا متأملين أنه يكون محمد غميرة آخر الضحايا. نحن ما أنا متأكدين من المعلومات وصلتنا عن طريق السوشيال ميديا. أول شيء نتمنى أنه المعلومة غير دقيقة، وثانيا إذا كانت صحيحة نتمنى فتح تحقيق، ومرة ثانية إذا كان الخبر صحيح لا سمح الله كل التعازي لذوي. وهلأ خلينا نرجع لحلقتنا ونقول، من سنة تقريبا شفنا حملات تبرع كثيرة، حملات أطلقت لترميم المدارس والمشافي، دعم شبكات المياه، المدن، مساعدة العائلات أشد احتياجا. وفي سوريين وسوريات تبرعوا من جوا البلد ومن براتها ومن كل قلبهم. في ناس دفعت من وفرتها، وفي ناس دفعت حتى من حاجتها، وكله كان مؤمن انه كل قرش رايح على المكان الصح ورح يعمل فرق بحياة الناس. وكمان في سوريين وسوريات تعهدوا بتبرعات، ولليوم ما بنعرف شو مصير هالتعهدات، تبرعوا ولا لا، شو اندفع منها، شو ما اندفع، واللي ما اندفع ليش ما اندفع. كانت القصة مجرد تشليف أرقام ولا فعلا كانت النوايا صادقة؟ بس ربما ظهرت صعوبات جوهرية خلت البعض يتخلوا عن فكرة دفع التبرعات أو حتى يأجلوها، نعم نعرف. طيب اليوم بعد ما خلصت الحملات وخفت الحماسة وانطفت الكاميرا والبهرجة، شو صار بالمصاري اللي انجمعت؟ قديش جمعت كل حملة فعليا؟ وين انحطت التبرعات؟ مين قرر أولويات الصرف؟ شو المشاريع اللي تنفذت وشو المشاريع اللي تعثرت؟ هل في تقارير مالية منشورة؟ هل في جهة مستقلة راقبت الحسابات؟ هل المتبرع بيعرف أصلاً شو صار بالليرة اللي حطها؟ والأهم، هل كانت هاي الحملات تبرع مرتبطة بمشاريع واضحة وموازنات معلنة؟ ولا كانت استجابة عاطفية كبيرة وفزعة سبقتها الوعود وما لحقتها المعلومات؟ نحن هون والله ما عم نتهم حدا ولا عم نقلل من قيمة الجهود والمبادرات والتعب، بس التبرع مال عام بالمعنى الأخلاقي وربما بالقانوني. مين ما كان الجهة اللي جمعته، جهة أهلية، مبادرة محلية، جهة حكومية وغيره وغيراته، وكل جهة طلبت من الناس الثقة انه تبرعوا لنا، صار من واجبها تقدم بالمقابل كشف حساب شو صار بالتبرع، لأنه الشفافية مش إسارة أصحاب المبادرات الحقيقة، الشفافية هي حماية لهم. والمساءلة مو تشكيك أبدا بالعمل، وهي حلقة مساءلة، المساءلة حماية. والسؤال عن أموال التبرعات مش جحود، هذا حق للمتبرع وحق للمستفيد يلي كان لازم توصل المصاري، وشرط أكيد حتى يظل الناس مستعدين يعطوا ويتبرعوا بالمستقبل. بحلقتنا الليلة رح نفتح الملف، وين راح التبرعات السوريين، شو تحقق منها، ومين مسؤول انه يقول للناس بالأرقام والوثائق شو جمعنا وين صرفنا وشو ظل. لكن قبل هيك مثل العادة خلونا نبلش مع المناظرة الشبابية. ومقولة اليوم هي: الدولة هي المسؤولة أولاً عن ضمان شفافية حملات التبرع ومساءلة القائمين عليها. ضيفة الفقرة مع المقولة جويل إبراهيم وهي مهندس اتصالات، وضد المقولة أسيد السميطي وهو مهندس مدني. لكن قبل ما نبلش خلونا نذكر قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية وضيوفي جوين وأسيد. حيا الله، أنتم أول مرة تطلعوا معنا، مهم؟
2: لا.
0: حيا الله بكم مرة ثانية.
3: وسهلا فيك.
0: أنت مع المقولة، أنت برأيك إنه الدولة هي اللي لازم تروح تحاسب وتروح تشوف المصاري وين راحت وما جت. أنت برأيك إنه اللجان هي اللي، مهم؟ في داعي أذكركم قواعد هي بس مشان ما ننسى. عندك 93 ثانية ومعك 93 تمام؟ لا تقاطعوا بعض وتكملوا للأخير، لا تحاولوا تكبوا كل 90 ثانية مش خارج تخرج.
3: صحيح.
0: جاهزين؟ أبدأ معك يا جويل؟
2: يه.
0: عداد على الشاشة؟ جويل الكلام إليك، تفضلي.
2: أول شيء يعطيكم العافية. هلأ اليوم عم نناقش فعلياً مين المسؤولية الأولية اللي لازم تكون على أنه يضمن شفافية حملات التبرعات اللي عم تصير بالمشهد السوري ويقوم بمحاسبة القائمين عليها. هاليوم بالفترة الأخيرة نحن بال 2025-2026 شهدنا حملات تبرعات فعلياً بمبالغ فلكية، خلينا نقول، كانت عم تنطرح بالمشهد من عدة محافظات مسؤولة عليها لجان محلية، فزعات موجودة أهلية موجودة بالمنطقة، وعم يقوموا بجمع هي التبرعات عن طريق أنه يطلعوا على السوشيال ميديا أو على التلفزيون، وحتى أنه هنين يعدوا ويحكوا بالتبرعات ويلموا تبرعات. ولكن اليوم نحن ليش شايفين أنه نحن كفريق موالاة أنه نحن لازم تكون هي المسؤولية عند الدولة؟ لأنه لاحظنا اليوم فعلياً التبرعات لشو تعرضت؟ ما عم تنلم ثلاث ارباعه. اليوم انا مثلا 426 مليون دولار بحمله حلب ست الكل، شو نلم منها؟ وصلنا 2-3%، شو المبالغ اللي عم نوصلها؟ معناته اليوم انا في عندي هيكليه اداريه تنظيميه جدا الوضع تبعه سيء بهي الحملات اللي عم تصير، ما عم يقدروا يقوموا فيها. وبالتالي انا اليوم هي الحملات اذا عم تمشي بطريقه منهجيه سيئه، فانا بالتالي شلون بدي اضمن الشفافيه العاليه اللي حتكون لتوصل للمواطنين؟ انا اليوم من حقي كمواطن اعرف الوعد اللي انت عطيتني اياه بقلب هذا المكان اللي قلت لي انا رح طلعك من الخيمه رح ارجع لك بيت، او انا رح رمم مدارس او رمم مشافي، هي الوعود كلياتها اللي انوجدت. فاليوم ايمت هي الوعود رح تجي تتحقق؟ انا من حقي كمواطن اتساءل عنها. فاليوم الدوله هي الوحيده القادره على انه عندها الصلاحيات والامكانيات الكافيه لتقدر تقوم بهالدور.
0: عم بتقول جويل انه في فشل بالعموم بالحملات. عطت مثال حلب ست الكل انه من اصل تعهد ب 426 مليون، انت قلت المبلغ 2-3% اللي وصل، بالتالي في ضعف بتصميم الحمله، والدليل انه حجم التحصيل ضعيف جدا حسب مزاعم جويل، وبالتالي القائمين عليها غير مؤهلين لانهم يديروها، وبالتالي الدوله اللي عندها اجهزه وعندها قدرات وعندها هي الاقدر. انت شو بتقول؟
3: هلا باول نقطه، يعني صحيح انه هي كان في فوضى وكان في ارقام وتهويلات وتعهدات عديده يعني كانت موجوده، لكن الفكره مين كان قاعد بالصفوف الاولى؟ يعني هي اول شيء بدنا نحكي، كانوا المسؤولين وكانوا يعني المحافظين وكانوا اصلا المسؤولين من الدوله. فبدل اللقاءات الاستعراضيه يلي كانوا عم بيعملوها يعني على السوشيال ميديا وعلى الوسائل التواصل، بدل هذا الامر كانوا يوجهوا فكره الرقابه اكثر لفكره التدقيق فيه ويعني وتقويه الرقابه باليات الحوكمه الحديثه الموجوده. وبالتالي نحن بنشوف بانه حتى الحكومه هي كانت غير قادره، لانه اصلا هي يعني اذا بدنا نحكي بالمصطلح العام انخدعت بهذا المكان، وهي اجت على الحمله وهي عم تحكي هاي الارقام كانت وعم يحتفلوا بالارقام. يعني نحن كنا بنتمنى تكون هاي الارقام كلها صحيحه، لكن نحن المشاهد والحكومه والمسؤولين اللي كانوا موجودين ما اصلا يعني ما حسوا بالموضوع، وكان الموضوع ماشي هيك. هاي اول فكره. ثاني فكرة، أول شيء إذا بدنا نعرف نحن شو ضمان الشفافية، يعني نحن خلينا نحط معايير ضمان الشفافية وآلية المحاسبة لحتى تمشي المناظرة بسير يعني جيد. آلية الشفافية بتكون لما تكون أول شيء في وضوح شامل، تمام؟ وضوح الشامل بيكون من المدخلات إلى العملية، أي الأرقام الموجودة من الشخص المتبرع من الخارج الموجودة، الأرقام الموجودة مع العملية يكون في تتبع دقيق لهي العملية، واحد. اثنين، لازم الأثر يبين على أرض الواقع من قبل المشاهد ومن قبل أصلا أصحاب القرى وأصحاب المناطق اللي عم تتم تنفيذ فيها هاي العمليات. فهي الفكرة. فهذا الأمر مثلا ما بنشوفه نحن، ما شفناه مثلا بالحكومة، بين نحن قادرين نشوفه بأشياء تانية راح نحكي فيها بالمداخلة التانية.
0: انت عم تطالب الدوله، هي تراخم عم يقول لك الصف الاول كان كله دوله، يعني الدوله كانت موجوده، على اي اساس انت عم تفترضي انه الدوله ما عمل؟ اذا في خلل فالدوله كانت او الحكومه كانت شريكه فيه، لانه هم قاعدين بالصف الاولى عم يشوفوا، ليه ما راقبوا؟
4: كلامي لك.
2: هلا مبدئيا الدولة بالصفوف الأولى، التقصير لا يعني التجريد من المسؤولية، هي لسه المسؤولية عليها إذا كانت عم تقوم فيها بشكل كامل أو بعدم قيامها بشكل كامل، لكن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وأي حالة خلل بهي حملات تبرع إجباري لا يجب أن تكون مسؤولية على عاتق الحكومة. بالنهاية هي مبالغ جدا ضخمة، لا فات $1,000 ولا فات $2,000، نحن اليوم عم نحكي مجموع 20 محافظة عم نحكي فوق $1,000,000,000، فنحن ما عم نحكي عن مبلغ صغير. هي واحد. اثنين، حملة تبرع كان في وراها لجنة تنسيق عم تشتغل وراها، وعلى أساس عم يحدثوا المواقع وينزلون المبالغ، يعني التحديثات كل ما حدا يدفع أو أي كان. ولكن اليوم نحن ما عم نشوف هذا الشيء. اليوم المواطن السوري بيفتح السوشيال ميديا ما بيلاقي، بيفتح التلفزيون ما بيلاقي، بيفتح الموقع بذات نفسه، أنا الموقع الرسمي مبارح فتحته، أنا ماني عم شوف آخر تحديثات. طيب وين هي المبالغ عم تروح؟ هاي المبالغ ما تسددت؟ طب ليش ما تسددت فعليا؟ هاي المبالغ ليش ما قدروا هن يجيبوا هدول الأشخاص اللي قاموا بالتعهد الشفهي أو الالتزام الأخلاقي، واللي كمان الحكومة بالصفوف الأولى اللي ذكر فريق المعارضة قامت بإجراء فعليا بآب 2025 لما اقترحت صندوق التنمية، ولما قامت بطرح فكرة التعهد عهد الخطي اللي كان المفروض انه هذا يكون من البدايه بعد ما كان مجرد التزام اخلاقي بتطلع فيه الاشخاص او ذوي المصاري اللي موجوده بالمحافظات لحتى تستعرض فعليا وتعطي وعود وامال لهذا الشعب بانه هي رح تحسن ورح تعمل، ولكن هي مجرد استعراضات قدامه.
0: واذا كانت الدوله قاعده بالصف الاول، يعني هي ما يعني قد تكون في تقصير بس ما بيعفيها من المسؤوليه. واثنين، انت عم تتفرج، هم كانوا عم يعني ما كانوا جزء اساسي، هم كانوا حاضرين، الاساسيين كانوا هم اللجان وكانوا هم اللي موجودين، واللي بالمحصله عم نفوت على المواقع ملاقيها مسكره، ما في معلومات، ما في شيء عن كل حملات التبرع هاي. وين المعلومات؟ على اي اساس انت بدك يا هم اللي يديروا العمليه وما لنا شايفين ولا معلومه قدامنا؟ تفضل.
3: هلا هو الفكره بانه يعني نحن جربنا مثلا المسؤولين هنا كانوا مثل ما حكينا بالصفوف الاولى، اصلا نحن ما عم نيجي ضد الحكومه، نحن عم نحكي بانه هي الحكومه المركزيه هي اصلا لسه من بعد الحرب اللي صارت قدره المؤسسات ضعيفه جدا، فليش لحتى نضيف عليها اعباء اضافيه ولحتى نزيد الحمل عليها؟ وهذا الامر حتى بيقلل الشفافيه بينه وبين المواطن وبيقلل الثقه بينه وبين المواطن في حال هي ما قدرت تتبع نتيجة يعني المؤسسات المنهارة. يعني فتعالوا نجرب حل تاني، ما بدكم مثلا المجتمع المحلي، تعالوا نشبك مع المنظمات الموجودة، المنظمات لها قدرة عالية، لها حوكمة عالية، لها قدرة أصلا على تتبع لزيادة الشفافية، أصلا لديها هي مثلا وصول عالي حتى رقمي جيد جدا، فهو مثلا نحن قادرين على تتبع حتى كل ليرة وين عم بتروح عن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق هون، وحتى هن عندهم أدوات محاسبة جدا دقيقة، وأصلا يعني هن يعني مثلا أو المتبرع حتى بيكون هو متوجه أكثر، حتى هو بيكون يعني حتى على المصاري تبعه حريص اكثر، لانه المتبرع ما راح يزيد مصاري وين ما كان، فهو بيعرف انا بدي مثلا عين بلدتي بالقسم الاغاثي، بروح للمنظمات الاغاثيه المختصه صار لها سنوات عم تشتغل معه، واللي باني علاقه شفافيه وباني علاقه ثقه مع المواطن من زمان من خلال الحرب ومن خلال كانت هي عم بتساعد الاشخاص اللي كانوا تحت القصف وتحت كانت هي معهم، وبالتالي الثقه والشفافيه بين هاي المنظمات وبين المتبرعين وبين اللجان المحليه هي جدا عاليه، وبالتالي نحن بالمحصله اترك الحكومة عليها أعباء إضافية تتجه لإلى تتجه لزيادة الاقتصاد، ونحاول نحط حلول بتساعد الحكومة مو ضد الحكومة.
0: جويل، مداخلتك الأخيرة، عم بيقول الحكومة جديدة عليها يعني أعباء ما أنزل الله بها من سلطان ما بتقدر تنيها، فبدك ترجع تحمليها كمان حملات التبرع، ترجع هي تراقبها وتحاهية، خلي المنظمات، المنظمات معتادة على هاي المسألة، والمنظمات عندها علاقة مع المستفيدين ومع المتبرعين، وهي ضمن كانت معهم إيد بإيد بالقصف والتهجير والحرب، وهم بيعرفوا شو بدهم يتصرفوا. اترك الحكومة والمصايب اللي عليها تحلها، وخلي الجهات الأهلية والمحلية والمنظمات تسوي.
2: طيب هلا مبدئيا ما بعرفش فريق المعارضه شايف انه هي رفاهيه كثير عاليه انه الحكومه تستلمها وانه لا ما بدنا نخفف عنها، هذا هي مسؤوليتها، يعني هي مسؤوليه الحكومه، اعاده اعمار مسؤوليه حكومه، محاسبه قائمين على هي المبالغ الكبيره حكومه. قطعا انا ما رح اقعد سلم اعلام بيطلع من هون لبكره الصبح، شو رح يطلع منه؟ بيفضح قدام 10 و20 مليون بني ادم انه هيك هيك هيك صار، انه هون في فساد وهون في اختلاس وهون ما حدا عم يعطي وهون ما حدا عم بيرد. وبعدين طيب المنظمه رح تطلع تشتكي، المجتمع المدني رح يطلع يشتكي، شو رح يعمل؟ شوفي عنا كمان المتبرع ما رح يعطي؟ طيب هدول كلياتهم، أنا اليوم اللي بياخد الأكشن، اللي بياخد القرار واللي بيقدر إنه هو عنده سلطة أعلى من كل هدول اللي هي الدولة، فبالتالي أنا اليوم بموضوع حساس مثل هيك، بمشروع على بين قوسين هو مشروع وطني فعليا، لحتى نحن عم نتكاتف تحت اسم التكاتف والابناء السوريين انه عم يرجعوا يدعموا بعض والى اخره. فانا بتوقع انه الحكومه شوي تعطي من وقتها لحتى تدعم هيك مشروع ولحتى تحط اجهزه الرقابه تبعها. بالنهايه اليوم انا مين ما حطيت الاعباء هي كلياتها على مين ما كانوا قسمتها من هون، ما بيهمني انا هي العشوائيه بالتقسيم، انا بيهمني النتائج. بالنهايه انا اليوم لما بيطلع حدا من الجهات الحكوميه وبيوعد اشخاص انه اليوم رح يرجعكم على بيوتكم ما حتكونوا بالخيم، فانا بتوقع انه هن يكونوا قد هذا المكان. فالمسؤوليه عليهم تقع على عاتق الحكومه بشكل اساسي، وخاصة بهيك موضوع حساس. وبعد فعليا نحن سنين كتير كبيرة من الدمار والتعب والشعب السوري هفتان، فقطعا الشفافية بين المواطن والمنظمة ما حتكون بالقوة اللي هي بين المواطن والدولة، اللي فعليا نحن هلأ بأعلى أو بأعلى مراحل القوة بيناتنا الترابط، لأنه نحن فايتين مرحلة.
0: شكرا. بس انت طالع على الإعلام عم بتقولي شو رح يطلع معكم انتو الإعلام يعني؟ لقيتها مناسبة مثلا يعني، حسيت انه عم تبهدلينا انه يعني شو طلع معكم انتو الإعلام يعني عاملين كل الحلقة هاي شو رح شو يا أسيد؟ بالمحصلة نحن يمكن عم بتقول هي بأحسن لحظات العلاقة بين الدولة والدولة، وهي الحكومة مسؤوليتها آخر شيء، هي التي تستطيع المتابعة، لا المنظمات أنت رح تقدر تلاحقها ولا الجهات الأهلية رح تقدر تلاحقها في حال صار في خلل. آخر شيء اللي تقدر أنت تسأله هو الحكومة، والحكومة هي لازم تسأل هاي اللي جولتك الأخيرة.
3: هلا نحن لما عم نحكي على فكرة المنظمات أصلا، هلا حكينا بالمداخلة الثانية أنه المتبرع حتى هو قادر يتابع الموضوع من بدايته لحتى النهاية عن طريق أصلا الوصول الرقمي اللي صار والكفاءة العالية لدى المنظمات، وبالتالي أصلا هو عرفان وين كل فلس عم بيروح، فبالتالي هو يعني هاي المشكلة ما راح تكون يعني عائق علينا، وبالتالي بنحافظ على الشفافية بفكرة المنظمات ما بتنهدم، أصلا حكينا الثقة موجودة بيناتهم. إضافة لفكرة أصلا إعادة الإعمار بشكل كامل وإعادة بناء الدولة لا تقوم على التبرعات، الشيء الأساسي بتكون فيه على اقتصاد الدولة، على الإنتاج، على الزراعة، تقوية القطاعات الأخرى. هون بتكون إعادة الإعمار الحقيقية وليس الاعتماد على التبرعات. التبرعات بتكون هدفها إغاثي سريع، بتكون هدفها هنالك مثلا مشفى بحاجة مثلا ترميم في قرية معينة، يعني الناس اللي فيها عم بيعانوا أصلا مثلا من هذا الموضوع، في ترميم مدرسة لحتى أطفال تلك القرية مثلا يروحوا للمدارس. يعني هي بتكون أغلبها إغاثية سريعة، وبالتالي نحن بنشوف بأنه يعني أول شيء في بيروقراطية كتير موجودة بالمركزية، هاي البيروقراطية الشديدة بتاخد وقت جدا طويل، وبالتالي عم بصير في عدم وضوح بهذا الوقت. فهون المواطن وهون المحتكين المجتمع المحلي لما عم بتطول النتائج عم بصير في عندهم عدم وضوح، عدم الوضوح رح يعطيني عدم شفافية، وبالتالي هون المشكلة أصلا يعني عم تكون متجذرة بهاي الفكرة. بينما عن طريق المنظمات عم بيكون حتى التعاملات الرقمية السريعة ما فيها القيود مثل ما في قيود، صح تحسنت يعني العقوبات راحت أغلبها، لكن لسه التعاملات البنكية بين الخارج والداخل مو بالشكل الكافي لهذا الموضوع.
0: خلينا نشوف رأي الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا، فاصل قصير ونرجع. حيا الله بكم مرة ثانية. نشوف هسا انت عم بتقول لا المنظمات والجمعيات هي لازم تسوي هاي القصة، وانت عم بتقول الدولة هي لازم تراقب هاي. الحضور شو رأيهم؟ تفضل استاذ. تفضل.
4: يعطيكم العافية، اسمي موفق قصار.
0: تفضل.
4: بداية رأي زميلتنا كان كتير جميل بخصوص انه الحكومة هي المسؤولة عن التبرعات.
0: انت مع جويل؟
4: أنا معها بكامل الرأي، لأنه الحكومة هي اللي اقترحت هاي الفكرة، فالمفروض تكون مسؤولة عن كل قرش بفوت. هاي أولا. النقطة الثانية موضوع الشفافية، لحنا ما شفنا أي نوع من أنواع الشفافية، وشفنا كتير فضائح لبعدين أنه في أشخاص حكوا أنه بدنا نتبرع وما شفنا هذا الشيء. النقطة الثالثة والأخيرة، ما شفنا أي شيء على أرض الواقع بيثبت أنه هاي التبرعات يلي وصلتهم حققت إنجازات على أرض الواقع. حققت إنجازات على أرض الواقع، يعني ما شفنا أعمار، ما شفنا أنه الأرياف تزبطت، أمور تنعكس على البلد بشكل عام.
0: طيب شو رأيك جويل؟ شو رأيك سيد؟ مين بيحب يعلق؟
2: منطق.
0: أنت موافقة؟
3: طبعا أنا موافقة.
0: سيد أنت شو رأيك بحكي؟
3: هلا نحن حكينا بانه اول شيء يعني الحكومه عندها اعباء كثير موجوده، هي واحد. اثنين حكينا في يعني مركزيه شديده، وبالتالي القرارات كلياتها بحاجه وقت جدا شديد، هي ثاني فكره. الفكره الثالثه كمان يعني الوعود اللي كانت موجوده اذا هي خدعت الدوله والخدعت عفوا الحكومه والمسؤولين اللي كانوا موجودين بالاول، فهن يعني اذا هن بدل ما يكون موضوع عن طريق استعراضات اعلاميه، ليش ما كان تم تطوير الموضوع كحوكمه وأداة تقييم ومراقبة كان، وتم رصد هاي الأخطاء، ومن ثم عندما يكون هم يعني بس إن يثبتون لأنه هذا الموضوع خطأ من البداية، ساعتين إحنا بنشوف إنه هدول فعلا هم يعني حريصين وفعلا هن قادرين إنه يقدروا الموقف وفعلا قادرين يقيموا الموقف، وبالتالي هن أهل لاستلام هاي المهمة. لكن لما يمشي الأمر عليهم هن بصراحة بيصفي الموضوع من روحه ل يعني لأشياء جاهزة من قبل، مثل مثلا منظمات وهي الجمعيات الأخيرة.
0: شو رأيك استاذ؟ حبيتك تفضل.
5: مساء الخير مصطفى. هلأ أنا سؤالي لحضرتك أنه ليش ما بيتم من هالأرقام الفلكية اللي احنا سمعناها تخصيص 10% بنعطيهم للمواطن المتضرر كنقدا بإيده؟ فهلأ المواطن المتضرر هو أكثر حدا عرفان باحتياجاته الأولية، وهو بيشتغل عليها لبين ما أنت مثل ما عم تقول أنه تكملوا الأعمار. يعطيكم العافية.
3: طيب فيني جواب؟ هلأ أنا معك تماما بأنه احتياجات المنطقة المحلية أكثر حدا بيدرى فيها هن أهالي المنطقة المحلية طبعاً، لكن الموضوع بفكرة حتى الإعانات الموجودة فينا نوجهها لطرفين، إما بنعطيهم على شكل مصاري وبالتالي هي بتكون غير مستدامة، أو بنعملها على طريق إعادة إعمار إن كان ترميم مشفى أو ترميم مدارس، وبالتالي قادرين الأشخاص المتضررين إنه يستفادوا من هاي الأمور وهي بتكون يعني بشكل مستدام أكثر، أو حتى بتأمين فرص عمل أو يعني بأي أمور هي تكون مستدامة. لكن نحن إذا بنروح بس إنه خود إعانات أو خود مثلا مصاري أو خود هيك، هاي الموضوع يعني صراحة مع الوقت يتلاشى، لكن نحن يعني نتمنى تكون حتى الحالتين موجودة أكيد، يعني مثلا ما رح أكون زعلان. يعني
0: في شيء مداخلة من الحضور؟ تفضل أنسة، تعطي الميكروفون. تفضل.
6: هلا. السلام عليكم الفتاح. هلا حضرتك ذكرت أنه إدارة إعادة الأعمار بدها أنه خزينة الدولة. طب سوري، طيب التبرعات اللي دخلت كانت قادرة لترفع خزينة الدولة كتير، الأرقام اللي دخلت كانت خيالية فلكية حتى، فنحن ما شفنا شيء على أرض الواقع. حضرتك ذكرت أنه ممكن يرمموا مدرسة، ممكن يرمموا جامع مشفى، طب حتى المدارس ما ترممت، ما شفنا شيء أي شيء على أرض الواقع.
0: هذا الحكي للاثنين مو هيك؟ إلك أولى، خليني أرجع لك جوال بعد سيد. شو سيد؟
3: هلا مظبوط كلامك، هو نتيجه التهويل الاعلامي اللي صار، نتيجه الاستعراضات اللي صارت الاعلاميه، حتى زاد الموضوع يعني زاد الموضوع سوء. يعني لما تتم هاي الحملات مثلا وتزيد هاي الحملات الاعلاميه انه شوف هدول شو عم يتبرعوا، بصير الاشخاص الثانيه اللي هي اصلا ما عم يعني يعني هي اصلا ما بدها تتبرع، بتصير تعمل نفس الحركه، اتفاقات شفهيه وبتزيد هاي الحاله. بينما لو تم الامر بشكل مثلا بدون استعراضات، وبالتالي الاشخاص اللي هي بس كانت بدها تركب الموجه الاعلاميه راح تبطل تركب الموجة الإعلامية، لأنه ما في موجة إعلامية بالأساس، وبالتالي يعني هدول اللي كانوا بدهم يتبرعوا رح يكون عددهم ممكن يكون فعلي أو قريب من الفعلي. طيب.
0: شو رأيك جويل هيك سريعا؟
2: هلا للأمانة هي حملات التبرعات اللي صارت والأرقام هي نوعا ما مضللة، بس أنا بحس إنه هي كانت نتيجة شوية حماس، يعني بيطلع أول حدا بيقول 100,000 دولار بيطلع لي بعده بزايد، فإنه هي تحمس الشعب شوي للأمانة. ولكن هذا ما بيعني إنه اليوم لو كانت الموضوع شوي منظم ولو كان في جهة معينة أنا بقدر أعرف من المصدر دغري، مو بهالقد العشوائية والتوزع واللجان ولجنة الحلب 6 الكل ولجنة دير العز، يعني ضعنا لو كان في عن جد المسؤولية الأولية كانت تقع الحكومة بشكل أساسي وأنا واضحة عندي، كما صار كل هاد فعليا كنا قدرانين شوي ما تأخذ هذا الطابع الدعائي هالحملات وترخص صورته قدام العالم.
0: ترخص صورته قدام العالم. طيب قبل ما نختم فقرة المناظرة خلينا نشوف مع بعض استبيان اليوم. استبيان اليوم بيقول بعد مرور عام على حملات التبرع أين تكمن المشكلة الأساسية برأيك؟ نحن مفترضين في مشكلة، هل هي في عدم نشر معلومات كافية عن مصير الأموال؟ هل هو في غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة؟ هل هو في ضعف التواصل مع المتبرعين والمستفيدين؟ ولا لا يوجد مشكلة والحملات تسير بشكل جيد؟ بس قبل ما نروح على الفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق. بالنهاية سواء قلنا أنه مسؤولية مراقبة حملات التبرع على الدولة أو على الجهات اللي أطلقت الحملات، في حقيقة ما لازم تضيع. المال اللي انجمع باسم الناس لازم الناس تعرف وين راح، ولازم تكون آليات رقابته واضحة من الأول، دولة ولا منظمات يوضحون شو أدوات الرقابة، جزء أساسي من الحملة هاي. المال اللي ما انجمع كمان لازم الناس تعرف ليش ما انجمع، لأنه وقت حالة فيه، يعني مو بتقول راح أتبرع بهالقد وبتنسى بعدين، في ناس عم تنتظر في مشافي في مدارس. في حدا قال لي قبل الحلقة حكيت كثير عن الشفافية خلاص بكفيها،

0: بتحقق الشفافية، بتحمي الحملات الناجحة، وبتكشف التقصير، وبتسمح محاسبة الفاسد، لأنه أكيد إلا ما يكون في فساد بحلات. والأهم إنها بتحمي ثقة الناس بأي حملة جاية. لازم تيجي الحملات، ما لازم توقف هاي. لهيك لا، ما بيكفي الحديث عن الشفافية، وإيه بدنا نحكي عن الشفافية. واللي لازم يخلص مو أسئلة الناس، اللي لازم يخلص هو الغموض، صح؟ نشوفكم بعد الفاصل، خليكم.
1: هلو، أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا، تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادينا هو هذا المريض، يا شباب أنا عموت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، جينا نطالعكم.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا بكم مره ثانيه. خليني ارحب بضيوفي الاستاذ مازن خيرات معاون محافظ دمشق، اهلا وسهلا درعا عفوا، اهلا وسهلا فيك، والناشط الحقوقي همام عرابي، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا بكم.
0: ومعي عبر الانترنت الناشط حسان عقاد، المفروض يكون موجود معي على الانترنت هلا، والناشط امين حويش من دير الزور، نورتونا، وسينضم لاحقا الناشط ماهر الزعبي من عمان. اهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: شلونكم؟
2: الحمد لله
0: تمام.
2: عافية.
0: نبلش معك، وين صارت أبشر حوران؟ سألتك تحت الهواء قلت ليش مستعجل؟ طيب يلا أنا معك.
2: يعني أبشر حوران الحمد لله يعني شغالين نحن على قدم وساق، الأعمال والمشاريع مستمرة من اليوم الأول من بعد الحملة. الإنجازات يعني الأرقام تتكلم عن الإنجازات، لأنه المشاريع ما وقفت الحمد لله. يعني في رصيدنا أكثر من 250 مدرسة تم ترميمهم، وفي جعبتنا الآن للطرح للمناقصات، لأنه كنا نعمل في طريقة الحوكمة الإدارية اللي تعمل فيها مناقصات الحكومية. عندنا حاليا 100 مدرسة سوف تعرض للمناقصات للمقاولين للتنفيذ. آبار المياه اليوم رغم وجود الأزمة المياه اللي حاليا اللي تعاني منها المحافظة، عندنا أكثر من 100 بير تم حفرهم وأكثر من 70 بير تم

0: صيانتهم، بالإضافة للمراكز الطبية. حتى لحد اليوم لحد الساعة عندنا أكثر من مركز طبي تحت الصيانة وأكثر من قسم طبي في مشفى
1: دمشق. رقم قياسي فينا نقيس قديش يعني أكثر شو يعني؟ يعني قديش عم
0: نحن بالبداية لما تم التخطيط للحملة، أول شغلة الحملة تبشري حوران تخطط لها بطريقة بأهداف قابلة للتحقيق. فانطلقت الحملة بهدف أنه نحقق 34 مليون دولار، واللي هي تتوزع على 3 قطاعات: الصحة والمياه والتعليم، وتوزعا بالتساوي. فمن هذا الباب احنا بالحفلة كنا محتفلين مش فقط في الرقم، في تحقيق الهدف، لأنه الهدف تحقق. فالإنجاز الحمد لله اليوم الكاش اللي استلم ما يقارب 7,700,000 دولار، نفذ عن طريق المحافظة من خلال هذا المبالغ اللي دفعتها المحافظة للمشاريع تتجاوز 9,500,000. يعني اليوم المحافظة تجاوزت المبلغ اللي استلم عن طريقها كاش ما يقارب 2,700,000.
1: مين دفعت هذا؟
0: هذا من صندوق المحافظة. نحن اليوم عندنا صندوق أبشري حوران، وهو المحدد في الحسابات البنكية اللي فتحت للحساب، حتى نحن عشان احتياجات الناس لا تنتظر المتبرعين. فالأعمال ظلت مستمرة بنفس الوتيرة بنفس الإمكانيات. نحن مشان نكون واقعيين والجمهور يعرف، يعني الحملة خلنا ذكر الظروف اللي أطلقت فيها الحملة. الحملة اليوم صار لها تقريبا سنة، فنحكي احنا عم نحكي عن شهر 8 سنة 25، يعني خلال 8 أشهر بعد سقوط النظام، 6 أشهر من بعد تأسيس المحافظة أو يعني استلام المحافظة. فليس من المنطق ولا من الإمكانيات أنك تقدر تصلح 600 مدرسة أو 670 مدرسة خلال أشهر. أصلاً حتوقف العملية التعليمية. يعني بلشت الإيرادات المالية بداية شهر 9 تتدفق على حساب الأبشري حوران. بداية شهر 9 هو بداية المدارس، فما العمل؟ إغلاق 700 مدرسة وإطلاق المشاريع في 700 مدرسة.
1: أنا تحملنا أستاذ مازن أنه هي حلقة مساءلة.
0: أي طبعا
1: هي حلقة مساءلة شفافية
0: أكيد.
1: وكان لافت جدا بموقع أبشري حوران الحديث عن الحوكمة الرشيدة، عن الشفافية، عن كذا. هلا قلت رقم نحن ما عرفنا، يعني ما كنا عم نشوف محل، يعني بصراحة يعني لا شفنا على الموقع إلا إذا نحن ما انتبهنا، ما شفنا على السوشيال ميديا. أول سنة شفنا رقم بس ما نحدث. أنت حكيت رقم 7 مليون وشوي من أصل 34 مليون. أنت معتهم حقيقين أقل من الثلث.
0: لا، في جانب آخر لو سمحت لي، الحملة وهي وحال جميع الحملات فيها نوعين من التبرعات: نوع تبرع نقدي ونوع تعهد في تنفيذ المشاريع. فبعض المتبرعين وهم المتبرعين من رجال الأعمال آثر أنه هو ينفذ مشاريعه في إيده. يعني أنا أقول لك أنا بساوي مركز طبي، أنا بورد لكم 10 سيارات، أنا بجيب لك جهاز إكس راي، أنا بجيب لك جهاز طبقي محوري، أنا بصلح لك مدارس، أنا بحفر أبيار هاي المدينة بالكامل، أنا قطاع المياه في هاي المدينة مسؤوليتي، أنا قطاع المدارس في هذه المدينة مسؤوليتي. نحن ذكرنا فقط، ذكرت لك الأرقام،
1: الكاش
0: اللي دخل المحافظة.
1: سؤالي الأساسي واضح
0: هذا مازن، وهون
1: قديش حصلته لهلأ
0: بالرقم؟
1: إيه؟
0: في الكاش.
1: لا أنا عم بسأل بالإجمال.
0: أيوة، إحنا هون، هاي هون النقطة اللي عم بتفوت الجمهور، أنه اليوم الرجل الأعمال اللي تعهد في صيانة أو تحسين الواقع المياه في مدينة معينة، فهو عم بيشتغل، عنده 4 أبيار، حفر بير 2 3. احنا في فكرة مشان ياخذوها يعرف الجمهور، مش كل بير بينحفر بيطلع فيه مي، في حين بصير فشل. فانت عملية حفر الأبيار أو تحسين واقع المياه في مدينة ممكن تاخذ معه سنة كاملة أو سنة ونص يحل مشكلته. مش بس حفر البير، اليوم بده يتم كمان ربطه في الشبكة. ففي أعمال كبيرة عم بيقوم فيها المتبرع، لحد اليوم ما خلص تنقدر ولا استلمنا التقارير منه النهائية تندخلها كأرقام في الحسابات. نفس الشيء المدارس، في مدارس كانت يشتغلوا عليها الأخوة المتبرعين مدمرة على الأرض، فهو عم بيبنيها، هو اليوم تعهد خلينا نقول بنص مليون دولار.
1: انت قلتوا بدنا يوصلنا 34 مليون خلال، انت قلت لي أرقام قابلة للقياس، خلال قديش؟ سنة؟ سنتين؟ 3؟ 34 مليون؟
0: نحن ما فرضنا، نحن ما فرضنا على، وما فينا نفرض على المتبرع حد زمني.
1: طب بالتنفيذ يعني هلا بيجي بحدا بيقول لك انا بدي اتبرع لك بس استناني الشيء 7-5 سنين.
0: هذا الكلام لكن ما كسار
1: لكن نعرف انه الاهداف الذكيه بدها اطار زمني صح.
0: تمام. نحن كنا نتمنى من كنا نتمنى انه يتم كل المبالغ تكون نقدا وتكون ضمن يعني خطه المحافظه في توزيع المشاريع على كامل جغرافيه حوران. لكن بالنهايه تحكمك الظروف والاراء. يعني اليوم المتبرع انت ما تقدر تفرض عليه انه
1: صحيح.
0: هو صاحي هو بالنهاية هذا عمل إنساني خيري بحت، هو تبرع من حر ماله وحتى
1: بس
0: القانون
1: بس
0: لا يفضل
1: فيه بس التزم هو أخلاقيا
0: ملتزم أخلاقيا لكن هو التزم أثناء التبرع أنه أنا بصلح لك 20 مدرسة أنا ببني لك
1: بس ما قال لك خلال قديش ولا أيمتى ولا شو.
0: لكن اللي صار أنه واللي عم بصير أنه معظم المتبرعين قريب ينجزوا اعمالهم يعني عم بيشتغلوا
1: بأقل من دقيقه. هذا الحكي ليش ما موجود على السوشيال على الويب سايت؟
0: والله دائما انا بشوف يعني هذا خلينا نقول العالم الازرق دائما يعني
1: مثالي الفيسبوك
0: لا ويب سايت
1: ابشريحوران.com.
0: انا اليوم بابشري حوران موجود كانت الابشري الويب سايت الابشري حوران وكانت تقنيه ويب سايت هو كان سوق للمشروع تمام. لكن كون المشاريع بشكل يومي التقنية المناسبة لعرض المشاريع هي الفيسبوك لأنه هو تقنيا تقدر تنشر فيه كل يوم. فنحن مشاريعنا بشكل يومي موجودة في صفحة أبشري حوران وفي صفحة المحافظة وهو قنوات رسمية معتمدة تمام.
1: على عيني وراسي بس كان بيمنع تقولون على الموقع قديش العدد يعني أنت هلا عم تقول 7 كذا هذا الرقم نحن ما شفناه وين
0: هذا الرقم. نشوف احنا اليوم بنيجي نتكلم عن الشفافيه صح. كيف قياس الشفافيه تقاس في التقارير الماليه
1: صحيح.
0: التقرير المالي متى بينزل؟
1: بعد سنه
0: 26
1: 26 بعد سنه 26 اب كان سنه
0: نعم. فنحن اليوم
1: احنا بالمناسبه حددنا هاي الحلقه بناء على 26 اب موعد بشري حوران.
0: فاليوم انا هذا الرقم ماني موجود انا التقرير انا موجود عندي اليوم وجاهز للنشر للارقام. يعني اليوم في الساعه هاي وصل حد المبالغ الكاش اللي دخلت الحساب 7,374,989 دولار.
1: ستنشر هذا الرقم
0: طبعا
1: طيب. كويس يعني انا مسرور انه على
0: الاقل احنا
1: بس انا ماني مقتنع انا استاذ مازن انه الويب سايت بس للدعايه الويب سايت ايضا مشان
0: تكون عليه معلومات. نحن لا اليوم
1: على الاقل خبروا الناس انه ما راح تنشر
0: انا لا لا راح
1: تنشر الفيسبوك بيضيع مشان ما اطول على
0: لا بس نقطه كثير مهمه انه الويب سايت تقنيا يدخل عليه المطور خلال فترة معينة يدخل عليه البيانات ما بتقدر تعدله يومياً.
1: لا تعدله يومياً عدله شهرياً بعد سنة 26
0: فصلياً
1: مزبوط ولا مزبوط
0: أنا حادله.
1: طيب خليني أروح لعند العزيز بدير الزور أستاذ أمين موقع فتنا على موقع دير العز مسكر الزملاء جربنا نفتحه من أوروبا جربنا نفتحه من تركيا جربنا نفتحه من سوريا ما عم يشتغل. طيب كمان مرة ثانية وحضرتك كنت المشرفين على الحملة موقع أبشري حوران موجود وعليه الهدف بس ما عليه المنجز ويعني الأستاذ مازن حط أسبابه أنا يعني للأمانة ما يزعل مني ما أنا كنت ماني مقتنع أنا كنت بتمنى أنه كل شهر ينزل قديش وصل بنهاية السنة. أنتوا الموقع كله رايح طبعا مشان أقول لك يعني نحن عم نجيب دير الزور ودرعة وهون خليني أوضح للسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات أنه نحن ممتنين جدا لأبشري حوران ولدير العز لأنه كثير نحن حاولنا مع عدد من الحملات ما حدا بده يطلع يحكي أنتوا على الأقل تشجعتوا وطلعتوا قلتوا لنا أخي هيك الواقع. السؤال إليك أستاذ أمين ليه الموقع مسكر وشلون بدنا نعرف الناس شو صار بالمصاري؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك الأعزاء. طبعا الصفحة كانت تديرها مديرية الإعلام بالمحافظة. نحن كناشطين بالبداية اطلقنا الحملة ولكن عندما تم تحديد يوم الحملة تمت بإشراف المحافظة كاملا. أنا كنت على تواصل اليوم وامبارح مع المشرفين على الحملة الذين اللجنة المالية التي استلمت المال من المتبرعين قريبا جدا سيكون هناك توضيح كامل بجميع الأموال المستلمة والأموال المصروفة والمشاريع التي تم إنجازها. ولكن نحن بديار الزور صراحة حملتنا واضحة جدا من حيث المال من حيث المشاريع. الحملة استلمت 29 أو تم تبرع ب 29 مليون دولار منها 10 مليون من وزارة المالية لحد هذه اللحظة لم يتم تسليمها 12 مليون من المنظمات المجتمع المدني، و4 مليون دولار هي موجودة، كانت موجودة ضمن صندوق المحافظة، وتم صرفها من خلال المشاريع، وسوف أورد لكم جميع المشاريع التي تم تنفيذها.
1: بس لهلا ما جاوبتني. الناس ليش الموقع مسكر؟ ليه الناس ما بتعرف وين بتدور الناس على معلوماتها؟ يعني اللي تبرع وين بده يشوف شو صار بأثر تبرعه؟ قديش وصل التبرع؟ انت قلت لي انه 29 مليون دولار هي حجم التبرعات، منهم 10 مليون من وزارة المالية، وهذا برسم وزارة المالية. يعني حتى اللي تبرعتوا فينا وزارة المالية على التلفزيون عم بيقولوا اهل الدير زور انه ما وصلهم. طيب في والباقي عم بتقول لي في حملات تبع المنظمات، وهي يعني مشاريع عينيه، هاي ما بصير تركب، هاي ما بصير تركب كتبرع، عمرنا الله بنحكي فيها. بس السؤال الاساسي هلا، ليه موقعكم مسكر؟ ليه ما بنعرف ولا معلومه؟
2: صراحه الموقع صار عند مديريه الاعلام، وسوف يتم تنشيطه قريبا جدا عند الانتهاء من جميع المشاريع. بقي مليون دولار من منظمه انصر وفريق ملهم التطوعي، كل منهم 500 الف دولار. جار العمل مع المحافظه لتحديد المشاريع ليتم البدء بها قريبا جدا. يعني لحد هاي اللحظه في مليون دولار لم يتم تسليمها من منظمه انصر ومن فريق ملهم التطوعي.
1: طيب كثير كويس انه هلا عم نسمع على التلفزيون انه في المنظمه هاي تعهدت لم تسلم، هذه المنظمه لم تسلم، الوزاره الماليه لم تسلم. وهي الناس يعني هلا عم تسمعها، يعني نحن ما لا نحن درينا فيها، دورنا كثير على النت، بحبشنا الله وكيلك، يعني طلعت عيوننا وما لقينا وما لقينا. شرحوا لنا عند الاستاذ حسان، باعتبار انت استاذ حسان حضرتك اول شيء يعني الاستاذ حسان موجود بدمشق، بس اثر نتيجه انه في رافع عليه اكثر من متبرع دعاوي، اثر انه ما يجي شخصيا على الاستديو، فقدناك استاذ حسان، نورتنا على كل
3: الله يخلي لك
1: عبر الانترنت. استاذ حسان حضرتك اخذت قرار بأنك تعمل حملة هاتوا المصاري اللي عليكم، اللي شفته هلأ برأيك بيحقق مستوى الشفافية ولا وين نحن؟
3: هلأ أنت حسيت بالشيء اللي أنا وفريقي صرنا نحس فيه، صرنا من 4-5 أشهر، انعدام كامل للشفافية. بدك تدور على المعلومة، بتفوت على موقع حلب ست الكل لحتى تعرف مين عهد ومين دفع، ما بتلاقي شيء. بتفوت على موقع حملة ريفنا بيستاهل، نفس الشيء. بتروح على دير الزور، نفس الشيء. الموقعين الوحيدين اللي كان فيهم نسبة عالية من الشفافية هو موقع أربعاء خمس وموقع صندوق التنمية، لأنه كان عندهم يعني بي بي بي بي كان عندهم قسم للتبرعات التي لم تسدد بعد، فبيذكروا لك بالعربي الفصيح اسم الشخص اتعهد هيك مبلغ لسه ما سدد. باقي الصناديق صراحة يعني الشفافية صفر. بس احنا بدنا نرجع خطوتين شوي لقبل الشفافيه. انا برايي الشخصي كشخص صار له 3-4 أشهر فايت بهذا الموضوع، الموضوع كان من اساسه غلط. ما هيك بتصير الدنيا، ما بتجي بتعمل حفله بتحط ستيج وبتطلع عالم ومليون دولار ونص مليون دولار ومليونين دولار وبيتسجلوا غلط. يعني عندك حمله حلب ست الكل، عندك ملايين تسجلت غلط، يعني سجلوها اول يوم رجعوا سجلوها ثاني يوم. حملات بصراحه يعني مع احترامي الشديد للي نظمها استغى عليها صيغه الاستعراض، استغى عليها صيغه انه انت حطيت مليون انا بدي احط مليونين. بعدين بيكون في شخص عهد 100,000 بيجي بيقول له مثلا فلان الفلاني بيكون على الستيج، لا مشان يرفعها 100,000، ايه يلا ماشي حنرفعها 100,000. مو هيك بتصير الدنيا. يعني للاسف نحن شفنا كثير، على فكره الاشخاص اللي سددت معظمها مواطنين عاديين. في شخص اسمه ابو محمد معروف، المقطع تبعه وقت اشتهر، نزل من مخيمات الشمال لحفله صندوق التنميه، تعهد 500 دولار ودفعهم كاش دغري دغري، اعطاهم لعاطف نعنوع على الستيج، اعطاه 500 دولار قال له انا بدي ادفعهم. طب ليش هذا الزلمه ينزل من مخيم يدفع يتعهد 500 دولار ويدفع، وهلا بنسمع نحن من الاصدقاء اللي موجودين معك بالاستديو انه ايه والله لسه صار لنا سنه بس لسه هذا ما دفع، وهذا وزاره الماليه لسه 10 مليون ما دفعت. فموضوع مو موضوع بس محاسبه بصراحه، موضوع مساءله كمان. طب انت عدم مؤاخذه كصندوق، ليش ما عم بدق التليفون كل يوم للي هذا تعهد وتقول له وين المصاري؟ يعني انا عدم مؤاخذه دير الزور اكثر مدينه مدمره بسوريا، بقعد بستنى والله لحتى يعني شو عم بستنى انا لحتى صلنا سنه صلنا سنتين مع التحرير. انت احنا انا بنزل على اي مستشفى بدمشق على فكره بلاقي في عالم من دير الزور اكثر على دمشق، لانه ما عندهم مستشفيات مثل العالم. بينما عندك في عندك او عندك اطفال، في عندك واحد تيك توكر تعهد مبلغ مني كم مليون بحمل دير الزور وعملها مسخره، عملها ضحكه على الانترنت بالمانيا وما حدا قال له وينك. ف يعني للاسف لازم يكون في مساءله على نطاق الدوله. يعني بعرف انه هن هدول تعهدوا انه اوكي احنا بدنا نتبرع، احنا بدنا هيك، ما فيك تجبرهم. لا، انا بالنسبه لي لازم تجبرهم، هي بلد مدمره، انت طلعت على التلفزيون وعلى اليوتيوب وما خلى حدا ما نقل لك يا الاخباريه والسوريه وما ضل حدا ما حكى بالموضوع وكله سقف له وكله مدري شو، هلا قال والله احنا ما فينا نسالهم. لا، لازم تسالهم.
1: شو رايك استاذ همام؟
0: الموضوع اول شيء شكرا كثير لهالحلقه، لانه في ثغره بين المواطن وبين الدوله، وريتناها النظام الساقط، لا المواطن بيثق بالدوله ولا الدوله بتثق بالمواطن على مدى 50 سنة. وتذكرت موضوع انه وقت سالوه لحافظ اسد عن ميزانيه البترول، موضوع مشابه لموضوعنا الان، قال لهم بايدي امينه، ولهلا الشعب ما كان يعرف وين امينه. تمام. هلا احنا بالنسبه للعمليه تبعنا، موضوع المساءلة، أول شيء قانونا يحكم العملية التبرع بالقانون المدني هو الهبة، والأموال العامة هي إذا المساس فيها هو جرم اختلاس، والأساس العمل الخيري هو الثقة والأمانة. أنا إذا بدي أنهج النهج اللي عم يتفضل فيه الأخ حسان، أني أرفع دعوة عدم تسديد تعهد أو إلزامه بأداء المبلغ اللي تعهد فيه، بصير بأي حملة تبرع لاحقة ما بيفوت عندي ولا متبرع، بيقول لك هدول إذا علقت معهم رفعوا علي دعوة وحجزوا لي أملاكي، قد يكون متعثر عن حسن نية أو سوء نية، بالنهاية هذا عمل خيري. أنا ما بحسين كون خشبي وصلب مع الشخص اللي جاي يتبرع لعندي، هذا جاي بحسن نية وبنية طيبة، مو بيجي بعاقبه وبحجز له أمواله بأي حملة تبرع أخرى، ما بتلاقي إجاك ولا متبرع واحد. بجوز كان في تقصير لجهة الشفافية بالوضوح، لأنه اتجاه الدولة هلأ مو هذا ما جمعناه لكم، هذا ما أنجزناه لكم، أنا بس انتهي من المشروع بقول تم افتتاح المشروع الفلاني. نقطة تانية المهمة، لحنا إذا بدي أعمل أبديت داي باي داي لأنه شو عم بيصير بالبلد من لجهة الأموال المودعة بصندوق التنمية، السنة المالية عندي بتبلش بواحد واحد وبتنتهي بواحد وثلاثين اتناش، التقرير قدمه صندوق التنمية بالربع الأول من عام 2026 عن عام 2025، بنهاية العام 26 بدخول 27 بيقدم أنا ما أنجزت، هذا ما دخل، هذا ما تم أنفاقه، هذا ما بقي. أنا ما بحسن أن صندوق التنمية،
1: أستاذ حسان كان عم بيقول أن صندوق التنمية عم يتمتع بشفافية وعم
0: تمام بيحكي عم يتمتع بجزء،
1: بس هو عم بيحكي عن، وبعدين بدي أقول لك شغلة، المساءلة مو أني بس أروح يعني ما شرط تحجز على الأموال أكيد لا، بس أنت المساءلة
3: معلش أنا بس
1: بمجرد أنك
3: معلش أنا ما ذكرت على فكرة أنه أروح أرفع عليه دعوة وأحجز له على
1: تماما
3: أمواله.
1: تماما
3: بس أنا ذكرت مثل ما عرضته على التلفزيون وسقفنا له ويا لطيف ومدري شوي، اطلع يا أخي على صفحة
1: بالضبط، يعني اللي عم بيقول أستاذ حسان على مهلك حسان، على مهلك معك الحلقة كلها،
0: الالتزام ينفذ إما رضاء أو قضاء،
1: خلاص رضاء
0: رضاء
1: بس أنا لما أنا باجي بقول
0: تعهد عنده نية الزلمة يجي يسدد، بس أنا وقت فضحته يعني
1: طب قديش دي أستنى
0: قد تنقلب،
1: لأنه أنا لما بقول أنا بدي أتعهد بعشرة مليون، في ناس تأملت بمدارس ومراكز سعاية وبهي،
0: يا سيدي أنت ذكرتني بعملية أنه في واحد شخص كان يعطي للشحاذ اللي على باب بيته يوميا 10 ليرات، بعد 10 سنين ما عطى، قام طالع عليه صيت أنه هذا صار بخيل ما عم يعطي.
1: لا هاي مو راكب علي، هاي مو راكب علي،
0: الأمور بدها حسن نية، بدها رواء، عارف شو؟ أنا ما بحسن يكون حد معه إنه يطلع أفضحه.
1: خليني أسأل، حملة أبشري حرام باعتبار أنتوا اللي أطلقتوا كل هالقصة هاي،
0: سنينا سنة حسنة، بس سنة حسنة
1: ليك هي سنة حسنة إذا تحوكمت بطريقة رشيدة. سؤالي هلا، اللي عم بيقوله حسان الأستاذ حسان واللي ما عم واللي عم بيحتاج عليه الأستاذ همام، هل برأيك منطق بعجالة، لأنه بدي أرجع لدير الزور كمان بعجالة، هل برأيك أنه أنا في عندي أدوات مساءلة؟ أدوات المساءلة عديدة، عدم مؤاخذة، نحن لما عم نجيب معاون محافظ ونسأله هاي أدوات مساءلة، مش حبس، مش حجز أموال، مش هاي. مو من حق الناس تعرف أنه ليش فلان تعهد بخمسة مليون ثم فركها؟
0: طب أنا بالنسبة لنا أتكلم على أبشري حوران، أنا الحالة غير موجودة، نحن عندنا أول شغلة يعني أبشري حوران كانت، خلينا نعرف أنه أبشري حوران في عملية إطلاق الحملة هي ما كانت حفلة، كان جزء من الحفلة، هي كانت عملية تبرع استمرت أسبوع كامل، بدأت في المساجد وانتهت في المجالس المدن. فالحفلة كانت هي جزء من هاي العملية. فاليوم أبشري حوران فيها أكثر من 40,000 متبرع، من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير. يعني الشخص اللي تبرع في 100,000 ليرة قد يكون هذا كل ما يملك، فنحن نحترمه ونحترم أنه هذه الحملة استلمت من من من هذا الشخص، مثل ما نحترم اللي تعهد في مليون دولار. في عندنا مهم شغلة كثير مهمة هون، أنه المبالغ الكبيرة كانت دائما من رجال أعمال مغتربين. لازم نعرف أنه في ظروف أولى اليوم موضوع الامتثال العالمي، امتثال البنوك العالمية للعقوبات اللي كانت موجودة في سوريا وما زالت مستمرة، ما زال يعني لليوم في هناك حلحلة، وفي المستقبل إن شاء الله قريبا يعني موعودين إن هالموضوع ينتهي. في عنده صعوبة بالغة في تحويل الأموال إلى سوريا. فكان من هو الحل، من إحنا الحل، إنه شو عندي الحل؟ إني أفضحه ما دفع لي خلال شهر، ولا أستنى تنتهي مشكلة العقوبات وامتثال البنوك العالمية ويدفعنا لما الموضوع ينتهي. ورغم هيك انه هذول رجال الاعمال عندهم بلشوا يدخلوا في استثمارات واعمال في سوريا، فصاروا من راي اعمالهم في سوريا بلشوا يدفعوا شوي شوي. اللي عنده مليون عم يدفع 100 200 300 في التناوب، اللي قادر ينفذ مشاريع، في منهم كمان بعض رجال الاعمال عندهم صار عندهم شركات مقاولات كبيره وكذا، يقول لك انا ما راح اقدر ادفع لك كاش، انا راح انفذ لك. في رجال اعمال يقول لك انا ما بقدر ادفع لك كاش، انا راح اورد لك من برا سوريا جهاز طبي.
1: كلها جميل هذا. نحن سؤالي، اللي تعهد ثم هرب بالموضوع، هل انتم مع الاسلوب اللي حكاه الاستاذ حسان؟ معنا ادوات شلون فينا نساله؟ هل مع انه اخي تعهد الاستاذ مازن خيرات ولم يسدد؟
4: طيب انا فضحته، شو استفاد
0: بالضبط؟ انه انا اليوم شو استفدت من هذا الموضوع؟ انا بالنسبه لي وهذا رايي، اعتبره راي شخصي، انه انا الشخص اول شيء دائما احسن الظن فيه هو الرجال قد يكون تعثر لسبب مالي.
1: يقول
0: يعني الحاله مش موجوده عندي، احنا ما عندنا احنا هاي الحاله غير موجوده في رجال الاعمال اللي في حوران. انا ما اجانا، ما عندي اسم بها القائمه كلها،
4: صندوق
0: رفض يدفع،
4: صندوق الاستثمارات العمليه.
0: بس انا لا اؤيد رايي انه الشخص اللي تبرع معنا في حسن ظن وصارت عليه ظروف معينه، لأن ما اعرف شو صار معه، واعتذر، اقول له حفظحه، اما له افضح في في في حاله
1: راح بس خليني اروح لعند راح اروح لعند هيروشيما سوريا. دير الزور هي هيروشيما سوريا، يعني لا يوجد مدينة بسوريا اليوم مدمرة كدير الزور. شو قدرتوا بحملة دير العز؟ خبروا العالم شو من أموال التبرع شو سويتوا؟ شبكات مياه، رممتوا بيوت، رممتوا طرقات، كهرباء، مشافي، شو صار فيها؟ خبروا الناس.
2: تمام دكتور، أنا كناشطين مشرفين على الحملة بالبداية. نحن تهدونا مع انتهاء الحملة أو جمع التبرعات، الموضوع بالكامل صار عند المحافظة. هاي واحد. اثنين، بالنسبة أن شو هي المنجزات؟ عندنا جسر عين أبو جمعة تبرع به رجل أعمال مقيم بالسعودية، ومن تقريبا من فترة شهر تقريبا عاد إلى العمل بشكل كامل بعد ما حصد أرواح كثيرة من البشر. مدخل دير الزور الجنوبي، مدخل دير الزور الغربي تم تأهيله بالكامل. تعاقدت الحملة على شراء جهاز رنين مغناطيسي، الشهر المقبل سوف يكون في مشفى الوطن بدير الزور، لأن حسب ما علمت من الشباب اللي استلموا الحملة حاليا بالمحافظة، أنه العقد خلال سنة تم تسليم الرنين المغناطيسي، و والمبلغ كان 1,200,000 دولار. في عنا ترميم 30 مدرسة، الهلال الأحمر السوري فرع دير الزور تبنى تأهيل المنازل في حي المطار القديم بالكامل، وهو الآن العمل جاري بهذا الحي، طبعا هو مدمر، ولكن ترميم البيوت. كمان عنا أجهزة طبق محوري في الميادين في البكمال، تأهيل الشارع العام في مدينة الميادين. فهذه المشاريع كلها كانت، والأهم من ذلك شراء من 8 سيارات كبيرة للبلديات خاصة في المحافظة مركز المدينة، 6 آليات خدمية تسلمت لبلدية مدينة دير الزور. فالقائمين على الحملة حاليا في المحافظة قريبا جدا سوف يخرجون ببيان واضح أو مقطع فيديو يفصل جميع ما تم إنجازه ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا، كل ما يتم إنجاز مشروع تقوم صفحة المحافظة بنشره مباشرة، مثلا شراء الآليات أو تسليم الأجهزة الطبية من رنين الناطقي من طبق محوري، كله موجود على صفحة المحافظة.
1: طيب خليني أسألك بشكل واضح أستاذ أمين. حضرتك قلت الموقع قريبا سيطلق، سنظهر جميع النتائج، بس انا هي سنفعل، وانا كنت هلا عم باكد على الاستاذ مازن انه بدنا زمن محدد، بدون زمن محدد بتميع الاشياء. قلنا امتى بتتوقع حمل الدير العز ترجع تفتح الموقع وتخبر الناس عما تم تحصيله وعما لم يتم تحصيله؟ متى؟ تاريخ؟
2: خلال شهر ان شاء الله. ولكن في ملاحظه مهمه كنت انت وضيفك العزاء تناقشون فيها ولم ادخل بالنقاش، سوف يكتب بالخط العريض وكل العالم راح تعرف، كل شخص قام بالتبرع ولم يدفع سوف يذكر اسمه علنا.
1: يعني انتو بدكم تفضحوا من تعهد ولم يدفع، على عكس اللي بده اياه الاستاذ همام واللي عم بحكيه الاستاذ مازن. بالمناسبه على الاقل على الاقل هلا نحن بالشق الثاني. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل.
2: يعني انا اذا شخص تبرع جزاه الف خير، ولكن لا يكونون القائمين على حمله مطرح شك، وهم من الناس المشهود لهم بالشرف والنزاهه.
1: اشكرك اشكرك اشكرك جزيل الشكر اولا على انضمامك لنا بهذا المحور، وراح يغادرنا الاستاذ امين، لكن انا فعلا بدي اشكرك على انك انت افتتحت هلا المحور الثاني اللي راح يجي له بعد الفاصل، اللي هو قضيه الثقه. انه صح انت ما بدك تعرض شخص كان بده يتبرع وما تبرع لا الملامة، لكن انت عم تتحمل الملامة. الناس لما بتشوف انه انت تتوقع 34 مليون او 44 بعد وجود او مبلغ ما بال 29 مليون بدير الزور، وثم انت لا تفصح عن من لم يتبرع، هناك ثقة ربما تصبح محل يعني ضعف. هذا هو المحور الثاني، رح ينضم لنا فيه الأستاذ ماهر الزعبي من عمان. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. تشييع 14 شخصا قتلوا في انفجارات مستودع أسلحة بسرمدة بريف إدلب، ووزارة الدفاع تؤكد تحملها المسؤولية وتقول إن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها. الخارجية السورية تدين دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ وتقول إن الانتهاكات الإسرائيلية تزيد التصعيد في المنطقة. مديرية إعلام السويداء تقول إن حاجز أم الزيتون التابعة لميليشيا الحرس الوطني استولى على سيارات محملة بالخضروات، وتعلن دخول صهاريج محروقات إلى المحافظة. الضابطة المائية في درعا تحجز 3 حفارات مخالفة، وتقول إن الخطوة ضمن مكافحة الحفر العشوائي للآبار في المحافظة. أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الدفاع تشييع جثامين ضحايا انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدة، وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الانفجار الذي وقع في مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة. وأوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر عن مقتل 14 شخصا من الوزارة، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح بينهم مدنيون، مشيرة إلى أن وحداتها باشرت على الفور في تأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار. هذا وأعلنت محافظة إدلب تشييع جثامين ضحايا التفجير.

0: أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها للخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار في مستودع ذخيرة بمنطقة سرمدة، وقالت إنها تقدم التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشعب السوري. هذا وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة في سرمدة بريف إدلب الشمالي. وأكدت الخارجية الأردنية تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء تجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، وذلك وفقا لما نقله مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة.
1: نحن الآن قرب قرية الطامورة بريف حلب الشمالي، حيث قتل 3 أشخاص هنا في هذا المكان تحديدا إثر خلافات عائلية بين عائلتين تجدد اليوم. الآن سيارات الإسعاف نقلت جثث القتلى 3 أشخاص، شخصين من العائلة التي هي على خلاف مع عائلة أخرى، وأحد العمال الذين كانوا موجودين في هذا المكان أيضا لقي مصرعه أثناء الهجوم. طبعا هذا الخلاف تجدد بعد مشكلة سابقة قبل شهر من الآن، حيث قتل أيضا حينها شخص وأصيب 3 آخرون. تجدد الآن الخلاف وقتل 3 أشخاص. الآن سيارة الإسعاف تنقل جثث القتلى إلى الطبابة الشرعية، وأيضا هنالك انتشار مكثف للأمن الداخلي. كذلك فريق الأدلة الجنائية كان قد عمل على جمع بعض التفاصيل من مكان وقوع الجريمة. هنا تحديدا في هذا المكان حصلت جريمة القتل، شخصان هنا تم انتشالهم من قبل الفريق الطبي، والآن انتشار مكثف للأمن الداخلي. إذن هو خلاف متجدد بين عائلتين أدى اليوم إلى مقتل 3 أشخاص. لتلفزيون سوريا محمد نور، قرية الطامورة، ريف حلب الشمالي.
0: هذا وأوضح مدير أمن مديرية سمعان الشمالية بحلب أحمد العيسى، أوضح لتلفزيون سوريا تفاصيل الاشتباكات في منطقة الطامورة، مؤكدا فرض الأمن الداخلي طوقا أمنيا في المنطقة والعمل على تأمينها.
2: قبل قرابة شهر صارت مشكلة بسيطة تطورت لحالة قتل يعني، فسارع الوجهاء وإدارة المنطقة في احتواء المشكلة وتبريدها يعني التسارع إلى إيجاد حل سلمي وصلحي. وتم يعني الأمور مستمرة في التواصل مع أطراف الصلح والوجهاء، إلى أن اليوم أبلغنا في اشتباكات في منطقة المقالع في الطامورة. توجهنا فوجدنا نفس الأطراف، يعني أحد الأطراف في نفس المشكلة هجم في سلاح على أحد المقالع اللي تخص أحد الأطراف الثانية وأردى 3 قتلى، وهو الآن تم إيقافه. ونحن كجهة أمنية وكإدارة منطقة مستمرين يعني في تأمين المنطقة والدفع نحو يعني تبريد الخلافات والحلول السلمية إن شاء الله تعالى.
0: هذا وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرعها في محافظة حمص نفذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة. وأوضحت الإدارة أنها ضبطت بحوزة المقبوض عليهما 50,000 حبة من الكبتاجون، مشيرة إلى أنه سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص أعلنت ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة وإلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. كما أكدت القيادة في تصريح لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفرا عن العثور على مواد مخدرة بداخلها. وأضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات الأستاذ عمار جلو من بانياس. بداية مرحبا بك أستاذ عمار، إذن ما هي دلالات دخول بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجوال أيضا في جبل الشيخ وكلماته من هناك؟ أستاذ عمار،
3: تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: بالنسبة لزيارة رئيس دولة الاحتلال إلى المنطقة لجبل الشيخ بشقين تحت السيطرة الإسرائيلية أو سوريا في فض الاشتباك عام 1974، هلا حاليا هو بالجانب السوري اللي تم حتى احتلاله مرة 2 ديسمبر 2024. الرسالة هي متعددة الاتجاهات، هي للداخل الإسرائيلي بداية وخارجيا متعددة الأطراف، لا إيران لا تركيا لا سوريا حتى لا الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للجانب الداخلي في الزيارة فتأتي هي بعد يعني تعالي نسبة فوز الإسكونت المعارض أو المنافس لنتنياهو في الانتخابات، بالإضافة إلى الضغوط والتجاذبات السياسية اللي جاءت بعد نشر مجموعة من التقارير او حتى التحقيقات الخاصه بعمليه طوفان الاقصى وتجاهل نتنياهو للتحذيرات سواء الاماراتيه او المصريه او حتى الاستخباراتيه الاسرائيليه، وكلياتها هي بتصب انه يتحمل نتنياهو المسؤوليه واللي هو نفسه هو اعلن براءته منه واذان الاخرين ولم يكن صريح حتى امام الشعب الاسرائيلي في ما تم ب 7 اكتوبر. كل هذه القضايا هي العامل الضاغط على نتنياهو، فلذلك يسعى الى احراز شيء من الدعم السياسي او الامني من خلال وجوده على الاراضي السوريه المحتله حديثا، واثبات ان المناطق العازله والامنيه لاسرائيل هي بعيده جدا وحتى ثابته ولن يتم التراجع عنها. اما عن مساله يعني تركيا تنافس المتصاعد ما بين الجانب التركي والاسرائيلي اقليميا على الارض السوريه هو اصبح يعني ممكن يعني يؤدي لصدامات او احتكاكات عسكريه، وكان اخر هي الضرب بين مطار ابو ظبور مؤخرا واللي كانت ربما هي تؤدي الى اشتعال احتكاك تركي اسرائيلي، ولكن تم تعاون معها بحكمه من الجانب التركي. بالنسبة لإيران معروف، بالنسبة لإسرائيل هو لدمشق هو الإصرار أو حتى تثبيت أنه الواقع الحالي من الاحتلال بأي معادلة أمنية قد توصل لها الطرفان، بمعنى أن الانسحاب حتى من الأراضي اللي تم الدخول لها واحتلالها ما بعد 8 ديسمبر هذا مستبعد بالحكم السياسي العسكري.
0: ولكن أستاذ عمار، ما هي الانعكاسات المحتملة يعني على المشهد السوري والإقليمي من بعد هذا الدخول لنتنياهو إلى الأراضي السورية؟
3: الزيارة بحد ذاتها هي انعكاسات على الجانب على الارض السوريه وحتى الاداره السوريه، يجب ان يعني تخفف من الخطوات او التصريحات الدائمه تصب في الوصول الى توافق مع الجانب الاسرائيلي، الوصول الى اعاده احياء اتفاقيه فك الاشتباك. بتوقع ان الجانب السوري كان متسرع جدا او حتى مع مستعجل ولم يتم فرض شروط مسبقه للجلوس على مع الجانب الاسرائيلي مباشره قبل الوصول الى تفاهمات معينه، وهذا هو اللي اهدر كثير كثير يعني من ادوات الضغط على الجانب الاسرائيلي اللي تسعى الى الجلوس مع الطرف الاخر وتعريضه من اي مطالب محقه معه. لذلك هلا اسرائيل تصر على هذا الموضوع وتملك رسالتها هي بعد.
0: يعني انت اذا هل تستبعد ان يكون هناك عوده الى خطوط فض الاشتباك؟
3: هلا بالواقع المنظور مستبعد جدا، وخصوصي في ظل يعني الحكومه الاشد تطرفا على تاريخ دوله الاحتلال الاسرائيلي، بالاضافه انه يعني الموضوع هذا الموضوع هو اصبح شخصي لنتنياهو الذي يسعى لتأزيم المنطقه كلها او حتى يعني تسبب انفجار اقليمي مقابل انه عدم خساره الانتخابات اللي بدها تؤدي لاحقا حتى لمحاكمته قضائيا بتهم الفساد غير متهم المنسوب اليه. فكل هذه القضايا هي اللي هي المؤرقه لنتنياهو اللي يسعى لاستعزاز امن الاقليم مجملا ومن سوريا ولبنان حتى والضفه وغزه. كل هذه القضايا هي
0: طب اذا في حال لن يكون هناك عوده الى فض الاشتباك، هل سيؤثر ذلك على مسار المفاوضات؟
3: طبعا سيؤثر، هذا موضوع قلت لك يعني
0: ستستمر ام لا؟
3: هي مسألة مصيرة، لأن المفاوضات مستمرة. الجانب السوري مصر على عدم انه التراجع ولو خطوات في المنح الدبلوماسي، واللي هي بتكون هي أداة ضغط يعني التوصل لاتفاق بالظرف الحالي. أتوقع يعني وجود يعني حوالي 9 نقاط عسكرية دائمة أو شبه دائمة يعني من قبل الجانب الإسرائيلي ومنها مطارات عسكرية، فمعناتها أنه انسحاب إسرائيلي هذا غير مستبعد يعني على الأقل في المدى القصير. فلذلك أتوقع أنه يعني يجب على حكومة دمشق أن تتريث بشكل كبير بما قبل الدخول بتفاوضات أو حتى اللقاءات المباشرة اللي صارت تتم أو حتى الاتصالات المباشرة اللي صارت تتم مع الجانب الإسرائيلي. كل هذه القضايا هي لها أسماء سياسية والحكومة الدمشقية أعطتها من دون أسماء.
0: هل هناك خيارات معينة الآن أمام دمشق من بعد إدانة هذه الخطوة التي قام بها نتنياهو؟
3: طبعا هلا الحكومة في دمشق يعني قلت لك هذا جانب قصور من وجهة نظر على الأقل، ولكن على الحكومة السورية
0: نعم أستاذ عمار،
3: يعني حشد أكبر موقف دولي وإقليمي هو الوقوف على الأراضي السورية، بالإضافة قلت لك يعني لا فرض هي الانسحاب أو حتى وجود تفاهمات عن طريق الطرف الأمريكي أو غيره من الأطراف الداعمة للوصول إلى حلول سلمية ما بين الجانبين. التفاهمات معينة، الانسحاب الإسرائيلي يكون هو بدايته من الجانب السوري هو تعزيز سيطرته والمسألة الأمنية، عدم وجود فصائل مفلتة سواء كانت موالية لإيران أو حتى غير موالية لإيران بهذا الموضوع، هو تعزيز الأمن على الحدود، هو مطلب إسرائيلي يعني بهذا أو حجة إسرائيلية، ولكن هو مطلب سوري وواجب على الحكومة السورية. فلذلك قلت لك ما قبل الانسحاب أو حتى الـ يعني شلون مثل بمثابة وديعة رابين يعني سيتم الانسحاب، فعدم الجلوس مع الاسرائيليين هو الافضل، هذا هو وسيله الضغط، بالاضافه قلت لك لمراكمه الجهود الدبلوماسيه وحتى الضغط على الجانب الامريكي سواء من قبل دمشق او غيرها من القوى الاقليميه الداعمه لحكومه دمشق واستقرارها واخص يعني الرياض وانقره، ادى الضغط على واشنطن الضغط على اسرائيل لتنفيذ الانسحاب.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات الأستاذ عمار جلو، كنت معنا من بانياس، شكرا جزيلا لك. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معريا بريف درعا. ويأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، ولا سيما في محافظات القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين، كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من ريفي القنيطرة ودرعا، موضحا أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة في مشفى الجولان الوطني، وذلك للتأكد من حالتهم الصحية وسلامتهم.
4: 3 أشخاص تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلوا إلى مشفى الجولان للإطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المزمنة. هم من قرية المعلقة وآخرين من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 شخصاً خلال شهرين كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صادر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء. وأضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة السويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة، في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إحباط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة. وأوضح الجيش الأردني أن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات في مواقع متفرقة على إحدى الواجهات الحدودية، وتمكنت من إسقاطها وضبط حمولتها البالغة نحو 500,000 حبة مخدرة. استقبل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وبحسب رئاسة الجمهورية، بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوبي سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. كما جدد الوزير إدانتهما لاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
5: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات. إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: هذا وحذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبو المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. وخلال لقاء جمعه بالقائم بالأعمال بالسفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، شدد أبو المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، ودعا أيضا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء، بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى بكور عن عقد لقاء مع لجنة من داخل المدينة لبحث ملف عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، مؤكدا الجاهزية الكاملة لاستقبالهم وتسهيل عودتهم. وأوضح المحافظ أن اللقاء انتهى إلى توافق بشأن عدد من النقاط، في حين تنتظر المحافظة ردا على نقاط أخرى مع الاستعداد لتأمين الاحتياجات الإنسانية والخدمية والتجهيزات اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يقضي برفع بند عدم الامتثال عن سوريا وإزالته كليا من جدول أعماله، وذلك بعد استكمال كل المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العلكة أن القرار يمثل إنجازا تاريخيا ومحطة مفصلية، مشيرا إلى أن سوريا أثبتت التزامها الصارم بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات الشاملة من دون التنازل عن حقها.

0: واعتماده بالتوافق. وقالت الوزارة إن القرار يطوي ملفا استمر لسنوات ويمثل خطوة مهمة لعودة سوريا إلى مزيد من التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأوضحت أن سوريا تعاونت مع الوكالة بشفافية وقدمت المعلومات المطلوبة وسمحت لفرقها بالوصول إلى المواقع المعنية وإجراء عمليات التحقق. رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس جامعة الدول العربية برفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا. وأوضحت الوزارة أن القرار أبقى على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق، واعتبرت القرار خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، مؤكدة حرص سوريا على توسيع التعاون العربي والتزامها بالعمل الفاعل مع جامعة الدول العربية. أطلقت شركة ميجاد للتقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمات استضافة سحابية في سوريا.
1: سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
2: الفكرة باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق واللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا ناخدها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: بحثت الهيئة العامة للطيران المدني مع وفد من الخطوط الجوية الليبية إعادة تنظيم رحلاتها إلى سوريا. وبحسب بيان هيئة الطيران المدني فقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي والموضوعات المتعلقة باتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين، إضافة إلى متطلبات وإجراءات التشغيل اللازمة لاستئناف الحركة الجوية وتعزيز الربط الجوي المشترك. حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفص وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. وأوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء المختص ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. قال نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حما عبد العزيز شومل، قال إن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة من جراء السموم الفطرية والتي تأتي مع الذرة وتدخل في صناعة الأعلاف.
3: في الفترة الماضية عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الذرة، هي الذرة اللي عم تجي بذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التربية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درع أو صويا بدون فحص. يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية؟ أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسية لهي الأعلاف. للأسف مو بس باخرة، للأسف دخل عدة

0: مصادر للاعلاف السيئه، وكانت هي الاعلاف سيئه جدا سواء الدرع او الصويا، اثرت على العامل الانتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي اثرت على سببت خسائر للمربي.
1: قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. وأوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحيته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقفا موزعا على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوما على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة، وبتعرفة قدرها 20 ليرة جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
2: في كذا حدا من الموظفين، انا كموظفه وزملائي كموظفين، عندهم سيارات مثلا عم يجوا لهون، مثلا بدهم يصفوا موظفين ماليه او عقاريه او كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين، ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كتير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريبا 100 دولار، تمام؟ خلي يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فبيضطروا خلص يا قد ما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي، وليش ندفع نحن اجار المصفات؟
3: بكير بشوف، لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير. يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله. يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني، يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته جزير يدفع مأجورة.
4: أنت لحتى تأخذ مني مواقف مأجورة أعمل لي خدمات لهذه المواقف، يعني أعمل لي تخطيط، أعمل لي مثلا طرق، ضبط لي الأماكن اللي إحنا عم نصف فيها. نحن أصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف تاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكلة. حتى تاخذ مني انت مقابل خدمة معينة، اعطيني الخدمة بالاول
5: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا انا فريض، مثلا انا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوامي 8 ساعات، او يا اخي شغيل دوامي 8 ساعات، عارف شو؟ فبدي ادفع 16000، راحت يوميتي، عارف شو؟ يعمل لي اشتراك، نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك، يا اخي مثلا انا ما صاحب محل عامل، تمام؟ اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه، عارف شلون؟ اقدم اعمل اشتراك مثلا باخذ 5000 باليوم يا اخي، 5000 مليحه يعني.
6: هون عم ياخذوا 2000، امبارح طلعت على القصر العدلي، كنت بالقصر العدلي، وصلت صفيت السياره انا وطالع من القصر العدلي، اجا تمت نص ساعه، قديش؟ قال 3000. قلت له ليش 3000 هنيك وهون وبالبلد 2000؟ قال والله هيك المتعهد بده. قلت له معقول هون شكله هنيك شكل؟ قال ايه والله. اعطيته 3000 وضليت ماشي، ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 واقول له ليش وما ليش وكذا، هذا اللي صار.
1: وفي العاصمة دمشق استطلع تلفزيون سوريا آراء المواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
7: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقي مناسب، لفكرة أنه أنا اليوم محلي أنا بشارع خالد بن الوليد وتجاري، يعني أنا عندي أدوات منزلية، طبعا أنا كله بيجيني عندي 4 5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل، ما عندي مجال احيانا الشوفير يوقف، احيانا بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم وبيعملوا عجقه، احيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لانه صار في مثل عجقه زياده، صار في ضغط زياده عليهم ما بيقدروا. هذا انا القرار اللي طلع انا بلاقيه مناسب، رصيف عريض، صرت انا فيني نزل بضاعتي باريحيه، صرت انا فيني انا اذا القرار هو انه فيني احجز مكان لسيارتي كمان ممتاز، صرت اقدر اجيب سيارتي.
8: لهذا القرار بده يعمل اعباء جديده على اصحاب المحلات ولا هيك، عرفت شو؟ يعني هيك هلا موقف خاصه اجاره غالي 2000 ورقه ساعه، هلا اذا بده يتحولوا لتجاري بده يصير اكثر ويعمل اعباء جديده. يعني
9: كثره السيارات بالبلد، لأنه بدول العالم كل دولة في عندها وزارة مدري شو بسموها ما بعرف اسمها بدقة هلا بيعرفوا قديش مساحة بلدهم شو عندهم شوارع بشو بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم. نحن عنا هون عدد السيارات قد عدد السكان ما في محل تصف السيارات.
10: الشارع العام ازدحام، بدك تقضي مشوار لا أحسن لك بسكليت أحسن من سيارة صار من العجل. الشغلة الثانية حتى بالحارة اللي بدك تصف فيها ما في قرنة تصف، يعني العيلة الوحدة اللي بالحارة عندها 4 سيارات. زمان كان يحط يساو سيارات تمشي بالشارع يوم مجوز يوم مفرد، لكن المون عام صار يشتري سيارتين رقم مجوز ورقم مفرد.
11: السيارات القديمة بالذات الموديلات القديمة جدا عم بتلاقيها بصف السيارة على الكوع، يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشف، وبعض أحيانا عم يسكر طريق، يعني هلا مثلا عندنا كذا حارة بتلاقيها مسكرة تفتح اللي بعدها.
1: افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص، وذلك بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى.
12: أهم بنود الأنجزتها هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعاً العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريباً افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
1: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
13: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأً لهم يبدد شيئاً من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
14: سمعت عن المركز هون بأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية أو والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا بسوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أو شيء للحالة النفسية وكذا. وهذا وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ القياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
13: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
15: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
13: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها.
16: بتقديم خدماته المجانية شهريا لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا، وذلك بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المحافظة.
17: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية صحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
1: دخل الكادر التمريضي والفني في مستشفى إدلب الجامعي يومه السابع على التوالي من الإضراب المفتوح عن استقبال الحالات الباردة، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والحرجة من دون انقطاع. وشهد صباح الاثنين الفائت وقفة احتجاجية للكادر أمام بوابة المستشفى، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإنصافهم وتحسين ظروف العمل. وبحسب مصادر من داخل الكادر، يأتي الإضراب نتيجة تراكم مطالب وحقوق وظيفية لم تعالج، وفي مقدمتها الإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة ونقص الكوادر وعدم صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية. وأدى الإضراب إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية الباردة مثل الفتق والحصيات والمناظير، في حين أبلغت إدارة المستشفى المرضى بمراجعة العيادات بعد انتهاء الإضراب وتحقيق المطالب. ويواجه مستشفى إدلب الجامعي ضغطا استثنائيا بوصفه المستشفى المرجعي الوحيد في المحافظة، إذ أغلقت عشرات المستشفيات وهجر آلاف العاملين، ما ضاعف العبء على الكوادر المتبقية. بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفقا لمزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
18: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
19: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش، والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا لعني جوز دركوش، هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
20: بعتولي أبو عبد الله معاش 684 مجموعنا بمحمود.
18: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
0: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام أول، يعني في أقل من عام أول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام أول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه ب30 تركي.
18: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة النور المبين النموذجية الإعدادية في مدينة لدمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة إسمنت البادية.
21: اليوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة، وبين المجتمع المحلي وشركة إسمنت البادية من جهة أخرى. احتاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب. كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل المدارس سورية بهذا الرقي، وإن شاء الله لأحسن.
1: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت المديرية أن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات. كما أشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية بهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. أطلقت محافظة حلب مشروع حروف العودة، والذي يستهدف الطلاب السوريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة إلى النظام التعليمي السوري، وينفذ في 314 مركزا بالمحافظة، ويستهدف نحو 35,000 طالبا وطالبة.
22: مع كل صباح يخطو محمد خطوة جديدة في طريق العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا بعد 12 عاما قضاها في المهجر، درس خلالها ضمن النظام التعليمي التركي، واليوم يبدأ عشرات مثله بالتعرف إلى نظام تعليمي جديد، ليكون هذا المركز جسرا يساعدهم على الانتقال والاندماج في التعليم السوري.
23: يرسل لي، يعني انا كنت اشوف اللي عم ينكتب على اللوح ارسم ورسم. بعد ما طبعا داومت بالمدرسه الحادي عشر وداومتهم بالمعهد اللي عم تساوي المدرسه، اتقويت لغه العربيه، يعني صرت اعرف اكتب شوي، يعني ما بقول لك كثير بس شوي تحسنت احسن من قبل يعني. ومشان بس الرياضيات شوي بلكي بتزداد ساعات نحسن يعني اكثر، لاني منهج بكالوريوس فعليا ما بلحق يعني ضخم.
22: المهمة ليست متشابهة مع جميع الطلاب، فالتعامل مع أطفال الحلقة الأولى أسهل بكثير من طلاب في وضع محمد وفق المعلمة إيمان، التي تؤكد أن الانتقال بين نظامين تعليميين يحتاج إلى وقت وجهد.
24: التفاحات التي تحمل المدود القصيرة،
2: نحن كل يوم صباحا نأتي إلى المدرسة لتدريس الطلاب العائدين من تركيا. هن طلاب نظاميين حاليا بمدارسنا بالمستوى الأول والمستوى الثاني. طلاب عم نعلمهم قراءة علاجية وحساب علاجي. بالنسبة لنا في عنا منهاج محدد، هذا المنهاج كتير مستوى جيد بالنسبة للطلاب، لكن نحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق مستوى أفضل بالنسبة لهدول الطلاب.
22: ضمن مشروع حروف العودة تقدم هذه الحقيبة الصيفية في 314 مركزاً بمحافظة حلب، تستهدف نحو 35 ألف طالب وطالبة بهدف دعم الطلاب العائدين ومساعدتهم على الاندماج في النظام التعليمي السوري.
3: بدأ هذا المشروع منذ بداية الشهر السابع ويستمر حتى نهاية الشهر الثامن. بلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا المشروع ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة، وتجاوز عدد الطلاب العائدين أكثر من 7000 طالب. يشمل المشروع ضمن حروف العودة تقديم الفاقد التعليمي للطلاب في مادة اللغة العربية، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي في هذه المادة، وخاصة التي يعاني منها طلابنا بعد عودتهم من بلاد المهجر.
22: المبادرة هذه قد تختلف عن برامج التعليم التعويضي المخصصة للمتسربين وإن كانت تشمل بعضهم، فهي تستهدف بالأصل أطفال لم ينقطعوا عن التعليم لكنهم يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير، ليكون المشروع خطوة أساسية في استقرارهم واندماجهم من جديد. يشكل مشروع حروف العودة خطوة مهمة لدمج الطلاب العائدين من الخارج في النظام التعليمي السوري، لكن نجاحه وفق مختصين يحتاج إلى متابعة ودعم مستمر وبيئة تعليمية قادرة على احتضانهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب، يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح.
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين، وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: قائد النعماني ممثل ومخرج عراقي، واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986، والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً، وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي، منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. وعمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.